0: إجابة على يمكن المحور الأخير في السؤال اليوم، اللي أن هذه المؤشرات اليوم تساعد متخذي القرار على معرفة أين نحن اليوم وإلى أين نريد أن نصل وما هو الإجراء المطلوب لتحسين الأداء. أستطيع القول أن ما لا يمكن قياسه اليوم لا يمكن تطويره، ولذلك أصبح قياس الأداء البيئي أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة وكذلك تعزيز جودة الحياة. ومن جانب آخر كذلك، اليوم لدينا منهجية تقييم الأداء البيئي، ففي الإدارة اليوم نعمل من خلال عملية تتكون عدة خطوات تضمن الارتقاء بالأداء البيئي، ضمان التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بهذه الأنظمة وكذلك اللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
1: نعم دكتور، يعني ذكرت في بداية حديثك قبل شوي أنه التغيير البيئي الحقيقي لا يتحقق بالأنظمة فقط، وهذا جانب مهم جدا. أنا يعني أيضا أضيف أنه يتحقق بثقافة مجتمعية تدرك أن البيئة شريكة للتنمية. على سبيل المثال، المملكة يعني تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة وتحويل 50% من احتياجات الطاقة إلى مصادر متجددة. هذه الأهداف الطموحة تحتاج مواطن ومنشأة وقطاع خاص يؤمنون أن الالتزام البيئي قيمة، لا مجرد يعني اشتراط في شروط الأنظمة وتحقيق مستهدفات يعني روتينية وإدارية معينة. من خلال خبرتكم ووجودك في المجال، كيف يمكن للمواطن والقطاع الخاص أن يلتزم التزام تام بالبيئة، وكيف يحول التزام من يعني إلزام تنظيمي معين إلى قناعة حقيقية يعني نابعة من الذات؟
0: أعتقد اليوم أن أهم رسالة يمكن نوجهها اليوم هي أن حماية البيئة هي ليست مسؤولية جهة حكومية فقط، وهي مسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع. اليوم المواطن شريك في المحافظة على هذه الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة وكذلك الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة والمشاركة كذلك في المبادرات البيئية، لأن اليوم السلوك الفردي عندما يتكرر على مستوى المجتمع يصنع أثر كبير وفارق كبير. أما القطاع الخاص فهو شريك اليوم رئيسي في تحقيق هذه المستهدفات التنمية المستدامة، وذلك من خلال اليوم التزامها بهذه الأنظمة البيئية والاستثمار حقيقة في التقنيات النظيفة وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري والتي بدورها تعزز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهذا كله يعني يسهم في رفع تنافسية المنشآت وكذلك جاذبيتها الاستثمار. التحول اليوم الحقيقي لا يحدث اليوم عندما يلتزم الجميع خوفا من العقوبة، وإنما عندما تصبح اليوم المحافظة على البيئة هي جزء من ثقافة المجتمع وقيمه.
1: صحيح.
0: اليوم عندما يدرك اليوم أي فرد أن المحافظة على البيئة هي محافظة على صحته وعلى اقتصاد الوطن وعلى مستقبل الأبناء، فإن الالتزام يتحول من واجب نظامي إلى قناعة راسخة وكذلك سلوك يومي.
1: نعم، ونحن نقول للمستمعين حين تبني أمة مؤسسات رقابية متخصصة وتلزم يعني 250 ألف منشأة بمعايير بيئية صارمة وتقيس أدائها البيئي بمؤشرات واضحة وتستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، فهي تقول للعالم نحن نأخذ هذا الالتزام بجدية. وصلنا معكم مستمعينا ومع ضيفنا الكريم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج مستدام، والذي ناقشنا فيه الهدف 13 العمل المناخي وتحديدا حماية البيئة التزام لا خيار. كان معنا سعادة الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. شكرا جزيلا لكم دكتور، الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله، وكل الشكر لكم ولإذاعة الرياض وبرنامج مستدام على هذه المساحة المهمة لنشر الوعي البيئي، وأتمنى أن نكون قد أسهمنا في إبراز الدور الذي تقوم به المملكة في حماية البيئة وتعزيز العمل المناخي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، شكرا لكم أنتم مستمعينا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج عبير عبد الرحمن، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض من جوهرة وعروس الشمال، نحييكم في برنامجكم برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج يكون معكم إن شاء الله اليوم، نتكلم فيه عن موضوع قديم تراثي. أحييكم أنا سلطان الشعيب من التقديم، وأيضا زميلي مرزوق العردان. مرزوق حياك الله.
1: يا هلا وسهلا أخوي سلطان، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، حياكم الله. ونحن نتواجد في هذا المقهى الحائلي.
0: أكيد اليوم راح نتعرف عليكم على موضوع جميل وشيق إن شاء الله بحول الله تعالى. طبعا تحية طيبة من مخرج البرنامج عبد العزيز الهيبي، يقدمكم تحيته، وراح نكون معكم إن شاء الله في حلقة مميزة وجميلة وضيف مميز وجميل.
1: مرة ثانية حياكم الله مستمعين الكرام. في الحقيقة معنا ضيف في هذا المقهى هو سعادة الأستاذ خالد بن حمود المطرود. هذه الشخصية المميزة حقيقة بما شاء الله تبارك الله متعدد المواهب
0: ما شاء الله.
1: نعم، فهو حرفي، إن قلت حرفي حرفي، موهوب
0: صحيح.
1: ما شاء الله أشياء كثيرة يتميز بها الأستاذ خالد، فحياك الله أستاذ خالد.
2: الله يسعدكم، حياكم الله وتشرف فيكم في إذاعة الرياض.
0: احنا نتشرف فيك ابو حمود، وشاكرين لك قبولك دعوتنا في مقهى ديرتي. واليوم في هذا المقهى الجميل بنعرف انا وياك قصه جميله عن خلينا نقول ابان واجدادنا قديمه، كيف كان

0: وتقاليده الجميلة أو لا. كل هذا اللقاء راح نتعرف عليك وملزوق إن شاء الله في هذا المقهى بمواضيع مشيقة. خلينا نبدأ نتكلم عن إيش أبرز صفات الرجل الحائل قديما، أو خلينا نقول صفات جدي وجدك أجداد، ما حن كان على بانا لأن لحقنا عليهم، نبغى الأجداد كيف كانت حياتهم قديما وأبرز صفاتهم.
1: طبعا أجدادنا والرجل الحائلي سابقا يمتاز بالكرم بالطيب، ميزات طبعا ترفع الرأس، أيام جدي أو أيام على ما قال أيام زمان، فاتح بابه ومشارع بابه للضيف ويستقبل البعيد والقريب، فهذه ميزة عندنا من منطقة حال. ونقول إن شاء الله إن حنا جيلنا هذا نقلدهم، إن شاء الله نقلدهم، ما نجي نصل مثلهم، ولكن صح. الحمد لله صفة الكرم موجودة بكل حائل معروف
0: الحمد لله.
2: أستاذ خالد، طبعا عديت انت صفات هذه موجودة ولله الحمد في مجتمعنا بشكل عام في المملكة العربية السعودية، لكن حائل لها طابعها، لها حتى اللهجة الحائلية يعني لها أثر، لها طابع، لها
0: رونق خاص
2: يعني مع الحائليين. وانت ما شاء الله تربيت في بيت حائلي منذ الصغار وعلى أبائك وأجدادك. خلينا نتعرف على بيت حائلي، بيت الحائلي.
1: طبعا البيت الحائلي، طبعا أنا أتكلم عن زمان،
2: إيه؟
1: البيت الحائلي هي بيت حائلي ببسط حارة قديمة. طبعا البيبان سبق وقلت لكم مفتوحة، الكرم متواصل بين الجيران، بين الحارة، بين أهل الحارة. أيضا سابقا الحوائل أو الحارة كلهم فاتحين بيبانهم في وقت بعد صلاة الفجر، بعد المغرب اللي هي الجماعة، بالليل اللي هي الشبة، فطبعا متوالفين وقت المناسبات تلقاهم جميع، وقت لا قدر الله العزة وما العزة تلقاهم جميع، أيضا متوالفين متكاتفين، ولهم سبحان الله قبل تطلع علينا اللي هي الرسائل والجوالات، بالمسجد هو دليل والمجمع الخاص بأهل الحارة.
2: نعم.
1: سوى بعد الفجر واحد منهم يقول لك هم تعالوا تقهوا عندي
2: فطور
1: شباب. أيوة. الفجر هذه بعد الصلاة، إذا كان عندكم مثلا عنده مناسبة أي واحد منهم طبعا يعزم اللي بالمسجد جماعته القريبين لبيته.
2: نعم صحيح.
1: فطبعا لابد انه يهتم بالحارة، حتى النساء سابقا اذا عزموا رجال ترسل للبيوت طعم، طعمه قالوها الطعمه الخاصة من المأدبة او الاكل الشعبي الى بيوت المعزومين.
2: طبعا هذا يعني ابو حمود نقول له انه هذه يوميات الرجل الحائلي تقريبا،
1: ايه
2: انه يعني بعد العلماء قال هالزيارات والتعاون بين الاسر، بين تلقى حتى الحريم والنسوان بينهم تواصل
1: اكيد،
2: وفي بينهم ايضا تعاون مثل أكيد. ما هو موجود مع الرجال ايضا النسوان الحاره ونسوان يعني الحارات القريبه مع بعض تلقاهم حتى عارفين ظروفهم كل.
1: اكيد انا بقول لك حاجه يسمها شبات،
2: ايه
1: يعني الشبات رجال لها نظامه وطريقته، الحريم له المسايير بيناتهم.
2: ايه.
1: إذا زاد مثلا عند هالمرة خضرة جايت من أفلاحه، ما يقولون لها من المزرعة، من ايه. أفلاحه توزع على الجيران القريبين طبعا. البنت أو المرة راعت البيت تهتم جيرانها يمكن أكثر من اهتمامه ببيته، هذا دليل على أنهم أهل كرم وهل على ما قال رحمة بيناتهم طبايع واحدة.
2: نعم
0: جميل. أبو حمود معلش، رجل حائلي وأبانا وأجدادنا كيف زمان لما يقومون من النوم أكيد عنده شغل معين، كيف يبدأ يومه وش أول شيء يسويه وإيش الأشغال اللي يشتغلونها أول، يعني خلينا نتكلم من الصباح الباكر، تعرف على مهنهم طبيعة حياتهم لما يقوم من النوم إيش طبيعته بالضبط.
1: طبعا الرجل الحائلي أول اهتمامه بعد صلاة الفجر، أهم شيء صلاة الفجر، وبعدين يأخذ على ما قال يروحون للفرن، أول الفرن بياخذ خبز العيال، وأكيد هذا طبعا
0: الفرن قديما هو المخبز حاليا،
1: لا هو المخبز حاليا الفرن هم بتسميتهم القديمة، يأخذ العلاقية بعد ما يطلع من المسجد عشان يجيب من الفرن خبز، أفطر هو

0: أهله أو زوجته. طبعا استعداد أول المدارس ما في سيارات، الشباب والبنات كلنا اللي عارق لي والمدرسة حول الحارة أبد. طبعا وش هو الشيء اللي الرجل الحائلي، أنواع طبعا الرجال الحائل، مو هو ناس حرفية
1: في أهل حائل وفي القرى،
0: لا لا أتكلم
1: ويختلفوا نفس الشيء،
0: أنا أتكلم عن الحين الحارة المنطقة اللي إحنا يعني. فطبعا يكون بعضهم حرفية بعضهم فلاليح، وأول سابق أن الفلاليح تكون بجنب البيت، يعني فلاحته بجنب أو الحير، نقول الحير بجنب بيته، يروح يفجر ويسكي ويشغل المكينة اليدوية، أو أنه حرفي يروح للدكان، ما يقول له المحل للدكان. في أحياء قديمة بحال أذكر سوق الصناع، سوق الصناع هذه عدة حرف موجودة، فطبعا اللي يزاول النجارة واللي يزاول الحدادة واللي يزاول الجلديات واللي يزاول واللي يبيع من حيره أو فلاحته الفواكه اللي هو الطماط وعفوا إيه الكوس
2: الخضار أيوة ومنتجات المزرعة البسيطة
0: البسيطة
2: وسلة غذائية لأهل الحارة يعني.
0: لأهل الحارة ما زاد يوزع، سبق وقلتكم لأنه يقدرون النعمة. وبعدين سبحان الله سابقا يعني عارفين وضعهم المادي، لذلك يكون بسيط، أو المرأة راعة البيت تكون بسيط لإعداد الوجبة لعياله اللي هو فطور أو غداء أو عشاء بالبساطة.
2: نعم، حتى أنه أكرمكم الله وأكرم المستمعين الكرام، البهائم هي بالمزرعة يعني ممكن حتى أنه منتجات حليبة و وكل ما منتج منها الحيوانات أو الغنم وهذا يستفيدوا منه مع بعض حارتهم.
0: صحيح، حتى أنا أقول لك اللبن والزبد هذا ترى يزود سابقا، لذلك يوزع على البيوت والحارات اللي طبعا اللي حولهم جيرانهم، وكل له يعني مجموعة يهتم بها.
2: نعم، مستمعين الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل، إن شاء الله راح نكمل معكم من مقهى ديرتي.

0: عليكم مستمعين الكرام، مستمرين معكم في مقهى ديرتي من جوهرة وعروس الشمال حائل. لازم احنا نقول مرزوق جوهر وعروس الشمال حائل، لأن حائل هي عروس الشمال فعلا،
1: أكيد
0: فنعطيها هذا اللقب. معنا لقاءنا من جديد مع الأستاذ خالد المطرود، أحد أبناء منطقة حائل، واللي خير ما يمثل الحياة الحائليين قديما، كيف كانوا وكيف كانوا عايشين. وأبو حمود ما شاء الله عليه من الناس المهتم في الشيء. أبو حمود حياك الله مرة ثانية.
2: الله يسعدك، حياكم الله.
0: أبو حمود خليني أتكلم عن المجلس الحائلي اليوم. فيه مجالس تفرق عن مجالس مناطق ثانية، إيش يميز المجلس الحائلي أو الرجل الحائلي، وإيش كان يصير داخل المجالس؟ خلينا نتكلم عن المجلس بشكل عام، ولو نتكلم عن تصميمه بعد تفضل.
2: حلو. طبعا المجالس حائل أول شيء عامره بالديره أو بالقرى أو بالمحافظات، فطبعا كل زي ما تقول حائل الحين يتميزون طبعا مجالسهم تكون عامرة الصبح، شبة النار، الأواني القديمة أو وقتهم على وقتهم، أدلال والمحاميس وشبة النار وجمعتهم وسواليفهم، وكانت سواليفهم كلها على قولتنا الغنم وما الغنم عن الربيع والأمطار. هذه حياتهم طبعا، يمكن بالوقت الحالي أنا الكورة ما وقته، لكن الحين أول كانوا يتكلمون وش أسعار الغنم وش
0: الربيع
2: إيه؟ والأمطار والخير إيه. فطبعا المجالس كتصميم وتفصيل، طبعا عندنا مجالس بجبة تمام، تفرق عن المجالس اللي بحاي، تفرق عن لأن مقاساتها كبيرة، التصميم عالي. برضو حائل عندنا مقاس بس يعني محدود المقاس، ولكن يهتمون بحائل النقش. سابقا كانوا يهتمون بالنقش الجبصي. بعطيك معلومة، لأن الوالد الله يطول بعمره كان يهتم بالكمارات، تصليح الكمارات بالمقاسة الكبيرة بحائل،
0: كلن يشهد له أكيد،
2: والنقوش
0: صحيح.
2: وطابع مجالس حائل موحدة، فيها اللي بيته صغير على قد بيته، وفيها اللي وسط على وسط يكون المجلس، وفيها اللي بيته عامر بوحير ومجلس كبير. فهذه تصاميم. طبعا إذا تسألني عن مثلا وش أنواع اللي تنفذ بها التراث العمراني بالمجلس، يعتمدون طبعا على الكواسير الكبيره والمياله هذه طبعا ما
0: كلمه
2: الميل اللي هو يرفع السقف، طبعا هو اللي الراكد عليه السقف،
1: الاعمده
2: هي تلقى بعض المجالس بو ثلاثه،
1: احنا نقوله بحايل الميل
2: احنا نتكلم بالميل.
1: اي نعم صح.
2: ولهم مسميات، التاج اللي فوق الميل والنقوش ويعني والبيبان، النقش البيبان طبعا شغل عوائل حايل الحرفيين، ناس يشتغل به بالخشب وناس ينقشها بالبودرة البوي البودرة، فتلقى تصميم بيوت حائل يختفي مثلا عن تصميم القرى، كل له طابع ولا اهتمامهم بالمجالس كلهم جميع طبعا يهتمون.
1: نعم طبعا اللي يقوم عليه انها بناءهن هم الحائلين نفسهم،
2: ايه
1: يعني هم اللي بيقومون، وحتى المعلمين او الاساتذة يعني منهم فيهم على قولتهم
2: الله يرحمهم اكثرهم توفوا زين،
1: يعني معدودين ممكن
2: معدودين في ناس يهتمون بالبناء باللبن، وفي ناس يهتمون بالتقصيص والسمنت، وناس مهتمين بالكمر والنقش. وكانوا والله بضرب لك قصه يا يعني مثال على بيت الوالد الله يطول عمره، لا زال موجود، عمره 65 سنه، قاعد عليه 4 سنوات، ما معل 2، ما نقولهم عمان
0: كم سنه،
2: قاعد عليه 4 سنين يشتغلون بحي الزبارة. كانوا معه زملاء 2 ساعدوا، أذكرك الحين أنا صغير أروح مع العم عبد الله، أبوي كان لاهي بشغل ثاني قلت وين أنت بنروح يا عمي، قال قولوا نرش الجورة اللي هو خزان الماء قبل ينتهي البيت يكون مكشوفة الجورة، فنروح نرش توهم صابينا اسمنت وين اول تو جديد على الكرنيش
1: والسمنت.
2: ايوه
1: نعم. ابو حمود ننتقل الى موضوع الزواجات، لانه تعرف المستمعين حتى بعد منهم يحب الحديث حول الزواج.
0: انا وقتها زواج الحين اجازه صيفيه زواجات.
2: اي والله شوف اول انا مكن ترى على ما نصغير
1: اكيد في ذكريات جميله حول
2: احنا حاراتنا قريبه من بعض، يعني لو اقول لك الشارع مترين ونص فجأة يجيك
1: وسع سويقات
2: سويقات سويت سويت نسميه سويت
1: سويقات سويت يعني.
2: فطبعا صار بو عرس عند الجيران. وشلون نظام العرس؟ عقيد صغير بعد ما تدري هو يالع ولا يطفي زين. فطبعا السفارة يجتمعون من بيت الزوج يروحون البيت أهل البنت زين. فطبعا تبتمشي لك نص كيلو بين هالحارات ما من كبرة والحارات هذه. فطبعا لابد أنه يمر أكثر من مجلس تقهوة نظام. السفارة يمشون مع حاج سويت وبو عدة أشخاص معهم تريكات كل تريكات غاز ولا تريكات غاز لا أنا أذكر غاز
1: غاز الأولى.
2: دخلوا على هالبيت
1: والميز اللي له الفتيلة
2: أي اللي له فتيلة. دخلوا على البيت الأول طبعا هو عارف أنه ما هم شاربين الكاسة تلقى نص الكاسة شاهي زعفران نعناع شاهي عادي شاهي ما يعرفون قلت مرة أول ما بهم سكر كله سكر زين. دخلوا على هالبيت طلعوا للبيت الثاني وليمن وليسر من قشرة بعد زين ومن حار الحار
1: فنجال مو بال غبار يسمى غبار ولا فنجال
2: نقول
1: إيه بس إيش اسمه
2: فنجال قهوة هين
1: لا لا لا هو الطاسة الكبيرة إيه؟ حقت المألمة
2: إيه
1: غبار ولا فنجال
2: هي طاسة غبار
1: طاسة غبار
2: إيه هي طاسة غبار
1: أنا يعني ببعض القرى ترى عندنا بحال يقولوا له الفنجال
2: فنجال
1: مو صح؟ فنجال القهوة لا إيه؟ هو فنجال كبير
2: وبعضهم عدم بعد إيه في ونحاس
1: حلو
2: إيه فينتقلوا من بيت البيت حتى والموجود التريك هو تريك استقبلك واحد يهلي
1: هلي وراح
2: بالعرسي عشان يدخلون بيت راعي زوج البنت والعشاء.
0: طيب ابو حمود نكمل الحوار ما ودي ننهي موضوع الزواج ابي اشوف وين كانوا يجلسون العرسان في اماكن معينه خاصه بالعرسان أكيد. كل هالمواضيع بعرفها انا وانت وزميل مرزوق والمستمع الكريم بس نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل برنامجنا مقهى ديرتي.

0: الكرام من جديد. احنا اليوم بنقول لكم في مقهى ديرتي من جوهرة وعرس الشمال حايل تراث وذكريات أهل حايل كيف كانوا وكيف صاروا وكيف حيصيرون في المستقبل مع ضيفنا الأستاذ خالد المطرود أحد أبناء منطقة حايل المهتم جدا بالتراث. أبو حمود حياك الله مرة ثانية.
1: الله يحييك
0: أبو حمود. نرجع نكمل موضوع الزواج، كيف كانوا الأهالي أو أهل حايل قديمة في زواجاتهم وطبيعة حياتهم في الزواجات.
1: صحيح، احنا تكلمنا قبل شوين عن وضع الرجال، طبعا هم وصلوا البيت بيت ابو البنت وتعشون. المرحلة الثانية كانوا اول بالنسبة للحريم بيستقبلن الحريم اللي هن جاياتهم مع الزوج، فلازم يكون واحد يهلي. فمن الميزات اول يعني يجيبونها زي الضحت، يعني ما يصير يعني ما هي
2: تلطيف، يعني
1: تلطيف للجو. نعم. يقول هلا بكم حياكم الله، مثل طول صوت، يا هلا والله بالزين، يا هلا بالمزيوني، هلا بالشيني، هلا بالزوعي، هلا هن يضحك. انا هو يلطف الجو علشان انها عادات قديمه، نتكلم عن واقع يعني
2: فرح وفرح فرح مشاركه بالعبارات اللي تبعث على اي الحايل اللي تبعث على الفرح بنفس الوقت.
1: يقول هلا بالطويل، هلا بالقصير،
2: يحط ما فيها
1: كحل الجو يا ابن، يعني زواج وفرح
2: لشات كذا على اساس انه تونس وتنبسط.
1: ايوه طبعا بنفس الوقت اللي هالليب ويا هلا بالزوع والشينه والمزيونه والطويله وخفيفه الدم. المهم تخالنا الحريم استقبلنهم، طبعا يكون فيه زفاف زي ما تقول فرقه شعبيه نسائيه، لكن أغاني شعبية قديمة زي ما تقول سامري الحايل سابقا يشيلنا بنفسها. عاد تبدأ عملية الرقص وبين
2: هذه الزفة، يعني
1: إيه هذه الزفة عليك نور ما بين بنات أو مثلا خوات المتزوج وما بين خوات المعرسة
2: العريسة،
1: إيه فأقول لقرايبهن يبدأ عاد عملية الرقص. وما الرقص المرحلة اللي عقبها طبعا يقعدون لهم ساعة ساعتين ثلاث ويتعشون. المرحلة الثانية ننتقل إلى غرفة العروس بالسطح اسمها الروشن. الروشن مجهزة قبل العرس ثلاث أيام باربع أيام، يكون فيها أثاث خاص شعبي اللي هو صندوق العروس.
0: يكون بيت الزوج والزوجة؟
1: لا بيت هلا، احنا الحين احنا الزواج ببيت هلا، ما في قصور يا سلطان، ما في قصور اول على البساطه. فطبعا الروشن مؤثث بتراث، يعني تراثنا وقتنا الحالي احنا نسميه التراث، بس بوقتهم لا، يعني هذا ستايل حق الروشن اللي هي الوزره، اي الوزره، صندوق العروس، المرايا مع كل جهه يسمونها الحاره، المرايا داير ما يدور المربع
0: بالغرفة.
1: فوق الصفة، احنا قبل شوي تكلمنا عن الغضار والغضار الطياس أمهات ركزة، لأن الغطيان تصير صفة على داير ما يدور الغرفة. طبعا صندوق العروس فوقه كالونيا اللي هو عطر وقتها مبطير، أنواع العطور القديمة، زباد، معمول، دخون. فكل هالسالفة اللي نسولف بها الحين، في واحدة تكون يسمونه الحجارة، تقعد عند باب الروشن لخدمة العريسين.
0: جميل.
1: اللي هو الزوج والزوجة ثلاث أيام تخدمهم، يبون شاهي يبون أكل، واقف عند الباب تخدمهم. هل يجيبونها زي ما تقول بأجر
0: دللهم وقت لا لا لا
1: أي هذا بالنسبة.
0: تفضل مرزوق.
2: نعم طبعا ما قصر خالد، اتكلم عن أشياء كثيرة حول الزواج وبساطنا حنا مع الكلمات
0: عشنا اللحظة القديمة. ايه
2: عشنا فعلا
1: الزواج استانست وجاب.
2: نعم صحيح. فخلينا ننتقل إلى موضوع ثاني أنت ما ودي أتركه صراحة، لأنك أنت صاحب تخصص فيه، وانت ما شاء الله ما قصرت، مشارك في جميع المناسبات والمهرجانات اللي تشارك او تقام فيه بالمنطقه اللي هي طبعا حرفه المباخر.
0: المباخر
2: خلنا نمر عليها سريع لانه حتى والله اللي يداهمنا الوقت، لكن متى بدت معك؟
1: اول شيء هي حرفه قديمه عمرها اكثر من 150 سنه، عمره 150 إلى 140 سنة، كانت شغلة أربع عوائل بحايل يشتغلون به. أنا خذيتها المهنة من جدي الله يرحمه ويغفر له، تعلمته ولازلت أشتغل فيها. المبخرة أو المدخنة أساساً حنا نسميها المدخنة، الناس الآن يقول لا مبخرة، لا هي مدخنة الحايلية. لا زال كل بيت بحايل قبل 150 سنة و 140 سنة إلى اليوم كل بيت لازم يصير فيه مدخنة اللي هي المبخرة.
2: نعم طبعا هي تستعمل لأشياء كثير، مو بشرط إنه للدخول، ولا حتى أعتقد أنه بعض العوائل أو النساء يستخدمنها لأشياء الكوبو ولا لا
1: هذه، ولا لا هي تستخدم في مداخن خاصة للعود وللمعمول. الكوبو فيه نوع من المباخر خاص للكوبو،
2: يعني ما هي نفس هذه يعني
1: كعلاج للمرضى الكوبو.
2: إيه للمرضى.
1: لا يمكن تختلف ونوع ثاني.
0: أبو حمود أنا معلش أنا بسألك سؤال ومحيرني من زمان، أنا لحد الآن ما عرفت الزي الحائل القديم، هل عند أهل حائل زي تقليدي متخصصين في أهل حائل، ولا يشبه القصيم يشبه الرياض كون النجد كلنا؟
1: لا مميزين الحائل، فيه زي الأمرودن طبعا للرجال، أمرودن وخاصة بالصيف أمرودن يلبس خفيف ويلبس عليه زي ما يسمونه زي الدقلة مكملة للزي، هذه صيفية. الحريم يعتمدن على الجوخ وعلى العبايات المعصمة اللي قالها المعصمة. المعصمة هذه كلها تطريز وكأنها بيشتري رجال، لكن تلبسها المرأة على مقال كبيرة.
0: ومعصمة؟
1: المعصمة المعصمة
0: هي عليها
1: اللي عليها دناديش أو كور تطريز
2: منقوشة مثلا، منقوشة
1: على زي
2: لها نقش معين
1: زي البشت منقوش.
2: ولا تلبس المرأة اللي مثلا كبيرة بس أو كبيرة الحارة مثلا.
1: أيوه هلو نفسه
2: مو أي واحدة ممكن.
1: لا لا ما كل نلبس.
2: والبنات ما يلبسنها؟
1: لا البنات لنا لبس خاص يعني عباية وشيلة خاصة، يعني حتى القطع هذه لها زالت تتداول بالمتاحف اللي هي الشيلة والعباية النسائية وحقت البنات أو حقت الحريم كبار.
0: نعم أنا بس بدي أسأل، هل أنت محمود عاصرت خلينا نقول نوعا ما من الجيل القديم ومعاصر حاليا ما شاء الله طول العمر لك يا محمود
1: اللهم
0: الجيل الحالي، هل عادات التقاليد اللي كانت لا زالت؟
1: لا.
0: وهل ستبقى؟ هذا السؤال بسأل فيه.
1: لا والله ما تطورت، احنا الزواجات بقصر
0: الله،
1: والسفارة يستقرون لهم لكزز ولا شاري ولا شاري زين والسفارة بقصور افراح وعرضة وسامري وتكيت وفنان.
0: بس الشبات لحين موجودة ابو حمود، يعني في نوع من عاداتنا موجودة.
1: لا العادات القديمة نادر الا تام بالمحافظات. لا والله حتى المحافظات صارت كلها تطوروا شوي،
0: تقنية أثرت عليهم
1: التقنية والتصوير والعال أنا أجيب لك مصور، صار عندك زواج أجيب لك مصور ب10,000 يصور عريس بس.
0: أول كانت ما كان فيها السؤال
1: لا وسامري ولا جاء نهايتها قبل يدخل عريس دل يلعب بالسيف مع السامري يشيلونه فوق يرفعون أول على البركة.
2: الله أكبر. يعطيك العافية الأستاذ خالد حمود المطرون، ما قصرت، معلومات وافية وكافية حول تاريخ وحضارة حائل والرجل الحائلي، نتكلم عن مواضيع عديدة في حول الحائليين. يعطيك العافية ما قصرت.
1: الله يعافيكم وما قصرت، واشكر إذاعة الرياض، الله يبيض وجيهكم بعد
0: وجهك أبيض يا رب يا أبو حمود. وأنا صراحة استمتعت مرزوق بالحلقة، استمتعت بقصص جميلة روايات، كان ودنا وقت أطول عشان ناخذ معلومات أكثر وسوالف أكثر يا أبو حمود.
1: شرف فيك
2: بإذن الله، في الحلقات القادمة إن شاء الله يكون لنا لقاء إن شاء الله أستاذ خالد
1: يا أبو حمود.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي. لا يسعنا إلا أن نشكركم، على أمل إن شاء الله تعالى أن نلتقي في حلقات قادمة. كان معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم الزميل سلطان الشعيب، ومحدثكم مرزوق العردان، وفي التنفيذ إرشيد الفهيد، ومن المونتاج بدر العميم. أخرج لكم هذه الحلقة الزميل عبد العزيز الهيبي، ويشرف على البرنامج الزميل عبد العزيز المسعود. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11

0: كانت رموزا للحرية وأصداء للجمال الطبيعي. ومع تسارع الحياة وتوسع المدن، بدأ هذا الجمال يبهت شيئا فشيئا، لتولد الحاجة إلى حماية ما تبقى من تلك الروائع. ومن هنا بدأت قصة المحميات الطبيعية الخاصة والمحميات الحكومية.
1: طبعا أكيد هذه البدايات، أول ما بدينا احنا أغلب الطيور والحيوانات اللي حطيتها عندي ولا اهتميت فيها وكاثرتها اللي هي البرية. طبعا الحيوانات والطيور البرية لأنها حيوانات وطيور هددت بالانقراض، هذا أحد الأسباب اللي خلاني أني أحافظ عليها وأحاول أكاثرها وأنتجها. لأن جت فترة من الفترات أجيال قبلنا طبعا كانوا شيبان قديما يتكلمون عن الصيد وعن أنواع الطيور والحيوانات متواجدة، الغزلان، النعام، الحباري، احنا في جيلنا ما لحقنا عليها. طبعا اللي خلاني افكر في اني اجيب الحيوانات هذه وربيها وانتجها وكاثرها عشان نفيد الاجيال الجاية باذن الله انها تقدر تشوفها وتطلع عليها وتتعامل معها من قرب.
0: في القرون الماضية كان الانسان يراقب الطبيعة دون ان يدرك حجم تأثيره عليها، لكن مع بدايات الثورة الصناعية بدأ التوازن البيئي يختل وتناقصت أعداد الطيور بشكل ملحوظ. تحول هذا الإعجاب إلى قلق، بدأ العلماء والرحالة يدونون ملاحظاتهم حول اختفاء بعض الأنواع.
1: طبعا أكيد موجود في العالم كله أي طير أو حيوان يهدد بالانقراض، كل دولة يكون مستوطن فيها الحيوان والطائر هذا تلقى لهم توجهات كاملة للحفاظ عليه وتكثيره، ويحاولون يوفرون له البيئة الجيدة والممتازة عشان يتكاثر وينتج ويقدرون يطلعونه للعالم، ما يكون فيه انقراض. بالنسبة لنا احنا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية في بعض الحيوانات والطيور طبعا كانت متواجدة وهددت بالانقراض، طبعا أسباب كثيرة، منها مثلا الصيد الجائر، ومنها مثلا في أوقات يكون جفاف يعني الأمطار قليلة وجفت الأرض ممكن تعرض للموت. وفي هاللحظة هذه هي اللي فكرت أنا، بالنسبة لي فكرت أني أتدخل عشان نقدر نحافظ على السلالات هذه القليلة والمهددة يعني بالانقراض.
0: ظهرت أولى الدعوات لحماية الطبيعة مع بداية القرن التاسع عشر، فأنشئت محميات طبيعية للحفاظ على الكائنات المهددة. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان وعي عالمي بأن الطبيعة ليست مورداً لا ينضب، بل إرثاً يجب صوده. وبدأت الحكومات والمنظمات بوضع قوانين لحماية الطيور وبيئتها.
1: طبعاً المحميات هذه لها دور كبير، لأن هذا سبحان الله العظيم توازن بيئي. أي حيوان يكون مهدد بالانقراض أو قل عدده معناته فيه خلل في التوازن البيئي، يا يكون قل الأكل يا كثر الافتراس، كل هذه تكون أسباب تهدد الطير أو الحيوان هذا بالانقراض. المحميات فكرتها أنها تشوف السبب هذا، السبب في التوازن البيئي وتعدل عليه. يعني إذا كان مثلا قل أكل تكون تعطيها أكل، إذا كان افتراس تحاول تحميها من الافتراس عشان ترجع لحياتها الطبيعية.
0: الطيور النادرة ليست مجرد كائنات جميلة، بل هي مؤشرات حية على صحة البيئة، من ألوانها الزاهية إلى أصواتها الفريدة إلى ما تحمله من قصة بيئية متكاملة. لكن الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية والتغير المناخي جعلت الكثير منها على حافة الانقراض.
1: التأثيرات المناخية لها تأثير كبير، طبعا البرودة الزائدة تأثر عليها، الحرارة الزائدة تأثر عليها، لأن أغلب الطيور سبحان الله العظيم البرية، خصوص البرية يعني تكون دائما وقت تفريخها في وقت الربيع اللي هو وقت الاعتدال عشان ما تتأثر، لأن دائما لما يكون الحيوان أو الطير كبير في العمر يقدر إذا كان سبحان الله جاء فصل الشتاء أو البرد تلقى قبل بفترة يتغذى غدا أكثر من العادة عشان يشيل شحم ويصير يدفي نفسه في وقت الشتاء.

0: وفي الصيف العكس تلقى يقل الأكل عشان ما يتعرض للحرارة جسمه كبيرة. لذلك سبحان الله العظيم يكون التفريخ في الوقت المعتدل، لأن الفروخ اللي تبي تطلع هذه توكلها أمهاتها، ما تقدر تتحكم هي في درجة الحرارة، لذلك يكون وقت التفريخ دائما في الأوقات المعتدلة.
1: أصبحت المحميات الطبيعية بمثابة أوطان بديلة للطيور، توفر لها الأمان والغذاء وبيئة التكاثر، فهي ليست مجرد مساحات محميات فقط، بل منظومة بيئية متكاملة تعيد توازنا للطبيعة وتمنح الطيور فرصة جديدة للبقاء من خلال المحميات الخاصة.
0: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه، طبعا كل المحميات هذه تخضع اللي هي حماية الحياة الفطرية. طبعا أنا أتكلم عن مثلا محمية موجودة عندي، جميع الحيوانات والطيور الموجودة عندي معها تصاريح من منصة فطري تابعة لحماية الحياة الفطرية. الفكرة منها والفائدة من المحميات هذه أن الأجيال اللي ما تقدر تطلع، سواء كان كبير سن أو صغير سن أو مثلا من العنصر النسائي أو من الرجال اللي ما يقدر يطلع طبيعتها في البر يعني يكون على الشقة فيها، يكون هنا متوفرة له جميع الحيوانات المطلوبة هنا، ويقدر يتفرج عليها ويقدر يستمتع بها عن قرب، يعني تكون قريبة منه. لأن الآن المحمية هذه ما هي بالمحمية فقط أني أنتج وكاثر فقط، لا طبعا أنا ولفت الطيور بحيث أن الغزلان تجي تاكل من يدك، الطيور توقع على يدك تاكل، وهي أساسها كانت برية ووحوش يعني في طبيعتها، لكن هذا خلاص الآن يعطيك استمتاع قوي بالنظر للحيوان أو الطير البري من القرب، هذا أنه يأكل من يدك ويوقع الطير على يدك، هذا المقصد في المحميات.
1: لم تعد حماية الطيور مسؤولية الحكومات فقط، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية من خلال التعليم والإعلام، فبدأت الزيارات المدرسية للمحميات الخاصة وللمحميات الحكومية للحفاظ على البيئة والتوعية والمساهمة في حماية الطيور من خلال سلوكيات بسيطة لكنها مؤثرة.
0: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه أحد أهدافها، يجيك الآن يجينا زيارات من المدارس، يجينا زيارات تحفيظ القرآن، يجينا زيارات يعني من جميع الفئات. الزيارات هذه لما تجي حنا نعطيهم التوعية عن المحافظة على الطير هذا، وشلون طريقته وشلون كيف عيشته وكيف يعيش وكيف يتكاثر وكيف ينتج. بالنسبة للحيوانات البرية والطيور البرية، طبعا حنا كعرب عندنا موروث شعبي اللي هو الصيد، دائما الحين ارتبط الصيد مع الحيوان البري يعني في عقول كثير من الناس أو من المجتمعات، لكن الآن المحميات الخاصة هذه لا، تبي تغير النظرية شوي، إنه مو بكل شيء صيد، خلاص في وقت صيد ما في مشكلة، هذا يقنن ويكون نظامي ما عندنا مشكلة فيه، لكن بالنسبة للجانب الثاني اللي هو كيف أنت تربي وتستمتع بالحيوان هذا، يعني ما يكون الفكرة أن الحيوان هذا بس للصيد ولا للقتل ولا للأكل بس، حنا نحاول الآن أن فيه جمال وفيه تربية ويكون زي أي حيوان أليف يربى. هذه أحد الأسباب اللي نوعي بها الزيارات اللي تجينا من الأجيال الجديدة، عشان يكون فيه تثقيف صحي ونقدر نحافظ على هذه الحيوانات النادرة البرية أو الطيور.
1: في زوايا الأرض البعيدة تعيش الطيور النادرة تكاد تكون أساطير حية، تحمل في أجنحتها ألوانا لا تتكرر وسلوكيات تدهش العالم قبل الهواء. هذه الطيور ليست مجرد أنواع نادرة، بل قصص بقاء تلخص صراع الطبيعة مع التغيرات المناخية.
0: فيه موجود كثير من الطيور، طبعا الطيور فيه طيور مهمة.

0: مهاجرة وفيه طيور مستوطنة. الطيور المهاجرة هذه تكون تمر في السعودية أو في أي بلد، تكون هجرة. هجرة طبعا تنتقل من منطقة مثلا باردة إلى منطقة معتدلة تفرخ فيها، بعد ترجع الهجرة عكسية نفس الطريقة. الآن بالنسبة للسعودية، الآن لو السعودية توفر لها المناخ الجيد للطيور المهاجرة هذه، خلاص ممكنها تجلس وتفرخ لأنها توفر لها الجو، لأنها هي الجو اللي يناسبها، تلقى الأكل والأمان والطقس الزين، خلاص بإذن الله أنها تجلس وتفرخ وتتكاثر. وفي أعداد كبيرة طبعا، وفي المستوطنة نفس الشيء. المستوطنة طبعا إذا ما حست بالأمان وهي مستوطنة عندنا، ممكن يكون نسبة التفريخ أقل بكثير.
1: الاهتمام بالطيور النادرة لا يتطلب دائما جهودا ضخمة، بل يبدأ بخطوات واعية ومتواصلة، من أهمها حماية البيئات الطبيعية من التلوث والتعدي، والحد من الصيد الجائر، ودعم المحميات والمبادرات البيئية. كما يلعب التعليم دورا محوريا في غرس ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، إلى جانب تشجيع السياحة البيئية المسؤولة. إن كل تصرف بسيط كزراعة شجرة أو نشر وعي قد يكون سببا في إنقاذ نوع كامل من الانقراض.
0: طبعا موجود عندك من الطيور، عندك طيور الحباري، عندك طيور الكراوين، عندك طيور المهاجرة مثل القميري، الدخال، الصفار أو صفاري، كل هذه طيور مهاجرة طبعا مي مستوطنة عندنا، لكن لو توفرت لها البيئة استوطنت وفرخت. الآن عندي في المحمية كلها جبناها ووطناها واستقرت واستامنت وأنتجت وفرخت، يعني هذا شيء جميل جدا نحن نسويه عندنا هنا في السعودية. مع العلم أني جبت أنا الطيور ما تهاجر، يعني هي طبيعتها مستوطنة في بلدانها ما تهاجر، وقدرنا نحصل عليها وجبناها والحمد لله، يعني هي نادرة ومهددة بالانقراض، وقدرنا هنا نوفر لها بيئة كويسة وقدرنا ننتجها ونكاثرها.
1: رغم التحديات الكبيرة لا يزال الأمل حاضرا، فكل محمية تنشأ وكل طائر يوقظ هو خطوة نحو مستقبل أكثر توازنا. فحماية الطيور النادرة ليست مجرد عمل بيئي، بل رسالة إنسانية تعكس احترامنا للحياة بكل أشكالها.
0: طبعا بالنسبة للحفاظ عليها أهم شيء، أي شخص يحط محمية، المحمية ميب أي شخص يقدر يأخذها. أنا أتكلم لك مثلا عن نفسي، أنا إنسان أطلع لمقرها في البر وفي ذا، وأشوف سلوك الطير، أشوفه كيف مفرخ، كيف يطعم عيالك، كيف طريقة بنيان عشك، كيف لازم تعلم جميع سلوكيات الطير هذا، عشان إذا بغيت إذا جيت أنا أربيه أقدر أتعامل معه وأعرف شلون أقدم له ولا أعطيه ولا أوفر له البيئة اللي هو يبغاها عشان ينتج ويتكاثر ويرتاح.
1: هكذا تستمر الحكاية بين إنسان أدرك متأخرا قيمة هذه البيئة، وطبيعة ما زالت تمنحه فرصة الإصلاح. وفي أجنحة الطيور النادرة نقرأ قصة عالم يتعلم كيف يحمي جماله.
0: طبعا المستقبل هي أول شيء ترجع أنها هواية، هذه الأولى. الثانية تثقيف مثل ما قلت لك الفئات مجتمع. الثالثة نبغى الأجيال الجاية بإذن الله أنهم أي شيء كانوا يسمعون فيه يقدرون يشوفونه على الطبيعة قدامهم الآن، يعني ما كنا نسمع بالغزلان والنعام وهذا ولا شفناه، لكن الأجيال القادمة الآن يعني كلهم يعني يكونون مثلا طلاب في الابتدائي، يجي هنا زيارة يوكل الغزال ويشوف الغزلان ويشوف الحباري ويشوف الأرانب البرية ويشوف كل هذه شافه لسه في الابتدائي، بينما الأجيال اللي قبله يعني ممكن تخرجوا من الجامعة ما شافوا ما قدروا يشوفون الحيوانات هذه. هذا الهدف يعني من إنشاء المحميات الخاصة.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقة

0: دينا الأستاذ مهند العمر صاحب محمية طيور وحيوانات فطرية نادرة في المملكة. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله. من العالم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول،
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق أكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟

0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالاً لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن؟ أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله: رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز

حدوده وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الأربعاء من برنامج هوا بلادي. وأنا دائما أقول يمكن راد إذا جاء الثلاثاء خلاص دحضر الأسبوع،
1: وإذا جاء الأربعاء خلاص تعرف أنه مع دوامك بكرة سهل مرة
0: مرة أسهل حاجة أخف حاجة في بعض الناس يشوفونها ثقيل طبعا، وبعض الناس يستفيدون من موضوع الساعات الأوفر تايم، الساعات اللي التعويضية، يعني يخلونها اليوم الخميس عشان يصير الدوام صغير، يعني
1: شوي
0: ساعة ساعتين أوكي
1: على خلاص مباشرة. إذا جيت الأربعاء خلاص انتهى الموضوع.
0: والأربعاء إذا وصل كذا تبدأ تشعر بالراحة والطمأنينة حتى لو كان عندك شغل كثير.
1: أكيد إنه مو بزي يوم الأحد. إيش في؟ إيش ردة الفعل دي؟ أكيد إنه مختلف تماماً.
0: شوف يعني أنا لما كان البرنامج مقسم أبعدت عن الأحد.
1: نفسياً.
0: هو نفسياً. أبعدت عن الأحد، هو كذا كذا بيصير عندك مثلاً بعد الأوف دوام مباشرة، بس إنك تداوم الثلاثاء غير إنك تداوم الأحد.
1: صح.
0: يعني الثلاثاء يهون عليك الأسبوع، وأحس أصلاً يعني أوقات الأيام خفيفة من بعد الثلاثاء، لكن يوم الأحد تحس إنك توك بادي.
1: لا والله الأسبوع. ترى هو نفسه، بس حنا قاعدين نحس إنه.
0: هو الإحساس.
1: أي. هو الموضوع كله نفسي يعني. حياكم الله، أكيد راح نكون معكم بإذن الله على مدى ثلاث ساعات من الآن. أنا راد مشاري وزميلتي تهاني عطيف بإذن الله بنسولف معاكم في كل ما يخص هوا بلادي، وكل ناهيك أكيد عن جولاتنا وعن ضيوفنا اللي بنتكلم عن كل ما هو مميز وجديد.

0: طيب خلينا نرحب كذلك بطاقم الإعداد عيشة الزير ونور المطير، يلا يعطيهم العافية، وكذلك محمد حميضي منفذ ومخرج هذه الفترة. موضوع حلقة اليوم رائد، موضوع
1: أحلى
0: مهم.
1: موضوع هذا أحلى موضوع
0: مهم جداً. قطة
1: كم معك؟ هذا السؤال الأهم قبل أي سفرة.
0: موضوع القطة هل هو يخفف عليك موضوع السفر واحتياجاته ودرجة، خصوصا يعني هذا الموضوع عموما ترى يصير حتى بين الأهل.
1: صحيح.
0: يعني مثلا أنا وإخواني لما لا جينا بنسافر مو بواحد اللي بيشيل السفرة كاملة، خصوصا كلنا موظفين وكبار وكل حاجة، فيقول قطة كل واحد يحط المبلغ الفلاني، نحجز التذاكر، نحجز السكن، نحط مدريش، وباقي احتياجاتك عادة بعدين أنت مسؤول عنها فيما بعد.
1: وأيضا حتى نفسيا يخف عليك الموضوع، يعني بالضبط. اليوم تستشعر أنه مثلا أنت تشتري الشغلة ب1000 ريال، لكن لما تتقسم على أربعة أنت دافع تقريبا 200 ريال، يعني
0: صح.
1: فيكون الموضوع نفسي. بس أنا بسألك تهاني، أنت قلتي أنه نقط ونحجز التذاكر وكذا، اللي أعرفه أنا أنه دائما القطة خارج موضوع التذاكر، يعني أنت تدفع تذكرتك،
0: هو على حسب إيش السفرة.
1: أوكي،
0: عرفت. يعني إحنا مثلا لو نفترض أنه أنا وصحباتي بنروح مطعم مثلا، يعني كذا بس بنأكل ونشرب كل حاجة، مو معقولة واحدة اللي بتحمل الفاتورة، بيصير الموضوع قطة بين الجروب. لكن سفرة مثلا بتكلف مبلغ وإحنا عددنا كبير، فمو معقولة أنه يعني بيقول لا كل واحد مثلا يحجز لنفسه، لا يقول أنا اللي بحجز، أنا اللي بضبط، أنا اللي بزين الجدول، أنا بسوي كل حاجة، ولازم أحسب الميزانية كاملة قبل ما نروح. فالمفروض أن كل واحد عليه القطة الفلانية داخل فيها مثلا موضوع التذاكر، موضوع السكن، احتياجات الثانية هناك. لما يصير كل واحد يبي قهوة مثلا، الثاني لا ما يبي يروح يشتري قهوة أو مو حق قهوة، خلص هذه حاجاتك أنت الخاصة تروح تشتريها، ما لها دخل في القطة. عرفت شلون؟ فهي على حسب السفرة إيش هي أصلا. يعني بعض السفريات مثلا مع الأصحاب كل واحد يحجز لنفسه تذاكر وسكن وكل حاجة، القطة على إيش؟ القطة على الطلعات هناك، التمشيات، الأكل، المطاعم، الأشياء هذه.
1: هي مختلفة أكيد، يعني خلينا نقول مختلفة من جروب لجروب.
0: إيه بس فيها مشكلة
1: يعني، اللي هي
0: أنا بنسمعها من المستمعين، أبي أعرف هم وش إيجابياتهم في موضوع القطة
1: وش سلبياتهم.
0: بالضبط، وسلبياتهم في موضوع القطة، لأن أكيد يعني مو معقول أن الكل يجي ما شاء الله يدفع قطته في نفس الوقت وعلى طول انتهى الموضوع.
1: يجي يقول أنا دافع قطة، تهاوش قال أنا دافع قطة، هذه النقطة اللي ممكن تسمعها في السفر
0: ترى تصير في كل
1: كثير.
0: مكان وسبقت يعني سبق صار كذا، يعني قطة مثلا كذا بالمكان العمل مثلا قهوة وشاي وأشياء، تلاقي واحد من الجروب يحاسب بالريال وش الأشياء اللي اندفعت من القطة وش الأشياء اللي انشرت من القطة، وش تحس إنك تناظر تقول وش فيه، ترى خلاص أنت دفعتها
1: مع عذر، صار مو مع عذر إنه يجمع تهاني معلش على المقاطعة، مع عذر انه اذا قال الكلمه اللي كلنا تقريبا ما نحبها، اذا قال اذا عاتبته قال تراني قاط زيك، هنا توقف. هنا ما تقدر انت تناقشه،
0: هو له عذر انه انا قاط زيك الفكرة. بس انت خلاص قطيت. يعني ليش تقعد تحاسب بالريال وش اللي يندفع وش اللي ما اندفع؟ يعني مو معقول يعني. ولو وعاده تكون مبالغ زهيده، القطه احلى ميزه فيها انها هي تخفف عليك عبء المبلغ الكبير.
1: صحيح.
0: فيصير المبلغ مقبول بالنسبة لك، خلاص انت طلعت انت هالموضوع،
1: ترتاح انت نفسيا.
0: بالضبط.
1: وازيد على يعني على موضوع القطة اليوم، انه كيف التعامل اليوم في القطة؟ هل القطة تشمل الاشياء كلها مثلا؟ هل مثلا اليوم تقول لا انا مثلا ما لي دخل في سكن، ما لي دخل في طيران، انا مسؤول عن اكل ومسؤول مثلا عن قهوة وغيره؟ نبغى نسمع منكم، اكيد انه في تجارب صارت لكم.
0: صح.
1: ويمكن تجارب جيدة، والله يجعل تجاربكم كلها جيدة، وإذا كان في تجارب كانت سيئة مثلا أو سلبية خلني ألطفها شوي، علمنا خل المستمع وخلنا نستفيد اليوم من تجربتك على 011 40 5 3.

إذن بس نرجع نقول السؤال مرة ثانية قبل ما نطلع للفاصل عشان نبدأ نستقبل اتصالات أو نجمع المتصلين عشان من 6 إلى 7 نبدأ نأخذ الاتصالات ووجهات النظر في موضوع القطة. هل تشوف اليوم أنه القطة تخفف عليك عبء السفر وتكاليف السفر أم لا؟ وإيش المواقف اللي صارت لك مع القطة سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ شاركونا على 011-40-5-3.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.

0: الإسلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وعلى ما تجهز زميلتنا نورة، أنا مجهزت لك خبر رائد.
1: اللي هو
0: جربت ترصد النجوم؟
1: لا، خوفونا من زمان. إذا عديت النجوم يطلع فيك شو اسمه، عرفتي ما أدري تنقال.
0: لا دي. أنا من زمان أحب الموضوع وعمري كله، وأنا بفرق بين أشكال النجوم، بس تعرف يعني البعد، وما في يعني مثلا شيء يساعدك أنك أنت تشوف، وإحنا أطفال وصغار وكذا، فحتى المكبر ما يمشي معاك. الحين يمكن مع موضوع الجوالات تقريب، أيضا وجود المرصد يعني في كل مكان الآن، في كثير من المواقع السياحية صار موجود، فتقدر من خلاله أنك أنت يعني تشوف بالضبط. هذا الموضوع يقول لك أنه تجارب تأمل ورصد النجوم في العلا. الله، شوف العلا أصلا المكان
1: أصلا الحالة يفتح النفس.
0: بالضبط، المكان الحالة يفتح النفس. والفعالية أيضا جميلة، يقول لك أنه ليش العلا تتمتع بصفاء الجو وانخفاض مستويات التلوث الضوئي. أيضا هذا يعني يوفر بيئة مثالية لمشاهدة الأجرام السماوية، ويعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الفلكية.
1: تتنوع أكيد التجارب المقدمة بين جلسات التأمل ورصد النجوم والكواكب والمجرات باستخدام التلسكوب اللي هو الجهاز الكبير.
0: بالضبط، هو الدربيل. هذا الكبير.
1: الدربيل. أيوه. طيب، الدربيل أسهل شيء على طول تعرفه. والجولات الليلية المصحوبة بشروع علمية والتصوير الفلكي، إلى جانب استعراض الموروث المحلي المرتبط بالنجوم وطرق الاهتداء بها في
0: سهيل. تعرفه؟
1: اي، حد ما يعرف سهيل؟
0: خلاص، هي هذه الفكرة. تعرف انت لما كده يقولون اسماء النجوم، يعني من وانا صغيرة كده احس انه مدام مسمينا معناته له شكل خاص يعني، بس شلون شافوه؟ يعني هذه كده كل الاسئلة اللي كده
1: يرسخ اصلا الاسم خلاص.
0: موضوع النجوم اصلا من الموضوعات جدا رائعه وجميله، وخصوصا انها يعني ترى من اهتمامات اطفالنا. يعني انا عندي بنتي مهتمه بهذا الموضوع مره يعني، وحتى انها الان نقول في اطار اعداد خطه طبعا للدراسه الجامعيه، بما انها باقي لها سنه وتطلع للثانوي، فقاعدين نفكر من الان وش تبين وش بتروحين. فطول الوقت ابي اصير عالمه فلك،
1: لانه ممتاز
0: حلو. بس نحتاج لتغذية هذا الموضوع وثقافته والقراءة بشكل كبير فيه، وإنه يكون في برامج كذلك معدل هذا الموضوع. أنا أعتقد أن مثل هذه الفعاليات السياحية جميلة لك والأطفال.
1: أكيد.
0: يعني خصوصاً العلا، يعني المكان تحديداً
1: نفسه يفتح النفس. بالضبط. يعني في أكثر من فعالية، مو بس فعالية،
0: حتى الجو هناك غير.
1: العلا فظيعة جداً، جميلة العلا.
0: من العلا الأبهى وجمال الجو،
1: بعد المسافة
0: شفت كيف. بس اللي يشتركون في إيش؟ بالجمال
1: أكيد،
0: وبالطبيعة الحلوة، مع اختلاف طبعا نوع الطبيعة، إلا أنه يعني هذا المشترك بين العلا وأبهى. نورة مروعي معنا من أبهى، حياك الله يا نورة.
2: حياك الله تهاني، حياك الله رائد، مرحبا فيك وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
0: يا هلا ومرحبا يا نورة، تفضلي.
2: حياكم الله طبعا في منطقة عسير وفيها الأجواء الجميلة. تهاني ورائد ونستمعين جميعا، يمكن دائما نتكلم عن المرشد السياحي، ولكن خلف هذا المرشد المنظم اللي يعتبر الشكل اللوجستيك اللي يقدم فيه المرشد، أو من خلاله المرشد كل جولاته السياحية. لما أهمية هذا المرشد ولقيمته وضرورة التعرف على ما يقوم فيه، يسعدنا أن نلتقي الآن بضيفنا الأستاذ عبد

0: عبد الله بن أحمد منظم روح الجنوب للسياحة، وسنتعرف على من هو المرشد أو المنظم، ثم ننتقل إلى الجولات السياحية وتنظيمها في منطقة عسير. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: حياك الله أستاذ نورا، سعد الله مساك وللزملاء الرائد وتهاني في الاستديو ومستمعي الكرام. سعيد جدا بالحديث عن موضوع صراحة مهم يمس لي والقطاع السياحي في المملكة، وتكامل الأدوار بين المنظم وبين المرشد السياحي.
0: طبعا المرشد السياحي معروف مهامه، ولكن في تنظيمات جديدة ولائحة جديدة تحدثت عن دور المرشد ودور المنظم. اليوم احنا نبغى نعرف من هو المنظم وماذا يقدم المنظم، وكيف ممكن التواصل معه مباشرة؟ هل يتم التواصل بشكل مباشر مع المرشد أو لابد الأول المنظم وبعدين المرشد؟ وهذا موضوع حساس ومهم جدا.
1: طبعا الناس تعتقد أنه منظم الرحلات مثل المرشد السياحي كلهم يقومون بنفس الدور، لكن في الحقيقة كل منهم دور مختلف. طبعا المنظم هو اللي يبدأ في الرحلة، يعني هو قبل وصول الزائر هو يخطط البرنامج، يحجز الفنادق، التنقلات، يعني يرتب موضوع الرحلة من وإلى. المرشد يعتبر هو الواجهة الميدانية بعد وصول الضيوف أو الزوار، يبدأ المرشد مرافقتهم، تعريفهم على المكان، نقل القصص لهم. فباختصار منظم الرحلات يصنع الرحلة والمرشد السياحي يصنع ذكرياتها.
0: اليوم التواصل مع المنظم أصبح سهل وبشكل يعني ميسر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا هم موجودين في منصة وزارة السياحة، كل شركات التنظيم أو المنظمين بشكل رسمي هم موجودين على الموقع الرسمي لوزارة السياحة. اليوم أبغى أسأل إيش ممكن يقدم لي المنظم، لأن كثير ممكن يتواصلون مع المرشد يقولون نبغى شقة، نبغى فندق، نبغى مثلا إيش الأماكن اللي تقترحها، وهذه تداخل كبير، وممكن أيضا يكون في يحدث شيء من الحساسية بين المرشد وبين المنظم. كيف ممكن تبدأ تعمل لي برنامج سياحي من السكن إلى الجولة الميدانية وبعدها التقييم، نوصل لمرحلة التقييم؟
1: طبعا زي ما ذكرت لك، بالنسبة للمنظم هو المسؤول عن موضوع التنظيم
0: إداريا، لوجستيك، نوع السيارة،
1: كل شيء. المرشد السياحي مهمته مرافقتهم بعد وصولهم، يعني في اللائحة أن المنظم هو المسؤول عن كل شيء، لتنقلاتهم، سكنهم. المرشد السياحي فقط بعد وصولهم هو اللي يصطحبهم في الجولات السياحية.
0: ونظام اللائي طبعا لا يقود المركبة،
1: النظام لا يقود المركبة، يكون فيه
0: قائد مركبة.
1: قائد مركبة، وهذه فيها نقطة خلاف صراحة، لأنه كان المفهوم أنه المرشد ما يعني ما يقود المركبة ويرشد في نفس الوقت، يعني ممكن أنه يقود السيارة إذا وصل للموقع يبدأ الإرشاد على أساس، والآن أي ما يتشتت. لكن الآن فيها نزلوا لائحة استطلاع، في اللائحة الجديدة لكن باقي معتمد الآن أنه المرشد السياحي ما يسوق حتى السيارة، يكون مع سائق وهو يتفرق بالإرشاد تماما.
0: جميل أستاذ عبد الله. اليوم منطقة عسير غنية بالتجارب المتنوعة، ومن مهام المنظم أن يضع هذه التجارب سواء كان في باكيجات أو ينزلها على حسابه، على الحساب الرسمي لهم. إيش التجارب اللي تعتقد أنها صنعت الفرق في منطقة عسير كوجهات سياحية متعددة؟
1: صراحة نحن في روح الجنوب للسياحة نحرص دائما على تقديم تجارب متنوعة يعني تناسب الناس كلهم. الوضع اختلف على الأول، الناس كانوا يجون من أول مجرد زيارة، لكن الآن تبغى الناس تبغى التجارب، تبغى تعيش الأشياء اللي في كل منطقة. يعني مثلا ما شاء الله منطقة عسير مليئة بالتجارب، الأكلات الشعبية، الناس حابة أنها تجي تذوق الأكل، تعيش تجربة العسل، تجربة قطف الفراولة. فاحنا نحرص دائما ان يكون جدول الزائر يكون يعني متنوع ومختلف، ما بين طبيعه، ما بين تراث، ما بين تجارب مثل الهايكنج، الطيران الشراعي، اليوغا. فهذه الاشياء هي اللي الناس ترغبها.
0: الطيران الشراعي وما ادراك ما الطيران الشراعي، هي من اجمل التجارب اللي ممكن يمارسها السائح اذا هو مهتم بهذا النوع من التجارب السياحيه. كيف الاقبال عليه؟ كيف التجهيز عليه؟ طبعا ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج الطيارين المتخصصين في الطيران الشراعي، موجودين ومدربين ومؤهلين ولديهم جميع الاشتراطات الموجوده حسب الاتحاد السعودي للطيران الشراعي.
1: صراحه الطيران الشراعي طبعا تعرفين الفتره الاخيره تم السماح فيه، كان موقف يمكن فترة طويلة، فمن يوم عرفوا الناس أنه رجعت فعالية الطيران الشراعي أقبال كبير جدا عليها صراحة، وأنا من الناس اللي استمتع فيها.
0: جربت أيضا الطيران الشراعي، الإنزال بالحبال، مغامرات الهايكينج، ثقافة الطهي وتجارب الطهي، هي من الأشياء الممتعة لزائر منطقة عسير.

0: كثير. لكن إيش الأهم المواقع أو أجمل المواقع الآن متاحة للطيران الشراعي مثلا، للإنزال بالحبال، الممارسات، المغامرات الكبيرة مثل الزبلاين وغيرها، هذا كانت متوفرة يعني.
1: طبعا بالنسبة للطيران الشراعي ينفذ الآن في العوص في عقبة الصمة. ما يخص التجارب الهايكينج، التسلق الحبال، عندنا ما شاء الله المواقع كثير، عندك جهة السودة، جهة الحبلة، جهة وادي بن أشبل، هذه أفضل المواقع اللي هي للإنزال بالحبال والتسلق.
0: مواصفات المرشد اللي أنتم تحتاجونه كمنظم، وما هي المؤهلات بغض النظر عن الرخصة الإرشادية؟ أكيد المهارات تختلف والفروق الفردية تختلف، لكن أكثر شيء تركزون عليه في المرشد؟
1: والله شوف، لا لا المرشد أنا أكثر شيء صراحة اللي أحس إنه مهم في المرشد. أنا ما أبغى مرشد ينقل معلومة بس، الناس خلاص تمل من الشيء. المرشد اللي يعطيك قصص، يعطيك حكاية، يعني كأن الرحلة كلها حكاية من بدايتها إلى نهايتها. الزائر بيروح بينسى الفندق، بينسى الأشياء، لكن ما راح ينسى الحكايات اللي سمعها من المرشد السياحي. فالمرشد لابد يكون عنده اطلاع، لابد يكون عنده معلومات، لابد يكون عنده أول شيء تأكد من معلوماته، ما ينقل معلومات خطأ ما يكون. والشيء الثاني لازم إنه يكون صبور، يتحمل الناس، لا تعرف يجوك من كل مكان، فلازم برضه يكون عنده حلم ويكون عنده صبر. فأنا أشوف هذه الأشياء اللي تميز المرشد.
0: نقطة مهمة جدا، خلينا يمكن نختم بها اللقاء أستاذ عبد الله، بالنسبة لمنظمي أو مشغلي الفعاليات في منطقة عسير، كيف عملية التواصل معهم وأنتم تحتاجونهم وهم يحتاجونكم؟ لابد أن يكون في وسيلة للتواصل، هل في سهولة في الوصول للمشغلين لجعلهم ضمن مساراتكم، عمل معين تنظيمي بينكم وبينهم في حال وجود احتياجكم مثلا لمساحة معينة في المكان، لترتيبات معينة، لتنسيقات؟
1: والله هذا موضوع صراحة كنا نعاني منه، لكن الآن شكر في ما يخص الموضوع هذا للزملاء في قطاع الوجهات السياحية في تطوير عسير. طبعا السنة هذه يمكن أول مرة يبدون في الشيء هذا، اللي هو أعطونا ملف كامل في أصحاب الفعاليات، أرقام جوالاتهم قبل ما يبدأ الموسم، سوينا اجتماع كامل على أساس سهولة الموضوع هذا. أمانة السنوات الماضية كنا نعاني من موضوع اللي هو التنسيق مع أصحاب الفعاليات، لكن السنة هذه مشكورين الأخوان في الوجهات السياحية في تطوير عسير، سهلوا علينا الموضوع هذا كثير.
0: هذه السنة ما شاء الله كانت الأمطار مستمرة، عندك كان شهر 7 السنة الماضية ما كان في أمطار كثير، لكن السنة هذه أعتقد الإقبال كان من بدري ما شاء الله تبارك الله على منطقة عسير، والاستمتاع أيضا بالوجهات السياحية في منطقة عسير. رسالة توجهها لمن يريد زيارة منطقة عسير، إلى أين يعني يتوجه، للمنظم مباشرة ولا للمرشد عشان يكون عمله سهل ومنظم ويسهل عليه كل شيء؟ وأعتقد هذه رسالة مهمة للجميع، أنه يعرف أنه أنا لما أجي منطقة عسير أو أي مكان في المملكة روح دايركت لمين؟ للمنظم، لأنه هو اللي بيسهل كل شيء وهو اللي بيقدم الخدمات الأساسية.
1: طبعا زي ما قلت لك، أنا أنصح أولا بالتعامل مع الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة. لما تخطط على رحلتك لازم تشوف لك مكتب موثوق وتتأكد أنه مرخص، وهذه الخدمة مقدمتها وزارة السياحة على صفحتهم، أنك تدخل باسم الشركة وعلى طول تتأكد هل هم مصرحين أو لا. والشيء الثاني تأكد من أنه المرشد السياحي اللي بيطلع معك يكون حاصل برضو على تراخيص. برضو أنصحهم بالاطلاع على البرنامج قبل الحجز، يعني أنت قبل ما تدخل الحجز تأكد إيش اللي يشمل الحجز، هل يشمل سكن، هل ما يشمل، لأن بعض الناس يأخذ باكج ويجي بعدين يتفاجأ أنه ما في سكن وما في، في تأكده من النقطة هذه. قراءة التعليقات أو التقييمات حقت العملاء السابقين برضو هذه راح تفيده. وطبعا ما يتم اختيار الرحلة بناء على السعر فقط، لأن جودة التنظيم تعكس جودة التجربة.
0: شكرا لك أستاذ عبد الله بن أحمد، منظم روح الجنوب للسياحة في منطقة عسير. شكرا أيضا لك تهاني، شكرا لك رائد. أتمنى أن قدمنا معلومة يمكن جديدة شوية على المستمعين، لكن لابد أنهم كانوا يعرفونها ويفرقون بين المنظم وبين المرشد السياحي وبين مهام كل واحد فيهم، وهي أدوار تكاملية بالتأكيد تخدم التجربة السياحية اللي تبغى تظهر فيها المملكة العربية السعودية لزوارها من داخل المملكة أو من خارجها.
2: الله يعطيك العافية نورة، وسمعتك تتكلمين عن الطيران الشراعي. طبعا سؤال صريح يعني وموجه، ممكن تغامرين هالمغامرة ولا لا؟
0: والله لو يعطوني مليون ريال أبد.
2: طيب نورة يومك جميل، شكرا لك ولضيفك.
0: لا لا طيران ولا زبلاين ولا غيره
2: ولا شيء،
3: مسلمة
0: أمرها لله مهما حاولوا.
2: يعني أنا معك صراحة، وأشد على يدك والله يثبتك إن شاء الله. شكرا لك يا نورة،
0: يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية نورة، شكرا لك.
2: فعاليات المغامرة مو بكل يقدر عليها يعني أو يستطيع عليها.
3: بلا قلب قوي.
2: بالضبط. وفي في في كذا في الأخبار اللي اليوم حضرناها في أشياء كذا فيها نوعا ما مغامرة حتى وإن كانت يعني بشكل بسيط، لكن في ناس كثير ما يقدرون.
3: أنا في مرة كنت بروح أسوي تجربة حلو قرأت عنها برا السعودية، وكانت من أفضل اللي هي طيران الهليكوبتر. فسألت شات جي بي تي بجبت سميه بجبت أنا. قلت له وش رايك في هالطيران الشركة هذه؟ قال هذه من أفضل الشركات وجميلة وتقدر أنت تخوض التجربة، ولكن في خبر ممكن يزعجك شوي، أنه للأسف خلال سنة 26 إلى الآن طاحت 3 طيارات. الأنباء الصحفية تقول أنه 5 طيارات، لكن الرسمي 3 طيارات. قلت أنا مالي ومال واجد كثير. أي بس إذا الربع الأول طايح 5 طيران 5 طيارات، كم بيطيح الربع الثاني؟ أصير أنا وضحية الربع الثاني؟
2: لا معلش
3: يصير أحد غيري أنا مالي دخل. يعني هذا اللي خوفك اليوم، يصير أنت تخاف من موضوع التجربة يعني.
2: طيب نروح الفاصل؟
3: نروح الفاصل توكل على الله.

0: حياكم الله من جديد. طيب مستمرين معكم في جولاتنا، يعني بقرار محمد انه تأجل الفاصل نروح مع سامية لانه سامية جاهزة. سامية اهلا وسهلا.
1: اهلا رائد،
0: حياك الله.
1: مساء الخير، مساء السعادة عليك ولتهاني ولزملاء وجميع متابعينا على تير إذاعة الرياض وهو بلادي.
2: حياك الله. مرحبا، حياك الله يا سامية.
1: أهلا فيكم. اليوم تجربتنا مختلفة وهوانا إن شاء الله عليل، صحيح هو في مكة والأجواء حارة، ولكن تجربتنا اختلافها يكون بأخذنا لعالم المغامرة في الهواء الطلق وفي أجواء الصيف هذه. اجتمعت بمجموعة من الشباب والشابات اللي عندهم عزيمة وتحدي، ومجموعة يعشقون هواية ركوب الدراجات الهوائية، ويعني يستمتعون في السير فيها. فتعرفت عليهم على تجربتهم، وراح نعرفكم نعرف المستمعين على هذه التجربة معهم والفعاليات اللي بيعملوها بالدراجات الهوائية. في البداية خلوني أرحب بمحمود عيد المغامسي، قائد مجموعة راكبي الدراجات الهوائية بمكة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك، حياك الله يا أستاذة.
1: الله يسلمك محمود. أنا سعيدة جدا بتجربتكم، واللي أسعدني أكثر إنه في سيدات معاكم في المجموعة. متى بدأت معاكم الفكرة بتكوين هذه المجموعة، وكيف تحولت من هواية إلى أسلوب حياة؟
3: طبعا هذه الفكرة أساسا كانت موجودة عندنا تقريبا ما يقارب سنة، كنا نمارسها بشكل فردي، كل واحد بدراجته. فإلين ما الحمد لله اجتمعنا في مكة تقريبا لنا حدود 7 شهور إحنا ومجموعة من السيدات والشباب في مكة الرياضيين. فكانت في البدايات كانت عندنا شغفنا، وإلين ما صارت عندنا هواية وكوننا فريق اللي هو اسمه فريق دراج بكة في مكة. يعتبر هذا أول فريق لنا إن شاء الله في مكة، يعني يجمع ما بين الشباب والسيدات. طبعا صار فريق متكامل الحمد لله تحت وزارة الرياضة ومعترف وزارة الرياضة الحمد لله والشكر. طبعا نطمح إحنا لأكبر من كذا بإذن الله، في الفعاليات وفي المسابقات إن شاء الله. وإحنا مستمرين أساسا في الأسبوع ما يقارب إلى 3 إلى 4 مرات إحنا نتمرن بشكل إلزامي بين بعضنا. طبعا الآن الحمد لله والشكر المنة كوننا من فريق دراج إلى فريق متكامل، يعني إحنا الآن العدد ما شاء الله تبارك الله وصل تقريبا حدود 90 شخص من السيدات والشباب. طبعا إحنا فريقنا بيكون شامل لجميع الرياضات البدنية والصحية لنا إن شاء الله.
1: ما شاء الله. طيب بالنسبة لتدابير السلامة محمود، يعني كيف تمارسونها الرياضة هذه، ويعني إيش هي القوانين اللي بتعطوها للأعضاء عشان يكونوا ملتزمين بتدابير السلامة؟

0: السلام وسيفتي.
1: طيب بالنسبة لوسائل السلامة عندنا أساسا أي كابتن ما يستخدم الدراجة أو ما يطلع الدراجة إلا يكون جاهز بالكامل، يعني مثلا يكون لابس الهلمت حقه أو الخوذة، يكون لابس الفيس اللي فيه العواكس، هذا بالنسبة له كشخصه. بالنسبة للدراجة في كشافات أمامية وخلفية، هذه لكل كابتن خاصة فيه، يعني ما يمارس معانا الرياضة برياضة الدراجة إلا يكون جاهز. بالنسبة للفريق احنا اساسا عندنا سيفتي من الشباب، هذول مهمتهم اهتمام الفريق في المشي بين السيارات، مثلا اذا احتجنا مثلا انه في الطريق اماما انه يقفل احد الكباتن. عندنا ما شاء الله تبارك الله في ممرضين ومعانا دكاترة، لو سمح الله صار لاحد الكباتن صار له اصابة او عنده انخفاض في حاجة او عنده مرض مزمن، فهذه احنا جاهزين لها بالكامل الحمد لله.
0: ما شاء الله يعطيك الف عافيه. خليني انتقل لشوق عيد الحربي. شوق، انا سعيده جدا بتجربتك في ركوب الدراجات الهوائيه انت وزميلاتك، وانت تبرعت انك تتكلمي باسمهم، فايش رايك في هذه التجربه وكيف احساسك؟
2: اول شيء اهلا وسهلا فيكم، وجدا سعيده بتواجدي معاكم ومشكورين للمشاركه الحلوه هذه، وإتاحت لنا الفرصة إنه نوصل صوتنا للمجتمع وللسيدات خاصة للهواية هذه. حنا بطبيعة الحال كنا نفتقر لوجود الميادين الدراجات ولفريق خاص للسيدات بشكل خاص يعني، والحمد لله إتاحت لي فرصة إني أتعرف على فريق بكة، والحمد لله إني شفت مجتمع وسيدات بعدد هائل هم بحاجة لميادين الدراجات اللي نتمنى إنها يعني يسلط الضوء عليها مستقبلا.
0: ما شاء الله. طيب شوق، يعني كيف برأيك تعزز هذه الرياضة الصحة النفسية، وهل تفتح مجال مثلا للتعارف وإنك تتعرفي على ناس جدد في حياتك؟
2: بطبيعة الحال في على بطابع الصحي هي طبعا مساهمة للجسد، للنشاط الفكري والبدني، وهي عبارة عن تفريغ طاقة سلبية لطاقة إيجابية من الدراجة نفسها.
0: حمستوني يعني أشارك معكم. ها
2: إن شاء الله، والله نرحب فيك يا الله. وبالنسبة للتعارف في مجتمع من جميع الأقطار، من جميع الجهات، من جميع أقطار المملكة، من أي رقعة، حنا حتى نتواصل عن طريق الميديا، عن طريق الفريق نفسه بيتواصلون معنا إنه إيش ممكن نحنا نستخدم أي دراجة ممكن في معلومات، هذه يعني بيساعدونا الكباتن فيها ما شاء الله عليهم.
0: أكيد كل الشكر والتقدير لكم شوق ومحمود وإنتم في فريق دراجة بكة. تهاني ورايد، يعني شوفوا التجربة الجديدة والفريدة، يعني نقدر نقول تعتبر مغامرة بصراحة. صحيح الأجواء حارة، لكن التجربة تخلي والحماس للشباب والشابات يخلي الموضوع بسيط وجميل واستهواني الوضع بصراحة.
3: طيب يعني بتخذين التجربة ولا؟
0: ما أدري أفكر، بس لازم أشوف دراجة كويسة تقدر تتحملني.
3: ما تطيحين يعني؟
0: إن شاء الله.
3: طيب سامي يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام.
0: بارك الله فيك.
3: شكرا لك. طيب احنا مستمرين معكم اكيد، وبنطلع ليها الفاصل القصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي

0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. عفوا حياكم الله من جديد. برضو جهز نفسك قبل الهواء، اعرف اني هذا الكلام اللي قاعد يدور في بالك الحين غصب عني، ايش اسوي؟ طيب مستمعينا الكرام، في كل او في كل وقت من هذا العام تحديدا، موسم حصاد اللوز البلدي، احد المواسم الزراعيه اللي يعني مشهوره عندنا، فلذلك ينضم الينا حديثا الاستاذ فواز الثقفي، صاحب مزرعه الفقيه للوز البلدي بمحافظه ميسان، للحديث عن موسم حصاد اللوز البلدي. حياك الله اخوي فواز.
1: يا مرحبا وحياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
0: حياك الله. ابي اروح معك في محورنا الاول، حدثنا عن مزرعه الفقيه للوز البلدي، كيف بدات الفكره، فكرة تأسيسها، وإيش الشيء اليوم اللي يميزها عن غيرها من المزارع؟
1: يا مرحبا، الله يحييك، الله يسلمك وبيك. أول حاجة هي ما بدأت، هي مسيرة أب وجد.
0: جميل.
1: بدأنا معهم في زراعة اللوز واللوز البلدي، فمشينا على ما خطاهم وكملنا مسيرتهم، والآن الحمد لله يا ربي لك الحمد، امتازت بجميع الأصناف بجميع الأشكال
0: ما شاء الله
1: الجميلة، التي تعتبر من أفخم وأجود أنواع اللوز البلدي، وحتى صارت لها صيت وصار لها زي ما تقول سمعة طيبة وسمعة جميلة من اللباب البلدي الموجود عندنا.
0: جميل، حدثني عنها، حدثني عن البدايات، حدثني عن آلية اليوم الزراعة والحصد، ومتى موسمكم، وكيف يتم البيئة؟ ودي تسولف لي بشكل موسع.
1: أبشر حبيبي. والله بدأنا، شوف، بداية نبدأ في إزهار اللوز. يبدأ إزهار اللوز وهي زهرة جميلة جدا وتعطي رائحة جميلة في المزرعة، تبدأ من شهر واحد ميلادي وتستمر معنا المقاربة شهر بس، ما أكثر من شهر ما يقدر يجلس إزهار اللوز، وفي وقت الربيع هذا ميلادي شهر واحد ميلادي. جميل. يستمر معنا الزهار لمدة شهر، بعدها يبدأ القضيب، وهي أهل الشام يحبون يأكلون اللوز وهو أخضر، هذا عندهم مفضل الأكل، بس تعرف عندنا هنا في مركز ثقيف تابع لمحافظة ميسان يحبون أنهم يأخذون اللوز يقتنونه كحصب وكغضاريف وكلبة، يحبون يقتنون ويخزنون، فيستمر معنا مدة شهرين ويبدأ يعظم، فإذا عظم يصير ما تقدر تأكله، تنتظر عليه لين يصير جاهد للحصاد. هذه الفترة من بداية الإزهار لين بداية الحصاد لمدة 6 أشهر، يعني من شهر 1 إلى شهر 7، بداية شهر 7 نبدأ في حصاد اللوز البلدي. هذه الفترة يمر بثلاثة مراحل، أول شيء الإزهار، بعدها القضيم، بعدها يبدأ في التصلب ويسمى إيش اليبوسة ويكون غضاريف قاسية.
0: حلو.
1: بعد 6 أشهر نبدأ في حصاده وقبه. دحين الآن إحنا جالسين في حصاد اللوز البلدي، شغالين على قضابه، شغالين على بعد المرحلة القضاب والتجميع نحطه في أماكن على سطوح أو على أماكن حجرية مسوينها أجدادنا على أنهم ينشرون اللوز، ويستمر في تنشير اللوز معرض للشمس والهواء لمدة 3 أيام إلى 4 أيام. بعد ال3 أيام وال4 أيام هذه تبدأ أنت كمزارع مهتم في هذا الشجرة، تبدأ تنقل حصاد هذا كامل وتخزنه في أكياس وتضعه في مكان لا يكون رطب ولا يكون في زي ما تقول حرارة زيادة على اللازم.
0: ممتاز. والموضوع يعني يحتاج إلى عناية اليوم.
1: أيوة، يحتاج إلى عناية، وتبدأ في تخزينه أنت على حسب أنت تبغى تخزن غضاريف أو تبغى تخزن لباب.
0: وش الفرق بين هذا وهذا؟
1: الفرق أنك يوم تخزنه غضاريف زي ما هو بقرونه، هذا يجلس معك يا حبيبي لو تبغى يجلس 5 سنوات 10 سنوات ما يتأثر نهائيا.
0: جميل.
1: اللباب وهو إذا كان مفقوق جاهز تأكله أكل، هذا ما تقدر تخزنه أكثر من السنة، لأنه في التخزين يجيك في الثلاجات ما تجيك كويسة، تجيك رائحة أكل، تجيك رائحة طعام، يبدا في دخول يستحب الموجوده في الثلاجه يعني ويظلل ريحه ويظلل نكهه. فانا انصح اي واحد مزارع انه ما يخزن اللباب او المنتجات اللبابيه في اماكن فيها تحفظ فيها الثلاجه من مواد من خضار من فواكه من هذه الاشياء، هذه تسبب للمنتج حقك رائحه غير مرغوب فيها.
0: يعني لازم يكون الوحده،
1: يعني لازم يكون الوحده اذا انك بتخزنه اكثر من السنه.
0: أوكي.
1: انا عندي ثلاجات خاصه باللوز، مستحيل اني ادخل فيها اي اطعمه اي شيء، حتى قاروة مويه ما ادخله معه.
0: يعني
1: اذا انا بحصده واحطه لباب جاهز مفقوق للبيع او اني انزله الاسواق، بس اذا اني انا حاطه في زي ما هو في اخياشه بالحصب بقرون بالغضاريف، هذا عادي اخزنها في اي مكان، بس يكون المكان كويس ما يكون فيه رطوبه. اهم حاجه انه ما يكون فيه رطوبه، والكيس يقدر انه يتنسم منه عشان يدخله شويه هواء.
0: طيب كيف قابليه السوق اليوم لموضوع اللوز البلدي؟ وين الجهات اللي تحب اليوم مثلا انتم تبيعون فيها او اللي تستهدفها اليوم المناطق؟
1: والله شوف، اول حاجه انا اتكلم عن نفسي وعن شريكي عزيز الثقفي خويي، الحمد لله رب لك الحمد، لقينا اقبال جميل جدا. ان كان من بصراحه احنا بادرنا وكرمنا سمو صاحب الامير فواز بن سلطان امير محافظه الطائف، كرمنا تكريم على توزيعنا اكثر من 9000 شتله لوز بلدي مجانا للمزارع المتضرره للحرائق في محافظه ميسان، في مركز ثقيف، في مركز بني مالك. وزعنا اكثر من 9000 كمبادره شبابيه وكمبادره جميله للمزارعين، فحصلنا اقبال وحصلنا تشجيع وحصلنا اشياء جميله يا ربي لك الحمد من مبادرة بعض المزارعين أو من مبادرة الناس اللي يحبون إنهم ينتقون اللوز وينتقون الأشياء اللي تكون تعتبر ثمينة، لأن كانوا الأولين يقولون على اللوز هذا الذهب الأحمر، وفعلا هو والله الذهب الأحمر. وبصراحة يعني الإقبال أكثر شيء في المناطق في يعني نقول غربية يعني مثل جدة، لأنهم بصراحة داخل عليهم شيء جديد، حاسين انه بلدي اصلي وحاسين ان الطعم غير، حاسين ان الطعم جميل جدا. منطقة الباحة غنية بكل صراحة، انا جربت رحت هناك في كاقتناء وكبيع، منطقة الباحة ما شاء الله فيها
0: جميل.
1: مزارع ما شاء الله تبارك الله فيها مزارع لوز، مقتنين هذا الشيء. محافظة ميسان يعني ما شاء الله اغلب المزارعين، كل مزارع يمكن اقول لك يمكن كل بيت في محافظة ميسان او في مركز ثقيف اتوقع ان 90% ما في بيت الا في شجره اللوز البلدي.
0: اهم شيء اسعاركم بغاليه بس.
1: والله شوف الاسعار هي عندنا نقول لك عندنا افتين، هي افه صراحه قله الامطار، فهذه مشكله تاثر على المزارع. تكلفه السقي والري، اذا كان عندك 1000 شجره لوز انت تحتاج لك في اليوم في السوق الواحد يبغى لك وايت انك تسوق هذه الشجره كلها. عندنا آفة القرود، هذه مشكلة ضعيلة وش مشكلة صراحة أنها مسببة إزعاج لكل مزارع بكل أمانة.
0: جميل. طيب أستاذ فواز الثقفي، الحديث معك ممتع وشكرا لك وشكرا على كل ما قدمت لنا، يعطيك العافية.
1: الشكر لله، والله يعطيك العافية ونستودعكم.

0: أهلا وسهلا.
1: مع السلامة.
0: مستمرين معكم ولكن بعد فاصل قصير، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله في ساعتنا الثانية والساعة المخصصة لاستقبال مشاركاتكم في موضوع حلقتنا من هوا بلادي. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن القطة، وهل تشوف انها تخفف عليك عبء مصاريف السفر وتفيدك وتساعدك، ولا تشوف لا انه مشاكلها كثير ويصير فيها كذا بعض اختلافات فصارت لك كذا مواقف يعني ما أعجبتك في موضوع القطة خصوصا في السفر فبطلت من موضوع القطة. المحاور في الموضوع كثير، ويمكن احنا من بداية الحلقة وحنا نحكي أنا ورائد على يعني وش الأشياء اللي ممكن تتضمنها القطة وتشمل إيش، لكن نبغى نسمع رأي المستمعين والمستمعات على 011-40-53.
1: أبو محمد حياك الله.
2: مرحبا، حياك.
1: شلونك أبو محمد؟
2: مبارك أستمع على أصواتكم.
1: الله يسلمك أبو محمد. أبو محمد سمعت سؤالنا، إيش رأيك موضوع القطة؟
2: والله يا أخي القطة ترى من قديم، أنا عمري 65
1: عمر كله.
2: من زمان إحنا نقعد أمريكية ولا سعودية.
1: أوكي، نظام أمريكي.
2: يعني الواحد حسابه عليه سعودية لا ما فيه، لكن من خلال يعني تجاربي في الحياة. آخر شيء استقريت أن القطة هي أفضل شيء، وهي العدل، وهي الشيء الذي يعيش معها المجموعة مستمرة. جربنا طريقة ممتازة
1: حلو
2: في الرحلات، إذا أنا إحنا نطلع 6-7 ومدة رحلتنا مثلا 7 أيام مثلا.
1: حلو،
2: واحد مسؤول، هو المسؤول، ما لحد علاقة فيه عن وجبة عشاء اللي هي تكون قبل المغرب تقريبا، أو وجبة غدا عشاء، وجبة فطور، إحنا ناس من الصباح نقول.
1: حلو،
2: على واحد مقسمك اليوم على واحد، فهو يجيب أي شيء، يجيب شابورة وشاهي، يجيب كبدة، يجيب
1: أنت كرمك ها؟
2: أنت ولا في تكاليف، ممنوع من التكاليف الزايدة، يجيب كبدة، يجيب دعدس، يجيب أحيانا بعضهم يجهزها وهو في البيت مجهزينها له، وأحيانا شخص يقول لا والله أنا علي اليوم علي الغداء والفطور، إذا أنا أغديكم برا في مطعم على راحتك.
1: واضح، يعني أنت أبو محمد مع القطة اليوم تراها حل الأمثل.
2: أكيد، ولا بدون قطة دائما إيش تلقى كريم وهو محلته مادية
1: طيب.
2: عادية تلقى تاجر ثري موجود وبخيل، فيصير الثقل على دائما على الكريم وعلى وش ذنبه يعني.
1: واضح، يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك.
2: يا مرحبا، يا هلا وسهلا.
0: ونروح العاصم، حياك الله.
3: الله يحييك،
0: يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله.
3: اخباركم طيبين ان شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا، بخير، جعلك بخير، تفضل يا عاصم.
3: الحمد لله، والله انا مع القطه اكيد ما فيها كلام. الطلعات الشبابيه بالذات يعني اول شيء انه حتى لا يكون في ظلم لحد على الثاني، يعني يجيك صح. واحد بعضهم والله ينحرج يعني صراحه، يقوم بالطلعه كلها ما عنده مشكله، وزي ما قال اخوي قبل شوي يقول بعضهم والله حتى لو حالته مادية على قد لا سبحان الله فيه كرم. فالقط طبعا انا ترى عندي خبره في القطات، انا دائما في الطلعات انا اللي امسك القطه.
0: وش السلبيات في الموضوع؟ أيوة. طيب
3: السلبيات طال عمرك واجد، اهم شيء لكن لازم يصير فيه اتفاق على القطه وعلى كل شيء من بدري. يعني انا دائما اقول انت مسوي شيخ علينا، انت ما ادري ايش، اقول لهم يا شباب لازم نجتمع. لازم نجتمع، ترانا احنا القطة هذه بنجيب فيها عزبتنا كاملة، ترانا بنجيب فيها الفطور الغداء والعشاء، ترى يا شباب القطة هذه ما يدخل فيها دخان، ما يدخل فيها شيشة، ما شيشة هذه ما نشغل.
0: ايه بس ان هذه الاشياء يعني
3: حاسب عن عمره،
0: استخدامات شخصية يعني ما لها دخل بالقطة. طيب يا عاصم الله يعطيك العافية، يومك جميل ان شاء الله.
3: الله يعافيك، الله يعافيك.

0: عبادي حياك الله.
1: يا هلا الله يبقيك يا حبيبي.
0: شلونك يا عبادي؟
1: بخير ونعم نحمد الله ونشكره.
0: عبادي انت مع القطة ولا ضدها؟ وايش سلبياتها وايش ايجابياتها؟
1: والله يا استاذ الفاضل انا مع القطة طبعا.
0: حلو.
1: الموضوع يعتمد على الموقف نفسه بشكل عام. يعني احيانا يكون عندك مثلا صديق انت تعرف انه ظروفه المالية اقل منك او مسؤولياته اكثر منك، فممكن في الحالة هذه انه يختلف الموضوع، لكن بشكل عام القطة مناسبة للجميع بحكم انها يعني تجزئ المسؤولية وتجزئ الحمل على كل شخص.
0: يعني اريح اليوم
1: بغض النظر عن وضع، ايوه اريح لكل شخص بغض النظر عن وضع المالي.
0: طيب قد مسكت قطة من قبل؟
1: لا انا ما امسك قطة والله للامانة. انا يعني انا هذه مسؤولية انا ما اقدر اتحملها ابدا.
0: انا ادفع بس ها؟
1: ايوه انا ادفع بس، وبس اراقب الوضع لانه تعرف يكون في اختلاسات ماليه احيانا.
2: اختلاسات
0: حلو. ايش الطريقه اللي تراقب فيها طيب؟
1: والله اشوف الفاتوره شيك عليها بعدين اجمع الفواتير، يعني تقدر تقول مدقق مالي ماني محاسب، المحاسب واحد ثاني من الشباب.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبادي. لا زالت الثقة معدومة بين الشباب يعني حتى لو كانوا أصدقاء.
2: نفس الفكرة اللي قلتها لك في البداية، أن يعني يطلع لك لازم واحد كده يقول هذا كم وهذا ليش ما شرى وهذا له المبلغ كده كثير وإلى آخره.
0: هذا هو المدقق.
2: من معنا يا محمد؟ عبد الله. طيب خلي جهز عبد الله على ما يجي عبد الله موضوع عبدالله. القطة يلا يا عبد الله حياك.
3: يا هلا
2: تفضل.
3: برنامج؟
2: اي نعم نعم انت معنا على الهواء، تفضل يا عبد الله.
3: الله يعطيكم العافيه والعافيه.
2: وياك يا رب، تفضل.
3: اليوم اللي شفناه الحلقه عن القطه.
2: ايوه عن القطه.
3: اي نعم. والله شوف انا اللي يكون اول شرط اخر نور.
2: حلو.
3: تمام. فالقطه اصلا ملزومه على كل واحد.
2: يا سلام.
3: وفي كل طلعه.
2: حلو. يعني لازم ضروري انها تكون موجوده وتتفقون عليها من قبل.
3: ايه نعم صحيح.
2: طب ايش سلبيات الموضوع؟
3: سلبيات والله اذا واحد اعتمد على نفسه. يعني مثلا اذا طلعنا مثلا يعني لو طلع مجموعه من الشباب او مجموعه من البنات خلاص يكون عندهم واحد او واحده مخصصه للقطه، خلاص انا ان نحط القطه هذه للشخص المعين.
2: حلو.
3: هو اللي يجمعها وهو اللي يتكفل فيها وهو اللي يسوي كل شيء.
2: يا سلام
3: خلاص انه عارف الموضوع وعارف يعني يكون له عنده خبره في السفر.
2: ممتاز.
3: غير التذكره حق الطيران هذه.
2: ايه؟
3: الاخ اللي كان معاكم في هذا المذيع اسمه والله نعم.
0: رائد.
3: حياك الله اخوي رائد.
0: هلا يا حبيبي.
3: يعني قال كلمه حلوه انه التذكره السفر تكون خارج الموضوع.

0: هذا اللي يجي دائما كذا يطلع يخرب موضوع القطة، هو يجي يعلمنا وجهة نظره.
1: شوفي ترى المدقق المالي خرب شوي على الموضوع، يعني بالضبط. هذا اللي طلع اللي احنا كنا نبحث
0: عشان
1: عنه
0: عشان اختلاسات.
1: احنا بنسمع انتم وجهة نظركم، هل انت مع القطة ولا لا، وبيسمع على الاقل لو تجربة سابقة لكم على 0-11-40-5-3. انا دائما اقول 0-11 بس انت قاعد تقول 0-1-1، قاعد احاول احفظها.
0: ليه؟ لانك احيانا انت تتكلم يعني بصفر واحد واحد، هذه طبعا اضافه الواحد الثاني هذا. احنا متعودين ان الرياض 0-1 صح.
1: ايش البعد اللي عندك؟
0: شفت شلون؟
1: طيب عطنا احمد. حياك الله يا احمد.
2: الو.
1: حياك الله يا احمد، تفضل.
2: مساك الله بالخير.
1: بالنور والعافية، شلونك يا أحمد؟
2: نص ساعة أنا أحاول.
1: حظنا الزين اللي سمعنا صوتك.
2: ما عارفني الحظ، الله يحفظك.
1: شلونك؟ شو رأيك في موضوع القطة؟
2: والله القطة زينة يا أخي، إذا فيها رجال صح صاحيين أحسن شيء القطة دي، يعني في السفر لمكة يعني عمرة أو كشتة برا أو يعني في العمل يعني شاهي قهوة أكل.
1: طيب وإذا ما كان فيها أحد صاحي؟
2: لكن في ناس يعني
1: ها
2: يتمردون
1: كيف؟
2: يعني يجيب أعبار وكذا
1: ما يبي قط.
2: يعني وقت القطة يقول لك والله عندي ظرف عندي مدريش
0: أو طيب. هذا أنا ما أستخدمه.
2: قل والله القطة هي أحسن شيء.
1: طيب يا أحمد يعطيك العافية، شكرا لك.
2: الله يحفظكم. شكرا لك، حياك الله. تمام.
0: جملة أنا بتشترون شيء أنا ما أكله، هذه
1: ما أحب، هذه
0: أكرهها.
1: تلقى أول واحد على الصحن.
0: بالضبط. إبراهيم،
3: مساء الخير لك سادة تهاني والأخوي رايد، الله يحفظكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا إبراهيم، تفضل.
3: موضوعكم جميل حقيقة. أنا من وجهة نظر لي أنه القطة هي الأفضل حقيقة، لأن فيها أبعاد وفيها فوائد كثيرة جدا، من أهمها التكافل بين الأحباب والأخوة.
0: صحيح.
3: الشيء الآخر أنها تحدد بميزانية تقديرية وليس هناك ميزانية مفتوحة.
0: ممتاز.
3: حقق استدامة الطلعات، يعني إذا طلع فيها ميزانية يتشجع كثير من الصحبة والأخوة والأخوان أنهم يطلعوا، لكن إذا كان يعني بالفزع وكذا حين تكون يعني ثقيلة على أشخاص وتحرج أشخاص.
0: صح بالضبط.
3: هناك أيضا تحقق الرضا للجميع وتمنع الحرج.
0: إيش سلبياتها طيب؟
3: سلبياتها؟ أعتقد أنه إذا سلبياتها أنها تحدد وتقدر ما تكون مفتوحة، وأن تعطى لمن لديه إدارة مالية حكيمة.
0: حلو، ممتاز.
3: فيها. لكن بالعكس أنا أرى أنها تحقق استدامة الطلعات وأيضا هذا، وتعطي أيضا بعد عن الطلعات الأخرى. هذه أيضا أحيانا تحقق لك طلعات أخرى، يبقى ميزانية تبقى رصيد، والرصيد هذا يشجع لطلعات أخرى أيضا.
0: يا سلام، الله يعطيك العافية إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
3: الله يحفظك.
0: يا هلا ومرحبا.
1: حياك الله يا محمد.
4: حياك الله طال عمرك.
1: شلونك يا بعدي؟
4: الله يطول عمرك ويبارك فيه
1: محمد. ايش رايك موضوع القطه يا محمد، مع ولا ضد؟
4: والله انا مع القطه اذا كانت بين يعني مجموعه، والقطه تختلف من مجموعه الى مجموعه ومن مكان الى مكان.
1: طيب عطني ايش الفرق
4: صراحه. يكون المجموعه لها شخص يسمى الامير،
1: امير الرحله.
4: امير الرحله شيء طبيعي.
1: اكثر شيء ممكن يغريني عشان امسك القطه ترى على فكره. تفضل.
4: لا والله صراحه، فاذا كانوا في البر امير الرحله هذا هو المتصرف، ولكن احيانا يكون فيه عامل او شخص اخر يكون الفطور او الغداء او العشاء هو اللي يسويه.
1: حلو.
4: هذا احيانا يخلون قطته 50% علشان هذا المجهود.
1: اوكي.
4: اللي يقوم فيه في رحله البر.
1: اوكي. على حسب مهاراتك يعني.
4: سم؟
1: على حسب مهاراتك يعني.
4: ايوه طبعا.
1: حلو.
4: هم ينتقون واحد يعني يكون طباخ يعني ما له مثيل صراحه عشان يريحهم، يريح مجموعه. هذا له جهد، والجهد هذا يحسب طال عمره 50% من الدفع.
1: حلو، باتباق المجموعة يعني.
4: نعم.
1: والله حلو التكنيك ذا.
4: إنما في المدينة لها وضع آخر.
1: حلو.
4: يكون القطة مثلا على مجموعة الأشخاص يتشاورون في الفندق مثلا أو في المطعم أو يكون بينهم يعني

0: شور يعني.
1: آه يعني يبقى الشخص اللي ماسك القطة هو بس فقط أداة يدفع فيها، ولكن أيوة الرأي بالاتفاق.
0: نعم الرأي بالاتفاق.
1: طيب مؤكد. طيب قبل أختم معك، إيش سلبيات القطة؟
0: والله ما لها سلبيات القطة، بالعكس يعني كل واحد يشيل الثاني، وإذا كان المجموعة متفاهمين اللي ينقص من الثاني كمله الأول والأول كمل الثاني، فهم كملون بعض.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: والله جاب اقتراح جديد الصديق يعني، وهذا يعتبر خصوصا دائما المسؤول المالي يعني في الرحلة يفيده هذا الموضوع ويشجعه على أساس حلوة. أنه يمسك المبلغ وكمان يكون فيها تلافي الاختلاسات يعني.
1: هذا هو.
2: طيب
1: وفكرة الخصم 50% بعد عندهم عرض جيد.
2: بالضبط هذا هو، يعني أنت كذا كذا يعني مجهودك رايح فعلا، وتعب واتصالات وكل حاجة مو معقولة على ولا شيء، لازم
1: صح
2: يصير في كذا تنازل شوي.
1: قروب ومحبيتها صراحة.
2: إذن اليوم موضوعنا عن القطة، وش رايكم فيها؟ تعتمدونها ولا لا؟ وإيش سلبياتها وإيجابياتها؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع في برنامج هو بلادي، ونرجع نذكركم بموضوعنا اليوم. نتحدث فيه عن القطة وسلبيات وإيجابيات القطة، وإيش الأشياء اللي تدخل في القطة وإيش الأشياء اللي ما تدخل في موضوع القطة. شاركونا على 011-40-5-3. ما زلنا طبعا في ساعة المستمعين والمستمعات اللي ننتظر فيها آراءكم حول موضوع حلقتنا اليوم. عبد الرحمن،
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أشكركم على إذاعتكم الحلوة الجميلة.
0: الله يعطيك العافية عبد الرحمن، تفضل.
1: ومن ناحية القطة شيء ضروري.
0: ايه؟
1: أنا يمكن عمري في 60، معي ناس كبار وصغير.
0: ايه؟
1: وصغار، ولكنه ماشيين يمكن مدة 5 سنين أو أكبر.
0: ما شاء الله.
1: التفاعل وضحك وأناسة، وعارفين واحد يقوم بالقطة واحد يقوم فيها.
0: ايه؟
1: ولا خلاص خلصنا من كان سوينا عشاء أو ذبيحة أو شيء أو ثاني، كم القطة؟ قال على القطة كل واحد عليه كذا وكذا.
0: أيوة.
1: نتفعله ومستمرين على الحال يمكن لنا 8 سنين أو أكثر.
0: ما شاء الله تبارك الله، حلو. طيب إيش الشيء اللي مو حلو في القطة؟
1: والله الشيء مثلا عندنا 2 يحبون يطبخون، تناسوا الطبخ. في واحد منه يمكن يخوش الطبخة شوي كذا، يجودها ماي.
0: ايه
1: كثر. ها
0: ايه،
1: يقول له انت ما تعرف تطبخ، انت ما تروي. هذا اللي يشين على اخته، وحنا بس مكاله ناكل ونمشي.
0: ايه طيب، يعطيك العافيه عبد الرحمن، يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك،
1: الله يعطيك. ولا مشكورين.
0: يا هلا ومرحبا. معنا ريان، حياك الله.
2: هلا، حياك.
0: اهلا وسهلا.
2: حبيت امسي عليك استاذه هاني والاستاذ رايد.
0: الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. هاي ريان، عطنا رايك.
2: انا رايي الصراحه في القطبه، يعني اذا هي طلعات صراحات كذا، رايي انها تكون كل يوم على شخص افضل من القطات. لاني انسان انا الصراحه في القطات نوعا ما كسول، يعني انسى حول.
0: تنسى تحول، تنسى ولا تتناسى يا ريان؟
2: لا لا انسى.
0: لان في عندنا كذا شخصيه دائم يكون موجود في القطات.
2: ايه، فانا اقترح انها تكون كل يوم على شخص، تكون افضل.
0: طيب كل يوم على شخص يمكن ما في كل يوم، يعني اوكي، واليوم سعر او الشيء اللي بيندفع اليوم غير اللي بيندفع بكره.
2: ايه صحيح، اتفق معك الشيء هذا، بس اذا طلعت صراحات كعشاء كل يوم.
0: إيه. اوكي تمام. طيب وبالسفر، قد سافرت قطة ولا لا؟
2: لا لا الصراحة
0: لا. طيب يا ريان، يومك جميل، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. يا هلا.

طيب على ما يجهز اتصالنا نرجع نذكركم موضوعنا اليوم، موضوع القطة، أنتم مع أو ضد وإيش الإيجابيات والسلبيات خصوصا في موضوع السفر؟ شاركونا بأراكم على 011 40 5 3.

0: يا أبو هاني حياك الله.
1: الله يحييك، مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا، مساء النور.
1: مساء الأمطار، مساء الأجواء الحلوة في رجال ألمع منطقة عسير.
0: ما شاء الله، الله يهنيكم، بس ما لداعي، خلاص أنت قول بس أنا من رجال ألمع وخلصنا، ما يحتاج.
1: أمطار عندنا نحمد الله، يا بس ما ودنا بالأصحاب والناس الطيبين يشاركونا في هذه الأجواء الحلوة.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يهنيكم ويديمها نعمة عليكم يا رب.
1: كيف حالك يا أستاذة هاني؟
0: بخير، جعلك بخير يا أبو هاني.
1: أنت تغيرين في كل مرة، هنا ما عودتينا على صباح المملكة.
0: خلاص ما عاد في صباح من بعد رمضان، أنا مسائية تحولت.
1: قلبت الموجة.
0: أي خلاص، لازم تتعودون كذا على صوتي في أوقات ثانية غير الصباح.
1: الله يحفظكم إن شاء الله ويوفقكم، والله إننا نستانس فيكم، يشهد الله.
0: الله يسعدك يا أبو هاني.
1: أدمنا على الإذاعة هذه صراحة. كيف يا أستاذ إبراهيم؟
0: إبراهيم رائد، بس رائد مو موجود معي بالاستوديو.
1: بالله رائد، رائد أبو رائد ولا إبراهيم؟
0: رائد، رائد.
1: رائد صحيح. الله يحفظك، أنت توفي وتكفين، الله يحفظك.
0: الله يحفظك. طيب يا أبو هاني يلا شاركنا.
1: الله يحييك. طبعا موضوع القطات،
0: إيه
1: القطات هذه حقيقة إنها شيء جميل جدا جدا جدا.
0: أيوة.
1: وتبعد الإحراج من واحد يقدم ولا يسوي كذا، وأنا عندي ولا ما عندي، لا يخلي الواحد حر.
0: حلو.
1: في الطلعة دي، في الأمور. صح. هذه يعني يتكلم وهو رأسه مرفوع، يعني ما لحد فضل على أحد.
0: يا سلام، حلو.
1: هذا القطة هي يعني صراحة يعني إيجابية جدا، لكن أنا من الرأي اللي أنا أراه وهذا اللي نمشي عليه الآن، إن شخص من المجموعة يقدم المبلغ، ثم بعد ما ننتهي من الجمعة ومن الطبخة ومن الأمور هذه نقط المبلغ بالتساوي.
0: حلو، ممتاز.
1: أيوة، لأن يعني القطة كذا يمكن تزيد يمكن تنقص.
0: صح.
1: إذا اقترحوا على إن مبلغ كذا كذا يمكن يزيد يمكن ينقص. فلا، حنا نكلف شخص معين على إنه يأتي بالأغراض ويجمع الأمور هذه، وبعد ما ننتهي ونسمر ونأخذ راحتنا نقط المبلغ على كل واحد.
0: نقسمه
1: تقسيم. هذا هو. وهي إيجابية جدا جدا، ما فيها سلبيات. أنا أرى إن السلبيات يعني قليلة جدا في هذا الموضوع.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: يعطيك العافية أبو هاني، والله يهنيكم بالأمطار إن شاء الله.
1: الله يحفظك، تحياتي لك يا أستاذ هاني.
0: شكرا لك. محمد حياك الله.
2: اهلا أستاذ هاني، حياكم الله، كيف حالكم؟
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أخي محمد، تفضل.
2: الله يحفظك. والله القطة مية مية، بالعكس جميلة جدا وممتازة.
0: طيب إيش مشاكلها ولا ما صار لك موقف معها؟
2: والله مشاكلها إذا في أحد يفرق منها.
0: إيه هذه.
2: لكن على حسب الناس، يعني اللي معك بالقطية ترى أحيانا يكون معك ناس يعني أنت مختاره، يعني فبعضهم نعفيه من القطة زي ما قال أحد المتصلين، نعم إذا كان يعني يقوم يشتري ويجيب ويسوي كذا معفى أصلا.
0: المفروض صح.
2: ما ما ومع السفر بعد يمكن حصل به إذا ساهر ولا شيء بعد، ومن ضمنها بعد الله يطول عمارك إذا فيها وفاة ولا شيء تكون في بعض قطية بعد.
0: يا سلام. طيب يا محمد، السؤال اللي بقول لك الحين، سافرت قطة ولا لا؟
2: أي كثير.
0: حلو، ممتاز، ما صارت مشاكل؟
2: لا.
0: تكيت؟
2: لا لا ما في أبد، بس ما قلت في شيطان كبير شوي بس يسرق.
0: طيب يا محمد الله يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا ومرحبا فيك. طيب مستمعينا، ما زلنا نتحدث موضوع القطة وإيجابياتها وسلبياتها على 011 40 5 3. نروح الفاصل وراجع لكم.

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي. مسي عليكم، اتمنى لكم ليلة جميلة ان شاء الله، تحديدا انه يعني الليلة في كذا احداث كروية هامة، فان شاء الله الكل يستمتع، للي يحبون الكورة واللي ما يحبون الكورة بعد فرصتكم تطلعون تقضون اشغالكم، الناس قاعدين يتفرجون على المباريات يا اما في المقاهي يا اما في بيوتهم. طبعا نرحب بالجميع ونذكركم موضوعنا اليوم، القطة. هل أنتم مع القطة ولا لا؟ إيش إيجابياتها وسلبياتها خصوصا في السفر؟ شاركونا على 011-40-53 وأيضا هاشتاج برنامج هوا بلادي. أودي أن الهاشتاج يرجع يتفاعل الصراحة، لأن كثير ناس ممكن ما يحالفهم الحظ بالاتصال. نرجع للاتصالات ومعنا هنادي، حياك الله.
1: الله يحييك، مساء النور.
0: أهلا وسهلا يا هنادي، أهلا ومرحبا.
1: هلا.
0: هاي هنادي،
1: بخصوص القطة، بما أني كنت راجعة من آخر سفرة وكانت أصلاً كلها قطة، صراحة هي حلوة.
0: حلوة،
1: أشوف أنها من أفضل الطرق لتنظيم مصاريف السفر.
0: حلو،
1: وتخفف العبر صراحة على الكل.
0: حلو،
1: بس إنه في سلبيات، اللي ممكن تصير اختلافات وجهة النظر على بعض المصاريف، وخصوصاً يعني الدفع.
0: إيه؟
1: لما مثلا نسافر كلنا وقلنا قطة نرجع ما في حد يدفع، عرفتي؟ فجأة انا ما حد يدفع وكذا.
0: اي
1: فنتوحد بالسالفة هذه يعني هي حلوة بشكل عام، بس ان هذا يعني شيء مو حلو فيها، هذه شيء سلبي.
0: تمام يا هنادي،
1: بس انه بشكل عام يعني حيل حلوة صراحة.
0: يعطيك العافية هنادي، يومك جميل، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
0: يا هلا.

0: نرجع للاتصالات ومعنا ابو خالد. حياك الله.
1: هلا يا بندي. هلا يا بندي. يلا حيا.
0: ايش في الخاء ضرب معايا. حياك الله يا ابو خالد، تفضل.
1: شو جمعة طيبة؟
0: بخير، جعلك بخير يا ابو خالد.
1: شوف يا بندي، احنا بلعمل لك اليوم بلعمل. زين، عندنا اثنين اخوان. والطباخ ما خليه يقلب، ما نخليه يقلب الفطور. الفطور عارفينه.
0: ايه.
1: الفطور فول.
0: حلو.
1: ومن يرتفع لا يستعجل، من أركب الجزر على القز هم من راح يجيب الخبز.
0: إيه.
1: طرف الباب حق المطبخ.
0: حلو.
1: جاء أخوه الله يخذ لنا، تعرفين الهلول الطابوق البرتقاني الهلول.
0: إيه.
1: يا ما شاف أحد يفتح القدر وكب اثنين مع الفول. شكتم ما حد يدري. يقول
0: طيب اسمعني ابو خالد، نرجع لموضوع القطه.
1: طيب نقط على 50 حنا
0: بالضبط. حلو، هذا هو تقطون في ايش؟
1: نقط على 50 ريال. لا خلص قطه، خلص ترى خلص قطه يا جماعه الخير، اعطونا قروش.
0: اي قصدك انه هو اللي تقطون في العمل وفي تمام.
1: كبا
0: نرجع. انا بس بسال عن القطه، ما بالحكايه ابو خالد. الله يهديك، الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.

0: ابو فهد حياك الله.
1: الله يحييك ويبقيك طال عمرك.
0: اهلا وسهلا، تفضل يا ابو فهد.
1: سؤال احييكم اول شيء من الرياض.
0: اهلا وسهلا.
1: بشارك على السريع، انا اشوف ان القطه والله افضل، يعني افضل طريقه، وايجابياتها اكثر من سلبياتها صراحه.
0: حلو، ما قد صار لك موقف كذا مع موضوع القطه؟
1: والله بصراحة لا، لأنه دائما لما تكون يعني نطالع مع شباب وقطة وزي كذا يكون يعني قلوبهم على بعض، يعني أصحابك مرة بقريب يفهم، فما ما ما راح تكون فيه يعني سلبيات.
0: حلو ممتاز. آخر مرة سافرت على القطة متى؟
1: آخر مرة سافرت ممكن قبل 3 سنين.
0: قبل 3 سنين
1: ما كان في مشاكل لاني كنت انا اللي ماسك القطه.
0: اي انت الصندوق. اهم شيء ابو فهد صار لك ميزه عشانك ماسك القطه ولا شيء؟
1: والله عشان انا اقوامهم شخصيه، هم يحبوني امسك، لان بعض الحاجات هم يطلبون انا ارفض. يعني اشوف انه الحاجه المناسبه للكل، اذا كان حاجه والله مناسبه لشخص واحد انا ارفض وزي كذا، عشان كذا هم عادي بكل حب.
0: يا سلام، احنا نطالب اصحاب ابو فهد انهم يدقون علينا ويعلمونا شلون ادارته الماليه. الله يعطيك العافيه ابو فهد.
1: الله يعافيك، اهلا وسهلا،
0: تسلم، يومك جميل ان شاء الله.
1: شكرا لك.

0: موضوعنا اليوم مستمعينا عن القطة، وش رايكم في القطة؟ تعتمدونها؟ ايش سلبياتها وايش ايجابياتها بالنسبة لكم؟ شاركونا على 011-40-53. ونروح لابو تميم، حياك الله.
1: مرحبا ام عبد الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك
1: الله. يطول عمرك، امسي عليك وعلى اخوي محمد وعلى طاقم برنامج السنين.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا ابو تميم، تفضل.
1: زاد فضلك. انا والله ما عوضت نفس الوقت.
0: قول ليه؟
1: اذا انت عندك القدره الماليه الحمد لله، فجمعه وستصدر والوناسه تسوى الدنيا وما فيها.
0: بالضبط. طيب
1: واذا فيه والله، لكن شوف انا اتكلم من شيء واقع. إذا كانت مجموعة، أنا متأكد إن من ضمن المجموعة شخص ما عنده القدرة لا يتحمل ولا يقط صراحة ماديا، يعني ما عنده القدرة. فلذلك أنا بعطيك قصة مختصرة. أنا أذكر شباب يجتمعون زي كذا، وفجأة تخلف عنهم واحد من ربعهم، وقال يعني يسولف

0: يا اخوي جيت وسعيد يعني ننبسط معه، بتشوف وضعه بينك وبينه. وفعلا راح وكلمه وعرف انها عندها امور اقصاد ومقصاد من الاشياء هذه، ما عندها قدره انها يعني كل يوم كذا
1: صح.
0: فقام وتحملها وقال بقط عنك بيني وبينك ما راح يدرون. فعلا جاء الرجال ونفسيته تغيرت وضبطت والحمد لله. وانا ما سويت هالشيء هذا الا قد صارت معي انا بنفسي. انا اذكر واحد من الاصدقاء كان اروح معه مع مجموعه وكان يقط عني بس بيني وبينه عادي.
1: حلو.
0: قال والله اليوم معذبكم وفلان ابو تميم. انا والله ما دفعت ولا هذا لاني وقتها ما كنت موظف ولا كان عندي دخل ولا عندي اي شيء. لذلك انا اخذ السبيل من هالشيء اثبت منه وخليت غيري يستفيد من الموقف اللي حصل معي.
1: ممتاز.
0: لذلك انا اقول مع وضد.
1: يعني
0: انا اذا بغيتهم بسط صراحه اتحملها واجيب كل شيء واتحمل كل شيء على اني باستانس وسعد صدر لي ولهم صراحه.
1: أبو تميم الله يعطيك العافية، ذكرتني بنقاط الحقيقة بتكلم فيها، الله يذكرك بالشهادة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يا هلا ومرحبا. أبو محمد حياك الله. يا أبو محمد يا ألو
2: يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا يا أبو محمد حياك الله.
2: أهلا بيكم ويسعد مساكم
1: ومساك
2: ومساء مساء الأمة العربية.
1: أهلا وسهلا يا أبو محمد تفضل.
2: والله يا القطة أنا أشوف أنها أنتم موضوعكم حول القطة صح؟
1: إيه
2: أنا أشوف أنه القطة شيء طيب، أنه أحيانا الواحد يبغى يطلع يستانس ويبغى معه ناس وكذا، يكون يعني مع ضغوط الحياة وكذا أحيانا الواحد ما يكون عنده إمكانية مثلا لو يبغى يعزم أخوياه في شاليه وكذا، يكون موضوع القطة مناسب.
1: صح صح لك. طيب ايش سلبياتها؟
2: والله ما انا ما اشوف لها سلبيات.
1: طيب انا خليك معنا انا يعني بقول ان شاء الله في ختام الفقره بقول كذا بعض النقاط اللي فعلا دايم تصير في القطه، وبشوف هي تصير معكم ولا لا.
2: ممكن احنا معكم لنهايه البرنامج.
1: الله
2: من باب الوفاء كنت قبل لا أتوظف كنت عاطل وكان زملائي يبغوا يسافروا وأنا انحرجت إني أقول لهم ما معايا فلوس القط يسافر خارج السعودية طبعا. فقال واحد من الشباب قال لي قطتك مدفوعة بس تعال، وكانت القطة 9000 ولأنه سافر برا السعودية فقال لي قطتك مدفوعة بس تعال. يا ولد ما أقدر أطلع أنا عندي ظروف. قال لي مرة قطتك مدفوعة بس تعال. وأشكره إذا هو يسمعني الحين الأستاذ أيمن ياسين.
1: ما شاء الله تبارك الله. أول شيء هذا الصاحب اللي لا تفرط فيه، هذا واحد. اثنين أكيد أنك تستحق على أساس أنه دفع لك القطة بالمبلغ هذا عشان تكون معه.
2: الله يسعدكم، فرصة سعيدة أسمع لك كل يوم.
1: تسلم يا أبو محمد، شكرا لك.

طيب على ما تجي اتصالات من جديد، خليني أقول بعض النقاط اللي للأسف تخرب موضوع القطة. تذكرتها وبتميم قاعد يسولف، وحتى أبو محمد الحين لما سولف ما شاء الله، يعني هي موضوع القطة هو موضوع مريح جدا ويريحك من مبلغ كبير أنت المفترض أنك تدفعه علشان مثلا تستمتع ولا تستانس، سواء كانت القطة السفرية ولا التمشية ولا العشاء ولا الاستراحة. دائما القطة تسهل الموضوع وتضمن لك أنك تجي بكرامتك كده وانت مبسوط ومستانس وما لحت كلمة عليك، لأنك قاط تنبسط بالفعالية اللي موجودة. كلنا نتفق على هذا الموضوع. متى يصير فيها إشكالية؟ لما نصير مثلا احنا جروب واتفقنا على القطة، مثلا نفترض أنها 300 ريال، كل واحد يدفع 300 ريال، حلوين؟ كل اللي موجودين بالجلسة وافقوا. متى الدفع يا جماعة؟ إن شاء الله يوم 27 تنزل الرواتب، على طول نحول المبلغ عشان المناسبة أو الفعالية أو السفرة تكون بعدها. اتفقنا خلاص، كل واحد قاعد يرتب نفسه على هذا الموضوع ويرتب أموره وإجازاته وكل شيء. جاء يوم 27، بدأ واحد انسحب، بدأ الثاني يسوف، طيب إن شاء الله

0: والله الحين نسيت وبحول. بس الثالث قاعد يقول والله شباب ما تشوفونها كثيرة موضوع 300 ريال هذه. طب احنا اتفقنا، احنا قد اجتمعنا وجلسنا وفصلنا ايش الاشياء اللي نبغاها ونحتاجها. المفترض ان خلاص النقاش هذا مو بوقته، الحين وقت انه يندفع المبلغ. فهذا من الاشياء اللي تضايق في القطة، خصوصا ايش اذا كان عدد الجروب كبير. هو صح تقل عليك القطة وتضمن لك استمتاع أكثر، لكن من أهم السلبيات إذا صاروا كثار أنها تصير مثل هذه المواقف. فلان ولد جار فلان اللي بيجي معاه وقال بيقط ما هو بجاي، خلاص بطل انسحب. فلانة ما أدروشه تقول اصبروا عندي ظرف بروح مشوار وما أدروش واستنوا لأن أقط. صعبة إذا صار على مثلا بداية الفعالية في نفس اليوم قعدنا أدق على خلق الله وقولهم يلا ادفعوا عشان أنا أقدر أوفر لكم طلبات السفرة أو الطلعة أو القعدة، ما هي تنفع. وأصلا فيها إحراج بالمرة، وطريقة الطلب كأني قاعدة أطر منهم وقاعدة أطلب منهم قطتهم للمناسبة اللي أنا قاعدة أسويها. هذا من السلبيات رغم كل الإيجابيات الكثيرة إلا أن احنا نقع في مثل هذه المواقف. تجيك النقطة الثانية. النقطة الثانية مثلا هم خلاص يعني مثلا خلنا نفترض أنه أصحاب قرروا أنه بياخذون استراحة مثلا ولا شاليه بمبلغ معين وبنطلع عشان ننبسط في هذا المكان ونستانس فيه وإلى آخره. اتفقنا وكان يعني كان كل شيء مرتب والقطة مبلغها محدود وكل حاجة. طلعنا جو ناس زيادة، فلانة جابت صاحبتها وفلانة جابت اختها وفلانة جابت، صار العشاء ما يكفي، الضيافة ما تكفي، الأشياء المشروبات ما تكفي، بعض الحاجات اللي وفرناها في الشاليه أو في الاستراحة أو في الفعالية بشكل عام أيا كانت حتى لو كانت سفرة برضو ما تكفي، فنضطر أنه إحنا نزيد القطة. فتجي تمسك هذه وتقول لها والله كلمة اللي معك خليها تدفع قطة. فيها أول شيء إحراج لهذه اللي جابت معها ضيفة، والشيء الثاني إحراج لهذه اللي ماسك القطة أصلا ومسؤولة عن توزيع المبلغ. لذلك المفترض أنه ما يجي أحد في الفعالية إلا هو قط وانتهت السالفة عشان تضمن لنفسك أنك مستانس ومبسوط من غير ما يصير عليك أي نوع من أنواع الإحراج. نجي للقطات حقات السفر، حلو أنه يتحدد فيها الأشياء من قبل ولا يصير فيها حاجات كذا تناتيف خارج. ما في شيء اسمه نثريات، ما ينفع في موضوع القطة موضوع النثريات هذا. ليه؟ لأن كل واحد حاط مبلغ معين وعامل حسابه أنه فيه نثريات، فبالتالي بالله جيب لنا قهوة، بالله جيب لنا معك مشروب الفلاني، بالله وانت جاي مر السوبر ماركت جيب شوية قرقيش وبطاطس ومفرحات وحاجات وأشياء، وهي أصلا ما تكون موجودة. طب أنا أعلمك، ما تكون مثلا من بنود القطة، نثريات كده سموها. لكن لما يصير كذا واضح أنه أي حق البقالة كذا، خلاص في اليوم الفلاني مثلا بندفع 200 ريال حق البقالة ولا ريال زيادة عليها، كذا أنت ضبط الميزانية وارتحت أنه ما في نثريات كذا خارج الموضوع. الشيء الثالث أنك تكون غطيت كل مثلا السفرة أو أيام السفرة بمصاريفها من غير ما يكون في طوارئ تضطرك أنك أنت تقول والله يا جماعة زيدوا القطة، ويصير فلان عامل حسابه على مبلغ معين وفلان يلا طلعت منه القطة أصلا تبي كمان يدفع زيادة، وفلان والله أنا مدام هذا شغلكم ومدروش وما عاد أبي معكم. عرفتوا هذه الأشياء اللي تصير عادة في الجروبات، كل واحد يعني أدرب أصحابه، لكن صدقني هالشخصيات كلهم موجودة دائما في القطة، مستحيل ما يكون في أحد من هالشخصيات هو موجود. فيه اللي حاسب بالريال وفيه اللي يطلب من غير ما يدري هل هو من الأشياء المحسوبة ولا لا، وفيه اللي ترى أنا دفعت المبلغ الفلاني ولا هلا لا زيادة عليها، ما لي دخل، والمفروض أنكم تغطون كل مصاريف السفرة. فالقطة حلوة وتوزع المسؤولية وتوزع المصروف، وأيضا تضمن للجميع أنه يكون مستانس ومبسوط بمبالغ معقولة، لكن من سلبياتها أنه تصير مثل هذه الأشياء أو مثل هذه النقاشات، خصوصا إذا أنت يعني بتسافر مع جروب أول مرة تسافر معه. هذا من الأشياء اللي تصدم الصراحة، مستحيل ما تجيك صدمة، مستحيل أيا كانت شخصيتك من الشخصيات اللي احنا ذكرناها في المجموعة والأصدقاء، إلا ما يصير في صدمة عليك بسبب مثلا واحد من المجموعة قاعد يعني خلينا نقول يخرب الأفكار اللي أنتم متفقين عليها على أساس يعني تنفذونها في السفرة. نجي للموضوع الحلو، أنه يصير واحد هو اللي مسؤول عنها، هذا مرة حلو. ليه؟ بيريحك، بتريح راسك أنت، خلاص أنا كامل قطة يا شباب، بدفع المبلغ الفلاني ونطلع وبشروا خلاص ولا يهمكم. أنت كذا أخليت نفسك من المسؤولية وعطيتها المبلغ المطلوب، والمفروض أنه يرتب نفسه على أساس هذا المبلغ وانتهت السالفة، كذا تحس أنك مرتاح، عرفت؟ شيء ثاني في موضوع القطة خصوصا في المناسبات، إذا أنتم مثلا تشترون لأحد هدية، بتفاجئونه بمفاجأة، القطة بتساعدك أنك أنت تحس أنك دفعت كثير وانت دفعت شوي في الأساس، فأيضا هذا الشيء يعني بيريحك في موضوع القطة. الشيء الثالث بتريحنا يعني نفسك وراسك من حساب الميزانية حقت السفرة تحديدا، والله أنا معي المبلغ الفلاني، خلنا نوزنها، وين أكل وين أشرب خلاص، أنا هذه الأشياء كلها المفروض أنه في واحد مسؤول عنها وقاعد يرتبها من المبلغ اللي تم الاتفاق عليه سابقا. تختصر على نفسك الصراحة سنين ضوئية من التفكير في موضوع السفرة والترتيبات وكل حاجة. متى يصير برضو عندك شوية إشكالية؟ إذا صار من ضمن البنود شيء أنت ما تحبه أو ما تبغى. تونا نقول محمد يعني أحيانا يصير واحد يجي يقول أنا والله هذا ما أكله، هذا المطعم ما أدخله، هذا المشروب ما يهمني ولا أحبه، مثلا ما أشرب قهوة، ليش تحطونها من ضمن القطة؟ أنا ما بيدفع فيها فرضا يعني، وتصير فتلاقي اللي بالجروب كذا كلهم يناظرون فيه يعني إيش فيه يعني، خلاص أنا إحنا كلنا اتفقنا على مبلغ قطة معين، ليش أنت بتخصم حق الأشياء اللي أنت ما تشربها أو ما تأكلها؟ وغالبا مو هذا ولا ذاك، غالبا أنه ترى يجي يأكل ويشرب مع اللي موجودين، بس هو كذا قانون من الأول يحب أنه كذا يوري الجميع أننا ترى قاعد أدفع معاكم وقاعد قط في أشياء أنا أصلا ما أكلها ولا أشربها ولا أستخدمها، فيصير في كذا شوي نوع من الحساسيات اللي ما لها داعي في السفرة، وها تخرب مودك حبة. نجي الإيجابية حلوة في موضوع القطة، أن خلاص احنا اتفقنا مثلا على هذا المبلغ على السفرة الفلانية، خلاص كأنك محمول مكفول على قولهم، كل شيء يجيك جاهز، كل شيء من تخطيط السفرة بدايتها، يمكن موضوع التذكرة يسقط بس من بدايتها إلى نهايتها أنت عارف الجدول، عارف شو بيصير وش ما راح يصير، إيش المبلغ اللي بيندفع هنا والمبلغ اللي بيندفع هناك، وأن أنت مالك دخل، خلاص أنت وكلت هذا الأمر إلى المسؤول المالي في الشلة وهو اللي قاعد يرتب الأشياء هذه ويتبعها ترتيب الرحلات والروحات والجيات، لأنه هو اللي عنده الفلوس، فبالتالي هو اللي قاعد يرتب الأماكن اللي بتروحون لها. حكاية طفشانين وين نروح اليوم وش الخطة وش هذا ما فيه، خلاص تصير كل الأشياء مرتبة واضحة وسهلة وفي متناول الجميع. فأيضا يقلل موضوع المشاكل بين الفريق، يعني بدل ما يكون واحد مثلا مسؤول عن العشوة اليوم واحد مسؤول عنها بكرة، اليوم السعر غير بكرة السعر غير على حسب المطعم مثلا اللي احنا رايحين له، ما بدل ما يصير العبء على شخص واحد يصير الموضوع متقسم والكل راضي من خلال هذا التقسيم. مرة هذا النظام إذا طبق بالشكل الصحيح مرة يريح ومرة يساعد ومرة يهدي نفوس وما يصير فيه أي إشكالية في موضوع القطة. هذا هو موضوعنا اليوم اللي تحدثنا من الساعة 6 وإحنا نستقبل اتصالات وناخذ آراء على هذا الموضوع، وشكرا لكل اللي شاركونا طبعا في فقرتنا، إحنا ما زلنا طبعا متواصلين معاكم، وصلنا لساعتنا الأخيرة من برنامج هوا بلادي، طبعا بنروح الفاصل وراجعين. هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي. هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا في حلقة اليوم، بالإضافة لزملائنا المراسلين والمراسلات طبعا المتواجدين معنا بداية الحلقة لتغطية مختلف الفعاليات في شتى مناطق المملكة. يمكن هذه الفترة فترة الصيف عادة تنشط كثير من المهرجانات وتطلق العديد من الأمانات رزنامة للفعاليات. هذه الرزنامة دائما يكون فيها العديد من الفعاليات والعديد من الموضوعات اللي تهم السائح والزائر اليوم وأيضا أبناء المنطقة نفسها. طبعا نرحب فيكم في هوا بلادي، وناخذ فاصل صغير ونجيكم.

ومن الفعاليات نتكلم اليوم عن نادي جدة لليخوت. هذه تجربة سياحية تلتقي فيها رفاهية الإبحار بروح المدينة الساحرية، حيث تحظى محافظة جدة بمرافق بحرية مميزة وأجواء بحرية معتدلة مستقلة، وكذلك مستقبلة زوار الشواطئ بحلة حديثة ومنتجعات فاخرة وأنشطة بحرية ترفيهية وسط بيئة متكاملة تلائم جميع أفراد العائلة ومحبي الرياضات المائية. يعد نادي جدة لليخوت أحد أبرز الوجهات البحرية على الواجهة البحرية للمحافظة، يجمع بين الإطلالة الجاذبة وتعدد الخيارات الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تقديم تجربة بحرية متكاملة ضمن مساعي دعم السياحة البحرية وتعزيز تنوع مصادر الاقتصاد الوطني. يضم نادي جدة لليخوت أكاديمية بحرية متخصصة تقدم برامج تدريبية معتمدة من الجمعية الملكية لليخوت، وتشمل الإبحار بزورق وكذلك التزلج الشراعي، إضافة إلى القوارب السريعة المخصصة للكبار والصغار. وأيضا توفر الأكاديمية مخيمات صيفية للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، تمزج بين المغامرة والتعلم والرياضات المائية بما يعزز العمل الجماعي ويطور المهارات من خلال الإبحار الشراعي والتجديف بإشراف طبعا مدربين مؤهلين. تمتلك جدة مقومات تاريخية وثقافية وبحرية وتنوعا طبعا في التجارب عزز مكانتها السياحية، فضلا عن عشرات الوجهات الترفيهية والمطاعم ومراكز التسوق. يقع نادي جدة لليخوت على الواجهة البحرية بجوار حلبة كورنيش جدة، في موقع حيوي يجمع بين روح البحر وأناقة التصميم الساحلي، ويمتد على مساحة تقارب 122 ألف متر مربع، ويضم مرسى حديث يعد من أوائل مراسي اليخوت على ساحل البحر الأحمر. أيضا يحظى هذا المرسى باعتراف رسمي بوصفه ميناء دخول لليخوت الدولية. أنا صراحة أهنيهم يعني على هذه الفعالية، بس إنها ما تصلح لي، عندي دوار البحر.

0: طبعا بالحديث عن المواقع السياحية وأجمل المواقع في المملكة العربية السعودية باختلاف طبعا مناطق المملكة، خلينا نتحدث الآن عن المواقع التراثية والأثرية اللي عادة تكون مرآة حية تعكس أصالة الماضي وجسور تربط الحاضر بجذور التاريخ الإنساني. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ صالح التركي، مرشد سياحي مرخص. حياك الله أستاذ صالح.
1: أهلا وسهلا أستاذة تهاني، والله أسعد مساكم جميع.
0: يا هلا ومرحبا فيك. قبل شوي كنا نتكلم عن جدة والمنطقة الغربية وأهم الفعاليات اللي فيها والمواقع السياحية وإلى آخره. الآن خلينا نروح للقصيم ونتحدث عن الفعاليات اللي موجودة في القصيم وأثر هذه الفعاليات خصوصا التراثية منها.
1: سلمتي، أولا شكرا لك أستاذ زهاني وشكرا لفريق العمل بالكامل خلف الكواليس. عودتوني والله ما شاء الله عليكم، يمكن بس أنا من 5 إلى 6 مرات تتواصلوا معي وممتن لكم على هذه الإضاءة الجميلة جدا. الله يبارك فيك. بالنسبة للمواقع التراثية، يعني صراحة نحن تحدثنا قبل عن الريف والزراعة والقصيم إلى آخره، كونها منطقة زراعية ومليئة بالبقعة الخضراء. كذلك المسارات السياحية، عندنا المسارات السياحية التراثية. الحقيقة أنا ما ودي أتكلم عن جزء وأهمش أو أني أنسى جزء، لكنها كثيرة. خليني أقول لك إن عندنا آثار وليس تراث فقط.
0: نعم.
1: عندنا آثار، يعني الحمد لله القصيم زاخرة بالآثار، وأنت عارفة قصة القصيم.
0: نعم.
1: كيف أصبحت مكان ذات تاريخ تجاري.
0: جميل.
1: عرفت علي؟ القصيم مو سهلة.
0: نعم.
1: يعني مثلا كثير يسألون ما شاء الله القصمان تجار وكذا، صح ولا لا؟
0: اي صحيح.
1: الكلام هذا ما جاء من عبث، جاء لأن القصيم في موقع استراتيجي وقلب نابض لقلب الجزيرة العربية. يعني أصبحت ملتقى الطرق التجارية قديما، ووفر سهول للسوق الإقليمية إلى آخره، من ضمن العجلات والتاريخ هذا الكثير. خليني أقول لك عن المسارات التراثية. أنا كمرشد سياحي بإمكاني أصنع مسار تراثي.
0: نعم.
1: أيضا مسار في الآثار، لو اتجه شمال القصيم الآن عندي مثلا منطقة قصيبة، قصر عنتر، الصخرة عنتر.
0: يسلم.
1: هذا كله مسار. أنا كمرشد سياحي عندي مسار، أنا مسميه مسار عنترة. يعني أقضي فيه يوم كامل، يوم جميل في إقصيبة وما حواليها.
0: جميل.
1: هذا يوم كامل.
0: نعم.
1: تعالي للمدن التراثية، عندنا مدن على مستوى، إذا جيتي لبلدة الخبرة التراثية، إذا جيتي لبلدة المدنة التراثية، إذا جيتي إلى بلدة عنوز التراثية، إلى قصر بن عقيل، إلى أنفيد. يعني صراحة ممكن 12 أو 13 موقع تاريخي بمثابة البلدان المصغرة.
0: جميل جميل جدا.
1: هذا بالنسبة للبلدان هذه.
0: نعم. الحقيقة اليوم لما نتحدث عن القصيم وتاريخ القصيم ويمكن أبرز المناطق التراثية والأثرية بالقصيم، يمكن هي يعني وجهة رسمية للسائح الحقيقة اللي يزور القصيم. خلينا نتكلم عن أهم ما يميز هذه المناطق وكيف تفاعل الزوار معها.
1: طبعا لابد يا أستاذة تهاني أني أضع في برامجي الأماكن التراثية صراحة. لأن الأماكن التراثية على قسمين أو بلخص على 3 أقسام: مزارات مغلقة تفتح بأوقات محددة، مزارات مفتوحة، مزارات موسمية. اللي هو البلدان، مثلا البلدان التراثية هذه، خلينا نبدأ لك في عيون الجوة. بلدة عيون الجوة بلدة على مستوى كبير.
0: نعم.
1: خليني أقول لك مثلا بلدة الخبرة التراثية، أيضا هذه يقام فيها فعاليات ومناسبات إلى هذا اليوم. متحف الدبيخي، قلعة جدعية التراثية، متحف العقيلات الأول ومتحف العقيلات الثاني، كل هذه المتاحف بشرية. يعني ما شاء الله وين ما جيتي إلا تجدين في هذا المسار تراث، آثار، تاريخ.
0: ممتاز.
1: ومثل سوق مسوكف الشعبي، قصر السبيعي، بيت البسامة التراثي، منزل العيدان كنموذج مصغر تراثي قلب بريدة، كل هذه يرتادونها الزوار، لا سيما إذا كانت في وسط أو في قلب المدن أو قلب المحافظات.
0: جميل جميل جدا جميل. الزوار عادة يعني هو السائح عندما توجه للقصيم كيف تشوف تفاعله مع هذا التاريخ، خصوصا أنه يعني أكثر من منطقة وأكثر من مكان، ودائما يكون موجود مثل ما ذكرت أنت على جدولك الأماكن التراثية في القصيم لزوار هذه المنطقة، لكن الإقبال أو خلينا نقول الاهتمام بتاريخ القصيم كيف ترى من قبل الزوار؟
1: لا في اهتمام لدرجة إن بعضهم يقول والله أنا زرت المكان وقرأت عنه، أبي أشياء ما شفته. تدرين إن عندنا مواقع تعود إلى العصر الحجري من خلال النقوش الصحيحة.

0: الصخرية والمعثورات الأثرية المختلفة يعني موجودة عندنا هذه، فأضمنها ضمن المسار. إحنا والله رايحين مثلا لمكان لابد فيه شعيب معين في نقوش، فلابد نمره. يعني الناس صراحة ما عاد زي أول، الناس تحب المعلومة تحب المعلومة، تشوف صحيح. مئذنة عمرها مثلا 200 سنة، تشوف بئر من العصر العباسي، تشوف لي آثار كلها موجودة هذه ويهتمون فيها الحقيقة يهتمون. لكن مثل ما تفضلت على سؤالك، الآثار أو عفوا التراث يهتمون له، لأنه خصوصا إذا كان فيه جلسات، إذا كان فيه ضيافات، إذا كان مهيأ ومعد يهتمون له، بالعكس أضمنه.
1: حلو ممتاز. هذا يعني يندرج أيضا تحت الخصائص الهندسة والمعمارية تحديدا للمواقع الأثرية والتراثية. أول شيء إيش اللي يميزها، وثاني شيء أيضا ما الذي يميز هذه القرى القديمة الطينية؟
0: طبعا هيئة التراث ما قصرت بإبراز العديد من الأماكن، يعني وضعت يدها على أماكن كثيرة. خليني أعطيك مثال، كمثلا مئذنة الجامع الكبير في عنيزة أو ما يسمى جبل عثيمين، سوق المسوقف الشعبي، بيت البسامة التراثي، خليني أقول متاحف داخل بلدة الخبرة التراثية. هيئة التراث لما وضعت اللمسات الجمالية من 2.5 إلى 3 سنوات، الحقيقة وضعت لنا كمرشدين

0: هيئة التراث لما أضافت اللمسات الجمالية ذي أصبح عندنا تعدد وجهات، أصبح عندنا أماكن جمالية، أصبح عندنا نقاط للتصوير أو أماكن للتصوير تستدعي أن السائح يمر فيها لا محالة.
1: ما شاء الله تبارك الله. سؤالي الأخير لك أستاذ صالح، ما هو الدور الذي تلعبه المهرجانات والفعاليات التراثية في تعزيز الهوية الوطنية وكذلك مواكبات مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
0: المهرجانات الحقيقة أن تختص أحيانا بالتراث الغير مادي، التراث الغير مادي، كذلك بالإضافة إلى إقامة فعالية البناء، البناء التراثي، النسيج التراثي، الحرف اليدوية. هذه صراحة المهرجانات الحية موجود عندنا حين الآن، يشتغلن في القصيم 6 مهرجانات، لابد ما يخلو منها مهرجان إلا فيه فعالية تراثية، إما الحياكة والنسيج أو البناء، فعالية البناء اللي تسمى لبنة وطينة موجود الآن هذا، فهذا اللي خلى المهرجانات تعزز من هوية التراث عندنا.
1: ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة أنا شاكرة لك هذه يعني الإطلالة السريعة على أهم المواقع التراثية والأثرية في منطقة القصيم، وشاكرة لك قبولك دعوة البرنامج دائما طبعا. الله يحييك ونتمنى لك يوم جميل إن شاء الله،
0: واتمنى ان شاء الله زيارتكم. لان انت تحدثتي تو ان عندك مشكله دوار البحر، ترى ما عندنا دوار بحر.
1: ان شاء الله باذن الله. يعني انا صراحه سبق وزرت المنطقه مره واحده وان شاء الله اني اعيدها.
0: اعيدوها انت وفريق العمل وحياكم الله.
1: الله يحييك، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. مستمعينا اليوم نتحدث في هوا بلادي عن الفنون الشعبية وكيف تجسد جانبا أصيلا من الهوية الثقافية للمملكة وتحمل في تفاصيلها تاريخا امتد عبر الأجيال تعكسه الأهازيج والإيقاعات والحركات والأزياء التقليدية. طبعا رغم تنوع ألوان الفنون الشعبية في مناطق المملكة إلا أنها تجتمع في كونها إرثا وطنيا يعبر عن خصوصية كل منطقة ويبرز ثراء الثقافة السعودية. طبعا في هذا اللقاء مستمعينا راح نتحدث عن هذه الفروقات وما الذي يميز التراث الشعبي تحديدا في المملكة العربية السعودية مع الأستاذ صالح بن فرج الفرج رئيس جمعية دار عنيزة للتراث الشعبي للحديث عن الفنون الشعبية واختلاف ألوانها بين منطقة إلى منطقة في المملكة. حياك الله أستاذ صالح.
1: يا مرحبا. اهلا. يا هلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يحييك. يا مرحبتين.
0: بدايه استاذ صالح نرحب فيك طبعا معنا في هوا بلادي ونتحدث اليوم عن الفنون الشعبيه وكيف تعكس الهويه الثقافيه والتراثيه لمناطق المملكه.
1: نعم والله شوف بالنسبه للفنون الشعبيه طبعا هي تعتبر الارث المميز لكل دوله وكل منطقه تعكس طابعهم وتعكس مدى ثقافتهم وتعكس مدى انتمائهم لبلدهم.
0: جميل جدا. هل يعني هذا التنوع طبيعي حسب جغرافية المملكة؟
1: نعم طبيعي جدا.
0: ممتاز. نتحدث عن كل منطقة، يقول لك تتميز كل منطقة بلون شعبي خاص بها، إيش أبرز الفروقات بين هذه الفنون؟
1: طبعا اللي هو اختلاف المنطقة حسب مثلا المنطقة الوسطى لها طابع، لها فنون خاصة زي الأمثال مثل الفرضة السعودية، مثل السامري، مثل عندنا في منطقة القصيمة اللي هو الحوطي والناكوز. هذا بالنسبة للمنطقة الوسطى، والسامري عموم المنطقة الوسطى يمارسون السامري باختلاف طبعا باختلاف اللي هو أهازيجه، باختلاف الآلة المؤدات به.
0: نعم.
1: باختلاف طبعا الوضع العام بالنسبة للشكل، الشكل مثلا للصفوف، صفوف الفنون الشعبية. هذا بالنسبة للمنطقة الوسطى، وفيها طبعا سامري وفيها العارضي اللي هو قريب جدا من السامري.
0: يسير.
1: لأنه يعتبر هو ابن السامري.
0: جميل.
1: مثل ما الحوطي يعتبر ابن السامري.
0: نعم.
1: فكلمة سامري مأخوذة من السمر، فهي لها عدة ألوان من ضمنها طبعا اللي هو الناقوز، مو بالناقوز اللي هو العارضي والحوطي. بالنسبة للمنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية لها فنون خاصة بها، يعني زي ما يكون مثلا الدحة. هذه بالنسبة مميز بالنسبة للمنطقة الشمالية. المنطقة الشرقية فيها عدة فنون بحكم أنها بلد بحري، فيها الليوة وفيها الفجري وفيها السامري المغاير، وفيها لهم عرضة غير العرضة النجدية، تختلف عرضها لاستعمال

0: تعمر الطار فيها. هذا بالنسبة للمنطقة الشرقية. المنطقة الغربية برضو بلد بحري وفيها عدة فنون، فيها الينبعاوي وفيها المزمار وفيها فنون كثيرة، فهذه خاصة بمنطقة اللي هو المنطقة الغربية. المنطقة الجنوبية تزخر برضو بفنون كثيرة، خاصة مناطق مثلا منطقة مثلا عسير لها فنون، منطقة جيزان لها فنون، منطقة نجران لها فنون، منطقة اللي هو الباحة لها فنون. فكل منطقة لها فنون مغايرة، فيها منه مثلا اللي هو العرضة، عرضة عسير، عرضة العرضة الجنوبية مثلا، عندك الخطوة، عندك مثلا جيزان فيها فنون كثيرة، فيها رقصة السيف، فيها والله ما تحضرني لكن فيها رقصات كثيرة. فيها عندك يا طول العمر اللي هو برضو فيه منطقة اللي هي زي مثلا قلنا احنا منطقة حايل فيها عرضة وفيها فن السامري.
1: جميل.
0: كل منطقة لها فنونها المميزة الخاصة فيها.
1: ممتاز. لكن إيش الفنون الشعبية اللي لا تزال تحظى يعني بحضور أكثر وانتشار أفضل في المناسبات تحديدا الوطنية؟
0: والله بالنسبة الوطنية العرضة. العرضة السعودية طبعا هي تعتبر هي رقم واحد بالنسبة للفنون يعني، ودائما تحصل في المناسبات سواء مناسبات رسمية مثل يعني حفلة اليوم الوطني، اللي هو مثلا حفلة الأعياد، حفلات مثلا اللي هو الحفلات الخاصة اللي خاصة طبعا في الدولة، هذه لا تخلو من العرضة.
1: ممتاز.
0: حتى
1: نعم
0: حتى بالنسبة للمناسبات الخاصة مثل الزواجات برضو هي مارس فيها اللي هو العرضة. العرضة تعتبر رقم واحد.
1: ممتاز.
0: يجي عد بعدها اللي هو السامري. السامري بعدة أنواعه، بعدة ألوانه، لأن السامري له ألوان مثل ما قلت الأول، فبعدة ألوانه يقدم السامري.
1: ممتاز. أختم معك صالح بكيف نحافظ على هذا الإرث الشعبي وهذا التراث الوطني خصوصا مع الأجيال الجديدة.
0: والله الحقيقة الوقت الحين غير الوقت السابق. الوقت السابق ما فيه مغريات، إلا أنه الواحد مثلا يبحث عن مثلا سهرات السامري ويتابعها. لكن الآن طبعا بحكم مثلا طبعا النت والجوالات والاستراحات وفرص السفر، فأشغلت الناس أكثر عن ممارسة الفنون. لكن إنه أنا أقول يعني الحوافز لو مثلا يدخل فيها نوع من المادة تصرف للمتدربين أو اللي لهم رغبة بالتدريب، أنا أتصور أن هذه تعتبر عامل جاذب لاستقطاب الشباب.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ صالح، أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم في هوا بلادي، وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: الله يحييك. يا مرحبتين. يا هلا.
1: ونروح الحايل وأيضا في نفس الموضوع نتحدث كذلك عن الفنون الشعبية في مختلف مناطق المملكة مع زميلنا مرزوق العردان. حياك الله يا مرزوق.
2: أحياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأيضا بالمستمعين الكرام، والله حييكم من حائل.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
2: الله يسلمك. فعلا هو امتدادا حقيقة لحديثكم مع الأستاذ صالح حول الفنون الشعبية والموروث الشعبي، هذا الموروث اللي احنا دائما نعتز فيه ونتغنى فيه بحكم ايضا هذا الموروث اللي المفترض نورثه للاجيال القادمه.
1: صحيح.
2: فانا الان طبعا احنا في حائل لدينا شابه قاموا عليها حقيقه رجال ينطيهم العافيه، ما قصروا لعده سنوات لهذا السبب، هو أنه ما ينقطع هذا الموروث وأنه يتورثه الأجيال جيل بعد جيل، وأيضا يكون عالق في ذهن الأجيال القادمة. لذلك أنا معي ضيفي سعادة الأستاذ رعاف السالم، وهو عضو هذه شبة حائل للموروث الشعبي، ونقول لك حياك الله يا أبو سلمان وأهلا وسهلا بك معنا في برنامج هوا بلادي.
3: الله يحييكم، أهلا وسهلا بإذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
2: الله يحييك. طبعا هذه الشابة، خلنا نتعرف، أنتم فكرتوا فيها هذه الفعالية وتقيمونها سنويا، يعني ما شاء الله، الله يعطيكم العافية أنتم وبقية أعضاء هذه الشابة. خلنا نتعرف على بداياتكم، كيف فكرتم ومتى فكرتم؟
3: البدايات والتشجيع من صغر السن مع أبائنا وأجدادنا واللي ورثونا الموروث هذا الله يرحمهم. فإحنا بعد ما كبرنا صرنا نزاول هذا ونعطي غيرنا بالموروث اللي إحنا عايشين عليه.
2: نعم. طبعا هذه نسختكم أنتم، لا أنا أقصد هالشابة هذه أنتم قريبا بدأتوا فيها ولا لا؟ النسخة الثالثة ولا الرابعة هذه؟
3: يمكن هذه النسخة الخامسة أو السادسة.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ينطيكم العافية وما قصرتوا صراحة. يعني بتغطية الفعالية إعلاميا في وسائل التواصل الاجتماعي صار لها أيضا صدى وصار لها مشاركات، وشاهدنا ناس غير اللي يعني في العام الماضي والأعوام الماضية، فهم من الشباب فعلا للاستفادة والاستمتاع بهذا الموروث الشعبي. طبعا أبو سلمان، خلينا نتحدث عن الموروث الشعبي هذا، يعني بنعطيك مجال وتحدثنا عنه.
3: الموروث الشعبي بمنطقة حائل خاصة بحر. لإيش؟ لأنه دائما التضاريس تساعد الشباب وتساعد اجتماعاتهم وتساعد، فيروحون يجتمعون بالبر وبالرحلات بالقيلات بالتلاع بالشعبان، كل خمسة أمطار يجتمعون بليلة معينة بنفس الأسبوع، يصيرون يزاولون الترويس، يزاولون الكمان، يزاولون العود، رغم أنهم يعني ما هم متعلمين، لكن شوي شوي شوي شوي لما يبرزون. فالتضاريس هذه تنتج يعني عدد ما هو سهل كبير.
2: نعم. إذن بيئة حائل جاذبة
3: ما في شك،
2: والبيئة حقيقة تخلي الشخص يطرب ولا لا أبو سلمى؟
3: ما في شك. أنا عندي، ذكرتوني أنتم برنامجكم هوا بلادي، عندي أغنية لعبد العزيز الجريفاني غنيتها قبل 51 سنة ومسجلة بذكريات تلفزيون. فيها بيت يقول حائل هواها، عشان كذا هوا بلادي هي اللي ذكرتني.
2: صحيح.
3: حائل هواها ما أبغى سواها، روحي فداها وأحلى من لبنان. طويلة القصيدة طبعا.
2: يا سلام على هالأبيات. هذا أخوي رعاف يعني خلى حائل تتميز عن بقية المناطق مع وجود أيضا، إحنا لن ننقص حق أحد، يعني مناطق المملكة فيها من الشباب، فيها من المبدعين، فيها من الفنانين، فيها وكل شخص يحب منطقته وكذا، لكنه حائل سر تميزها ربما يكون البيئة، جبال أجا وسلمى التي تحتضن مدينة حائل، شعبان وديان، أيضا حب الشباب للخروج مثل ما تفضلت.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الخارجية ونظيره الفنزويلي يبحثان في الرياض العلاقات الثنائية ويناقشان الأوضاع الإقليمية. المملكة ودول الخليج تدين الهجمات الإيرانية المتكررة وخرقها لقواعد القانون الدولي. باكستان تدعو إيران وأمريكا لممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الحرب الجارية. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات إيرانية مسيرة. موانئ توقع 7 اتفاقيات استثمارية بقيمة تقارب مليار ريال في ميناء جدة الإسلامي. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم مساعدات المملكة الإنسانية إلى قطاع غزة. وزير النقل يؤكد استحداث منطقة لوجستية في ميناء جدة تزامنا مع تطورات المنطقة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يعقد في كوريا الجنوبية سلسلة اجتماعات لتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة لعام 2026 والمعني بالتنمية المستدامة. في خطوة تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية، تخرج أول دفعة متدربات في هندسة وصيانة الطائرات. جمعية حماية المستثمرين الأفراد تطلق محرك عوض لتنظيم ومعالجة وتوزيع التعويضات المرتبطة بمخالفات سوق الأوراق المالية. السبت المقبل هيئة العقار تنظم ملتقى الوساطة العقارية الثالث. أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: مسار.
7: كل إنسان يمر بلحظة يخطي فيها أو يقصر في حق نفسه، أو ممكن حتى مع الآخرين. المشكلة تبدأ لما يتحول الخطأ إلى لوم مستمر وإلى قسوة وجلد للذات. جلد الذات ما راح يساعدنا على التغيير، بالعكس ممكن يضعفنا ويضعف ثقتنا بأنفسنا ويمنعنا من التقدم. التوقف عن جلد الذات ما يعني أننا نبرر الأخطاء أو أننا نتهرب من المسؤولية، هو يعني أننا نتعامل مع أنفسنا برحمة بوعي، ونتعلم من التجارب دون أن نفقد تقديرنا لأنفسنا. في هذا اللقاء اليوم في برنامج مسار سنتحدث عن فن التوقف عن جلد الذات، وكيف نحول النقد الداخلي إلى دافع للنمو، وكيف نعيش حياة أكثر توازن وطمأنينة. أكيد مع ضيفنا اليوم الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. يا هلا وسهلا دكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. في البداية دكتور رحب فيك في برنامج مسار.
8: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين الكرام،
7: حياك الله. دكتور، كثير نسمع مصطلحات وممكن تتداخل المصطلحات عند بعض الناس فيما يخص بجلد الذات والمحاسبة الصحية للنفس. خلينا نتعرف في البداية عن المعنى أو المقصود من كلمة جلد الذات، وكيف نقدر نفرق بينها وبين محاسبة النفس الصحية اللي يفترض أنه الإنسان يحاسب نفسه قبل ما يحاسبه الآخرين على تصرفاته.
8: طيب، الموضوع حقيقة موضوع شيق وجميل، وأنا أعتقد أنه إحنا من المهم جدا أنه نتحدث في مثل هذه الأمور، لأنها كثير من الناس يعانون هذه الفترة من هذه القضايا على وجه التحديد. طبعا بالنسبة لجلد الذات، يعني هو يعتبر لوم النفس بقسوة، وأحيانا يصل إلى حد إهانة النفس أو تعذيب النفس بطريقة، أو ما يعني كأنك قاعد تجلد نفسك بصوت مثلا أو ما إلى ذلك. طبعا محاسبة النفس لما تكون للحد اللي تأثر نفسيا على الشخص يعتبر جلد الذات، وتعتبر تأثيراتها النفسية كبيرة على الأشخاص عموما يعني، ولهذا تعتبر من السلوكيات السيئة اللي تصدر من بعض الأفراد. أما المحاسبة النفس الطبيعية، لازم نعرف إحنا أنه يعني أنه يمر الإنسان في الحياة بمواقف كثيرة وسلوكيات من تصدر تجاهه من أفراد. هذا الأفراد أحيانا يكون ناس زي ما نقول بالبلد صاحين، ناس صاحين وناس عقولهم فيها مشكلة وإلى آخره. أنت تتعرض في الشارع، تتعرض في عملك تتعرض في حياتك العامة لمواقف كثيرة لا يصعب حصرها من ناس مختلفين من ناحية تفكيرهم، من ناحية نفسياتهم، من ناحية يعني نظرتهم لك أنت ومدى قربهم منك أو بعدهم عنك أو حقدهم عليك أو غيرتهم منك وما إلى ذلك.
3: صحيح.
8: لهذا ردود أفعالك كيف تكون؟ هذا هو السؤال المهم. لهذا لما تصدر منك ردود أفعال وبعدين أنت تندم على بعض هذه الردود أفعال اللي تحصل في الحياة، الحدث اللي حصل خلاص انتهى، لا يمكن أنك تعيده إطلاقا. يعني موقف صار، يعني إحنا الآن أستاذة هند قبل شوية نتكلم، هذا الكلام اللي أنت قلتيه قبل دقائق ما يمكن أن تعيدينه، يعني أصبح في طور الماضي.
3: صحيح.
8: حدث أصبح في طور الماضي. اللحظة اللي فاتت أصبحت في طور الماضي. إذن كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها على أساس أنها تعتبر درس لنا إذا كانت سلبية. إذا كان هذا الموقف سلبي وسيء ومؤثر على نفسيتي أنا أخذه كدرس، ولهذا لما أخذه كدرس عشان أخذه كعبرة لي أنا، يصير المرات القادمة لما أتعرض لمواقف مشابهة أكون قادر على أني أتصرف بصورة أفضل. فهكذا يكون محاسبة النفس، ما تكون إلى حد أنه تؤنب نفسك. أنا أعطيك مثال إذا سمحتي.
3: أيوة أكيد.
8: في مثال، مثلا في شخص تعرض لتنمر مثلا أو إهانة من شخص ما، وهذا الشخص يعني بسيط وضعيف، أو خلينا نقول يعني إنسان طيب خلينا نقول عليه إنسان طيب بلاش ضعيف، تمام؟ وما حب أن يرد على هذا الشخص اللي يتنمر عليه أو أهانه. فطبعا لما يغادر الحدث هذا الموقف يقعد يأنب نفسه، يقول أنا ليش ما رديت عليه، ليش ما أخذت حقي، ليش ما يعني أنا بهذا الضعف إلى حد أني أنا يعني أسكت عن إيش، عن هذه المواقف اللي تصير لي، أنا ليش شخصيتي كذا، أنا ليش ضعيف. أنا يقعد يجلد في ذاته، هكذا هو جلد الذات، تحطيم نفسك، أنت قاعد تحطم نفسك، تمام؟ لكن الصح أنك أنت خلاص هذا الموقف صار ما رديت عليه، لا تقعد يعني تجتر إيش هذا الحدث باستمرار، اجترار مستمر على طول الخط. فأنا أعطيك مثال على أساس أنه من هذه المواقف اللي تصير،
3: يعني هو مثال بسيط يبين لنا الفرق اللي ممكن يكون، خلينا نسميه أنه شعر بين جلد الذات اللي هو يسبب الأذى لأنفسنا، وبين أنه الإنسان يتعظ خلينا نقول أو ياخذ خبرة من التصرف الماضي فيدرب نفسه على أنه ما يكرر هذا الموضوع.
8: صحيح، كلام صحيح.
3: طيب دكتور خالد، في بعض الأشخاص يلجأ إلى جلد الذات في بعض المواقف وكأنه خلينا نقول إن صح التعبير يثأر من نفسه بسبب تقصيره في مرحلة ما. يعني مثلا شخص يكون هو عارف أنه مقصر مثلا مع الوالدة أو الوالد أو أحد الأقارب، فلما يتعب الشخص هذا ما يعطيه القدر الكافي من الاهتمام، لا يعطيه بزود، يصير ما ينام وما ياكل وكأنه قاعد يعني يعاقب نفسه. هذا نقدر نقول أنه هذا يعتبر جلد ذات ولا هذا ما له علاقة؟
8: طبعا تحطيم للنفس كبير. طبعا الأسباب الأساسية أنها تعود أساسا للتربية أحيانا القاسية، مقارنة نفسك بالآخرين، السعي للكمال. هذول الأشخاص اللي عندهم سعي للكمال عندهم مشكلة، يعني اللي يعتقد دائما أنه يجب أن يكون مثالي جدا. الحياة ما فيها مثالية عالية، مهما كان أنا عندي عيوبي وعندي ميزاتي وعندي النواحي الإيجابية الكثيرة اللي فيها والنواحي السلبية اللي قد تكون. لهذا إحنا ما يعني زي ما تقولي عمل كفة ميزان، نحاول قدر الإمكان أنه نكون إيش
3: متوازن،
8: وفي نفس الوقت نرجح كفة النواحي الإيجابية في شخصيتنا، مهمة جدا وتعزيزها مهم جدا. ولهذا هذه أسباب الأسباب الأساسية.
3: إحنا قلنا التربية، إيش كمان ممكن؟
8: التربية طبعا أنا قلت لك أنه السعي للكمال.
3: أيوة.
8: وأهم هذه الأمور انخفاض الثقة بالنفس، في مشكلة عنده بثقته بنفسه، هذه مشكلة تعتبر اللي يقعد بهذا الشكل، لأنه لازم يتجاوز هذه المسألة ويقوي ذاته. أنا أعتبره مهزوم من الداخل، يعني معليش أنت يمكن أعطيتي مثال مختلف عن اللي أنا أتكلم عنه شوية، أنه يكون قصر مع أهله والدته أو أبوه أو كذا أو إلى آخر، هذا موضوع آخر يختلف شوية، لأنه هذا يصير فيه تأنيب ضمير لأن يعني يكون صحي نوعا ما، بس ما يجب أنه يتجاوز حد تأنيب الضمير العادي. حتى لو أنك قصرت وهذا الإنسان مات وكان عزيز عليك وقرب منك والدك أو والدتك الله يحميهم ويرفع عنهم ويرحم من مات منهم، ولكن في نفس الوقت ما يجب أن تتجاوز إلى حد يعني إلى أن تتحول إلى جلد ذات زي ما تحدثنا
7: أو تتحول
8: تعنيب الضمير يعتبر صحي، عرفت كيف؟ يعني أنا لما أخطي تجاه أشخاص لأن ابن ضميري هذا يعتبر مسألة صحية، لكنها لا يجب أن تتجاوز إلى حد
7: الجزع مثلا.
8: أيوة، لكن أنا أتكلم في المواقف العادية العامة اللي تمر علينا في الحياة، في الشارع، في العمل إلى آخره، ويعني تعطينا يعني تبين أو تخلينا تتضح لي أنه عندي انهزامية في داخلي أو عدم ثقة جيدة بنفسي، ولهذا قوة الداخل هي الأساس، قوتك الداخلية هي الأساس. إذا لم تبني قوة داخلية في داخلك أنت تعتبر مهزوم، إذا كنت مهزوم من الداخل مشكلة كبيرة تصير في شخصيتك وتصير لا تستطيع أن تواجه مواقف الحياة المختلفة. جميل. هذه من الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبها الأشخاص.
7: حلو دكتور خالد، لو إحنا حنتكلم عن الأسباب اللي تفضلت فيها أكثر شيوعا تعتبر في جعل الإنسان يميل إلى جلد ذاته، التربية، السعي للكمال، عدم الثقة في النفس، طيب الإنسان كيف يقدر يغير هذه الأمور؟ إذا الشخص مثلا تربيته كانت تدفه إلى أنه يكون إنسان سلبي ويجلد ذاته كثير، كيف يقدر يطلع من هذا الموضوع؟ مش بيده هو، خلاص تربى على هالشيء.
8: أول شيء الاعتراف، الاعتراف بهذا الأمر واكتشافه أنه أنا عندي مشكلة كذا، لازم أحددها، تمام؟
7: أيوه.
8: إحنا نتكلم، يمكن تكلمنا أكثر مرة عن الحمقى، الأشخاص الحمقى، تمام؟ الشخص الأحمق اللي هو لا يستطيع أن يعترف بإيه بخطأه، لا يمكن يعترف أنه غلطان ولا عنده استعداد، بالعكس يرى نفسه دائما هو الصواب ولا آخرين على خطأ. هذا مشكلة كبيرة، لأنه أنا لا أستطيع أني أصلح من شخصيتي إلا في حالة أني أتوقف على إيش عيوبي وأخطائي، عرفت كيف؟
7: جميل.
8: فإذا أنا أول شيء أعترف بإيش بخطأي، اعترفت بخطأي أو عيبي، خلينا نقول مو عيب خطأي، خلينا نقول العيب هذا اللي فيه، اللي هو اللي النظام الداخلي أو الضعف الداخلي أو شخصيتي ضعيفة، مهزوم من داخلي، خلينا نقول مهزوم، شخص مهزوم من داخله، حلو؟ هذا التعبير يمكن يكون هو الألطف. فأول شيء لازم أنا أكتشف وأعترف بإني أنا مهزوم من داخلي. بعد الخطوة الثانية أبدأ أشتغل على نفسي، كيف أستطيع أني أقوي نفسي من الداخل، عرفتي كيف؟ وتبدأ تشتغل على نفسك، طبعا لها طرق كثيرة.
7: صحيح، وهي يمكن بالطبع. أغلب المشاكل أول أول خطوات حلها هي الاعتراف بوجودها أصلا، يعني إحنا نعترف بوجود المشكلة علشان نقدر بعد كذا نعالجها، لأنه كيف حنعالج حاجة إحنا أصلا مش معترفين بوجودها. ويمكن دكتور خالد هذه برضو نعتبر يعني نعتبرها من المشاكل اللي تواجهنا مع أشخاص كثير، اللي هو ما يعترف بأنه مخطئ، زي ما أنت تفضلت هو يشوف نفسه أنه هو لا يخطئ وأنه هذا الصح، وأنه حتى لما يكون عارف بينه وبين نفسه أنه أخطأ لا يعترف بالخطأ، فما يقدر أصلا يعالجه، وهنا يمكن هذه مشكلة ثانية.
8: خليني أقول لك على نقطة مهمة تتعلق بهذا الموضوع.
7: تفضل.
8: يعني متخصصين في الدراسات النفسية وكذا والأطباء يفرقون بين، يعني أنا قرأت في هذا الموضوع بشكل كويس، يفرقون بين الاضطراب النفسي، لأن علماء النفس يسمونها اضطرابات نفسية، كان اسمها أمراض نفسية، صار يسمونها اضطرابات نفسية لأنها موجودة عند كل الناس وتتفاوت من شخص إلى آخر، عرفتي كيف؟
7: صحيح.
8: زي كذا، ويمكن علاجها. الفرق بين المرض النفسي أو الاضطراب النفسي والمرض العضوي، إنه المرض العضوي ألم فوري، هذا الألم الفوري يخليك تطير فورا إلى الطبيب عشان تتعالج، فهمتي كيف؟
7: أيوة. منبه، يعمل لك منبه.
8: منبه لا، لو حاس مغص في البطن،
7: أيوة خلاص، حاجة ملموسة ملموسة،
8: يعني أي شيء ملموس حسي على طول ينطلق على طول يبغى يعالج.
7: صحيح.
8: هذا الألم، لكن مشكلة الاضطراب النفسي ما حد يشعر فيه، وبالعكس بعض الأشخاص يحاول يعني يقنع نفسه إنه ما فيها شيء، أنت الفكرة؟
7: صحيح.
8: فلهذا يعني متى أنا أستطيع إني أنا أعالج المرض؟ إذا حسيت بالمرض، مضبوط ولا لا؟
7: صحيح،
8: هذه هي الفكرة. فذول اللي عندهم مشكلة من عدم الإحساس بالمرض أو المشكلة أو الاضطراب، خلينا نقول معناته لن يستطيع أن يغير من نفسه. أولى الخطوات زي ما ذكرتي هو أني أنا أعترف بإيش وجود المشكلة
7: أساسا. دكتور خالد، كيف ممكن يؤثر جلد الذات على الثقة في النفس؟ وخاصة إذا احتاج الإنسان أنه يتخذ قرار في أي موضوع إن كان، سواء على مستوى العائلة أو على مستوى العمل أو حتى أكبر من كذا بعد كذا في اتخاذ قرارات كثيرة. كيف يؤثر جلد الذات اللي احنا نتكلم عنه؟ هو جلد الذات اللي هو السلبي اللي فيه أذى للنفس وتأثيره على الثقة واتخاذ القرارات.
6: هو عموما جلد الذات يعتبر هو سلبي. يفرق بين عن تأنيب الضمير الصحي، يفرق عن الناحية اللي احنا تكلمنا عنها في البداية انه هو محاسبة النفس بشكل سليم، او فهمت كيف؟ هذا واحد. اثنين، اول نقطة في الموضوع انه جلد الذات قد تؤدي الى كوارث كبيرة في عند بعض الاشخاص. يعني مثلا شخص عنده مواقف مع المجتمع، تمام، ويقعد كل ما يواجه مواقف زي ما قلنا تنمر والإهانات ولا أيا كانت، يعني تعرفين في ناس ممكن يتمشكل معك في الشارع ولا بسبب حركة المرور وتؤدي إلى مشكلة أو مشادة بالأيدي، يعني مثلا على سبيل المثال.
7: تمام.
6: هذا الشخص لما يقعد يجلد ذاته باستمرار ممكن تؤدي إلى أنه يصير عنده رهاب اجتماعي، عرفت كيف؟ ويصير عنده عدم قدرة على إيش مواجهة المجتمع. وهذه المسألة إذا وصلنا لحد الرهاب الاجتماعي معناته عزلة، معناته انطواء، والانطوائية تعرف إيش تسوي؟ تؤدي إلى اكتئاب شديد ومرض مو بالسهولة بعدين، يعني قد تكون آثاره وخيمة على الشخص.
7: صحيح.
6: تمام؟
7: صحيح.
6: هذه النقطة. النقطة الثانية على مستوى العمل ممكن تأثر على عمله، إنه يصير حتى لو قاعد استمر في عمله يصير انطوائي في عمله، مو إيجابي في عمله، غير مشارك، لأنه أهم شيء في العمل هي الشراكة بين فريق العمل، عرفت كيف؟ الأسرة الواحدة في فريق العمل، الأشياء دي كلها طبعاً يتأثر. لهذا أنا دائماً يعني أدعو الأشخاص، لأنه من الضروري جداً إنه يعني يصحح من هذه الأمور في نفسه ونفسه، لازم يكون عنده قدرة على إنه يطور من شخصيته.
7: وزي ما تفضل دكتور، يعني إذا صار عنده رهاب فهو بشكل مباشر ما رح يقدر يتخذ قرارات، لأنه رح يخاف من ردة الفعل اللي هي رح تسبب له في النهاية تأنيب، مو تأنيب ضمير، حتى احنا اتفقنا أنها تكون جلد للذات وأذية للنفس.
6: يعني وعلى مستوى الأسرة كارثة كبيرة، لأنه قد تنعكس على أنه مثلا إذا كان أب مثلا يضطهد أبنائه ولا يتعرض لأبنائه بالضرب أو العنف الأسري إلى آخره، لأنها هي انعكاسات ما في النفس للآخرين، عرفت كيف؟ هذه مشكلة تعتبر حقيقية.
7: طيب هنا في سؤال يعني يطرح نفسه زي ما يقولوا، كيف الإنسان يعرف أنه يعيش في دائرة جلد الذات؟ كيف يصل إلى المرحلة اللي يشوف فيها أنه هو الآن قاعد يعاني من هذه المشكلة؟ في علامات
6: أنا يعني أيه الحين اللي يسمعني أكثر من مرة كيف يعني؟ الآن الشخص اللي يجي يبغى ينام ويشعر بالأرق لأنه يفكر يفكر يفكر يفكر كثير، هذا عنده مشكلة، مو فقط على مستوى جلد الذات، على مستوى كل الأمور المتعلقة بالتفكير في الماضي. التفكير في الماضي هذا يعتبر أزمة غير طبيعية، لأنه شخص عايش في الماضي، عرفت كيف؟
7: أيوه.
6: يعني مثلا شخص بلغ سن 40 45، كويس، ساعات كل ما يجي ينام يقول يا الله أنا ما سويت، سويت في نفسي، ما سويت لبيت لعيالي، مثلا يعني عرفتي؟
7: صحيح.
6: فلان زميلي صار وزير، ولا فلان صار سفير، ولا عرفت الفكرة كيف؟
7: حلو.
6: ولا فلان رجل أعمال صار

0: أنا مكانك سر إلى آخره. مقارنة نفسه بالآخرين هذه تعتبر إشكالية، هذه واحدة. ثانيا هي عملية الأرق الذي يصيب الشخص عندما يريد أن ينام،
1: يعني نقول التفكير في الماضي.
0: لحظة أستاذة معلش، بسبب التفكير بسبب التفكير هذه تعتبر هي أزمة غير طبيعية.
1: التفكير في الماضي تحديدا صح؟
0: التفكير في الماضي أو تأنيب الذات اللي هو جلد الذات، عرفتي كيف؟
1: أيوة.
0: كلها محصل بعضها على قوله، تمام؟ أيوة. كلها مرتبطة ببعضها البعض، عرفتي كيف؟
1: حلو.
0: لهذا يعني هو يبدأ يكتشف، أنت تقولي كيف؟ أنا أيوة. أكتشف أن أنا عندي مشكلة داخلية أو لا. هو يبدأ يكتشفها متى أعرف أنا أن عندي مشكلة داخلية؟ إذا كنت كثير التفكير، تمام؟ سواء في الماضي أو قاعد أعنب نفسي على شيء من الماضي. ترى تأنيب النفس عموما جلد الذات لا يتوقف على المواقف اللي يتعرض لها الإنسان، قد يكون أحيانا على أنا تصرفاتي اللي قمت بها في سنوات الماضية، عرفتي؟ يعني مثلا واحد مثلا كان مهمل في عمله مثلا، حلو، وراح اتزوج وكون أسرة وكذا وما استطاع أنه يكون له يعني خلينا نقول أبسط متطلبات العيش، وظل زي ما يقولوا مستأجر بيت وحالته المادية ضعيفة مثلا، نعطي هذا المثال كويس.
1: طيب.
0: قاعد هذا الشخص يأنب نفسه، ليه أنا عملت في نفسي كذا، ليه ما كون نفسي، ليه ما لحقت نفسي من بدري. طيب خلاص فات الوقت ولا لا؟
1: بس هذه ما تعتبر برضو ضمن التفكير في الماضي؟
0: طبعا هذه تعتبر جلد الذات كمان، تفكير الماضي وهذا جلد ذات أيضا، عرفت كيف؟
1: أيوة.
0: وهذه من الكوارث، هي عملية التفكير السلبي في الماضي، انه انا ليش عملت كذا، ليش مدري ايش، يا ريت صار كذا، يا ريت مدري. واحد مثلا حياته خربت مثلا، انفصل عن زوجته، ولا مثلا عانى مع اولاده الى اخره ايا كانت، وكان هذا الحدث مرتبط بايش، بموقف معين حصل منه هو، خلينا نقول موقف سلبي جدا، ما ينفع انه قاعد يقعد يأنب نفسه عليه، لانه لن يستطيع ان يعيد ذلك. ليش؟ في القرار اللي اتخذه في يوم ما، انت كيف؟
1: فهمت عليك.
0: لا تستطيع ان يعالجه اذا كان فات الفوت زي ما يقولوا، اذا انتهت القصه خلاص لا يمكن يعني تداركها الان بعد ما مضى الوقت. فبالتفكير وجلد الذات لا تستطيع ان تعالج المشكله.
1: حلو، احنا نقدر نرقمها بانه 1 التفكير في الماضي، 2 المقارنه مع الاخرين، 3 التاثير السلبي اللي نتج عن هذا القرار انك تعيش معه اكثر مما يجب. التوكل على الله والايمان بالله وانه كل شيء يعني مقدر ومكتوب يمكن نوعا ما بيخفف شوي من الانسان ألمه النفسي. كيف دكتور خالد كيف نقدر نتعامل مع إحساسنا بالذنب من ارتكاب الغلط، وبنفس الوقت إنه إحنا ما نبغى نجلد ذاتنا؟ كيف أوازن بين إني أتعامل مع شعوري بإني إنسان أذنبت أو أخطأت أو تصرفت تصرف غلط قد يؤثر على حياتي القادمة، وبين إني أجلد ذاتي؟
0: يعني أنا قلتها إنه لابد إني أنا أخذها كدرس، تمام، وبعدها أستفيد من هذا الدرس للمراحل إيش القادمة، فهمتيني كيف؟ يعني مثلا
1: ايوه اعطيني نقاط اقدر يعني استخدمها.
0: ايوه انا قصرت مع اولادي مثلا، عارفه، خلاص هذا الدرس اخذته من الماضي، ابدا اشتغل على نفسي احسن من علاقتي باولادي، فهمتي كيف؟ انا قصرت مع والدي، تمام، اشتغل على اخذ الدرس، تمام، وابدا اعالج الموضوع ذا بطريقه ذكيه.
1: حلو، اذا يعني تحديد الاخطاء.
0: اعطيك مثال بسيط، واحد، وهذه قصة حقيقية.
1: تفضل.
0: واحد كان يعاني من والدته جدا، يعني أبوه توفي وهو رجل كبير يعني، ويعاني من والدته، يقول لي إنها تحب أخوه اللي أصغر منه كثير، يعني أكثر منه كثير، ودائما والدته تؤنبه باستمرار، وأنت اللي فيك ومقصر معايا وما تعطيني وما تجيني إلى آخره، مثال هذا.
1: أيوة تفضل.
0: وهذا واقعي. فهو كان يعاني جدا من تأنيب والدته باستمرار باستمرار باستمرار، ففكر الموضوع، وجد انه هو عنده مشكلة مع هذا الموضوع، قال خليني ايش اسوي، اعكس المسألة، تمام، تماما، واصبر عليها. يعني ما يكفي انك انت تسعى للتصحيح، لكن

0: لازم تصبر وقت. وفعلا بدأ يشتغل بأنه دائما يجيها يحاول يجيها باستمرار يعطيها يتقرب منها. وبرضها استمرت فترة وهي لا زالت تؤنبه وما تشعر أنه مهم، عارفة يعني ما تحبه قدر حبها للأخوها الثاني. حلو. بعد وقت تحولت المسألة تماما وبدأت إيش، خلاص تغيرت الصورة الذهنية عندها، عرفت كيف، وتعززت قيمته عندها وبدأت الأمور تتحسن كثير. فأنا أعتقد أنه إحنا نستطيع أن نحسن بشرط أن يكون شخصيتنا قابلة لأن نعدل من أنفسنا، عرفت، شخصيتنا قابلة. طيب كيف تصير شخصيتي قابلة لهذا الأمر؟ أن يكون عندي وعي، عارفة الوعي هو الذي يمكن يساعدني في أني أنا أطور من شخصيتي. الوعي بإيه؟ بالمشكلة اللي أنا أعيشها، والوعي بأهمية التصحيح وأهمية التعديل من وضعي، وأهمية يعني أني أدرس شخصيتي تماما. ترى على فكرة الشخص اللي ما يعرف هو واضع قدمه فين ما يستطيع أن يتقدم الأمام، صراح أنت كيف؟
1: صحيح،
0: هذا هو. يعني مثلا أعطيك مثال، أنت الآن إعلامية، أنت تعرف مكانتك ما شاء الله وقيمتك، حلو؟ هذا اللي يخليك أنت عندك طموح أنك توصلين للأعلى، عرفت كيف؟ لكن لو واحد حي الله ماشي في الحياة مثل بعض الناس مو داري هو حاط في رجله فين بالضبط، موقع قدمه فينها بالضبط،
1: صح؟ ما يعني ايه؟ هل من المفترض أن الإنسان يسجل يدون الأشياء اللي هو يحس إن هو بحاجة إلى تعديلها أو العمل عليها عشان يقدر يركز فيها؟ لأن يمكن في ناس ما عندهم في محيطهم القريب شخصيات يثقون فيها، فلما يجي أحد يعطيهم مثلا ملاحظة على شيء ما، يمكن ما عنده هذا الإنسان اللي بيعطيه ملاحظة يقوله أنت بحاجة إلى أنك تثق في نفسك أكثر، أنت بحاجة أنك تترك اللوم والملامة. فالشخص الوحيد، خلينا نقول وحيد مشاعريا، كيف يقدر يدون احتياجاته للنقاط اللي هو يحتاج إلى تغيير فيها؟
0: والله الكتابة عموما هي عامل مساعد جدا، والكتابة تعتبر علاج في أحوال كثيرة، تمام، حتى في الأزمات النفسية وكذا. لكن أنا ماني من مؤيدي فكرة أنه أنا أحط لي خطة وأهداف وأشتغل عليها وكل يوم أتابع هذا الهدف حققته أو لا. أنا أعتبر أن هذه عملية مزعجة جدا، لأني بتحول إلى ثاني آلة مش إنسان عادي، عارفة كيف. صحيح. ممكن أن أحط لي هدف، تمام، أو يعني أحط لي رؤية كذا في حياتي، أحط لي هدف، وزي ما قلنا فيما يتعلق بالجزئية اللي أنا أبغى أحسنها ما يمنع، لكن مو بحيث أنها تشغلني بشكل إيش يومي. يعني أقول لك على شيء، كيف أنا أستطيع أني أنا أغير في مسألة ما، حتى لو وضعت هدف ورؤوة أو أهداف معينة وعشان أمشي عليها، لازم يكون يعني تكون لصيقة لي. مثلا واحد يبغى ينقص من وزنه، تمام، لازم يكون الميزان قدامه قياس الوزن مضبوط ولا لا. هذا يخليه على طول يعني متتبع الموضوع ده، ويخليه يعيش نمط حياة، ويساعده على أنه يعيش نمط حياة معين يساعده على تحقيق هذا الهدف، كويس كده؟ إيه، لكن مو بالحدية والدرجة اللي تخليني أنا أكتب كل يوم، يعني زي اللي ينصحون في بعض المعنيين بتطوير الذات، عارفة؟ يقول لك دون اليوم حققت الهدف، بعد أسبوع شوف أنت كم هدف حققته. أنا ضد هذه الفكرة بحديتها، عارفة؟
1: وبعض الناس تحس يعني بعض الشخصيات تحتاج إلى إلى إلى قائد، فيمكن تعتبر هذه النقاط زي القائد، لأنه إحنا اتفقنا إنه هذا إنسان مثلاً ما عنده داعم، ما عنده أحد من محيطه يحفزه، لأنه طبيعي كلنا بشر، وكل إنسان حتى لما يكون متخذ قرار إنه يغير شغلة معينة فيه راح تصيبه حالة من الإحباط بعد فترة، راح يمل.
0: هو أنت تشيرين إلى شيء الآن، في شيء بديل القائد اللي هو الكوتش، عارفة؟ الكوتش متوفر الآن في كل مكان، عرفتي؟ الآن يعني السوشيال ميديا مليانة من فهمتي؟ باختلف أنواعها وأشكالها، تلاقي أشخاص يعتبر كوتش وناصح وموجه، ممكن يكون معاك وينصحك ويساعدك لتحقيق أهدافك. أنا مع هذا الشيء، لكني برضو أقول أنه يستطيع الإنسان لوحده بدون حتى كوتش، عارفة كيف؟ إذا كان

0: بس بشرط انه واحد. ليه؟ لانه السوشيال ميديا مليان، يعني اليوتيوب مثلا يلاقي في محاضرات كثرة، بقية التطبيقات بلاش من ذكرها، عرفتي؟ يلاقي فيها حتى دورات تدريبية، ويلاقي تدريبات، ويلاقي أشياء كثيرة تساعده على أنه يحقق أهدافه، لكن يكون عنده درجة من الوعي.
1: حلو، بنرجع فيها للنقطة الأولى اللي ركزنا عليها في بداية كلامنا، الاعتراف بوجود المشكلة.
0: صحيح، بس في نقطة ثانية مهمة اللي هي قضية أنه ما يمنع أن الواحد يلجأ إلى الكوتش إذا كان شخصيته صعبة،
1: تحتاج
0: إلى ذلك. هذا واحد. انت تشوفي اللي يطلعون لايف الان بشكل كبير ويكونوا متخصصين في هذا المجال، انا ادعو الى ان يكون يعني يلجا الشخص الى اشخاص متخصصين وليسوا من عامه الناس. يعني حي الله اي واحد، لازم تعرف انه هذا دارس ومتعلم ومتخصص في هذا المجال حتى يقدر يساعدك بصوره جيده.
1: مع العلم دكتور، اكيد ما يخفى عليك دكتور خالد، انه بعض الاشخاص عندهم فطره التحفيز بدون دراسة وبدون علم وبدون شهادات، حتى بعضهم يعني غير متعلمين، ولكن عندهم ثقافة كبيرة ووعي كبير في إنهم يكونوا زي المرشدين أو زي الكوتش للأشخاص، ممكن يدعموا ويحفزوا ويأخذ بيده، فلا نستهين.
0: عفوا أنا ما أنصح أن يكون من أقارب الكوتش، ما يكون من المحيطين أو المقربين، لازم يجي الأشخاص من برا
1: عشان يرتاح أكثر نفسيا،
0: يرتاح أكثر. وبعدين مهما كان الأقربين والأصدقاء والناس اللي ممكن تكون في النفوس يعني أشياء.
1: صحيح.
0: وتعرفين على قول المثل يقول زامر الحي لا يطرب، عارف الفكرة؟
1: أيوة يعني مزمار الحي لا يطرب. وساعات الإنسان بحاجة إلى أنه يكون يعني على راحته ويفضفض بأريحية، ما يبغى كلمة تأخذ عليه أو نظرة الشخص القريب منه تتغير له، مثلا تغير عليه، ما يبغى يتحسف أنه قال كلمة. لكن الغريب زي اللي دائما يكتبون عنه الكتاب في موضوع انك تلاقي شخص في طريق سفر فتحكي له كل همك وتمشي، وبعدها انت لا تقابله ولا يقابلك.
0: صحيح، احسنت جدا. هي العلاج هذه والله ملاحظه حلوه اللي قلتيها جدا. هي العلاج له ثلاث اساليب، عارفه؟ اسلوب الاول اللي هو الكتاب، اللي يستطيع انه يكتب المشكله وبعدين يمزعها ويرميها وكذا عشان يفضفض، او حتى بعضهم يكتبها ويعني يضعها في مكان معين
1: ويحرقها بعضهم
0: ويرجع لها بعد فتره عشان يخف تاثيرها.
1: اوكي.
0: وبعدين يتركها فتره ويرجع لها مره ثالثه وبعدين يحرقها ويرميها، عرفتي كيف؟ بهذه الطريقه. ليه؟ لانه الالم فيه ميزه، هو دائما يقولون المشكله او الكارثه تبدا كبيره عند الانسان، المصيبه تبدا كبيره عند الانسان ومع الوقت
1: وبعدها تصغر.
0: عكس الحياة كلها، ما في حاجة في الحياة تبدأ إلا صغيرة وبعدين تكبر.
1: سبحان الله.
0: هذا الكوارث والمشاكل
1: الله
0: يجبر الجميع منها.
1: آمين.
0: فطبعا هي إيش يسوي الشخص؟ يكتبها وبعدين لما يقرأها بعد فترة، يعني خلينا نقول قصة مؤلمة عند الإنسان، فراق حبيب، أي حاجة كانت، كتبها في لحظة انفعال، تركها أسبوع، رجع قرأها مرة ثانية بيشعر بألم بس أخف من إيش؟ من المرة الأولى. المرة الثالثة كذا بعدين يتخلص منها تماما. كذلك الروائح مثلا، أعطيك مثال، مثلا الروائح لها علاقة، المكان له علاقة، عرفتي كيف؟ فمثلا أنت كنت عايش في مكان مع أعزاء جدا، فقدت هؤلاء الأعزاء، لا سمح الله توفوا عنك، أي شيء كان حصل تمام؟ وأدى إلى فقدانهم. لو تركت هذا المكان فترة من الزمن ورجعت له، لما ترجع له المرة الأولى بعد فترة بتتألم ألم غير طبيعي، صح ولا لا؟
1: بيرجع نفس الألم.
0: نفس الألم.
1: صحيح.
0: لكن الصح حتى الروائح، لكن الصح أنك تتردد على هذا المكان باستمرار حتى تزيل إيش تأثيره عليك، حتى الرائحة، حتى كذا إلى آخره. هذا السلوك. السلوك الثاني هو زي ما قلت الفضفضة. الفضفضة طريقتين، اللي هي ذكرنا الكتابة. أسلوب ثاني اللي هو صديق مقرب، ومو دائما الأصدقاء يعني حل مناسب. أنا أشوف
1: التسجيل دكتور،
0: أو التسجيل ممكن، لكن أنا أقصد الصديق مو دائما حل مناسب، لأنه الأصدقاء يعني مو دائما تضمن أن يكون هذا الإنسان وفي معك دائما، قد يستغل بعض أسرارك وكذا في يوم من الأيام. يعني يقول لك الشافعي، الإمام الشافعي، قول عدوك من صديقك مستقبل.

0: فلا تستكثرن من الأصحاب. هي نظرة سوداوية شوي. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا والأمور إلى انقلاب، ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب. فهذا الكلام عن إيش؟ عن حكاية استغلال الصديق ذا لإسرارك الخاصة، لنقاط ضعفك لما يتحول إلى عدو. شفت كيف؟
1: صحيح.
0: فلهذا الفضفضة مهمة. لكن حتى الناس يقول لك يعني شوف، يعني في كاتب عملاق اسمه غاربير ماركيز، كنت في الرواية الشهيرة حق 100 عام من العزلة اللي حصل عليها على جائزة
1: نوبل.
0: نوبل أيوة. هو كولومبي عموما، كاتب رواية كولومبي شهير، يقول كلنا عصابيون لكننا نعالج أنفسنا بالكتاب. يعني إيش يقصد؟ يقول كلنا لسنا خالين من الأمراض العصابية، يعني اللي هي ليش النفسية. تمام؟ هي فعلا هذا واقع. ولهذا مو عيب أبدا الإنسان إذا احتاج إنه يلجأ إلى طبيب نفسي، ما يمنع، مو عيب أبدا. الناس نظرتها سلبية بالنهاية، ماني مجنون حتى أروح، ماني أنت كيف؟
1: صحيح. ولو أنه يمكن دكتور خالد بدأ شوي يصير فيه تقبل أكثر للفكرة، وعي أكثر لمن بدأت السوشيال ميديا، ويمكن هذه من الحسنات القليلة للسوشيال ميديا، أنها بدأت ترفع الثقافة العامة بتقبل اللي إحنا سميناها، اتفقنا أن نسميها اضطرابات نفسية وليست أمراض نفسية. تبدأ الناس يعني يعتبر القلق اللي هو عدم النوم بانتظام يندرج تحت الاضطرابات النفسية، قلة الشهية في الأكل تعتبر اضطرابات نفسية، فبدأوا الناس يهدوا شوي على موضوع
0: الرهاب وكل أشكال.
1: صحيح صحيح. يعني بدأوا
0: يهدوا. اسمحي لي أستاذة أقول لك على شيء مهم، اللي هو أستاذة هند، إنه أنت قلتي من الإيجابيات القليلة السوشيال ميديا، مو صحيح. السوشيال ميديا لها إيجابيات كثيرة. يعني ممكن أختلف معاكم في هذا الناحية.
1: كل إنسان وجهة نظره، بس إحنا يعني نقارن. يمكن أنا لأني أم لجيل معين من الشباب، أحس إنه السوشيال ميديا يعني تعبتنا، جهدتنا إحنا كأهل بالمقارنة، بالهبات، بالترندات، فبدينا نشوف إنه الحسنات أقل. وهو يرجع برضو لاختيار الإنسان. يعني الشخص المثقف الواعي المتعلم رح ينتقي من السوشيال ميديا اللي يناسبه، فرح يشوف أنها إيجابية، بينما في جيل يبحث عن الغريب والعجيب والأشياء المختلفة يبحث فيها، فحيكون هنا في صدد أنه لا، سلبياتها بالنسبة لنا أكثر. فيمكن كل إنسان يحكم من موقعه. فأنا كأم أحس لجيل شباب يعني إحنا قاعدين نتعب معاهم علشان عشان نعلمهم كيف يختاروا.
0: لها سلبياتها الكبيرة. صحيح. بلا شك.
1: تفضل.
0: لكن عموما يمكن هذا مجال حديث آخر.
1: ما في مشكلة.
0: على كل حال زي ما قلتي إنه فعلا اليوم في درجة من الوعي أكبر بكثير مما كنا عليه في السابق، وهذا شيء إيجابي جدا يعني.
1: الحمد لله.
0: عند الناس بدأوا يتعلموا كيف يعني يحسن من نفسه، بدأ يتعلم كيف يهتم بصحته، بدأ يتعلم كيف يعني يحرص على عدم مثلا خلينا نقول زيادة وزنه، بدأت أشياء كثيرة ولا لا حقيقة يعني.
1: صح. تسمح لي دكتور، بس طرى لي الآن سؤال، أنه أحس أنه طلع جيل أكثر هشاشة مننا. يعني ما أدري إحنا كنا نتحمل ولا يعني معليش، إحنا في جيل يعني تلمروا علينا وتضربنا وانضربنا من أهالينا، والحمد لله رب العالمين ما وصلنا لمرحلة المشاكل النفسية اللي في جيل جاء بعد كذا، تنمر، معرف إيه، كل كلمة يتحسس منها، لو يضرب أبوه ولا أمه تضربه لازم يدخل في معمعة من فإيش اللي صار؟ هل فعلا جيل أصبح أكثر هشاشة نفسيا أنا أتكلم، أو أنه لا إحنا بس نسينا الألم وهذا هذا السر؟
0: لا، هو دائما أنا أقول إنه العلاقات يجب أن يكون فيها خط فاصل، كل العلاقات، أي علاقات إن كانت، سواء كان علاقة الآباء أبنائهم أو الزوجين مع بعض أو الأصدقاء إلى آخره. الاحترام، الاحترام عارفة، إذا ما في احترام تنهار العلاقة.
1: ما في شك.
0: حكاية أنه أنا أتكلم معك بجد أو مزح هذا موضوع ثاني، حلو مثلا يعني أتكلم عن الصداقة. لكن لما أنا أجي أتنمر عليك بشكل أمام الآخرين هذا يعتبر إهانة.

0: يعني هذه فضيحة وليست نصيحة. لكن لما أنا أجيب الوحدة كذا وتفاهم معه بأسلوب حلو وحميمية بينه وكلام طيب إلى آخره، ممكن أوصل له رسالتي بصورة ممتازة. فأنا أقول الاحترام. العنف اللي هو مادة اليد، تمام، واللي ذكرتيها أنه ضربنا وما أدري إلى آخره، أنا ضدها تماما. أنا أعتبر هذا يعتبر عنف أسري حقيقة. أنا أتكلم ضده، حتى لو كان إحنا تعرضنا له وعشناه وكذا إلى آخره، لكنه لا يتناسب مع أبناء جيل الحديث. عارفة؟
1: أوكي، معناتها أيوة، يعني اختلاف الجيل هو السبب في في في.
0: أيوة، وبعدين لأنه الجيل هذا أستاذ الآن يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويجب إنه إحنا نربي أبنائنا على إنه يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويكون عنده احترام للآخرين، عشان يكون هو عشان يحترم الآخرين احترم. ولا مشي معي صراحة يعني.
1: صحيح 100%.
0: فهذه مسألة مهمة. لا أنا ما يعني ما أقول والله إحنا كنا نتعرض للإهانة، هي إهانة في الأخير. هذا من الاحترام. شوفي، الاحترام هو الأساس لما تكلمت. فإذا كان في أي تصرفات أو سلوكيات من الآباء أو من الأصدقاء أو اللي يكونوا عارفة أو بين الزوجين فيها انتهاك للاحترام بينهم، أنا أعتبرها تسقط العلاقة. عارفة؟
1: صحيح.
0: ولا يجب أن تستمر، ولا يجب أنا أنادي من خلال منبركم هذا إنه أي امرأة، تمام، تتعرض، تمام، لتنمر، تمام، أو إهانة من زوجها أو بنتي أو إنسان مرتبطة فيه، لا يجب أنها تسكت عن هذا الموضوع.
1: ولا الرجل إذا برضو يتعرض من تنمر
0: طبعا أو... نفس الشيء، لأنه مع الأسف بعضهم تنضرب، فهمتي كيف، ويهين كرامتها. يعني بعض حتى لو ما يضرب بعضهم يتكلم تلفظ، عارفة، مو من حقك. ولا أنت معي صراحة؟
1: أكيد. ولا من حق المرأة أنها تتجاوز على الرجل، يعني عشان نكون منصفين.
0: طبعاً.
1: لأنه
0: طبعاً.
1: إحنا يعني شفنا حالات المرأة هي اللي قاعدة تتنمر فيها على الرجل، هي قاعدة تسيئ له، هي اللي قاعدة تأذيه. فإحنا مع أنه الإنسان يحفظ حقه ويحفظ كلامته زي ما تفضل دكتور خالد، ويكون الأساس في التعامل. إيه،
0: الألم النفسي يصدر، إحنا كلامنا كله يدور حول الألم النفسي من يوم بدينا. صح؟
1: صحيح.
0: فالألم النفسي أساسه هو عملية التنمر مكتبة ليش؟ في العلاقات، فهمتي كيف؟ فالآن الدولة حاطة 19-19، عرفته؟
1: أيوة، رقم البلاغ عن العنف. صحيح. صحيح. طيب دكتور خالد، لو حطلب منك الآن نصائح، خلينا نقول ثلاثة خطوات أو ثلاث نصائح توجهها لشخص يبغى يبدأ اليوم رحلة التوقف عن جلد الذات، إيش بتكون النصائح هذه الثلاثة؟
0: يعني رحلة التوقف عن جلد الذات، إنه أنا لازم أعرف إني أنا لما أقوم بهذا التصرف تجاه نفسي إنه أنا قاعد أضر نفسي، يعني ضرر غير عادي، ضرر نفسي غير عادي، ويؤدي بي إلى ألم نفسي غير طبيعي.
1: قد ما أعي الآن يمكن.
0: لهذا لازم أنا أتوقف عن هذا الأمر، وأعتبرها زي ما ذكرت لك أول تجربة ومضت حلو، أتعلم منها درس عشان ما أقع في ما شابهه من تصرفات المرحلة القادمة.
1: تمام.
0: يعني عشان أعدل من سلوكي في المرحلة القادمة.
1: تمام. النقطة الثانية،
0: هذه أول نقطة. تمام.
1: تمام.
0: وهي تعتبر، أنا أعتبر يعني لو حاول الواحد يقلبها، كيف يقلبها؟ إنه هذا درس يفيدني
1: في المستقبل،
0: إني أنا أصحح وأحسن من نفسي. فتصير النقطة إيجابية إنه أنا أتعلم في الحياة. يعني في فرق بين إني أنا يعني لو أخطأت، يعني مثلا أنت تقولي، خلينا نقول لو تكلم مع ولدك ورسب الدراسة، تمام؟ لو أنا قلت له أنت فاشل، أنت راسب، أنت إلى آخره، تمام؟ يعني أنا حطمته بهذه الطريقة ولا لا؟ لكن لو قلت له هذه تجربة تتعلم منها أنك إيش؟ تصعد لإيش؟ للأعلى المرة القادمة، وتكون أحسن وتحقق المزيد من إيش؟ من النجاح في المرات القادمة. فإذا أي موقف سلبي يمكن أنك تقلبه وتخليه إيجابي إذا أردت ذلك. عرف الفكرة زي كذا.
1: تمام. طيب دكتور خالد الخضري، أنتقل معاك الآن إلى مرحلة أو فقرة صح أو خطأ. بعطيك جمل دكتور خالد وأنت تجاوبني عليها متفضلا بصح أو خطأ.
0: نعم.
1: مقارنة نفسك بالآخرين بشكل مستمر قد يزيد من مشاعر جلد الذات وعدم الرضا.
0: هو صحيح هذا الكلام،

0: التهرب من المسؤولية وممارسة التعاطف مع النفس بعد الفشل تخفف من جلد الذات.
1: طبعا خطأ العبارة، لأنه ما مو صح أني أتهرب من المسؤولية. يعتبر خطأ
0: الاعتراف بالمسؤولية، يعني عشان نوضح النقطة، أني أنا ما أتهرب منها، أنا أواجهها.
1: لا، التهرب من المسؤولية يعتبر خطأ.
0: طيب،
1: المواجهة وتحمل المسؤولية مهمة في كل المواقف، لكن لا ينبغي أن تؤدي ليش إلى
0: جلد الذات.
1: جلد الذات، أي بالضبط.
0: ممارسة التعاطف مع النفس إيجابي؟
1: لا، التعاطف مع النفس إيجابي جدا، هذا مو للحد اللي يخليني أنا أكسر نفسي، عارف الفكرة؟
0: أطبطب عليها يعني، بس ما
1: بالضبط. يا سلام، انت قلتيها صح، يعني انا اطبطب على نفسي، اصير لطيف مع نفسي بلا شك، بس مو بالحد. شوفي باختصار كذا، اي الوقت اللي دائما انا افكر فيه في الماضي باستمرار، لانه الماضي هو كل تصرف انتهى، كل تصرف يعني مر عليه نص دقيقه، ولا انت معي؟
0: الا معاك.
1: اي موقف مضى عليه لحظه، بعد اللحظة هذه خلاص يعتبر ماضي ولا لا؟
0: مجرد انتهاء الموقف يحوله إلى ماضي.
1: يحوله إلى ماضي، فأنا لا يجب أني أنا أفكر في الماضي بطريقة سلبية.
0: تمام.
1: أفكر في الماضي بحيث أنه يفيدني لأيامي أو لخطواتي القادمة. أفكر فيه كفائدة، كدرس. عرفت كيف؟ هذه اللي تخلي تقلبه إلى إيجابية، عرفت كيف؟
0: أيوة فهمت عليك. يعني الإنسان إذا ما أخذ أصلاً العظة والعبرة من الموقف، معناتها يعني الحياة بحاجة إلى أنها تعيد مرة ثانية.
1: أي بالضبط.
0: تمام. التوقف عن جلد الذات يعني التوقف عن تطوير النفس أو السعي للتحسن.
1: لا، مو هي خطأ، لأنه لا، مو بهذا الشكل يعني. بالعكس، التوقف عن جلد الذات هو يعتبر يساعد على الصحة النفسية.
0: جميل جدا. دكتور خالد الخضري، المستشار والمدرب المعتمد، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة في برنامج مسار.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك على هذا الوقت الجميل وعلى أسئلتك الرائعة. يكون العافية.
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا. ببساطة، جلد الذات هو أنه الإنسان يبالغ في لوم نفسه على الأخطاء، وهذا الشيء يأثر على ثقته في نفسه ويمنعه من التقدم. التعامل الصحيح معه ما يكون بأننا ننكر الأخطاء، بل أننا نتعلم منها ونواصل الحياة. أهم الخطوات للتوقف عن جلد الذات: 1. تقبل الخطأ ومسامحة النفس. تذكر أنه الخطأ جزء طبيعي من التعلم والنمو. 2. غير حديثك مع نفسك. استبدل العبارات السلبية بكلمات تشجيع ودعم. 3. ركز على الحلول وليس على اللوم. بدل ما تفكر بشكل مستمر في الخطأ، اسعى لإصلاحه والاستفادة من التجربة. 4. اعتني بنفسك. حافظ على نوم كافي، غذاء متوازن، ممارسة نشاط تحبه، وبذلك تعزز من صحتك النفسية. في الختام، التوقف عن جلد الذات لا يعني تجاهل الأخطاء، بل يعني التعامل معها بحكمة ورحمة. كل تجربة تمنحنا فرصة للنمو وبناء شخصية أكثر قوة وثقة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد المنيف.
2: مسار.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟

سعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن الطيور مجرد كائنات تحلق في السماء، بل كانت رموزا للحرية وأصداء للجمال الطبيعي. ومع تسارع الحياة وتوسع المدن، بدأ هذا الجمال يبهت شيئا فشيئا، لتولد الحاجة إلى حماية ما تبقى من تلك الروائع. ومن هنا بدأت قصة المحميات الطبيعية الخاصة والمحميات الحكومية.
10: طبعا أكيد هذه البدايات، أول ما بدينا احنا أغلب الطيور والحيوانات اللي حطيتها عندي ولا اهتميت فيها وكاثرتها اللي هي البرية. طبعا الحيوانات والطيور البرية لأنها حيوانات وطيور هددت بالانقراض، هذا أحد الأسباب اللي خلاني أني أحافظ عليها وأحاول أكاثرها وأنتجها. لأن جت فترة من الفترات أجيال قبلنا طبعا كانوا شيبان قديما يتكلمون عن الصيد وعن أنواع الطيور والحيوانات متواجدة، الغزلان، النعام، الحباري، إحنا في جيلنا ما لحقنا عليها. طبعا اللي خلاني أفكر في أني أجيب الحيوانات هذه وربيها وانتجها وكاثرها عشان نفيد الأجيال الجاية بإذن الله أنها تقدر تشوفها وتطلع عليها وتتعامل معها من قرب.
9: في القرون الماضية كان الإنسان يراقب الطبيعة

0: أن يدرك حجم تأثيره عليها، لكن مع بداية الثورة الصناعية بدأ التوازن البيئي يختل وتناقصت أعداد الطيور بشكل ملحوظ. تحول هذا الإعجاب إلى قلق. بدأ العلماء والرحالة يدونون ملاحظاتهم حول اختفاء بعض الأنواع.
1: طبعا أكيد موجود في العالم كله أي طير أو حيوان يهدد بالانقراض، كل دولة يكون مستوطن فيها الحيوان والطائر هذا تلقى لهم توجهات كاملة للحفاظ عليه وتكثيره، ويحاولون يوفرون له البيئة الجيدة والممتازة عشان يتكاثر وينتج ويقدرون يطلعونه للعالم ما يكون فيه انقراض. بالنسبة لنا احنا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية في بعض الحيوانات والطيور طبعا كانت متواجدة وهددت بالانقراض، طبعا أسباب كثيرة، منها مثلا الصيد الجائر، ومنها مثلا فيه أوقات يكون جفاف يعني الأمطار قليلة وجفت الأرض وممكن تعرض للموت. وفي هاللحظة هذه هي اللي فكرت أنا، بالنسبة لي فكرت أني أتدخل عشان نقدر نحافظ على السلالات هذه القليلة والمهددة يعني بالانقراض.
0: ظهرت أولى الدعوات لحماية الطبيعة مع بداية القرن 19، فأنشئت محميات طبيعية للحفاظ على الكائنات المهددة. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان وعي عالمي بأن الطبيعة ليست مورداً لا ينضب، بل إرثاً يجب صوله. وبدأت الحكومات والمنظمات بوضع قوانين لحماية الطيور وبيئتها.
1: طبعاً المحميات هذه لها دور كبير، لأن هذا سبحان الله العظيم توازن بيئي. أي حيوان يكون مهدد بالانقراض أو قل عدده معناه فيه خلل في التوازن البيئي، يا يكون قل الأكل يا كثر الافتراس، كل هذه تكون أسباب تهدد الطير أو الحيوان هذا بالانقراض. المحميات فكرتها أنها تشوف السبب هذا، السبب في التوازن البيئي وتعدل عليه، يعني إذا كان مثلا قل أكل تكون تعطيها أكل، إذا كان افتراس تحاول تحميها من الافتراس عشان ترجع لحياتها الطبيعية.
0: الطيور النادرة ليست مجرد كائنات جميلة، بل هي مؤشرات حية على صحة البيئة، من ألوانها الزاهية إلى أصواتها الفريدة إلى ما تحمله من قصة بيئية متكاملة. لكن الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية والتغير المناخي جعلت الكثير منها على حافة الانقراض.
1: التأثيرات المناخية لها تأثير كبير، طبعا البرودة الزائدة تأثر عليها، الحرارة الزائدة تأثر عليها، لأن أغلب الطيور سبحان الله العظيم البرية، خصوص البرية يعني، تكون دائما وقت تفريخها في وقت الربيع اللي هو وقت الاعتدال عشان ما تتأثر، لأن دائما لما يكون الحيوان أو الطير كبير في العمر يقدر إذا كان سبحان الله جاء فصل الشتاء أو البرد تلقى قبل بفترة يتغذى غذاء أكثر من العادة عشان يشيل شحم ويصير يدفي نفسه في وقت الشتاء. وفي الصيف العكس، تلقى يقل الأكل عشان ما يتعرض للحرارة جسمه كبيرة. لذلك سبحان الله العظيم يكون التفريخ في الوقت المعتدل، لأن الفروخ اللي تبي تطلع هذه توكلها أمهاتها، ما تقدر تتحكم هي في درجة الحرارة، لذلك يكون وقت التفريق دائما في الأوقات المعتدلة.
0: أصبحت المحميات الطبيعية بمثابة أوطان بديلة للطيور توفر لها الأمان والغذاء وبيئة التكاثر، فهي ليست مجرد مساحات محميات فقط، بل منظومة بيئية متكاملة تعيد توازنا للطبيعة وتمنح الطيور فرصة جديدة للبقاء من خلال المحميات الخاصة.
1: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه، طبعا كل المحميات هذه تخضع اللي هي حماية الحياة الفطرية. طبعا أنا أتكلم عن مثلا محمية موجودة عندي، جميع الحيوانات والطيور الموجودة عندي معها تصاريح من منصة فطري تابعة لحماية الحياة الفطرية. الفكرة منها والفائدة من المحميات هذه أن الأجيال اللي ما تقدر تطلع سواء كان كبير سن أو صغير سن أو مثلا من العنصر النسائي أو من الرجال اللي ما يقدر يطلع طبيعتها في البر ويعني يكون على الشقة فيها، يكون هنا متوفرة له جميع الحيوانات المطلوبة هنا ويقدر يتفرج عليها ويقدر يستمتع بها عن قرب، يعني تكون قريبة منه. لأن الآن المحمية هذه ما هي بالمحمية فقط أني أنتج وكاثر فقط، لا طبعا أنا ولفت الطيور بحيث أن الغزلان تجي تاكل من يدك، الطيور توقع على يدك تاكل، وهي أساسها كانت برية ووحوش يعني في طبيعتها. لكن هذا خلاص الآن يعطيك استمتاع قوي بالنظر للحيوان أو الطير البري من القرب، هذا أنه يأكل من يدك ويوقع الطير على يدك، هذا المقصد في المحميات.
0: لم تعد حماية الطيور مسؤولية الحكومات فقط، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية من خلال التعليم والإعلام، فبدأت الزيارات المدرسية للمحميات الخاصة وللمحميات الحكومية للحفاظ على البيئة والتوعية والمساهمة في حماية الطيور من خلال سلوكيات بسيطة لكنها مؤثرة.
1: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه أحد أهدافها، يجيك الآن يجينا زيارات من المدارس، يجينا زيارات تحفيظ القرآن، يجينا زيارات يعني من جميع الفئات. الزيارات هذه لما تجي حنا نعطيهم التوعية عن المحافظة على الطير هذا، وشلون طريقته وشلون كيف عيشته وكيف يعيش وكيف يتكاثر وكيف ينتج. بالنسبة للحيوانات البرية والطيور البرية، طبعا حنا كعرب عندنا موروث شعبي اللي هو الصيد، دائما الحين ارتبط الصيد مع الحيوان البري يعني في عقول كثير من الناس أو من المجتمعات. لكن الآن المحميات الخاصة هذه لا، تبي تغير النظرية شوي، إنه مو بكل شيء صيد، خلاص في وقت صيد ما في مشكلة، هذا يقنن ويكون نظامي ما عندنا مشكلة فيه. لكن بالنسبة للجانب الثاني اللي هو كيف أنت تربي وتستمتع بالحيوان هذا، يعني ما يكون الفكرة أن الحيوان هذا بس للصيد ولا للقتل ولا للأكل بس، حنا نحاول الآن أن فيه جمال وفيه تربية ويكون زي أي حيوان أليف يربى. هذه أحد الأسباب اللي نوعي بها الزيارات اللي تجينا من الأجيال الجديدة، عشان يكون فيه تثقيف صحي ونقدر نحافظ على هذه الحيوانات النادرة البرية أو الطيور.
0: في زوايا الأرض البعيدة تعيش طيور نادرة تكاد تكون أساطير حية، تحمل في أجنحتها ألوانا لا تتكرر وسلوكيات تدهش العالم قبل الهوى. هذه الطيور ليست مجرد أنواع نادرة، بل قصص بقاء تلخص صراع الطبيعة مع التغيرات المناخية.
1: فيه موجود كثير من الطيور، طبعا الطيور فيه طيور مهاجرة وفيه طيور مستوطنة. الطيور المهاجرة هذه تكون تمر في السعودية أو في أي بلد، تكون هجرة طبعا تنتقل من منطقة مثلا باردة إلى منطقة معتدلة تفرخ فيها، بعد ترجع الهجرة عكسية نفس الطريقة. الآن بالنسبة للسعودية، الآن لو السعودية توفر لها المناخ الجيد للطيور المهاجرة هذه، خلاص ممكنها تجلس وتفرخ لأنها توفر لها الجو، لأنها هي الجو اللي يناسبها، تلقى الأكل والأمان والطقس الزين، خلاص بإذن الله أنها تجلس وتفرخ وتتكاثر. وفي أعداد كبيرة طبعا، وفي المستوطنة نفس الشيء، المستوطنة طبعا إذا ما حست بالأمان وهي مستوطنة عندنا ممكن يكون نسبة التفريخ أقل بكثير.
0: الاهتمام بالطيور النادرة لا يتطلب دائما جهودا ضخمة، بل يبدأ بخطوات واعية ومتواصلة، من أهمها حماية البيئات الطبيعية من التلوث والتعدي والحد من الصيد الجائر ودعم المحميات والمبادرات البيئية. كما يلعب التعليم دورا محوريا في غرس ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية إلى جانب تشجيع السياحة البيئية المسؤولة. إن كل تصرف بسيط كزراعة شجرة أو نشر وعي قد يكون سبباً في إنقاذ نوع كامل من الانقراض.
1: طبعاً موجود عندك من الطيور، عندك طيور الحباري، عندك طيور الكراوين، عندك طيور المهاجرة مثل القميري، الدخل، الصفار أو صفاري، كل هذه طيور مهاجرة طبعاً ميب مستوطنة عندنا، لكن لو توفرت لها البيئة استوطنت وفرخت. الآن عندي في المحمية كلها جبناها ووطناها واستقرت واستامنت وأنتجت وفرخت، يعني هذا شيء جميل جدا نحن نسويه عندنا هنا في السعودية. مع العلم أني جبت أنا الطيور ما تهاجر، يعني هي طبيعتها مستوطنة في بلدانها ما تهاجر، وقدرنا نحصل عليها وجبناها والحمد لله، يعني هي نادرة ومهددة بالانقراض وقدرنا هنا نوفر لها بيئة كويسة وقدرنا ننتجها ونكاثرها.
0: رغم التحديات الكبيرة لا يزال الأمل حاضرا، فكل محمية تنشأ وكل طائر يوقظ هو خطوة نحو مستقبل أكثر توازنا. فحماية الطيور النادرة ليست مجرد عمل بيئي، بل رسالة إنسانية تعكس احترامنا للحياة بكل أشكالها.
1: طبعا بالنسبة للحفاظ عليها أهم شيء، أي شخص يحط محمية، المحمية أي شخص يقدر يأخذها. أنا أتكلم لك مثلا عن نفسي، أنا إنسان أطلع لمقرها في البر وفي ذا وأشوف سلوك الطير، أشوفه كيف مفرخ، كيف يطعم عيالك، كيف طريقة بنيان عشك، كيف لازم تعلم جميع سلوكيات الطير هذا، عشان إذا بغيت إذا جيت أنا أربيه أقدر أتعامل معه وأعرف شلون أقدم له ولا أعطيه ولا أوفر له البيئة اللي هو يبغاها عشان ينتج ويتكاثر ويرتاح.
0: هكذا تستمر الحكاية بين إنسان أدرك متأخرا قيمة هذه البيئة وطبيعة ما زالت تمنحه فرصة الإصلاح. وفي أجنحة الطيور النادرة نقرأ قصة عالم يتعلم كيف يحمي جماله.
1: طبعا المستقبل هي أول شيء ترجع أنها هواية، هذه الأولى. الثانية تثقيف مثل ما قلت لك الفئات مجتمع. الثالثة نبغى الأجيال الجاية بإذن الله أنهم أي شيء كانوا يسمعون فيه يقدرون يشوفونه على الطبيعة قدامهم الآن، يعني ما كنا نسمع بالغزلان والنعام وهذا ولا شفناه، لكن الأجيال القادمة الآن يعني كلهم يعني يكونون مثلا طلاب في الابتدائي يجي هنا زيارة يوكل الغزال ويشوف الغزلان ويشوف الحباري ويشوف الأرانب البرية ويشوف كل هذه شافه لسه في الابتدائي، بينما الأجيال اللي قبله يعني ممكن تخرجوا من الجامعة ما شافوا ما قدروا يشوفون الحيوانات هذه. هذا الهدف يعني من إنشاء المحميات الخاصة.
0: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ مهند العمر صاحب محمية طيور وحيوانات فطرية نادرة في المملكة. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عائشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.

صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. السعودية الخضراء.

0: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل مرة مستمعين نرسل فيها رسالة أو نشغل مقطعا أو نطلب من الذكاء الاصطناعي إجابة، يدور خلف الشاشة عالم كامل من الخوادم ومراكز البيانات يعمل ليل نهار، وهذا العالم يستهلك طاقة ويخلف انبعاثات ويولد نفايات. الرقم العالمي صادم، مراكز البيانات استهلكت قرابة 415 تيراوات في الساعة من الكهرباء في 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من استهلاك العالم بأكمله، ومتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 945 تيراوات في الساعة بحلول 2030، أي ما يقرب من استهلاك اليابان كاملة من الكهرباء سنوياً. لكن مستمعينا، للقصة وجه سعودي مهم، فالمملكة تبني مراكز بيانات ضخمة ضمن رؤية 2030، وفي الوقت نفسه تتصدر العالم العربي في حجم النفايات الإلكترونية. كيف نوازن بين الطموح الرقمي والمسؤولية البيئية؟ وهذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف المهندس بدر عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة، الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئاثون في مسار تحسين ممارسات تقنية المعلومات للحد من الأثر البيئي، ليأخذنا في جولة عملية حول كيف نجعل تقنياتنا أخف وطأة على كوكبنا. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم في السعودية الخضراء، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. مستمعين الأعزاء، كثير منا يظن أن العالم الرقمي عالم نظيف بلا دخان ولا مداخن، والحقيقة عكس ذلك تماما. كل خدمة سحابية، وكل بريد، وكل مقطع فيديو نشاهده، وكل استفسار للذكاء الاصطناعي يحرك خوادم تستهلك كهرباء وتبعث كربون. وللتقريب يقدر أن استفسارا واحدا على نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلك في المتوسط نحو 0.3 واط كل ساعة. رقم صغير مستمعين الكرام، لكنه يتضخم حين نضربه في مليارات الاستخدامات يوميا. والمفاجأة أن البصمة الكربونية لقطاع مراكز البيانات تقدر بنحو 2-5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، أي أنها تضاهي قطاع الطيران بأكمله، بل تتجاوزه في بعض التقديرات. ومع توقع وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى أكثر من 29 مليار جهاز بحلول 2030، فإن الأثر مرشح للتصاعد لا للتراجع. والأثر مستمعينا لا يقف عند الطاقة، فالعالم متجه لإنتاج قرابة 74 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا بحلول 2030، وهي أسرع أنواع النفايات نموا على الإطلاق. وفي المملكة تنتج ما يتراوح بين 3-4 ملايين طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنوياً، ما يضعنا في صدارة المنطقة. سؤالنا هنا مستمعينا للمهندس بدر، حين نتحدث عن الأثر البيئي لتقنية المعلومات، ما المكونات التي تصنع هذا الأثر فعلياً، ولماذا يغيب عن وعي أغلب المستخدمين؟
1: العالم الرقمي يبدو لنا جميعاً أنه نظيف ومريح وناصع البياض، لأننا نتعامل مع شاشات وتطبيقات سريعة بلمسة زر. بس خلف هذه الشاشات يختبئ أثر بيئي ضخم وملموس يغيب عن وعي أغلبنا. خلونا نتخيل مع بعض حجم هذا الأثر من خلال لغة الأرقام. مراكز البيانات العملاقة وشبكات الاتصال التي تخدمنا طوال 24 ساعة بدون توقف تستهلك وحدها عالميا نحو 1.5 من إجمالي كهرباء العالم، وهي طاقة هائلة يذهب أغلبها للتبريد المستمر لهذه الخوادم. هذا غير عمليات التصنيع المعقدة للأجهزة التي تستهلك موارد الأرض وتترك بصمة كربونية عالية قبل حتى ما يوصل منتج ليدنا. والجانب الأخطر هنا هو النفايات الإلكترونية. إيش رأيكم لو أقول لكم إن المملكة تتصدر المنطقة في هذا الجانب بحجم يبلغ من 3-4 ملايين طن سنويا؟ هذا الرقم للأسف إنه صادم، يعود لوتيرة التحديث السريع للأجهزة وشغفنا المستمر بالجديد. والسبب الجوهري في غياب هذا الوعي إن الأثر البيئي الرقمي غير مرئي بطبيعته، فالانبعاثات الكربونية ما تطلع مباشرة من شاشة جوالك ولا من شاشة حاسوبك وانت تتصفح، بل تخرج من محطات توليد الطاقة والمصانع اللي تغذي هذه الشبكات والخوادم على بعد آلاف الكيلومترات عن عين المستخدم.
0: مستمعين الكرام، مراكز البيانات هي قلب الاقتصاد الرقمي النابض، وهي أيضا أكبر مستهلك للطاقة في هذا القطاع، والمملكة في طفرة بناء حقيقية، حيث بلغت قيمة سوق مراكز البيانات الخضراء في السعودية نحو 971 مليون دولار في 2025، ومتوقع أن تقفز إلى أكثر من 4.2 مليار دولار بحلول 2034. والأهم مستمعين الكرام أن التوجه ربط هذا النمو بالطاقة المتجددة، مثل مشروع مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في أكسجون بينيوم يعمل على طاقة نظيفة، بما يتقاطع مع هدف المملكة بالوصول إلى 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030. لكن التحدي مستمعين ليس الكهرباء فقط، فهذه المنشآت تولد حرارة هائلة وتبريدها يلتهم وحده ما قد يصل إلى 43% من كهرباء المركز، والأخطر بيئيا أنها تشرب المياه. فمركز بيانات صغير بقدرة 1 ميجاوات قد يستهلك نحو 26 مليون لتر من الماء سنويا للتبريد، وغالبا مياه صالحة للشرب، وهذه قضية بالغة الحساسية في بلد جاف مثل المملكة. ولهذا تتجه أحدث المراكز إلى تقنيات كالتبريد بالغمر والتبريد المباشر للرقاقة التي تخفض استهلاك الطاقة والماء معا. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف يمكن لمركز بيانات وهو منشأة ضخمة الاستهلاك بطبيعتها أن يكون أخضر فعلا وليس أخضر على الورق فقط؟
1: خلونا نتفق أن مراكز البيانات هي عصب العالم الرقمي. لو نلقي نظرة على هذه المراكز بنشوف أنها بمثابة المصانع العملاقة لعصرنا الحالي، وهي أكبر مستهلك للطاقة في القطاع الرقمي بأكمله. ومع الطفرة الإنشائية والتموية الكبيرة اللي تشهدها مملكتنا الغالية اليوم لتكون مركزا تقنيا إقليميا، صار مهم جدا نميز بين المركز الأخضر فعلا والأخضر على الورق أو شكلا فقط. يا ترى كيف نفرق بينهم؟ المركز الأخضر شكلا ممكن يكتفي باتباع معايير تسويقية سطحية، أو يشتري شهادات تعويض كربون عشان يظهر بشكل صديق للبيئة في الإعلام، بدون ما يغير أي شيء حقيقي في طريقة تشغيله المستهلك للطاقة. وعشان نشوفه بصورة أوضح، المركز الأخضر

0: فعلا وواقعا هو اللي يقوم على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي مصدر الطاقة، بحيث يعتمد بالكامل على طاقة متجددة ونظيفة، تماما مثل النموذج السعودي الرائد في مشروع أوكساجن بنيوم، وهو مركز بيانات عملاق بقدرة 1 جيجاوات يعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%. والركيزة الثانية هي كفاءة التشغيل والتبريد، فمراكز البيانات بطبيعتها منشآت فخمة الاستهلاك للتبريد. المركز الأخضر فعلا هو اللي يوظف تقنيات تبريد متطورة ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تدير الأحمال وتقلل الهدر الكهربائي والحراري لأقل حد ممكن. هذا هو الجوهر الحقيقي للاستدامة الرقمية.
1: مستمعين الكرام، الحلول ليست كلها مشاريع عملاقة، هناك ممارسات يومية على مستوى المؤسسة والفرد تصنع فرقا تراكميا، وهي إطالة عمر الأجهزة بدل استبدالها بوتيرة سريعة، وتفعيل إدارة الطاقة على الخوادم والإصلاح بدل الرمي. وفي المقابل الواقع يحتاج عملا جادا، فما يعاد تدويره من النفايات في المملكة لا يتجاوز حاليا 3-4%، بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع النسبة إلى 95%. الفجوة كبيرة لكنها فرصة أكبر. والمدهش مستمعينا أن النفايات الإلكترونية ليست عبئا فقط، بل منجم حقيقي، فالأجهزة المهملة تحوي معادن ثمينة كالذهب والفضة والنحاس والكوبالت، يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، وهو ما يعرف بالتعدين الحضري، أي أن الجهاز الذي نرميه في القمامة قد يحمل في داخله ثروة نهدرها مرتين، حين ننتجها وحين ندفنها. سؤالنا للمهندس بدر: ما الممارسات العملية التي تنصح بها المؤسسات والأفراد لتقليل بصمتهم الرقمية بدءا من اليوم ودون انتظار مشاريع كبرى؟
0: كنا نلاحظ أن الكلام عن البيئة أحيانا يروح للمشاريع العملاقة، بس الجميل في بنف البصمة الرقمية هو أننا ما نحتاج ننتظر هذه المشاريع، في خطوات ذكية نقدر نطبقها من اليوم ومن هذه اللحظة. بس السؤال اللي يطرح نفسه هنا، وش نقدر نسويه كأفراد أو كمؤسسات؟ على مستوى الشركات والمؤسسات، الخطوة الأساسية هي الانتقال للحوسبة السحابية المشتركة، بدلا من تشغيل خوادم محلية تستهلك طاقة مستمرة دون كفاءة عالية، بالإضافة إلى تفعيل سياسات إيقاف التشغيل الذكي للأجهزة خارج أوقات العمل. أما على مستوى الأفراد، فالسلوكيات البسيطة تصنع فرق هائل جدا. نبدأها بالتنظيف الرقمي، يعني حذف الإيميلات القديمة والملفات المتراكمة على السحابة اللي ما نحتاجها، لأن بقائها يعني استهلاك مستمر للطاقة في مراكز البيانات، وأيضا تقليل سرعة استبدال أجهزتنا وجوالاتنا سنويا بدون حاجة حقيقية. وهنا خلونا نعترف بنقطة مهمة بالأرقام، نسبة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المملكة حاليا ما تتجاوز 3-4%، في حين أن مستهدفات الرؤية طموحة جدا وتسعى للوصول إلى 95%. هذا الفارق الكبير هو دعوة صريحة لنا كلنا عشان نتخلص من أجهزتنا القديمة والتالفة عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة لإعادة التدوير.
1: مستمعين الكرام، المفارقة الجميلة أن التقنية نفسها هي التي تستهلك الطاقة، يمكن أن تكون أقوى أدواتنا لحماية البيئة. مبادرة السعودية الخضراء أكبر جهد بيئي في المملكة باستثمارات تتجاوز 187 مليار دولار، تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 20 مليون طن سنويا بحلول 2030، والتقنية حاضرة في قلب هذا الجهد. فالذكاء الاصطناعي مستمعينا وتحليل البيانات يستخدمان اليوم في مراقبة الغطاء النباتي عبر الأقمار، وفي إدارة الشبكات الكهربائية الذكية لتقليل الفاقد، وفي الزراعة الدقيقة لترشيد المياه، وفي رصد الانبعاثات لحظة بلحظة. المعادلة إذن ليست تقنية ضد بيئة، بل هي تقنية موجهة بوعي لخدمة البيئة. سؤالنا نوجهه للمهندس بدر، كيف ترى مستقبل العلاقة بين التقنية والبيئة في المملكة خلال السنوات القادمة؟ هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟
0: اللي يشغل بال كثير من المهتمين والمختصين اليوم، هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال بشكل أعمق وننظر الأرقام والمعطيات الحالية، بنشوف أن النظرة للمستقبل القريب تجمع بين واقعية التحدي وتفاؤل الطموح الكبير. فالتقنية بطبيعتها وسياقها الحالي هي سلاح ذو حدين. صحيح أنها تستهلك طاقة وتترك بصمة كربونية إذا لم تدر بالشكل الصحيح وبكفاءة عالية، ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية تتحول بسرعة فائقة وبتوجيهات رؤية 2030 لتكون الرافعة الأساسية والممكن الأول والمحرك الحقيقي لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. المعادلة الحقيقية هي أننا في عالم البيئة والمناخ ما نقدر ندير أو نتحكم أو نحسن أي شيء ما نقدر نقيسه بدقة ونرصده أولا بأول. ما لا يقاس لا يمكن إدارته، وهنا بالذات يجي الدور الجوهري والعبقري للتقنية الحديثة جرين آي تي. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، صار عندنا بمثابة النظارة الرقمية والأداة الذكية اللي تعطينا القدرة الفائقة على مراقبة حجم الانبعاثات لحظة بلحظة والتنبؤ بالتغيرات البيئية قبل حدوثها. وأتمتت أنظمة الطاقة والتبريد في المنشآت ومراكز البيانات لتقليل الهدر الكربوني والكهربائي لأقل حد ممكن. ومبادرة السعودية الخضراء عندما أطلقت كشاهد على جهودنا الوطنية وضعت مستهدفا طموحا جدا، وهو خفض الانبعاثات بمقدار 20 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وتحقيق هذا الرقم الصعب والضخم على أرض الواقع ما رح يتم بالتأكيد بالطرق والأدوات التقليدية البسيطة، بل يتطلب بالضرورة حلول رقمية ذكية ومبتكرة وجريئة تقود هذا التحول وتختصر لنا الوقت والجهد وتضمن الكفاءة العالية في الأداء البيئي. وهذا يوصلنا لنتيجة واضحة وحتمية، السنوات القليلة القادمة في مملكتنا الغالية راح تشهد اندماجا كاملا ذكيا وغير مسبوق بين قطاع التقنية وقطاع البيئة جرين آي تي، لتصبح التكنولوجيا هي المحرك التشغيلي والأساسي للاستدامة، ونقدم من خلاله للعالم أجمع نموذجا حقيقيا يرفع الرأس يثبت كيف يقدر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي انهم يحمون كوكب الارض ويخدمون رفاهية الانسان والتنمية المستدامة في نفس الوقت.
1: مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول بأن البيئة لم تعد قضية الغابات والأنهار فقط، بل صارت قضية تسكن خوادمنا وشاشاتنا وجيوبنا، وكل اختيار رقمي واعٍ هو قطرة في بحر الاستدامة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا المهندس بدر بن عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئة ثون. شكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. في أمان الله. السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار، وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهتها، وكيف أصبح الإصرار والشغف طريقاً نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل من يمتلك رؤية وإرادة وعزيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة واعدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولاً مبدعة، نروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
0: فرسان التمكين.
1: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعاً مبتكراً في مجال الطاقة المتجددة، يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقراراً أكبر في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. وراح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية تكون هي المشغل للشبكة، ويكون هناك مشغل

0: آخر لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء. ولكن مع الأسف إنه يعني الطاقة المتجددة دائما سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كانت كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة لأنها لا تؤثر في التردد، تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هذه الطاقة عالية جدا فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة. فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية؟ فبالتالي طريقة توزيع الديماند، هذه نسميها الديماندين باور اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع الوحدات الموجودة في هذه المزارع تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع يعني بأفضل صورة ممكنة لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة. فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
1: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
0: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة وهو دائما المحافظة على التردد، تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير معي التردد، أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد. فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة. فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة. فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات. ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة، لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج. فبالتالي توزيع اللو

0: تعاملت معها.
1: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية. فإذا تغيرت يعني تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح، يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية، ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات، يعني لابد أنها تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي. فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة مرتبطة بمركز التحكم، وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا، يعني التوصيل أو الربط بالمركز أو مركز التحكم. فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما حتى مطوري شبكات الطاقات المتجددة يحاول يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة. فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة اللي نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
0: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة، ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، وبالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة، كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى wind tunnel أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهوني كام، ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها، ثم طباعتها بطابعات ثلاثية الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة. يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تحرك هذه التوربينات. إذا تغيرت هذه الرياح، يعني نعمل داخل هذه القناة نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات. فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي وأعطت فعلا يعني طاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن انه الفريكوانسي عند نقطة الالتقاء

0: بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملناه عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
0: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني. فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي الفكرة تطبيقه على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازلنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
1: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سيستمر في تصاعد حقيقة يعني. فبالتالي على مشغلي الشبكة إيجاد يعني regulations أو تشريعات مناسبة لمثل هذا النوع من الطاقة، وكذلك يعني تأسيس بنى تحتية ملائمة لمثل هذه الأنواع من الطاقة. فالمشاريع في هذا الاتجاه ستتطور يعني مع الوقت، بالذات يعني احنا شايفين يعني الإقبال الشديد حتى يعني مش فقط في بلدنا ولكن حتى في البلدان الخارجية. هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من الطاقة. فبالتالي أنا أتصور يعني مشروعنا يعني سيكون هناك خطط إن شاء الله مستقبلية يعني الاستفادة من مشروعنا وغيره من المشاريع في هذا الاتجاه. فقط يعني عامل الوقت سيكشف يعني مدى احتياجنا لمثل هذه المشاريع بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
1: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مروراً بمراحل البحث والتطوير، وصولاً إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين وبجهود الباحثين وبكل من يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير وطنه وخدمة مجتمعه. في النهاية شكراً لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وقدمت لكم صورة عن أهمية الابتكار ودوره في صناعة المستقبل. نلتقي على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة نجاح جديدة

0: وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: من الإذاعات العربية. إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
3: من الإذاعات

0: العربية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من بساتين الإذاعات العربية. كل أسبوع نطل عليكم لنقطف لكم أجمل البرامج وأمتعها من الإذاعات العربية. مستمعينا الأعزاء، في البداية نأخذكم في رحلة وجولة سياحية إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك من خلال هذا المسمع من برنامج رحلة سياحية من إنتاج الإذاعة العراقية. متابعة شيقة.

مستمعينا، شيامين والمعروفة أيضا باسم أموي هي مدينة ساحلية، وعلى الرغم من حملة التحديث الواسعة النطاق في المدينة فقد احتفظت بمحلات التسوق والمباني العامة بها التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. ويميل الصينيون إلى تقدير قيمة هواء الشام النقي ومبانيها الحديثة، ولكن من المحتمل أن يفضل السياح الأجانب التنزه في الممرات بين المحلات القديمة في منطقة شارع تشو نيكشان. وبنيت المدينة على جزيرة، وهناك عدد من الشواطئ الرملية الناعمة على الرغم من حركة مرور سفن الشحن الكثيفة التي تجعل المياه ليست الأفضل للسباحة. ويعد الحرم الجامعي الكبير والأنيق لجامعة شيامين الكبيرة واحدا من أفضل المباني الجامعية في الصين، ويستحق زيارته. ويحب السياح الصينيون استقلال قارب في رحلة لمشاهدة جزيرة جينمن، وعلى الرغم من أنها تبعد بضعة كيلومترات فما زالت تحت السيطرة التايوانية. لاسا. لاسا بحق واحدة من أكثر المدن تميزاً في العالم، ويحلم برؤيتها الكثيرون. هذا ليس فقط بسبب موقعها النائي وارتفاعها الشاهق البالغ 3650 متر، ولكن أيضاً بسبب تراثها الرائع والمثير للإعجاب الممتد لأكثر من 1000 سنة من التاريخ الثقافي والروحي الذي ساعد على ظهور الدين التبتي الرومانسي والغامض. وباختلافها عن المدن الداخلية والأماكن الأخرى في التبت، فمدينة لاسا فريدة من نوعها ولها جاذبية خاصة بها. وتعني كلمة لاسا في اللغة التبتية الأراضي المقدسة أو أرض الآلهة، وهي المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للتبت. وظلت عزة وعظمة قصر بوتالا في لاسا رمزاً عالمياً شهيراً للسلطة السياسية والدينية الغامضة في هذه المنطقة. وبالنسبة لغير الرعايا الصينيين فهناك حاجة للحصول على تصريح خاص لزيارة التبت. وبصورة عامة فإن الفترة من مارس إلى أكتوبر هي أفضل وقت لزيارة التبت، وبما أن لاسا تقع على ارتفاع شاهق كهذا فإنه من الحكمة أن تكون مستعداً قبل أن تبدأ رحلتك. ويعتبر استقلال القطار على أعلى سكة حديد في العالم خياراً جديداً رائعاً، حيث يتيح لك فرصة لرؤية مناظر جبلية غير مرئية حتى الآن، وللتخلص من مرض الارتفاعات الشاهقة. وإليك مستمع العزيز بعض مناطق الجذب السياحي التي يمكن تصنيفها على أنها أماكن يجب الذهاب إليها، وهي قصر بوتالا، دير سيرا، وقصر نوربو لينكا. ولم تتعرض مستمعين الأعزاء ملامح مدينة لاسا الأصلية القديمة وأسلوب الحياة بها في شارع بارخور في الجزء القديم من لاسا لأضرار كبيرة. وهنا يمكنك أيضا التمتع بالمساومة مع الباعة التبتيين المحليين للمشغولات اليدوية، والتي من النادر أن تشاهد في أي مكان آخر في العالم.

زلنا نتواصل وياكم مستمعينا في رحلتنا إلى الصين وإلى كاشغر. تعد كاشغر أو كاشي أقصى مدينة صينية غرباً، وتقع في قلب آسيا الوسطى وعلى مفترق طرق بين فرعين من طريق الحرير القديم. وكانت مدينة كاشغر القديمة تعرف باسم أفضل مدينة إسلامية تقليدية محافظ عليها في آسيا الوسطى، وكانت موقعاً سياحياً رئيسياً. ولكن في أعقاب زلزال سيشوان عام 2008، فإن سلطات المدينة بدأت مشروع تجديد مثير للجدل، حيث يقول بعض المنتقدين إنه سيدمر طابع المدينة القديمة. ومسجد عيد كايا في وسط المدينة هو أكبر مسجد في الصين، وعلى الرغم من أن طرازه المعماري بسيط إلى حد ما، إلا أنه جدير بزيارته. وهناك رحلة محببة في منطقة كاشغر، وهي استقلال حافلة لبحيرة كاراغول وقضاء ليلة أو اثنتين في يورت. وتقع البحيرة على ارتفاع نحو 4000 متر فوق مستوى سطح البحر. لذلك عزيز المستمع، إذا كنت عرضة للمعاناة من الارتفاع فيمكنك تجاوز هذه النزهة، وإذا قررت الذهاب فسوف تكافأ بمناظر مذهلة لثلوج تغطي الجبال وسكون مخيف وغريب لبحيرة زرقاء صافية.

0: تعتبر بينجياو في وسط مقاطعة شانشي هي واحدة من أفضل المدن القديمة حفاظاً عليها في الصين، وظلت ملامحها دون تغيير إلى حد كبير منذ أسرتي مينغ وتشينغ، ومن أبرزها سور المدينة المحمي بخندق مائي والبالغ طوله 6 كيلومترات. ويعود تاريخ بينجياو إلى ما قبل 2700 عام عندما تأسست في عهد الملك شيوان في أسرة تشو الغربية، وتوجد داخل المدينة المئات من أفنية المنازل المحافظ عليها جدا والمبنية من الطوب الأسود والبلاط الرمادي. ومن بين المعالم السياحية البارزة فيها معبد شوانغ لين الذي بني في عام 571 ميلادية، ومعبد شياو شو الذي بني في عام 657 ميلادية. وإلى ماكاو، سمعنا تبعد ماكاو فقط 40 ميلا إلى الغرب من هونغ كونغ عبر دلتا نهر اللؤلؤ. فإن ماكاو بالإضافة إلى جوها الدافئ والرطب وأمطارها الوفيرة غنية بمواقع سياحية أخرى، وذلك بفضل مئات من السنين لاندماج بين الحضارتين الأوروبية والصينية فيها. وماكاو مكان ساحر لمجرد نزهة، كما أنها مكتظة بالكنائس والمعابد والحصون وغيرها من المباني القديمة التي تحرض تشكيلة رائعة من السمات الصينية والبرتغالية. ويمكن للزائر استكشاف متاهات الأزقة الضيقة في المدينة القديمة ومشاهدة سكان ماكاو يعملون ويديرون أعمالهم التجارية. وهناك خيارات أخرى هي زيارة لحمام بخاري. وإذا كنت مستمع العزيز شجاعاً بما فيه الكفاية فيمكنك المخاطرة بالقفزة الخرافية من ارتفاع 233 متراً الأعلى في العالم من برج ماكاو، ولا تنسى أن تتذوق عينات من أطعمة ماكاو الفريدة وهي مزيج من الأساليب البرتغالية والصينية. نتواصل وياكم مستمعينا في رحلتنا السياحية حيث ما زلنا نتجول في الصين وإلى مقاطعة كوانغ شي. مستمعينا، تعد قويلين في مقاطعة كوانغ شي موطنا لبعض المناظر الطبيعية الأكثر روعة في الصين، وتعتبر القمم الكارستية المثيرة داخل المدينة وحولها هي فكرة معظم الناس عن النموذج الصيني للمنظر الطبيعي. وفي السنوات الأخيرة أصبحت مدينة يانغشو المجاورة أكثر شعبية مع وجود المستمتعين بإجازاتهم وقطاع بيوت الشباب، الفنادق والمطاعم، ونمت شركات الرحلات هناك. وأفضل طريقة للوصول إلى يانغشو هو استقلال قارب باتجاه أسفل نهر لي من قويلين. ولتجربة الثقافة المحلية، لماذا مستمع العزيز لا تكون رحلتك على النهر مع صيادي الأسماك بطيور الغاق، أو تتلقى دروسا في فنون الخط أو الطبخ؟ ولمن هم في مزاج لرؤية عروض، فإن هناك عروضا منتظمة في الهواء الطلق لموسيقى تشانغي مو الشعبية الرائعة المسمات الأخت الثالثة ليو.
1: مستمعي الكريم، هل تمتلك جسما سليما؟ ربما تكون كذلك وربما لا، فقد تكون مصابا بمرض ظاهر أو بمرض كامن دون أن تدري. لذلك مهما كان وضعك، تذكر دائما أن أسلوب العيش السليم والاعتناء بالصحة يمكن أن يجنباك كثيرا من الانتكاسات المرضية. ومن هذا المنطلق أنتجت إذاعة الدوحة برنامجا بعنوان لحظة صحة، نقدم لكم فيما يلي مسمعا من إحدى حلقاته والحديث عن الخانوق. متابعة ماتعة.
2: الخانوق مشكلة تنفسية تسبب صدور صوت يشبه الأزيز أو الصرير عندما يتنفس الطفل عبر حنجرة أو رغامة متضيقة، وهو ينتج عن توذم أو تورم يصيب المنطقة بسبب الأخماج التنفسية كالزكام مثلاً. إضافة إلى صدور الأزيز، يمكن أن يسعل الطفل محدثاً صوتاً غليظاً أو أجشاً يشبه نباح الكلب. وبشكل عام تحدث هجمات الخانوق أثناء الليل، وإذا أصيب الطفل بالخانوق ولم يكن مصاباً بخمج في المجاري التنفسية، فغالباً ما يكون سبب المشكلة استنشاقه مادة غريبة. إذا كان عمر الطفل أقل من 5 سنوات ولاحظت أمه أن تنفسه قد أصبح يصدر ضجيجاً، فيجب علاجه فوراً، إذ غالباً ما تكون المشكلة هي إصابته بالخانوق، وفي حالات نادرة قد يكون السبب التهاب لسان المزمار نتيجة إصابته بخمج جرثومي. عن علاج الخانوق، فإن الطبيب يصف للطفل المضادات الحيوية المناسبة متى وجده مصاباً بالتهاب ناتج عن الجراثيم. وإذا كان انسداد مجرى التنفس شديداً، يطلب الطبيب إدخاله إلى المستشفى ووضعه في غرفة مرطبة ببخار الماء وجعله يتنفس الأكسجين. أما إذا كان الانسداد شديداً، فمن الضروري إدخال أنبوب عبر الفم والحلق ليتمكن الطفل من التنفس. وقد يضطر الطبيب لإجراء ثقب عبر الرغامة وتثبيت أنبوب فيه لمساعدة الطفل على التنفس، على أن يزال الأنبوب بعد 24 ساعة، وبشكل عام يشفى الطفل بعد عدة أيام.

0: ختام حلقة برنامج من الإذاعات العربية، نرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم أمتع الحلقات من أجمل البرامج. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السبيعي. الإذاعات العربية، من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفنا الدائم،
2: حياكم الله.
1: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتأ يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد، ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة. ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة، ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان الديان لتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنونا المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما أحواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
2: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية، تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قررنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدو بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية أو حياتنا نتهرب منها أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا، وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات، أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية، يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي، وغلبت تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة، ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثل ما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
0: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
1: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوء الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية.

0: وسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر، عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي، فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا. ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية. وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره. بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها، ولكن لا يجب أن تكون شماعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعين، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. لكل واحد فينا

0: السنوات الماضية نظراً للعديد من التغيرات الاجتماعية والتثقيف بهذا المجال بشكل أكبر. السينما السعودية بدأت في مرحلة تاريخية مبكرة تعود للثلاثينات من القرن العشرين. الإعلان عن دعم صناعة السينما رسمياً كان في ديسمبر عام 2017 ميلادي، وأصدر ترخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية، حيث اهتمت رؤية المملكة بصناعة السينما أكاديمياً من خلال فتح المعاهد المتخصصة، وثقافياً باستضافة المهرجانات والفعاليات العالمية، ومحلياً بإقامة مهرجانات نوعية.
1: معكم نجود بنت عبد الله محمد الموسى، طالبة صناعة أفلام ورسوم متحركة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. اللي نقصد بصناعة الأفلام رسوم المتحركة هو صناعة الفيلم أو المحتوى البصري، سواء كان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، وجعل هذه الصور المتتابعة تنتج لنا حركة شبيهة بالواقع، مثل ما نشوفه في الأفلام أو المسلسلات أو حتى ألعاب الفيديو. صناعة الأفلام ورسوم المتحركة تخصص مهم، فما نقدر أو ما يخلو يوم منا، فإلا ما نشوفه في إعلانات أو نشوفه في التلفزيون أو الأفلام اللي قاعدين نشوفها أو حتى الألعاب اللي قاعدين نلعبها. وحلو أن نبرز هذا المحتوى بأن نثريب ثقافتنا وهويتنا السعودية وكذلك طموحنا. تخصص صناعة الأفلام ورسوم المتحركة هو أحد فروع قسم فنون السينما والمسرح اللي يضم عدد كبير من التخصصات مثل الإنتاج السينمائي والفنون الأدائية، كذلك المسرح، وهذا كله في كلية تصميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. من أهم المهارات الواجبة اللي تتوفر في طالب صناعة الأفلام والرسوم المتحركة بداية بالشغف والحب لهذه الصناعة، تحويل أفكاره والقصص اللي ينتجها من خياله لشكل مرئي أو محتوى مرئي، كذلك يكون الشخص عنده إبداع حتى ابتكار، فكيف رح يقدر يسرد هذا القصة أو هذا الشيء اللي بيوصل للناس، وأيضا يكون عنده قدرة في ملاحظة الأشياء اللي تكون في أجزاء من الثانية، ما أن هذه ينتج منها حركة. ولا ننسى أساسيات الرسم اللي راح تساعد أصلاً في العمل الإنتاجي. من المواد اللي يتعلمها طالب صناعة الأفلام ورسوم المتحركة خلال فترة دراسته هو جميع مراحل قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج، كذلك يتعلم إنتاج الرسوم المتحركة سواء كانت 2D أو 3D، والتصميم والكتابة، كذلك الهندسة الصوتية، وحتى مروراً بالتسويق. الاسم اللي يطلق على طالب تخصص صناعة الأفلام والرسوم المتحركة بعد تخرجه هو نفسه يقدر يحدده، أما يكون صانع أفلام اللي هو الواقعية أو صانع أفلام رسوم متحركة. بالنسبة للطلب على مهنة صناعة الأفلام والرسوم المتحركة فهو مرتفع جدا، ارتفاع تماشى مع رؤية المملكة حول صناعة الترفيه.
0: من المتوقع أن يمنح هذا المجال الشباب والشابات آلاف الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة حظوظ المبدعين والمصورين الحاليين بالمملكة بالظهور عالمياً وحصولهم على التقدير الذي يستحقونه. فمملكتنا الغالية غنية بثقافتها وتاريخها وشبابها الطموح.
2: معكم الدكتور مصعب العمري، مخرج سينمائي وأكاديمي متخصص في الفيلم. مستقبل صناعة الأفلام في السعودية يعتبر مبهر، نظرا لأنه إحنا نعتبر السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في شمال أفريقيا. الأرقام والبيانات الخاصة بتتبع مداخيل شباك التذاكر لهذه الصناعة منذ عام 2022 أصبحنا رقم واحد أو السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا، وهذا طبعا بلا شك يعتبر نجاح كبير نظرا لأنه أول صالة سينما سعودية أعيد افتتاحها عام 2018، فبالتالي بعد 4 سنين من افتتاح السينما أصبحنا السوق رقم واحد، فهذا الأمر يعني

0: يعني وجود مستهلكين كثر اللي هم مشاهدين، ويعني وجود طلب كبير على هذه الصناعة وعلى الأفلام. حتى نصل إلى مستوى عالمي نحتاج إلى أجيال من صناع الأفلام، يعني نحتاج إلى جيل يبدأ الصناعة ويعمل بشكل احترافي، ثم يذهب ويأتي جيل بعده وجيل لاحق، إلى أن تصل الصناعة إلى نضج. يعني عملية السينما هي ليست عملية بسيطة، هي مثل أي صناعة معقدة. حتى تنضج تحتاج إلى عشرات السنين وأجيال خلف أجيال. يعني دول مثلا زي مثلا أمريكا أو كندا أو بعض الدول الأوروبية، حينما يصل مخرجينها إلى أعلى الأماكن العالمية زي الفوز بحد جوائز الأوسكار أو البافتا، أتى بعد يعني 60 إلى 100 سنة من العمل في الصناعة من أبناء جيله. يعني فبالتالي إحنا هذا الشيء أهم شيء نحتاجه. يعني الأمر الآخر هو موضوع التطوير الذاتي. يعني قطعا العمل في صناعة الأفلام عمل متغير، تطورات تقنية للأجهزة والإضاءات والمعدات تتحدث يعني بشكل يعني قصير أو سريع. فأكيد يعني التعلم الذاتي والاستمرارية في محاولة كسب المعلومات والحضور لمهرجانات الدولية شرقا وغربا هذا جدا مهم. يعني الممارسة الاحترافية لصناعة الأفلام في الدول المتقدمة تبدأ من الجامعة. يعني الطالب يفترض من أول سنة في الجامعة يتعلم كيف يسوي أفلام ويسوي أفلام جوا الجامعة. بالتالي تبدأ علاقته بسوق العمل وهو في الجامعة. كيف؟ لما يعمل أفلامه تبدأ علاقة بينه وبين الاستديوهات عشان يصور عندهم. بعدين تبدأ بينه وبين مثلا شركات تأجيل معدات علاقة، بينه وبين شركات التالنت اللي تجيب الممثلين تصير بينه وبينهم علاقة، وهكذا. يعني من خلال مشاريع الطلابية يتعامل هو أصلا مع السوق. فالبداية المثالية يفترض أن تكون هو في السنة الأولى في الجامعة، وليس أنه بالتفكير التقليدي عندنا أنه لا أنت أدرس جامعة وركز على دراستك وتخرجت روح لسوق العمل. في صناعة الأفلام لا، الموضوع يبدأ من السنة الأولى في الجامعة. إذا أردنا نتحدث يعني إقليميا، فقد يكون عندنا أبرز شيء في المملكة العربية السعودية حاليا، وأعتقد أنهم في قمة عطائهم، وهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأيضا مهرجان أفلام السعودية. بهذه ضروري جدا أنه أي صانع أفلام سواء في أو حتى طالب في أحد تخصصات الفيلم أنه ضروري يكون حاضر لها سنويا، لأن المهرجانات هي ليست فقط أماكن لعرض الأفلام أو أماكن بس فيها ريد كاربت ونمشي فيها بملابس يعني أنيقة وكذا، وإنما هي بمثابة الفينيو أو أماكن الالتقاء للعقول هذه مع بعضها وبناء الشراكات يعني مشاريع كثير خرجت من هذه المهرجانات. أما على الصعيد الدولي فإحنا يعني في عندنا عرض دولي في شيء يسمونه الفايف برستيجس فيلم فيستيفلز، اللي هي المهرجانات السينمائية الأكثر برستيج، وهي 5، وهي مهرجان كان ومهرجان صندانس ومهرجان فينيس وبرلين وتورنتو. هذه 5 يعني هي طموح أصلا أي صانع فيلم أنه فيلم يعرض فيه. فاللي عنده استطاعة فبالعكس يعني الحضور لها يعتبر جدا مهم، لأنه هناك يعني الممارسة الاحترافية لهذه الصناعة تتم هناك. بالنسبة لصناديق التبويض ترى موجودة دوليا، ولكن تختلف طريقتها من بلد لآخر. إحنا في السعودية الحمد لله الخيارات عندنا جدا متنوعة، يعني بدءا من الجهات الحكومية مثل هيئة الأفلام عندها برنامج ضوء الأفلام، صندوق تنمية الثقافي عنده قروض يقدمها للصناع الأفلام، قروض حسنة يعني بدون أو هو يدفع الفوائد. إحنا عندنا أيضا المنح اللي تقدمها سواء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر أو حتى مركز الملك عبد العزيز العالم الثقافي في الظهران، هذه تعتبر يعني من الجهات الغير ربحية وتقدم خدمات لدعم إنتاج الأفلام. عندنا كذلك أيضا في السوق يعني ما شاء الله إحنا شفنا موفي سينما أعلنت قبل 2 إطلاق موفي ستوديو، والتي تهتم بدعم تمويل 10 أفلام سعودية كل سنة. فأعتقد أن السوق عندنا يعتبر ممتاز من حيث الدعم، يعني عندنا جهات حكومية تمول، عندنا قطاع خاص يمول، وعندنا منظمات غير ربحية أيضا تمول. صناعة الأفلام هي بلا شك جزء من المجتمع ومن التاريخ والواقع اللي صوره. يعني بعض الناس يعتقد أنه الفيلم هذا حتى يعني حتى يكون واقعي أو تاريخي لابد أن يكون يعني شيء ممل أو تقليدي، وإنما لا. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا ممكن نوثق تراثنا مثلا من خلال فيلم قصة عادية يعني، ولكن نبرز فيها مثلا طريقة لبسنا أو طريقة أكلنا. يعني إحنا كيف ممكن نعرف الأكل اللي كان اللي كنا مثلا آبائنا يأكلونه قبل 60 سنة؟ لو عندنا أفلام من 60 سنة هذا يعتبر توثيق وحفظ لهذاك الوقت. فالأفلام اللي اليوم تعرض سواء صارت السينما أو عبر المنصات الرقمية، هذه ترى ميزتها أنه حيجي جيل بعدنا بعد 30-40 سنة وحيقول هذا الجيل اللي كان عندهم شيء اسمه COVID-19 وكورونا وكذا، كيف كان يعيش؟ كيف كانوا يأكلون؟ كيف كانوا يلبسون؟ كيف كانت حياتهم اليومية؟ وش كانت أبرز قضاياهم الاجتماعية؟ كلها تبان من خلال الفيلم. فإحنا لكن إحنا ما ننتبه هذا الشيء، لأنه إحنا ننظر للفيلم اليوم، ما ننظر للفيلم بعد 30 سنة من اليوم.
1: في عام 2018 تم تأسيس المجلس السعودي للأفلام تحت مظلة الهيئة العامة للثقافة كخطوة في اتجاه دعم وتطوير فن صناعة الأفلام والمحتوى في المملكة العربية السعودية. المجلس يهدف إلى دعم وتنمية المواهب الإبداعية في سياق العمل على تطوير قطاع الأفلام والمحتوى الإبداعي في المملكة من خلال المبادرات والاستثمارات المدروسة والتنمية الاستراتيجية والمستدامة وتمكين المواهب السعودية وتنويع وتعزيز المحتوى الإبداعي الثقافي السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع يساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030. الشباب السعودي بدأ بصناعة أبطال سعوديين لأفلامهم يكونون قدوة لأطفالنا على طريقة الشعب السعودي الأصيل، ليمتعونا بأفلام تتحقق. تابعونا في حلقة قادمة مع تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، وزميلي في التنفيذ والإخراج علي بن جدوع أيضا بيستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. واليوم حديثنا بيكون عن صحتك في السفر، وبنتكلم عن نقاط مهمة جدا احنا واجهناها بطريقة أو بأخرى. حاولت خلال الفترة الماضية أرصد المشاكل الصحية اللي واجهها المسافرون بصفة عامة، سواء في الداخل أو الخارج، سواء مع الأسرة أو مع الأصدقاء، ويعني نقدم بعض الحلول لمثل هذه المشكلات، وأيضا نتكلم عن الوقاية وتجنب حدوث هذه المشكلات. فأيضا بنكون سعيدين جدا بأنكم تشاركونا أفكاركم وتجاربكم في السفر وفيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والسلامة وتجنب أماكن الخطر لجميع أفراد الأسرة، لتكون هذه السفرة وهذه الإجازة في هذا الصيف يعني سفر جميل ومريح ومفيد، ويغير جوكم خلال السنة، وأيضا يحقق الأهداف المرجوة من السفر. يعني هي في الأخير هي وجهة نظر اللي بطرحها اليوم، قد تكون مناسبة ما قد تكون مناسبة للناس المختلفين في ظروفهم وتوجهاتهم أهدافهم من السفر وأيضا طموحاتهم. وحقيقة أنا أميل لأن لا يوجد نظام دقيق للسفر، يعني لا ندقق على أنفسنا في السفر، يجب أن يكون السفر متعة وفائدة وراحة ومحبة وتعلم واستفادة

0: بدون ما نكون دقيقين جدا وكأن وضعنا برنامج في برنامج، يكون هدفنا تحقيق هذه الأمور البسيطة. وإن شاء الله بنتحدث خلال هذه الدقائق القادمة عن مجموعة من الفوائد اللي إن شاء الله نجنيها في هذه السفرة. مستمعي الكرام، نقول لا تروحون بعيد، هاتفنا دائما مفتوح وقلوبنا معكم دائما، ونستمتع الحقيقة ونستفيد من تجاربكم اللي دائما تتحفوننا بها في هذا البرنامج وكل البرامج. فتابعونا على تطبيق الإذاعة السعودية وهات البرنامج 011-40-53. لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
0: مستمعي الكرام، يقول الإمام الشافعي: سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. فلست أحسن واحد أن ممكن يحدثكم عن السفر وكيف نضع له أهداف عامة ومنوعة، فيها المتعة وفيها الراحة وفيها التغيير وفيها التعلم، ولكن أيضا فيها صحبة الماجد، صحبة الناس اللي يساعدونك لتحقيق هذا الهدف. يعني دائما يكون في السفر أحيانا شخص ما أختير بعناية قد يسبب مشكلة لكل الموجودين، سواء اختياراته، نوعية أكله، نوعية نومه، مختلف عنهم، لأن ناموا صحة ولين صحة ناموا، يعني ويبغى الأمور تمشي على كيفها، وعنده يعني موهبة الانتقاد وموهبة الـ يعني المقترحات اللي ما تنتهي، وموهبة إن ما يصلح للشيء، هذا بيحول سفرك إلى نكد. وأيضا من ناحية سفر العائلة، يعني أنا أشوف تعرفون العائلة لها متطلبات معينة، يعني بحيث الجميع يستمتع، الجميع يستمتع، الجميع يرتاح، الجميع يتعلم، الجميع يرجع بروح جميلة بعد هذا السفر. يعني يكون فيه ترابط، يكون فيه يعني أفكار، يكون فيه تقارب. وعشان كذا يعني لا يجب أن يكون السفر صورة من البيت. يعني مثلا يكون هناك نوع من الاتفاق بين أعضاء الأسرة أو أفراد الأسرة في السفر، نقول يا جماعة خير، يا أحبابي، يا أولادي، يا بناتي، إحنا رايحين لكم وبكم ونستمتع معكم، فنبغى نقلل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، نبغى نرتب يصير في اتفاق على برنامج عام. والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي صار كل شيء سهل، يعني ممكن تحدد وجهاتك والشيء اللي تبغاه، وتقييم التقييم المستفيدين للسكن أو للمطاعم أو للأماكن، أو المهم أن لا أذهب إلى مكان داخل المملكة أو خارجها إلا أنا درست إيش الـ الأفكار اللي ممكن أنا أستفيد منها، إيش الأماكن السياحية اللي ممكن أزورها، وكيف أقدر أوصل لها. لأني لما أكون في البيت أقدر أخطط، أكون مرتاح، ممكن أعرف وين الوجهات، وين الأفضل، وش البرنامج المناسب. وثقافة البلد لما تكون يعني شيء خارجي، ثقافة البلد واللغة ونوعية الأكل وعاداتهم وتقاليدهم، لأن فعلا أنا ودي أتعلم من هذه الأمور، وأيضا على أساس أني أتجنب أي إحراج أو أي مشكلة أضع نفسي وأسرتي فيها. يعني لما يكونون على ما يقولون رحلة شبابية يكون ما فيها مشكلة لو يكون فيها أي لخبطة، لكن لما الأسرة لا تحتاج الحقيقة إلى يعني تنظيم دقيق، ومسألة الأمن والسلامة يعني تكون أولا. ولكن في الأخير أنا زي ما ذكرت لا أنصح بأن نضع برنامج دقيق، ويعني لازم نصحى الساعة 8 ونطلع الساعة 10 ونجي كذا الساعة 3. وبعض الناس يبغى يزور كل شيء ويبغى يشوف كل شيء ويبغى ويرهق اللي معه، لأن الأفراد الأسرة فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الطفل وفيهم المرأة وفيهم الرجل وفيهم الشاب، فيه نوع من التغييرات، ولا بد حقيقة من الاتفاق في تحقيق الشيء المتحدث.

0: مشترك اللي ممكن يحقق أغلب الأهداف للجميع. الطرف الآخر فيه ناس ما شاء الله من في القهاوي، على ما يسمون يعني لما نقول قهاوي يمكن يعني يصير فيه يعني غلط شوي في الفهم، لكن يسمونهم الكافيات. ما شاء الله من كافي الكافي يشرب هذا كافي ويبحث عن حلويات وشوكولاته وكذا، ويصير كل يوم أكل غير صحي، ويصير عنده مغص، ويصير عنده مشاكل كلها من تناول هذه السكريات وعدم تناول الغذاء السليم الصحي المناسب اللي بنتحدث عنه بعد قليل. الناس مدارس، أنا ما أتحدث عن توجه معين أقول هذا هو الأفضل، لكن أقول لابد من التوازن بهذه الثلاث أشياء اللي ذكرت لها، يعني المتعة والتعلم والراحة، كل هذه الأمور لابد تكون تتحقق. وأنا دائما أقول يعني بعض الآباء الله يجزاهم خير والأمهات يبحثون عن سعادة أولادهم وينسون أنفسهم. لا لا لا تنسى نفسك، استمتع أنت وأولادك يستمتعون وبناتك يستمتعون، وله بلازم أن نحقق كل شيء يعني. فهذه يعني الثلاث أشياء اللي يجب أن يكون فيها يكون هدف واضح، يعني نرجع بنفسية جميلة نحقق منها هذا الهدف. زيادة الترابط العالي والمحافظة عليه جدا مهم، لأن الاختلافات في السفر فرصها كبيرة، ممكن واحد يزعل بسبب مطعم أو مكان أو لعبة، أو أنا ودي ألعب في هاللعبة وأنتم ما خليتوني ألعب، ثم يتنكد السفر عشان أمر تافه. فالمسألة تحتاج إلى مدير، يعني سواء أب أو أم، بترتيب مثل هذه الأمور. الأمر الآخر، إحنا نحرص على السلامة، نحرص على النظافة، نظافة الأماكن اللي نروح لها، يعني ما نروح لأي أماكن في أي وقت، لا نتعامل مع الدول اللي نسافر لها كأننا في بلدنا الغالية فيه الأمن والأمان. يعني لابد فعلا واحد يحسب لهذه الأمور، يعني متى أطلع ومتى أرجع، ما أكون أعرض أسرتي أن نرجع في وقت متأخر أو ليل أو شيء. المسائل السلامة مهمة جدا، إحنا نعلم أطفالنا عنوان السكن، نكتبه معهم، نحفظهم إياه، بحيث أنه لا قدر الله ربما يضيع هذا الطفل أو شيء أو كذا، لأنه عارف يعني مكان السكن. وأيضا قضية الناس عندهم، بعض الناس عندهم نوع من المغامرات، يروح لأماكن بعيدة أو يركب ملاهي خطيرة أو يركب دبابات بحرية خطيرة ما تعود عليها أو ألعاب يرى أن فيها متعة. هي فيها متعة لكن حقيقة فيها مغامرة، ولابد من التوازن. خلونا نأخذ الأخ محمد عشان ما نتأخر عليه. السلام عليكم أخي محمد.
1: وعليكم السلام دكتور، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله
1: دكتور. بس أنا عندي استفسار عن اللي البعض تلقاهم يسافرون جروبات، لكن تلقى بعض واحد منهم يعني يكون مزاجه سيء في الطلعة أو في الروحة، فيعكر على الباقيين كلهم.
0: صدقت، ولذلك هذا اللي يقول الشافعي، يعني الصحبة والسفر مع الماجد، مع الإنسان المهم اللي بيحقق لك هذه الأمور. طبعا يمكن بعض الناس يمكن ما تعرفه، ولكن أنا أرى أن في مسألة السفر يجب اختيار الأصحاب بدقة وعناية، بحيث أنه ما يتحقق اللي تفضلت فيه. وعطنا بعض أفكارك أخوي محمد أيضا عن السفر ونصائحك.
1: والله أنا يعني من اللي جربت يعني دكتورنا، يعني البعض يكون لا سافر مع الأهل فرق عن لا سافر مع الأصدقاء، يعني كل واحد له مزاج.
0: صحيح.
1: إيه، فيكون يحتسب الأجر في السفر مع الأهل ويبتسم معهم، مو يصير بس بعد السفر مع الأصدقاء يعني يكون هو الفرح والوناسة.
0: صحيح صحيح أخوي محمد، شكرا لك على هذه يعني الأفكار، لأن فعلا ما تتخيلون التكلفة العالية اللي يصرفها الأب أو الأم أو أفراد الأسرة في السفر. فما ودنا أن هذا الشخص بعد هالسفر يرجع بعد هالفلوس اللي صرفها والأوقات يرجع إلى نكد. لابد من التساهل والتسامح والتغاضي، وبحيث أن الأمور تمشي بشكل جيد، ليس بالضرورة وكرر أن نحقق 100%. خل الأمور تمشي سهالات، أهم شيء تحقيق هذه الثلاث أسس يعني اللي ذكرت لكم يعني، وأيضا الخمس أسس اللي ذكرها الإمام الشافعي. ف يعني تأثير السفر يعني صراحة مفيد جدا، ما تتخيلون الإنسان اللي بيتعلم ويقرأ عن الدولة ويقرأ عن المدينة، يقرأ عن حتى المدن اللي داخل المملكة، نتكلم عن المناطق السياحية الموجودة الآن مثلا في عسير أو في جازان أو في الطائف أو في تبوك أو الباحة أو المنطقة الشرقية أو جدة وغيرها، يعني فرصة للتعلم يعني يمكن الإنسان ما يتوقع يوجد مثل هذه الأماكن يعني في بلدنا. وأيضا خارج المملكة كل ما تعلم الإنسان وحفظ بعض الأمور الرئيسية يعني استفاد من السفر بشكل أفضل. طيب خلونا نأخذ معكم جولة في الأشياء الضرورية جدا في مسألة الصحة، وأكرر أنا أتحدث عن مواقف صحية وحاولت أرصدها. أولا من ضمن الأشياء اللي ننساها اللي هو حقيبة الإسعافات الأولية أو حقيبة السفر الصحية. يعني بتسافر بالسيارة، بتسافر داخل المملكة، بتسافر خارج المملكة، ضروري جدا يكون معك يعني حقيبة بسيطة للإسعافات الأولية، يعني سواء خافض للحرارة، سواء ميزان أو قياس مقياس الحرارة، أو حتى بعض المطهرات للأيدي أو اللاصق جروح، أو يعني الأشياء البسيطة اللي أنت تحتاجها في كل وقت. طبعا أكيد الناس اللي بيسافرون خارج المملكة يحتاجون إلى مسألة التأمين، بحيث أن بعض الناس للأسف يأخذ تأمين على أساس يحصل على الفيزا. خذ التأمين اللي يغطي كامل الرحلة، لا تحرج نفسك في بلد ما عليهم منك ثم تأتي تقول والله صار عندي المشكلة الفلانية. وصراحة بالشيء يذكر مفخرة السفارات السعودية في كل الدول واهتمامهم بالمواطن، بل غير المواطن، حتى اهتمام بإخواني وإخواننا في دول الخليج وغيرهم، حقيقة من الشيء اللي كل واحد منا عنده موقف جميل لما تقوم به السفارات السعودية خارج المملكة من الرعاية الجميلة والكاملة للمواطنين. ولذلك لابد تأخذ رقم السفارة وتعرف كيف تتواصل معهم. الحمد لله الآن كل ما تصل إلى دولة ترسل لك يعني الهاتف الجوال اللي معك مهما كان المشغل بمعلومات عن السفارة والأماكن المهمة. أيضا نتكلم مع إخواننا اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، سكر، ضغط، ضروري جدا يراجعون أطبائهم، يأخذون الأدوية المناسبة، ويأخذون زي التقرير، مثل تقرير بسيط على أساس أنه ربما أنه يحتاج إلى دواء وهو الدواء هذا غير موجود في هذه الدولة. طبعا يأخذ أدويته بشكل كافي، ولكن أيضا التقرير هذا جدا مهم يأخذه معه. طبعا مهم أن الإنسان يأخذ الأدوية هذه الضرورية معك، لا تحطها في الحقائب الشحن، خلها معك على طول وقريبة منك، ويكون فيها وصف. يعني أحيانا بعض الأدوية تحتاج إلى أنك تأخذ معها الوصفة الطبية المختمة المعتمدة، بحيث أن الجهات هذه يعرفون هذا دواء للشيء الفلاني. أيضا من ضمن الأشياء المهمة المسألة الصحية في مسألة التغذية. يعني طبعا أكرر أنا ضد أني أستخدم نظام صارم، يعني الناس الإخواني وأخواتي اللي يبغون ينحفون ترى مو وقته وقت السفر. يعني أنا ما أقول خربها، ما أقول لخبط في الأكل، ولكن ما هو بضروري إلا تشدد على نفسك أنك تنحف في وقت السفر. خل السفر سعادة وراحة وصحة وسلامة، والنحافة إن شاء الله ملحوق عليها. خلونا ناخذ اخوي ابو جواد. السلام عليكم ابو جواد.
2: حياك الله دكتور، مساك الله بالخير.
0: اهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
2: اخبارك طال عمرك.
0: الله يطول عمرك ويسلمك.
2: بس دكتور الله يطول عمرك، عندي سؤال بسيط اللي هو المره، المضمضه بالمره.
0: اي
2: لها مقياس معين ولا ما في ضرر مثلا؟ يكرر المضمضه كثير وكذا.
0: أبشر أبشر أبشر، نجيبك يا أخي كريم.
2: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك. شكرا. الأخ إبراهيم السلام عليكم.
3: عليكم السلام، سعد الله مساكم جميعا.
0: اهلا وسهلا سعد الله مساك.
3: مسي عليك دكتور، مسي على الكنترول والعقاب على البرنامج جميعا.
0: الله يحييك يسلمك
3: ومسي على جميع المشاهدين.

0: من الرياض الحبيبة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: وأسعد الله مساكم. حنا سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية السفر يقول الراكب شيطان والراكبان شيطان ثلاث ركاب. فحنا نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات للناس اللي يقطعون مثل الخليان البران، الناس لازم يكون معه رفقة معه.
1: يا سلام.
0: إن رفقة عامة في الطريق.
1: صحيح.
0: وعلى قول السيبان الأولين الله يرحمهم الخوي اللي بغيت تعرف الخوي سافر معه.
1: أنا أشهد.
0: فالسفر أنواع كثيرة. فكنت تسكن مع عائلتك لها روابط ولها التزامات تجاه، أهم شيء أن العائلة أهم شيء تكون في أمان، ما تحطها في مواقف محرجة تبعد عنها، حتى لو يجيك غلط أو شيء تتجاهل الأمور هذه، ما تروح تسارع مع الأمور هذه، احترام لك ولعائلتك.
1: يا سلام.
0: هذا على واحد اللي يكون في باله في فكرة. فالسفر لحالك لازم تكون مأمن نفسك من جميع جهات الأمان. هذا كانت تسافر لحالك مثل اللي يشوفهم حنا الرحالين وزي كذا، جميع أدوات السلام وجميع كل شيء مجهز نفسه، فالواحد ما يخاطر في نفسه ويروح شيء ما يعرفه وهم هم جاهشي.
1: أحسنت.
0: فحبيت أشارككم في المشاركة هذه واسم الله مساكم جميعا.
1: مشاركة جميلة. شكرا شكرا لك أبو جواد. شكرا شكرا. فعلا بعلق على كلام أبو جواد بعد شوي لأنه فعلا كلام مهم، بس خلونا ناخذ الأخ إبراهيم. السلام عليكم أخي إبراهيم. طيب احنا اول شيء احنا يعني نركز على بعض النواحي. من ناحيه سؤال الاخ ابراهيم مساله المره يجب انها ما تشرب، والمره يجب ان يعني نختار النوعيه المناسبه، لان في بعض الانواع المره تكون فيها شوائب وهذه الشوائب غير معروفه، ولذلك لابد نشتري المره من المحلات المضمونه المعروفه. والطريقة اللي هو وضعها في ماء لفترة يعني أكثر من ساعة،

عامة لكنها قريبة من السمية، فهي استخدامها فقط للمضمضة. وحقيقة أنا لا أرى أن الإنسان يستخدم المرة بدون حاجة، يعني بعض الناس يقول والله للوقاية، لا ما يحتاج وقاية. المرة وسيلة للتعقيم ولقتل البكتيريا لما يصير عندك التهاب في الحلق ويعني بعض الإشكاليات اللي ما يكون الطبيب حولك ولا يكون وسيلة أنك توصل المركز الرعاية الصحية، وليه ممكن تستخدمها يعني كإسعاف أولي للتعقيم، ولكن ليس بشكل دائم ومثل ما ذكر أخوي إبراهيم. أيضا نقول مثلا أيضا موضوع أبو جواد، الرفقة فعلا مهمة جدا. واحد يأخذ أكثر من سيارة ويرتب سيارته، بالذات اللي بيروح الأماكن غير معروفة أو أماكن فيها رمال أو أماكن فيها خطر أو جبال. مسألة السلامة جدا مهمة. أشوف بعض الناس يمكن يتساهلون في هذا الموضوع وتصير تتحول هذا السفر إلى مصائب. أو حتى في مسألة السلامة في المسابح في الاستراحات، يعني حتى لو يكون ما هو سفر، السباحة في أماكن فيها محيطات أو أمواج ما تعود عليها الإنسان، ومثل ما ذكرت قد يكون مغامرة أني والله والله أني السباح. فيه ناس غرقوا وهم سباحين، فهذا البحر ما ممكن يعني ما لها أمان على ما يقولون. لابد أني أراعي مسألة السلامة والطريقة السليمة والسباحة وفي أماكن معروفة وقريبة وتحت المراقبة. المشكلة دائما في المغامرات، المغامرات يجب أنها تكون محسوبة والأصحاب معينين أو معينين. مثلا والله بيطلعون جبال ما عنده خبرة في طلوع الجبال ولا التعامل مع الأحجار ولا التعامل مع الأشجار ولا التعامل مع قد يكون الثعابين أو العقارب أو غيرها سواء في الصحراء أو غيرها. فيجب الحقيقة إحنا نقدم مسألة السلامة، نريد أن نستمتع بهذا السفر ويكون يعني صحي وفي نفس الوقت ما يكون فيه أي ضرر. فخلونا نعود إلى يعني الموضوع لمسألة المطاعم واللي دائما يتحدثون الناس عنها والمشاكل اللي تصير، التلبكات المعوية اللي غالبا غالبا بسبب كثرة الحلويات، يعني من حلا لحلا، وكل ما راح المكان وكل ما شاف واحد يبيع في عربة يشتري منه. لا، احنا ما نبغى نشتري إلا من أماكن معروفة وصحية ومراقبة، وما نشتري أي شيء. وبعدين التوازن جدا مهم، وبذكر لكم بعض التوجيهات العامة في هذا الموضوع. أولا قبل ما تروح للمطار، وهذه دائما من المشاكل اللي يواجهونها الناس اللي معهم أسر، لا تروح المطار إلا ماخذ وجبة خفيفة قبل ما تروح. مو بلما توصل المطار تجي المشاكل وتجي الأطفال، أنا جوعان أنا ما كليت وتوكم صحيح من النوم. مهم الناس تأكل بحيث أن المطار يكون الناس وصلوه وهم مرتاحين، لأن المطار فيه أنظمة معينة يجب أن يهتم فيها، مسألة الفحص والجوازات والجمارك وفحص الشنط وتحميلها، كلها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى ضبط. وأكرر حقيقة من المفاخر واللي أنا أشوفها وكثير من الناس يشوفونها، يعني أكثر من مرة الآن سافرت خارج المملكة ما قابلت أي شخص أبدا. ما شاء الله في هذه التقنية اللي تحدد في بطاقة صعود الطائرة والجواز والتختيم بشكل سلس ما ياخذ ثواني، ولكن يجب التعامل مع المطارات العالمية والمحلية بدقة في مسألة الحقائب، في مسألة الحركة، في مسألة عدم إحراج الآخرين، وأيضا لما يكونون الأطفال معك أطفال يكونون بشكل مريح. الأمر الآخر يعني خذ معك بعض الأغذية اللي أنتم أكيد تعرفونها أفضل مني. الواحد يأخذ بعض المكسرات غير الملحة، بعض البسكويتات، بعض السندويشات البسيطة اللي ممكن تأخذ، ربما ممكن بعض الفواكه. المهم تكون صحية وتكون للناس اللي معهم أطفال بالذات. شرب الماء بكمية كافية، ما تكون زايدة ولا تكون ناقصة، أيضا من الأشياء المهمة. تقليل أي شيء ممكن يزيد الكافيين ويزيد أعزكم الله عن الذهاب للحمام، ومن ضمنها المشروبات الغازية. لا تكثر بالذات مع أطفالك وأسرتك قبل السفر من المشروبات الغازية، لأنها دائما بتسبب أعزكم الله كثرة التبول. أيضا القهوة والشاي بكل أنواعه، أيضا والشوكولاتة، من الأشياء اللي فيها كافيين ومن الأشياء اللي تسبب يعني التردد لدورة المياه، يكون الوقت ما غير مناسب.

دائما في المطاعم اختار الأشياء المشوية، لا تختار الأشياء اللي باردة مطبوخة ثم باردة، أو حتى بعض السلطات قد تكون سبب في التسممات الغذائية، بالذات لما تكون من مطاعم غير يعني معروفة. أيضا الأغذية اللي ما تعرضت للحرارة بشكل كافي، أو الأغذية اللي فيها أشياء مخلوطة، يعني زي البرجر أو الشاورما أو الكباب، كل هذه تعتبر من مصادر يعني التلوث يعني اللي تحدث دائما في السفر. يعني لا تجوع، ولا تترك أطفالك وأسرتك إلى حد الجوع، يمشون طيب نتغدى في المطعم الفلاني، لا خلنا في المطعم الفلاني، وتروح يروح الوقت فينهك الأفراد الأسرة والأطفال، أو حتى يكون معك كبير سن أو شيء، فلا بد من التحكم في هذا الأمر، لأن الأطفال أو أفراد الأسرة لما أي إنسان لما يكون شبعان بينبسط، لكن لما طول الوقت وأنتم جوعانين حتى وعطشانين ومرهقين، ولما نوصل المكان الفلاني والمكان الفلاني، ثم آخر شيء يرجعون نهاية اليوم والناس مرهقين. هذه مسألة الأكل ضروري يعني تخطط لها، والحمد لله هناك تصنيفات سليمة وواضحة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن تساعد على اختيار المطاعم المناسبة. نصيحة دائما، أكثروا من الفواكه، اغسلوها جيدا لكن أكثروا منها، وإذا كان فيه مطاعم أو مطعم الفندق بالذات يقدم بروتينات وسلطات وخضار وفواكه من الفنادق يعني المصنفة، فلا بد من اكثار من السلطات والخضار والفواكه، لان كثير من مشاكل السفر قد تتعلق بالجهاز الهضمي والتلبكات وعزكم الله الامساك، وهذه طبعا تلخبط افراد الاسره، يعني تلخبط حتى يعني الشخص وسعادته اللي قد ترتبط بمشكله بسيطه. اختيار المطاعم مهم جدا، مثل ما قلت على التصنيف، ابتعدوا عن المطاعم المزدحمة، تجنبوا الأطعمة المكشوفة، تأكدوا من نضج اللحوم، لأن بعض الناس يأخذ اللي يسمى يعني نصف استوى، فالمفروض إحنا نأخذ الكامل الاستوى اللي يسمونه ويلدن، لأن النصف الاستوى قد ما يكون سليم ونظيف بشكل كافي. طبعا لا تكثروا من العصائر مهما كانت، حتى لو كانت يعني صحية، لأنها تكون فيها سكريات كثير. أي طعم، أي أكل فيه متغير في رائحته أو طعمه، فأيضا تجنبه. أيضا شرب الماء، المفروض في السفر نحرص على استخدام العبوات المياه، ما نشرب من أي مكان، لأن مسألة المياه أيضا قد تكون من المشاكل اللي تواجهها مشاكل كثيرة. وضع بعض الأشياء في مقر الإقامة، مثل الزبادي، مثل الفواكه، الأشياء اللي سهل الأكلها، ممكن الإنسان يأخذها معها ويأكلها، أيضا بتصير من وسائل الصحية. يعني أيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية لكل أفراد الأسرة، مسألة غسل اليدين قبل وبعد الأكل مهم جدا، لأن تعرف في السفر الواحد يلمس أماكن أبواب، يتعرض يعني فرص للتلوث بشكل كبير، قد ما نحتاج إلى التعقيم الدائم، لكن غسل اليدين بشكل مستمر يكون جيد، ولا بأس من أخذ يعني المناديل المعطرة اللي ربما تعقم. يعني تجنب أي غذاء غير معروف مصادره، يعني حتى مسألة الطلبات، أحيانا بعض الناس يطلب من مطعم ما يعرفه، هو موجود عنده في قائمة معينة في الإنترنت، لا تطلب منه لأنك ما تعرفه، تقول حتى لو كانوا بيوصلون أنت ما تعرف المطعم هذا هل هو نظيف ما هو نظيف. فأنا أقول احرص في السفر أنك تروح للمطعم وتشتري بنفسك، يعني حتى لا تعرفه وبعدين تطلب منه، أهم شيء تأكد من سلامة المطاعم. بالناس اللي يسافرون في السيارات سواء داخل المملكة أو خارجها، احذروا من ترك الأكل داخل السيارة، لأنه بيتعرض بطريقة معينة للحرارة أو يعني للفساد. لما يكون هناك مشكلة حدثت لأي أفراد من أفراد الأسرة، مثلا الإسهال عزكم الله، العلاج إن بالإكثار من السوائل، تجنب الأغذية الدسمة، الاكتفاء بالفواكه، ممكن تناول الزبادي أو الحليب واللبن إذا كان متوفر،

تجنب الحرارة الزائدة أو المرتفعة. لما تصير حرارة مرتفعة ممكن نأخذ بعض المسكنات، مسكنات الألم المعروفة. تجنب الجفاف، الراحة، والتوجه لمقر الإقامة. يعني لا ترهق المريض سواء كبير أو طفل أو شيء وعنده مشكلة معينة تلبكات، أنك لا بتسبب تسوي برنامج. ليش؟ لأنك حاجز المكان. لا، غير، لأن هذه قد تسبب مشكلة أكبر، وتضطر بعدين لا قدر الله أنك تأخذ هذا الطفل أو الشخص إلى المستشفى. صحة السفر، صحة الأطفال في السفر طبعا أنا أؤكد عليها، سواء من ناحية السلامة، عدم تركهم لوحدهم، عدم يعني إشراكهم في ألعاب أكبر من أعمارهم، يعني المغامرات غير المدروسة، يعني أحيانا قد يدخلون مع في طوابير معينة لفترات معينة تحت شمس حارة، وقد تكون فيها مشاكل، بالذات الآن ارتفاع درجة الحرارة في كثير من الدول. أيضا اختيار اللبس واختيار القبعات، اختيار المظلات، أيضا كلها يعني من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا نتحدث فيها. من ضمن الأشياء اللي تسبب بعض الإشكاليات الصحية الجلوس الطويل في سيارة أو في الطائرة. يعني حتى لو كان في الطائرة سفر طويل، لابد الواحد يتحرك ويسوي تمارين معينة للأيدي والأرجل، أو أنه يقوم يأخذ لفة ويرجع. إذا كانت بالسيارة، لابد من تحديد مواقع معينة مأمونة للوقوف ويعني الراحة، ثم يعني الرجوع مرة ثانية للاستمرار في السفر. والحمد لله الآن المحطات في المملكة تشوفونها أنها ما شاء الله نظيفة ومرتبة ومصنفة تصنيف جيد ومتابعة ومراقبة، فما له داعي أنك تقول والله خلونا نأخذها مسة واحدة. لا، المسة واحدة أنت تتحملها، لكن الأطفال ما يتحملونها. فبين فترة وفترة أوقفوا في مكان آمن مريح، خلي الناس الأطفال معك يتغيروا يتحركون، اللي يحتاج عزكم الله دورات المياه، اللي يحتاج شرب ماء، يغير وضع الجلسة، وهذا من الأشياء اللي تساعد. الحماية من الشمس والحرارة، لأن أحيانا يكون فيها ضربات شمس وأحيانا يكون فيها ضربات حرارة، ويمكن تحدث عنها، لأن بعض المناطق تكون حارة حتى في الليل، فبالتالي لابد من يعني استخدام واقي الشمس، سواء الكريمات واقي الشمس المعروفة، أو استخدام المظلات أو القبعات أو الألبسة المناسبة، وعدم إرهاق الجسم في ممارسة بعض الأنشطة في درجة الحرارة العالية. مسألة النوم من ضمن الأشياء اللي مشاكل اللي تحدث في السفر، أنك ترهق أفراد الأسرة بقلة النوم، فيروحون يمشون، ومع تعرفون مع تغيير وقت النوم مع السفر، أو بالذات السفر في بالطائرة اللي يعني أماكن بعيدة، فهذا التغيير تراه يربك الأسرة ويربك الصحة. فلا بد من اختيار الوقت المناسب للنوم وأخذ قسط كافي من النوم. وأنا أنصح دائما لما توصل إلى دولة معينة التعرض للشمس، لأن اللي يغير الساعة البيولوجية، احنا نسميها اللي يسمونها السفر لاق أو كذا، اللي تغير الساعة البيولوجية، إنه عدم التعرض للشمس. سبحان الله، الشمس هي اللي تضبط الساعة البيولوجية. ولكن نؤكد على مسألة النوم الكافي، إنه ما يكون يعني بعض الناس يضيعون أوقات سفرهم في نوم، ولكن في نفس الوقت يعني أخذ قسط كافي من الراحة أكثر من مرة في اليوم، وعدم أخذ المنومات. بعض الناس يقول والله عشان ننام عشان نرتاح بناخذ يعني حبوب لتنومنا، ما له داعي أبدا، لأن هذه ستكون بخلاف الراحة الجسدية لجسمك، يعني كأنها تنومك غصبا عنك. ف مثل ما ذكرت، تكون السفر مريح وسليم، وفيه يعني يحقق الأهداف للجميع. من ضمن الأشياء المهمة جدا أنه يعني نرجع كل يوم بتجربة جميلة، بتجربة جديدة. يعني مثلا نجلس مع أفراد الأسرة، طيب وش اللي عجبكم اليوم؟ وش أحسن شيء؟ والله أنت فلانة ولا أنت يا فلان، الحقيقة أنتم نجمس الرحلة، أنتم اليوم صراحة سويتوا أشياء جدا جدا جميلة. بث الروح الإيجابية بين أفراد الأسرة ومشاركتهم وتعليمهم طرق السلامة وطرق الطبخ وطرق عمل القهوة والشاي

والمشاركة ووضع الأماكن والكراسي والفرشة والمشاركة هذه جدا جميلة يعني تترك انطباع سليم جدا وبدون عمل دون انتقاد أي أحد مهما كان. لا تنتقد أحد، خلي الناس تنبسط وخلي الناس ترجع بانطباع جميل. ونرجع بهذه الأسئلة اللي في نهاية اليوم، إيش تعلمنا اليوم، إيش اللي شفناه، إيش الأشياء الجميلة. بكرة لما يروح هذا الشخص مهما كان عمره إنه يعني يبدأ يسأل نفسه، نقول لما أروح لهالمكان وش الأشياء اللي تعلمها. يعني مثلا أنا من محبي المتاحف، يمكن بعض الناس يقول وشو لها أروح المتحف، جرب وتروح متحف بتنبسط بشكل ما تتصوره، بتتعلم تاريخ، بتتعلم ثقافة، بتتعلم يعني شيء يعني لم يخطر لك على بال. هذا التنويع، لأن بعض الناس حياتهم لعب في لعب، من والله بنروح وين الملاهي المعينة وين الأسواق المعينة، ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. ولكن أيضا نشوف حضارة هذا البلد أو حضارة هذا المكان أو حضارة يعني مسألة المتاحف، تشكو تقول ما حد يزورني، لأن بعض الناس يعني ليس اهتمامه. لكن جربوا تزورون المتاحف الفنية، متاحف الرسم، المتاحف التاريخية، المتاحف النباتية، في متاحف نباتية، متاحف حيوانية، ممكن تشوف شيء جميل جدا وتبقى في ذهن الشخص وذهن الطفل تجربة جديدة، فكرة جديدة، شيء تعلم منه، طلع من السفر لما يرجعون من السفر يقول والله استفدتوا، يقول والله عندي قائمة كبيرة لأن كل يوم أسأل إيش استفدتوا اليوم. بعض الناس يقولوا شو استفدتوا، يجي استفدت يقول ما استفدت، بالعكس أنا جيت ونفسيتي ما هي كويسة. ليش؟ لأن كان برنامجه بلا برنامج، كان بلا هدف، بلا تخطيط. فيعني هذه الأشياء اللي المهمة. أيضا من الأخ المتصل الكريم التوافق بين الناس، التعامل الراقي. يعني دائما احنا نتكلم عن السفر، كيف نرسم صورة جميلة عن بلدنا وعن المملكة العربية السعودية وعن السعوديين وعن المسلمين بانضباطنا بالأنظمة واتباعها بشكل دقيق ومراعاة النفسيات ومراعاة الثقافات المختلفة وتقديرها والتعامل باحترام، رسم صورة جميلة حتى ولو كنا داخل المملكة. يعني كيف تحترم السياح الآخرين بترك المكان نظيف و يعني العناية بالتعامل مع الناس، التعامل الراقي، الاحترام، التعاون، المساعدة، كل هذه أشياء جدا مهمة. في مسألة معرفة الأنظمة، يعني بعض الناس للأسف قد يوقع نفسه وأسرته في مشكلة في السفر هو غني عنها، إما أنه يروح يساعد شخص قد يكون محتال، هو يمثل أنه محتاج أن أحد يساعده. فأنت يعني لا تحط نفسك في موقف محرج وتروح تساعد شخص هو يعني يمثل أنه يحتاج مساعدة. هناك جهات مختصة تساعد هذا الشخص، يعني أنت لا تصير فزع تفزع للناس كلهم. يعني في جهات أمنية، جهات معينة ممكن توجههم تقول لهم والله فلانة كان يشوف فلان عنده مشكلة. فلا بالذات لما تكون مع أسرتك لا تقع نفسك في إشكالية، عش في طريقك ونظامك واحترم الناس واحترم الأنظمة. احذر أنك تكسر النظام نهائيا، يعني إذا أنت ترى أن فيها شيء لا بأس، لا شدد على نفسك في هذه المسألة باحترام الأنظمة والمواعيد وترتيب الطوابير، يعني عدم كسرها، مسألة السيارات والمواقف والتذاكر، لأنك قاعد ترسم صورة جميلة عن بلدك. وحتى في مسألة الصحية، يعني خصص وقت للياقة وللمشي بحيث أنك ما ترهق نفسك، تلبس الألبسة المناسبة. بعض الناس للأسف يلبس عزكم الله حذاء غير مناسب للمشي ويمشي فترات طويلة، يرجع وهو مرهق وأرجله تحتاج يومين راحة. فأنا متأكد أنكم أكيد تحرصون على هذه الأمور، ولكن لأني أشوف حالات أو سفر يخرب بسبب تصرف بسيط جدا أو خطأ معين أو تساهل معين يؤدي إلى أن السفرة تخرب، سواء كانت مع الأسرة أو مع الأصدقاء. مثل ما قال أخونا زميلنا، يعني إحنا ما تعرف زميلك أو اللي معك إلا من خلال السفر، ولذلك أنت تحتاج إلى كمية هائلة من الصبر،
كمية هائلة

من التحمل، كمية هائلة من اللطف، وكمية هائلة من يعني التغافل والكرم وبذل البذل والمشاركة، وتربي أولادك على هذا الشيء، تربي أولادك على العطاء، على الفزعة، على يعني المشاركة مع الفريق. يعني ما هو فقط تجلس وبعض الأشخاص جالس حتى بجواله في كل حالة، يعني لابد من كسر الروتين اللي احنا عايشينه في طول السنة بهذه يعني السفرة الجميلة. مستمعي الكرام، أنا استمتعت جدا بالمشاركة معكم في هذه الحلقة، ونتكلم عن كيف يكون سفرك صحي، ما يكون عندك أي مشاكل، يعني كيف تتجنبها، كيف تحرص على السلامة أولا، كيف ترتاح تنبسط تسعد، ليس بالضرورة تنضبط في برنامج دقيق، كيف تتعلم أنت كأب أو أم أو طفل أو شخص، كيف نتعلم من السفر، كيف نستفيد منه، كيف نرجع بانطباع جميل، كيف نرجع وإحنا تعلمنا أننا كيف نكون لبنة صالح في المجتمع، نرسم صورة جميلة عن مجتمعنا وعن وطننا العظيم وعن ديننا يعني القويم. كل هذا ممكن نحققه في السفر. في الأخير أتمنى لكم يعني سفر صحي وسعيد، وعودا حميدا لوطنكم ولبيوتكم. أتمنى لكم الصحة والسلامة. وهذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، وزميلي علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
4: على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تواصل المملكة تعزيز منظومة الحوكمة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أصبحت الحوكمة عنصراً رئيساً في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق وبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة. يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي، المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة.
6: تسلم، حياك وبياك.
5: أهلا وسهلا
6: بضيفتكم الكريمة،
5: ونحن نشكر لك أيضا قبولك دعوة البرنامج. أبدأ معك بالحديث، عندما نتحدث عن حوكمة الشركات، ما المقصود بهذا المفهوم؟ وأيضا لماذا أصبح اليوم من أكثر المفاهيم تداولا في بيئة الأعمال؟
6: جميل. الحوكمة بمعنى بسيط هي مفهوم لإدارة جميع مرافق الشركات، حيث أصبحت متداولة كثيرا وتعتبر حجر الأساس لاستدامة أعمال الشركات من خلال تعزيز الثقة في الأسواق، الحد من المخاطر، الابتعاد عن الفساد الإداري والمالي. بمعنى أنه هي منظومة من القواعد والسياسات والإجراءات تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب العلاقة. الهدف الشفافية الواضحة، أيضا حتى تتم ممكن المساءلة في حال عدم الشفافية ولوجود العدالة والإدارة المنضبطة.
5: نعم، هذا على سبيل المفهوم، وأيضا يعني على سبيل أرض الواقع، كيف انعكست رؤية المملكة 2030 على تطوير منظومة الحوكمة في الشركات السعودية؟
6: طيب، إحنا كما نعلم محاور رؤية المملكة لها عدة محاور، على رأسها محور تطوير البيئة الاقتصادية من خلال تحديث الأنظمة، من خلال تعزيز كفاءة الأسواق المالية، أيضا اهتمامها بالحوكمة لرفع مستوى الشفافية والإفصاح. هنا نمكن القطاع الخاص بأفضل الممارسات المحلية والدولية حتى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. جميع الدول تسعى إلى استقطاب الاستثمار، فلن يتم استقطاب الاستثمار إلا بوجود حوكمة مطبقة في الاقتصاد، طبعا في البيئة الاقتصادية لدى الشركات.
5: جميل، خليني أروح معك أيضا لنقطة مهمة وهي الحوكمة. هل أصبحت اليوم خيار إداري أم ضرورة قانونية واقتصادية لضمان استدامة الشركات؟
6: سؤال جميل، ولعلي أوضح. الآن أصبحت الحوكمة ضرورة قانونية واقتصادية وإدارية في آن واحد. لماذا؟ التشريعات الحديثة الآن بتفرض العديد من متطلبات الحوكمة على الشركات، أيضا المستثمرين

0: هو إطار يحدد كيفية اتخاذ القرارات ومن يملك الصلاحية ومن وكيف تتم المحاسبة. بمعنى مختصر، الإدارة تدبر الأعمال، أما الحوكمة تنظم طريقة الإدارة وتراقبها وتضمن سلامة القرار المؤسسي.
1: يا سلام. وبهذه المنظومة وبهذا التسلسل نضمن يعني وصول الشركات إلى مستويات عالية وضمان الاستدامة بإذن الله تعالى، صحيح؟
0: بإذن الله، وتحصل على ثقة المستثمرين، إلى جانب تطبيق الشفافية. هو ده الهدف من الرؤية، اللي هي البيئة الاقتصادية أنها تكون فيها شفافية، فيها إفصاح، حتى يتم استقطاب الاستثمار.
1: نعم. طيب خليني أروح معك يعني نقطة ثانية وهي أيضا مهمة، ما العلاقة بين الحوكمة وثقة المستثمرين التي تحدثت عنها قبل لحظات، سواء كان المستثمر المحلي أو الأجنبي؟
0: جميل. إحنا تحدثنا أنه أحد محاور الرؤية الوطنية هي تعتبر الحوكمة، فكلما زادت الحوكمة زادت ثقة المستثمرين، لأنه أنت بتعلن وبتفصح عن جميع العمليات بشفافية، بتفصح عن القوائم المالية، بتفصح عن خططك المستقبلية، بتكون ظاهرة، وهي ما تسمى بالبيانات المفتوحة. لأنه الحوكمة تقلل من مخاطر الاستثمار، توفر معلومات دقيقة وشفافة، أيضا في رقابة فعالة وآليات واضحة لاتخاذ القرار عند وجود مخاطر. أنت بتلاحظ الآن في تقلبات اقتصادية في العالم ككل، بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحروب، لأي سبب إن كان، فكل شيء هذا إحنا منظومة واحدة متأثرة مع بعضها البعض. فلما يكون في جودة ورقابة فعالة لاتخاذ القرار وتفادي المخاطر، هنا حيكون في جذب كبير جدا للاستثمارات، إن كان محلية وأجنبية.
1: جميل. بروح معك أيضا نقطة ثانية دكتورة، الحديث يطول عن نفس القضية، قضية العلاقة بين صاحب الشركة أو الشركة نفسها والمستثمرين، لكن خلينا نروح إلى نقطة قريبة منها، كيف يمكن أن تسهم الحوكمة في الحد من تضارب المصالح وحماية أيضا حقوق المساهمين وأصحاب العلاقة؟
0: جميل. طبعا صاحب الشركة، أي نعم، هذه الشركة شركته، هو الذي يضخ فيها الأموال، هو اللي نظمها، ولكن في استقلالية، بمعنى من خلال الحوكمة هناك في سياسات واضحة، أول شيء للإفصاح عن المصالح الشخصية، أيضا تنظيم التعامل بين الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز استقلالية مجلس الإدارة. مجلس الإدارة يعتبر هو الجهة الإشرافية والمسؤولة حتى نظاما، من خلال تدشين أو إيجاد لجان رقابية فعالة تضمن العدالة بين أصحاب المصلحة والمساهمين، بمعنى أنه هنا الكل متعادل في تحقيق مصلحته، بحيث لا يحصل تضارب في المصالح. مو معناته أنها شركتي إذا نسبة الأرباح أكثر شيء لي أنا، أو أنه أخذ القرار على استعجال، لا، في لجان، في مجلس إدارة، في رقابة، في إدارة مخاطر، بذلك تحمي حقوق أصحاب العلاقة اللي هو المستثمرين، الموظفين، الإدارات داخل هذه الشركة.
1: جميل جدا. عرفينا على أبرز المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة داخل الشركات.
0: أنا عشان أبسط للمستمع الكريم، الحوكمة بمعنى أنه الشيء يكون أمامك واضح، شفافية، إفصاح، توجد مساءلات في حال القصور، عدالة ومسؤولية بين جميع أطراف العلاقة، إن كان مجلس إدارة، إن كان مساهمين، أيضا في استقلالية، إنه القرارات تكون تحت لجان، أيضا إدارة مخاطر. الآن لاحظوا إحنا بنتأثر اقتصاديا لأي تغيير طفيف في العالم، الكل بيأثر على يعني التغيرات هذه بتؤثر على الدخل، بتأثر على تسمى بالمخاطر. أيضا حماية حقوق المساهمين، أنا لما أساهم وأمنح أموالي في أحد القطاعات، أنا لازم أحافظ على أموالي وأتابع أنتوا كيف تديروا هذه الأموال، من خلال إدارة المخاطر، من خلال الإفصاح، من خلال طبعا أهمية الالتزام بالأنظمة والأخلاقية.

0: حياته المهنية. إذا من أبرز المهام أو المبادئ الأساسية الشفافية والإصلاح والمساءلة والعدالة إلى جانب الاستقلالية.
1: جميل، اسمحي لي أطلع فاصل قصير وبرد بعدها أرجع أكمل معك الحوار دكتورة. طبعا. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030 مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة من جديد.
0: حياك
1: الله. الله يحييك دكتورة. من خلال خبرتك القانونية، إيش أبرز الأخطاء التي تقع فيها الشركات عند تطبيق الحوكمة؟
0: من أكبر الأخطاء أو نقول من المخاطر اعتبار أنه الحوكمة متطلب شكلي، ولا يتم تفعيل دور اللجان ولا إدارة المخاطر، بذلك ممكن هنا تتأثر الشركات وتصل إلى حد الإفلاس. طبعا هنا أهمية وجود الحوكمة حتى وإن كانت الشركة صغيرة، تبدأ حسب طبيعتها وشكلها، لكن كلما بدأت الشركات بتطبيق الحوكمة منذ الصغر كانت لها الشفافية أوضح إن شاء الله عند كبر حجم المنشأة.
1: نعم دكتورة، إلى أي مدى يسهم مجلس الإدارة في نجاح منظومة الحوكمة داخل الشركة، وأيضا كيف تنظر الأنظمة السعودية إلى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند الإخلال بمبادئ الحوكمة؟
0: جميل. مجلس الإدارة هو المحرك الرئيسي للحوكمة، ويشرف على تنفيذها ويعتمد السياسات ويتابع إدارة المخاطر، بمعنى هو المسؤول، اللي هو أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولين أمام وفق النظام، وفق نظام الشركات. فبذلك هنا المسؤولية تقع على مجلس الإدارة، لذلك الإهمال أو الضرر المساهمين مباشرة تقع المسؤولية على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
1: نعم. اليوم أصبحت يعني الشفافية والإفصاح من أهم معايير التقييم، كيف ينعكس ذلك على أداء الشركات وسمعتها؟ أيضا كيف تساعد الحوكمة الشركات على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات أكثر كفاءة؟
0: جميل. معروف حوكمة يعني تحسين السمعة المؤسسية، التجارة يعني أنت عندك سمعة إيجابية تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار أني أنا أنضم إليك. طبعا اهتمت المملكة بهذا الأمر بالحوكمة، وتم تطوير السوق المالية والبيئة الاستثمارية، وصدرت عديد من اللوائح المنظمة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه من أبرز التحديثات أنه الشركات تقوم بتطبيق الحوكمة، وأيضا رفع الثقافة أنه الوعي بمفهوم الحوكمة حتى يتم استقطاب الاستثمار والتوسع والوصول إلى الأقليمية.
1: نعم، خليني أيضا أتحدث معك يعني عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اليوم يغيران بيئة الأعمال بشكل سريع جدا، كيف يمكن للحوكمة مواكبة هذه التحولات؟
0: طبعا أكيد لابد أن تعتمد الشركات سياسات داخلية تنظم هذه الأمور وتحدد المسؤوليات، توضح الشفافية والرقابة. طبعا لا مفر من التحديثات. طبعا الحوكمة هي لها مبادئ عامة، لكن على الشركات متابعة التحديثات، وخاصة ما يتم من خلال تحديثات في الأنظمة المرعية، طبعا خاصة لرقابة التطبيقات مثل الخوارزميات، ضمان الاستخدام المسؤول، حماية البيانات، هذه كلها أساسيات تطبق داخل مضمون الحوكمة.
1: خليني بروح معك برضو دكتورة معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، هل أصبحت جزء من منظومة الحوكمة الحديثة؟ وأيضا ما الدور الذي تؤديه الإدارات القانونية في ترسيخ ثقافة الحوكمة داخل الشركات؟
0: أكيد إحنا لاحظنا في السنوات الأخيرة اهتمام كبير بالمسؤولية الاجتماعية، وفي توجيهات كبيرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات المتنامية والإصلاح للشركات المدرجة في السوق في الأسواق المالية. لذلك لم تعد الحوكمة بس فقط رقابة مالية ورقابية، بل أصبحت تشمل أيضا الأثر البيئي والاجتماعي.
1: نعم دكتورة، كيف يمكن نشر ثقافة الحوكمة بين الموظفين بحيث تتحول من لوائح

0: مكتوبة إلى ممارسة يومية.
1: جميل. طبعا أهمية التدريب المستمر، رفع الثقافة بمعنى الحوكمة وآلية تطبيقها، ربط الحوكمة بمؤشرات الأداء، أهمية وجود أدلة إجرائية واضحة تتم قراءتها من خلال المنسوبين. طبعا قلنا المبادئ هي ثابتة واحدة، ولكن يتم زي ما يقال تفصيلها أو وضعها على حسب حجم الشركة. على الشركة يعني دعوة المنسوبين إلى قراءة هذه اللوائح ومحاولة تطبيقها في الأقسام.
0: نعم، إيش أبرز التشريعات والتحديثات النظامية اللي دعمت الحوكمة في المملكة خلال السنوات الأخيرة بوجهة نظرك؟
1: على رأسها تحديث نظام الشركات الجديد عام 1443، هيئة سوق المال، نظام الإفلاس، مكافحة التستر التجاري، جميع الحوكمة طبعا والامتثال، جميع التشريعات تسعى إلى هدف واحد، رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة ومن ضمنهم المستثمرين.
0: نعم، كلميني عن أثر الحوكمة على تنافسية الشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: الحوكمة أصبحت لغة مشتركة بين الشركات وبين المستثمرين، بحيث أنه أي مستثمر لابد أن ينظر إلى الدليل الحوكمة الخاص أو تقرير الحوكمة الخاص بالمنشأة حتى يقدم لنفسه القرار النهائي للانضمام. ولعلي أذكر تجربة ناجحة عندنا سابق، عززت الحوكمة من موثوقيتها والآن توسعت إلى خارج المملكة، أصبحت شركة أقليمية. فهذا سبب رئيس لتطبيق الحوكمة في الشركات.
0: نعم، بروح معك أيضا لسؤال مهم جدا وطلب، يعني هو طلب أن تعطي نصيحة تقدمينها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يعني يعتقدون أن الحوكمة مخصصة فقط للشركات الكبرى.
1: صحيح، كما ذكرت في السابق الحوكمة ليس حكر على الشركات الكبرى بل أداة لتنظيم الأعمال، فكلما بدأت المنشأة بتطبيق مبادئ الحوكمة زادت فرص النمو واستدامتها، خاصة إحنا الكل يسعى بجذب الاستثمار، بجذب الدعم والتمويل من الدولة، فهذا الأساس الحوكمة. وجدت الحوكمة، وجد الدعم، وجد الاستثمار، وجد التوسع الإقليمي. طبعا في توسع كبير للمملكة الآن في مجال الحوكمة، يوجد خبراء ويوجد مختصين على الآن الأساس في الشركات الحديثة. من بداية الخطوة الأولى يتم محاولة التماشي مع معايير الحوكمة.
0: نعم، أختم معك بهذا السؤال دكتورة، كيف ترين مستقبل حوكمة الشركات في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030؟ هل هنالك فرص للمشاركة الدولية؟
1: أكيد جهود المملكة يعني صراحة تذكر فتشكر. الآن بنلاحظ العالم بينظر للمملكة العربية السعودية ويترقب مدى الإنجازات ومدى التطورات اللي بتحصل، طبعا هي نقلة نوعية عندنا في الاقتصاد إلى جانب نقلة نوعية في مجال الحوكمة، خاصة مع التحول الرقمي، أهمية معايير الإفصاح، زيادة على اللي هي الاعتماد على التقنيات الذكية. الآن العالم أصبح فيه يعني بوتقة واحدة، كلنا في بنرى الأخبار في ثواني،
0: صح.
1: فبتنتقل الإيجابيات، بتنتقل أسعار الآن عندنا السوق المالية وارتفاع أسهم الاقتصاد السعودي. فإذا الحوكمة في الشركات أساس، وأنا أدعو الشركات العائلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يرسخوا مبادئ الحوكمة منذ البداية حتى إن شاء الله نحقق الإقليمية والعالمية في اقتصادنا الوطني
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة رباب أحمد المعبي، محامية والمحكم التجاري، متحدثة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030. شكرا جزيلا.
1: العفو.
0: شكرا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. وزير الخارجية ونظيره الفنزويلي يبحثان في الرياض العلاقات الثنائية ويناقشان الأوضاع الإقليمية. المملكة ودول الخليج تدين الهجمات الإيرانية المتكررة وخرقها لقواعد القانون الدولي. باكستان تدعو إيران وأمريكا لممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الحرب الجارية. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات إيرانية مسيرة. موانئ توقع 7 اتفاقيات استثمارية بقيمة تقارب مليار ريال في ميناء جدة الإسلامي. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم مساعدات المملكة الإنسانية إلى قطاع غزة. وزير النقل يؤكد استحداث منطقة لوجستية في ميناء جدة تزامنا مع تطورات المنطقة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يعقد في كوريا الجنوبية سلسلة اجتماعات لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد. المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة 2026 المعني بالتنمية المستدامة. في خطوة تعكس تنامي مشاركة المرأة السعودية، تخرج أول دفعة مدربات في هندسة وصيانة الطائرات. جمعية حماية المستثمرين الأفراد تطلق محرك عوض لتنظيم ومعالجة وتوزيع التعويضات المرتبطة بمخالفات سوق الأوراق المالية. السبت المقبل هيئة العقار تنظم ملتقى الوساطة العقارية الثالث. أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم

0: فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة اليوم حتى أتذكر معاكم موضوع في غاية من الجمال وغاية من الأهمية، وهو مطلب عند العقلاء، وهو رجاء عند أهل التقوى والاستقامة، ألا وهو انشراح الصدر. مين فينا ما يتمنى أن يكون صدره بالنور مشروح؟ مين فينا ما يتمنى أن يذوق حلاوة انشراح الصدر؟ مين فينا ما يتمنى أن يعيش معاني قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ أي نعم، أنها نزلت في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن الذي شرح صدر النبي المصطفى هو حي لا يموت، وما زال يشرح صدور المؤمنين، وما زال ينور قلوب المتقين، وما زالت عطايا الرب تتوالى على عباده الذين يرتجون ما عند المولى سبحانه وتعالى، الذين يستمطرون رحمة المولى سبحانه وتعالى. فالله يجعلنا وإياكم ممن شرح له الصدر وتفرج له من الهم كل أمر، وأكرم بكمال الصلة بالحبيب البدر، وفاز في اليوم الآخر فكان من السعداء. اللهم آمين يا رب العالمين. انشراح صدر يا أحبتي هذا مطلب، انشراح صدر هذا هم عند العقلاء، انشراح صدر هذا رجاء، لأنه إذا انشرح صدرك فمعناها أن الرب قد رضي عنك، فمعناها أنك أنت بديت تذوق حلاوة الإيمان، فمعناها أن الهموم والغموم لا تعرف لك طريق، لأن قلبك بالنور مشروح. الهم والغم والضيق تأتي في الصدر في القلب، مما يعتري الإنسان من الهموم، من المشاكل، من البلاوي، من الرزايا، من الضغوطات. ضغوطات الحياة أتعبت كثير من الناس، ولكن الإنسان المطمئن بربه، طبعا هذه ترى عطايا من الله، هذا رزق، أن يؤهل الله الإنسان للتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله. أن يؤهل الله الإنسان للقناعة أن ما عند الله خير وأبقى، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. أن يؤهل الإنسان أن يدرك أن الله معه فلن يخيب، لا تحزن إن الله معنا. فالرب طالما هو معي فلن يضيرني ولن يضرني شيء. هكذا حال إدراك أهل التقوى، أهل الاستقامة، أهل الذوق. رب يجعلنا وياكم منهم. فإحنا في الحلقة هذه نبغى ندردش مع بعض، نتكلم، نتناقش، نبغى نتذاكر بالأصح، والنقطة مهمة، كيف تكون قلوبنا مشروحة الصدر. إذن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا هنا هنا التأكيد من المولى سبحانه وتعالى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا أراد المولى سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام. إذن الشارح للصدر هو الله سبحانه وتعالى. فأول الأمر أن يكون عندنا إدراك أن الشارح هو الله، فإذن الطلب من الله أن يشرح صدري للإسلام، للإيمان، للإحسان، للعرفان، للأذواق، للأشواق، للأنس بالله سبحانه وتعالى، لمحبة الله ومحبة رسوله. نتمناها ونرجوها ونطلبها ونسعى في أبوابها. واليوم حديثنا كله عن السعي في أبوابها. فإذا أردت أن يشرح الله صدري للإسلام كنت من المكثرين الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله يجعلنا وإياكم ممن أولعت قلوبهم بالذكر وألسنتهم بالحمد وأحوالهم وأفعالهم بالشكر حتى نقابل المولى والمولى عنا راضي. إذن ذكرنا أنه الأمر الأول حتى ينشر صدرنا الحسن الالتجاء إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرح الصدور في قول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فكلما قوي إيمان العبد زاد يقينه وهدأت نفسه. ومن علامات قوة الإيمان الرضا بقضاء الله، الثقة بوعد الله، الصبر على ما يعتري الإنسان، وأمره خير إذا علم أن وراء كل صبر أجر، وراء كل صبر عطاء وفضل. والمولى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ذكرنا الأمر الأول كيف أنه ندرك أن الأمر بيد الله، فنلتجئ إلى الله وندعو الله ونطلب الله ونلح على الله أن يشرح صدورنا. ليه يا جماعة؟ لأنه لما ينشرح الصدر صلاتك تكون مختلفة، طاعتك تكون مختلفة، عبادتك تكون مختلفة، حالك مع الله يكون مختلف. واحد من يصلي وقلبه بالنور مشروح، قلبه وصدره منشرح، مثل واحد يصلي وقلبه مليء بالهموم والغموم، يصلي وقلبه مشغول بالدنيا وأهوالها وأتعابها وأتراحها. فرق بين الاثنين. ولذلك الله دائما ما يذكرنا على الاجتهاد على الصدر وعلى القلب وعلى الروح، ويخبرنا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نجعل قلوبنا سليمة؟ كيف نجعل قلوبنا بيضاء نقية؟ كيف نجعل قلوبنا طاهرة؟ كيف نجعل قلوبنا مهيئة؟ هذه أمور في غاية من الأهمية يا سادة. صح سبحان الله الآن مع تكالب الدنيا والغلا المعيشة وضغوطات الحياة، وربما في بعض البلدان الأخرى قلة الأمن والأمان، بل بعض الدول الأخرى انعدام الأمن والأمان، وهذه الصعوبات التي تواجههم أناس يعملون شهور وربما لا يستلموا رواتب، سنين يجلسون بلا وظائف في عطالة، وأحوال تعتري الناس في بلدانهم وشؤونهم وأحوالهم. هذه كلها ربما تشوش على الإنسان، والإنسان بشر ما هو ملك، وطبيعي أن بعض الضغوطات هذه تصرفه عن الطريق الصحيح. لكن هذا نوع من أنواع الجهاد اللي إحنا لربما نكون غافلين عنه. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إيش هذا؟ هو هذا هنا كيف تجاهد نفسك وتطوعها لمرضات الرب، كيف تجاهد نفسك وتطوعها للتسليم مع عدم الاستسلام. أنا وضعي الآن هكذا، أنا مسلم لأمر الله، أنا أعرف أنه ربنا أرحم بي من نفسي، أعرف أنه ربنا لا يرضى لي السوء، أنا مسلم لله، مستسلم لأمر الله، غير مستسلم لواقع الحياة. فقلبي راضي وجسمي وعقلي وفكري يعافر الدنيا. هذه أحلى معادلة، أجمل معادلة يكسب بها الأجر إنسان عند الله، بل وحتى حركته هذه كلها تصير مرضية عند الله. ليه؟ لأنه لما الآن يسعى ويتحرك هو قلبه مرتبط ومعلق بربه، فصار دوامه فيه له أجر، وسعيه فيه له أجر، وكسبه فيه له أجر، وحركته كلها فيها أجر. فالمعنى في غاية من الأهمية. إحنا محتاجين أن نلح على الله بصدق، أن يشرح الله صدورنا لما فيه الخير، أن ينور الله قلوبنا بنور الإيمان. فإذا عرفنا أن الأمر عند الله والتجأنا إلى الله، بدأنا نأخذ الوسائل المحبوبة عند رب العالمين. ومن أعظم ما يحبه المولى من العبد أن يكون كثير الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شرح الصدر معناه طمأنينة القلب. طيب إيش المطلوب هنا؟ خذ الآية، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. تبغى طمأنينة القلب عليك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
إذا اطمأن قلبك انشرح صدرك. يا سلام، شوفوا كيف الترابط الجميل في المعاني. فخذ نصيبك اليوم هذا، كم قلت من لا إله إلا الله اليوم هذا، كم أتيت من سبحان الله وبحمده. من قال 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تفش يعني زبد البحر، وكم هي مساحات وكميات البحور، وإيش ذنوبك أنت كلها عند بحر واحد، فكيف إلا بحور في هذه الدنيا؟ المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، بحر العرب، بحور، بحر معاصيك ما تملي بحر واحد، فكيف لو وكانت يعني البحور هذه كلها فيها زبد ويتحصل فيها مغفرة بسبحان الله وبحمد 100 مرة؟ كم جبت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم؟ إنسان يشجع نفسه على الخير، يستحث على الخير، عشان ما هو هذه مقومات شرح الصدر، الالتجاء لله، التوبة إلى الله، الاستغفار بين يدي الله، كثرة ذكر الله. ومن بل هو ربما يعني يعتبره من أعظم وأهم الأسباب يا جماعة في شرح الصدر. يا سلام، خذها مني بقوة، مو تجربة، واسمعها من محب، وسوف ينشرح صدرك بنور الله. صلتك بكتاب الله، بالذات بالقرآن الكريم، بكتاب الله، ينبغي أن تكون لنا صلة خاصة. لا شيء يوازي كلام الله سبحانه وتعالى، لا شيء ينور القلب مثل كلام المولى سبحانه وتعالى، لا شيء يكون سبب في الشفاء وفي قضاء الحوائج وفي تيسير الأمور مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. يهدي للتي هي أقوم بكل المعاني، فيه شفاء بكل المعاني، في القرآن شفاء، ويحصل به الشفاء، وتحصل به القوامة والاستقامة وحسن المقامة وكل المعاني الجميلة. فاحتاج الإنسان يا أحبتي أن يأخذ نصيبه، إذن قلنا من ذكر، نصيبه من القرآن. لا يعدي عليك يوم أنت ما قرأت الكتاب العزيز، لا يعدي عليك يوم وما كحلت عينك بالنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ما عندك أجل ولا أغلى من كلام الله، ولا ينور قلبك ولا يشرح صدرك مثل كلام الله سبحانه وتعالى. كل الكلام على العين والرأس، لكن لا شيء يقف أمام كلام الله. وإذا قرأت القرآن فابدأ، خذ نصيبك أول شيء من القراءة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن ترتقي في مراتب انشراح الصدر، أنت حاول كمان كل ما ترقيت مع القرآن كل ما انشرح صدرك زيادة. يعني في واحد يقرأ القرآن يعني لأنه يعرف أن القرآن نور، في واحد يبدأ يقرأ القرآن ويقرأ بشيء من التدبر، واحد يقرأ القرآن ويقرأ بشيء من التدبر والتأمل ومحاولة الغوص في معانيه، واحد يقرأ القرآن وهو يسعى في التدبر والتأمل ويلح على الله سبحانه وتعالى أن يفهمه. وربنا قال ففهمنا سليمان، واللي فهم سليمان في ذلك الأمر فهمنا في كتاب الله. المعطي كريم، المعطي جواد، لكن لابد أن نري ربنا من أنفسنا خير، لابد أن نحرص قدر المستطاع، لابد أن نحرص قدر المستطاع أن نأخذ نصيبنا من هذا الكتاب العزيز، قولا وفكرا وذوقا وعملا. وعشان نوصل المرحلة هذه لابد يعني لا أقل من أن نجعل لنا أويقات ولو بسيطة للقرآن، 10 دقائق، ربع ساعة في اليوم، ثلث ساعة، ترى الجزء بمعدل ربع إلى ثلث ساعة بالكثير في القراءة العادية. يعني البطيء ممكن يأخذ الجزء في نصف ساعة، السريع ممكن يأخذ الجزء في 10 دقائق، لكن المعدل المتوسط من ربع إلى ثلث ساعة، من 15 إلى 20 دقيقة يختم الإنسان جزء كامل. فلو خلينا نصف ساعة في اليوم للقرآن، قرينا، تأملنا في بعض الآيات، ختمنا كل شهر مرة، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أرجوكم أحبتي، احرصوا على الصلة بكتاب الله، احرصوا على تأمل سورة الانشراح، ألم نشرح لك شرح، سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. طالما أنت ربي شرح صدرك بالقرآن فسوف يكون ذكرك مرفوع. طيب بوابتي إلى هذا الانشراح، فإذا فرغت فانصب، إذا خلصت من أمورك وشاك لا تنسى ولا تغفل أن تنصب وتقف بين يدي الله. وإنت واقف بين يديه استشعر أنك أنت مقبل عليه وإلى ربك فارغب،

فما عندك شيء في الكون كله أجل وأعلى وأغلى من صلتك بربك. ثم بعد ذلك أمر في غاية من الأهمية سادتي، يحتاج الواحد وهو يعين كثير عن شرح صدر أن يكون صاحب توبة وأوبة. النبي كان يتوب إلى الله ويستغفره. يقول سيدنا عبد الله بن عمر كنا نعد في المجلس واحد أكثر من 100 أو 70، في رواية 70 أظن، وفي رواية 100 استغفار للنبي في المجلس الواحد. استغفارنا، إذا النبي قال استغفر الله، استغفر الله تخرج من قلب قلب نبي، قلب عارف، قلب ذائق، قلب صادق. فالواحدة من النبي تكفي، فكيف 70 في مجلس واحد؟ فأنا وإنت وإنت أولى وأحرى إن نصدق في التوبة مع الله، ونتوب إلى الله، ونرجع إلى المولى تعالى في علاه. فإذا أخذنا ما سبق على عجالة وجعلنا التوبة حاضرة في حياتنا، ثم بعد ذلك التفتنا إلى مفهوم الإحسان إلى الناس بدءا وأهما وأولا وقبل كل شيء الوالدين، وكان لنا نصيب من البر، ثم صلة الأرحام، ثم خدمة الأهل والأحباب والأقارب والمجتمع من الناس ولو بالشيء اليسير، كان ذلك بوابة كبيرة لانشراح الصدر. طبعا في الختام، قبل ما أختم، مهم جدا أن نتخلص ونخلص قلوبنا من الأمراض التي تعيق انشراح الصدر، من أهمها الحسد، الحقد، الغل، العجب، الكبر، الرياء. هذه الأمراض كل ما قدرنا نتخلص منها كل ما كان لنا باب سريع وقريب إلى انشراح صدر الذي يجعلنا في أعلى مرتب الجنة. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم من السعادة. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل الكاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا الكرام، وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، في استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التنفيذ خالد محمد المالك، في التنسيق عزام بن حسن الحميضي. هذه التحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن الإخراج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، كما نسعد أيضا بأن يكون معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم، وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: الله يحييكم شيخنا ويبارك فيكم ويرضى عنكم ويجزاكم عنا خير الجزاء، ونسعد أيضا اللهم وأنتم كذلك نسعد بكم مستمعينا الكرام. ونبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام بهذا السؤال الذي سأله أحد الإخوة من اليمن. يقول شيخنا حفظكم الله، أنا أدرس في مدرستي تحفيظ القرآن، هل يجوز أن أكتب أو أشخط بالقلم الرصاص في المصحف على الحركات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. المصحف ما فيه كلام الله، وكلام الله له مكانته وقدسيته، ولذلك لا يجوز العبث به لأي سبب من الأسباب، ولا حاجة إلى استخدام الرصاص، قلم الرصاص، لتعديل أمر أو لبيان أمر، لأنه بين في المصحف ولا يجوز العبث فيه، فالمصحف ليس كغيره. لكن لو كان ذلك مكتوب في أوراق عادية، بمعنى صور من المصحف وصار يضع الإشارة على الحركات التي صورت من المصحف، واليوم كما هو معلوم التصوير يسير، ولا يعد هذا المصور كان ورق معدودة لا يعد مصحفا، فالأمر لعله فيه أيسر، وهو يحقق الغرض إذا كان هناك ما يستدعي لوضع بعض الإشارات على الحركات كما في سؤال السائل.
1: بارك الله فيكم وأحسن لكم شيخ عبدالله وبارك في علمكم. أيضا يسأل هو أخونا عن، يقول ما حكم أطفال الأنابيب؟
2: أطفال الأنابيب وهي التي تجرى خارج الرحم، يؤخذ حيوانات منوية من الرجل وبويضة من المرأة، ويتم التلقيح داخل الرحم الصناعي، هذا أمر لا بأس به، وهو من تيسير الله للأخوات اللواتي يصعب عليهن الحمل في الرحم لسبب أو لآخر.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. معنا من الرياض أبو أحمد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام.
3: إزاي حضرتك يا شيخ الأخبار؟
2: حياك الله وإياك.
3: أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ، أنا هسأل على، أنا ومراتي المشاكل كتيرة جدا ما بيننا من 7 سنين ولحد دلوقتي، وصلت لمد الإيد والسباب والغلط في الأهل وكده، وانا في الاول وفي الاخر عشان بينا اولاد، فانا مش طايق الوضع اللي انا فيه. فمثلا فدي نقطه. النقطه الثانيه ان انا مثلا كانت هي عايزه تمشي كل حاجه على مزاجها، فلو سمحت طب ما تدخنش سجاير، ما تكلمش والدتك، ما تكلمش اخواتك، انت ليه عملت كذا، ليه سويت كذا. ففي الاول في الاخر هي عايزه تتحكم في كل حاجه، وانا مش طايق حاجه زي كده، ده زائد المشاكل. ففي الوقت فبتيجي تقول لي طب احلف بالطلاق ان انت ما شربتش سجاير، احلف بالطلاق ان انت ما كلمتش والدتك. فانا عشان اخلص نفسي من الموضوع دوت، لا ما كلمتش والدتي، طب عليا واحلف الطلاق ما كلمتهاش، وانا اكون مكلمها. ما اصل انت في الاول في الاخر مش هتمنعيني عن والدتي ولا تمنعيني سواء ان انا شربت سجاير او عملت. اتفضل.
1: يعني سؤالك عن حلفك بالطلاق انك ما كلمت امك وانت كلمتها.
3: بالضبط، اختصارا في الحته ديت.
1: طيب، وتسمع ان شاء الله توجيه الشيخ كذلك.
2: اولا لا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يتعاملوا بهذا الأسلوب، ينبغي أن يسود الرفق وتسود المحبة، وأن يكون كل واحد منهما لين الكلام، وأن يكون عونا للآخر على القيام بالواجب، ولا سيما على وصل أهله وأقاربه. فلا شك أن زوجتك مخطئة إذا كان الأمر على ما وصفت، ولكن أيضا أنت مخطئ، لأنك لا ينبغي أن تستجيب وأن تكون بهذا القدر من الضعف. نعم، لا تشتد عليها هي،

0: لكن لست ملزما أن تنفذ ما تطلبه منك، وإذا اشتد الكلام فبإمكانك أن تخرج من المكان وتعامل هذه الوقائع بالأسلوب الذي يؤدي إلى تخطيها وعدم حصول ما يؤدي إلى فراق بينكما. ولا شك أن المحافظة على العلاقة الزوجية ولا سيما مع وجود الأطفال أمر متعين، ولكن لا ينبغي لأي واحد من الزوجين أن يتسلط على الآخر ولا أن يكون ضعيفا إلى هذا الحد الذي وصفت.
1: شكرا لك يا أبو أحمد، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ، من الأسئلة يمكن بدر على هذا السؤال شوي، لكن إن أنشيتم أن تجيبوا على سؤال أخينا موفق من جدة، يقول هل يجوز صيام يوم 30 من شعبان إذا كان هذا اليوم هو اثنين أو خميس؟
0: إذا كان الإنسان معتاد على صيامه لأنه اثنين أو لأنه خميس فلا مانع من ذلك، أما إذا كان يصومه لأنه 30 من شعبان وهو يوم الشك فهذا منهي عنه. ولذلك جاء عن عمران بن حسين وغيره من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، روي عن أبي هريرة وروي عن عمار بن ياسر. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من نجران ديانا.
2: عندي سؤال، الله يجزاك خير، هل المحاد تلبس ملابس جديدة ولا لازم ملابس كتشافها زوجها؟
0: تلبس ما شاءت من الملابس، جديد أو لبيس الذي هو قد لبس ما يسمى خلق، ولكن تتفادى لباس ثياب الزينة، ثياب التي تتزين بها في الحفلات لا تلبسها، أما الثياب العادية التي تلبسها عادة في البيت أمام محارمها وغيرهم فلا فرق بين الجديد وغير الجديد.
1: في سؤال ثاني ديانا.
2: إيوة، الله يتذكر، هل المحاد يجوز لا تشرب القهوة اللي فيها زعفران أو تسبح بالشامبو وكذا ولا ما يصلح؟
0: الزعفران نوع من الطيب والمرأة منهية عنه، ولذلك عليها أن تتجنب القهوة التي فيها الزعفران، وهي ليست ملجأة لذلك، بإمكانها أن تشرب قهوة ليس فيها زعفران. وأما بالنسبة للشامبوات والصابون فإن وجدت ما ليس فيه ريح أو ما ريحه خفيفة فتستخدمه، إذا تعذر عليها هذا ذاك فأرجو ألا يكون عليها بأس ولو استخدمت شامبو فيه رائحة قوية، لأنه لا تعد هي معطرة يعني متعطرة، ولا يسمى طيب ولا عطر، لكن تجنبه عند وجود غيره هو المطلوب.
1: جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم، بارك فيكم. من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة الكرام، هذا أحد الإخوة يقول أمي تدعي علي بدون سبب، هل دعاؤها مستجاب؟
0: أولا منهي أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده مخافة أن يوافق ذلك ساعة إجابة فيندم الداعي قبل المدعو عليه، فلا يليق بالأم أن تدعو على أولادها ولا على نفسها، وإنما تدعو لهم بالصلاة، وإذا كانت تريد أن توبخهم فيكون بغير أسلوب الدعاء.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم. معنا من الطائف أبو فارس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جعل الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم وشاهد لكم لا عليكم.
0: وإياكم اللهم آمين.
3: أنا عندي سؤالين يا شيخ الله ينفع بعلمك. السؤال الأول، أنا اشتريت سلعة من شخص فقير متعفف جدا، فأنا اشتريت السلعة هذه بأعلى من سعرها المتعارف عليه، بحكم انها بنيه الصدقه. وانا ماني بحاجه يعني للسلعه هذه، ولكن لما كنت اجي اتصدق عليه كان يرفض، اضطرت انه انا اشتري منه السلعه هذه باعلى من سعرها. فما حكم هل هذه تعتبر مثلا صدقه؟ هذا بالنسبه للسؤال الاول.
0: جزاك الله خيرا على صنيعك ومراعاتك لمشاعر اخيك، وهذا عمل حسن لانك جبرت بخاطره ولم تجرح مشاعره.
3: وتعتبر انه صدقه يا شيخ؟
0: ان شاء الله.
3: طيب بالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ، الله ينفع بعلمك، انا عندي عمليه في الانف، فاضطريت انه انا اسجد على الجبهه بدون الانف، هل ما حكم صلاتي؟
0: اذا كنت لا تستطيع السجود على الانف ولا مجرد ان يلامس الارض السجاده او ما اشبه وكنت ملجأ الى هذا فصلاتك صحيحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
3: جزاك الله خيرا وفعل الله بعلمك يا شيخ.
0: وإياك.
1: شكرا لك يا أبو فارس، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سؤال من أحد الإخوة أو إحدى الأخوات، تقول يعني تشكو من وضع والدها، تقول أن والدها شديد البخل ولا ينفق علينا إلا قليلا ويعصب علينا وكذا، ونحن نصبر ونسكت ونحاول بره لكن أصبح صعب جدا، فهل علينا إثم إن قللنا التعامل معه واقتصرنا على الضروري فقط مع الاستمرار في الدعاء وعدم قطع البر؟
0: عليهم أن يفعلوا ما يستطيعون وأن يبروا بوالدهم، وإذا كان لا يقوم بالنفقة المتعارف عليها فلهم أن يأخذوا من ماله ولو لم يعلم بالقدر الذي ينفقون به على أنفسهم في حدود المعروف، لأن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعلى الأخت السائلة أن تحسن المعاملة مع أبيها هي وإخوانها.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. من الأسئلة، هذا أحد الإخوة يقول: شيخنا، توفيت الوالدة رحمه الله وتركت منافع في البيت، مناديل وقهوة وأغراض متفرقة وأثاث ومكيفات وغسالة وثلاجة، هل تعتبر إرثا أم نوزعها صدقة؟ والملابس المستخدمة لمرة وغيرها، فماذا نفعل بها؟
0: كل ما تركه المتوفى رجلا كان أو امرأة فهو تركة، ومرد ذلك إلى الورثة، إن شاءوا اقتسموه وإن شاءوا تصدقوا به وإن شاءوا باعوه واقتسموا قيمته، الأمر راجع إليهم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك التي بعث بها أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل إذا أغمي على الإنسان عدة أيام هل يجب عليه قضاء الصلاة والصيام؟
0: إن كانت الأيام قليلة 3 أيام فأقل فيذهب جمع من العلماء إلى أنها تقضى، وإن ذهب غيرهم إلى خلاف ذلك ومنهم من خصصها بخمسة أوقات يعني 5 صلوات، فالأحوط أنها إذا كانت 3 أيام فأقل فإنها تقضى.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال يقول باعثه: ما نصيحتكم شيخنا لمن يكثر الحركة في الصلاة، وما ضابط الحركة المبطلة للصلاة؟
0: الحركة في الصلاة قسمان: حركة يسيرة فهذه لا تؤثر، إن دعت إليها حاجة فالأمر فيها يسير، وإن لم تدعو إليها حاجة فهي مكروهة، لكنها لا تبطل بها الصلاة. وأما الحركة الكثيرة فإن كانت لصالح الصلاة فإنها لا تؤثر، لأن الصلاة حركات قيام

0: وركوع وجلوس وسجود، ففيها الحركة مصاحبة لها. الحركة التي هي من صالح الصلاة لا تؤثر ولو كانت كثيرة، لأن الأمر يقتضيها. وأما إذا لم تكن من صالح الصلاة وليست من جنس الصلاة، فإن كانت كثيرة ومتوالية فإن الصلاة تبطل بها، وإن كانت غير متوالية فإنها مكروهة. وكلما كثرت كانت الكراهة أشد.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا أم عبد العزيز.
2: أيوة معكم.
1: تفضل يا أختي.
2: أكلم الشيخ.
1: أي شيخ يسمعك تفضل.
2: أي سلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام والرحمة.
2: يا شيخ أنا يعني عندي حساسية طيب في أنفي، فدائما يعني أعطس كثير وقت الصلاة، فحركات الكثيرة بسبب العطاس يعني طبعا أسحب منديل وأمسح أنفي هذه الحركات الكثيرة، وبسبب الحركات أنسى أنا في أي ركعة مثلا، أو هل أنا جلست للتشهد الأول أو لا. هذا هو يعني بيسبب لي نسيان كثير، وحتى كمان بعض الأوقات أنسى إني أسجد سجدة السهو قبل التسليمتين.
0: أولا عليك أن تفعلي ما تستطيعين، وتتجنبي من الحركات ما يمكن تجنبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما وصفتيه الحاجة داعية إليه، لكن الإنسان يقلل ما استطاع، والأشياء التي يمكن الاستغناء عنها يستغني عنها، الحركات التي يمكن للإنسان أن يصبر ويتحمل فإنه لا يفعلها. وأما ما كان ملجأ إليه فليس عليه في ذلك بأس، وعلى الإنسان أن يركز حتى لا يكثر نسيانه وتركه ربما لبعض الأركان. قد يكون ترك الواجبات أيسر، لكن الركن لو ترك ولو نسيانا فإنه قد يبطل الصلاة في بعض الصور، وفي بعضها تبطل الركعة ويأتي الإنسان بركعة بدلها.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، شكرا لك يا أم عبد العزيز. هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول طلعت عمرة مع الوالدة وفي النية قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأخذت لها مطوف وكانت متخوفة أن تجلس مع المطوف لوحدها، فجلست معها وجاءت الصلاة بعد ما طفنا، ودخلت أجدد الوضوء ولقيت عزكم الله الدورة جتني، وما قدرت أقول لها عشان لا أتركها مع المطوف لوحدها وتقلق، وصليت وسعيت معها، ما حكم عمرتي وصلاتي، وهل علي إثم أو حكم مترتب على فعلي، أفيدونا جزاكم الله خير.
0: إذا كانت قد اشترطت بالقول وليس بالنية لا بد أن ينطق الإنسان فيه، فإن كانت قد اشترطت فليس عليها شيء فيما يتعلق بقطع عمرتها. كونها استمرت في الطواف وهي في يعني متلبسة بالحيض هذا أمر لا يجوز، وقد أخطأت في هذا. أما السعي فأمره أكثر، لأن المسعى للحائض أن تقف أو أن تجلس فيه.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا عبد اللطيف.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله يا شيخ، كيف الحال؟
0: خير الله يحفظك.
3: عندنا الوالد الله يرحمه توفى قبل شهر ويومين تقريبا،
0: غفر الله له وأحسن عزاءكم فيه.
3: اللهم أمين، جزاك الله خير يا شيخ. نحن من اليمن من قرية، ومحتارين بين أمرين يا شيخ. في القرية المسجد الأساسي الكبير، وفي نبني للوالد مسجد أو نبني للوالد مسجد خارج القرية في بيوت جديدة. أما المسجد اللي في القرية فيه تهريب مياه، لما يجيهم مطر ينزل عليهم المطر، إيش الأفضل نسوي صيانة المسجد هذا الكبير الأساس أم نبني له مسجد خارج القرية في البيوت الجديدة؟
0: الذي تتمكنون منه والذي يكثر فيه المصلون، إذا كان صيانة هذا المسجد الكبير أنفع للناس بحيث يستمرون في الصلاة فيه ولا يتطلق

يتضررون، فهذا خير على خير. وإذا كانت الحاجة إلى بناء مسجد جديد في مكان آخر آكد، فقوموا ببناء المسجد الجديد، وإن استطعتم أن تجمعوا بين الأمرين فخير على

0: نعم
1: فتعطونهم في السعر اليوم.
0: الله يجزاك خير يا شيخ
1: وإياكم.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. شكرا لك يا عبد اللطيف، أحسن لكم شيخ مبارك. شكرا لك شيخنا حفظكم الله. من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة يقول: ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد لسماع خطبة أو دروس علمية؟
1: لا، ليس للحائض أن تدخل المسجد لا لسماع الخطبة ولا للدروس العلمية، وهذه يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بما هو مسجل.
2: أحسن لكم. معنا محمد.
3: ألو.
2: نعم تفضل يا أختي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ أنا عندي لي أرحام يعني إخوان وخوات وعمان وخوال، يعني ما أقدر أزورهم في بيوتهم ولا أقدر أتصل عليهم، بس إذا ما واجهتهم أصير موصلتهم، هل تسمى قطيعة ولا لا؟
1: افعلي ما تستطيعين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي تستطيعينه عليك أن تقومي به، وما لا يستطاع لا يؤاخذ الله به.
3: الله يجزاك خير. طيب هذا سنة الظهر الأربع، الأربع قبل وأربع بعد، هل استمر عليها؟ والله أحيانا أصليها بس ركعتين وأحيانا أصليها كاملة، هل يجوز ولا لا؟
1: الأربع التي قبل الظهر هي قبل الصلاة وليست قبل دخول الوقت، وبعض الناس يتصور أنها قبل دخول الوقت وهذا خطأ، هي بعد دخول الوقت، وعادة الوقت يعرف دخوله بالأذان، وهي تصلى ركعتين ركعتين يعني بتسليمين، وهذه الأربع هي الراتبة القبلية التي قبل الظهر، وأما الأربع التي بعد الظهر فتصلى أيضا ركعتين ركعتين، الأولى منهما راتبة والثانية منهما ليست راتبة لكنها مطلوبة، والرواتب يحرص الإنسان على المحافظة عليها، ولو فاتته لكان عليه أو كان الأولى أن يقوم بقضائها. أما الركعتان الأخريان بعد الظهر فليست راتبة ولذلك لا تقضى.
3: جزاك الله خير.
2: شكرا لك يا محمد، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
1: وإياكم.
2: الله يجزاكم خير شيخنا ويبارك فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
1: حفظكم الله وبارك فيكم ووفقكم أنتم والفريق العامل معكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
2: اللهم صل وسلم على محمد، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. نشكركم أيضا أنتم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.
1: الجمعة لهذا اليوم المبارك، نسأل الله الرضا والرضوان والقبول والإحسان. إخوة الإيمان، ما هي إلا لحظات ونستمع وإياكم والمسلمين في كل مكان إلى خطبتي الجمعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

الحمد لله الحمد لله الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

للسموم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اجتباه ربه وأعطاه ما يروم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله وأخلصوا له نياتكم تفلحوا، والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا، واجتهدوا في الأعمال الصالحة تربحوا، وابتعدوا عن الآثام تسلموا، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمة الإسلام، إن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأنفعها وأهمها وأعظمها، فشرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل من العلم بالرب عز وجل. وكلما كان العبد بأسماء ربه وصفاته أعلم، كان به أعرف، ومنه أخوف، وله أطلب، وإليه أقرب، ولرضاه جل جلاله أرجى، ومن سخطه أخشى. وإن من أسماء الله تعالى الحسنى التي وردت في القرآن الكريم الحي والقيوم، وهذان الاسمان جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، وعليهما مدار الأسماء والصفات العلى. فالحي جامع لصفات الكمال، والقيوم جامع لصفات الأفعال. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في الحلقة، ورجلٌ قائمٌ يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قال: فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وفي سنن ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. قال أبو حفص، وهو أحد رواة الحديث: فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها أشياء ليس في القرآن مثلها. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. إخوة الإيمان، إن اسم الله الحي يدل على الحياة الكاملة والدائمة الباقية. فحياته جل جلاله ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نصب وإعياء. حياة تستلزم كمال صفاته من علمه وقدرته وسمعه وبصره وعفوه ورحمته إلى غير ذلك من صفات كماله وجلاله. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد. فلذا قال جل جلاله:
وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأما الحي الذي يموت فهو لا يستحق العبادة، وهذا حال كل مخلوق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبهذا استدل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حياً وميتاً. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فإن محمداً قد مات، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ رضي الله عنه وأرضاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رواه البخاري. أمة الإسلام. وأما اسم الله تعالى القيوم، أي القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه، وجميع الخلق محتاجون إليه، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، قيم السماوات ومن فيهن من الملائكة والأفلاك والأجرام، وقيم الأرض ومن فيها من الجن والإنس والطير والوحش وما علمناه وما لم نعلم. وفي القرآن العظيم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو سبحانه في قيامه على خلقه لا يشغله مخلوق عن غيره، ولا شأن أحد عن شأن غيره، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كل يوم هو في شأن، يهدي ضالا، يشرح صدرا، ويكشف ضرا، ويجيب داعيا، ويشفي سقيما، ويرد غائبا، ويغيث ملهوفا، ويطعم جائعا، ويكشف كربا، ويستر عاصيا، ويشكر طائعا، ويقبل تائبا، ويؤمن خائفا، ويجبر مكسورا، وينصر مظلوما، ويقصم ظالما، كل يوم هو في شأن، قائم على كل نفس بما كسبت، يعلم أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم، يحصيها عليهم. ثم يوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه،

الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم، له الخلق والأمر، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن المؤمن حينما يعلم أن الله تعالى حيٌّ لا يموت، وأنه سبحانه قيوم السماوات والأرض، قائمٌ بالخلق والتدبير، منفردٌ بالمشيئة والتقدير، فإن ذلك يحمله على أن يكون اعتماده عليه وثقته به دون غيره، راضيًا بكل ما جاء من أمره، صابرًا على ما ابتلاه به، لا يطمع في سواه، ولا يرجو إلا إياه، ولا يرى في العطاء والمنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قيوميته، فيكثر من دعائه وذكره، فيكثر من دعائه وذكره، لا سيما إذا حزبه هم أو لحق به كرب وغم. ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال، ثم جئت مسرعًا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه، حتى فتح الله عليه. رواه البيهقي في دلائل النبوة أمة الإسلام. إن من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي أحاطت بحذافير طلب الخير واستكفاء الشر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويلهج به في أوراده وعند إقبال نهاره وإدبار ليله، وهو ما أوصى به ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حين قال لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. رواه النسائي في السنن الكبرى. وفي مستدرك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قالها ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف، وإن كان فارا من الزحف. فالاستغاثة بهذين الاسمين مظنة تفريج الكربات وإنالة الطلبات وتكفير الذنوب والسيئات. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين.

الحرمين الشريفين وقاصديهما واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا وأوطاننا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر،
1: الله أكبر.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

0: لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب

هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير، وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول

أذكر الله عز وجل ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: ليست كسوة الكعبة المشرفة مجرد ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، بل هي رمز ممتد عبر التاريخ وعنوان للعناية التي حظي بها بيت الله الحرام جيلا بعد جيل. فمنذ أن شرف الله الكعبة لتكون قبلة للمسلمين، ارتبطت كسوتها بالتعظيم والإجلال، وأصبحت صناعتها من أعظم صور خدمة الحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة دينية وروحية في نفوس المسلمين حول العالم. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية، أولى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذا الشرف اهتماما بالغا، فأصدر عام 1346 للهجرة أمرا بإنشاء أول دار سعودية لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك في مكة المكرمة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الكسوة يكون فيها شرف صناعتها مسؤولية وطنية تدار من قلب العاصمة المقدسة وتحت رعاية الدولة السعودية. ومع تعاقب ملوك المملكة لم تتوقف مسيرة التطوير، بل تحولت ورش العمل الصغيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرفة اليدوية الأصيلة وأحدث التقنيات الصناعية. وفي عام 1397 للهجرة انتقل مصنع الكسوة إلى مقره في منطقة أم الجود، مزودا بأحدث المعدات في ذلك الوقت، ثم شهد لاحقا سلسلة من التحديثات التقنية والإلكترونية حتى أصبح اليوم يحمل اسم مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تكريما للمؤسس الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع المبارك. داخل هذا المجمع تبدأ رحلة طويلة تمتد لأشهر، لا تترك فيها أي مرحلة للصدفة، فكل خيط وكل قطعة قماش وكل حرف مطرز يخضع لعمل دقيق يقوم به مختصون وفنيون سعوديون تلقوا تدريبا عاليا في فنون النسيج والتطريز، حتى أصبحت صناعة الكسوة واحدة من أدق الصناعات اليدوية والفنية في العالم الإسلامي. وتبدأ الصناعة بالحرير الطبيعي الخالص الذي يعد المادة الأساسية للكسوة، يعالج الحرير ويغسل ويصبغ باللون الأسود المميز، ثم يجهز للنسيج باستخدام آلات متطورة تعمل بدقة عالية، وبعد ذلك تنتقل الأقمشة إلى مراحل الطباعة والرسم، حيث تحدد أماكن الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي ستزين الثوب. لكن القيمة الحقيقية للكسوة لا تكمن في لونها الأسود وحده، بل في تلك الآيات القرآنية التي تطرز بخيوط مطلية بالذهب في عمل يجمع بين الإتقان الفني والقدسية الدينية. وتظهر على الكسوة عبارات التوحيد وآيات من القرآن الكريم وأدعية مختارة، إضافة إلى الحزام الذي يحيط بالكعبة المشرفة وستارة باب الكعبة، والتي تعد من أكثر أجزاء الكسوة دقة في التنفيذ. وما زالت كثير من مراحل التطريز تنجز يدويا رغم دخول التقنيات الحديثة، لأن بعض التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن تحل الآلة محل مهارة الإنسان فيها، ولهذا يعمل في المجمع نخبة من الحرفيين الذين راكموا خبرات امتدت لسنوات طويلة، وأصبحوا يحملون إرثا مهنيا نادرا ينتقل من جيل إلى آخر. وتستخدم في صناعة الكسوة الحديثة كميات كبيرة من المواد عالية الجودة، من أبرزها الحرير الطبيعي، إضافة إلى خيوط الفضة المطلية بالذهب المستخدمة في التطريز، إلى جانب بطانة قطنية تمنح الثوب متانته وقدرته على مقاومة الظروف المناخية طوال العام. وتخضع جميع هذه المواد لفحوص دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة قبل دخولها مراحل التصنيع. وعندما تكتمل صناعة الكسوة تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي تجهيزها للتركيب. فالكسوة لا تنسج قطعة واحدة، بل تتكون من عشرات القطع المنفصلة التي تخاط معا بدقة بالغة حتى تتوافق مع أبعاد الكعبة المشرفة، وتراجع كل قطعة عدة مرات قبل اعتمادها لضمان خلوها من أي ملاحظة قد تؤثر على جودة العمل. وفي اليوم المحدد لاستبدال الكسوة يعمل فريق متخصص من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إزالة الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وفق خطة دقيقة ومنظمة، تبدأ بفك الأجزاء المذهبة ثم إنزال الثوب القديم، وبعدها رفع الكسوة الجديدة وتثبيتها جزءا بعد جزء حتى تكتمل العملية في مشهد يعكس أعلى درجات الاحترافية والتنظيم. وأصبح استبدال الكسوة يتم في غرة شهر محرم من كل عام هجري، بعد أن كان يتم في يوم عرفة خلال سنوات سابقة. ألا تنتهي رحلة الكسوة بعد استبدالها؟ فالكسوة القديمة لا تهمل، بل تحفظ وتعالج وفق إجراءات خاصة. إن ما يميز تجربة المملكة في صناعة الكسوة أنها لم تكتفي بالحفاظ على هذا الإرث، بل طورته باستمرار. فقد أدخلت أحدث آلات النسيج، وطورت أنظمة الجودة، واستثمرت في تدريب الكفاءات الوطنية، حتى أصبحت الكسوة تصنع بالكامل داخل المملكة بأيد سعودية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل الذي عرفت به عبر القرون. ولعل الرسالة الأهم التي تحملها هذه الصناعة أنها تجسد مفهوم خدمة الحرمين الشريفين بأسمى معانيه. فالعناية بكسوة الكعبة ليست عملا موسميا يرتبط بيوم استبدال الثوب، وإنما مشروع متواصل يمتد على مدار العام، تشارك فيه فرق متخصصة في التصميم والنسيج والتطريز والخياطة والجودة والصيانة والإدارة، حتى يخرج الثوب في أبهى صورة تليق بقدسية المكان. وهكذا تبقى كسوة الكعبة المشرفة أكثر من مجرد نسيج فاخر، إنها قصة عناية بدأت منذ تأسيس المملكة واستمرت بعطاء ملوكها، وتواصل اليوم كوادر وطنية سخرت خبراتها وجهدها لخدمة بيت الله الحرام. وبين خيوط الحرير ولمعان الذهب ودقة التطريز تنسج كل عام حكاية جديدة، تؤكد أن خدمة الحرمين الشريفين ليست مسؤولية تؤدى، بل شرف تتوارثه المملكة وتفخر بأن تقدمه للمسلمين في كل أنحاء العالم.
0: كنوز الحرمين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بالأستاذة نوف الجماز، أخصائية الإعلام والتسويق في جمعية كبار السن الأهلية. حياك الله أستاذة نوف.
8: الله يحييك ويبقيك، مساك الله بالخير أستاذ علي.
7: الله يحييك، مساك الله بالنور، سعداء بوجودك معنا في حلقة اليوم وكذلك قبولك دعوة البرنامج أستاذة نوف. وطبعا يمكن لو بنقدم مقدمة تليق ب يعني العمل اللي تقومون فيه، أنه المجتمع يكرم كباره يبني بذلك حصنا منيعا لمستقبله. كبار السن ليسوا مجرد ماض عشناه، بل هم البركة وكذلك الحكمة والركيزة التي قامت عليها نجاحات الحاضر وكذلك الماضي. ومن هذا المنطلق الإنساني والوطني وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي، تبرز جمعية كبار السن الأهلية كمنارة رائدة تسعى لخدمة هذه الفئة الغالية وتوفير جودة حياة تليق بعطائهم الممتد. سعداء بتواجدك معنا أستاذة نوف، أخصائية الإعلام والتسويق في جمعية كبار السن الأهلية. لو بدأنا من نقطة الانطلاق، ما هي الرؤية الأساسية التي قامت عليها جمعية كبار السن الأهلية؟ لك الكلمة أستاذة نوف.
8: نعم، أولا أشكرك أستاذ علي وأنا سعيدة بهذه الاستضافة. طبعا جمعية كبار السن الأهلية انطلقت في عام 2021 انطلاقا من القيم الإسلامية التي أوصت ببر الوالدين والإحسان إلى كبار السن وتوقيرهم، وكذلك قيم المجتمعية عندنا في المجتمع السعودي ولله الحمد التي تقوم على تعزيز مكانة كبار السن ووصفهم هم مصدر الحكمة والخبرة والعطاء في هذا المجتمع ولله الحمد. فتأسست الجمعية وكان هدفها الأساسي أن حنا نرفع من جودة حياة كبار السن من خلال تقديمنا للعديد من المبادرات والبرامج التي تساهم في تعزيز هذه جودة حياتهم وتمكينهم من العيش بكرامة، مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وهذا كان من أبرز الأمور اللي حنا نعمل عليها، أن حنا نكسر العزلة الاجتماعية التي يعيشها كبير السن وندمجه في المجتمع. فأيضا تأتي الجمعية امتدادا للجهود المباركة التي توليها المملكة العربية السعودية للقطاع الغير ربحي وتمكينه، وكذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة كما ذكرت أستاذ علي. كذلك تعزيز التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع بالكامل، بين كبار السن وبين فئة الشباب، وكيف نحن نغلق هذه الفجوة بين الفئتين، ويكون في اندماج أكثر واندماجهم في المجتمع بشكل صحي، ونوفر لهم الحياة الكريمة المستقرة اللي تحفظ حقوقهم وتصون مكانتهم في هذا المجتمع.
7: كلام قوي جدا ورائع ومميز حول الرؤية الأساسية اللي قامت عليها الجمعية، ودائما نحن نسأل في مستهل دائم حديثنا كم عمر هذه الجمعية. العمر أحيانا ترى يعطينا مؤشر على ما شاء الله تراكم الخبرات، على البرامج، على العطاء لهذه الجمعية، وأكيد ديمومتها واستمرارها. أستاذة نوف،
8: صحيح، الجمعية تأسست منذ عام 2021، فعمر الجمعية حاليا حول 5 سنوات، والحمد لله يعني إن شاء الله مزيد من السنوات القادمة ومزيد من الإنجازات اللي احنا نشوفها في عين كبارنا. والحمد لله التأثير الإيجابي اللي نعمل في هذه الجمعية من إدماجهم في المجتمع، من إقامة البرامج والفعاليات والمبادرات اللي تخصهم وتعنيهم، أو كذلك توعية المجتمع بطرق التعامل مع كبار السن. فالحمد لله يعني الجمعية لها أثر واضح في المجتمع، وهذا اللي نسعى له.
7: ممتاز ممتاز. طيب إذا بأخذ وإياك أبرز الأهداف اللي ممكن نتحدث عنها، ممكن نقف معها بعض الأهداف عندكم.
8: نعم.
7: في الجمعية دائما الأهداف أنت تعرفين أنها هي كما يقال المظلة أو السقف، أو خلينا نقول المنارة اللي يهتدي بها هالكيان حتى بس يحقق ويصل ويعرف أنه على جادة حقيقية وصحيحة. ممكن نأخذ وإياك أبرز الأهداف لجمعيتكم هنا، جمعية كبار السن الأهلية؟
8: أكيد، من أهم الأهداف الاستراتيجية اللي عندنا اللي هي توعية المجتمع بطرق التعامل مع كبار السن. مثل ما أنت عارف أستاذ علي، ولله الحمد نحن في مجتمع يقدر كبير السن، وعندنا مبادئ البر، لكن أحيانا على قولتهم عندنا مفاهيم مغلوطة عن البر. أحيانا عندنا كبير السن إحنا دائما نحتاج نشوف أنه محتاج دائما للراحة، أنه لا تقوم، لا تتحرك، لا تطلع بدريح، وهذا من الأمور اللي إحنا نشوفها خاطئة. أنت كيف أنك في هذه الطريقة أنت بدال ما أنك تعينه أنه يطلع من العزلة، أنه يحس أنه لسه متواجد في هذا المجتمع وله تأثير وله تواجد، فأنت بالعكس أنت قاعد تعزله بطريقة غير مقصودة. فهذه من أحد الأهداف. عندنا أيضا أننا نرفع جودة حياتهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والصحية من خلال تقديم هذه المبادرات اللي تعني بتطويرهم من هذه النواحي. كذلك عندنا استثمار خبراتهم وقدراتهم، هذه برضو من أهم الأهداف اللي حنا نعمل عليها. يعني كبار السن كلهم عندهم خبرات سابقة في المجتمع، اللي كان مهندس، اللي كان طيار، اللي في عدة مجالات، فحنا نحاول حنا نستثمر هذه الخبرات، ما تكون فقط تقاعد اللي عندنا كبير السن وجلس في البيت ولا عد له يعني يحس أنه ما عاد له فائدة في المجتمع. إحنا نسهم في أنه لا، تعال إحنا محتاجينك، إحنا كشباب محتاجين خبراتك هذه، نتعلم منك. كذلك عندنا إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية بما يخدم هذه الفئة. عندنا اللي هو مشروع كرسي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز لأبحاث كبار السن، بالشراكة مع جامعة الملك سعود. هذا الكرسي هدفه أنه حنا نعمل دراسات

0: تخص كبار السن، مما يعني وأثر هذه الدراسات إن شاء الله أنها راح تسهم في أننا نرفع من جودة حياة كبار السن في المجتمع السعودي. والنقطة الأخيرة من الأهداف عندنا اللي هي تمكين ذوي المستفيدين. أحيانا البيت اللي فيه كبير سن، العائلة ما هي عارفة كيف تتعامل مع كبير السن بالطريقة الصحيحة، فإحنا كيف نمكنه من أنه يتعامل مع كبير السن هذا أو يحقق له العيش الكريم؟ فهذه يعني برضو من مستهدفات الجمعية. فهذه تقريبا الأهداف
1: ممتاز.
0: الأساسية للجمعية.
1: طبعا الأهداف ما شاء الله تبارك الله جميلة وراقت لي، ووجدت أنه فيها تنوع، وكذلك يعني ليست محصورة على رعاية فقط، بل في تدريب، في تأهيل، في تطوير، في استفادة من الخبرات، في إشعار هذا الشخص عاطفيا بقيمته، وفعلا
0: نعم.
1: هو له قيمة، يعني ليس كما يقال عبء على المجتمع. الكثير أيضا من المستمعين يتبادر إلى أذهانهم أحيانا أن دور الجمعيات يقتصر على الرعاية الصحية فقط. اليوم أنا سمعت لا، شيء أعظم بكثير من خلالك، لابد أن أعرف ما هي المنظومات أو منظومة الخدمات الاجتماعية وكذلك النفسية والترفيهية التي تقدم. أيضا أريد يعني أن يعني أسأل، ويمكنه سؤال بديهي، اللي هو هل الخدمة تقدم للجنسين الذكر والأنثى، أو أنتم يعني متخصصين في فقط الإناث أو الذكور فقط؟
0: نعم. طبعا الخدمات مقدمة لكبار السن من 60 سنة فما فوق، رجالا ونساء. وفي الحقيقة دور الجمعية أوسع بكثير من اللي هو الجانب الصحي. حنا نشوف كبير السن وننظر له نظرة أنه إنسان عنده احتياجات عديدة، ما هو فقط حنا دائما نشوف أنه كبير سن فتكون حالته الصحية ضعيفة وبس يحتاج رعاية صحية، لكن في احتياجات أعظم فقط من اللي هي الرعاية الصحية. عندك الاحتياجات الاجتماعية، الاحتياجات النفسية، الاحتياجات الترفيهية، هذه لا تقل أهمية عن اللي هي احتياجاتها الصحية. فعشان كذا احنا نقدم العديد من البرامج اللي تهتم في هذه الجوانب. منها عندنا زيارات للمرضى المنومين في المستشفى من كبار السن، هذه زيارات دورية نقوم فيها، وما شاء الله تبارك الرحمن أثرها جدا جدا رائع. طبعا نقوم فيها بمبادرة برضو من المتطوعين من المدارس من الجامعات، فيلامسون الأثر الحقيقي في أنه إدخال السرور على المريض وخصوصا كبير السن. أحيانا كنا ندخل عليهم في الزيارة كانوا يقولون، وإحنا طبعا معانا مثلا بعض الهدايا أو بعض الأشياء اللي إحنا جايبينها، يقولوا إحنا ما نبي منكم شيء، يكفي دخلتكم علينا، هذا اللي إحنا نحتاجه، فلا لا تبخلون علينا بهالجية، يعني دائما هذه كانت كلمتهم لنا. فكانت هذه برضو من الأمور المؤثرة واللي تخلينا كل مرة نحرص على هذه الزيارات أنها تكون بشكل متكرر، خصوصا في مواسم الأعياد اللي يحسون فيها بفقد للحياة الاجتماعية والفرحة وغيرها. برضو من البرامج الثقافية أو التثقيفية اللي احنا نحرص عليها اللي هي التثقيف الصحي لكبار السن، من ناحية التغذية، من ناحية الاهتمام بالجرعات الأدوية وغيرها، بالشراكة مع جهات صحية يعني يكونون متواجدين عندنا في مقرنا في الجمعية. فنقيم هذه البرامج وندعم مستفيديننا لحضور هذه البرامج، وإذا كان عندهم أسئلة مثلا صحية أو غيرها يقدرون يسألون الأخصائيين اللي احنا داعينهم لحضور هذه الإقامة هذه اللقاءات. برضو احنا من أهم الأشياء اللي هي كسر العزلة الاجتماعية اللي يعيشها كبير السن. يعني احنا واحنا فئة شباب حاليا يعني للأسف مع أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي زادت العزلة الاجتماعية، صحيح. فما بالك كبير السن اللي يحس انه شوية منعزل اكثر عن المجتمع، انه ما هو فاهم التقنية ولا هو فاهم انه كيف ولا هو فاهم الجيل الجديد. فمن البرامج الاجتماعية اللي احنا اقمناها اللي هي الديوانيات. عندنا في مقر الجمعية ديوانية رجالية وديوانية نسائية بشكل اسبوعي مرتين في الاسبوع، يكون في لقاء للمستفيدين، كل مرة يكون فيه لقاء مختلف، أحيانا يكون لقاء ترفيهي، أحيانا يكون لقاء تثقيفي، يجتمعون فيه المستفيدين من كبار السن، بدوا يتعرفون على بعض، بعضهم الحين صار كل مرة عسى خوي بيجي عسى أي، فصار المكان مبهج وممتع لهم. فبعضهم كان تعليقهم أنا يعني أنا أشكركم، أنا كنت أحس إنه الحياة توقفت فيني، إني كنت أنا جالس ومنعزل، ما دريت إني أنا ممكن إني أطلع.

0: ولا دريت اني انا في هذا العمر ممكن اني اتعرف على اصدقاء جدد. فكانت هذه من الاشياء المؤثره يعني، والحمد لله اللي تخلينا نسعى زود في ان احنا نقدم شيء كثير لكبار السن.
1: جميل، بارك الله في جهودكم. وايضا يعني وحنا يمكن بصدد كاس العالم في الفتره الحاليه،
0: نعم.
1: سؤالي يعني هل يكون في بعض يعني مثلا حضور مثلا فعاليات من هذا النوع او مشاهدتها مثلا، او ما يعني يستجد احيانا يكون في فعاليات تكون وقتيه وانيه ممكن يعني نفعلها او تفعلونها انتم من خلالكم في الجمعيه للجنسين الذكر والانثى عندكم؟
0: نعم، احنا بشكل دائم يعني صراحه بكأس العالم ما حصلت احنا عرضنا مباريات حاليا، لكن في ايضا مبادرات اخرى ترفيهيه يعني بين فتره وفتره نعملها، وجدا حريصين عليها كبار السن انهم يجون. من ضمنها مثلا فعاليات العيد، فعاليات الايام الوطنيه، اليوم الوطني، جدا حريصين انهم يجون، فيكون الوضع كله برنامج ترفيهي، مسابقات، فتكون الأجواء جدا جميلة ويسترجعون فيها يعني ذكريات جميلة، ويكون فيها صراحة فيها يعني أجواء مبهجة جدا. فتقريبا أنه هذه من أهم الأشياء يعني، أنها تزيد الترابط عند الكبير السن واندماجه في المجتمع.
1: ممتاز. حقيقة شيء سمعناه في برامجكم وفي الأمور المتعلقة بالجمعية يعني يفتح النفس إذا صحت العبارة. بصفتك أخصائية في الإعلام والتسويق، ما هو التحدي الأكبر اللي يواجهكم أنتم في صياغة مثلا رسالتكم الإعلامية اللي تلامس المجتمع واليوم تغير الصورة النمطية عن مرحلة كبار السن يعني، وتغير كثير من المفاهيم عند المجتمع؟ يمكن يعني البعض يظن انه والله ما جاء احد لدار الرعايه الا مثلا ناتج عن الله يدفع البلاء عقوق. لا،
0: نعم.
1: انتم اللي عندكم لا، في حالات اخرى يعني شخص لا عائله له، ما عنده ابناء، شخص له وضع وظرف خاص وما شابه ذلك. فهذه من الامور اللي من خلالكم انتم في الاعلام وفي التسويق كيف يعني تصيغون الرساله الاعلاميه لتغيير الصوره النمطيه؟
0: طيب، احنا انا اشوفها من اكبر التحدي عندنا في الرسائل الاعلاميه اللي نوجهها للمجتمع، نحن ننقل فكره المجتمع من النظر ان الكبير السن اعتباره فئه فقط تحتاج الى الرعايه، الى النظر اليه باعتباره هم اصحاب خبره وقيمه وعطاء للمجتمع. دائما احنا نسعى في الجمعيه ان احنا نبرز قصص ملهمه لكبار السن وانجازاتهم واثرهم. دائما يعني الصور النمطيه اللي تكون في المجتمع ان دائما كبير السن يعني يحتاج عند رعايه، ان انتهت فيه الحياه، ان وحتى وان كان مثلا لا قدر الله اصيب بجلطه او مقعد او غيره، هذا لا يعني لا يدل على انه شخص فقط محتاج للرعايه وهنا نقف. المفترض انه يكون فيه دائما تعزيز وجوده ويعني وان احنا نبرز قصصه او انجازاته في الماضي. كذلك انه دائما نحرص ان تكون رسائلنا الاعلاميه تعكس المكانه الحقيقيه لكبار السن اللي قدموها للمجتمع. فتقريبا هذه من أهم الأشياء أو من أهم الرسائل الإعلامية اللي احنا نحاول نوصلها.
1: جميل. الحملات التسويقية للجمعيات الخيرية طبعا تختلف عن التسويق التجاري، يعني أنتم قطاع في الأول وفي الأخير يعني قطاع لا ربحي، كيف توازنون بين إبراز حاجة الجمعية للدعم اللي هو التسويق الخيري وأيضا الحفاظ على وقار وكرامة كبار السن في المواد الإعلانية أستاذة نوف؟
0: طبعا التزامنا بالأنظمة واللوائح المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، اللي هو الالتزام بالحفاظ على خصوصية المستفيد، هذا ركيزة أساسية احنا نعمل عليها. بعدين احنا نتعامل مع مع حالات كبار السن بأن اعتبارها قصص، هي أشخاص، ناس اللي عندهم كرامة، ما نركز على الاحتياج انه نستدر فيه عاطفة المتلقي، بل حنا نركز على الاحتياج الأساسي دون المساس خصوصية المستفيد. وهدفنا من هذا كله، هدفنا الأساسي أن حنا نستثير قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل، ولا أننا حنا نستدر العاطفة على حساب كرامة كبار السن.
1: جميل. يمكن أنت ذكرتي مسألة يعني بعض الآثار اللي يكون لها تأثير أو يكون لها وقع عليكم أنتم في فريق التسويق، يمكن حتى فريق العمل، يمكن بعض المواد برضو التي إما أنها صورت عندكم أو وقفتوا عليها إجمالا، يعني سجلت صورت أيا كان،
0: نعم.
1: كل حملة إعلامية خلفها أو منشور تسويقي خلفه قصة إنسانية لم تظهر للعلن. نبي الموقف أو الكلمة من أحد كبار السن اللي يعني أثرت كثيرا فيكم كفريق عمل خلف الكواليس، جعلتكم تشعرون فعلا بعظم المسؤولية المناطة على عواتقكم.
0: والله الحقيقة للمواقف كثيرة يعني، ويعني أتوقع أني ذكرت الكثير منها، لكن برضو من أكثر المواقف تأثيرا اللي هي تبع إحنا أحد البرامج اللي نقدمها، البرنامج اللي هو الحج والعمرة لمستفيدينا، ولله الحمد هذا العام حججنا 35
1: ما شاء
0: من
1: الله.
0: المستفيدين والمستفيدات مع مرافقيهم. فكانت يعني أثر هذا البرنامج ولله الحمد أثر عظيم، أنا لمسته شخصيا أنا والزملاء والزميلات في الجمعية. كانوا المستفيدين يرسلون لنا وهم يدعون ويبكون من كثر فرحتهم بهذا بتحقيقهم فريضة الحج. بعضهم كان يقول أنا كنت أتمناها من سنين، وأنه نعم فربي يسرها من خلال الجمعية، من خلال الداعمين. فكانت يعني هذه من أكثر الأمور المؤثرة فعلا، أن كيف أنك أنت تحقق حلم عند كبير السن هذا بعد مضي سنوات عديدة، وخصوصا مثل تحقيق الفريضة مثل فريضة الحج.
1: صحيح.
0: فالحمد لله الذي قدرنا، ويعني والحمد لله إحنا في مجتمع دائما متكافل
1: صحيح.
0: ويدعم دائما، ولله الحمد والمنة.
1: نعم. وأيضا ترى هذه من الأمور الجيدة لكم أنتم كفريق عمل، يعني أحيانا قد يشعر الإنسان بشيء من زي ما تقولين الفتور في العمل،
0: صحيح
1: هذه بمثابة الدفعة للأمام، وخصوصا أنه يمكن تتكرر ما بين كل 3 أو 4 شهور، يعني هذه
0: فعلا
1: تخلي الواحد مصحصح على طول.
0: صحيح
1: السؤال، عندما يطرق كبير السن أو عائلته باب الجمعية، في رحلة أكيد من
0: صحيح
1: الخدمات اللي تقدم له بشكل مباشر ويومي، من خلالك نريد أن نتعرف على هذه الرحلة أستاذ نوف.
0: طبعا تبدأ الرحلة بدراسة الحالة، طبعا باستقبال المستفيد عندنا في الجمعية، سواء إذا كان عند حاضر عندنا بشكل حضوري في الجمعية نفسها. نستقبل هذا المستفيد، نبدأ بتسجيل البيانات الأولية. بعدها عندنا فريق كامل متكامل من باحث اجتماعي، من أخصائية اجتماعية، يبدون في التعمق في الحالة ودراستها. بعدها تصدر القرارات من إدارة المستفيدين في حق هذا المستفيد عن احتياجه الدقيق. بعدها يتم ربط المستفيد بالخدمات المناسبة له، سواء كانت خدمات رعوية أو خدمات مثلا يحتاج أنه والله خدمات اجتماعية ترفيهية. فبعدها يصير توجيهه للبرامج البرامج اللي هي والفعاليات، بحيث انه يصير من احد المستفيدين عندنا في الجمعيه، ويكون عنده الجدول للفعاليات
1: إيه.
0: اللي مرتبه عندنا في الجمعيه.
1: ممتاز. طيب كبار السن لهم ذكريات وكذلك تاريخ حافل، وأيضا هم فئة خاصة، يعني في قضية تقديم مثلا، عندما تريدون مثلا وضع جدول لرحلة معينة، استكشاف مثلا معالم الوطن أو غيرها، يعني أنتم تتحركون، لكن أنتم تتحركون مع مراعاة المرحلة والسن وكذلك،
0: صحيح
1: يعني هذا حقيقة أريد أن أقف من خلالك عليه، يعني كيف تتعاملون مع مثل هالمواقف، وأيضا تؤكدين من خلالك إذا لهم يعني بعض الرحلات أو الأنشطة الثقافية، الجولات، البرنامج متى يبدأ متى ينتهي، بعض الأمور اللي تواجهكم، هذا يمكن نسولف في ما تبقى من دقائق هاللقاء أستاذ نوف.
0: نعم طبعا مثل ما ذكرت أستاذ علي، أحيانا لازم إحنا نراعي الحالة الصحية لكبار السن، فتكون أحيانا الرحلات هذه شوية صعبة عليهم، لكن على قولتهم يعني نحاول على قد ما نقدر نحن يعني نخرجهم ونسوي رحلات أو تكون مناسبة لهم. منها مثلا طلعنا رحلة للبجيري في شهر رمضان، كان نعم كان فطور رمضاني باستضافة من هناك من أحد المطاعم، فكان فطور رمضاني لكبار السن، فكانوا مستانسين جدا بالمعالم التاريخية اللي موجودة هناك، انهم طلعوا وشموا الهواء وغيروا الفطور، مكان الفطور، بدل ما هو دائما كل يوم موجودين بالبيت ويصرحون ذا الفطور. فكان صراحة يعني من الأشياء، من الرحلات اللي كأس

0: الدعاء هذا هذا اولا، يعني لو تشوف الدعاء اللي يدعونه من احيانا من يدخلون اللي الله يوسع صدوركم بالعافيه، احنا كنا نتمنى، واللي تجي تقول لنا انا والله ولدي يقول لي كل شوي وراك انت رايحه للجمعيات، تقول اني اروح استانس واستانس عشان ادري واني انا تعرفت على صديقات هناك على مجتمع ثاني. ف يعني دائما الحمد لله الاثر ايجابي، والكثير منهم زي ما قلت كانوا يقولون احنا نحسب ان حياتنا مقتصره فقط على الحياه الروتينيه اللي عايشينها احنا خلال السنين الماضيه، اننا بيتنا عائلتنا اللي نعرفهم فقط، ما كنا نعرف ان ممكن احنا نطلع بعد هذا العمر كله ونتعرف على ناس جديده، وبرضه انه في خدمات تقدم لنا من الدوله يعني ونستفيد منها ايضا.
1: جميل. من خلالك فيما تبقى من دقائق هذا اللقاء اريد ان اسمع منك اذا كان هناك رساله سريعه يعني ومباشره تريدين توجيهها اولا لكل ابن وابنه، كذلك اذا كان لديك من رساله تريدين توجيهها لرجال الاعمال او الجهات اللي ترغب في دعم الجمعيه. استاذ نوف،
0: رسالتي لكل ابن وابنه انهم يغتنمون وجود والديهم وكبار السن في حياتهم، هم البركة، فيحتاجون مننا في هذه المرحلة الدعم النفسي، أحيانا قبل الدعم الصحي أو اللي هو الدعم النفسي، فهو يكون سبحان الله فارق جدا جدا حتى في حالته الصحية، وهذا مثبت علميا. فالدعم النفسي لا يتوقف أبدا المفترض، ما أقول أنه والله أصيب بالخرف، أنه مقعد، أنه يعني مهما كانت حالته الصحية أيضا يحتاج دائما وأبدا إلى الجانب النفسي، أن الواحد مهما كان يحاول يغير مكانه يطلعه، فهو مسؤولية وراح نكون مسائلين فيه أمام الله، وإحنا في يوم من الأيام راح نكون كبار سن، ونتمنى من أن يكون هناك مجتمع أو أهل يرعوننا بهذه الطريقة. رسالة رجال الأعمال والجهات الداعمة أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان دائما وأبدا، ودعم كبار السن ما هو مجرد فقط عمل خيري، هو رسالة ومسؤولية مجتمعية ووطنية قبل هذا كله، وأثره يبقى سبحان الله. يعني والمساهمة هذه اللي تقدمونها تصنع فرق حقيقي في حياة كبار السن، وإحنا كموظفين في هذه الجمعية ويعني لامسين هذا الأثر القوي. فيعني في الختام أنا أقول أنه خدمة كبار السن هي شرف لنا جميعا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم من البارين بهم والموفقين لخدمتهم دائما وأبدا يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. الأستاذة نوف الجماز أخصائي الإعلام والتسويق في جمعية كبار السن الأهلية، وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك على ما تفضلت به.
0: شكرا لكم.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، زميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج زميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
0: إذاعة الرياض.

0: نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. خطوة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيف البرنامج الدائم. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، وفي هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت راح نتحدث إن شاء الله عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أسعد الله وقتك ووقت المستمعين الكرام ووقت فريق العمل معنا بكل خير وبركة، وصل الله عز وجل أن تكون حلقة ثرية ونافعة للجميع.
0: يا رب بإذن الله. دكتور، دكتور، متى أستطيع أن أقول بأن أبنائي وصلوا لمرحلة إدمان الأجهزة الإلكترونية ويجب أن نتوقف إلى هنا؟
1: خليني في البداية أقول أتمنى من كل إنسان قاعد يسمعني الآن، رجل، المرأة، صغير، كبير، أنه يثبت على القناة، لأنه ممكن هو بس يسمع يقول وش بسمع جديد، راح يتكلمون على الضرر اللي يكون في هذا الجهاز، وأنا أحب الجهاز وودي أسمعه أو ودي أشاهده. لا، أنا أقول أنه في الحلقة راح تكون في معلومات يعني جدا جميلة ورائعة، فيها من التوعية والتثقيف بالدرجة الأولى، راح تكون للأباء والأمهات. ثانيا، لكل إنسان ممكن يستخدم هذا الجهاز يتعرف على آخر ما جاء فيه من العلوم العصرية والأبحاث اللي تكلمت بشكل عام عن الأجهزة الإلكترونية أو التحديات الرقمية اللي نعيشها اليوم، لأن الحقائق اللي فيه والدراسات والأبحاث اللي توصلت لمستخدمي هذه الأجهزة أيا كانت أنواعها سببت أو تعبوا علشان يخرجون لنا النتائج، سواء كان على الأطفال أو على المراهقين أو الناضجين إن صحت التسمية أو الراشدين أو حتى كبار السن، الكل موجه له هذا الخطاب. فيعني على سبيل المثال، آخر الدراسات التي نشرت في هذا المجال في تحديد الساعات لمن يستخدم الجوال سواء كانوا أطفالا أو يعني يافعين أو حتى كبار سن، وجد يعني دراسة تقول لك كم ساعة تستخدم هذا الجوال، مو كم ساعة تمسكه بيدك، لا، أيضا كم دقيقة ممكن يسمح لك أنك تمسك الجوال بعدين يجب عليك أن تتوقف. وقالوا يجب، يعني مو قالوا يفضل أن تتوقف، لا، قالوا يجب، لأنه الآن تتدخل في عملية تدمير لخلايا الموجودة في مخك. فمنظمة الصحة السعودية شاركت منظمة الصحة في العالم، منظمة الصحة في كل دول العالم حول هذه المفاهيم في استخدام الأجهزة اللي اليوم احنا نشتريها ونتعامل معها. فعلى سبيل المثال، انه الطفل من يوم يولد الى عمر تقريبا تجاوز السنة وشهور انه يحرم عليه انه يمسك هذا الجهاز ابدا نهائيا. قالوا من سنة وشهور، حد اختلفوا في الشهور، نص سنة، 9 شهور، قالوا يسمح له أن يمسك بس مو بالجهاز الجوال اللي بيدي ويدك، وإنما اللوحة مثل ما نقول إحنا الأيباد اليوم وغيرها

0: كبير شوي وتحت مراقبة ويوضع البرامج وغيرها من الأشياء ولمدة ساعة متفرقة. يعني بمعنى هم ينصحون أنه كل 20 دقيقة يجب أن يتوقف أن يمسك هذا الجهاز، هذا إذا اضطررنا أن نمسكه في هذا العمر المبكر. بعد السنتين إلى 7 سنوات سمحوا أنه تكون هذه الساعة المتفرقة تحت المراقبة من قبل الوالدين بالدرجة الأولى. إذا صار عمره 7 إلى قالوا يعني فترة المراهقة أو حولها يعني يسمح له بساعتين متفرقات في اليوم، أنه يحدد الأب والأم ساعات معينة يجب أن يسلم هذا الجهاز، نسلمكم بالساعة الفلانية ونستلمه بالساعة الفلانية أصلا، ويحدد ماهية الألعاب أو داخل هذا الجهاز من أشياء، وأنه يعرف أنه هذا لشريحة معينة مسموح له باستخدامه.
1: جميل.
0: بعد ذلك هم قالوا 3 ساعات للكبار، 3 ساعات في اليوم أيضا هي متفرقة. لا شك أنه كثير مما يسمعني اليوم يقول بس هذا غير صحيح وغير مطبق، أنا ولدي يمكن يجلس 4 ساعات إلى 5 ساعات، والبعض يقول ممكن أكثر يجلس في اليوم. حتى ابني المراهق أنه يجلس في الغرفة عند أجهزته يعني أكثر من ذلك من الوقت. طيب هذا هو التقصير. إحنا ليش قلنا اليوم الحلقة تثقيفية وموجهة للأب والأم بالدرجة الأولى قبل ما تكون متوجهة للمستخدمين هذا الجهاز وأضراره؟ علشان أنكم أنتم رايح تسألون يوم القيامة عن مثل هذه التصرفات اللي أنتم سببها. يعني لولا أن الأب منشغل عن أبنائه الصغار ما كانوا هم يلتصقون بالأجهزة بهذا الشكل، وأيضا لولا الأم ما انشغلت عن أبنائها وتشغلت سواء أيا كان شغل في المطبخ أو غير المطبخ ما انشغلت عن أطفالها. تخيل الأم لما نتكلم عنها وعندها طفل ما جاوز السنة أو سنة ونص، لما تعطيها الجهاز ذا تقول بس أنا بيه يصد عني وأنا أخذ راحتي في المطبخ، وش المشكلة؟ الآن في كراسي متحركة توضع في المطبخ والطفل أمامك وانت تشتغلين تلتبتين وتناظرين عليه وتتكلمين عليه وتخاطبينه، هو بحاجة إلى هذا السن إلى موضوع اللغة، بحاجة إلى اللي حصل اليوم من اضطرابات عند الأطفال أحيانا يشكي منها الوالدين، نجد أكثرها بسبب هذه الأجهزة، القلق والتوتر اللي يكون عند الأطفال، اضطرابات النطق أحيانا، التلعثم نجدها أحيانا موجودة بسرعة
1: الغضب. دكتور،
0: هو حقيقة هم ذكروا أنه في ثلاثة أمور تدمر الخلايا الموجودة في المخ، سببها أن الجهاز يتجاوز 20 دقيقة مع الإنسان فيبدأ تتدمر الخلايا بدون انقطاع. لذلك هو ينصح أنه 20 دقيقة بعدين يتوقف لمدة أقل من 0.5 دقيقة أو دقيقة حسب يعني اجتهاد الأب والأم. حتى حنا لنا الكبار هذه نصيحة إن ما نستمر على الجهاز، لأنه مشاكل العين اليوم تكلموا عنها أطباء العيون بسبب الشاشة، هم ذكروا الإضاءة الجيدة أثناء المشاهدة أنك ما تطفي الأنوار وتكون على شاشة بس، أنه الشعاع ذا يتعب العين خصوصا لما يكون متواصل، ما بالك الآن لما يدخلون يعني، ولا ودي أدخل في مواضيع أخرى بس لاحظ يعني السينما الآن أحيانا يسوى انقطاع أثناء الفيلم وهو يتفرج عليه، يسوي انقطاع يقول هذه استراحة أصلا بعدين نرجع نكمل. هذا الانقطاع في من تجديد النشاط، في من راحة للعين وأعصاب العين وإشعاعها وغيرها، الأطباء المتخصصين في العيون يشيرون دائما إلى هذه الأشياء، إنه العين تحتاج إلى أن نسكر الجفن ونفتحه.
1: جميل.
0: كيف أيضا العقل اللي إحنا ما نشوفه ولا نحس فيه إنه ممكن أنه يتعب هذا العقل، لذلك أحيانا الإنسان يقول لك أنا مرهق جدا وهو جالس على الكمبيوتر أصلا في عمليات حسابية أو أيا كان، فبسبب أنه أرهق ذلك العقل أعطى إشارات للجسم أنه الآن مرهق وأنه متعب، لكنه مو مثل لاعب الكورة اللي قاعد يلعب في المباراة وفعلا هو بحاجة للراحة. جميل. بعد ما ينتهي كذلك العقل هو بحاجة.
1: جميل.
0: لكن بطريقة مختلفة. لذلك إذا استمر الإنسان وهو ما يشعر في ماذا يحصل داخل الدماغ، قالوا تتدمر 3 قدرات. القدرة الأولى قال

0: وعليها التركيز. يبدأ الإنسان ما يركز على الأشياء، يقول أنا ما أركز، هو ما يدري أنه ما يركز، لكنه مثلا أنت لما تقول له أشياء يقول أنت قايل لي الشيء ذا، إيه قايل لك، بس بسبب أنه تبدأ الخلايا تموت اللي موجودة عند المسؤولة عن التركيز، هو ما يدرك هذا الشيء،
1: يكون معك بجسمه فقط،
0: أي فتضعف سبحان الله عنده هذا الشيء. الشيء الثاني قالوا التذكر، أنه الإنسان الخلايا حقت الذاكرة تبدأ تضعف فيصير عنده نسيان بشكل كبير جدا، فهذا الشيء الثاني. الشيء الأخير والثالث قالوا عليه التشتت، الخلايا المسؤولة عن هذا الأمر تبدأ تقل، فيصبح عند الإنسان تشتت في هذا الجانب.
1: جميل، نستأذنك دكتور فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن بعض الآباء والأمهات للأسف البعض للأسف يلجأ للأجهزة الإلكترونية يعطيها الأبناء كحل يعني للتخلص من بعض الإزعاج، فيكون إعطاهم للأجهزة الإلكترونية حل، وهو حل وقتي للأسف، لكن يمكن الأثر الناتج عن ذلك كبير كبير جدا.
1: هذه حقيقة يا أبو نورة، ما هي يعني ما تعتبر افتراضية ولا، أجريت بالنسبة لي إلى تقريبا 100 حالة من أب وأم يتواصلون معي فيتحدثون عن مواضيع التربية بالأولاد ومشاكل أيا كانت، مراهقين أو أطفال أو غيره، فكنت أطرح أسئلة عليهم. أنا أستهدف هدف معين لبحث أريد أن أصل إلى نتائج فيه. الأب والأم ما يدركون أني هذه الأسئلة أطرحها علشان أنا أستفيد من إجاباتهم، فوجدت 80 إلى 81% من أولئك الشريحة اللي أجرأت عليهم البحوث أو طرحت الأسئلة وجاوبوا، وجدتهم فعلا يطبقون ما أشرت إليه، وهم الأجهزة دي علشان ما يشغلنا الطفل، علشان ناخذ راحتنا وناخذ راحتنا. ترى هذه كلمة يعني فضفاضة تدخل فيها أني الأم تتاخذ راحتها، قاعدة تكلم صديقة لها وتسولف معها في مواضيع عرس ولا حفلة ولا أي كان، فقاعدة تاخذ راحتها في تحت هذا المسمى. تاخذ راحتها في قضية أنه والله داخل المطبخ وبقعد أطبخ وكذا، ولا به يقعد كل شوي يزعجني أو تزعجني هالطفلة، فأنا أعطي هذا الجهاز
0: خليني أفتك
1: وخلاص. بالضبط بالتعبير اللي هذا داخل فيه. تاخذ راحتها إنها جالسة ترى عند التلفزيون تتابع لها مسلسل، وجاء الوقت وجهزت قهوتها وما تبي مقاطعة ولا شيء، فهي تترك الطفل. والجريمة الأخرى اللي ترتكبها أيضا، ولاحظ أني كل جريمة ممكن البعض يسمعني يقول الله جريمة سويتها، فعلا جريمة، لكن جريمة مع الأسف ما في عقاب لها، القانون ما يعاقب عليها، لكن ممكن تحاسبون عليها فيما بعد عند ربكم تحاسبون، وممكن أنتم تحاسبون في الدنيا بسبب أنكم تدفعون ضريبة إن هذا الطفل صارت عنده مشكلة نفسية أو مشكلة يعني مرضية بسبب هذه الأجهزة اللي تركتوها معهم. جالسة عند مسلسل وتقول للخادم خذي الطفل معك وطلعي فوق وسكري عليك، ما أبغى أسمع أي صوت لهذا الطفل. فالجريمة أصبحت مضاعفة، يعني الطفل الآن مو قدامك مع الجهاز، لا الطفل الآن بعتيه في مكان وقصتيه وخليتيه مع عاملة، والعاملة ذي زيك، بعض العاملات معنا أجهزة، وبالتالي الأطفال يزعجونهم، فممكن تمارس التهديد هذه الخادم على هذا الطفل، والوعد والضرب، وأنه لا تسكت ولا كذا، ولا ممكن تعمل أعمال أخرى والعياذ بالله في هذا الطفل. يعني ممكن تعمل بتيب، تجيب هذا التيب اللي نسميه إحنا شطرطون بعض الناس، وتضعه على الفم، ما حد يشوفه، واحد يطالعها وهي في غرفة، وخلى الطفل

0: في البداية يعني عليه ما يسكت ويهدأ، ممكن تقصيه وتدخل دورة المياه اللي داخل تلك الغرفة علشان ما يسمع صوته أصلا، تجعله يبكي إلين ما يسكت وينام، ولا بأي شكل من الأشكال وغيرها من الأساليب اللي ممكن تستخدمها هذه الخادمة مع الأسف.
1: جميل دكتور. طبعا يمكن دكتور المشكلة ما هي مشكلة الأطفال فقط، يمكن المشكلة تتطور إلى بعد من ذلك، المراهقين، الكبار. للأسف يا دكتور كثير من البيوت أصبحت بلا حياة، تدخل كل واحد مع جهازه، حتى الكبار. البيت بالنهاية هو مسؤولة الأب ومسؤولية الأب والأم، يعني فلذلك الجميع يعني يجب أن يكون في ضبط للإدمان الكبير من هالأجهزة. يعني البيت ما في روح، البيت ما في حياة، كل واحد مع جهازه.
0: أنا يعني أتفق في هذا الطرح، لكن أقول الكبار هم المسؤولين في الدرجة الأولى، بمعنى أنهم هم قدوة الآن لأبنائهم. الأبناء قاعدين يشوفون كيف علاقتكم أنتم بالأجهزة، هل فعلا أنتم تتركون الأجهزة وتجلسون مع أطفالكم؟ هل فعلا الجلسة العائلية إن وجدت في البيت يوميا جلسة عائلية، هل بالفعل أنتم تتركون أجهزتكم تكون جلسة عائلية وموضوع يطرح وتتناقشون فيه وتتكلمون وتسمعون بعضكم من بعض ولا لا؟ أنا أدرك أنه الأب عنده مسؤولية تجاه ابنه أنه يجلس لوحده مع الابن، يعني إذا وجد تنوع في الأولاد، يعني عنده بنات وأولاد، أنه الابن يحتاج إلى توجيهات غير توجيهات البنت، كذلك البنت تحتاج إلى توجيهات غير توجيهات الولد. مسؤولية الأم أنها تجلس معه لوحدها وتتكلم معها. أحيانا في الجنس الواحد، يعني إذا الواحد عنده ولدين أو عنده بنتين، أحيانا واحدة من البنات تحتاج حديث خاص، فيجب على الأم أن تجلس مع هذه البنت بالذات وتقول لها عن هذا الحديث غير عن أختها. مثلا عندما تقترب عملية البلوغ للبنت، المفترض هذه مسؤولية الأم وليست مسؤولية الأب، أنها تكثف الجلوس معها، تتكلم معها، تعلمها وش اللي ممكن يصير، وش التغيرات، وش الأحداث اللي راح تصير عليك. هذه الأمور مسؤولية الأم، هل فعلا الأم اليوم تلعب مثل هذه المسؤوليات، أو تنتظر حتى البنت يصل عندها البلوغ وتستحي البنت أيضا أن تطرح على الأم وتقول الأم لا أنا أستحي أن أتكلم مع بنتي في مثل هذه الأشياء، ما أستطيع. من يبي يتكلم معها؟ من يبي يتحدث معها في هذه الأشياء؟ ممكن البنت تدخل على الأجهزة وتكتب علشان تتلقف من أناس غير متخصصين، وممكن بالفعل يعني تستغل هذه الفتاة، وكذلك الولد. نهدف منها حنا إيش؟ هذا الحديث الخاص اللي المفترض يكون يوميا مع الأمهات تجاه أبنائهم والآباء تجاه أبنائهم، يوميا قدر المستطاع أنه يكون في حديث خاص مع الأطفال. هذا اليوم يكاد يكون يختفي في بعض المنازل، وأتمنى أن هذه المنازل تكون قليلة، يعني أتمنى أن الأكثر، لأنه يوميا يكون في حديث، إلا إذا كان الإنسان مسافر.
1: صحيح.
0: أو وضع خاص، يعني مثلا إذا كان عندهم وردية يقوم الطرف الآخر في هذا الدور، لكنه نجد أياما تمر ما في توجيهات وجلسات خاصة، كلها يا أوامر يا نواهي، يا كل اشرب، تعال، البس، مدري إيش، ما فيه أحاديث تخاطب النفس وتطور من هذا الإنسان وتتحدث وش اللي حصل، وش اللي صار في يومك، وش خلنا نتكلم. هم في مرحلة يحتاجون إلى التوجيه بشكل كبير، فبسبب مثل ما تفضلت عليه أحيانا انشغالنا كأباء وكأمهات في مسؤوليات الحياة أو في مسؤولياتنا الخاصة، نقول ما يضر، خلاص احنا جايبين لهم أكل وشرب وحاطين لهم كذا، ولا ندري إلا أنه تظهر سلوكيات خطيرة جدا لدى الأبناء. من وين اكتسبوها؟ اكتسبوها من هذه الأجهزة الخطيرة. الأول يعني في تربيتنا القديمة أو في العصر القديم، كانت يعني أنا أتكلم مثلا عن 30 سنة وفيها، كان لما يحرم الابن من الخروج هو داخل بيتك، أنت مطمن في داخل بيتك.
1: صحيح.
0: ما عنده مشاكل.
1: صحيح.
0: اليوم البعض يعتقد، الآن ما نشوف الأبناء بالشوارع زي ما كانت حنا طفولتنا أن نطلع الشوارع كثير، الحين ما فيه، هم جالسين في البيوت،
1: أصعب الأمر الحين.
0: أي، والأباء والأمهات يعتقدون أنهم في راحة أنهم في البيوت، بس مع الأسف تجدهم مع الأجهزة، والأجهزة قد تكون أخطر، بل هي أخطر إذا أطلقت بدون مراقبة ولا متابعة من جهة الوالدين.
1: المؤسف دكتور أن الأجهزة الآن صارت ترافقهم في الحضر والسفر، في طلعاتهم، في كشتاتهم، حتى في السفر. دكتور راح مسافر أنت وراح تبي تتفسح، تحصل الأجهزة مع الجميع من الصغير حتى الكبير، كل واحد له بجهازه.
0: وهذه حقيقة أنا لاحظتها مرة في سفرة دولية، ركبت الطيارة وكان فيه عائلة معهم ولد وبنت، أطفال يعني ما وصلوا لسن البلوغ أتوقع، والأب والأم. وطيلة فترة الرحلة وأنا يعني كل ما جت فرصة أشوف يعني كيف الطريقة، كل واحد حامل سماعة الأذن معه جايبينهن وحطوهن ووزعوا الوجبات، وهم نفس الفكرة. أحيانا تريد أن يعني تنبه، فاللي يجيب الأكل المسؤول اللي يجي يحضر الطعام يدق على هالأشخاص دول ينبههم يعني إنه في أكل، افتحوا الطاولات عشان أحط لكم، فيشيلون السماعة شوي وشكرا ما عاد يرجعوني. فيكاد الحديث يكون معدوم بين هذه العائلة. جلسنا ساعات حتى وصلنا إلى المكان الوجهة الأخرى، هم ما تكلموا مع بعض، كل واحد قاعد يشاهد مقطع. والأمر من ذلك أنه الأطفال يعني محملين ألعاب، وكانت هذه الألعاب أنه من الألعاب اللي يجب أنك تتوقف يعني 20 دقيقة ولازم تتوقف، لأنها تدمر القدرات الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها. ولا بقى هذا مشغل له حاجة وهي مشغلة حاجة، وتركينهم أبدا يعني ولا شيء صار. إذا هذا نموذج من النماذج، وهم في سفر الآن مسوين هذا الشيء، ما بالك إذا ركبوا أيضا سيارة الأجرة، تتكرر هذه المواقف في أماكن عامة، يعني الله المستعان. ففعلا بعض الآباء والأمهات اليوم قصروا في هذا الجانب ولا عرفوا الخطورة اللي ممكن تواجههم في المستقبل.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعين الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نقدمه لكم من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن هذه الأجهزة وأذاها وخطورتها متعدي على الأبناء وتحديدا الأطفال، يمكن إلى أكثر من جانب، يمكن راح يكون له أثر سلبي على الجانب التحصيلي التعليمي، أيضا الجانب الصحي.
1: كل جوانب الحياة لها تأثير بالنسبة للأجهزة. الحقيقة تلعب دور بارز، حتى الموضوع النفسي يعني والموضوع الاجتماعي أيضا له تأثير كبير جدا. نجد الشخص اللي اعتمد على هذا الجهاز وصار صديقه وملاصق، نجده يعني خلاص صارت عنده شيء من العزلة.
0: صحيح.
1: مو بالعزلة انه يعتزل لوحده يعني يبتعد عن اصدقائه، لا، حتى العزلة عن العائلة صار يفضل الجلوس في الغرفة ويبتعد عنهم، مو في سن المراهقة فقط، في جميع مراحل
0: صحيح.
1: عمره.
0: صحيح.
1: احيانا نجد يجيني اب يقول لي انا عندي ولد الان توظف في مدينة غير المدينة اللي احنا عايشين فيها، وأول كان يعني يسمع كلامي، الآن لا، يقول يأتي بسبب عمله، يقول ظروف العمل أنا ما أستطيع أني أزوركم، يقول فيكتفي بزيارتي في العيد، أنه يجي يومين في العيد وبس ويمشي
0: كل السنة.
1: يقول أنا أتعجب إيش اللي حاصل عنده. يقول أول كان عندنا وفعلا بالغرفة وكانت علاقته في الأجهزة، هو كان عندك وكانت علاقته في الأجهزة، أنت قاعد تجاوب الآن، هو تعود على العزلة، تعود على الابتعاد عن الناس. لذلك بعض الآباء والأمهات يهملون هذا الجانب ولا يدركونه. ولدك في الثانوي في الجامعة، لا، لازم يطلع من الغرفة، لازم يقعد معك، لازم تسولف أنت وياه، لازم أن تخلق الأشياء. جميل لما مثلا تقول له يا ولدي أنا ودي أغسل السيارة، وش رأيك نروح نحطها بالمغسلة واركب أنا وياك، نروح أنا وياك لأي مكان. ولدك يحب الكوفي، راح أنت وياه الكوفي، نزل سيارتك، أنت بإمكانك أنه الشركة يجون يغسلون سيارتك عند البيت، بس أنت أخلق الفرص علشان تجلس أنت مع ابنك، أخلق الفرصة مع ولدك أيضا. اليوم البنات يسوقن، وش المشكلة أنك تقول لبنتك أبروح المكان الفلاني، بنزل سيارتي بالورشة، أما أدري إيش بحط. في بعض الأباء والأمهات حتى موضوع المطار، يبي يروح المطار يكلم له على وسيلة من الوسائل اللي توصل للمطار، وعنده أولاده وبناته، وش المشكلة يعني تخلي أحد يوصفه، تجدها فرصة بالطريق تتحدث وتتكلم.
0: يا سلام.
1: أمور كثيرة جدا. هذا الرجل يشكي يقول لي ما يجي إلا بالعيد، ويقول إذا جاء بالعيد يعني كلماته قليلة معنا، وأيضا يعتزل عنا، ما هو يعني خالطنا. أنا أجد أنه فترة التربية في تقصير كان من الأباء والأمهات، خلقوا مثل هذه الشخصيات. أيضا اللي يقول لا أنا ما قصرت معه، هو يوم سافر ممكن أيضا التحق بشلة سيئة، أو يعني أيا كان حصل له من اللوثات، سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو أيا كان، هو ابتعد وصار ما يجي. لكن في الغالب هو بعد الوالدين، قسوتهم وعنفهم وشدتهم الزائدة، ما باللي في محلها، لأن أحيانا نحن نحتاج إلى شيء من القسوة في بعض المواقف نحتاج، لكن ما تطيل يعني فترة لحظات معينة، وبعدها خلاص لا، لابد أني أفك ولابد أني أبين لهم أني استخدمت هذا الأسلوب كأداة ضبط اجتماعية لهذا الشيء. إذن هو ضرر نفسي كبير جدا قد يحصل لمستخدمين هذه الأجهزة في الابتعاد عن أسرهم يوم يتعودون على هذه الأجهزة. ناهيك عن الأصدقاء الافتراضيين اللي ما ندري وش يبثون من ثقافة، سواء ولا سيما إذا كانوا خارج بلادنا ويبثون ثقافات لأبنائنا من الأولاد والبنات. أيضا لما نتكلم عن الأشياء الصحية اللي أشرت لها، اليوم كم من الشباب الأطفال أنا أتكلم عليهم اللي صاروا يلبسون نظارات بسبب هذه الأجهزة، إنهم لا أمروا، الطبيب راح يعني يا اكتشفوه في المدرسة، المعلمة أو المعلم اكتشفوا إنه هذا عنده ضعف في النظر، فأرشدوا الأسرة، مع الأسف الأسرة ما اكتشفت، وإنما اكتشفت المعلمة ولا المعلم، ولا موجود، هو موجود لا عند الأب ولا هم هذا الضعف، لكنه موجود عند الأطفال بهذا السبب. السمنة اللي يعاني منها الأطفال اليوم أو حتى الكبار اللي يجلسون على الأجهزة كله بهذا السبب. يعني ما في ألعاب الآن أصبحت الحركية اللي نلعبها قديما تكاد أنها تختفي اليوم، مع أنه هذا ترى منهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الأطفال، أبناء عمه العباس رضي الله عنهم، قثم وعبد الله والفضل، كان النبي في المسجد يجيبهم ثلاثة ويقول الآن مثل قرتنا مسابقة، فيضعهم في بداية المسجد ويجلس هو في النهاية، يقول اللي يجي الأول ويلمسني هو الفائز، فيركضون يوم يقول لهم يلا نبدأ، يركضون علشان يتسابقون. أيضا الألعاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين في غرفته وغيرها من الأشياء اللي يحتاجها اليوم الولد. جميل. للعب والحركة سواء ولد ولا بنت.
0: جميل. يمكن دكتور حنا في عنواننا ذكرنا مصطلح أو لفظ إدمان، وبالفعل هو إدمان يا دكتور. يمكن شفنا بعض النماذج لما تسحب منه الجهاز خصوصا أطفال يتغير 180 درجة، يتأذى يتألم فعلا، يحس فقد شيء كبير بالنسبة له. قبل شوي دكتور يعني يمكن أنا ذكرت لك قلت أن الوالدين أو الأب والأم يعني يحطون في قوانين حتى للكبار، صح يمكن الكبار قرارهم بيدهم، لكن بالنهاية في البيت القرار بالنهاية للأب والأم، يعني يكون في ضبط شوي.
1: صحيح. لفظ الإدمان هو يستخدم الآن الإدمان على كل إنشاء، على كل شيء زاد الحد يستخدمه الإنسان وما يستطيع الاستغناء عنه يقال عنه إدمانا. لذلك تنشأ اليوم المستشفيات لعلاج المدمنين. المدمنين الناس يعتقدون أنهم هم اللي أدمنوا على شرب المسكرات والمخدرات، أنهم دول مدمنين، فعلا هم مدمنين وفي مستشفيات لعلاجهم، لكن ثمة مستشفيات حديثة فتحت في فرنسا وغيرها من الدول لعلاج الذين أدمنوا على هذه الأجهزة، سواء الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة، لأن صارت تتأذى أعصاب اليد وصاروا يشتكون منها ما يستطيعون وغيرها من الأشياء. بالمناسبة أثبت الطب الحديث أن الطفل اللي شهور عمره ما تجاوز السنة بهذا التحديد، إنه إذا مسك سبحان الله تكون عنده مشكلة في الأصابع إذا تعامل مع الجهاز، فيقول لك محرم

0: على أبو الشهور أنه يستخدم مثل هذه الأجهزة علشان ما تقع عنده مشكلة في أعصاب أصابعه وتكون عنده مشكلة في حركتهم بعدين نبدأ نعالجها. ففعلا الآن أنشأت مستشفيات يدخلها الكبار الآن يروحون علشان يتعالجون من هذا الإدمان اللي هم وصلوا إليه. فإحنا نأكد في الحلقة اليوم أنه الأب والأم رايح تسأل يوم القيامة عن هذا الجهاز اللي انت اشتريته وجبته لولدك بدون وعي وبدون قانون وبدون تنظيم وبدون ترتيب وبدون مراقبة. فمهم جدا على الأباء والأمهات اليوم إصدار القوانين داخل البيت القوية والحازمة، وكون أنا بديل، يعني مو بأمنعهم وتركهم. هو الطفل يحتاج إلى أحد يوجهه في شيء ثاني، لابد ساعات من اللعب تتفرغ حضرتك وحضرتها، تتفرغون إلى هؤلاء الأطفال سواء في الألعاب، في الجلسات العائلية، في مشاركتهم في أشياء، في تكليفهم في مهام معينة ومساعدتهم في المهام حسب كل واحد وسنه وقدراته.
1: يا سلام، يعطيك العافية دكتور، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم، معي أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم، في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: عشرين ثلاثين.
8: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
9: رؤية جديدة،
10: حدها عنان السماء.
9: عشرين ثلاثين باختصار
10: اقتصاد مزدهر،
9: مجتمع حيوي،
10: ووطن
9: طموح.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم 2030، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح ثنيان.

0: أرحب مستمعينا الكرام كالعادة بضيف 20-30 الدائمة الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك دكتور. موضوعنا اليوم نتحدث عن قفزة في أرباح صندوق الاستثمارات العامة إلى 65 مليار و 200 مليون ريال خلال العام 2025.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل موضوع حلقة هذا الأسبوع، أظهرت القوائم المالية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF تحقيق نتائج مالية استثنائية للعام المالي المنتهي في 31 من ديسمبر 2025، وتضاعف صافي أرباح الصندوق بأكثر من مرتين مقارنة بالعام السابق، مستفيدا من تنامي الإيرادات التشغيلية وأنشطته الاستثمارية المتنوعة. ووفقا للبيانات الرسمية المفصلة للقائمة الموحدة للأرباح أو الخسائر التي نشرها صندوق الاستثمارات العامة في بورصة لندن للأوراق المالية، فقد قفز صافي ربح الصندوق للسنة المالية 2025 ليصل إلى 65 مليارا و180 مليون ريال، طبعا مقارنة ب 25 مليار و820 مليون ريال خلال العام 2024. وتابعت إيرادات صندوق الاستثمارات العامة نموها لترتفع بنسبة 9% وتصل إلى 449 مليار ريال مقارنة ب 413 مليار ريال في عام 2024، ما يعكس النمو المستمر في محفظة الصندوق وزيادة نضج استثماراته طويلة الأجل. وسجل الدخل من الأنشطة الاستثمارية ارتفاعا ليصل إلى 137 مليار و900 مليون ريال، مما يعكس الأداء الإيجابي للمحافظ الاستثمارية المحلية والدولية. ووفقا أيضا للقوائم المالية للصندوق، فقد ارتفع الربح التشغيلي بوضوح ليصل إلى 77 مليارا و900 مليون ريال عام 2025 مقارنة ب 34 مليار و670 مليون ريال في 2024.
2: عشرين ثلاثين.
0: دكتور، أولا يعني السؤال الأبرز هنا، العوامل اللي قادت إلى تضاعف صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة إلى 65 مليار و200 مليون ريال في عام 2025، وهل يعود ذلك إلى نمو تشغيلي مستدام أو لا، يعني مكاسب استثمارية غير متكررة؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله جميع أوقاتكم وأوقات المستمعين والمستمعات. كما نعلم يعني صندوق الاستثمارات العامة في البداية هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030، وهو الذي يعول عليه في تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة وقطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق. فالصندوق إذن له دور كبير جدا في الاستثمار داخل الاقتصاد المحلي، وله دور أيضا كبير أو دور مهم في الاستثمار في الخارج لتحقيق المكاسب، وبالتالي يكون عندك تدفقات نقدية مستمرة لهذا الصندوق. ووجود مثل هذه التدفقات لا شك أنها تعينه على الاستثمار أكثر وأكثر، وإلى يعني تدفقات نقدية دائما مهمة جدا حتى تقلل من عملية الاقتراض، فهذا أمر مهم جدا. وهو كما نعلم صندوق الاستثمارات العامة تطمح رؤية المملكة 2030 لأن يكون الصندوق الأول على مستوى العالم. كما نعلم الصندوق النرويجي هو رقم واحد الآن، وصندوق الاستثمارات العامة في يعني المراكز المتقدمة الأربعة المتقدمة، لكن ما زال يعني يحتاج إلى أن يصل تقريبا استثماراته أو رأس ماله أو إلى حدود 10 تريليون ريال ليكون في المركز الأول على مستوى العالم. أما سؤالك فلا شك طبعا هذه القفزة في الأرباح إذا ما قرناها في الربع السابق تعتبر قفزة كبيرة جدا أكثر من الضعف. فهناك عدة عوامل طبعا، أبرزها ارتفاع الإيرادات، فالإيرادات أيضا حققت نمو حيث وصلت إلى 449 مليار بنمو تقريبا سنوي حدود 9%. كذلك زيادة الربح التشغيلي إلى حدود 78 مليار ريال. ودائما الربح التشغيلي مهم، لأن الربح التشغيلي هو الربح المتكرر الذي يستمر وبالتالي لا ينقطع. طبعا بالإضافة إلى عامل ثالث، نمو الدخل من الأنشطة الاستثمارية واللي وصل إلى حدود 138 مليار ريال. طبعا يعني لا شك أن هذه النتائج وهذه القفزة بالأربع هي مزيج من يعني من هذه العوامل مكتملة أو يعني مترابطة فيما بينها، وهذا يعكس لا شك أن الأداء قوي للمحافظ الاستثمارية. ويعني هناك لا شك كما نعلم صندوق له محفظة استثمارية سواء داخلية استثمارات في شركات الأسهم داخل الاقتصاد السعودي، وهناك أيضا شركات استثمارية خارج المملكة في أمريكا وغيرها. هذه لا شك أنها يحقق منها مكاسب رأس مالية من خلال إعادة بيع الأسهم، ويحق عليها أيضا توزيعات من بعض الشركات.
0: طيب، نمو الإيرادات إلى 449 مليار ريال، وأيضا ارتفاع الربح التشغيلي إلى 77 مليار و900 مليون ريال، كيف يعكس ذلك تطور أيضا يعني كفاءة الشركات التابعة للصندوق، وش دلالات ذلك أيضا على جودة الأرباح واستدامتها؟
1: طبعا ارتفاع الإيرادات وارتفاع الربح التشغيلي لا شك إن هذا يعكس تحسن أداء الشركات التابعة للصندوق وإلى زيادة أيضا كفاءتها التشغيلية. وهذا يعني ليس اعتماد فقط مثل على أرباح تقييمات أو مكاسب استثنائية، لأن المكاسب الاستثنائية غير متكررة، ممكن تحصل خلال فترة ولا تحصل الفترة الثانية أو لسنة ثانية. وهذا لا شك يشير إلى نجاح الصندوق في تنمية أصوله التشغيلية وتحقيق عوائد كذلك متنامية من قطاعات متنوعة. وهذا لا شك يعزز جودة الأرباح ويمنحها قدرا أكبر من الاستدامة على المدى الطويل. لا ننسى أن كثير من الشركات الآن الضخمة أو المشاريع العملاقة يعني لو تثمن بالقيمة العادلة لأصبح يعني أصول صندوق الاستثمارات العامة أكبر مما هي عليه. يعني الآن هي تقريبا 4.5 تريليون ريال، لكن لو قيمت هذه الأصول بقيمتها العادلة لا تضاعف هذا الرقم.
0: جميل. طيب، ما الدور الذي يعني لعبه ارتفاع أيضا الدخل من الأنشطة الاستثمارية إلى 137 مليار و900 مليون ريال في أيضا تعزيز نتائج الصندوق، وكيف توزعت مساهمة يعني الاستثمارات المحلية والدولية في هذا الأداء؟
1: طبعا لا شك هناك يعني السؤال الأخير اللي كيف توزعت مساهمة الاستثمارات المحلية والدولية في هذا الأداء. نعم، لا شك هناك شركات استثمار للصندوق لشركات موجودة في سوق الأسهم السعودية وتعطي توزيعات بشكل مستمر ويحقق منها دخل يعني شبه مستقر. نفس الشيء هناك أيضا في الأسواق العالمية كذلك له محفظة، وبالتالي يستطيع الحصول عليها من أرباح سواء كانت أرباح كما قلنا رأس مالية من خلال بيع الأسهم أو التقارض أو كذلك التوزيعات التي يمكن يحصل عليها.

0: طبعا ارتفاع الدخل من الأنشطة الاستثمارية على يعني هو يعتبر أحد محركات نمو الأرباح، يوفر مساهمة كبيرة في دعم صافي الدخل طبعا، بالإضافة إلى يعني الأرباح التشغيلية اللي ذكرناها سابقا، فهو إذا إضافة للأرباح، ويعكس كذلك استفادة الصندوق من تنوع استثماراته، لأن دائما الصندوق ينوع استثماراته بين السوق المحلية والأسواق العالمية، وبالتالي يستطيع أن يحصل على عوائد وتوزيعات بشكل مستمر ومستقر.
1: طيب في ظل يعني نتائج الصندوق عام 2025، إلى أي مدى يعني قدرة صندوق الاستثمارات العامة يعني على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030، يعني دون الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض أو أيضا بيع الأصول؟
0: طبعا لا شك، نحن قلنا قبل قليل هناك تدفقات نقدية قوية للصندوق، وبالتالي هذه تدفقات يعني تبلغ حدود يمكن 350 مليار ريال تدفقات سنوية لعام 2025. هذه لا شك أنها تعني يمكن للصندوق أن يستفيد منها في يعني استغلال الفرص، يعني دائما كما نعلم الفرص تتولد، قد يكون هناك بعض أحيان تقلبات في الأسواق المالية وانخفاض في أسعار الأسهم، فيستطيع أن يقتنص مثل هذه الفرص الصندوق ويشتري بأسعار رخيصة. كذا قد يكون هناك أزمة مثلا اقتصادية أو مالية أو ما إلى ذلك، يعني يكون فيها هزات اقتصادية، وبالتالي من لديه الكاش أو النقد يستطيع فعلا أن يشتري بأسعار متدنية، وبالتالي يحقق مكاسب رأسمالية كبيرة. طبعا لا شك أن النتائج المالية القوية تعني قدرة الصندوق على تمويل المشاريع الاستراتيجية اللي الكبرى، نيوم، القدية، البحر الأحمر، كل هذه المشاريع يستطيع أن يمولها بهذه التدفقات النقدية، ويعني هذا يمنح مرونة يعني أكبر في تنفيذ المشاريع. فحجم استثمارات الصندوق الضخمة وتدفقات النقدية يعني التمويل سيظل يعتمد على مزيج متوازن من الأرباح، إعادة تدوير الأصول، الاقتراض عند الحاجة. يعني لو ما يوجد تدفقات نقدية لأصبح اعتماد الصندوق الكلي على الاقتراض، ولا يمكن الاعتماد بشكل دائم على الاقتراض، لابد أن يكون هناك لديك تدفقات نقدية تستطيع أن تقلل من عملية الاقتراض وتجعل الاقتراض عندما تدعو الحاجة إليه.
1: جميل، أطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. موضوعنا اليوم نتحدث عن قفزة في أرباح صندوق الاستثمارات العامة إلى 65 مليار و 200 مليون ريال خلال العام 2025. أرحب أيضا مجددا بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله من جديد دكتور.
0: حياكم الله.
1: يعني كل مشروع دكتور تحديات ومخاطر، وش أبرز أيضا التحديات والمخاطر اللي قد تؤثر في قدرة الصندوق يعني على الحفاظ على هذا المستوى من الربحية خلال الأعوام المقبلة، طبعا في ظل يعني تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير أيضا تقييمات الأصول؟
0: أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بالمستمعين والمستمعات. طبعا لا شك قوة الأداء يواجه الصندوق مع قوة الأداء، يعني يواجه الصندوق عدد من التحديات. التحديات هذه متنوعة، أبرزها تقلبات الأسواق المالية العالمية. لا ننسى أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الأسواق المالية العالمية، وبالتالي عندما يكون تقلبات في الأسواق المالية قد تنخفض أسعار الأسهم التي يملكها الصندوق بقوة. كذلك من المخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا لا شك يترتب عليه زيادة تكلفة التمويل. يعني عندما يقترض صندوق الاستثمارات العامة يعني ستكون التكلفة مرتفعة مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا لا شك أنه يعني يؤدي إلى تغيير أو تقييمات الأصول تتغير. بالإضافة إلى المخاطر، هناك أيضا مخاطر كبرى وهي تباطؤ مثلا نمو الاقتصاد العالمي، أو كذلك انخفاض شهية المستثمرين. قد يكون هناك تشاؤم من لدى المستثمرين سواء على مستوى العالم أو على مستوى الاقتصاد المحلي. طبعا لا شك أن استمرار تحقيق أرباح مرتفعة يتطلب يعني نجاح المشاريع الجديدة والوصول إلى مرحلة التشغيل وتحقيق عوائد مجزية. لا ننسى كما قلت أن هناك مشاريع كبرى حتى الآن لم تستكمل يعني تأسيسها، ولم تكن حتى الآن جاهزة للعمل. عندما تكون تجهز، بعضها جهز جزئيا مثل مشروع البحر الأحمر، القدية، يعني بدأ يجهز فيها بعض مشاريعها ويمكن الاستفادة منها، يمكن نعم أن يبدأ تدفقات نقدية من خلالها. لكن الاكتمال المشاريع لا شك أنه سيكون في السنوات القادمة، يعني 2027 و28 و29 و30، كلها ستكون سنوات حاسمة، وسيكون هناك الوصول إلى تنفيذ معظم مشاريع رؤية المملكة 2030.
1: أيضا يا دكتور، إجمالي طبعا أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفع إلى 4,540,000,000,000 ريال بنهاية عام 2025. وش أبرز
0: أو تريليون ريال
1: أو أربعة تريليونات أو تريليون ريال عفوا و540,000,000,000 ريال بنهاية عام 2025. وش أبرز أيضا العوامل اللي أسهمت في هذا الارتفاع، ودلالات أيضا هذا النمو، أو كيف سينعكس على قوة المركز المالي للصندوق؟
0: هو لا شك الأصول عندما تصل أصول الصندوق إلى 4.5 تقريبا تريليون ريال، هذا لا شك أنه مبلغ يعتبر ضخم، ويعني هو قفز. كان الصندوق في المراكز الأخيرة يعني من التاسع والعاشر، وقفز إلى مراكز الآن متقدمة، أصبح الآن من الأربع الأول، ويتوقع يعني خلال السنتين القادمتين أن يكون هناك قفزة كبيرة في هذه الأصول. الطموح أنه يعني يتجاوز 10 تريليون ريال لأجل أن ينافس على المركز الأول. وبناء عليه هذه الأصول لا شك أنها ستعطي تدفقات نقدية كبيرة في السنوات القادمة، ويعول على الصندوق أيضا مستقبلا أن يكون ممولا للميزانية. يعني من خلال الأرباح اللي يحققها يكون مثلا جزء منها يذهب إلى تمويل الميزانية الحكومية. ارتفاع إجمالي الأصول كما قلنا إلى هذا المقدار هو نتيجة استمرار الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، وإلى نمو قيمة الشركات التابعة، أيضا تحسن أداء المحافظ الاستثمارية سواء كانت المحلية أو العالمية، بالإضافة إلى إعادة استثمار الأرباح في أصول جديدة. هذا النمو لا شك يعني قوة المركز المالي للصندوق، ولا شك هذا يعطي قدرة على التوسع في الاستثمار مع الحفاظ على قاعدة رأس مالية متينة تدعم أهداف الصندوق طويلة الأجل.
1: جميل. كيف يعزز احتفاظ الصندوق أيضا بسيولة نقدية تتجاوز 350,000,000,000 ريال قدرته على تمويل المشاريع الاستراتيجية، وأيضا مواجهة يعني التقلبات الاقتصادية العالمية؟
0: طبعا تدفقات نقدية بهذا المقدار بحدود 350,000,000,000 ريال، هذه لا شك أنها يعني مستوى مرتفع، وتعطي الصندوق مرونة مالية كبيرة يمكن الصندوق من تمويل المشاريع الضخمة دون الحاجة إلى الاقتراض بشكل متكرر. يعني إذا ما كان عندنا مثل هذه التدفقات

0: تأسيس الشركات. وجود مثل هذه الدفقات النقدية لا شك تمنح القدرة أيضا كما قلت قبل قليل على اقتناص الفرص الاستثمارية عندما تتراجع الأسواق، أيضا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، كذلك الأزمات العالمية. هذا كله يعني يحافظ على استمرارية تنفيذ المشاريع طبقا للجداول الزمنية المخطط لها.
1: وكيف ينسجم أيضا استمرار نمو أصول الصندوق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؟ وش أثر ذلك أيضا في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية؟
0: كما نعلم هو الهدف رؤية المملكة 2030، والصندوق لا شك يعتبر ركيزة مع القطاع الخاص وتشارك بينهما، هما المحركان الأساسيان في تنويع الاقتصاد. صندوق الاستثمارات العامة يبادر في عملية الاستثمار وتأسيس قطاعات جديدة. نلاحظ أن أسس شركات كثيرة تربو على 100 شركة في قطاعات مختلفة، كل هذا يهدف إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني. لاحظنا أن نمو الأنشطة غير النفطية في السنوات الأخيرة أصبح ينمو بغض النظر عن القطاع النفطي. يعني لاحظنا في بعض السنوات نجد أن القطاع النفطي ينكمش، يعني ينمو بالسالب، بينما الأنشطة غير النفطية هي التي تقود النمو الاقتصادي. وكذلك مساهمتها في الاقتصاد ازداد حجمها وتأثيرها. فطبعا لا شك أصول الصندوق يعني تساعد على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، هذا يتوافق مع مستهدفات الرؤية التي طبعا تطمح إلى بناء اقتصاد أكثر تنوع وأكثر استدامة. فالصندوق يوجه استثماراته نحو قطاعات واعدة دائما، القطاعات الواعدة مثل السياحة، مثل الترفيه، مثل التقنية، الصناعة، الطاقة النظيفة، الخدمات اللوجستية، كل هذه نجد له شركات في هذه القطاعات المختلفة. وهذا لا شك يسهم في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي. جميل. المستدام وخلق فرص عمل بشكل مستمر.
1: الصندوق كما تعلم دكتور يعني أطلق شركة هيومين، وش الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركة، وكيف يمكن أيضا أن تسهم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، في بناء اقتصاد معرفي، وأيضا تعزيز تنافسية المملكة عالميا؟
0: يعني إطلاق هذه الشركة لا شك لها أهمية بارزة في يعني موضوع الذكاء الاصطناعي اللي أصبح الآن ركيزة مهمة في اقتصاديات العالم. فيمثل إطلاق مثل هذه الشركة هو خطوة استراتيجية لبناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي. ولا شك هذه تشمل البنية التحتية الرقمية، وتشمل مراكز البيانات، وتشمل الحوسبة السحابية، وكذلك لا ننسى تطوير النماذج والتطبيقات المتقدمة. ويتوقع أن تسهم الشركة بالإضافة إلى ما ذكر في جذب الاستثمارات التقنية، وكذلك توطين المعرفة، وإلى استقطاب الكفاءات، وكذلك دعم الابتكار. وهذا جميعه يعزز مكانة المملكة.
1: جميل.
0: كمركز إقليمي وكمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: كما تعلم أيضا دكتور هناك اتفاق أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في هومين مع احتفاظ الصندوق بحصة الأغلبية، وش الفوائد المتوقعة من هذه الشراكة ودلالاتها؟
0: طبعا هذه الشراكة هي تكامل للأدوار بين صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية. الصندوق يحتفظ طبعا بالسيطرة الاستراتيجية على الشركة، لكن تضيف أرامكو خبراتها في البنية التحتية والطاقة والتقنيات الصناعية، وبناء على ذلك يتوقع أن تسهم

0: شراكة في تسريع تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، وإلى أيضا تعزيز كفاءة مراكز البيانات وجذب، وهذه نقطة مهمة، أنا دائما أسعى للاستثمار الأجنبي النوعي وجذب شركاء عالميين، وأيضا تحقيق قيمة اقتصادية وتقنية أكبر للمملكة. وهذا لا شك يعتبر مجال خاص في تنويع الاقتصاد وإلى إعطاء قيمة مضافة عالية. مجال التقنية لا شك أنه يعطي إضافة قيمة مضافة عالية عند الاستثمار فيه.
1: طيب، يعني ما بقى معي وقت كثير يا دكتور، باقي معي دقيقتين تقريبا، حاول يعني نختصر بعض في الإجابات يا دكتور لو سمحت. يعني الأثر متوقع لاستضافة إكسبو، وأيضا يعني كيف يمكن لشركة إكسبو 2030 الرياض يعني أن تعظم العوائد الاقتصادية طويلة الأجل، أيضا مشاريع مثل مدينة القدية ووجهة أمال يعني استراتيجية يعني تنعكس على استراتيجية الصندوق في تطوير قطاع السياحة والترفيه، أيضا إذا في تحديات قد تواجه صندوق الاستثمارات العامة في إدارة أصول يعني تتجاوز 4.5 تريليون المليار ريال، وكيف يمكن أيضا الحفاظ على التوازن بين تحقيق العوائد المالية ودعم المشاريع التنموية الوطنية؟
0: طبعا لا تفصل دور الشركة لشركة إكسبو 2030 على تنظيم المعرض، بل يتعدى ذلك إلى إدارة وتشغيل واستثمار مرافقة بعد انتهاء الحدث، وهذا مهم جدا. يعني لم يكن هناك تعطيل لهذه المباني، ستحول إلى وجهة اقتصادية وسياحية وتجارية مستدامة. هذا لا شك يساعد على تحقيق عوائد طويلة الأجل من هذه الأصول. والأثر المتوقع طبعا يسهم إكسبو 2030 في تحفيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإنشاءات وخلق آلاف الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وأيضا جذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم. وهذا أيضا سيعزز الطلب على قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات، فيرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي. أما مدينة القدية فهي تعكس، مدينة القدية تعكس هذه يعني كمشروع ضخم، توجه الصندوق نحو بناء وجهات عالمية قادرة على استقطاب السياح والاستثمارات وكذلك تنويع مصادر الدخل الوطني. وتسهم مدينة القدية في تطوير قطاع الترفيه والرياضة، بينما تعزز آمال مكانة المملكة في السياحة الفاخرة والاستشفائية. ويتوقع أن توفر هذه المشاريع آلاف الوظائف، سواء كانت وظائف مباشرة أو غير مباشرة.
1: الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: شكر موصول لكم أيضا مستمعي الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج صالح الثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار.

الممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. الولايات المتحدة توسع ضرباتها الجوية ضد إيران وتستهدف المزيد من الجسور والبنى التحتية. في الشأن المحلي، شؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيا. وأخيرا، هيئة العقار تنظم غدا ملتقى الوساطة العقارية في نسخته الثالثة بالرياض. بسم الله، السلام عليكم. هنا نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض، وعلى قراءتها محمد العقيلي. بسم الله. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة. كما أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تضرر إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء هجوم إيراني. وفي قطر أعلن عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. كما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوة المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت صباح اليوم الجمعة لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. في هذه الأثناء وسعت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد إيران فجر اليوم بعد أن استهدفت عددا من الجسور وأسقطت برجا في ميناء إيراني رئيسي في إطار تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات على البنية التحتية للضغط على طهران لوقف هجماتها في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استهدفت عشرات الأهداف في أحداث غاراتها الجوية التي اختتمت فجر الجمعة، وهي الليلة السادسة على التوالي من الهجمات الأمريكية. قالت مصادر مطلعة أن مسلحين سيطروا على ناقلة نفط قبالة الساحل الجنوبي لليمن. وذكرت مصادر في أمن الملاحة البحرية أن مسلحين يعتقد أنهم صعدوا على متن ناقلة أسانا المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن الجمعة، يسيطرون عليها. في هذه الأثناء شنت إسرائيل ضربات عدة على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان باستخدام الطائرات المسيرة. واستهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بلدة شوكين في جنوبي لبنان، وذلك بعد ليلة شهدت قصفا على بلدة المنصوري الجنوبية. مع آخر التطورات في المنطقة، تراجعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية اليوم، لكنها تظل قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو بسبب المخاوف من استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا ليصل إلى 84.23 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا بنسبة إلى 78.95 دولار للبرميل. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش ضرورة وقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وتدابير المرتبطة بها تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أعرب غوتريتش عن قلقه البالغ إزاء منح سلطات الاحتلال الإسرائيلي صفة مدينة لمستوطنة واقعة في الضفة الغربية المحتلة، مجددا التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية لا تزال تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبات قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى تدمير شاحنات تحمل عتادا عسكريا وإسقاط 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في عدة محاور. ذكرت القوات المسلحة في بيان لها أن حصيلة العمليات العسكرية في الفترة من 1 وحتى 15 من يوليو الجاري شملت تدمير 205 عربات قتالية و17 شاحنة تحمل عتادا عسكريا، والاستيلاء على 21 عربة قتالية، إضافة إلى إسقاط 4 طائرات مسيرة استراتيجية. محليا، أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إلكترونية تمكن قاصدي المسجد الحرام من الاطلاع على حالة كثافة المطاف والمسعى لحظيا، بما يسهم في اختيار المسار الأقل ازدحاما
وتيسير أداء النسك بانسيابية، وتعرض الخدمة مؤشرات مباشرة لكثافة المطاف والمسعى مع تحديثات لحظية، إلى جانب مؤشرات ذكية تساعد المستفيدين على اختيار المسارات الأقل ازدحاماً، بما يعزز كفاءة إدارة الحشود ويرفع جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام. الهيئة دعت الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الوصول إليها عبر رمز الاستجابة السريعة QR والاستفادة من المعلومات المحدثة التي توفرها، بما يدعم انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام ويسهم في تحسين تجربة الطواف والسعي. تنظم هيئة العقار غدا ملتقى الوساطة العقارية في نسخته الثالثة في الرياض بمشاركة واسعة من خبراء وممارسين في القطاع العقاري، ويناقش الملتقى مستجدات القطاع ودور الممارس المرخص في رفع جودة الخدمات، إلى جانب المستجدات التنظيمية والتقنية والمهنية ذات العلاقة، بما يدعم الممارسة النظامية ويعزز موثوقية التعاملات العقارية. كشفت وزارة التجارة رصد 412 شبهة أولية للتستر التجاري خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026، بعد تنفيذ 14,520 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري. ورصدت الوزارة عددا من المخالفات التستر التجاري، كان من أبرزها عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني ومخالفة نظام العمل والإقامة. أوضحت أن أبرز الأنشطة المستهدفة بالزيارات شملت الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية للبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

المنزلية وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 24500 وجبة غذائية على الفئات الأكثر حاجة في وسط وجنوب قطاع غزة ليستفيد منها 24500 شخص. كما نفذ المركز مشروع العمليات الجراحية العاجلة في مستشفى القدس والمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة بالقطاع، وأجرى الفريق الطبي منذ بدء المشروع 119 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية. من أخبار الرياضة، استندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباريات إنجلترا أمام فرنسا إلى الحكم الفنزويلي خيسيوس فانزويلا، ويلتقي منتخبات إنجلترا وفرنسا الساعة 12 صباح يوم الأحد في مباراة تحدد المركز الثالث بكأس العالم 2026. وخسر منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، فيما سقط منتخب فرنسا بهدفين مقابل لا شيء أمام إسبانيا في مباراتي نصف النهائي. توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز لتجديد عقده مع النادي، وتوصل الطرفين إلى الاتفاق قبل نحو شهرين على أن يمدد اللاعب عقده مدة 3 أعوام مع خيار إضافة موسم آخر. ينتهي العقد الحالي لرويز في يونيو 2027، ما يعني أن الاتفاق الجديد سيبقيه مع بطل فرنسا حتى عام 2030. نهاية النشرة، أبرز ما جاء فيها. دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. الولايات المتحدة توسع ضرباتها الجوية ضد إيران وتستهدف المزيد من الجسور والبنى التحتية. ومن الشأن المحلي، شؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظياً. وأخيرا، هيئة العقار تنظم غدا ملتقى الوساطة العقارية في نسخته 3 بالرياض. من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزملائي أحمد المطيري وفيصل الرشيد ومحمد العيد، أنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام. وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب. مرت السنين وودعت القشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. تدرون ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة القشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكرا من الكبرياء.

0: قرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة اليوم حتتذكر معاكم موضوع في غاية من الجمال وغاية من الأهمية، وهو مطلب عند العقلاء، وهو رجاء عند أهل التقوى والاستقامة، ألا وهو انشراح الصدر. مين فينا ما يتمنى أن يكون صدره بالنور مشروح؟ مين فينا ما يتمنى أن يذوق حلاوة انشراح الصدر؟ مين فينا ما يتمنى أن يعيش معاني قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ أي نعم، أنها نزلت في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن الذي شرح صدر النبي المصطفى هو حي لا يموت، وما زال يشرح صدور المؤمنين، وما زال ينور قلوب المتقين، وما زالت عطايا الرب تتوالى على عباده الذين يرتجون ما عند المولى سبحانه وتعالى، الذين يستمطرون رحمة المولى سبحانه وتعالى. فالله يجعلنا وإياكم ممن شرح له الصدر وتفرج له من الهم كل أمر، وأكرم بكمال الصلة بالحبيب البدر، وفاز في اليوم الآخر فكان من السعداء. اللهم آمين يا رب العالمين. انشراح صدر يا أحبتي هذا مطلب، انشراح صدر هذا هم عند العقلاء، انشراح صدر هذا رجاء، لأنه إذا انشرح صدرك فمعناها أن الرب قد رضي عنك، فمعناها أنك أنت بديت تذوق حلاوة الإيمان، فمعناها أن الهموم والغموم لا تعرف لك طريق، لأن قلبك بالنور مشروح. الهم والغم والضيق تأتي في الصدر، في القلب، مما يعتري الإنسان من الهموم، من المشاكل، من البلاوي، من الرزايا، من الضغوطات. ضغوطات الحياة أتعبت كثير من الناس، ولكن الإنسان المطمئن بربه، طبعا هذه ترى عطايا من الله، هذا رزق، أن يؤهل الله الإنسان للتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله. أن يؤهل الله الإنسان للقناعة أن ما عند الله خير وأبقى، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. أن يؤهل الإنسان أن يدرك أن الله معه فلن يخيب، لا تحزن إن الله معنا. فالرب طالما هو معي فلن يضيرني ولن يضرني شيء. هكذا حال إدراك أهل التقوى، أهل الاستقامة، أهل الذوق. رب يجعلنا وياكم منهم. فإحنا في الحلقة هذه نبغى ندردش مع بعض، نتكلم، نتناقش، نبغى نتذاكر بالأصح، والنقطة مهمة، كيف تكون قلوبنا مشروحة الصدر. إذن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا هنا هنا التأكيد من المولى سبحانه وتعالى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا أراد المولى سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام. إذن الشارح للصدر هو الله سبحانه وتعالى. فأول الأمر أن يكون عندنا إدراك أن الشارح هو الله، فإذن الطلب من الله أن يشرح صدري للإسلام، للإيمان، للإحسان، للعرفان، للأذواق، للأشواق، للأنس بالله سبحانه وتعالى، لمحبة الله ومحبة رسوله. نتمناها ونرجوها ونطلبها ونسعى في أبوابها. واليوم حديثنا كله عن السعي في أبوابها.

فإذا أردت أن يشرح الله صدري الإسلام كنت من المكثرين الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله يجعلنا وإياكم ممن أولعت قلوبهم بالذكر وألسنتهم بالحمد وأحوالهم وأفعالهم بالشكر حتى نقابل المولى والمولى عنا راضي. إذن ذكرنا أنه الأمر الأول حتى ينشرح صدرنا الحسن الالتجاء إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرح الصدور في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فكلما قوي إيمان العبد زاد يقينه وهدأت نفسه. ومن علامات قوة الإيمان الرضا بقضاء الله، الثقة بوعد الله، الصبر على ما يعتري الإنسان، وأمره خير إذا علم أن وراء كل صبر أجر، وراء كل صبر عطاء وفضل. والمولى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ذكرنا الأمر الأول كيف إنه ندرك أن الأمر بيد الله، فنلتجئ إلى الله وندعو الله ونطلب الله ونلح على الله أن يشرح صدورنا. ليه يا جماعة؟ لأنه لما ينشرح الصدر صلاتك تكون مختلفة، طاعتك تكون مختلفة، عبادتك تكون مختلفة، حالك مع الله يكون مختلف. واحد لما يصلي وقلبه بالنور مشروح، قلبه وصدره منشرح، مثل واحد يصلي وقلبه مليء بالهموم والغموم، يصلي وقلبه مشغول بالدنيا وأهوالها وأتعابها وأتراحها، فرق بين الاثنين. ولذلك الله دائما ما يذكرنا على الاجتهاد على الصدر وعلى القلب وعلى الروح، ويخبرنا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نجعل قلوبنا سليمة؟ كيف نجعل قلوبنا بيضاء نقية؟ كيف نجعل قلوبنا طاهرة؟ كيف نجعل قلوبنا مهيئة؟ هذه أمور في غاية من الأهمية يا سادة. صح سبحان الله الآن مع تكالب الدنيا والغلا المعيشة وضغوطات الحياة، وربما في بعض البلدان الأخرى قلة الأمن والأمان، بل بعض الدول الأخرى انعدام الأمن والأمان، وهذه الصعوبات التي تواجههم، أناس يعملون شهور وربما لا يستلموا رواتب، سنين يجلسون بلا وظائف في عطالة، وأحوال تعتري الناس في بلدانهم وشؤونهم وأحوالهم. هذه كلها ربما تشوش على الإنسان، والإنسان بشر ما هو ملك، وطبيعي أن بعض الضغوطات هذه تصرفه عن الطريق الصحيح. لكن هذا نوع من أنواع الجهاد اللي إحنا لربما نكون غافلين عنه. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إيش هذا؟ هو هذا هنا كيف تجاهد نفسك وتطوعها لمرضات الرب، كيف تجاهد نفسك وتطوعها للتسليم مع عدم الاستسلام. أنا وضعي الآن هكذا، أنا مسلم لأمر الله، أنا أعرف أنه ربنا أرحم بي من نفسي، أعرف أنه ربنا لا يرضى لي السوء، أنا مسلم لله، مستسلم لأمر الله، غير مستسلم لواقع الحياة. فقلبي راضي وجسمي وعقلي وفكري يعافر الدنيا، هذه أحلى معادلة، أجمل معادلة يكسب بها الأجر إنسان عند الله، بل وحتى حركته هذه كلها تصير مرضية عند الله. ليه؟ لأنه لما الآن يسعى ويتحرك هو قلبه مرتبط ومعلق بربه، فصار دوامه فيه له أجر، وسعيه فيه له أجر، وكسبه فيه له أجر، وحركته كلها فيها أجر. فالمعنى في غاية من الأهمية، إحنا محتاجين أن نلح على الله بصدق، أن يشرح الله صدورنا لما فيه الخير، أن ينور الله قلوبنا بنور الإيمان. فإذا عرفنا أن الأمر عند الله والتجأنا إلى الله، بدأنا نأخذ الوسائل المحبوبة عند رب العالمين. ومن أعظم ما يحبه المولى من العبد أن يكون كثير الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

شرح الصدر معناه طمأنينة القلب. طيب إيش المطلوب هنا؟ خذ الآية: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. تبغى طمأنينة القلب؟ عليك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا اطمئن قلبك انشرح صدرك. يا سلام، شوفوا كيف الترابط الجميل في المعاني. فخذ نصيبك اليوم هذا، كم قلت من لا إله إلا الله اليوم هذا، كم أتيت من سبحان الله وبحمده. من قال 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تفش يعني زبد البحر، وكم هي مساحات وكميات البحور، وإيش ذنوبك أنت كلها عند بحر واحد، فكيف إلا بحور في هذه الدنيا؟ المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، بحر العرب، بحور، بحر معاصيك ما تملي بحر واحد، فكيف لو وكانت يعني البحور هذه كلها فيها زبد ويتحصل فيها المغفرة بسبحان الله وبحمد 100 مرة. كم جبت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم؟ إنسان يشجع نفسه على الخير، يستحث على الخير، عشان ما هو هذه مقومات شرح الصدر، الالتجاء لله، التوبة إلى الله، الاستغفار بين يدي الله، كثرة ذكر الله. ومن ومن ومن بل هو ربما يعني اعتبره من أعظم وأهم الأسباب يا جماعة في شرح الصدر. يا سلام، خذها مني بقوة، مو تجربة، واسمعها من محب، وسوف ينشرح صدرك بنور الله. صلتك بكتاب الله، بالذات بالقرآن الكريم، بكتاب الله، ينبغي أن تكون لنا صلة خاصة. لا شيء يوازي كلام الله سبحانه وتعالى، لا شيء ينور القلب مثل كلام المولى سبحانه وتعالى، لا شيء يكون سبب في الشفاء وفي قضاء الحوائج وفي تيسير الأمور مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. يهدي للتي هي أقوم بكل المعاني، فيه شفاء بكل المعاني، في القرآن شفاء، ويحصل به الشفاء، وتحصل به القوامة والاستقامة وحسن المقامة وكل المعاني الجميلة. فاحتاج الإنسان يا أحبتي أن يأخذ نصيبه، إذن قلنا من ذكر، نصيبه من القرآن. لا يعدي عليك يوم أنت ما قرأت الكتاب العزيز، لا يعدي عليك يوم وما كحلت عينك بالنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ما عندك أجل ولا أغلى من كلام الله، ولا ينور قلبك ولا يشرح صدرك مثل كلام الله سبحانه وتعالى. كل الكلام على العين والرأس، لكن لا شيء يقف أمام كلام الله. وإذا قرأت القرآن فابدأ، خذ نصيبك أول شيء من القراءة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن ترتقي في مراتب انشراح الصدر، أنت حاول كمان كل ما ترقيت مع القرآن كل ما انشرح صدرك زيادة. يعني في واحد يقرأ القرآن يعني لأنه يعرف أن القرآن نور، في واحد يبدأ يقرأ القرآن ويقرأ بشيء من التدبر، واحد يقرأ القرآن ويقرأ بشيء من التدبر والتأمل ومحاولة الغوص في معانيه، واحد يقرأ القرآن وهو يسعى في التدبر والتأمل ويلح على الله سبحانه وتعالى أن يفهمه. وربنا قال ففهمنا سليمان، واللي فهم سليمان في ذلك الأمر فهمنا في كتاب الله. المعطي كريم، المعطي جواد، لكن لابد أن نري ربنا من أنفسنا خير، لابد أن نحرص قدر المستطاع، لابد أن نحرص قدر المستطاع أن نأخذ نصيبنا من هذا الكتاب العزيز قولا وفكرا وذوقا وعملا. وعشان نوصل المرحلة هذه لابد يعني لا أقل من أن نجعل لنا أويقات ولو بسيطة للقرآن، 10 دقائق، ربع ساعة في اليوم، ثلث ساعة، ترى الجزء بمعدل ربع إلى ثلث ساعة بالكثير في القراءة العادية. يعني البطيء ممكن يأخذ الجزء في نصف ساعة، السريع ممكن يأخذ الجزء في 10 دقائق، لكن المعدل المتوسط من ربع إلى ثلث ساعة، من 15 إلى 20 دقيقة يختم الإنسان جزء كامل. فلو خلينا نصف ساعة في اليوم للقرآن، قرينا تأملنا في بعض الآيات، ختمنا كل شهر مرة، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أرجوكم أحبتي احرصوا على الصلة بكتاب الله، احرصوا على تأمل سورة الانشراح، ألم نشرح لك الشرح، سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. طالما أنت ربي شرح صدرك بالقرآن فسوف يكون ذكرك مرفوع. طيب بوابتي إلى هذا الانشراح، فإذا فرغت فانظر

صب إذا خلصت من أمورك وأشياءك، لا تنسى ولا تغفل أن تنصب وتقف بين يدي الله. وإنت واقف بين يديه استشعر أنك أنت مقبل عليه، وإلى ربك فارغب. فما عندك شيء في الكون كله أجل وأعلى وأغلى من صلتك بربك. ثم بعد ذلك أمر في غاية من الأهمية سادتي، يحتاج الواحد وهو يعين كثير عن شرح صدر أن يكون صاحب توبة وأوبة. النبي كان يتوب إلى الله ويستغفره. يقول سيدنا عبد الله بن عمر كنا نعد في المجلس واحد أكثر من 100 أو 70، في رواية 70 أظن، في رواية 100 استغفار للنبي في المجلس الواحد. استغفارنا، إذا النبي قال استغفر الله، استغفر الله تخرج من قلب نبي، قلب عارف، قلب ذائق، قلب صادق. فالواحدة من النبي تكفي، فكيف 70 في مجلس واحد؟ فأنا وإنت وإنت أولى وأحرى إن نصدق في التوبة مع الله، ونتوب إلى الله، ونرجع إلى المولى تعالى في علاه. فإذا أخذنا ما سبق على عجالة وجعلنا التوبة حاضرة في حياتنا، ثم بعد ذلك التفتنا إلى مفهوم الإحسان إلى الناس بدءا وأهما وأولا وقبل كل شيء الوالدين، وكان لنا نصيب من البر، ثم صلة الأرحام، ثم خدمة الأهل والأحباب والأقارب والمجتمع من الناس ولو بالشيء اليسير، كان ذلك بوابة كبيرة لانشراح الصدر. طبعا في الختام، قبل ما أختم، مهم جدا أن نتخلص ونخلص قلوبنا من الأمراض التي تعيق انشراح الصدر. من أهمها الحسد، الحقد، الغل، العجب، الكبر، الرياء. هذه الأمراض كل ما قدرنا نتخلص منها كل ما كان لنا باب سريع وقريب إلى انشراح صدر الذي يجعلنا في أعلى مراتب الجنة. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم من السعادة. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان. الكلمة

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال.
2: صيفك على كيفك. على كيفك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من اسم الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله

في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال: فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية، وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط، تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، وزميلي في التنفيذ والإخراج علي بن جدوع أيضا بيستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. واليوم حديثنا بيكون عن صحتك في السفر، وبنتكلم عن نقاط مهمة جدا احنا واجهناها بطريقة أو بأخرى. حاولت خلال الفترة الماضية أرصد المشاكل الصحية اللي واجهها المسافرون بصفة عامة، سواء في الداخل أو الخارج، سواء مع الأسرة أو مع الأصدقاء، ويعني نقدم بعض الحلول لمثل هذه المشكلات، وأيضا نتكلم عن الوقاية وتجنب حدوث هذه المشكلات. فأيضا بنكون سعيدين جدا بأنكم تشاركونا أفكاركم وتجاربكم في السفر وفيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والسلامة وتجنب أماكن الخطر لجميع أفراد الأسرة، لتكون هذه السفرة وهذا هذه الإجازة في هذا الصيف يعني سفر جميل ومريح ومفيد، ويغير جوكم خلال السنة، وأيضا يحقق الأهداف المرجوة من السفر. يعني هي في الأخير هي وجهة نظر اللي بطرحها اليوم، قد تكون مناسبة ما قد تكون مناسبة للناس المختلفين في ظروفهم وتوجهاتهم، أهدافهم من السفر وأيضا طموحاتهم. وحقيقة أنا أميل لأن لا يوجد نظام دقيق للسفر، يعني لا ندقق على أنفسنا في السفر، يجب أن يكون السفر متعة وفائدة وراحة ومحبة وتعلم واستفادة، بدون ما نكون دقيقين جدا وكأن وضعنا برنامج في برنامج، يكون هدفنا تحقيق هذه الأمور البسيطة. وإن شاء الله بنتحدث خلال هذه الدقائق القادمة عن مجموعة من الفوائد اللي إن شاء الله نجنيها في هذه السفرة. مستمعي الكرام، نقول لا تروحون بعيد، هاتفنا دائما مفتوح وقلوبنا معكم دائما، ونستمتع الحقيقة ونستفيد من تجاربكم اللي دائما تتحفوننا بها في هذا البرنامج وكل البرامج. فتابعونا على تطبيق الإذاعات السعودية وهاتف البرنامج 011-40-53. لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، يقول الإمام الشافعي: سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. فلست أحسن واحد أنه ممكن يحدثكم عن السفر وكيف نضع له أهداف عامة ومنوعة فيها المتعة وفيها الراحة وفيها التغيير وفيها التعلم، ولكن أيضا فيها صحبة الماجد، صحبة الناس اللي يساعدونك لتحقيق هذا الهدف. يعني دائما يكون في السفر أحيانا شخص ما أختير بعناية قد يسبب مشكلة لكل الموجودين، سواء اختياراته، نوعية أكله، نوعية نومه، مختلف عنهم، لين ناموا صحى ولين صحى ناموا، يعني ويبغى الأمور تمشي على كيفها، وعنده يعني موهبة الانتقاد، وموهبة الـ يعني المقترحات اللي ما تنتهي، وموهبة إن ما يصلح له شيء، هذا بيحول سفرك إلى نكد. وأيضا من ناحية سفر العائلة، يعني أنا شوف تعرفون العائلة لها متطلبات معينة، يعني بحيث الجميع يستمتع، الجميع يستمتع، الجميع يرتاح، الجميع يتعلم، الجميع يرجع بروح جميلة بعد هذا السفر، يعني يكون فيه ترابط، يكون فيه يعني أفكار، يكون فيه تقارب. وعشان كذا يعني لا يجب أن يكون السفر صورة من البيت، يعني مثلا يكون هناك نوع من الاتفاق بين أعضاء الأسرة أو أفراد الأسرة في السفر، نقول يا جماعة خير، يا أحبابي، يا أولادي، يا بناتي، احنا رايحين لكم وبكم ونستمتع معكم، فنبغى نقلل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، نبغى نرتب، يصير فيه اتفاق على برنامج عام. والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي صار كل شيء سهل، يعني ممكن تحدد وجهاتك والشيء اللي تبغاه، وتقييم التقييم المستفيدين للسكن أو للمطاعم أو للأماكن، أو المهم أن لا أذهب إلى مكان داخل المملكة أو خارجها إلا أنا درست إيش الـ الأفكار اللي ممكن أنا أستفيد منها، إيش الأماكن السياحية اللي ممكن أزورها، وكيف أقدر أوصل لها، لأني لما أكون في البيت أقدر أخطط، أكون مرتاح، ممكن أعرف وين الوجهات، وين الأفضل، وش البرنامج المناسب، وثقافة البلد لما تكون يعني شيء خارجي، ثقافة البلد واللغة ونوعية الأكل وعاداتهم وتقاليدهم، لأن فعلاً أنا ودي أتعلم من هذه الأمور، وأيضاً على أساس أني أتجنب أي إحراج أو أي مشكلة أضع نفسي وأسرتي فيها. يعني لما يكونون على ما يقولون رحلة شبابية يكون ما فيها مشكلة لو يكون فيها أي لخبطة، لكن لما الأسرة لا تحتاج الحقيقة إلى يعني تنظيم دقيق، ومسألة الأمن والسلامة يعني تكون أولا. ولكن في الأخير أنا زي ما ذكرت لا أنصح بأن نضع برنامج دقيق، ويعني لازم نصحى الساعة 8 ونطلع الساعة 10 ونجي كذا الساعة ذا، وبعض الناس يبغى يزور كل شيء ويبغى يشوف كل شيء ويبغى ويرهق اللي معه، لأن الأفراد الأسرة فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الطفل وفيهم المرأة وفيهم الرجل وفيهم الشاب، فيه نوع من التغييرات، ولا بد حقيقة من الاتفاق في تحقيق الشيء المشترك اللي ممكن يحقق أغلب الأهداف للجميع. الطرف الآخر فيه ناس ما شاء الله من في القهاوي، يعني ما يسموه، يعني لما نقول قهاوي يمكن يعني يصير فيه يعني غلط شوي في الفهم، لكن يسمونهم الكافيات، ما شاء الله من كافي الكافي، يشرب هذا كافي ويبحث عن حلويات وشوكولاته وكذا، ويصير كل يوم أكل غير صحي، ويصير عنده مغص، ويصير عنده مشاكل، كلها من تناول هذه السكريات وعدم تناول الغذاء السليم الصحي المناسب اللي بنتحدث عنه بعد قليل. الناس مدارس، أنا ما أتحدث عن توجه معين أقول هذا هو الأفضل، لكن أقول لابد من التوازن بهذه الثلاث أشياء اللي ذكرت لها، يعني المتعة والتعلم والراحة، كل هذه الأمور لابد تكون تتحقق. وأنا دائما أقول يعني بعض الآباء الله يجزاهم خير والأمهات يبحثون عن سعادة أولادهم وينسون أنفسهم، لا تنسى نفسك، استمتع أنت وأولادك يستمتعون وبناتك يستمتعون، وله بلازم أن نحقق كل شيء يعني. فهذه يعني الثلاث أشياء اللي يجب أن يكون فيها يكون هدف واضح، يعني نرجع بنفسية جميلة نحقق منها هذا الهدف. زيادة الترابط العالي والمحافظة عليه جدا مهم، لأن الاختلافات في السفر فرصها كبيرة، ممكن واحد يزعل بسبب مطعم أو مكان أو لعبة أو

0: وأنا ودي ألعب في هاللعبة وأنتم ما خلتوني ألعب. ثم يتنكد السفر عشان أمر تافه. فالمسألة تحتاج إلى مدير، يعني سواء أب أو أم، بترتيب مثل هذه الأمور. الأمر الآخر، إحنا نحرص على السلامة، نحرص على النظافة، نظافة الأماكن اللي نروح لها، يعني ما نروح لأي أماكن في أي وقت، لا نتعامل مع الدول اللي نسافر لها كأننا في بلدنا الغالية فيه الأمن والأمان. يعني لابد فعلا واحد يحسب لهذه الأمور، يعني متى أطلع ومتى أرجع، ما أكون أعرض أسرتي أن نرجع في وقت متأخر أو ليل أو شيء. المسائل السلامة مهمة جدا، إحنا نعلم أطفالنا عنوان السكن، نكتبه معهم، نحفظهم إياه، بحيث أنه لا قدر الله ربما يضيع هذا الطفل أو شيء أو كذا، لأنه عارف يعني مكان السكن. وأيضا قضية الناس عندهم، بعض الناس عندهم نوع من المغامرات، يروح لأماكن بعيدة أو يركب ملاهي خطيرة أو يركب دبابات بحرية خطيرة ما تعود عليها أو ألعاب يرى أن فيها متعة. هي فيها متعة لكن حقيقة فيها مغامرة، ولابد من التوازن. خلونا ناخذ الأخ محمد عشان ما نتأخر عليه. السلام عليكم أخي محمد.
1: وعليكم السلام دكتور، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله
1: دكتور. بس أنا عندي استفسار عن اللي البعض تلقاهم يسافرون قروبات، لكن تلقى بعض واحد منهم يعني يكون مزاجه سيء في الطلعة أو في الروحة، فيعكر على الباقيين كلهم.
0: صدقت، ولذلك هذا اللي يقول الشافعي، يعني الصحبة والسفر مع الماجد، مع الإنسان المهم اللي بيحقق لك هذه الأمور. طبعا يمكن بعض الناس يمكن ما تعرفه، ولكن أنا أرى أن في مسألة السفر يجب اختيار الأصحاب بدقة وعناية، بحيث أنه ما يتحقق اللي تفضلت فيه. وعطنا بعض أفكارك أخوي محمد أيضا عن السفر ونصائحك.
1: والله أنا يعني من اللي جربته يعني دكتورنا، يعني البعض يكون لا سافر مع الأهل فرق عن لا سافر مع الأصدقاء، يعني كل واحد له مزاج.
0: صحيح.
1: إيه، فيكون يحتسب الأجر في السفر مع الأهل ويبتسم معهم، مو يصير بس بعد السفر مع الأصدقاء يعني يكون هو الفرح والوناسة.
0: صحيح صحيح أخوي محمد، شكرا لك على هذه يعني الأفكار، لأن فعلا ما تتخيلون التكلفة العالية اللي يصرفها الأب أو الأم أو أفراد الأسرة في السفر. فما ودنا أن هذا الشخص بعد هالسفر يرجع بعد هالفلوس اللي صرفها والأوقات يرجع إلى نكد. لا بد من التساهل والتسامح والتغاضي، وبحيث أن الأمور تمشي بشكل جيد. ليس بالضرورة وكرر أن نحقق 100%، خل الأمور تمشي سهالات. أهم شيء تحقيق هذه الثلاث أسس يعني ذكرت لكم، يعني وأيضا الخمس أسس اللي ذكرها الإمام الشافعي. ف يعني تأثير السفر يعني صراحة مفيد جدا، ما تتخيلون. الإنسان اللي بيتعلم ويقرأ عن الدولة ويقرأ عن المدينة، يقرأ عن حتى المدن اللي داخل المملكة، نتكلم عن المناطق السياحية الموجودة الآن مثلا في عسير أو في جازان أو في الطائف أو في تبوك أو الباحة أو المنطقة الشرقية أو جدة وغيرها، يعني فرصة للتعلم. يعني يمكن الإنسان ما يتوقع يوجد مثل هذه الأماكن يعني في بلدنا. وأيضا خارج المملكة كل ما تعلم الإنسان وحفظ بعض الأمور الرئيسية يعني استفاد من السفر بشكل أفضل. طيب خلونا ناخذ معكم جولة في الأشياء الضرورية جدا في مسألة الصحة. وأكرر، أنا أتحدث عن مواقف صحية وحاولت أرصدها. أولا، من ضمن الأشياء اللي ننساها اللي هو حقيبة الإسعافات الأولية أو حقيبة السفر الصحية. يعني بتسافر بالسيارة، بتسافر داخل المملكة، بتسافر خارج المملكة، ضروري جدا يكون معك يعني حقيبة بسيطة للإسعافات الأولية. يعني سواء خافض للحرارة، سواء ميزان أو قياس مقياس الحرارة، أو حتى بعض المطهرات للأيدي أو اللاصق جروح، أو يعني الأشياء البسيطة اللي أنت تحتاجها في كل وقت. طبعا أكيد

0: الناس اللي بيسافرون خارج المملكة يحتاجون إلى مسألة التأمين، بحيث أن بعض الناس للأسف يأخذ تأمين على أساس يحصل على الفيزا. خذ التأمين اللي يغطي كامل الرحلة، لا تحرج نفسك في بلد ما عليهم منك ثم تأتي تقول والله صار عندي المشكلة الفلانية. وصراحة بالشيء يذكر، مفخرة السفارات السعودية في كل الدول واهتمامهم بالمواطن بل غير المواطن، حتى اهتمام بإخواني وإخواننا في دول الخليج وغيرهم، حقيقة من الشيء اللي كل واحد منا عنده موقف جميل لما تقوم به السفارات السعودية خارج المملكة من الرعاية الجميلة والكاملة للمواطنين. ولذلك لابد تأخذ رقم السفارة وتعرف كيف تتواصل معهم. الحمد لله الآن كل ما تصل إلى دولة ترسل لك يعني الهاتف الجوال اللي معك مهما كان المشغل بمعلومات عن السفارة والأماكن المهمة. أيضا نتكلم عن مع إخواننا اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، سكر، ضغط، ضروري جدا يراجعون أطبائهم، يأخذون الأدوية المناسبة، ويأخذون زي التقرير، مثل تقرير بسيط على أساس أنه ربما أنه يحتاج إلى دواء وهو الدواء هذا غير موجود في هذه الدولة. طبعا يأخذ أدويته بشكل كافي، ولكن أيضا التقرير هذا جدا مهم يأخذه معه. طبعا مهم أن الإنسان يأخذ الأدوية هذه الضرورية معك، لا تحطها في الحقائب الشحن، خلها معك على طول وقريبة منك، ويكون فيها وصف. يعني أحيانا بعض الأدوية تحتاج إلى أنك تأخذ معها الوصفة الطبية المختمة المعتمدة، بحيث أن الجهات هذه يعرفون هذا دواء للشيء الفلاني. أيضا من ضمن الأشياء المهمة المسألة الصحية في مسألة التغذية. يعني طبعا أكرر، أنا ضد أني أستخدم نظام صارم. يعني الناس الإخواني وأخواتي اللي يبغون ينحفون، ترى ما هو وقته وقت السفر. يعني أنا ما أقول خربها، ما أقول لخبط في الأكل، ولكن ما هو بضروري إلا تشدد على نفسك أنك تنحف في وقت السفر. خل السفر سعادة وراحة وصحة وسلامة، والنحافة إن شاء الله ملحوق عليها. خلونا ناخذ اخوي ابو جواد. السلام عليكم ابو جواد.
1: حياك الله دكتور، مساك الله بالخير.
0: اهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
1: اخبارك عمرك؟
0: الله يطول عمرك ويسلمك.
1: بس دكتور الله يطول عمرك، عندي سؤال بسيط اللي هو المره، المضمضه بالمره،
0: اي
1: لها مقياس معين ولا ما في ضرر مثلا؟ سواء يكرر المضمضه كثير وكذا.
0: أبشر أبشر أبشر، نجيبك يا أخي كريم.
1: الله يعطيك العافية،
0: شكرا لك. شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، سعد الله مساكم
0: جميعا. أهلا وسهلا، سعد الله مساك.
2: عليك دكتور، مسي على الدكتور والعقام على البراب جميعا.
0: الله يحييك يسلمك.
2: ومسي على جميع مشاهدينا من الرياض والحديدة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك،
2: وسعد الله مساكم. حنا سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية السفر، يقول الراكب شيطان والركبان شيطان، ثلاث ركاب. فحنا نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بالذات للناس اللي يقطعون مثل الخليان، البران، الناس لازم يكون معها رفقة معه.
0: يا سلام.
2: إن الرفقة تعاون في الطريق.
0: صحيح.
2: وعلى قول السيبان الأولين الله يرحمهم، الخوي اللي بغيت تعرف الخوي سافر معه.
0: أنا أشهد.
2: فالسفر أنواع كثيرة، فكنت تسكن مع عائلتك لها روابط ولها التزامات، أهم شيء أن العائلة أهم شيء تكون في أمان، ما تحطها في مواقف محرجة، تبعد عنها حتى لو يجيك غلط أو شيء، تتجاهل الأمور هذه، ما تروح تسارع مع الأمور هذه، احترام لك ولعائلتك.
0: يا سلام.
2: هذا على واحد اللي يكون في باله في فكرة. فالسفر لحالك لازم تكون مأمن نفسك من جميع جهات الأمان. هذا كانت تسافر لحالك مثل اللي يشوفهم حنا الرحالين وزي كذا، جميع أدوات السلام وجميع في شيء يجهز نفسه، فالواحد ما يخاطر في نفسه ويروح شيء ما يعرفه وهو مهم جاي شيء.
0: أحسنت.
2: فحبيت أشارك في المشاركة هذه، بسم الله مساكم جميعا.
0: مشاركة جميلة، شكرا. شكرا لك أبو جواد، شكرا. شكرا فعلا. بعلق على كلام أبو جواد بعد شوي لأنه فعلا كلام مهم، بس خلونا ناخذ الأخ إبراهيم. السلام عليكم أخي إبراهيم. طيب احنا اول شيء احنا يعني نركز على بعض النواحي. من ناحيه سؤال الاخ ابراهيم، مساله المره يجب انها ما تشرب، والمره يجب ان يعني نختار النوعيه المناسبه، لان في بعض الانواع المره تكون فيها شوائب، وهذه الشوائب غير معروفة، ولذلك لابد نشتري المرة من المحلات المضمونة المعروفة. والطريقة اللي هو وضعها في ماء لفترة يعني أكثر من ساعة، ثم المضمضة والغرغرة بهذا الماء وعدم بلعه، لأن المرة مادة ما أقول سامة لكنها قريبة من السمية، فهي استخدامها فقط للمضمضة. وحقيقة أنا لا أرى أن الإنسان يستخدم المرة بدون حاجة، يعني بعض الناس يقول والله للوقاية، لا ما يحتاج وقاية. المرة وسيلة للتعقيم ولقتل البكتيريا لما يصير عندك التهاب في الحلق ويعني بعض الإشكاليات اللي ما يكون الطبيب حولك ولا يكون وسيلة أنك توصل المركز الرعاية الصحية أولية، ممكن تستخدمها يعني كإسعاف أولي للتعقيم، ولكن ليس بشكل دائم ومثل ما ذكر أخوي إبراهيم. أيضا نقول يعني مثلا أيضا موضوع أبو جواد، الرفقة فعلا مهمة جدا، واحد يأخذ أكثر من سيارة ويرتب سيارته، بالذات اللي بيروح الأماكن غير معروفة أو أماكن فيها رمال أو أماكن فيها خطر أو جبال. مسألة السلامة جدا مهمة، أشوف بعض الناس يمكن يتساهلون في هذا الموضوع وتصير تتحول هذا السفر إلى مصائب. أو حتى في مسألة السلامة في المسابح في الاستراحات، يعني حتى لو يكون ما هو سفر، السباحة في أماكن فيها محيطات أو أمواج ما تعود عليها الإنسان، ومثل ما ذكرت قد يكون مغامرة أني والله والله أني السباح، فيه ناس غرقوا وهم سباحين في هذا البحر، ما ممكن يعني ما لها أمان على ما يقولون. لابد أني أراعي مسألة السلامة والطريقة السليمة والسباحة وفي أماكن معروفة وقريبة وتحت المراقبة. المشكلة دائما في المغامرات، المغامرات يجب أنها تكون محسوبة ولأصحاب معينين معينين، مثلا والله بيطلعون جبال ما عنده خبرة في طلوع الجبال ولا التعامل مع الأحجار ولا التعامل مع الأشجار ولا التعامل مع قد يكون الثعابين أو العقارب أو غيرها سواء في الصحراء أو غيرها. فيجب الحقيقة إحنا نقدم مسألة السلامة، نريد أن نستمتع بهذا السفر ويكون يعني صحي وفي نفس الوقت ما يكون فيه أي ضرر. فخلونا نعود إلى يعني الموضوع لمسألة المطاعم واللي دائما يتحدثون الناس عنها والمشاكل اللي تصير، التلبكات المعوية اللي غالبا غالبا بسبب كثرة الحلويات، يعني من حلا لحلا، وكل ما راح المكان وكل ما شاف واحد يبيع في عربة يشتري منه. لا، احنا ما نبغى نشتري إلا من أماكن معروفة وصحية ومراقبة، وما نشتري أي شيء. وبعدين التوازن جدا مهم، وبذكر لكم بعض التوجيهات العامة في هذا الموضوع. أولا قبل ما تروح للمطار، وهذه دائما من المشاكل اللي يواجهونها الناس اللي معهم أسر، لا تروح المطار إلا ماخذ وجبة خفيفة قبل ما تروح، مو بلما توصل المطار تجي المشاكل وتجي الأطفال أنا جوعان أنا ما كليت وتوكم صحي من النوم. مهم الناس تأكل بحيث أن المطار يكون الناس وصلوه وهم مرتاحين، لأن المطار فيه يعني أنظمة معينة يجب أن يهتم فيها، مسألة الفحص والجوازات والجمارك وفحص الشنط وتحميلها، كلها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى ضبط. وأكرر حقيقة من المفاخر واللي أنا أشوفها وكثير من الناس يشوفونها، يعني أكثر من مرة الآن سافرت خارج المملكة ما قابلت أي شخص أبدا. ما شاء الله في هذه التقنية اللي تحدد في بطاقة صعود الطائرة والجواز والتختيم بشكل سلس ما ياخذ ثواني، ولكن يجب التعامل مع المطارات العالمية والمحلية بدقة في مسألة الحقائب، في مسألة الحركة، في مسألة عدم إحراج الآخرين، وأيضا لما يكونون الأطفال معك أطفال يكونون بشكل مريح. الأمر الآخر يعني خذ معك بعض الأغذية اللي أنتم أكيد تعرفونها أفضل مني، الواحد يأخذ بعض المكسرات غير الملحة، بعض البسكويتات، بعض السندويشات البسيطة اللي ممكن تأخذ، ربما ممكن بعض الفواكه، المهم تكون صحية وتكون للناس اللي معهم أطفال بالذات. شرب الماء بكمية كافية، ما تكون زايدة ولا تكون ناقصة، أيضا من الأشياء المهمة. تقليل أي شيء ممكن يزيد الكافيين ويزيد أعزكم الله عن الذهاب للحمام، ومن

منها المشروبات الغازية، لا تكثر بالذات مع أطفالك وأسرتك قبل السفر من المشروبات الغازية، لأنها دائما بتسبب عزكم الله كثرة التبول. أيضا القهوة والشاي بكل أنواعه أيضا والشوكولاتة من الأشياء اللي فيها كافيين ومن الأشياء اللي تسبب يعني التردد لدورة المياه، يكون الوقت ما يكون غير مناسب. دائما في المطاعم اختار الأشياء المشوية، لا تختار الأشياء اللي باردة مطبوخة ثم باردة، أو حتى بعض السلطات قد تكون سبب في التسممات الغذائية بالذات لما تكون من مطاعم غير يعني معروفة. أيضا الأغذية اللي ما تعرضت للحرارة بشكل كافي، أو الأغذية اللي فيها أشياء مخلوطة يعني زي البرجر أو الشاورما أو الكباب، كل هذه تعتبر من مصادر يعني التلوث يعني اللي تحدث دائما في السفر. يعني لا تجوع ولا تترك أطفالك وأسرتك إلى حد الجوع، يمشون يمشون يمشون، طيب نتغدى في المطعم الفلاني، لا خلنا في المطعم الفلاني، وتروح يروح الوقت فينهك الأفراد الأسرة والأطفال، أو حتى يكون معك كبير سن أو شيء، فلا بد من التحكم في هذا الأمر، لأن الأطفال أو أفراد الأسرة لما أي إنسان لما يكون شبعان بينبسط، لكن لما طول الوقت وانتم جوعانين حتى وعطشانين ومرهقين، ولما نوصل المكان الفلاني والمكان الفلاني ثم آخر شيء يرجعون نهاية اليوم والناس مرهقين، هذه مسألة الأكل ضروري تصن يعني تخطط لها. والحمد لله هناك تصنيفات سليمة وواضحة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن تساعد على اختيار المطاعم المناسبة. نصيحة دائما أكثروا من الفواكه، اغسلوها جيدا لكن أكثروا منها، وإذا كان فيه مطاعم أو مطعم الفندق بالذات يقدم بروتينات وسلطات وخضار وفواكه من الفنادق يعني المصنفة، فلا بد من اكثار من السلطات والخضار والفواكه، لأن كثير من مشاكل السفر قد تتعلق بالجهاز الهضمي والتلبكات وعزكم الله الإمساك، وهذه طبعا تلخبط أفراد الأسرة يعني تلخبط حتى يعني الشخص وسعادته اللي قد ترتبط بمشكلة بسيطة. اختيار المطاعم مهم جدا، مثل ما قلت على التصنيف، ابتعدوا عن المطاعم المزدحمة، تجنبوا الأطعمة المكشوفة، تأكدوا من نضج اللحوم، لأن يعني بعض الناس يأخذ اللي يسمى يعني نصف استوى، فالمفروض احنا ناخذ الكامل الاستوى اللي يسمونه ويلدن، لان النص الاستوى قد ما يكون سليم ونظيف بشكل كافي. طبعا لا تكثروا من العصائر مهما كانت، حتى لو كانت يعني صحيه لانها تكون فيها سكريات كثير. اي طعم اي اكل فيه متغير في رائحته او طعمه فايضا تجنبه. ايضا شرب الماء، المفروض في السفر نحرص على استخدام العبوات المياه، ما نشرب من أي مكان، لأن مسألة المياه أيضا قد تكون من المشاكل اللي تواجهها مشاكل كثيرة. وضع بعض الأشياء في مقر الإقامة مثل الزبادي مثل الفواكه، الأشياء اللي سهل الأكلها ممكن الإنسان يأخذها معها ويأكلها، أيضا بتصير من وسائل الصحية. يعني أيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية لكل أفراد الأسرة، مسألة غسل اليدين قبل وبعد الأكل مهم جدا، لأن تعرف في السفر الواحد يلمس أماكن أبواب يتعرض اللي يعني فرص للتلوث بشكل كبير، قد ما نحتاج إلى التعقيم الدائم، لكن غسل اليدين بشكل مستمر يكون جيد، ولا بأس من أخذ يعني المناديل المعطرة اللي ربما تعقم. يعني تجنب أي غذاء غير معروف مصادره، يعني حتى مسألة الطلبات، أحيانا بعض الناس يطلب من مطعم ما يعرفه، هو موجود عنده في قائمة معينة في الإنترنت، لا تطلب منه لأنك ما تعرفه، تقول حتى لو كانوا بيوصلون أنت ما تعرف المطعم هذا هل هو نظيف ما هو نظيف. فأنا أقول احرص في السفر أنك تروح للمطعم وتشتري بنفسك، يعني حتى لا تعرفه وبعدين تطلب منه، أهم شيء تأكد من سلامة المطاعم. بالناس اللي يسافرون في السيارات سواء داخل المملكة أو خارجها، احذروا من ترك الأكل داخل السيارة.

لأنه بيتعرض بطريقة معينة للحرارة أو يعني للفساد. لما يكون هناك مشكلة حدثت لأي أفراد من أفراد الأسرة، مثلا الإسهال عزكم الله، العلاج إن بالأكثر من السوائل، تجنب الأغذية الدسمة، الاكتفاء بالفواكه، ممكن تناول الزبادي أو الحليب واللبن إذا كان متوفر، تجنب الحرارة الزائدة أو المرتفعة. لما تصير حرارة مرتفعة ممكن نأخذ بعض المسكنات، مسكنات الألم المعروفة، تجنب الجفاف، الراحة، والتوجه لمقر الإقامة. يعني لا ترهق المريض سواء كبير أو طفل أو شيء وعنده مشكلة معينة تلبكات، أنك لا بتسبب تسوي برنامجك. ليش؟ لأنك حاجز المكان. لا، غير، لأن هذه قد تسبب مشكلة أكبر، وتضطر بعدين لا قدر الله أنك تأخذ هذا الطفل أو الشخص إلى المستشفى. صحة السفر، صحة الأطفال في السفر طبعا أنا أؤكد عليها، سواء من ناحية السلامة، عدم تركهم لوحدهم، عدم يعني اشتراكهم في ألعاب أكبر من أعمارهم، يعني المغامرات غير المدروسة، يعني أحيانا قد يدخلون مع في طوابير معينة لفترات معينة تحت شمس حارة، وقد تكون فيها مشاكل، بالذات الآن ارتفاع درجة الحرارة في كثير من الدول. أيضا اختيار اللبس واختيار القبعات، اختيار المظلات، أيضا كلها يعني من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا نتحدث فيها. من ضمن الأشياء اللي تسبب بعض الإشكاليات الصحية الجلوس الطويل في السيارة أو في الطائرة. يعني حتى لو كان في الطائرة سفر طويل، لابد الواحد يتحرك ويسوي تمارين معينة للأيدي والأرجل، أو أنه يقوم يأخذ لفة ويرجع. إذا كانت بالسيارة، لابد من تحديد مواقع معينة مأمونة للوقوف ويعني الراحة، ثم يعني الرجوع مرة ثانية للاستمرار في السفر. والحمد لله الآن المحطات في المملكة تشوفونها أنها ما شاء الله نظيفة ومرتبة ومصنفة تصنيف جيد ومتابعة ومراقبة، فما له داعي أنك تقول والله خلونا ناخذها مسة واحدة. لا، المسة واحدة أنت تتحملها، لكن الأطفال ما يتحملونها. فبين فترة وفترة أوقفوا في مكان آمن مريح، خلي الناس الأطفال معك يتغيروا يتحركون، اللي يحتاج عزكم الله دورات المياه، اللي يحتاج شرب ماء، يغير وضع الجلسة، وهذا من الأشياء اللي تساعد. الحماية من الشمس والحرارة، لأن أحيانا يكون فيه ضربات شمس وأحيانا يكون فيه ضربات حرارة، ويمكن تحدث عنها، لأن بعض المناطق تكون حارة حتى في الليل، فبالتالي لابد من يعني استخدام واقي الشمس، سواء الكريمات واقي الشمس المعروفة، أو استخدام المظلات أو القبعات أو الألبسة المناسبة، وعدم إرهاق الجسم في ممارسة بعض الأنشطة في درجة الحرارة العالية. مسألة النوم من ضمن الأشياء اللي مشاكل تحدث في السفر، أنك ترهق أفراد الأسرة بقلة النوم، فيروحون يمشون، ومع تعرفون مع تغيير وقت النوم مع السفر، أو بالذات السفر في بالطائرة اللي يعني أماكن بعيدة، فهذا التغيير تراه يربك الأسرة ويربك الصحة، فلا بد من اختيار الوقت المناسب للنوم وأخذ قسط كافي من النوم. فأنا أنصح دائما لما توصل إلى دولة معينة التعرض للشمس، لأن اللي يغير الساعة البيولوجية، إحنا نسميها اللي يسمونها السفر لاق أو كذا، اللي تغير الساعة البيولوجية، إنه عدم التعرض للشمس. سبحان الله، الشمس هي اللي تضبط الساعة البيولوجية، ولكن نؤكد على مسألة النوم الكافي، إنه ما يكون يعني بعض الناس يضيعون أوقات سفرهم في نوم، ولكن في نفس الوقت يعني أخذ قسط كافي من الراحة أكثر من مرة في اليوم، وعدم أخذ المنومات. بعض الناس يقول والله عشان ننام عشان نرتاح بناخذ يعني حبوب لتنومنا، ما له داعي أبدا، لأن هذه ستكون بخلاف الراحة الجسدية لجسمك، يعني كأنها تنومك غصبا عنك. فمثل ما ذكرت، تكون السفر مريح وسليم، وفيه يعني يحقق الأهداف للجميع. من ضمن الأشياء المهمة جدا أنه يعني نرجع كل يوم
بتجربة جميلة، بتجربة جديدة. يعني مثلا نجلس مع أفراد الأسرة، طيب وش اللي عجبكم اليوم؟ وش أحسن شيء؟ والله أنت فلانة ولا أنت يا فلان، الحقيقة أنتم نجم الرحلة، أنتم اليوم صراحة سويتوا أشياء جدا جدا جميلة. بث الروح الإيجابية بين أفراد الأسرة ومشاركتهم وتعليمهم طرق السلامة وطرق الطبخ وطرق الأعمال القهوة، عمل القهوة والشاي والمشاركة ووضع الأماكن والكراسي والفرشة، والمشاركة هذه جدا جميلة يعني تترك انطباع سليم جدا، وبدون عمل بدون انتقاد أي أحد مهما كان، لا تنتقد أحد، خلي الناس تنبسط وخلي الناس ترجع بانطباع جميل. ونرجع بهذه الأسئلة اللي في نهاية اليوم، إيش تعلمنا اليوم؟ إيش اللي شفناه؟ إيش الأشياء الجميلة؟ بكرة لما يروح هذا الشخص مهما كان عمره، إنه يعني يبدأ يسأل نفسه، نقول لما أروح لهذا المكان وش الأشياء اللي تعلمها؟ يعني مثلا أنا من محبي المتاحف، يمكن بعض الناس يقول وشو لها أروح المتحف، جرب وتروح متحف بتنبسط بشكل ما تتصوره، بتتعلم تاريخ، بتتعلم ثقافة، بتتعلم يعني شيء يعني لم يخطر لك على بال. هذا التنويع، لأن بعض الناس حياتهم لعب في لعب، من والله بنروح وين الملاهي المعينة وين الأسواق المعينة، ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا، ولكن أيضا نشوف حضارة هذا البلد أو حضارة هذا المكان أو حضارة يعني مسألة المتاحف، تشكو تقول ما أحد يزورني، لأن بعض الناس يعني ليس اهتمامه، لكن جربوا تزورون المتاحف الفنية، متاحف الرسم، المتاحف التاريخية، المتاحف النباتية، في متاحف نباتية، متاحف حيوانية، ممكن تشوف شيء جميل جدا وتبقى في ذهن الشخص وذهن الطفل تجربة جديدة، فكرة جديدة، شيء تعلم منه، طلع من السفر لما يرجعون من السفر يقول والله استفدتوا، يقول والله عندي قائمة كبيرة، لأن كل يوم أسأل إيش استفدتوا اليوم. بعض الناس يقولوا إيش استفدتوا، يجي السفتر يقول ما استفدت، بالعكس أنا جيت ونفسيتي ما هي كويسة. ليش؟ لأن كان برنامجه بلا برنامج، كان بلا هدف، بلا تخطيط. فيعني هذه الأشياء اللي المهمة. أيضا من المتصل الكريم التوافق بين الناس، التعامل الراقي، يعني دائما احنا نتكلم عن السفر كيف نرسم صورة جميلة عن بلدنا وعن المملكة العربية السعودية وعن السعوديين وعن المسلمين، بانضباطنا بالأنظمة واتباعها بشكل دقيق، ومراعاة النفسيات ومراعاة الثقافات المختلفة وتقديرها والتعامل باحترام، رسم صورة جميلة حتى ولو كنا داخل المملكة، يعني كيف تحترم السياح الآخرين بترك المكان نظيف، ويعني العناية بالتعامل مع الناس، التعامل الراقي، الاحترام، التعاون، المساعدة، كل هذه أشياء جدا مهمة. في مسألة معرفة الأنظمة، يعني بعض الناس للأسف قد يوقع نفسه وأسرته في مشكلة في السفر هو غني عنها، إما أنه يروح يساعد شخص قد يكون محتال، هو يمثل أنه محتاج أن أحد يساعده. فأنت يعني لا تحط نفسك في موقف محرج وتروح تساعد شخص هو يعني يمثل أنه يحتاج مساعدة، هناك جهات مختصة تساعد هذا الشخص. يعني أنت لا تصير فزاع تفزع للناس كلهم، يعني في جهات أمنية، جهات معينة ممكن توجههم تقول لهم والله فلان كان يشوف فلان عنده مشكلة. فلا بالذات لما تكون مع أسرتك لا تقع نفسك في إشكاليات، عش في طريقك ونظامك واحترم الناس واحترم الأنظمة، احذر أنك تكسر النظام نهائيا. يعني إذا أنت ترى أن فيها شيء لا بأس، لا شدد على نفسك في هذه المسألة باحترام الأنظمة والمواعيد وترتيب الطوابير، يعني عدم كسرها، مسألة السيارات والمواقف والتذاكر، لأنك قاعد ترسم صورة جميلة عن بلدك. وحتى في مسألة الصحية، يعني خصص وقت للياقة وللمشي بحيث أنك ما ترهق نفسك، تلبس الألبسة المناسبة. بعض الناس للأسف يلبس عزكم الله حذاء غير مناسب للمشي ويمشي فترات طويلة، يرجع وهو مرهق وأرجله تحتاج يومين راحة. فأنا متأكد أنكم أكيد تحرصون على هذه الأمور، ولكن
لأني أشوف حالات أو سفر يخرب بسبب تصرف بسيط.

0: بسيط جدا أو خطأ معين أو تساهل معين يؤدي إلى أن السفرة تخرب، سواء كانت مع الأسرة أو مع الأصدقاء. مثل ما قال أخونا زميلنا، يعني إحنا ما تعرف زميلك أو اللي معك إلا من خلال السفر، ولذلك أنت تحتاج إلى كمية هائلة من الصبر، كمية هائلة من التحمل، كمية هائلة من اللطف، وكمية هائلة من يعني التغافل والكرم وبذل البذل والمشاركة، وتربي أولادك على هذا الشيء، تربي أولادك على العطاء، على الفزعة، على يعني المشاركة مع الفريق. يعني ما هو فقط تجلس وبعض الأشخاص جالس حتى بجواله في كل حالة، يعني لابد من كسر الروتين اللي احنا عايشينه في طول السنة بهذه يعني السفرة الجميلة. مستمعي الكرام، أنا استمتعت جدا بالمشاركة معكم في هذه الحلقة، ونتكلم عن كيف يكون سفرك صحي، ما يكون عندك أي مشاكل، يعني كيف تتجنبها، كيف تحرص على السلامة أولا، كيف ترتاح تنبسط تسعد، ليس بالضرورة تنضبط في برنامج دقيق، كيف تتعلم أنت كأب أو أم أو طفل أو شخص، كيف نتعلم من السفر، كيف نستفيد منه، كيف نرجع بانطباع جميل، كيف نرجع وإحنا تعلمنا أننا كيف نكون لبنة صالح في المجتمع، نرسم صورة جميلة عن مجتمعنا وعن وطننا العظيم وعن ديننا يعني القويم. كل هذا ممكن نحققه في السفر. في الأخير أتمنى لكم يعني سفر صحي وسعيد، وعودا حميدا لوطنكم ولبيوتكم. أتمنى لكم الصحة والسلامة. وهذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، وزميلي علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صياغة الفضة، فن يشكل المعدن بعناية ليصنع خواتم تحمل زخارف دقيقة وتطعيمات من أنواع الأحجار المختلفة بتصاميم تجمع بين التشكيل الحر والهندسي، وتبرز هوية مميزة يحافظ عليها الصاغة عبر الأجيال، وتستمر بجاذبيتها بين محبي الخواتم الفضية. وضيفنا اليوم صائغ الفضة عقيل بن عايش الدجاني.
5: بالنسبة للفضة نجيبها من عدة مصادر، يكون في مكاتب معتمدة لبيع السبائك مثل الفضة أو الذهب، أو في جهات مختلفة ثانية مثل مؤسسة النقد متوفرة سبائك، طبعا مشغولة يكون سويسرية أو من مصادر مثل من السعودية، أو حتى في أنواع من الفضة يكون خاصة بالورش، يكون مثل تكون الهدد أو مثل حبيبات الفضة اللي هو جاهز للورشة. في سبيكة تكون يا سبيكة يا أنه يكون خاص بالورش من مؤسسة النقد.
4: هل فيه مثلا أنواع معينة من الفضة مفضلة لك أنت كسائق للفضة؟
5: طبعا بالنسبة لي أكيد دائما إحنا نفضل الفضة عيار 925، مو العيار الصافي، لسبب. السبب هو أن عيار 925 يكون أصلب، طبعا هو في الشغل أصعب طبعا، لكن إحنا نفضله لسبب أنه ممكن أن الشغل ذا يدوم لك، ممكن أنك تستعمله لين ما تورثه لعيالك لأبنائك لأي شخص آخر، يدوم لك لين نهاية الحياة. فعلى عكس العيار الصافي ممكن ما يدوم لك ويخرب بشكل أسرع ويتلف بشكل أسرع، فأكيد أنا أفضل العيار 925، وهو طبعا العيار العالمي يعني.
4: بس كأنك قلتها هو الأصعب، ليش الأصعب في الشغل؟
5: الأصعب في الشغل لعدة أسباب. أولا أنه هو أصلب، صلابته أقوى، فإذا كان صلابته أقوى فشوي في صعوبة بالتحكم فيه، صعوبة بتشكيل الأشكال، في صعوبة في النحت عليه، في صعوبة في تلميعه، في صعوبة في أيضا مثل ما قلنا التشكيل. فعلى عكس العيار الصافي، العيار الصافي لين، سهل إنك تشكله، سهل إنك تلمعه، سهل إنك تنحت عليه، فسهل إنك تركب عليه. يختلف جدا في التعامل معه بين الصافي وذا، لكن إحنا نفضل الأصعب عشان إن الشخص يكون عنده شيء دائم له.
4: طيب أنت ذكرت أن الفضة فيه عيارات، كيف أنا كمستهلك أو كزبون أميز هذه العيارات؟
5: طبعا التمييز بالنظر ما يميز يعني 100%، يحتاج إلى فحص مخبري يعني. مثل ما الذهب أنت تشوفه كشكل عيار 22 ولا 21 ممكن تميز أحيانا باللون، لكن مو شرط. حاليا في تقنيات تضيف للون سواء حتى لو عيار 24، فيحتاج إلى فحص مخبري، وأيضا الختم اللي عليه يعني يكتب عليه عيار 990، 999، 950، 925، الختم يعني مقياس، والمكان المعتمد هم مقياس، لكن الفحص بالمخبري مو نظري.
4: ما لاحظت يعني أنت كسائق أنه ممكن يجونك زبائن معهم خواتم يحسبونه أنه فضة طبيعي بسبب أنه موجود أساساً عليه ختم؟
5: كثير تجينا حالات غش أنه يكون شاري خاتم هو عيار 925

0: اساسا هو مو فضه، مو فضه، موجود على العيار، موجود موجود فيه حتى لون الفضه، لكن انه مو فضه. شو يكون؟ يكون نحاس مشغول لكن مطلي بلون الفضه وفيه عليه الختم، فيجي عندنا وينصدم انه هو مو فضه اساسا يعني، فاي يكون في حاله غش كثيره.
1: انا لاحظ عندك الان بالمحل انه عندك ما شاء الله خواتم مصوفر وفي خواتم فضيه ناصعه ما شاء الله، ايش الفرق بين هذا وهذا؟
0: طبعا خواتم مختلف اللون الموجود هنا عندنا، شو الفرق؟ احنا دائما نمثل الفضه بمثل مثل التفاحه، احنا شو نقول؟ التفاحه لقصيناها بالنص وتركتها فتره شو راح يقلب؟ يقلب لونها بالاسود. الفضه بالمثل، على عكس الذهب، الذهب دائما احنا نقول لا شريته ودفنته 100 سنه 200 سنه تشوف الطلعه اصلا ما تغير ولا فيه اي شيء. الفضه لجينا اخذناها شريناها وتركناها ما لبسناها دفنته في الارض راح يقلب لونها لين للاسود نفس التفاح. فالله الله عطى الفضه خاصيه التاكسد، الفضه تتاكسد، فاللي عندنا هنا له فتره طويله مكشوف على الهواء فيقلب لونه على السواد. طبعا نقدر احنا في بعمليه تلميع ان ننظف لها كل خاتم، طبعا لها طريقه تلميع، نلمعه ونرجعه جديد يعني بلمعه وبراقه يكون جميله، فهذا الاختلاف يعني.
1: طيب كل كم مثلا انا اقدر المع الخاتم؟ مثلا اخذت خاتم بعد فتره صفر، كل كم مثلا تنصح انه انا المعه حتى لو كان ما صفر بس عشان احافظ عليه؟
0: طبعا احنا نقول ليش احيانا يصفر اسرع او ما يصفر، الفضه اذا ما لبست في اليد عمليه تاكسده يكون اسرع، فسبحان الله لا لبسته ما تصافر ابدا، على عكس اللي هو الذهب ما يفرق لبس او ما لبس ما يصافر. لكن جيل الفضه اذا تركته فتره طويله في الدرج ما استعملته بيقلب لونه الاسود. البعض طبعا لانه ما عنده ثقافه ان الفضه تتاكسد فيقول لك حطيته في الدرج وقلب لونها اسود وانا ارميها، لا لا ابدا، راح لك لاقرب ورشه قل له عندي هالفضه يحتاج لها تلميع فتعطيه يلمعها. فاحنا كل كم طيب احنا نلمع؟ ما في وقت معين، لكن احنا نفضل اول شيء انك تستعملها، ثانيا الى 6 شهور، ممكن 6 شهور تلميع ممتاز يعني، عشان ان الفضه مع التلميع يعني ياخذ جزء بسيط من مو جرامات يعني مليات، فاحنا نقول كل 6 شهور تلمعها ممكن خيار ممتاز.
1: طيب انت كسائق وش أصعب مرحلة تمر عليك لجيت تشتغل مثلا على الخاتم؟
0: أصعب مرحلة ممكن الشكل الجديد اللي ما قط احنا ما سويناه من قبل، يعني يجيك طلب بشكل جديد فأنت قاعد هنا تجرب تحاول شلون تصنعه، ممكن تجرب أول مرة تفشل، ثاني مرة تفشل، ثالث مرة تفشل، فتعيد الشغل من جديد لين ما تضبط أو تتقن العمل يعني. فأصعب شيء العمل الجديد اللي أنت ما سويته يعني.
1: أنا أشوف الشباب اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني تقريبا أغلب الشباب اليوم يلبسون خواتم، سبحان الله عندهم انتماء لهذا الشيء، يعني يحس إنه يمثل هذا الشيء. إيش أغلب الأشكال اللي قاعدين يطلبونها الشباب اليوم وحتى من نوعية الأحجار اللي تستخدمونها؟
0: طبعا أولا ليش الشباب يلبس؟ احنا دائما نقول زينة رجل في أمور بسيطة يعني، زينته مثلا في ساعته، في خاتمه، في القلم اللي يلبسه، في مصباحه، فالخاتم من ضمن الكماليات اللي تجمل اللبس والمظهر. فبالعكس حاليا ذي ثقافة جميلة. أيضا شي يطلبون الشباب في أشكال طبعا جميلة، دائما الناس تحب البساطة والنظافة يعني، فيكون البساطة شنو؟ مثل شيء يسمونه خاتم الملكي، الخاتم الملكي ممكن أبسط ديزاين لكن من أجمل الديزاينات، يكون دائما الناس تفضل أحجار العقيق اليمني، في طبعا أحجار كثيرة مثل الياقوت، الزفير، الزبرجد، الأوبال، العقيق، العقيق طبعا مختلف الألوان في الفيروز، لكن يعتبر سوقنا هنا يحب العقيق اليمني، في اللون الأسود، اللون الأحمر، اللون الكبدي، اللون الأصفر، اللون البرتقالي، لكن بشكل عام يميلون للون الداكن مثل الأسود والبني.
1: طيب كم تأخذ منك القطعة وانت تشتغل عليها من البداية لين تجهز معك؟
0: يعني احنا نبدأ طبعا في البداية من السبيكة، وثاني شيء نحلل العيار، نضبط العيار لين عيار 925 إلى 950، نشتغل احنا ما بين 925 بين 950، فأول شيء نضبط العيار ثم نصبه، بعد ما نصبه ممكن نسحبه بماكينة ساحب ونشكل على شكل الفضة، فممكن يستغرق عمل الخاتم الواحد البسيط يعني الملكي أبسط شكل ممكن ساعتين إلى ثلاث ساعات الخاتم الواحد.
1: الخواتم الفضية ما زالت تستخدم للزينة.

0: المدينة، وتصاميمها تتنوع مع تطور الأدوات، واستمرار الطلب وتناقل الخبرة بين الصاغة يحافظ على حضورها بالأسواق ويقربها لذوق الناس.
1: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هوا بلادي.
1: أهلا وسهلا أعزائي المستمعين والمستمعات، وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي.
2: الله يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا وينما كنتم، فوق كل أرض وتحت كل سماء، حيثما يصل هذا الأثير في نهاية الأسبوع، وحيثما تتابعونا، وعلى أي حال كنتم.
1: بس فوق كل سماء، هذه في الطائرة يسمعونا يعني؟
2: لا، تحت كل سماء وفوق كل أرض، لأنه الأثير يعني لا نتنبأ إلى أين يصل. ناهيك عن اللي يفتحون التطبيقات ويسمعونا في أقاصي العالم.
1: طيب كان قلت يعني في الجبال والأودية، عشان يعني
2: ما نتوب أقول على أي حال كنتم تطبخون، تسوقون، يعني مستلقين، قاعدين أو واقفين، كل حال نقول لكم يا هلا ويا مرحبا في هوا بلادي، واللي يستمر وياكم إن شاء الله حتى الثامنة.
1: احنا نقول لهم مساء التفاصيل، التفاصيل الكثيرة، لأن ما شاء الله شكلك من الأشخاص اللي يحب التفاصيل.
2: بالعكس، أنا يعني الحياة عندي بسيطة لدرجة أنه كثرة التفاصيل، يعني كل تفاصيل زيادة معناتها أنها شغلة أكثر ما تستحق.
1: بس في ناس تحب التفاصيل ترى، يعني حتى لما أنت تجي تتكلم معاهم، لما تجي تختصر القصة لا، يبغى التفاصيل التفاصيل، يعني قايم قاعد إيش حالته بالضبط، حزين فرحان. وفي ناس لا، يهمهم على قولتهم لب القصة أو نهاية القصة.
2: أي أنت تتكلمين عن السوالف والتفصيل في السوالف، أنا كان قصدي تفصيل الحياة، يعني كثرة الأغراض، كثرة حتى شنطة السفر اللي صارت مليانة أغراض. لكن فعلا التفاصيل السوالف، في ناس يحب يعطيك موجز الأنباء، يعطيك العناوين الرئيسية، الحمد لله رحنا ومثلا وخطبنا عند فلان وتمت والحمد لله والملك الفذا. تبدأين تقولين أنت طيب منهم، كيف رحتم، كيف استقبلوكم، هذه التفاصيل حلوة. بس في ناس ما يعطي الموجز في البداية فيقطعون سالفته. يا أخي أعطي الهيدلاين زي ما يقولون، أو الخبر الرئيسي، عشان الكل اللي في المجلس ينصتون لك، وبعدين قسم التفاصيل زي ما تبي.
1: بس تصدق بعض الأحيان التفاصيل الصغيرة صغيرة مرة، سواء في السفر أو في الطلعة ولا شيء، تخلي الشيء يركز في الذاكرة أكثر، ما يمر مرور الكرام. أنت معاي في الموضوع؟
2: جدا، في تفاصيل صغيرة، عرفت أنت لما تجين على مثلا الفراش في الفندق وتلاقين والله مثلا وردة ما كلفت الفندق ريال ونص.
1: لا مو الوردة هذه، بزياد دائما يسوون الفطة على شكل قلب
2: مثلا. هذه بعد ما كلفت شيء يعني، بس مهارة العامل، ومعها بطاقة أو كرت من مدير الفندق إنه يعني أنستونا شرفتونا الله يحييكم، من هالكلمات هذه. شلون أنها على ما قالوا تصنع يومك، بس أنت عاد تصنع يومك بنفسك، لا تقعد تتحرى الناس يصنعون لك أيامك.
1: لا حلو، بعد لما أنت تصنع يومك هو حلو من باب الاستحقاق أنك، بس بعد حين أنت تتعود. لكن لما يجي شخص يقدم لك شيء، هذا الشيء مختلف صراحة، يصنع اليوم، يفرق في التفاصيل.
2: والله هذه فعلا شيء مختلف، يعني إذا أنت مثلا عندك مناسبة والكل قدموا شكل واحد، وتجيك واحدة ستايل مختلف، هدية مختلفة، يمكنها أرخصهم، بس صراحة يعني عرفت اللي وقفت معك، حتى يمكن هي القطعة اللي تحطينها عند راس السرير، لأن لا من الشخص اللي قدمها ولا من تصميم وشكل الهدية هذه.
1: بس أتوقع مو الكل يحب التفاصيل، يعني في بعضهم ما تهمهم التفاصيل، يعني في بعضهم مثلا ما يدخل فندق يسافر يهم مثلا تفاصيل الفندق هذا، وين موقع الفندق، كيف جدران الفندق، كيف ألوانه، كيف الأشياء المحيطة فيه، مرة تهمهم هذه التفاصيل. يعني حتى وانت بكرامة يدخلوا دورة المياه يشيكوا عليها، تهمهم تفاصيل هذه الأشياء. وفي ناس لا عادي، حتى يقولك لما يرجع تقول الشكل يقول ما أذكر، أذكر أن أنا استمتعت باللحظة، بس شنو تفاصيلها ما أذكر.
2: وأحيانا على حسب الشخص، يعني مثلا الرجل يهمه مكان الفندق، نسبة الأمان فيه، موقعه من الخدمات، علشان بدل ما يطلع بالسيارة يصير كل شيء حوله. المرأة مثلا والله ألوان الفندق، ألوان
1: ترى حتى الجدران. الرجال فيه كثير يهتموا بالتفاصيل،
2: هو يهتم بالتفاصيل لكن اهتماماته الخطوط الرئيسية في المكان. المرأة لأن الرجل مسؤول الأمان في الأسرة فيهمها سالفة أمان المكان وسمعة الفندق والتعليقات. تلاقين المرأة مثلا تخش الصورة على الفندق تشوف مثلا الألوان، الرجل يهم التفاصيل، حجم الغرفة على أساس أنه بلغة الأرقام يبغى غرفة أوسع مثلا. فالتفاصيل ما أدري، أنا أشوف أنها
1: أنا أخالفك في الموضوع، لأن حتى الألوان أشوف الرجال يتنقف ألوان هذيك السيارات من قبل إحنا نسوق. والله إذا بعضهم يطلب سيارة وينتظرها، يعني يقولوا لأنه مي جاية إلا بعد فترة هذا اللون الفلاني، يقعد يصبر ويصمل لين ما يجي اللون اللي يبغاه، وبعدهم يروح حتى يصبغوا سياراتهم لون ثاني.
2: بس تعالي يا ميعاد، احنا لما نختار لون سيارة ولا لون البيت نختار لأننا نرغب فيه ولا عشان الناس يعجبهم هذا اللون؟ خليني أشرح سؤالي بطريقة أعمق شوي.
1: لا ترى هذا يعني لا يفكروا سؤال المستمعين هذا، بس
2: لا بس فعلا يعني شدني سالفة أنه احنا في حياتنا التفاصيل اللي قاعدين نعيشها حسب ذوقنا واهتماماتنا ولا حسب ما يطلبه الآخرون. يعني ساعات حتى إذا جيت بختار ديرة ولا مدينة بسافر لها، أقول هذه المدينة أنا ودي أستكشفها ولا عشان إذا صبرت فيها يقولون ما شاء الله فلان راح المكان ذا ووصل المكان هذا وصور فيه حالة حال البقية.
1: تبغى الحقيقة ولا بنت عمها؟
2: يعني بالحقيقة،
1: الحقيقة بصراحة أنا أشوف الفترة هذه أن معظم أو الأغلبية من الناس لا، صار إن مثلا جميع الأشياء اللي قاعد يسويها مو عشان إنه يحبها، عشان إن مثلا فلان سواها عشان لا يطلع إنه أقل. يعني مثلا حتى بعض الرجال أو بعض الأسر بشكل عام، يعني والله تيجي بعد زوجته والله كلهم راحوا هذا المكان ليش ما تودينا هذا المكان، أو هو بعض الأحيان شفت أصحابي راحوا هذا المكان أنا ودي أروحه. يعني فتشوف إن صاير يعني حتى في بعضهم يروح أماكن، يعني مثلا هم ما يحبوا الطبيعة يحبوا شيء ثاني، وهذه الأماكن فيها طبيعة وروحوا وما يتونسوا بس عشان إن أنا رحت المكان الفلاني وخلاص.
2: وعشان كذا نشوف ناس فعلا يوصل للمكان متحف ولا شيء ما يحبه بس يطق له صورتين ويضرب الباب، يقول أهم شيء إني وصلت ووريت الناس إني وصلت هذا المكان. عشان كذا المثل القديم اللي يقول كل ما يعجبك ولبس ما يعجب الناس، الظاهر الحين كل ما يعجب الناس ولبس ما يعجب الناس وسو كل شيء
1: إلا الأكل
2: يعجب
1: يا صالح.
2: الناس
1: إلا الأكل، إلا الأكل لا هذا ما هذا ما في نقاش، الأكل مستحيل تاكل. يعني في بعض الأكلات صراحة ما تحبهاش دعوة،
2: لا بس عشان أوصل المطعم هذا الصيني ولا اللي يقدم سوشي، طب أنا ما أكل سوشي بس عشان الطبقة المخملية تاكله أقوم أروح أتغصب فيه.
1: طيب أنا ما أكل سوشي ولا هزني ولا واحد يأكل سوشي في الحياة، وعادي الحياة لي أحد يسألني ما أحبه.
2: وعشان كذا في ناس القهوة السوداء دي يشتريها ويصورها ويشرب نصها ويرمي الباقي.
1: لا لأن القهوة كبيرة يعني مو الكل، يعني لا هو القهوة أنا أقولك معظم الناس بعد الكل يحب القهوة، بس الحين ما شاء الله بالغوا في حجم الكاسات يعني، ومن جه الصيف بعد يعني تشوف الكاس يشرب ديرة مو يشرب واحد. فتشوف ان الحين حتى الاشياء هذه بالنسبه للكاسات والوان الكاسات صارت ايضا حتى تجذب الناس، يعني الواحد ينجذب اكثر شيء بعد مو للقهوه نفسها بكثر ما الكاس نفسه، حتى تشوف تصير عليه طوابير هالكاس.
2: وهالكاس موجود في المحلات الجمله او محلات الكماليات مثلا بخمسة ريال عشرة ريال ونفس الجودة، لأن البراند اللي يبيعه فلان مثلا نفس الجودة ما يحفظ لا حرارة ولا برودة، بس عشان مختوم عليه بهالختم أنا مثلا لازم أوصل وأصوره اسم إني اقتنيت هذا الكوب. يعني صايرة حياة الناس مفصلة على رغبات الآخرين، وين أول أنا أعيش لنفسي وأختار أجوائي الله يستر ما يجي زمان بعد في اشتراك نجيب لك مقاطع من ديرة فلانية عشان بس تنزلها في حسابك وتبين كأنك فيها.
1: يمكن التصوير هو اللي ساعد هذا الشيء. تتوقع أكيد. الأول ما كان في تصوير، ما كانت في مقارنات، الناس ما تشوف. بس أنا الحين صرت ما أثق كثير، يعني مو أي شيء يتصور كأكل أروح أجربه، لأن انصدمت كثير جدا جدا جدا موضوع الأكل، يعني واو لذيذ ياخذ العقل، وما في النهاية لا طعم ولا ريحة.

0: والله من قبل التصوير على قولتهم ما يعرف الخبل إلا هله. الحين يعني طلع المستور، حياة الناس صارت كتاب مفتوح، بل أن يوميات الناس صارت يعني في ناس يهتم ويجي يقول لك ما شفت فلان وش سوى وفلان وين راح وفلان وين تقهوى اليوم، يعني أصبحت حياة مكشوفة.
1: لا بس حتى يتخيروا تراها أوقات تصوير، لا تفكروا يصوروا في أي وقت، يعني تشوف التصوير بعض الأحيان يصور لك كده في وقت النهار تكون الصورة هذيك الشمس ساطعة، وكيف يوصفوا الشمس دائما؟
0: يعني
1: ساطعة وبريقها
0: في كبد السماء.
1: أي في لا بعد في كبد السماء.
0: لكن هي يعني فعلا اختيار الأجمل في الحياة، والناس تظن أن هذه الحياة الوردية هي حياتهم، رغم أن سبحان الله الحظ الحلو والردي في حياة كل واحد وكأنها مقسمة سبحان الله.
1: طيب. لكن أنا يعني أنا زي ما قلت لك، بما أن في أوقات للتصوير، التصوير مو بس له وقت، كل شيء في الحياة له وقت صح؟ يعني تهيألي حتى الرحلات أو طلعتك في الرحلات تكون لها وقت، يعني في بعضهم كده يحبوا الرحلات الصباحية وبعضهم يروحوا الرحلات المسائية.
0: هذه في الرحلات، لكن حتى السفر في ناس ينتقي، يعني مثلا لازم يمشي الصباح يشبع نوم ويمشي، وفي ناس لا يمشي في الليل يقول خليني أخذ الإسبريسو وأطلع الخط أوصل، ما تصبح إلا وأنا واصل هالديرة مثلا.
1: لكن أنا سؤالي لهذول الليليين، هذول يعني إذا سافروا، طيب أنتوا إذا صحيتوا، يعني أغلب يعني يمكن إحنا المحلات تقفل 12 وفي بعض المحلات، بس أغلب المناطق يكونوا لا يعني 10-11 مقفلين، شو يسووا؟
0: هذه المشكلة، إذا طلع في العشاء هو العائلة يد قدام ويد وراء
1: يروح يشاهدوا سينما يعني
0: مثلا، ولا أنه يأكل في مطعم ويتهاوش مع المحلات، ليش تقفلون خلونا نتسوق خلونا، يعني فعلا الناس غريبة، ناس بعد الفجر، ناس في الظهر، ناس يشبع نوم، ناس ترى على فكرة يطلع في الصباح ويرجع يقيل في العصر وبعدين يطلع في الليل، يكون عنده برنامجين نهاري وليلي.
1: هذا عاد لازم احنا نعرف من المستمعين شنو أفضل وقت لجولاتكم السياحية في اليوم، شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7992 أو 013-811-7991.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: جعل عوضنا بالجنة يا مخرجنا، يعني ايش هذا الليل نلعب فيه هواجيس؟ جبت لنا الليل وهواجيس بعد، ما زلنا في العصر.
2: هذا مثال الناس الليليين اللي يعني

0: حتى الطرب جوهم فيه ليلي وراشد الفارس ما يحتاج يعني.
1: تتوقع الهواجيس تجي بس في الليل ما تجي في النهار؟
0: لأنها الهواجيس هذه مع غروب الشمس مع كذا، النهار أبد كل شيء مكشوف ما يحتاج.
1: يا ويلكم يا الليليين.
0: إذن علمونا مستمعين وشاركونا في سؤال حلقتنا، أنتم من الناس اللي أو يعني الأوقات اللي تختارون فيها انطلاق رحلتكم السياحية، يعني يوم تجون وتصلون مثلا مدينة وتبدون في جولة سياحية الصباح ولا الظهرية ولا المسيان دايم، أو أنكم تقسمونها شوي في الصباح وبعدين قيلولة وترجعون،
1: أهم شيء ترتبطوا بأطفالكم يعني تشوفوا وقت مناسب لأطفالكم، ولا أهم شيء أنتوا يعني يناسبكم الوضع؟ لأن في بعضهم لا، عشان مثلا أولادهم مثلا يكونوا صاحيين ما يكونوا نايمين ما يأدوهم في الرحلة إذا كانت على الطريق، فتشوف لا يتخيروا أوقات إن مثلا يطلع في الليل عشان يكونوا الأولاد نايمين في السيارة أو نايمين حتى في الطيارة ولا يأدوهم، والعكس صحيح يعني يسافروا في النهار يكونوا يعني نايمين أولادهم في النهار أو شاغلينهم بأيبادات يعني بشكل عام.
0: لا فعلا الربطة، يعني أنا أصحى من بدري وجهز القهوة الشاهي ولاقي والله الأولاد لسه نايمين، طيب يا جماعة نبي نطلع منتزه نبي نطلع حديقة، يعني هذه حالاتها نلحق على أجواء المطر، ساعات المطر يجي في النهار ولا يجي في الليل يعني، فتكون فعلا ماسكين الأيبادات طول الليل وما ناموا زين
1: فعلا. مشكلة يعني، فأفضل حاجة يعني دائما التوقيت يكون مناسب للعيلة كاملة يعني.
0: هذا هو أيوة، فشاركونا وقولونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. لما نطلع يا ميعاد أحيانا نوصل بعض الأماكن خصوصا الأسواق الشعبية أو الباعة الجائلين اللي هم من أهل المنطقة، أحيانا لهم زي لهم لبس ولهم طريقة تعامل حتى طريقة كلام، ففي ناس ما أدري يعني يستظرف زيادة على اللزوم في طريقة كلامه في تعامله مع أهل البلد، حتى لو كانوا أطفال مثلا يبيعون شاهي يبيعون ذرة كذا، معقول أن فيه لها نوع من البروتوكول أو الذوق اللي نحافظ عليه؟
1: هذه أكيد أم البروتوكول في السفرة يعني، وهذه نشوفها كثير يعني، تشوف بعض الأحيان يعني خاصة يعني يمكن أغلب شيء ما بعمم على الشباب ليه هذول اللي يروحوا كده شلة، شوهم دايما كده يعني ما أدري ليش عندهم المسخرة هذه من باب يعني إن تحلي السفرة ولا شيء، فشوهم دايما يعلقوا ويضحكوا، بس أنا أشوف هذه فيها اتكيت جدا كبير يعني في التعامل وفي الاحترام حتى.
0: وحتى لما تلبس لبس أهل المنطقة مثلا وتتصور فيه، فيعني أعطي هذا الشيء حقه واحترامه، لأن أنت تتكلم عن هوية ثقافية تاريخية، ما ينفع أنك تلبسها وتبدأ تتمسخر كأنك جزء من المنطقة هذه بس بشكل كوميدي، أبدا ما ينفع.
1: اتكيت التعامل مع أهل البلد يحمل الكثير من الأشياء طبعا، فحابين نتعرف أكثر حول هذا الإتيكيت مع ضيفنا الدائم خبير والمستشار الإتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي الأستاذ تركي الصالح اليامي. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياكم الله وبالمستمعين الكرام.
0: الله يحييك أستاذ تركي، وإحنا يعني في هالمقدمة أشرنا لبعض الأشياء واللي هي أحيانا حتى إذا الإنسان يبغى يتكلم بلهجة المنطقة يأخذها بقالب كوميدي أو يجيب بعض الكلمات الدارجة بشكل عفوي فيسبب حرج له وللناس اللي معاه.
2: هذا كلام صحيح الله يحفظك يعني. طبعا والله فعلا بروتوكول البلد أو اتيكيت البلد من أهم البروتوكولات اللي يجب الإنسان أن يتبعها زي ما تفضلتم، لأن في مقولة دائما أحب أرددها، قمة الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه. فأنت لما تذهب إلى بلد، فدعني أوضح مفهوم لأن بعض الناس يفتقد إلى هذا المفهوم. الآن فرضا يا سيد الفاضل وأختي الفاضلة، لو أكرمتوني أو أكرمتوني أنكم قمتوا بزيارة إلى البيت عندي أو أنا زرتكم في البيت، ما هو سلوك الضيف داخل المنزل؟ لابد يكون طبعا أكيد ما في مجال أن يكون فيه الاحترام والتقدير والابتسامة. كذلك نفس الشيء هذا لما تذهب إلى بلد فأنت ضيف، فيجب عليك أنك أنت تطبق ما تعلمت عليه من خلق من

0: أداة من البروتوكول أنك أنت تتعامل في هذا البلد بخلق مهم جدا. لأن زي ما تعرف بعض المقولات الناس يقول والله البلد الفلاني كأنه بيتي، يشعر بالراحة. لماذا تشعر بالراحة؟ لأن لابد تكون أنت عندك صفات معينة في التعامل مع أهل البلد. فهذه من الأشياء نركز عليها. ولو بدينا نأخذ يعني بعض المفاهيم، أنا مستعد يعني لأنها من أهم المفاهيم اللي يجب نركز عليها، أن الإنسان لا يكون متطفلا زي ما تفضلت يلبس لبس أهل البلد ويعني يضع نفسه في مواقف محرجة، لأن هذا جدا جدا سيء ويتنافى مع الأخلاق ومع البروتوكول ومع الإتيكيت، ويعكس صورة عن البلد اللي أنت أتيت منها وثقافتهم. فالجميع الآن يحكم على الإنسان من تصرفاته، فيحكم على البلد وعلى أهل البلد وهذا أو أهل المنطقة وهذا.
1: نعم، لكن أستاذ تركي يمكن أنا يلفت انتباهي بعض الأحيان تشوف أن ما قاعدين يعني مثلا بالنسبة للمظهر أنه عادي، مثلا هو المظهر اللي يظهر فيه في منطقته يظهر فيه في منطقة ثانية، وبعض الأحيان في بعض من منطقة لمنطقة أو من بلد إلى آخر يختلف الزي، يعني يكون شوي ملفت للنظر. هل من الإتيكيت أن أنا مثلا ألبس لبس يكون مو طبق الأصل بس على الأقل ما أكون ملفتة للنظر، ولا مو من الإتيكيت هذا الشيء؟
0: لا، من الإتيكيت أنك أنت تلبس لبسك العادي الذي لا يلفت النظر ولا تقلد لبس الناس الآخرين. البلد اللي ذهبت إليه من البروتوكول من الإتيكيت أنك أنت تحترم ذاتك وتحترم نفسك وتحترم البلد. لأن مهم جدا أنا أشوف بعض الناس يلبس لبس البلد ويعني يضع نفسه في مواقف محرجة. طبعا اللبس هذا ترى من أساسيات وقيمة للشخص نفسه وقيمة للبلد الذي أنت ذهبت إليها، فغير منطقي وغير مقبول بروتوكوليا وقبل كل هذا الشيء أخلاقيا أنك تلبس لبس وتقوم ببعض العادات أو بعض التصرفات التي تؤدي إلى أنك أنت تسيء لهذا، لأنك أنت تسيء للبلد قبل ما تسيء لنفسك، وهذا غير مقبول جدا جدا جدا. لابد الإنسان يفهم ويعرف كذلك عادات البلد وثقافة البلد، لأنك أنت في المقابل لا ترضى أحد يلبس لبسك أنت السعودي هنا ويعمل أشياء غير مقبولة. فأنت أول ما تبادر بتقول له احترم ذاتك، احترم نفسك، احترم اللبس اللي أنت لابسه، فهذا غير مقبول. كذلك بعض الكلمات أو بعض اللهجات، لابد الإنسان أن يتجنب السخرية في هذه الكلمات أو في هذه اللهجة أو الثقافة أو أي معتقد. فمن البروتوكول والإتيكيت أننا نقدم صورة جميلة جدا عن نفسي وعن البلد اللي أنا ذاهب فيها وأحترمها. صحيح. وأقدرها.
2: طيب، هذا في اللبس أو في اللهجة، لكن أحيانا في العادات، مثلا أوصل الشمال فأمر على منطقة مثلا يقدمون الشاي قبل القهوة، أو أحضر مثلا في الجنوب زواج ويكون الزواج مبكر، فبعض يعني صناع المحتوى مثلا يشرح النقطة هذه لكن يعني يبدي رأيه فيها فينتقد، مثلا ينتقد هذا الشيء على أساس أنه ما تعود هو على هذا الشيء، فيبدو لي أنه من الأفضل أنه يكون إنسان محايد، يعني ينقل المعلومة زي ما هي دون أنه مثلا يبدي رأيه أو يقول ليش يتزوجون بدري أو ليش يقدمون الشاي قبل القهوة.
0: هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح جدا. من البروتوكول ومن الأخلاق أنك لا تنتقد عادات وثقافات أن المنطقة أو البلد اللي ذهبت إليه. كل بلد وكل يعني حتى يا أخي الكريم في بعض العوائل ما بينهم، فما بالك في البلد، لديهم ثقافات لديهم عادات، يقدمون الشاي قبل القهوة، ما يقدمون الشاي، ما يعني هذه من الأمور أنت يجب أنك تقدرها وتحترمها ولا تنتقدها إطلاقا.
1: ضروري أن نقرأ عنها عن عادات المنطقة قبل ما نزورها ولا مو ضروري؟
0: لا لا لا ضروري، أنا من الناس اللي أؤيد هذه الثقافة، أنك أنت يجب عليك أنك تحترم عادات وتقاليد البلد ذهبت إليه وتتعلمها وتعرفها، لأنك أنت عشان لا تقع في إحراج، وفي نفس الوقت البلد هذا أو اللي أنت ضيف عندهم يحترمونك أنك أنت عارف هذا الشيء. فهذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا، أنك أنت كل بلد لها عاداتها لها ثقافتها لها فكرها، يجب عليك من الثقافة ومن الأدب والاحترام ومن البروتوكول والإتيكيت أنك تحترم هذه العادات ولا تقلدها ولا تنتقدها بأي كانت أي كانت هذه الثقافة أو هذه العادة. فلابد الإنسان يعرف، لأن أنت إذا انتقدت هذا الأمر تتحول الأمر لديهم، هو أنت عندك اعتقاد أنها انتقاد ولكن هم تفهم لديهم أنها سخرية أو تسخر من هذا الأمر، أو تسخر من هذه اللهجة، أو تسخر من هذه العادة، أو من هذه الثقافة، أو من هذا المعتقد، وهذا غير مقبول إطلاقا.
2: أحيانا أستاذ تركي فعلا يعني تعلم بعض الكلمات عند المنطقة أو اللهجة يعني يكون فيه نوع من حسن التعامل مع أبناء المنطقة، وهذا شيء نلاحظه حتى مع مثلا غير السعوديين لما يأتي لزيارة السعودية فيتعلم مثلا ترحيب أو السلام عليكم أو شكرا أو كذا، وهي فعلا يعني لغة وصول إلى قلوب الشعوب فيما بينها ما لم تكن فيها شيء من السخرية.
0: صحيح، عشان كذا أذكر الله يحفظك أن لابد الإنسان يتعلم اللغة والثقافة والسلام والتحية، هذه مهم جدا أنك أنت لما تذهب إلى بلد أو منطقة معينة، لا شيء طبيعي لاختلاف اللهجات واختلاف العادات والثقافات، فلما أتعلم وأعرف هذا الأمر، لأنك أنت أول شيء لما تبادر معهم بهذا الفكر هم يشعرون أنك أنت يعني قريب إليهم وأنك تعلمت شيء من طباعهم ومن ثقافتهم فينبسطون، ولكن لا تجعلها بمجال لأنك أنت زي ما ذكرت لك تتحول أنهم هم يعتقدون أنك قاعد تسخر مع الاحترام لهذه الكلمة أو الفكرة من هذه اللهجة أو من هذه الثقافة أو من هذا العادة، فهذا مهم جدا جدا أنك أنت احترام العادات والتقاليد للمنطقة الأخرى سواء كان في لهجتهم في ضيافتهم في لبسهم، هذه من الأشياء المهمة جدا، لأن كل إنسان له عاداته وتقاليده، حتى يا أخي الكريم في ناس يعني يكونوا في نفس المنطقة مختلفين من منطقة لمنطقة من حي لحي، كل إنسان له ثقافته وعاداته لا تنتقص منها إطلاقا، هذه من ثقافتك ومن حسن ذاتك عند الآخر.
1: التعارف، حدود التعارف لما أنا أسافر يصل إلى أي حد، يعني إلى حد أن أنا أطور هذه العلاقة لحد الصداقة ولا أخلي فيه حدود أن تكون العلاقة سطحية؟
0: والله شوف يا سيد الفاضل، طبعا مهم جدا أن الإنسان يعني يكون لبق ويتعرف على الآخرين، والصداقة طبعا إحنا لابد نفرق بين الصداقة وبين الزمالة وبين صديق السفر وزميل السفر وأخو السفر زي ما نقول، فمهم جدا أن الإنسان يجب يكون عنده الوعي والإدراك لما أتعلم أتعرف على ناس مجموعة كبيرة، قد يكون في أحد من الزملاء أو من في البلد هذه يتقارب معك فكرا وثقافة وعادات لا مانع أن الإنسان يعني يكون في هذه الصداقة، إحنا لا لسنا ضد الصداقة أو التقارب أو التعارف، ولكن أنا من الناس دائما الحدود مهمة جدا، لابد الإنسان يضع له حدود في التعامل مع الآخر، حتى سيدة الفاضلة في يجب الإنسان يضع حدود حتى مع نفسه، فما بالك لم يكون تعال الحدود هذه مع الآخر، فمهم جدا أن يكون عندي الوعي والإدراك والفهم أني لما أتعرف على زميل أو أحد في السفر أني أنا أكون عندي حدود معينة أضعها بحيث ما توصل إلى مراحل، يعني بعض الناس يعني يعتقد خلال ساعة ساعتين ثلاث ساعات جلس مع الصديق أو في بلد معين وتعارف عليه وانبسط وياه خلاص صار هذا يمون عليه بالدرجة اللي تكون يعني غير مقبولة إطلاقا، لا هذا غير صحيح.
2: نعم،
0: والإنسان دائما يشوف نفسه قبل ما يشوف الآخر يعني.
2: جدا فعلا أستاذ تركي اليامي، المقارنة من الأشياء اللي يقع فيها بعض حقيقة الأشخاص، مثلا لما يسي من مدينة كبيرة زي الرياض وجدة وينزل في قرية أو في محافظة صغيرة لزيارتها أو قضاء أوقات فيها فيبدأ يقارن في الشوارع في الازدحام في يعني حجم المدن أو حجم المولات أو حجم الأماكن والدكاكين، ويعني كأنه ينتقص ويقول يعني شايفين أنفسهم وإحنا بالمقارنة مع المدن الأخرى يعتبرون لا شيء.
0: كلامك صحيح، لكن أساسا فكرة المقارنة هذه خلينا نضعها بصفة عامة غير مقبولة إطلاقا، لأن نحن لم نخلق يعني صورة واحدة أو نسخة واحدة لا بالفكر ولا بالعقل، حتى على مستوى البلد أو مستوى قرية أو مدينة لا نقارن نهائيا، فكرة أني أقارن هذا أعتبرها أنا من السلوك اللي ذكرناه إحنا سابقا سلوك في الأخلاق، ليس منطقا ولا مقبولا أنك أنت تقارن. ممكن واحد يقول لك والله إذا قارنت يا أخي ليش أنت ذهبت إليهم، طيب أنت ذهب عشان تقيمهم أو تقارن ما بين هنا وما بين منطقة كبيرة وقرية صغيرة، لا هذا غير مقبول أساسا، أنا ضد فكرة المقارنة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وخلقهم في على مستوى الأخلاق وعلى مستوى السكن والبلاد والثقافة. فغير مقبول أني أقارن نفسي والله هذه قرية صغيرة ما عندهم كذا ولا عندهم كذا. طيب أنت أتيت إلى هذه القرية أو لهذا المكان لماذا؟ عشان تنتقد أو تقارن؟ لا، هذا كلام غير مقبول إطلاقا. فلا بد من الإنسان أن يحترم عادات الناس ويحترم تقاليدهم ويحترم، لأنك إذا عاملت أهل البلد بالاحترام والتقدير يجب هم كذلك سوف يعاملونك بالأدب والاحترام والتقدير. فغير مقبول أني أقارن منطقة بمنطقة أو بلد ببلد أو حي بحي أو مدينة صغيرة بقرية صغيرة، هذا غير مقبول إطلاقا.
1: لو جينا للتعامل، نعم، لو جينا للتعامل مع قبول العزائم، بعض الأحيان لما تنتقل من منطقة لأخرى بمجرد ما تسولف مع أحد وتاخذ تعطيه على طول يقولك أنت معزوم عندي، تفضل عندي، فكيف التعامل مع هذا الموضوع؟ أقبل عزيمة عادي؟ أنا تو سولفت معاه، يعني ما سولفت معاه من وقت يعني، أو يعطيك شيء مثلا يقولك تفضل خذ شيء معين. بعض الأحيان الواحد يتخوف يقول أنا إيش ضمني أن يكون الشخص مثلا كويس، أو اللي قدم لي من أكل ولا عصير ما في شيء يعني.
0: لا لا، شوفي طبعا صحيح هذا الكلام، بعض الناس يعني يصر على انك انت تاتي للعشاء او وجبه او تكريم، وهذا جزء من الضياف ومن الكرم عند الاخر. ولكن انا احب يعني في بدايه الامر ان الانسان يتجنب هذه الامور، خليني اكون اكثر شفافيه معكم. هي ليس هي طبعا نوع من الكبر او من الغرور بقدر ما هي تقديرا للشخص هذا اللي امامك واكرمك، لان قد يكون هذا الشخص يعني ظروفه لا تسمع او عنده يعني القدره على ان يقوم بهذا العمل، فانت لا تلبي، انت اوضح لنا جاهلا للزياره.

0: تهاجس تقول هذا ليش مقدم لي عصير، يعني أنا ما أعرفه، يمكن هنا في البلد عادي بس بصراحة في الخارج يخوف الموضوع.
1: والله شوفي، هو الحرص واجب، ولكن احنا في نفس الوقت من الجهة المقابلة يعني يجب أن يكون عندنا ثقة بالله وثقتنا بالآخر. فالإنسان إذا وجد أن يعني هذا خاص اللي كان برا في الدول الغربية، تكلمنا الدول العربية والخليجية، ويعني ضيافة عندهم أساسية وكرم ضيافة، فخارجا يعني طبعا لما يكون في مكان مفتوح أو مكان عام أو في لا مانع أن الإنسان يأخذ هذا الأمر. لكن إذا شعر الإنسان طبعا طبيعته، إذا شعر أن هذا العصير غير آمن ولا أي شيء، فالشكر والتقدير يعني، وأوضح له أن اللقاء بك هو أكبر مكسب، الجلوس معك هو المكسب الحقيقي، التعرف عليك هو المكسب الحقيقي.
2: صحيح.
1: الزيارة القادمة أو اللقاء القادم إن شاء الله حنكون يعني بكل أدب وأخلاق، يعني زي ما نقول يتملص أو ينسح من هذا اللقاء إذا شعر أنه غير مرتاح. فيوضح للآخر أن اللقاء بك والسواليف معك والجلسة هي أكبر مكسب وأكبر هدية وأكبر مشروب. فبالطريقة البسيطة هذه الجميلة تستطيع أنك أنت يعني تنسح من هذا الأمر، حتى لو كان هنا على المستوى المنطقة أو في أحد المناطق. ما شاء الله الكرم عندهم جدا يعني رقم واحد، فإكرام الضيف مهم، ولكن الإنسان لابد يكون عنده تقدير لهذا الأمر
2: وحدود. صحيح. طيب يعني أحيانا يكون في بعض الأماكن اللي نزورها معلم أو تذكار أو رمز، أو حتى أحيانا نصب تذكاري لشيء معين، فمن الواجب احترام هذا الشيء اللي يرمز عند أهل البلد لثقافة معينة أو تاريخ أو حدث معين. وكما يعني تابعنا كانت هناك بعض المشاكل من زوار يعني كأنهم استهجنوا هذا النصب التذكاري، فأصبحت هناك عقوبة على مثل هذه التصرفات.
1: والله يا أخي الكريم، شوف أنا هذه الجزئية أقف عندها بعض المرات يعني متعجبا ومستغربا، اللي هو عملية أنك تشوف نصب تذكاري أو أي شيء يرمز إلى ثقافة هذا البلد أو لدين هذا البلد أيا كان، أنك أنت تستهجنه أو تستنكره، فهذا غير مقبول إطلاقا إطلاقا إطلاقا يعني. لأن ده الشخص اللي يقوم بهذا الأمر بالنسبة لي أنا أعتبره يعني إنسان أخلاقيا يعني، أو خلينا نقول الفهم عنده قليل أو الوعي عنده قليل. أنت يجب أن تحترم الآخر، يجب تحترم الناس، الناس ثقافات ومشارب وأفكار وديانات ومذاهب كثيرة جدا، فهم هذا الأمر. أنت لو أتى أحد إلى بلدك واستنكر مكان معين أو استنكر يعني أحد الأماكن المقدسة، أنت حتكون في حالة غضب. طيب ما لك يجب أن يكون ما عليك.
2: صحيح.
1: فهذا الأمر غير مقبول إطلاقا. أنت الشيء هذا تحب تزوره، تأخذ صورة تذكارية، خذ مع الاستئذان ومع التقدير لهم، لأن بعض النصب التذكارية أو الأماكن زي ما تفضلت ممنوع التصوير فيها. فليس الفكرة أنك أنت تصور عشان تستهجن هذا الأمر وترسل لزملائك والله شوفوا هذا عندهم كذا، شوف مصورين كذا، واضعين كذا، هذولا ثقافتهم كذا، هذولا يعني يطلق أحكام. وإحنا سبق ذكرنا يعني يا أخي لا تحكم ولا تنتقد على الآخر.
2: صحيح.
0: صحيح.
1: أي إنسان احترم الآخر واحترم البلد أنت فيها، وإذا أنت شايف أنهم عندهم أخطاء أو عندهم أفكار أو يا أخي لا تذهب إليهم.
0: ولا أنت مو مخول أنك تصلح العالم، أنت مخول أنك تزور وترجع فقط وتستمتع. فموضوع التعامل مع أهل البلد وإتيكيت البلد يعني موضوع جدا جميل ولفتة جدا يعني يجب أن ينتبه لها الكثير. ضيفنا الدائم خبير والمستشار الإتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي الأستاذ تركي آل صالح اليامي، شكرا لك ونلتقي غدا بإذن الله.
1: الله يحفظكم، شكرا لكم ونلتقي على خير، استودعناكم الله.
0: على طار هذا الشراب أو العصير أو أي شيء المشروب سواء قهوة ولا شاي، هذا أحد يعني البنات تعلمني إن هي طالعة بعثة لأحد البلدان، يعني هم طبعهم ما يضيفوا، يعني ما هذيك البلد ما يضيفوا، ما عندهم هذه الكرم والضيافة، العربي مو موجود. فجأة رايح المكان اللي هذا، تعرف المكان اللي غسلوا فيه ثياب اللي فيه غسالات عرفت هذا. فهي جالسة تنتظر، تفاجأ نفس صاحبة المكان نفسه تقدم لها عصير.

0: هي استنكرت يعني سلامات، يعني ليش؟ صحيح ان العصير مسكر بس ان هي متخوفة، يعني صار لها سنة ترتاد المكان بس ما عمرها تقدم لها شيء ولا اخذوا واعطوا معاها. ليش هالمرة بالذات سلموا واعطوا هذا العصير؟ لحد انها خافت قالت لهم لا انا ابغى ضيفكم، وهم رفضوا. وفي النهاية هو ما في شيء العصير، بس هي استغربت من الحركة. فهذه بعض الأحيان في الأغلب شو اسمه يثير التوجس أو الخوف هذا الموضوع.
1: هو فعلا يعني لا تضيفني ولا ضيفك، خصوصا في البلدان البعيدة.
0: بعضهم ما يتقبل أنك ترفض،
1: يعني هو زي ما يقول القلق يظن أن الاطمئنان كمين أو كذا، معها حق يعني، خصوصا أنثى ومغتربة. لكن فعلا أنه الضيافة في بعض الأماكن، بعض الشعوب لا، يعني حتى إذا كان مثلا فندق ويقدموا لك مشروب الترحيب هذا،
0: لا هذه
1: أكيد
0: لا
1: يعني آمن الموضوع يعني. لكن فعلا لا تضيفني ولا ضيفك، بعض الشعوب كذا
0: طيب طريقتهم. طيب شو سوي يعني؟ أنا عندي حل يعني. سوي حالك أنك فتحت الغرشة وتشربها وأنت ما شربتها، ولين ما تروح السوالف وخليها.
1: طيب اللي بيشاركنا على سؤال حلقتنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992 وعلمونا على أي ساعة تبدون جولاتكم السياحية عادة يوم ما تسافرون. معنا أول اتصال من إبراهيم.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا أخوي إبراهيم.
2: مساء الخير. مساء الخير طاقم البرنامج.
1: الله يحييك ويمسيك بالنور والسرور.
2: والله شوف، بالنسبة للساعات إذا أنت منطقة سياحية تبدأ الجولة عادة بعد صلاة الظهر. صراحة
1: قصك منطقة سياحية طبيعية؟
2: طبيعية، مثلا المناطق اللي عندها مثل أبها، الطائف، الباحة، المناطق السياحية هذه طبعا الجولات دي تبدأ بعد صلاة الظهر، وبعض الأحيان ممكن تكون بعد ساعات الصباح، بعد من ساعات الصباح الأولى.
1: إيه الظهر أحيانا تروح عليك الأماكن الزينة في الغابات.
2: لا هو بعد الأفضل تكون يعني الساعة تطلع الساعة 6-7 يعني بداية الصباح، يعني الأجواء يعني جميلة ومناظر خلابة، ممكن تجد المكان المناسب اللي تبغى تجلس فيه، تختار يعني على قبل يعني جاية السياحة أو الزوار لهالمناطق دي.
0: أهم شيء أنت إبراهيم تحب الصباح، يعني أنت صباحي ونهاري.
2: إيه في كل شيء سبحان الله، مو بس زيارات، كل شيء يعني. أما في بعض المناطق وزي كذا لا، من بعد صلاة العشاء ونطالع يعني
1: زي جدة والشرقية وكذا.
2: جدة والشرقية
1: ما ينفع النهار، ما ما
0: تنشوي.
2: الله يعين. بس ولا من بعد صلاة العشاء والجولة تبدأ.
1: صحيح صحيح. طيب شكرا يا إبراهيم، مساك سعيد.
2: شكرا يا أخي الكريم. شكرا
1: يا هلا.
0: ومعنا اتصال من سليمة. سليمة
3: هلا والله.
0: يا هلا فيك، اسمك غريب، نطقت عدل؟
3: يمكن، ما أدري. أنا
0: سليمة ولا صليمة؟
3: صليمة.
0: صليمة. طيب إيش معنى صليمة؟
3: الله ما علمت سؤال بالجواب.
0: ما بتعلميني الجواب ليش؟
3: لا ما أعرف أنا صراحة.
0: يعني سموك الاسم ولا عمرك سألتي ولا بحثتي؟
3: لا والله ما عمري بحث.
0: طيب يا صليمة قولي لنا، يا شنو أفضل وقت لي طلعاتك السياحية في اليوم؟
3: والله الصراحة أنا أحسن شيء عندي الصبح.
0: حلو
3: الصبح عشان إنه حلو والجو بارد.
0: أنت من وين يا صليمة؟
3: من حقل.
0: حقل.
1: وده الأيام يعني الجو معقول في النهار قبل تحمى الشمس في الضحى.
3: أيوة.
1: وطلعات على البحر ولا على تفطرون وتقهوان في الصباح ولا؟
3: لا لا لا والله عادي بحر كذا، انت شايف قبل الشمس تجي.
1: ما شاء الله.
0: أجل انت خلاص تروحين هناك عند البحر؟
3: اي والله.
0: وتشوفين هذيك السفينة؟ ما عندكم هذيك في حق السفينة اللي...
3: الا والله موجودة عندنا. حياكي.
0: ايوه تروحين لها
1: المهجورة. طيب يا صليمة يعطيك العافية وشكرا على المشاركة.
3: الله يسعدك. هلا والله يا ولدي.
1: أفراح معنا، يا هلا وسهلا.
4: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، يا هلا يا أفراح.
4: كيف الحال أستاذ صالح أستاذ ميعاد؟
0: يا هلا فيك.
1: خير ونعم، اللهم لك الحمد.
4: الله يعطيكم العافية يا رب، الله يسعدكم دائما زي ما تسعدونا يا رب.
1: يا رب يا رب إن شاء الله.
4: يا هلا هلا. والله شوف يعني بالنسبة لل يعني نطلع من العصر لأن يعني بعد العشاء هذه طلعاتنا، يعني فطفولتي حصلت إنه كنا نطلع من الصباح بدري ونصحى بدري خلاص إنه هنطلع الهدى، هنطلع الطائف، هنطلع جدة مع الوالد الله يرحمه. فكون كان شيء كويس وكنت أفرح إنه خلاص نصحى من الصباح وحنطلع بدري.
1: والجميع يصحى يا أفراح، ما في إنه لا خلوني أنام خلوني كذا.
4: لا والله ما في خلوني أنام، والله الكل يقوم. لكن الحين تغير الوضع، أنا أتمنى إني أطلع طلعة كذا في الصباح.
1: حتى لو الجو يعني عندكم في مكة شوية حار.
0: لا بداية الصباح ما تكون حار.
4: حر مو حر، أبغى أطلع.
0: أيوة، ولا فيها فيتامين دال. حلوة يعني بصراحة.
4: إيه.
0: يعني منها تحقق حاجتين، الطلعة الصباحية والمتعة ولا الناحية الصحية يعني.
4: كلها والله كلها. المتعة وإني أحقق الشيء اللي أبغاه.
1: طيب يا أفراح. يا شكرا لاتصالك ومشاركتك، ويا هلا.
4: يا هلا، العفو العفو، يا هلا.
0: ومعنا اتصال من محمد الحربي.
5: ايوه، مساء النور للجميع. اذاعه الرياض الشرقيه، محمد الحربي، مساء للجميع
0: يا
5: المستمعين وطاقم البرنامج.
1: حياك الله يا محمد.
0: محمد خبرنا شنو افضل وقت لجولاتك السياحيه؟
5: بالنسبة للجولات دائما تكون الصباح دائما وتكون العصر، يعني في الأوقات اللي زي الأيام هذه يعني يكون بعد العصر، بس الأيام العادية لا تكون يعني في وقت أطلع يعني سواء صباح أو في الليل.
1: واللي يطلعون الساعة 11 يا محمد يتقهون 11 في الليل ولا يتعشون، إيش رأيك فيهم أجل؟
5: بالنسبة لي أنا أشوف الأوقات يعني هذه الأيام يعني في بعضهم يجلس يعني ما عنده زي ما تقول دوام، فيجلسون للساعة 2-3 كذا يتعشون، يعني يجلسون كذا في مثلا مقهى أو حاجة كذا تكون في العصر للعشاء بعد العشاء الساعة 12 ويرجعون البيت. لأن الأوقات صراحة عندنا وعندكم بحين الشرقية والغربية والوسطى والشمالية الأجواء واحدة.
0: طيب محمد، أنا اللي أعرف هذيك المرة قلت لنا تحب المطبق، حالات مطبق متى؟ الليل ولا العصر؟
5: أي لا، حالات مطبق بعد المغرب إذا كان الواحد يعني في مطعم من المطاعم هذه اللي يعني موجودة الآن، يعني أنا ما أبغى أسمعها يعني فيها.
0: لا هي كثيرة بس يعني احنا نعرف، بس نبغى تحب مطبق خضار ولا مطبق جبن؟
5: لا أنا أحيانا أخذ المالح مع شوية حلو مع يعني على الفحم كذا أخذ مع.
0: إيش على الفحم هذا؟ دجاجة يعني تأخذ معه؟
5: أيوة، بس أنا ما أبغى أقول لكم المطعم عشان أنا عارف إن فيه
0: لا ما يحتاج تذكر.

0: العافيه.
1: ولكن فارق البعد ان شاء الله انت قابل احسن منها
0: ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك يا محمد، شكرا لك. طيب اعطونا يا مستمعينا اي نبي نقول لهم يعني نذكر بالموضوع علشان
2: ولا تنسى الارقام، لان قبل شوي ذكرت بالسؤال وما ذكرت الارقام.
0: لا قبلها قلت الارقام، هذا ما بالتقديم والتأخير
2: نرجع للتسجيل ونشوف. أنا أقول ما قلت الأرقام،
0: التقديم والتأخير في لغة العرف. أنا قلت شاركونا على هذه الأرقام وعطيتهم السؤال. سؤالنا للي بيشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. شاركونا وقولوا لنا أي الأوقات أنسب لكم في جولاتكم السياحية، بما أننا في إجازة والطلعة هي الأساس. مير أيام الدراسة الواحد لا ممكن أسبوع ما يطلع إلا نهاية الأسبوع.
2: مير الله يسلمك، في عندنا اتصال. أبو حسام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساك سمعاد وصالح وفريق العمل معكم سمعين ومستمعات.
0: حياك الله.
3: طبعا حييكم طبعا من هنا من المدينة منورة وسط أجواء صيفية جميلة، أجواء ملبدة بالغيوم
0: ما شاء الله.
3: إن شاء الله تيجي الأمطار تخفف علينا
0: إن شاء الله. دائما أغسطس على بداياته سبحان الله تمطر المدينة.
3: لا ما شاء الله لنا يمكن قبل يومين أمطرت بعض القرى المحيطة بالمدينة يمكن على مسافة 30-40 كيلو
0: سبحان.
3: فاليوم ما شاء الله الأجواء ملبدة بالغيوم، إن شاء الله يعني الجو متهيئ إن شاء الله يسقط الأمطار و
0: يا رب يا رب
3: تزين الأجواء بإذن الله. والمدينة جميلة بكل حالات
0: الحمد لله. يكفيكم يعني المدينة بس لحالها المدينة تكفي ما شاء الله، من غير الأماكن
3: يعني
0: الحلوة اللي حولها.
3: يعني بأنك تتكلمون على متى الطلوع تختلف طبعا حسب الأجواء حسب الأماكن تحب تروح لها. فحدثك أنا عن المدينة منوع لأن الحمد لله لأن نستطيع الآن الخروج بأي وقت، لكن من الساعة السادسة ولله الحمد يعني بحكم يعني أن الأماكن اللي يتم ارتيادها في المدينة المنورة سواء الساحات العامة ولا أماكن الحدائق تم تهيئتها الحقيقة بشكل جميل من خلال رذاذ الماء، من خلال التشجير، من خلال الأشجار ما شاء الله ضمن مشروع السعودية الخضراء اللي الآن اكتسب ولله الحمد يعني عندنا المدينة المنورة جميع الميادين العامة، الشوارع، الأماكن التاريخية اللي يعني تهم الزائر وتهم السائح.
0: لكن بالنسبة لك يعني خلينا نقول الحين في الصيف بتطلع أي وقت، لكن لجشتها مثلا وطلعت كشت والله في أملج ولا في ينبع متى تطلع يعني متى تطلع الرحلة؟
3: يعني غالبا أخوي صالح في النهار ليش بستمتع بالخاص إذا طلع برية ولا كشتات الأفضل تطلع بالنهار في الصباح حتى ولو كانت الأجواء باردة.
2: أنتوا ما شاء الله أبو حسام في عندكم مطلات مرة جميلة في المدينة، هذه حالاتها الصباح والنهار.
3: طبعا عندنا في المدينة الآن الأجواء اختمي عادة أنك تطلع بالفجر إلى الساعة السابعة الثامنة تكون الأجواء لسه يعني ما حتى مشدد حرارة الشمس أو أيضا من الساعة السادسة مساء.
2: لا هو ما شاء الله المدينة لما يروح الزائر صبحا ومساء ما تحس بغربة، تجلس صباح ما تحس غريب، تجلس في الليل ما تحس غريب، الأماكن كلها منورة والأجواء فيها حلوة
3: على 24 ساعة شغالة ما شاء الله الآن مع الصيف وأصبحت المدينة الآن اختمي عاد هي يعني أحد الوجهات السياحية سواء من الداخل أو من الخارج.
2: شكلك
3: يعني
2: يا أبو حسام مرشد سياحي.
3: لا لا والله ليس مرشد سياحي ولكن
2: حسيتك كذا توصف الضمير السياحي في المدينة المنورة.
3: لكن احنا دائما اختمي عاد وخصوص صالح لما حتى لما تروح أماكن ثانية لما راح الجنوب لما تعرف على ناس هناك والأماكن يسألوني من المدينة أول ما يبدون معي يسألون وش الأشياء الجديدة عندكم. طبعاً من خلال السوشيال ميديا أصبحت الآن توصل كل مشاريع جديدة كل أنا طبعاً قبل فترة كنت في الجنوب سألوني عن المشروع الجديد اللي في جبل أحد أي ما قابل واحد هذا ما شاء الله مشروع أحد الأبرز الجهات السحرية تم الانتهاء منها مؤخراً. فأصبح الآن تستطيع أن من خلال عدة سيارات تطلعك على الجبل عدة
2: والله كلها يا أبو حسام إن جيت لها
3: الأجواء الجميلة
2: وإن جيت لساحة قبة وإن جيت للحي المغيسلة وش تقول هذه يبغى لها حلقة كاملة. إحنا أبو حسام عندنا متصلين وإن شاء الله لحلقات العمل
3: بشكل لكم أن أعطيتوني فرصة في المشاركة وأسف أني طولت على بعض المستمعين.
2: شكرا لك يا أبو حسام.
0: نسمع من منصور الحربي. يا هلا وسهلا.
4: هلا والله ابو زياد عاد صوتك صالح
0: حياك الله. الله يحييك.
4: هلا والله حبيبنا والله ميعاد وفيكم كلكم والغايب الحاضر وكلكم كادر عن كادر.

0: الله يحييك سليمان.
1: القطاع الشرقي.
0: أه؟ انت سليمان؟
1: لا انا منصور الحربي ابو عبد الله. ما شاء الله. شاركت معك النهار انت السوق.
0: لأن سبحان الله يعني الصوت ولا الأسلوب لأحد المستمعين الأعزاء اسمه سليمان.
1: يا حبيبي الله يمسيك بالخير.
0: حياك الله يا منصور وعطنا مشاركتك. سم
1: شوف يا صالح، أنت جواز دبلوماسي لي بالنسبة يعني ما يعني تصديق إذا ولا يمكن نتشرف معرفتك وفقك. أنت أخت معادة ولا قالت مطبق بالجملة مطبق هذا. وأنا صغير كان عندنا محل مندثر راح اسمه حدائق الشام، كان فيه شوام سوريين صلحون مطبق. والله العظيم يا صالح اللي ما أزل عليك بحرف، عندنا مدينة حرف الصفرة، عندنا ببريدها منطقة اسمها حرف الصفرة، ومعروف حتى يسمعوني يذكروني موجود قبل 30 سنة 40 سنة. وكان مطبق هذا يعني
0: علي أيام مطبق يعني بريالين وثلاث ريال.
1: وكان فيه دواء فيك اسمع، وكان فيه صالح هندي عند دوار السادة مضخ المياه كان عملك عبد العزيز شرع أخبير في الزاوية يعني يسوي مطبق بجبلهم يعني. والله يا صالح يعني صراحة على علشان
2: يا منصور الحين
0: انت منصور ذا ويكند شكلك يعني لا زالت ذاكرة الطعم عندك يعني
2: أنا
0: مركزة.
2: منصور الحين انا كيف اكمل الحلقة؟ جبتوا لي المطبق قاعد افكر في المطبق.
1: والله لو بالشرقية ان يجيكم والله
2: لا ما تقصر.
0: الله يغنيك يا منصور. طيب عطنا مشاركتك في سالفة الاماكن او الاوقات اللي تخرج فيها.
1: بقول لك حد انا عندي كل شيء وابشر بقول لك، بس انا ودي اغني كوبليه لمحمد عبده لان الاخت ميعاد ردتني بقولها ما شاء الله اني ضابط انا دائما اغني مع سعود.
0: طيب هاي خليل ايش رايك نسمع من منصور كوبليه
1: ولا لا؟
0: طيب كوبليه واحد يلا
1: يلا يقول واللي من العين همالي اللي من العين همالي دمعي فضحني لو اخفيته دمعي فضحني لو اخفيته زولك على الدوم يبرالي زولك على الدوم يبرالي.
2: الله يا منصور
0: الله يا منصور. الإحساس وصل الصوت ما هناش لكن الإحساس حقيقة عالي ما شاء الله
2: جعلك السعادة يا منصور. وش لك بالدموع وش لك بالحزن؟
0: طيب يا منصور
2: وين راح منصور؟
0: وين راح؟ والله ستتفاعل مع الأغنية وقفل علينا الخط. سلامات. عموما شكرا لمنصور وكل اللي اتصلوا. عندنا إن شاء الله مشاركات قادمة على سؤال حلقتنا وباقي فقرات بعدنا في أول المشوار، واللي بيشاركنا على هالسالفة سالفة الوقت الخرجة المناسب يتصل على 013-811-7991 و013-811-7992. طارق على الرحب والسعة ينتظركم ويرد عليكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السادسة مساء في الرياض. هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءته حورية السباعي، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتعيين وترقية 87 عضوا في النيابة العامة. بعد غد الأحد الإعلان عن نتائج القبول للجامعات والكليات التقنية، وذلك عبر المنصة الوطنية للقبول. شؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيا. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام. هيئة العقار تنظم غدا ملتقى الوساطة العقارية في نسخته الثالثة بالرياض. إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلوغراما من مادة الميثافيتامين المخدر بمنفذ جديدة عرعر. التجارة ترصد 412 شبهة تستر تجاري خلال الربع الثاني من 2026. ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالمدينة المنورة. دوليا، إدانة إقليمية ودولية لاستمرار العدوان الإيراني على دول المنطقة. دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. الكويت تعلن تضرر محطة قوى كهربائية جراء هجوم إيراني. قطر تعلن إصابة طفل بشظايا إثر اعتداء إيراني. البحرين تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها وعلى دول المنطقة. الولايات المتحدة توسع ضرباتها الجوية ضد إيران وتستهدف المزيد من الجسور والبنى التحتية. الجيش السوداني يعلن تدمير 205 مركبات قتالية وإسقاط 4 مسيرات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: شكرا للزملاء في الرياض، ورجعنا لكم مستمعينا في هوا بلادي، وبعدنا وياكم. هذه ساعتنا الثانية، وهذه فقراتنا، وهذه مشاركاتكم اللي ما تنمل في سؤال حلقتنا يا ميعاد.
1: سؤال حلقتنا: شنو أفضل وقت لجولاتك السياحية في اليوم؟ شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7992 أو 013-811-7991. وإحنا على أحر الجمر مثل ما حطلنا، إيش هالأغنية اللي حطناها يا خليل على أحر من الجمر؟ تبي تحرقنا؟
0: وإحنا زي ما تعودنا في ساعتنا الثانية، وبعض الأخبار السياحية اللي نتناولها ونعلق عليها مع ضيفنا المستشار الإعلامي والصحفي الأستاذ عمر الغامدي. نرحب فيك معنا في هوا بلادي دائما.
2: أهلا أخوي صالح، حياك الله وحيا الله ميعاد والسادة المستمعين.
0: نبدأ مباشرة إن شاء الله في الأخبار بعد الفاصل.
1: البلدة القديمة بالعلا، تاريخ عريق ووجهة تنبض بالتجارب المتنوعة.
0: الطائف، سياحة الفاكهة وجمال المكان.
1: متنزه رغدان بالباحة، أجواء ماطرة تجذب الزوار.
0: نادي جدة لليخوت، تجربة سياحية تلتقي فيها رفاهية الإبحار بروح المدينة الساحلية.
1: أما شواطئ جازان فهي وجهة صيفية بامتياز.
0: نرحب فيك أستاذ عمر مرة أخرى. والبلدة القديمة بالعلا، تاريخ عريق ووجهة لا زالت تجذب الكثيرين بالرغم من تغير الأجواء.
2: أصبحت البلدة القديمة في محافظة العلا أحد أبرز الوجهات التي يقصدها الزوار، بعد أن جمعت تاريخها العريق وتجاربها المتنوعة في مكان واحد لتقدم تجربة ثقافية وسياحية متكاملة تتيح للزائر التعرف على هوية العلا وإرث الحضاري عبر مدينة تعاقبت عليها أكثر من 7 قرون من التاريخ. تضم البلدة أكثر من 900 منزل شيدت من الطين، من الطوب الطيني، ويعود تاريخ تأسيسها كما ذكرت إلى 7 قرون قبل أن تصبح الآن محطة رئيسية على طريق الحاج الشامي، الأمر الذي أكسبها مكانة اقتصادية واجتماعية بارزة. وتنبض البلدة القديمة اليوم بتجارب متنوعة تجمع الأسواق التقليدية والحرف اليدوية والمنتجات المحلية والمعارض والفعاليات الثقافية، إلى جانب المقاهي والمطاعم، بما يتيح للزائر التفاعل مع الموروث المحلي في بيئة تاريخية تحتفظ بأصالتها وتقدم في صورة معاصرة. ولا تقتصر أهمية البلدة اليوم كونها أحد أبرز المعالم التاريخية في العلا، بل أصبحت وجهة متكاملة تستوعب اهتماما للزوار على اختلافها بما توفره من تجارب ثقافية وتراثية وسياحية، وبما تمنحه من فرصة للتعرف على تاريخ المحافظة في بيئته الأصيلة.
1: أيضا سياحة الفاكهة في الطائف تجذب الزوار.
2: مع فصل الصيف تتحول محافظة الطائف إلى لوحة زراعية نابضة بالحياة، تتداخل فيها بساتين الفاكهة مع المرتفعات الجبلية والأودية لتقدم نمطا سياحيا متفردا يجمع بين الإنتاج الزراعي وجمال الطبيعة، ويمنح الزائر تجربة تتجاوز التنزه إلى معايشة تفاصيل الحياة الريفية واكتشاف أبرز المواسم الزراعية في المملكة. تشهد مزارع الطائف خلال هذه الفترة ذروة إنتاجها من المشمش والخوخ والعنب والرمان والبرشومي والتوت، لتصبح مقصدا للزوار الراغبين في التجول بين الأشجار المثمرة وقطف الفاكهة مباشرة من المزارع، والاطلاع أيضا على أساليب الزراعة التقليدية التي حافظ عليها الأهالي عبر أجيال متعاقبة. تنتشر هذه المزارع في الشفا والهدى، وادي محرم ووادي ليا، وحيث أسهم هذا التنوع المناخي للمزارع وارتفاعات المحافظة وخصوبة تربتها في إنتاج محاصيل موسمية عرفت بجودتها، لتتحول هذه المواقع إلى وجهات تستقطب محبي الطبيعة والباحثين عن التجارب الريفية الأصيلة.
0: نعم، الخبر الذي يليه أستاذ عمر من غابة رغدان، و مع يعني جذبها الدائم للسياح، لأن الأجواء الماطرة زادت هذا الجمال جمالا.
2: بالتأكيد حفزت الأجواء الماطرة التي يشهدها منتزه رغدان بشكل خاص ومنطقة الباحة بشكل عام الأهالي والزوار على الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمشاهد الضبابية وسط أجواء صيفية معتدلة، عززت من جاذبية المنتزه بوصفه أحد أبرز الوجهات السياحية في المملكة. ويشهد المنتزه توافد أعداد من الزوار الذين حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الماطرة وما وفرته من مشاهد طبيعية جذابة في ظل ما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية. ورصد الأهالي والزوار والمصورون مشاهد من هطول الأمطار والأجواء الضبابية التي أضفت على الموقع مزيدا من الجمال وأبرزت ما تزخر به المنطقة من طبيعة جبلية ومواقع سياحية. كما أسهمت الممرات والجداول المائية الصناعية التي هيئتها أمانة الماء الباحة في انسيابية تصريف المياه وإضاءة مشهد جمالي مع تدفق المياه عبرها بما عزز من جاذبية المنتزه ومنح الزوار تجربة بصرية مميزة خلال الأجواء الماطرة.
1: تجربة سياحية تحمل الكثير من الرفاهية في الإبحار في نادي جدة لليخوت.
2: تحظى محافظة جدة بمرافق بحرية مميزة وأجواء بحرية معتدلة، مستقبلة زوارها بشواطئ حديثة ومنتجعات فاخرة وأنشطة بحرية ترفيهية وسط بيئة متكاملة تلائم جميع أفراد العائلة ومحبي الرياضات المائية. ويعد منتزه نادي اليخوت أحد أبرز الوجهات البحرية للمحافظة، إذ يجمع بين الإطلالة الجاذبة وتعدد الخيارات الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تقديمه تجربة بحرية متكاملة ضمن مساعي دعم السياحة البحرية وتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. نادي اليخوت يضم أكاديمية بحرية متخصصة تقدم برامج تدريبية معتمدة من الجمعية الملكية لليخوت، إضافة إلى القوارب السريعة المخصصة للكبار والصغار. كما توفر الأكاديمية مخيمات صيفية للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، تمزج بين المغامرة والتعلم والرياضات المائية بما يعزز العمل الجماعي وتطوير المهارات العملية من خلال الإبحار الشراعي والتجديف بإشراف مدربي مؤهلين.
0: نعم، الخبر الأخير أستاذ عمر من جازان، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة لأنها وجهة صيفية تستقطب المتنزهين بمرافق متكاملة.
2: تشهد شواطئ جازان خلال موسم الصيف إقبال متزايد من المتنزهين والزوار للاستمتاع بالأجواء البحرية المعتدلة والمناظر الطبيعية، وما توفره الوجهات البحرية من مرافق وخدمات متكاملة جعلتها وجهة مفضلة للعائلات والأفراد. وتستقبل الواجهة البحرية الشمالية والجنوبية بمدينة جازان إلى جانب شواطئ المحافظات الساحلية أعداد كبيرة من الزوار خلال ساعات المساء، حيث تتنوع الأنشطة بين التنزه وممارسة رياضة المشي والألعاب الشاطئية والجلوس في المسطحات الخضراء والاستمتاع بمشاهد الغروب. وأسهمت أعمال التطوير التي شهدتها الواجهات البحرية في تعزيز جاذبية هذه المواقع من خلال توفير المماشي ومناطق الجلوس وألعاب الأطفال والإنارة ومرافق الخدمات، بما يرفع من جودة تجربة الزائر ويعزز خيارات السياحة الداخلية في المنطقة.
1: بما أنك جبت لنا أخبار سياحية مرة حلوة، فإحنا رح نسألك سؤال حلقتنا اليوم، شنو أفضل وقت لجولاتك السياحية في اليوم؟
2: والله إذا كان عندنا في منطقة الجنوب بالذات في منطقة الباحة في كل الأوقات متاحة، وخاصة من بعد العصر تبدأ الأجواء تكون لطيفة جدا. احنا في عز
1: حتى في الغابات يعني رغدان وهذه الأشياء.
2: نعم، احنا درجة الحرارة في عز الظهر ما تتجاوز 30 درجة مئوية.
1: اها حلو، يعني انتوا أجواءكم أكثر شيء نهارية.
2: احنا الحين ما شاء الله نعيش أجواء ماطرة من بداية الصباح إلى الوقت هذا، وما شاء الله تبارك الله.
0: بالتوفيق الزميل الأستاذ والصحفي عمر الغامدي، يعطيك العافية ونلتقيك يوم غد إن شاء الله.
2: بإذن الله، يعطيكم العافية.
0: متواصلين معكم مستمعينا، وبعد عندنا فقرات ما بين المباشر والمسجل والجولات الميدانية وداخل الاستوديو.
3: بين الجبال الشاهقة والسفوح وهيبة المكان ورهابة المنظر، نصل إلى إحدى أعظم الفوهات البركانية على الكرة الأرضية، فوهة لوعبة أو مقلع طمية. تقع الفوهة أو كما تسمى علمياً ببركان المار في حارة كشب على بعد نحو 270 كيلومتر شمال شرقي مدينة جدة، وهي واحدة ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم لعام 2024 وفق اختيار الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. تشكلت الفوهة قبل نحو 1,200,000 سنة وتتميز بعمق يصل إلى نحو 250 متراً وقطر يبلغ 2 كيلومتر، وهو ما يقارب 3 أضعاف متوسط أقطار البراكين الأخرى، كما تحتوي على حوض ملحي أو بحيرة ضحلة تشكلت بسبب تجمع مياه الأمطار. تعد الفوهة واحدة من أكبر براكين المار الجافة في العالم، وهي جزء من حقل بركاني أحادي المنشأ يضم 175 بركان صغير. شهد الموقع تحسيناً وتطويراً يستقطب الباحثين في علم الجيولوجيا والتاريخ، ويحتضن العديد من مرافق الخدمات العامة التي شيدت بمعايير صديقة للبيئة، وهي عبارة عن مركز للزوار وصالة عرض رقمية ومطلات طبق فيها الهوية التاريخية للموقع، واعتمد في عملية الإنشاء والتشييد على صخور بركانية صلبة سوداء اللون وممرات ومرافق مطلة على الفوهة ومواقف سيارات وحافلات وخدمات الكهرباء المتطورة والاتصالات أيضاً. تعد الفوهة ضمن الوجهات الملهمة والتي تسهم في تعزيز السياحة الجيولوجية وتطوير هذه العلوم، مما يوفر فرصاً مميزة لنشر المعرفة في مجال علوم الأرض. لهوى بلادي، عرفات الماجد وخليل العيسى.

0: شكرا لزميلة عرفات، ومتواصلين معكم مستمعينا في هوا بلادي. ما أدري إذا كان معنا اتصالات،
1: نذكر بسؤالنا، يلا ما يخالف
0: نأخذ هالمستمع بعدين نذكر بسؤال الحلقة. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله،
2: كيف أحوالكم؟
0: حياك الله، من معنا؟
2: معك محمد راشد، بكلمك من عسير.
0: يا أهلا وسهلا بمحمد،
2: تحديدا من أبها.
0: ما شاء الله، أبها البهية.
2: والله أبها البهية، وأظن أن دي أحسن مداخلة ممكن أعملها وأنا في أبها يعني.
1: أيوة. حسيتك من كثر ما يا محمد، من كثر ما أن أنت شفت وانبهرت من المكان والأجواء، قلت لازم أطلعها وأكلم.
2: لا بصراحة الموضوع في أبها مبهر جدا جدا جدا، والحمد لله من فضل الله مش أول زيارة ومش هتكون الأخيرة، وأنا أصلا شغلي في السياحة في السعودية.
0: ما شاء
2: فمن
0: الله.
2: أجمل الأماكن اللي ممكن أي حد في العالم كله يزورها هي منطقة عسير بصراحة.
0: ما شاء الله. طيب، بما أن في سؤال حلقتنا وأنت خبير في السياحة، يعني وش الوقت المناسب اللي عادة الناس تطلع في النهار؟
2: إذا هنتكلم عن المنطقة بتاعت أبها وعسير، فهيكون الوقت الأفضل دايما ما بين الساعة من بعد 1:30 الظهر أو 2 الظهر، يكون الهواء السخن كله طالع خلاص وكون بقى السحب بتاعته، فيبتدي الجو يبقى فيه غيوم وامطار لين الساعه 6.
0: ودام انه الاماكن بعضها مزدحمه، فطلعه واحده يعني بدل ما انه الواحد يروح ويرجع مرتين في اليوم، يطلع لين تغيب الشمس وهو برا البيت.
2: والله يا استاذ الفاضل، انت اذا بتطلع ما بترجع يعني، تخليك بقى الاجواء تخليك متحمس دايما. انا كنت الاول زياراتي لأبها كانت العاديه التقليديه اللي هي جوه المدينه. النهاردة مع الخبرات وتكرار الزيارة، لا الموضوع اختلف وبقى فيه مزارع وبقى فيه وديان الواحد بيروحها وأماكن خطيرة بصراحة، والمزارع بتاعت الفراولة والعنب. كان معاكم ضيف لسه بيتكلم عن الطايف، وتقريبا نفس الكونسبت هو يعني.
0: صحيح. لا وفي كمان يعني في هذه الأودية بيوت بتتأجر وفلل وبيوت عادية وبيوت شعبية، فخلاص الناس يعني تأخذ المكان وتعيش فيه.
2: ده صحيح، عندك حق 100%، ومن أقوى الأماكن السياحية اللي ممكن الإنسان يروحها في فصل الصيف، وحاليا شغالين على برنامج يكون للسنة كلها بإذن الله. طبعا توجيهات معالي الوزير وأمير المنطقة، فبصراحة في تغير كبير جدا بيحصل في عسير، وأي حد هيزور المنطقة هيلمس التغيير اللي حاصل ده
0: إن شاء الله. طيب يا أستاذ محمد، يعطيك العافية وشكرا على المشاركة.
2: الله يعافيك يا رب.
0: شايفه كيف
1: يعني؟ ما انا بصراحه المتصل اليوم شوقوني، هي اشجار فاكهه، هي اكل يعني، ما ادري. هو سؤالنا شكلنا اليوم مو افضل وقت للسياحه، افضل وقت
0: انت سماعيه يا ميعاد، فالسماع الكلام هذا يثير لديك سعابيلك للاكل يعني.
1: لا يعني من نوع لا اتخيل كل شيء يعني، مجرد ما يتصل فيني احد يقول لي انا قاعد في المكان الفلاني، تشوفني انا اعيش الشيء، اتخيل المكان واجواء المكان، خاصه الحين لما قالوا ماطره، لا انا عشت في المطر.
0: طيب، اتصال جديد،
1: ناخذ اتصال من نوال.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمه يا نوال.
0: الله.
3: كيف الحال يا ميعاد ويا صالح؟
1: يا حياك
0: الله يا
1: نوال.
0: هلا يا استاذ نوال،
3: يعطيكم العافيه ان شاء الله ويقويكم يا رب.
0: الله يعافيك. ها، على سؤال حلقتنا، متى الأوقات المناسبة لك؟ ولا أنت مع الجروبات متى ما يطلعون تطلعون؟
3: لا أنا سبق قلت لك يعني، ممكن أنا ما يعجبني المواعيد اللي يطلعونها، أطلع بروحي يعني. وعادة هي الجروبات دائما إذا المكان يعني تدري إذا بيرجعون متأخر في الليل، فما يطلعون الصباح، يمكن يطلعون بعد صلاة الظهر يعني، عشان يتسنى لهم أنهم ينامون ياخذون راحتهم، لأن في بعض الأماكن اللي تروحها أحيانا يتأخرون للساعة 11:30 الليل 12، فضروري أنهم يجون يعني خلاص على ما يوصلون الفندق يمكن متأخر يعني، بيرتاحون ينامون. وفي بعض الجروبات لا، تقول لك 9 الصبح نطالعين يعني، نمتوا ما نمتوا تطلعون.
1: بس احنا ما عرفنا حالتش يا نوال، يعني نهارية ولا ليلية؟
3: لا نهارية. أنا
1: نهارية بامتياز.
3: ايه مرة إذا غمضت الشمس تغمض عيوني.
0: لا والواحد ساعات بعد إذا المكان والله حلو، فندق فخم ولا شقة مفروشة فخمة، وده يرجع يتحللها يعيش فيها يعني، مو بس يقعد إلى آخر الليل.
3: صحيح. يعني أنت هو تستانس يعني، ما يخالف حتى لو الساعة 9، أنا يعني أيد طلعت كلها 9، تسع ونص وترجع الفندق أو الشقة اللي أنت مستأجرينها يعني لآخر الليل محلو، لأن أغلب المحلات اللي أنت تروحها ممكن تكون سكرت يعني تبقى لك بس المطعم.
1: والله يا نوال في ناس ما تحل لهم جولات إلا بالليل من تغرب الشمس طلعوا
3: الليليين، لأن نهارهم كله نوم يا ميعاد.
0: المشكلة أنه ما تقدر في الليل مهما حطوا من أنوار ما تقدر تشوف الغابات ولا تقدر تستمتع بالمكان يعني.
3: لا شوف هذه الأماكن اللي فيها طبيعة ما تروح الليل، خطر تصير عليهم في الليل، لكن في النهار حلو أنك تروح لها في النهار تستانس يعني. حتى لو المنطقة اللي فيها غابات مثلا زي حين أبها أو جبل السودة أو غير هذه، أنت بتروح روح فيها يعني من الصباح، يعني استمتع في وقت النهار فيها عشان تشوف كل شيء على الطبيعة، قبل المغرب ارجع منها.
0: لا وبعدين فيه حتى في الليل تشوفين خيم مهرجانات التسوق ابد يعني فعاليات مطاعم يعني، حتى اللي يطلع في النهار يقدر يروح يكمل هناك في الليل يعني.
3: يروح للجهة الثانية، بس كغابات صعبة وانا اروح في الغابات صحيح في الليل صحيح. يعني او تركب تلفريك في الليل صعبة بعد حتى التلفريك في الليل.
1: لا احنا نوال طبعا نشكرك على الاكواب الجميلة اللي بجمال روحك اللي خلتنا نصحصح في الاستديو لما شربنا فيها.
3: تستاهلون كل خير إن شاء الله.
0: شكرا شكرا لمستمعاتنا نوال ويعطيك العافية.
3: الله يعافيك حياك الله.

0: والله يا ميعاد، تعرفين أن أحيانا في ناس يتعنى عشان حاجة، يعني تو المستمع اللي يقول لك مطبق في بريدة في شارع
1: لحو،
0: ممكن أحد يدق سيلفي يروح إلى القصيم
1: اللي ما تجيب طاري المطبق.
0: طيب يعني مطبق. أنت ممكن تعنين عشان وجبة مثلا تطلعين من القطيف تروحين الخبر عشانها؟
1: أكيد.
0: والله اللي ما سويتها لو كان استغفر الله ما أدري وش هو. يعني كل مكان الأكل،
1: لا شوف كل مكان، بس بعض الأحيان أنت لما الإنسان يحب التغيير، يحب الشيء اللي يكون مختلف، وبعض الأحيان يعني لما تشوف حتى التصوير يلفت انتباهك، واحد يصور لك صور يقول لا شكل هذا مرة لذيذ، خليني أتعنى له من كثر ما شفت صوره وأذوقه. يعني
0: أنا لو عندي مقهى متعود عليه ويفتح جنبه، طبعا على الطريق، سالفة أني أروح مقهى ما هو على الطريق هذه أنسي، وهذا ولائي عنده 10 سنوات، فتح جنبه مقهى فيه درايف ثرو، أروح اللي درايف ثرو ولا وأسحب على هذا.
1: أنا هذا متى أسويه؟ أنا فأشوف إذا كنت إن أنا مرة يعني ودي مثلا في هالحلة هذا، أو إن أنا مرة جوعانة ولا شيء، لا ما أروح المكان إلا أنا متأكدة منه. إذا كنت نص نص خاطري أجرب لا عادي، بس أما إن أكون يعني أعرض للخطر لا لا لا، لازم أكون يعني
0: طيب
1: متهيئة.
0: خلنا نتكلم شوي عن سالفة سياحة الطعام، هل هي مجرد أني أنا أتعنى المكان عشان أجرب، ولا أنها سياحة فيها دورات في الطبخ والأكل، فيها رحلات تذوق الأكلات ما قد ذقناها، فيها تجربة الأكل ما ينفع إلا في المكان هذا؟ يعني الحين فيه خبز معين ينعمل مثلا في أبها، لو جيت أنا أسوي نفس الخبز هذا مثلا في الشرقية يصلح ولا ما يصلح؟ احنا في هالفقرة بنتكلم مع ضيفنا الخبير الشيف في الدنقل. يا هلا وسهلا فيك معنا في هوا بلادي.
2: هلا وغلا بالجميع، مساكم الله بالخير والرضا والعافية، يلا حيهم جميعا.
0: نقدر نقول ان في شيء اسمه سياحة الطعام تختلف عن السياحة اللي هي سفر للراحة والاستجمام؟
2: اكيد. الكثير لما يطلع من المدينة او من دولة لدولة يحب يتلذذ بالأكل الدولة أو المدينة اللي رايح، يعني غذاء السياسي، العفو الغذاء السياحي نفسه بما في ذلك أنه يغير لك النفسية الشخصية للشخص اللي هو قاعد يتغذى منها.
0: يعني نعم. يعني في مكان مثلا ممكن مدن أو يعني جولات سياحية بس تذوق، في أماكن ممكن تكون هدف الناس بس عشان تاكل أكلها وترجع ما تروح جولات سياحية؟
2: هذا كثير منها. يعني إذا مثلا إذا جينا مثلا من ساعة تو تقول أنت لو رحنا الجنوب عسير ولا شيء، يعني مناكل من خبزهم، مناكل من لحمهم، إذا رحنا الشرقية مناكل من سمكهم، ها، وإذا رحنا نجد مناكل من أكل النجدي. بس مناخذ لفة على السياحة، لازم منها السياحة.
1: طيب دور المطاعم والأسر المنتجة لها دور في التسويق لسياحة الطعام وتنشيط السياحة بشكل عام؟
2: أكيد. العرض والتعليق الكويس يجذبك للشيء هذا أساسا. أنا ما جيت يعني على قولتهم عمية من عماها، لا جيت من التعليقات وجيت من التقديم الطيب اللي معروض من المطاعم من الأسر المنتجة.
0: احيانا نجي على مثلا مكان ويسوي اكله معينه وفي محل يسوي براند، يعني يصير علامه تجاريه، بس مع ذلك السائح يفضل انه يزور بيت وياخذ من سيده او حتى مرأة كبيره في السن، يبي يجرب الاكل يحس انه من الاسر المنتجه ألذ.
2: الاسر المنتجه التكنيك حقهم عالي جدا، ما في نسبه تجاريه فيها عاليه، نسبة التجارة فيها قليلة جدا، الربح فيها قليل. أما المطاعم لا، هو يفكر في الربح فوق كيف يكسب الزبون. ولا أحد يزعل مني من الكلام ذا، تراها الصدق زين وأنا أخوك.
1: نعم
0: فعلا.
1: بعض المنتجات الحين المحلية أو بعض المطاعم المحلية صارت علامة سياحية مميزة، ما أدري شنو السبب، هل التسويق ولا طريقة تقديم الأكل أو نوعية الأكل؟
2: الاثنين، التسويق والعرض. يعني كيف أني أنا أجذب الزبون لازم أسوق، وكيف التسويق يكون عندي لازم أني أسوي عرض. يعني عرض الطبق، عرض المأكولات الموجودة عندي، لازم أسوي لها تسويق ولازم أسوي لها عرض بنفس الوقت.
1: يعني أنا بقول لك لفت انتباهي، يمكن أكيد سمعتوا أنتوا يعني الكل أتوقع سمع عن هذيك الكبسة اللي صارت الناس تجي لها من أقاصي الأرض عشان يذوقوا هذيك الكبسة، مع أن الكل يسوي كبسة والكل يعني، بس إيش السر بالضبط ما أدري.
2: أنا عندي تكنيك لمقدمه بشخصيتي أنا له أكثر من 17 سنة، وكل المتابعين أو يطلبون مني التكنيك هذا، هامورة محشية بالربيان. تتبيلتها تتبيلة تمر هندي وتمر خلاص فقط لا غيره، نسحب المعدة وهالم اللقاليقها على قولة أخواننا المصريين ونحشيها ربيان وفقع وخضار مشكلة ودخلها الفرن تنطبخ على موية الهامورة.
1: يعني مو شرط أن تكون
2: آخر الطبق هذا سويته حق الفنانة أحلام لما زارتنا المنطقة الشرقية.
1: يعني هو مو شرط يكون الطبق غريب بش اسمه، بس طريقة تقديمه هي اللي تكون مبتكرة.
2: نعم نعم، طريقة التقديم والفكرة الجديدة، يعني أهم شيء إنه ما يكون الفكرة فيها أوفر، يعني تطلع من مطاق الغذاء، يعني ما أضيف حاجة بس إني أجذب المتابع عليها وبعدين تنكب الزبالة الله يكرمكم. لا يعني أنا أعمل حاجة سم
0: الشيف أحسن له يبتكر شيء جديد، صوص جديد، شيء ما له علاقة، ولا أنه يعني يصنع شيء موجود بس أنه مثلا يطوره شوي أو أنه عشان يدخل منه فلوس؟
2: لا لا لا، شوف لا لا لا لا، اللي إذا الشخص كشيف أو طاهي يفكر بالمادة هذه ما حينتج لك شيء يعني الممتازة، يعني بيفكر بالشيء اللي فيه مدخول مادي. إذا حنا منفكر بالشيء الجودة عالية جدا، لا بيعطيك جودة عالية جدا جدا. من يعني مثلا إذا جينا نحضر مثلا مثل ما قالت أختنا الكبيسة وكل حاجة، ورشيت عليها السمن الخالدي بدل أرش عليها مثلا دهن عادي ولا حاجة، السمن الخالدي عندنا معروف في الشرقية غالي أساسا، فيعطيك نكهة ويعطيك ريحة، فرق لما أرش عليها الدهن، يعني هذا مكلف بس بيعطيك تكنيك عالي جدا.
0: والله الشيف ما شاء الله مو بس يطبخ، أحيانا وهو يتكلم عن الطبخ كذا يثيرك ما شاء الله. طيب بسألك الشيف الدنقل، ليش ساعات يعني مثلا أنا بتكلم على صورة للسائح الأجنبي اللي يجي السعودية، ما عمره مثلا كل جريش ولا عمره كل هريس، فجأة يأكله ويعجبه، مع أنه عادة إحنا عشان نعجبنا أكلة نحتاج أحيانا أشهر عشان نتذوقها يعني.
2: أي طيب، أنت لما تسافر خارج المملكة الدولة الأوروبية إيش تأكل هناك؟
0: ممكن أكل شيء مثلا باكل تراميسو لأنه موجود عندي هنا، يعني صعب أني أجرب شيء جديد ويعجبني.
2: إيطاليا مشهورة بإيش؟
0: مثلا سباجيتي،
2: المعكرونة بأنواعها، المعكرونة بأنواعها والبيتزا والشغلات هذه. إيه نحن مشهورين بالأكل السعودي القح، يعني عندك السليق الطائفي، عندك السليق النجدي، ترى شوف هذا سليق طائفي وهذا سليق نجدي، هذا يختلف وهذا يختلف بس المسمى واحد. عندنا الجريش النجدي غير الجريش الشرقاوي والاسم واحد، هذا تكنيكه غير وهذا تكنيكه غير، عرفت؟ السائح لما يجي ويجرب أكلنا غريب عنده، خاصة الأجانب وخاصة تراها الدول العربية ودول الخليج، لما يزورنا هنا يستنسون ويتمتعون بأكلنا. احنا يعني المملكة ما شاء الله، يعني ما شاء الله كبيرة باسمها وكبيرة بشعبها وحكامها، يعني لو رحت الجنوب الأكل يختلف، لو رحت الغربية الأكل يختلف، لو رحت الشمال الأكل الشمالي يختلف، إذا رحنا أكل نجدي هم برضو يختلف، إذا رحنا الشرقية برضو هم برضو يختلف، بس المسمى واحد بس النكهة والتكنيك يختلف على الجميع.
1: أنا لفت انتباهي شيء في الفترة الأخيرة، يعني دائما يكون مثلا نفس الأطباق هذه الشعبية اللي أنت ذكرتها، الجريش، السليق، الهريس، بس طريقة تقديمها غريبة، يعني تجي تشوفها تقول هذا يعني احنا متعودين صحن الهريس ولا الجريش نحط هذاك الصحن ونسوي هذيك الحفرة اللي فيها الدهنة الخالية على قولك.
2: اي الله
1: أيوة
2: الله.
1: فيكون كده لا الحين انا اشوفهم يقدمون شيء مختلف. هل هذا يعني يعزز من سياحة الطعام ولا يكون يعني يغير هوية الأكلة الشعبية هذه؟
2: والله شوفي احنا بنينا او تعودنا على الاكل والاستعراض القديم حق امهاتنا وجدانا. انا اتمنى العرض بيكون على الشكل القديم يجذب اكثر. يعني لما نحط مثل ما قلتي الهريسه باللحم او الهريسه بعد تكنيك الحلو بيعطيك تكنيك، واتمنى المتابعين اللي يحبون الهريس يسوونها هريسه باللحم والدجاج، عرفتي تطلع نكهة غريبة وشي خيال مع الحفرة هذيك وعليها زبدة أبو كرسي نحط مع لي دعاية نحط عليها الزبدة المطبوخة المالحة ذي ها وعليها ذيك القدور خد أبو منديل اللي تعطيك منظر سياحي قوي جدا. فرق لما نحطها بالصحن القزاز أو الستيل والشغلات هذه الشكل بيفرق 100 درجة.
1: لا حتى هي تقل الكمية، يعني احنا كميتنا راهية هذول الحين الجدد
2: في حين سخانات على شكل القديمة حين
1: ايه. بس نعم. انا اتفاجأ بعض الاحيان ياخذون ذيك الهريس او الجريش يحطوه في هذاك مثلا طاسة ويقلبوها ايه. فيصير كأنه رز يعني ويزينوا حتى الدهن ما يحطوا عليه.
2: لا عاد الدهن عاد صدق ان احنا ممنوعين بس يزينة
0: هو العين سبحان الله تاكل يمكن اكثر من المعده
2: صحيح يعني صحيح
0: طريقه
2: صحيح
0: تقديم او العرض وكذا. لكن احيانا استاذ الشيف الدنقل ساعات يعني تكون شويه فيه اختلاف وجهات نظر، مثلا تجي العريكه هذه لا هذه عريكتنا لا هذه عريكتنا
2: أي.
0: يعني أي. مناطق تنسب البعض ثم أي. تجي لطريقه العريكه يقول لك هذه لا الطريقه الاصليه هي كذا، ثم يجي واحد يقول لا هذه الطريقه ما هي هذه دخيلة علينا، الطريقة الأصلية هي كذا. وقس عليها في معظم الأكلات، لأنه أحيانا يجيك مثلا والله واحد يسوي جريش مثلا بس يضيف له شغلة تطوير شوية، لو مع الوقت تصير كأنها هي الطريقة الأصلية، مثلا أضاف لها كشنة ولا أضاف لها مثلا حمسة معينة، بعد سنة سنتين تلاقي الناس كلها تعتبر أنه هذه هي الطريقة الصحيحة، بينما هي الأصل لا مختلفة شوي.
2: قوة النشر، قوة النشر للمقطع أو للطريقة هذه هي اللي تأثر على التكنيك القديم جدا. يعني مثل ما قلت أنت العريكة أهل الجنوب تختلف عن عريكتنا أو عصيدتنا أهل الشرقية. الشرقية والدول الخليج عصيدتنا واحدة، يعني نسويها بالسكر نحمر السكر لما يصير لونه بني، أو نسويها بالدبس التمر الخلاص فقط، يعني مو الدبس تمر ثاني. سبحان الله الخلاص شيء فاخر من الآخر خاصة للعصيدة أو للقيمات. يعني لو ندخل عليها شيء ثاني مثلا عندنا في دول الخليج يحطون عليها مثلا دارسين أو يحطون عليها كذا، لا احنا تعودنا عليها الزبدة والفلفل الأسود. بس أهل الشرقية

0: كثير ينتقد لي أنا لما أصور مثلا العصيدة حقتنا، هل الحساء أو هل الدمام، ينتقدوني هل نجد وهل الجنوب كذا، يقولون ليش تحطون عليها بيض مقلي؟
1: هذه يعني شنو اللي فوق بيض مقلي؟
0: العصيدة بالتمر.
1: فكرت بلاليط، احنا اللي نعرف
0: البلاليط. لا لا، حتى البلاليط بعد ينتقدوني يقول ليش تحطون عليها بيض. قلنا احنا البيض طبعا محطوط فيه هيل ومحطوط فيه ملح انه يكسر لك الحلاوة السويت، يعني يكسر لك الملح
1: زيادة بروتين عشان لا تصير الأكلة
0: أو بوكي في الجنة. فالعصيدة لما نحط عليها بسم الله الرحمن الرحيم البيض، عرفتي البيض مالح والعصيدة حلوة، يكسر لك برضو السويت اللي انت قاعد تاكله. تعودناها الطريقة هذا من الصغر، فهل الشرقية يسوونها، هل الخليج يسوونها، بس هل نجد مثلا، هل الجنوب يقولون لا ما احنا نسويها. انت مثل ما قال اخوي توي، انت دخلتوا اشياء وضيعتوا الهوية حقتها.
1: يا طيب انت مع يعني لما تحديد الأكل إن هذه والله عصيدة شرقاوية عصيدة نجدية، مع التحديد ولا لا لازم تكون هوية واحدة للطعام السعودي؟
0: هي هوية واحدة، ترى هي تكنيكها واحد، بس مثلا يعني للجنوب يحطون عليها تزيينتها التمر، التمر اللي يعني مثلا التمر المطبوخ شوي مع الزبدة يزينونه فوق العصيدة للشكل هذه، ويحطون عليها عسل أحيانا أو يحطون عليها دهن. حنا لا، ما نحط عليها تزيينتها التمر، لو حطينا عليها تزيينتها التمر قالت هذا حق تكنيك حق الجنوب، فليحبونها سادة ومرشوش عليها الفلفل الأسود. فما لعبنا فيها شيء، بس الطعم واحد يعني، بس اللهم الشكل هو اللي يختلف فقط.
2: ساعات نزور منطقة ونحاول نجرب أكلها، وهذا شيء يعني المتوقع، بوصل أنا مكان فبجرب الأكلة الشعبية الدارجة فيها، لكن ما لاقي العمالة ومطاعم. يعني ليش ما فيه مطاعم مثلا بأبناء المنطقة نفسها هم اللي يشتغلون؟
0: جيت على الوتر الحساس. أنا دخلت حد دخلت حد الشركات الكبيرة للأقضية، سوبر ماركت يعني ما نبغى نذكر الاسم، فضقت. قال لي الشيف اللي عندهم طبعا عربي ما هو بسعودي، فقال لي شيف ضق الجريش. وضقت الجريش، أنا يوم ضقت الجريش وجهي تغير. أي والله، قلت له تعال أنت، هذا جريش ولا سليق؟ أتمنى بتوصل رسالة، هذا سليق ولا جريش؟ قال لي لا جريش. قلت طيب ليش حط حليب؟ قال لي أنا لي سنتين أطبخها بالطريقة هذه. قلت لا يبقى غلط، الجريش طال عمرك نحط عليه لبن ويكون اللبن حامض، والسليق نحط عليه حليب. فرق بين هذا وهذا يعني صحيح. كثير يعني أي نعم. والجريش ينحط، أذكر أنا أميمتي الله يغفر له ويرحمه ويطول بأعمار أمهاتكم ومن تحبون يا رب، ما بقى جبنة بالثلاجة ما تحط منها، من الجبنة المالحة والجبنة البيضة مع الجريش، عشان يعطيك نكهة الحموضة اللي حنا نحبها بالجريشة، عرفت؟ فحنا مظلومين ترى وأنا أخوك.
1: لو جينا للفعاليات هذه، فعاليات الطعام، مهرجان الطعام، هذا يفعل سياحة الطعام بالنسبة
0: صحيح، يعطيها تفاعل كبير ويجذب الزوار، الرجوع المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكل ما جاءوا بيشوفون أطباق تختلف عن الأطباق اللي ذقوها من أول.
1: يعني التذوق لدوره في الموضوع.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: وممكن السائح يرجع لو ذاك شيء يقول أنا برجع أذوق مرة ثانية.
0: نعم، يرجع ويقول أبغى الطبق الفلاني باسمه.
2: مرات نكون يعني نفس الأكلة مثلا، لكن في المنطقة دي يستخدمون مثلا السمن بدل الزيت، أو
0: صحيح.
2: مكونات تكون غير عن مكونات رغم أنها نفس الأكلة يعني.
0: نعم،
2: بس مع ذلك السائح يتقبلها رغم أنه ما تعود عليها.
0: صحيح، لأنه هو يعني ذاق أول طبخة اللي قدامه، لو ممكن ذاق يعني مثلا ذاق، خلينا على الجريش النجدي والشرقاوي، الشرقاوي بالصلصة الأحمر، الجريش الأحمر، والمسمى واحد يعني، الجريش الشرقية نفس المضروبة، بس اللهم هذا كبرز وهذا بالجريشة يعني، عرفت؟ وتكنيكهم واحد، تراه الجريش الشرقاوي والمضروبة تكنيكهم واحد،

0: التشتت هذا ما في النهاية إذا أنت ما ضبطت يعني طبخة واحدة وأعطيت فيها أحس إن في تشتيت.
1: صحيح، تشتيت لك والناس اللي تاكل منك أساس.
0: صحيح.
2: هل يعني اليوم ممكن نشوف أو نلمس إن فعلا أطباقنا الشعبية وصلت يعني للعالمية بهويتنا وثقافتنا بصورة صحيحة؟
1: ترى أنا ما أحب نقول إن طبقنا الشعبي، نقول الطبق السعودي. أنا أتمنى يعني رسالة إحنا لما نروح
2: أنا جبتها من باب اللي ماله أول ماله تالي
1: أن لو نروح أوروبا ما نقول لهم طبقهم الشعبي، بنقول طبق الإيطالي، طبق الفرنسي، طبق المغربي مثلا، طبق المصري. فأتمنى أن طبقنا يكون باسم
2: لا لأنه إحنا في عندنا أطباق جديدة، فعشان لا ننسى ماضينا الأماكن. لا لا يعني مثلا لا. الأماكن التاريخية نقول هذا مكان تاريخي، مكان تراثي.
1: لا لا إيه.
2: كذلك الأكل
1: الأكل يختلف عن المواقع، يعني التاريخي أو التراثي ولا شيء. فأكلنا أساسا تاريخي فنعتز به يعني، والكل أساسا يعني حتى لو رحنا دول عربية تلقينا أطباقنا موجودة عندهم، مثلا الجريش أو الكبسة السعودية، المرقوق السعودي، الأشياء ذي موجودة، المندي، الأكل الجنوبي تلقينا في دول العربية حولنا يعني موجود عندهم. السواح حتى عندنا حين إذا جينا رحنا مثلا قعدنا مثلا شهر هناك نشتاق لأكلنا، فتلقينا المطاعم موجود، أكل خليجي، أكل السعودي، خاصة الأكل السعودي تلقينا رقم واحد موجود على السفرة عندهم.
0: وإحنا والله لما نسميه أكل شعبي أو تراثي الحقيقة حتى العيال ما يأكلون منه، يعني الجيل الصاعد من الشباب والبنات. يعني الحين أنت تشوف مثلا الكرواسان هو يعني خبز شعبي فرنسي، البقل أو البيقل الألماني، خبز السميت التركي، هي أكلات شعبية بس انتقلت للعالم ما يسمونها شعبية، أصبحت عندنا كأكل تركي، أكل إيطالي.
1: صحيح.
0: أكل
1: صحيح.
0: المفترض أكلنا الشعبي أنه ما يسمى شعبي، أنه يكون أكل سعودي فعلا. يعني
1: الترويج وأنا أخوك، الدعاية لها دور. يعني لما يجي لك مثلا انت قلت الاكل التركي، لما يجي لك ترويجه قوي عرفت، فيجذب الاخرين، فيجذب عيالنا، بيجذب الكبار عندنا وكل حاجه، خاصه اذا راحوا تركيا مثلا او رحنا مصر او رحنا الاردن او رحنا اي دوله عربيه ولا اوروبيه، الاكل حقهم مروج ترويج يعني. فعندنا مثل الاجنبي لما يجي عندنا يجمع في يجرب اكلنا فيتفاجئ بالاكل الطيب، احنا نفس الشيء إذا رحنا هناك فشفنا كلهم مستمرين عليها يعني.
2: نعم، شيف الدنقل بصراحة استمتعنا اليوم في سياحة الطعام مع هذاك السمن وهذاك العصيد وهذيك الهامور المحشها بروبيان.
0: أنا تغديت راحة.
2: تغدينا وتعشينا اليوم.
1: أقول لكم المرة الجاية نجي نسوي لقاء والأطباق قدامنا، حتى الأطباق ذكرنا.
2: شكرا لك شيف الدنقل.
1: لي الشرف، وشكرا لكم على هالإضافة الطيبة، وشكرا لكم وللمتابعين.
0: يعني ساعات يا ميعاد تروحي لي مقهى وتطلبي لي سميت ولا كرواسان تدفعين فيه 15 ريال.
2: يا يعني انت اللي جبت،
0: اجيب لك خبز من الجنوب تقولين لا هذه خبزة رخيصة المفروض.
2: توك انت قايل هذه الاخباز وقايل الكرواسون وقايل هذه الاشياء، ليش انا تجيبني رحت وطلبتنا؟
0: اي لا، لانه انتم تقولون ان هذه الاخباز أجنبية وتستحق.
2: أنا ما قلت، تقول أنتوا تقولوا مو أنا.
0: بينما مثلا خبز الجنوب إذا جو مثلا خبز الميفا ومثلا حطوا له سعر، الناس تقول ليه هذا يعني خبز عادي. لا
2: طيب
0: عادي.
2: كل يشوف الجنوب لهم خبز، الشمال لهم خبز، الشرقية لهم خبز،
0: وخبز الحسة
2: والمدينة تمر. حتى المدينة ما شاء الله عندهم خبز
0: الشريك.
2: فكلهم يعني هذا الشريك ترى مرة لذيذ يعني، أحلى حتى من السميت هذا التركي.
0: خلاص أنت سوي استثمار، افتحي في أوروبا مخبز سعودي.
2: ليش أروح أوروبا واستثمر في بلادي؟
0: لا لا، عشان هناك زي الكرواسان الفرنسي عندنا هنا غالي.
2: لا
0: أنت تروحين هناك تبيعين.
2: أنا ما أستثمر إلا في البلد، أنا استثماري في بلدي.
0: تبيعين خبز حساوي في أوروبا وقولي لهم هذا خبز حساوي.
2: وليش أنت ما تروح طيب؟ تعطيني فكرة ليش يعني أنت مسقط الأمور هذه؟
0: أنا يعني إياك يعني واسمعي يا جارة، أساس أن المستمعين يسوون الشيء هذا وتوصل هويتنا وثقافتنا إلى
2: بالعكس
0: الآخر.
2: يعني الحين تشوف صارت هذه تعرف هذه الحين الفطور، صواني الفطور من ضمنها هذه صينية الخبز يكون

0: كلها في خبز المتين، هذا الخبز الشرقاوي، خبز المتين أو خبز مريم أعتقد يسموه، خبز التمر بالحسا، ويختلف ترى يعني القطيفي عندهم خبز نفسه بالتمر بس مختلف عن خبز الحسا، هذاك غير مقرمش، هذاك
1: لا
0: لين.
1: ويسمون يقولون الخبز يمتن، والله كل شيء راجع للخبز، كل شيء من هالقمح هذا، المكرونة، الرز، الخبز، فمشكلة
0: كله
1: والله.
0: عالي جلوتين وأشياء، مع أنه بريء يعني من
1: أي
0: الأشياء.
1: والله. طيب متواصلين معكم مستمعينا في هوا بلادي، خلونا نروح إلى جولة للزميل سعيد مشهور وراجعين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مستمعينا الكرام، وضمن فعاليات الصيف لهذا العام أتواجد في البيت التراثي بقرية المفتاحة هنا في قلب أبها، وهذا الموقع الجميل، المنزل القديم الذي يضم حرفيين وصراحة أبدعوا من ناحية الأزياء، من ناحية القط العسيري، من ناحية جميع ما يتعلق بالحرف اليدوية. فألتقي بالأستاذ أحمد السروي مدير جمعية الثقافة والفنون، وألتقي بالفنانة نورة الدوسري. حياك الله معي، أبدأ بأبو غيث، الله يحييك في هذا اللقاء، وتحدثني عن هذه الزيارة يا أبو غيث ولمستك الفنية لزيارة هذا الموقع التراثي الجميل.
3: حياك الله أستاذ سعيد، شكرا للإذاعة المملكة العربية السعودية التي دائما ما تكون في الحدث. حقيقة أنا يعني شرفت اليوم ب هذه الدعوة من الفنانات المبدعات الحقيقة الأستاذة نورة الدوسري وزميلاتها، يعني في هذا المكان في بيت التراث في قرية المفتاحة. وكما هو معروف الحقيقة يعني احنا اليوم فيها يعني بتحديدا في هذه المنطقة اللي هي تتحدث عن التراث، احنا اليوم نتحدث عن تراث المملكة، فنحن نتحدث الحقيقة عن حقل كبير جدا من الإبداع، من الدهشة، من كل التفاصيل التي الحقيقة يعني تقود دائما إلى معادلات جمالية رائعة. بالتأكيد يعني ما يقمن به السيدات الفاضلات في هذا المكان هو محل تقدير، وأيضا نحن دائما وأبدا معهم ومعهن، وهذا هو المطلوب تحديدا منا والمطلوب منهم، أنه ليس يعني لا يوجد نهاية لأي عمل فني، هم الآن يأتون كامتداد ويأتون بعمل ديمومي واستمراري، وهذا الذي يعني يفترض أن يكون في خاصة في منطقة عسير وتحديدا في الصيف، لأننا في الصيف نحن نستعرض دائما كل الإمكانيات المتاحة بالنسبة لنا. وأعتقد أنه ضمن هذه المتاحات إذا صح للتعبير هو ما يقمنا به الأستاذات في هذا العمل الجميل والرائع.
2: الفنانة نورة الدوسري وأنت تقدمين فن القط العسيري، حدثيني عن مشاركتك وعن انطلاقتكم في هذا الموقع وكم هي المدة؟
4: حياك الله أستاذ السيد، احنا هنا مشاركين في البيت التراثي بتكريم من هيئة التراث وهيئة التطوير عسير، بمن احنا هذا البيت المجموعة من الحرفيات، كل ركن يحمل حرفة معينة. احنا عندنا هنا ركن القط العسيري كمعرض وكإقامة ورش تدريبية وكهدايا تذكارية في هذا المكان، يقوم الزوار بالحضور لهذا المكان ويستهدف جميع الفئات الصغار والكبار، إقامة الورشة للتعريف بفن القط العسيري، تاريخ هذا الفن، مسميات الأشكال الموجودة فيه، الألوان المستخدمة قديما والحديثا في هذا الفن. نقوم برسم القط العسيري على عدة أسطح مثل الفخار أو الخشب أو الورق أو الكانفوس. في زوار ولله الحمد من جميع الفئات، احنا هنا متواجدين من بعد صلاة العصر إلين آخر الليل وإحنا موجودين، وهذه الزوار لا يتوقف هذا البيت لجميع الحرفيين اللي موجودين، أكثر من حرفة في هذا المكان. حياك الله
2: أستاذ أحمد، عند زيارتك أو زيارة الزوار إلى هذا الموقع، هل تتوقع يجذبهم المنزل القديم أما يضم هذا المنزل القديم، أو هو إحساس بجمال الماضي على ما نقول؟
3: صحيح. والله يعني أنا أعتقد أنه يعني في حالة عودة كبيرة جدا من الجيل هذا، وفي حالة حنين للماضي اللي هي نسمى نوستالوجيا، فهذا أنا أتصور أن يعني هذا عامل رئيس المشروع، هذا هو عامل رئيس الحقيقة، لأنه في فضاء كبير جدا، فضاء على مستوى الاشتغال فيما يتعلق بفنون القط مع الأستاذة نورة الدوسري، فيما يتعلق أيضا بفنون الأزياء مع الأستاذة صالحة الشهراني في كل التفاصيل الأخرى. وأتصور أنه هناك يعني بصراحة تصميم بديع جدا لهذا العمل، لأنه أنت تنتقل من ورشة إلى ورشة وكل ورشة هي تكمل التي قبلها. وأنا أعتقد أنه يعني يشكرون على هذا العمل. وأتصور أنه الأهمية يعني من الأهمية بمكان أن يكون أيضا في جانب دعائي كبير جدا، لأنه مهم جدا أنه إحنا أيضا نفتح بشكل أفقي على مستوى الدعاية وحتى لحضور يعني العائلات، لأنه أعتقد أنه سيكون مقصد كبير جدا للشباب والشابات والعائلات على حد سواء.
2: بالضبط. أستاذ نورة، عند يأتي الزوار ويرون، هل الجميع يعرف القط العسيري أم فئة كبيرة أنتم تشرحوا لها هذا الفن؟
4: يعني ممكن اللي احنا نشرح لهم، في ناس يجهلون في هذا الفن اللي يكون من برا المنطقة أو الفئات العمرية الصغيرة. أي ما أنه صار متواجد أصلاً في
2: بشكل عام
4: موجود، وموجود في إدارة التعليم في وزارة التعليم، موجود هذا الفن من ضمن المناهج اللي موجودة، القط العسيري، لأنه أصبح فن عالمي. وإحنا عارفين أن عام 2017 توثق عالمياً، وإحنا في هذا المجال نفخر فيه.
2: شكرا ضيوفي الكرام، الأستاذ أحمد السروي مدير جمعية الثقافة والفنون، والفنانة نورة الدوسري على هذه المعلومات. وبالتوفيق إن شاء الله، جميل ما تقدمون فنانة نورة للزوار وأيضا للسياح هنا في منطقة عسير. شكرا لكم مستمعين الكرام، هذا سعيد مشهور من أبها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نذكركم بسؤال حلقتنا اللي يقول: شنو أفضل وقت لجولاتك السياحية؟ وقت الليل ولا وقت النهار ولا وقت الظهر ولا وقت المسيان؟ كلهم أوقات واحدة تصدق.
1: ولا حتى يعني تحب تطلع مرة واحدة في جولتك السياحية المعتادة ولا تقسمها؟ لأن في ناس يحب يطلع ويرجع يرتاح ويطلع في الليل، يعني من باب التنويع، من باب أن حتى الأسرة تأخذ راحتها شوي، ما يكون ضغط عليهم من الصبح إلى الليل ويرجعون مرهقين.
0: وأوقاتك هذه مرتبطة بالطبيعة الخلابة ولا مرتبطة بالأماكن والمجمعات والكافيات وهذه الأشياء؟ فناس يعني ترى يسافروا مو عشان ترى يروحون، حتى لو مكان في طبيعة في أشياء ما يحبوا هذه الأشياء،
1: في ناس بس يبغوا البراد.
0: لا، في ناس يحب يروح يتقهوى كذا، يحط رجل على رجل ويفرفر في هذاك الجوال وإيش اسمه. لا تفكر في ناس يحبوا يروح جولات سياحية ومتاحف، لا لا، يحب كده يروق.
1: وحتى الطبيعة أنت لما تروح مرة مرتين ترى خلاص تمل، يعني في ناس ما يتعنى عشان غابة ولا مجرى سيل ولا شلال، يشوف أنها إضاعة وقت وزحام وكذا، فيجلس في مقهى خارجي ويستمتع بالجو أو المطر.
0: أنا تفاجأت يا صالح أن في واحدة تقول لي: أنا أسافر مو عشان السفر، إن أنا يعني أروح مثلا مكان جديد أو منطقة جديدة مو عشان أنا ودي إن أنا أشوف المعالم السياحية اللي فيها ولا شيء، بس أنا بالنسبة لتغيير المكان، الفندق نفسه، يعني حتى تحجز فندق يكون يعني مختلف في فخامة، ليش؟ هي تغيير المكان من البيت لهذا المكان يكون بالنسبة لها حياة أخرى وسياحة أخرى داخل الفندق هذا.
1: عشان كده بعض الفنادق تتعمد أن تكون مدينة متكاملة، فيها المحلات التجارية، فيها بركة السباحة، فيها ألعاب الأطفال، فيها متجر، فيها حلاق، فيها يعني مطاعم،
0: ما يمديك تطلع من المكان نفسه.
1: أي يعني خاصة اللي جاي من مدينة ورايح المدينة، فيقول أنا بس زي ما قلتي أبغير مكان، أبغير فراش، أبغير بس جو يومين ثلاثة وأرجع لمدينتي.
0: وفي بعضهم لا، يعني حتى ما يهم المكان نفسه، يعني حتى وصلني يعني أشوف كده وأنا أطلع وسائل التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات، إنه واحدة يعني ينتقدوها: أنت غنية، أنت ثرية، ليش ساكنة في هذا المكان؟ بيتك فيلا ورايحة ساكنة في شقة يعني أقل. تقول: أنا أصلا ما أجلس في الشقة، أنا جاية يعني أطلع برا، أنا بس أنام، فأنا ما يهمني منظر الشقة هذه بقد ما يهمني المكان نفسه، إن أنا أطلع وأروح.
1: عشان كذا السفر هو باختصار هو التغيير، أنك تغير مكان، تغير معلم، تغير مكان. ساعات يطلعون من سويسرا ودول يعني جميلة جمال غير طبيعي، يروحون دول ثانية فقط للاكتشاف، أنك تعرف شيء ما قد عرفته، أو معلم أو مكان سياحي جديد. خلونا مستمعين ننتقل الآن إلى رحاب الطاهرة في مكة المكرمة، لننقل من هناك أذان المغرب على الهواء مباشرة، وبعدها راجعين نكمل مشوارنا في هوا بلادي.
2: الله معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: وسد التراب من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم
1: برحمتك. الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم

سلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.
4: ميعاد، متى تبدين ترتيب شنطة السفر؟ قبل كم من السفرة؟ كم ساعة؟ كم يوم؟
5: لا يعني ترتيب شنطة السفر يكون بدري أنا أشوف، أما هذه حنوسة آخر السفر هذه لا دايما تنسى أغراض. لو يعني جداً. كل مرة يعني ما أجهزها يعني أقول خليها لبعدين، باقي وقت، وأجي أجهز حزة الحزة، لا أعلم أن نسيانا نص الأشياء.
4: لا، وأحيانا تنسى الشيء المهم اللي أنت تستخدمه، مثلا شاحن الجوال أو أغراض الله يكرمك دارة المياه مثلا، بحكم أنك أنت إلى آخر لحظة تستخدمها فتنساها، هذه مشكلة بعد.
5: صالح، أتحدى في أحد ينسى شاحن الجوال؟ أتحدى
4: مستحيل. ينساها في الفندق بعد ما هو راجع.
5: أي بالضبط، هذا ميعادي اللي تنساه دائما يعني.
4: عشان كذا يعني من المهم أنك تتذكر شغلات معينة في شنطة السفر وما تهمل أخذها معاك من بدري. طبعا في ناس يبالغ وشنطة السفر تكون مكركبة ومليانة أشياء. أذكر واحد يقول حاط علبة ملح، فيقولون له ليش؟ قال هو ملح يعني أنا استفدت منه، زي ما استفدت منه برجع ورجع.
5: طيب
4: معي.
5: طيب يمكن عشان يحفظ الملح، ترى يحفظ الأشياء من التعفن ومن الرطوبة.
4: فيعني شغلة غريبة فعلا، لكن اهتم ببعض التفاصيل مثل الهوية والجواز إذا كانت سفرة خارجية.
5: لا عاد هذه أنا
4: رخصة القيادة المحلية والدولية.
5: هذه يعني ما تحطها في شنطة السفر يا صالح، هذه تحطها
4: رخصة دولية.
5: تحطها في شنطة هذه اللي تحملها، تخليها وياك، تحطها في شنطة السفر. ضاعت شنطة السفر، ضاعت علومك كلها.
4: أنا أتكلم على أن الأغراض اللي معك في السفر، طبعا أنت بتقسم أكيد أن شنطة الظهر اللي في الطيارة غير عن شرطة.
5: شوف صالح، لا تقول كذا بعدين يسمعون المستمعين وفي أحد يجهز شنطة، ومن كثر ما أنت تقول له ما شاف نفسه اللي حط الهوية الوطنية ورخصة القيادة داخل شنطة السفر وضاعت، يقول كله من صالح.
4: من الأشياء أيضا بطاقات البنكية، يعني لا تقول أنها هي محفوظة عندي في الجوال، أحيانا تحتاج أكثر من بطاقة احتياطا لو ضاعت واحدة ولا وقفت تحديث معلومات ولا شيء، إلى وإن عندك البطاقة الثانية.
5: وبرضو هذه مو في شنطة السفر، في الشنطة اللي تحملها معاك في السفر، ما تشيلها منك.
4: أنت يوم بتجهز الأشياء دي أكيد بتفرز شنطة الظهر وشنطة السفر اللي فيه العفش.
5: لا، عندك شنطة الظهر وعندك الشنطة هذه اللي يحطوها كده على جنب، اللي فيها الجوازات واللي فيها الأشياء المرة مهمة، شاحن، فيها هوية، فيها بطاقة صراف. هذه لا، هذه شنطة لحالة مختلفة، لا تختلط. هذه حقة الإسعافات الأولية، هذه تحطها في شنطة صغيرة، حتى لو ضاعت ما يهمك، تلاقي إسعافات أولية في كل مكان.
4: ضروري تعرف طقس المكان اللي بتروح له علشان تأخذ الملابس المناسبة، يعني ساعات في أمطار أو براد، وساعات

0: الجو رطب، فتعرف ملابس قطنية ملابس شتوية. الشتوية بعد لا تبالغ، لأنه يعني أبرد مكان في الفترة هذه في الصيف ما راح يكون يستدعي البالطو والجاكيت والأشياء دي، ولا؟
1: أنا أقول لا، أنا أقول احمل معك جميع المواسم، لأن فجأة يعني حتى لو أنت شفت الأحوال الجوية فجأة تتفاجأ، أنا هذه دائما أشوفها، تتفاجأ أن فجأة يا صار برد، أنت حامل كل صيفي صار برد، حامل كل الشتوي صار حال، فأحملك من كل بحر قطرة.
0: مظلة المطر أهم حاجة علشان تستمتع بالمطر وانت واقف فيه.
1: بس يبيعوها في كل مكان صالح،
0: ولو اذا عندك موجوده
1: ثقل يعني على نفسك وزن يعني. أيه.
0: الحذيان اللي بتاخذها معك تكون مناسبه، لكن ساعات تحتاج اكثر من حذيان، لانه في مناطق بتمشي فيها، في مناطق بتتسلقها، وفي احذيه مريحه للتسوق مثلا او المشي في الاماكن العاديه، بس إن مشكلتها إذا أنها أخذت من الطين والمطر وجيت راجع وهي شوية فيها ريحة، شو تسوي فيها؟
1: أكيد بتحطها في كيس أو بتحطها في الشمس عشان تروح ريحتها، أو إذا كانت مرة خايسة بترميها.
0: والله ساعات حتى لما تحطها في الشمس، يعني بعض الأماكن زي صلالة مثلاً، معظم أيام الموسم موسم الخريف ما تطلع الشمس، فتحطين القطعة في الخارج سواء ملابس ولا جزمة، والله تجلس بالأيام ولا تنشف.
1: طيب الفندق أكيد في مغسلة، وديها مغسلة الفندق، لأن هذه الجزمة ما أقدر أقول اشتري رخيصة، لأن لا هذه حقة الكرف والمشي، لا في يعني أشياء معينة ما تقدر تشتري من هذول أي شيء، لأنه يتعب القدم إذا كان مكان اللي رايح له فيه مشي يعني.
0: المهم أنها حذيانك وأرجلك وأنت أدرى فيها، فاهتم لأنه صحة الجسم تبدأ من القدمين.
1: ولا تنسى طبعا النظارة الشمسية، لأنه ممكن المكان اللي تروح فيه يكون مرة مشمس، وإذا كنت تحب طبعا بعد الرحلات البرية والتخييم لا تنسى الكاميرا والكشاف اليدوي الصغير بس. وطيب هذه العصا، العصا هذه يا صالح اللي يحملوها في رحلات التخييم
0: حق المشي والهايكينج والأشياء هذه.
1: بس أنا أقول هذه رحلات تخييم لها أشياء مختلفة عن الرحلات الأخرى، يعني
0: أحيانا تكون جزء من الرحلة مثلا مشي أبو ساعة في نفس المكان اللي أنت ساكن فيه، فتكون عندك عدة شوي، بس صراحة بتكثر عليك يعني. ودك أنك تخليها للاحتياط يعني. من الأشياء أيضا المناديل هذه المعقمة صراحة تنفع، لأن أنت في مكان ما في مغسلة، فتبي تغسل يدك مثلا، تبي تمسح ملابسك أحيانا فيها بقعة ولا شيء، فمناديل المبللة هذه أشوف أنها جدا جدا مهمة.
1: والحين مو بس المناديل، كل شيء صار هذه حقة الاستخدام الواحد، المعجون، الفرش الأسنان، فما راح يتورط الشخص يعني، وخفيفة في حملها مو ثقيلة.
0: طيب معنا اتصال على سؤال حلقتنا عن الوقت المناسب لرحلة السفر، ومعنا مروة من سلطنة عمان. انقطع الاتصال من مروة، لعلنا نعاود الاتصال فيها مرة ثانية. هو المهم حقيقة يعني شنطة السفر قد ما انها، عشان كده يبتكرون شنط احيانا، ما شاء الله الشنطة تشوفينها على الظهر وفيها عفش بيت ما شاء الله، كيف يلفونها وكيف يعني هندسة توزيع الأغراض فيها ما تدرين.
1: حلو، لكن ترى أحسن من اللي أشوفه حامل 10 شنطات في المطار. وأهم شيء يقول لك وفر لك من نصايح توفر لك وجبات خفيفة في الطريق، هذا الحين تيالي ما يمشي مع أحد لأنه يحملوا معهم شنطة خاصة للأكل.
0: والله عزبة السفر وش زينها، أحيانا معك عدة القهوة، عدة الشاي، معمول، تمر، بعد تروحين بلد ما فيها تمر.
1: بس صدق أنا في بعض الأحيان أحمل يعني هذه الأشياء، وما نستهلكها، كل نحب نجرب الأشياء الجديدة يعني. حلو أنك تجرب بعض سناكات المناطق اللي أنت تروحها يعني، لأن أنت متعود على السناكات اللي عندك وهذه الأشياء.
0: والله في ناس ما يستغني عن القهوة السعودية في كل رحلة، وصعب جدا أنك تلاقيها. إذا أنت أحيانا تطلع من هنا على مثلا أبها ولا نجران ولا جيزان وتقول أخاف أوصل وما ألاقي القهوة اللي أنا تعودت عليها في الشرقية، فما بالك إذا سافرتي برا يعني.
1: أنا هذا ما بعلق عليه لأن مستمعين كلهم كذا، وأخاف يزعلوا إذا قلت لهم لا تحملوا دلة القهوة ولا القهوة.
0: أهم شيء القهوة، بعدين في مظاريف الحين القهوة شبه الجاهزة هذه اللي تصب عليها موية حارة، بس ما تعطيك إذا ما تتفور على القز ربع ساعة.
1: أنا بجاوب عن المستمع يقولك لا، هم خلطات

0: هم تختلف عن أي خلطة، هي خلطة مهيلة مسويها بمخمخة وتناسب اللي يبغى، فهذا ما نناقش فيه أبدا.
1: وإذا أنت ما أنت كيف قهوة، جرب قهاوي الأماكن اللي بتروح لها، يعني بعد يعني تروح على منظر وتصور القهوة حقتك وكذا، أبد كأنك في بيتك يعني، غير.
0: بس أهم شيء يا صالح، ما قلت لهم يحملوا سماعات، هذه السماعات جدا ضرورية.
1: عشان إيش؟
0: عشان يعني يروقوا، وإذا ما يبغوا يسمعوا الضوضاء ويتأملوا الطبيعة، أتخاف رايحين مع ناس ونادوا عليهم ما حد يسمعهم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في هوا بلادي اللي بيشاركنا على 0138111791 أو 992.
2: واللي بيشاركنا بعد لاحق باقي نص ساعة ينتهي البرنامج.
1: أي لأن سؤالنا عن الوقت المناسب للخرجة في كشتاتك وسفراتك. معنا اتصال. ألو ألو
3: ألو
1: يا هلا
2: آسيا.
3: أيوة
2: صوتك نازل، ارفعي بس صوتك بالله.
3: والله قادر أرفع صوتي، واضح صوتي الحين؟
2: أيوة واضح ممتاز. الحين
3: شنو السؤال
2: اللي عيده؟ السؤال شنو أفضل وقت لجولاتك السياحية؟ إذا بتروحين سياحة شنو أفضل وقت، نهار ولا ليل؟
3: أنا صراحة عندي إذا كان إذا أنا مثلا سأبع ولا ذي طبعا الصباح علشان الأجواء تكون حلوة.
1: طيب وإذا إنه البقية نايمين وش تسوين عشان تحمسينهم للخرجة كذا؟
3: وجهز الفائدة إذا هم البقية أرجعهم أرجع أنا أتمشى.
1: لأنه فعلا في ناس يعني يقولون لا نبي نقعد نبي نطلع في الليل كذا.
3: أصلا طلعت الأبها والطائف الأشياء هذه أصلا طلعتها حلو وقت النهار.
2: طيب آسيا أنت تحبي تطلعي النهار عشان الصوري ولا لأنك أنت تحبي النهار؟
3: طبعاً علشان أشوفي أحب النهار طلعات النهار.
2: مو عشان تصوير يعني.
3: الأجواء تصوير إيوه.
1: وفي الليل خيمة التسوق ولا على البيت خلاص؟
3: إذا يعني إذا ما كان فيني نوم أروح أشوف مول كذا.
2: لا إذا إيش اسمه كيف تعرف يعني النساء لازم يمروا المول. حتى لو ما شروا لازم يمروا المول. صحيح آسيا ولا أنا غلطانة؟
3: صحيح. شوفي أنا ضد التسوق لكن مثلاً أتمشى أيوة أشوف شو اللي شو نزلوا مثلاً شيء جديد إني أقعد أدور عشان أشتري حاجة. لا
2: ولا وفي الحركة بركة بعد بدل ما تقعدي يعني تغيري جو شوفي.
3: صح.
2: شكراً لك يا آسيا.
3: بالعافية.
2: مع السلامة.

0: يعني ما في مجال الحركة إلا في السوق، أكل مماشي إيش كثرها، والأجواء الباردة والماطرة.
1: أنت اللي يقول
0: السوق فتنة والسوق خسائر والسوق مصاريف والسوق
1: في كل مكان. بس يقول لك أنت لما تروح تتمشى الخضرة والوجه الحسن. إحنا طبعا النساء ما يهمنا الوجه الحسن، إحنا نشوف الخضرة بالألوان الملابس اللي موجودة.
0: لا وجه حسن ممكن الأخ حسن يعني يكفي، لكن لا يعني ليش إنه مثلا
1: إحنا نشوف حسن الملابس وحسن الأغراض.
0: طاقة تجيكم زي الذهب، إذا لبست الوحدة قالت أنا أحس بطاقة.
1: لا يقولك يعني حتى المرة اللي تكون مرة تعبانة وخلاص يقولها زوجها شيء، تقولك أنا مرة تعبانة بس قولها بطلع سوق. لا هنا الطاقة كلها تجي والتعب كله يروح.
0: لا وبعدين فيه اللي هو خدعة أنه بس بنرجع هذه، يعني
1: عاد احذر يعني الرجال هم ما يحبوا هذه سالفة مرجع. الحمد لله النساء ساقت صارت ترجع بكيفة.
0: طيب في فقرتنا هذه في الساعة الثالثة دائما ما نروح لمكان سياحي جاذب ولافت، ويعني هالمكان اللي بنروح له في منطقة الباحة ما هو لأنه مكان جديد بقدر ما أنه يعني له قصة وتجربة جميلة وجهد وقف عليه شخصين استطاعوا أنهم يعني يصنعون من المكان تحفة ومكان للزيارة وقرية لافتة، لأنه مبنى مثل كثير من القلاع والحصون والمتاحف في الجنوب، ولكن هذه لها يعني علامة بارزة على خط الجنوب. بنروح إلى متحف ومركز أو قرية الملد التراثية وبنتكلم فيها مع ضيفنا الأستاذ محمد الغامدي. يا أهلا وسهلا فيك معنا في هوا بلادي.

0: الله يحييكم، يا مرحبا تراحيب السيل، الله يحييكم ونحيي السادة المستمعين في كل مكان، حياكم الله.
1: طريق الملد أو متحف الملد يعني شاهد من على طريق الجنوب بين بلجرشي والباحة، لكن مش اللي يعني يلفت النظر للي يدخل المنطقة هذه قبل لا يوصل للقرية أو للمتحف؟
0: أول شيء الله يحييكم. طبعا قرية الملد التراثية هي إحدى قرى منطقة الباحة، واللي يميزها أنها على تلة جبل وفي مكان مرتفع، وهذا المكان المرتفع يعني يمر من طريق الملك عبد العزيز مودي من الباحة إلى بلجرشي إلى أبها، فموقعها المميز يعني جعلها جاذبة سياحيا للزوار وملفتة للأنظار، يعني اللي يمر من الشارع هذا المنطقة هذه ملفتة لها.
2: شنو عمر القرية؟ يعني عمرها كم يوصل؟
0: والله هي حسب كبار أهالي قرية الملد ومعرف قرية الملد الشيخ أحمد بن علي ذكر لنا أن عن طريق الحجج أن عمرها أكثر من 500 سنة.
1: نعم. ما شاء الله. طيب، وهي كقلعة يعني مثل أي قلعة في الجنوب بنيت لهدف معين، ولكن بقيت كمعلم وكمكان للسكن بعد ذلك.
0: هي أصلا هي قرية للسكن، لكن فيها القرية هذه قلاع حربية للردع اسمها الأخوين أو التوأمين، هي حصون تسمى عندنا في منطقة الباحة، ومنطقة الباحة مشهورة بالقرى التراثية اللي فيها العديدة والحصون، سواء استراتيجية تكون على المباني وعلى القرية زي الحصنين اللي عندنا في قرية الملد، أو زراعية تكون لحماية المزارع، أو حدودية تكون على حدود القرية أو القبيلة.
2: إيش سالفة الأخوين؟ لكن كل شيء، المتحف الأخوين، حصن الأخوين، إيش قصتهم هذول الأخوين؟
0: الأخوين طبعا منطقة الباحة زي ما ذكرت لك فيها العديد من الحصون كلها منفردة إلا هذه الحصنين جنب بعض، فتعتبر من معالم منطقة الباحة هذه الحصنين.
2: يعني كانهم أخوان يعني؟
0: كانهم أخوان، تسديد مجازي بمعنى الأخوة، فواحد يساند الثاني في عملية الحماية والمراقبة، لذلك اسمها الأخوين. أيضا لها اسم التوأمين لأنها متشابهة في الطول وفي العرض تسمى التوأمين.
1: وش طبيعة المنطقة العمرانية؟ يعني إيش طبيعة الحجر أو الطريقة المبنية فيها، باعتبار أن كل منطقة في الجنوب لها يعني خصائص عمرانية مختلفة؟
0: والله منطقة الباحة فيها أسلوبين للمعيشة، البادية هم رحل نقالة عمود وأهل حلال وقعود، أما الحاضرة اللي هم مستقرين ويبنون القرى وأهل حلال وأهل زرع وأهل برع ويسكنون في السراه وتهامة. طبعا إنسان الباحة القديمة استغل الموارد الموجودة في طبيعته من الأحجار والأخشاب وبنى منها المنازل، يعني الأحجار اللي عندنا من البازلت وفيه من الجرانيت حسب المنطقة أو الجهة اللي أنت فيها، يعني محافظة بلجرشي والقرى اللي حولها من الجرانيت يستخدمون، وإحنا هنا في المنطقة في مدينة الباحة نستخدم البازلت، فهي طبيعة الحجر. فهذه القرى هي كانت المساكن لهم، يبنون دور دورين ثلاثة أدوار حسب احتياج العائلة في ذاك الوقت حسب مكانة الشخص. طبعا الجدران تكون عرضها من متر إلى متر وعشرين، هذا سمك الجدار يسمونه المدماك، يعني في تفاصيل كثيرة عن البناء والعمراني، وأيضا اللهم صل على محمد يوجد على السطح يسمونها الجون، وهي ستارة على السطح وليست ستارة عادية، هي ستارة حماية تكون حماية، وفي نفس الوقت يوجد فيها بروج وهي فتحات البندق.
2: لون الحجر اللي بنيت فيه القرية أو مباني القرية لونه غريب شوي، يعني ما يعني من حجارة تقليدية، لكن هل هي من حجارة المكان نفسه؟
0: أيوه، كل بيت له مقلع أو مكسر، هذا في الجبال
2: هذه نفس الحجر يسموه مكسر؟
0: لا لا، الحين المكان اللي يجلبون منه الحجارة في الجبل يسمونه مقلع، وفي ناس يسمونه مكسر، يعني
2: يكسروا من الحجر
0: ويجلبونه من هناك، فكل بيت له مقلع في الجبل أو مقلعين أو ثلاثة يجلب من الحجارة. فبطريق الأول كان قبل البارود كان يذهبون إلى الحجر اللي يرادون تكسيره أو الصفا فيشبون عليها النار، بعدين يجيبون قريب الموية ويصبونها على الصفا كده، هنا تصير عندنا عملية برودة وحرارة ويتشطب ويتكسر الصفا، بعدين يقومون بتكسيره وتقليعه وتحضيره بواسطة الجمال إلى البناية. بعدين تطورت الحكاية وجاء البارود يسمونها اللغب، وصار يفجرون بواسطة البارود.
2: لكن لفت انتباهي هي اللون، لون

0: إن ما حاولوا يصبغوه مثلا مثل كده، نظل بنفس لون الحجر الطبيعي.
1: ايوه هو نفس الحجر الطبيعي، هو المادة الخامة.
0: يعني حتى الحين القرية ما حاولوا يدخلوا عليها مثلا، يعني ظلت بهويتها.
1: قصدك من عملية ترميم الآن؟
0: لا هي ترممت، بس أنا أقصد بالنسبة لما تدخل القرية تتفاجأ أن كلها لون الحجر واحد، نوع الحجر واحد.
1: هي كلها من حجر الدير القريب منها. كل قرية تبني من الحجارة اللي حولها، في حجارة تميل إلى الزرقة وإلى السواد، في حجارة فاتحة،
0: في بعضها رمادية الأرض. بعد
1: هي بعضها رمادي يعني حسب طبيعة الحجارة، لكن كلها من البازلت.
0: نعم.
2: طيب بعد كده خلينا ندخل شوية أستاذ محمد إلى القرية، وتعطينا تفاصيل اللي ممكن يشوفها الزائر في زيارته لقرية الملد.
1: والله احنا أول شيء حرصنا أن المتحف يكون في البيئة المناسبة، يعني في القرية القديمة، هو ما يجي يشاهد بس بناء وقرية، لكن يجي يشاهد برضو الإشكان المجتمع من أول، كيف كان عنده اكتفاء ذاتي. جبنا لهم الحرف، سواء أدوات الزراعة اللي هي الحرفة الأساسية في المنطقة وفي المجتمعات الزراعية القروية، فكانت هذه الحرفة هي يعني الدخل الوحيد بعد الله، وفي داخل الغذاء، وأيضا في البيع والشراء، يعني يبيعونها ويصدرونها إلى مكة والمدينة هذه المنتجات. إضافة إلى الحرف المتبقية مثلا صناعة الصوف، كيف حولوا غزل الغنم وصوف الغنم إلى أردية شتوية سواء رجالية أو نسائية، إضافة إلى اللحفة يسمونها الكساء زي البطاطين، استغلوا أيضا من صوف الغنم، وأيضا بعض الفرش من صوف الغنم تسمى مفارش أو شملة، أيضا حرفة صناعة الخوص أو الخصف، إضافة إلى الحداد اللي هو الصانع، وكيف طوع الحديد وسوى أعمال كثيرة للمجتمع، سواء أدوات البيت، أدوات الزراعة، أدوات المطبخ، إضافة إلى النجار، إضافة إلى الصايغ، صايغ الفضة والحلي النسائية، والخياط، وغيرها من المهن اللي كانت تسمى عندنا قديما مهرة، ويقولون مهرة،
2: مهرة فلان أو كذا
1: من المهارة.
2: لكن الأدوات اللي موضوع على أستاذ محمد، الأدوات الموضوعة للزائر هي القطع الأصلية اللي استخدمت فعلا، ولا أدوات مشابهة لها مصنوعة محليا أو حديثا؟
1: والله إحنا حرصنا نجيب القطع الأصلية من تراث المنطقة، سواء شيء من الصنع المحلي أو الشيء الذي استخدم لكن شراء من أماكن ثانية، يعني كلها قطع أصلية والحمد لله جمعناها عبر السنين، والآن المتحف يعني ما شاء الله من كل بحر قطرة موجود في هذا المكان.
0: أكيد يجيكم طبعا زوار، يعني لا يعد ولا يحصى، لكن أكثر شيء تنسأل عنه في المتحف نفسه، شنو الأسئلة اللي يعني يلفت انتباههم شيء بالمتحف ويسألوا عنه؟
1: والله أشياء كثيرة يعني حسب الزائر وحسب، لكن يعني يتفاجئون في قوة الأولين وبنائهم لهذه البيوت الكبيرة، ويعني بعض الأحجار يمكن توصل لوزن طن، كيف شالوها وحطوها مثلا على نسميها الجباهة على عتبة الباب، يعني يتفاجؤون من بناء الحصون، يعني كيف القوة والإمكانيات، يعني كانت بسيطة ما في أدوات متطورة حديثة زي وقتنا الحاضر، فيتفاجؤون من قوة الأولين وكيف بنوا هذه البيوت وكيف بنوا هذه القلاع والحصون.
2: بعض الأشياء الموجودة في المتحفكم وبعض المتاحف في المنطقة أيضا تحكي أنه كان في حضارة، يعني نفس اللبس مثلا، الأدوات المستخدمة فيه، الألوان، الصوف المستخدم، ما كانت يعني بيئة عادية، بالذات منطقة الباحة.
1: أكيد طبعا هذه يعني كلها ما جت فجأة، أكيد هذا المجتمع أكيد كان متحضر، كان عنده اكتفاء ذاتي، استغل الموارد الموجودة سواء من الطبيعة أو من الماشية والحيوان، فاستغلها لأعمال كثيرة، سواء صناعة الجلديات، سواء صوفيات، سواء أشياء كثيرة، الألوان أيضا استخراجها من الطبيعة ووظفها كأعمال، سواء لصباغ بعض المنسوجات الصوفية أو وضعها على الأخشاب، فهو استغل الموارد الموجودة اللي موجودة في الطبيعة.
0: بعض المتاحف أشوفها الحين أو البيوت القديمة بشكل عام اللي فيها مقتنيات قديمة، يعني خلوها مهيئة أن تكون نزل، ما فكرتوا أن يكون متحف الأخوين نزل للسياح؟
1: والله إحنا فكرنا وعندنا رؤية إن شاء الله أن قرية الملد التراثية تتحول، لأنها تقريبا فيها أكثر من 25 بيت، تتحول

0: تتحول إلى نزل وتتحول إلى مطاعم ومقاهي، ويكون صرح ثقافي تراثي سياحي، وبإذن الله تتحقق رؤيتنا بإذن الله.
1: بإذن الله. جزء من الشيء اللي يبغون يعرفون الناس، هم بيشوفون أشياء قدامهم لكن يبغون يسمعون قصص، سوالف الأولين، مواقف من أهل القرية مثلا، موقف بطولي، موقف مشرف، موقف لحظة عفو مثلا، ففي ناس ممكن تحكي لهم الأشياء هذه؟
0: والله احنا نترك القصص والروايات الشفهية للمختصين، يعني مثلا اهالي قرية الملد، مثلا عريفة قرية الملد، كبار اهالي قرية الملد، يعني هم من يقصون هذه القصص، لان بعضهم عاصروها وبعضهم يعني سمعها من كبار السن. فأنا أكتفي بالشرح يعني عن القطع التراثية اللي تخص منطقة الباحة، عن البناء، الأشياء اللي أنا فيها خبرة. أما الأدب الشفهي فقليل أني أتكلم فيه.
2: أنت قلت قبل شوي أن فيها بيوت كثيرة، يمكن أكثر من يعني مجموعة، نقدر ندخل البيوت ولا لا؟ البيوت فقط أن نطالعها من برا، ما في بيوت مفتوحة؟
0: هي البيوت موجودة عندنا. البيت اللي فيه المتحف هو عبارة عن دورين، القسم الأول والثاني. أيضا المرافق اللي حول، في جلسات، في مقهى موجود في الموقع، إضافة إلى عندنا مسجد أثري رمم من مشاريع الأمير محمد بن سلمان لترميم المساجد التاريخية. عندنا ثلاث مساجد رممت في منطقة الباحة من ضمنها قرية الملد، والآن في مسجد رابع في محافظة بلجرشي. يقدر يمر على الممرات مرصفة في القرية، لكن بعض البيوت ما يقدر يدخلها لأنها ليست مؤهلة للدخول وليست مرممة إلا من الخارج.
2: طيب كم نحتاج نتجول في القرية؟ يعني كم تحتاج، يوم كامل ولا
0: لا زيارة؟ الزيارة حسب الزائر، قد يأخذها في نص ساعة، قد يأخذها في ساعتين، ثلاث ساعات، حسب الزائر، يبغى يجلس، يبغى يأخذ الجولة
2: على حسب اهتمامه. إذا كان
0: حسب اهتمام الزائر، احنا عندنا يعني نحاول ونحرص ان نكون مع الزائر، سواء انا ولا الشباب اللي معايا في الموقع، ان نشرح وبالتفصيل حتى نشرح.
1: جميل. ايش اللي سويتموه استاذ محمد للترويج لهذا الشيء؟ يعني السائح احيانا يبغى بيت ريفي او مزرعه او نزل او احيانا سوق شعبي، لكن المتاحف شويه زوار المنطقة يعني، فكيف يعني التسويق للمتاحف هذه حتى نجذب الناس لها؟
0: والله الحمد لله حظينا بتسويق كبير، سواء من القنوات الفضائية لتسويق مثل هذه المواقع، سواء من اللقاءات في الإذاعات، إذاعة الرياض وغيرها من الإذاعات، إضافة إلى أمارة منطقة الباحة يعني تشكر على وضع دليل سياحي، ومنها إبراز معالم منطقة الباحة، سواء القرى التراثية، المتاحف، المزارع وغيرها من الأماكن السياحية. إحنا نسوي برنامج ثقافي اللي هي إعادة وإحياء الموروثات الشعبية زي العرضة والمسحباني واللعب، هذه أيضا تعملنا ترويج للموقع في القرية، إضافة إلى وزارة السياحة، روح السعودية وغيرها من الأعمال، يعني قاموا بالترويج لهذه المواقع مشكورين. يعني في ترويج كثير الحمد لله لهذه المواقع، سواء في منطقة الباحة وغيرها من مناطق المملكة.
2: أجل بالنسبة للقطع اللي موجودة عندكم بالمتحف، أكثر قطعة ممكن إحنا نقول توصف تاريخ القرية هذه وتختصر تاريخ القرية هذه؟
0: والله القطع عديدة، لكن اللي أنا أشوفه يوصف تاريخ منطقة الباحة وتراثها هو ما هو يختزل في قطعة واحدة، لكن بنحطها مثلا في حرفة الأخشاب والزخرفة على الأخشاب، لأن هذا ما يميز منطقتنا منطقة الباحة، الزخرفة على الأبواب وعلى الأعمدة وعلى الصحون وعلى بعض الكراسي، فنعتبرها أنا الهوية البصرية لمنطقة الباحة اللي هي الزخرفة والنقوش على الأخشاب.
1: الجيل الصاعد أستاذ محمد من أبناء القرية أو من أبناء المنطقة بشكل عام بحاجة أنهم يعرفون أنه كيف الناس هذه كانت تحفر في الصخر مو بس في الخشب عشان تعيش. يعني اليوم الجيل هذا فاهم أنه كل شيء من المصانع وكل شيء بالفلوس، لكن كانت حياة صعبة، والناس عشان تعيش يا تشتغل يا أنك ما تقدر تعيش.
0: نعم صحيح، زي ما قلت لك الاكتفاء الذاتي، يعني ما كان أحد يتعيب من حرفة أو من شغلة أو من مهنة، فكان كلهم مثل خلية النحل في القرية، يعني تكافل اجتماعي حتى في الحرف، فتحصل هذا يصنع الجلود، تحصل هذا يحدد،

0: النجار، تحصل البناء، المهندس البناء، مهندس الأبيار، في تكاتف اجتماعي وتكافل اجتماعي، لأنهم في حاجة هذا وفي حاجة هذا وفي حاجة هذا، فصار عندهم اكتفاء ذاتي. يعني في ذيك الفترة وفي ذيك الزمان كانوا مغتنين ذاتيا، يعني الحمد لله الآن النعم لا تعد ولا تحصى والخيرات تجينا من كل مكان، لكن لازم نتعلم كيف الأولين عانوا وتعبوا حتى يعني يبقون في الحياة يحصلون لقمة العيش.
1: نعم. الحمد لله. قرية الملد، جاني فضول ليش سموها بالملد؟
0: طبعا الملد في إحدى الروايات القديمة حسب ما ذكر كبار السن في القرية أنهم من بادية غامد، هم زي ما قلت لكم إن هنا قسمين بادية وحاضرة، ولما حلوا خلف جبل في سد قريب من سد الملد يسألونهم ربعهم أنتم من فين؟ قالوا أنتم فين حليتم؟ قالوا إحنا في ملد عن بني مازن، وبني مازن عدة قرى من غامد من بني عبد الله، فسميوا بالنسبة للملد هذه أهل الملد وبقي الاسم الملد.
2: وهي فعلا يعني لوحات واضحة بالنسبة للطريق الرئيسي زي ما ذكرت. كان في منتجات زراعية وهلا زالت يعني موجودة إلى الآن ولو بشكل يعني بسيط؟
0: معلش والله ما سمعت السؤال.
2: أتكلم عن المنتجات الزراعية اللي اشتهرت فيها القرية ولا زالت موجودة إلى الآن.
0: سواء الزراعة في القرية كانت يعني يزرعون اللوز، الرمان، هذه من الثمار، التين اللي نسميه الحماط، البرشومي، يعني هذه من الزراعات وموجودة في غالب المنطقة، إضافة إلى الزراعات الموسمية سواء في فصل الصيف أو الخريف، الحنطة والشعير، الذرة، الحبحاج أو الحبش، الدجور، القضب اللي هو البرسيم، زراعات عديدة يعني.
2: ويعني كان بالنسبة لهم سوق السبت هو يعني طريقة التصريف الوحيدة في يوم واحد في الأسبوع؟
0: لا، المنطقة فيها عدة أسواق قديمة، يعني كل قبيلة يمكن فيها سوق وسوقين. قرية الملد من قبيلة بني عبد الله، وقبيلة علي بني عبد الله لديها سوقين، سوق الخميس في قرية الباحة اللي مسمى منطقة الباحة باسمها، وأيضا سوق الثلاثاء في قرية الظفير.
1: ما زالت موجودة هذه الأسواق؟
0: للأسف يعني انتهت لهذه الأسواق، بقي سوق الخميس ولكنه يعني انتهى في الفترات الأخيرة. الآن ما زال سوق السبت في قبيلة بلجرشي، وهي قبيلة من غامد الآن هي محافظة.
2: نعم.
0: وفي أسواق يعني غيرها يعني كثيرة، يعني لو أعدها ما بغلق، يعني أسواق في غامد وفي زهران، أسواق كثيرة في قبائلها.
2: شكرا لك الخبير التراثي ومؤسس متحف الأخوين بالباحة الأستاذ محمد الغامدي، يعطيك العافية على هذه المعلومات القيمة، وبإذن الله وبجهود أبناء المنطقة الحريصين عليها تزداد مثل هذه الوجهات السياحية إن شاء الله تألقا وتميزا.
0: الله يحييكم، يا مرحبا ترحيب.

0: اللي يعجبني أن هذه القرى كلها في المملكة ما زالت محافظة على هويتها. الباحة هوية الباحة، عسير هوية عسير، القطيف، الحسا، كلهم محافظين على هويتهم، فشيء حلو يعني.
1: صحيح، يعني نمط الحياة، طريقة العيش، الأدوات البسيطة، وهذا مهم للجيل القادم، لأنه إذا ما ارتبط بما لديه من ماضي فصعب، صعب جدا صراحة. خلونا نروح لتقرير زميلتنا عرفات الماجد وراجعين.
2: بإطلالة ساحرة على الخليج العربي ذو المياه الزرقاء الفيروزية ورمال ناعمة بلون مميز جعلها موقعا مرغوبا للزيارة، يمتد ساحل الرملة البيضاء في جزيرة تاروت. تمتاز أرض الشاطئ بالصلابة والشدة والانبساط نتيجة تشبع تربتها الرملية بالماء، وهي تتصف بخلوها من الصخور والموانع الطبيعية، ما جعلها سابقاً مهبطاً للطائرات والمروحيات القادمة إلى مطار الرفيعة المعروف بمطار

أشجار المنغروف التي تنقي البحر من الملوثات وتوفر مأوى وغذاء لعدة مخلوقات بحرية. تنبت غابات المنغروف في شماله عند شواطئ قرية سنابس، وجنوبه عند سواحل جزيرة دارين، وهي مأوى للعديد من الكائنات البحرية والطيور المهاجرة التي تعتبر المنطقة إحدى نقاط التوقف الرئيسية في هجراتها، كما أن هذه الغابات حظائر أسماك طبيعية إضافة لمزارع النخيل الكثيفة المقابلة للغابات. قامت بلدية المحافظة بجهود لإبراز هذا الساحل كوجهة سياحية حين هيأت شواطئه للزيارة، كما وفرت ممشى يتناسب مع طوله وفتحت به مشاريع ترفيهية تتيح لزوار الساحل الاستمتاع بأجوائه الساحرة. يتوفر على طول الساحل عدد من الألعاب البحرية التي تناسب الأجواء العائلية ومغامرات الشباب بقيادة الدراجات النارية، إضافة بالطبع للطائرات الهوائية والجلسات. يعد ساحل النملة البيضاء من المناطق التي ينشط فيها محبي البيئة، إذ تقام العديد من الأنشطة البيئية على سواحله مثل تنظيف الساحل وتهيئتها للأنشطة الاجتماعية. زيارة ساحل الرملة البيضاء هو فرصة للترويح عن النفس والهدوء في أجواء عائلية. لهوى بلادي، عرفات الماجد وخليل العيسى.

0: انتهينا ولا ما انتهينا يا ميعاد؟ على طاري شنطة السفر، في ناس ياخذ شنطة ويحط فيها الأشياء اللي قلناها وياخذ شنطة فاضية عشان مقاضي السفر. طب انت الحين رايح السوق قبل تسافر، وتروح السوق وانت مسافر، أجل روح بعد السفر بعد.
1: لا، في ناس كده عندهم يعني متعة التسوق، بالأخص يعني أكيد لما بيروح بيشوف أشياء مو موجودة. يعني ترى حتى المحلات اللي هنا مثلا عندنا في الشرقية، إذا رحت الغربية تلاقي غير محل غير، وإذا رحت بعد كل منطقة غير، يعني يختلف. يعني فهو يحب يعني يتسوق، في ناس عندهم هوس التسوق أيا كان نوعه، سواء هنا ولا برا.
0: وحتى اللي يأخذون من السوق الحرة، يعني عرفتي، إلى آخر قطرة، إلى آخر رمق في الحياة، آخر مبلغ في البطاقة، يعني
1: الناس حتى في الطيارة وهم يشتروا. ويبرر لنفسه الصالح، يقول لك هذه لقطة، ان هذه مستحيل الاقيها.
0: بس لازم تعرف ان يعني ما في ترجيع اولا، عشان لا تشغل نفسك. والشيء الثاني، فاذا هي هدايا فاحسب حساب كل المجموعة، فانت من الاساس لا تجيب هدايا.
1: اتوقع ماتت الهدايا الحين، اتوقع اللي يسافر ما يجيبوا هدايا الا يعني للقريب مرة.
0: انت بتجيب الكبار زين، والدك والدتك إيه
1: فقط
0: وكذا.
1: ما مو زي الأول.
0: بس إذا بتخص بنت خالة وبنت عمة، فأنت بتدخل في قائمة من المطالبات. ناهيك على أنك إذا بس قلت ها توصلون على شيء، أنت بس فتحت الباب على نفسك، جيب لنا كذا وجيب لنا كذا وجيب
1: صالح
0: لنا كذا.
1: الحين اللي بيسافر أشوف يعني في السنابات، اللي بيسافر أنا بسافر هذا المكان، رجاء لا حد يقول لي جيب معك كذا ولا جيب معك كده، أنا مسافر ودي أتونس. أما تقولوا لي جيب معك، لا أنا غير مسؤول.
0: وكل كوم، واللي يوصيك على شيء موجود هنا كوم ثاني. أنا نص سفرتي تروح وأنا أدور لك على هالشيء، وآخر شيء يطلع موجود هنا وأرخص بعد.
1: بالضبط، يعني ما له داعي. أنا أشوف
0: أصلا المسافر لا تربط بأي سالفة أن يجيب لي من المكان الفلاني ولا ذوقني من الشيء الفلاني، ترى يعني ما وقته مهوب له. وشيء ثاني، ما يعرف الأماكن، خصوصا لو راح بعيد وما يعرف بالضبط وين الأسواق الشعبية اللي يجيب لك. وبعدين هو باحل بعفشة، يروح يحط مع عفشة عفشك اللي وصيت عليه، سالفة.
1: اي صح بصراحة.

0: يمكن هذه الشنطة يا صالح اللي الزيادة هذه يمكن هي عشان هذه الأشياء. بس تعال الشنطة ياخذها قماش ولا ياخذها هذه لما الملساء اللي
1: والله كده ولا كده، خذ لك أصلية لأن ما تسوى عليك وانت في المطار، يا تنكسر عليك يا تنكسر
0: حتى الأصلية بشرك، حتى الأصلية بشرك تنكسر، فخذ لك أي شنطة حتى لو انكسرت ما عليها خسارة. بس لا ترمي طبعا، لا ترمي ترفيه، ما كنت صالحوا الشنطات يا صالح يركبوا لها أشياء، ده حرام لا ترميها، خاصة إذا مشتري واحدة أصلية على قولتك.
1: طيب مع هالشنطة وسالفة الشناط اللي بتوديها للمصلح، ما أدري وين اللي يصلحون الشناط عشان
0: كثير ترى فيما بسك لك أنت من أصحاب الثراء فتشتري شنطة وتقطها.
1: انتهت حلقتنا مستمعينا في هوا بلادي، شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا واللي اتصلوا واللي شاركوا وضيوفنا اللي أثروا حلقتنا كالمعتاد، كما أشكر فريق برنامج هوا بلادي.
0: في الإعداد ياسمين سهيمي وحسين العباس، أيضا في التنسيق والاتصال طارق آل نميس، وفي الإخراج خليل العيسى، وخلف المايك وفي الإعداد صالح العجرفي، وأنا ميعاد آل حسن. نلتقيكم على خير غدا بإذن الله.
1: إن شاء الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم. معكم بكم أرحب ضيفي الكريم الشاعر المبدع علي الريض. يا مرحبا يا أستاذ علي.
1: يا مرحبا أخوي طلال، حياك والمستمعين الغالين.
0: أبو نايف، أنت من الشعراء اللي تقولون الشعر بوح الروح.
1: إيه، وحكاية البال.
0: يا سلام، عطنا إياه.
1: لمل من طرد الرجا والمناوي.
0: يا سلام.
1: لغربت شفوف وظروف وأحوال، في عزوتك كنا غريب وجلاوي. يقول اللي عاش عمره ولا زال علي الروح ولا لقاله مداوي، مروا عليها الناس من كل الأشكال، ولو طاح ما سمت عليها العزاوي. ما له جمل لو كان للصبر جمال، وما له وكر لو كان حر النداوي. يليت لي حيلة على الحزن واحتال، ما كان يمدي غصني اليوم ذاوي. تلعب به الذكرى على صمت الأطلال، مكسور خاطر ومنيات وخطاوي. قمة اعتابي يوم ما جاك مرسال مني، وأنا قلبي بدونك خلاوي. إلا بقايا جروح وغبون وهمال، وعرش من الأفراح والإنس خاوي.
0: يا سلام عليك، يا سلام عليك يا أبو نايف، صح لسانك علي الروح وما لقى له مداوي. كثير
1: كلنا ذاك الشخص اللي يتمنى أن الناس أحيان يعالجونه بالتوجيه أو بجبر الخاطر أو بالصدق معه أو بأي شكل من المحبة والاحترام والاحتواء. كلنا ذاك الإنسان اللي يحتاجها.
0: أنتم الشعراء تعبرون عن أنفسكم ولا تعبرون عن المجتمع؟
1: حنا
0: قاعدين نصفق لكم ونغني لكم، بس ما هل تعكسون الصورة اللي بين حنايانا ونفوسنا حنا يا الناس؟
1: أي شيء شاغب مشاعرك هو شاغب مشاعرك، لأنه جميل. الشعر الجميل، البرق، العطر، الذكرى الحلوة، كل شيء شاغب مشاعرك هو يعبر عنك أو يقدر يأخذك معك في زاويته، حتى لو الكلام العادي، لو مو بشعر.
0: جميل علي، أنا وغيري يعني، وأنت يمكن بعض الشعراء، نرى أن هالشاعر هذا فقط يعبر عن نفسه، خلق من نفسه قضية وجعل هالقضية هذه أهداف ورؤى وكذا، ورحنا معه يعني، ما عتبنا وقلنا لماذا لا تعبر عن المجتمع؟ هل هذا مطلب يعني شرعي نقدر نطلبه من الشاعر؟
1: لا، ما اعتقد اخوي طلع. شوف انت حتى لو ابنك الصغير يبي منك حاجه، قل له عبر لي، عشان قل يعني اقنعني عشان تاخذها، عرفت؟ عشان تنمي عنده اسلوب الاقناع. عز الله الناخرها والنفس الاقناع، يقول بن جدنان. فاحيان انت تحتاج يعني عشان تقنع الاخرين تحتاج الادوات اللي توصلك للاقناع. فالادوات كثير يعني، المعنى، المغنى، الجرس الموسيقي، الفكره، المنطق، الواقعية، فكلها أشياء محببة، وإذا اجتمعت أعطتك باقة جميلة من الدهشة.
0: جميل أستاذ علي. أبو نايف، حنا دائما ننظر للشاعر أنه مجموعة إنسان، كما يعني عبر عنه خالد الفيصل، وأن هذا الشاعر يجب عليه أنه يكون متكامل الأركان، لذلك نسأل مثل هالأسئلة هذه.
1: لا، ما يعني ما احب حصر الادوات هذه، عرفت؟
0: اي
1: يعني لو وطرت هذا الشيء ممكن اتعبني. وحتى انا كمتلقي ما يملزم اني اروح ادور فلان ولا فلان ولا قيمه ولا اصنفه، يعني اشوف هو لامسني خلاص، اعجبني خلاص، ما عجبني اوكي شكرا.
0: جميل.
1: كل الشعارات اللي طرقوا السياسه وطرقوا العنف وطرقوا المشاكل والهياط، ترى مو كلهم اقنعونا ولا عجبونا، وهم جادوا ترى في الصياغة، وجادوا في المعنى، وجادوا في الحبك والسبك، لكن ما أقنعني.
0: ما أقنعك. في نظرك أنت للساحة الشعبية هالحين، كيف تشوفها الساحة الشعبية؟
1: والله أنا شف من سنين طويلة أنا في الساحة، ودخلت كل مراحلها يعني، لكن أيام المجلات والجرائد، أيام البرامج ما بدأت، لكن الحين أتوقع أن الساحة أكثر من استيعاب أي أحد، لأن كل الساحة صارت فعلا ساحة، يعني كل أحد مع جواله، مع وسائله، مع تواصله. فمن الصعب اني مثلي اقدر اقيمها او اني اقول لك لا والله اني اعرف تفاصيلها.
0: وهل ترى ان هذه حاله ايجابيه او غير ذلك؟
1: والله اني اكذب عليك لو اقول لك بنظر في الموضوع ده واقول لك عندي منطق انها ايجابيه او سلبيه.
0: جميل.
1: لكني انا اشوف ان الشعر صار رفاهيه اكثر من منطق، يعني اكثر من واقعيه.
0: جميل.
1: والحاجه اذا زادت الرفاهيه تصير مزعجه. تعرف الحين لما الناس يقدمون وجبه كبسه مثلا عادي، بس يبالغون عن الاكل اللي يحتاجونه، عرفت؟ فصار في رفاهية، تعرف الحين الشيبان لما يقلق يشوف النعمة ويشوف شيء يقول يا أخي حافظوا على النعمة حافظوا عليه. فأول كانت المشاعر كانت الأشياء مقدسة يعني وشيء معظم عند الناس.
0: نعم.
1: الحين صارت سهلة، تمدح سهل، تشتم سهل، تتجاوز سهل، تهايط سهل.
0: جميل جميل، هذه نظرة نقدية نتقبلها منك، ونتمنى إن شاء الله أن الشعراء اللي على سير
1: لا مش نقد لا لا بس أيه. أنا أقول لك يعني كنظرة عامة يعني
0: خلنا نورطك يا أخي، إنش المشكلة أنك تورط معنا خمس دقائق.
1: لا والله أني مستانس، والله مستانس والله بكم برنامجكم وأتكلم بعفوية والله يا أخوي.
0: جميل أستاذ علي، حنا نبحث عن علي الريض، أين نجد علي الريض؟ في غرض المدح، في غرض الغزل، في الاجتماعيات، وين نلقاك؟
1: ترى كثير ما يعرفون أخوي طلع، ترى من 2006 من بعد شعر المليون يمكن أنا خلاص غبت عن المشهد الشعر، والله العظيم أني زاهد في الشعر تماما يعني، حتى مقل جدا جدا جدا يكتب. عرفت، وحتى الأحبة اللي أحيانا يتواصلون أو زي برنامجكم هذا الجميل، إنهم والله من باب عشم وحسن ظن ومحبة بس، عرفت، ولا ممكن بعيد عن المشهد، جاء جيل جديد أكثر اندفاع، أكثر طاقة، أكثر حماس، كثرة ما ذاك الحرص اللي ما عندي، ذاك الحرص اللي تقول أوه والله أني حريص أني لازم أكتب اليوم ولازم أتواجد ولازم
0: أكثر الأغراض اللي تجذب علي.
1: والله ما أقدر أقول لك والله، بس يمكن العاطفي، أنا ميل دائما للعاطفي.
0: عطنا عاطفي.
1: لا خلني أبدأ قصيدة وطنية بحكم أن الوطن لحق علينا.
0: جميل لا شك.
1: إي والله، وله يعني وله مكانته اللي لا يمكن أحد ينازع عليها ولا يقدر يقرب منها.
0: نعم عادة
1: يا وطن سم وزرعنا شعار، سيف نملح وهقوات ونخيل أنت غالي، وتفداك العمار لو ما جالها موت ورحيل، ما تركت المحبينك خيار، يذبل الحب دونك مستحيل، أنت غالي وتفداك العمار لو ما جالها موت ورحيل، ما اغترب عنك غير الانكسار وما نزل في حماك إلا رصيل، خصك الله في مكة مزار وعمك الله في زمزم سبيل، استقليت عن طيش الصغار واصبح المنزل لك ظل ومقيل، ما كشف ريح عدوانك ستار عن محياك يا الوجه الجميل، كل تشكيك في ماضيك عار، وكل قلب ما يصفالك عليل، وكل يمن ما صافحتك يسار، وكل برق ما يضحك لك بخيل، انت بسمت تكسينا خضار وانت جهمت شبين الفتيل، نقلب الليل من شانك نهار ونكسي الشمس لجل رضاك ليل، ما رمن بك حرايرنا خمار، لحصل فيك لطمات وعويل، كنت ترفض سياسات الحصار وعلقوا رمح لرضاك وصقيل، وقطعوا لجل خاطرك القفار، الكفن تاج والمذهب قليل، 40 أبلج باجة وديار قادهم نادر ما له مثيل، عهد الله في سر وجهار، يا يفوز بك أو يصبح قتيل، وصار قصة من المجد وفنار تنحك سيرته مع كل جيل، واصبح الحكم في دين الحرار، مقطع الحق مزبان الدخيل، يوم ترجح موازين الكبار ما ندور لحكمتهم بديل، يا ملكنا يا أبو فهد عسى عرضك مجار، لبيض الوجه الشيخ الجليل، طبعنا الفوز في كل اختبار، ماضي الوقت يعطيك الدليل، وانت تضفي لهيبتنا وقار، يا ذر الشعب يا الشهم النبيل، لو حسبنا قصايدنا امهار كيف تركض وميدانك طويل، من بعضها اليا صارت تغار، وانت عادل ولا يمكن تميل، شاعرك غاص في سبع البحار ما غرق يوم في بحور الخليل، علق الشعر لعيونك وطار، قال بكتبك واثرك مستحيل.
0: يا سلام يا سلام عليك، صح لسانك استاذ علي.
1: الله بذلك حبيبي طلع والله.
0: جميله، لو حسبنا قصايدنا
1: مار كيف تركض وميدانك طويل،
0: يا سلام
1: من بعضها اليا صارت تغار، وانت عادل ولا يمكن تميل.
0: يا سلام عليك يا سلام، جميل جميل جميل جميل يا علي الرحيم،
1: نجمل والله رضاك
0: علي. ما دامنا في الشعر الوطني، اكثر الناس تعبيرا عن حب الوطن الفنانين ام الصحفيين ام الشعراء؟
1: كل الناس اتوقع، اي انسان عادل واعي.
0: كل اجوبتك عامه.
1: لا والله أي إنسان يطلع، أي إنسان عاقل وواعي، ترى أنت أحيانا التعبير ما يكون التعبير المباشر، أحيانا التعبير المجاز، تعرف؟
0: نعم.
1: تعرف الرجل اللي يأخذ ولده يحرص عليه أن يدرسه ويعلمه ويربيه، لأنه يدري أن بذرة طيبة في الوطن، تعرف الأم اللي تأخذ بنتها وتعتدل إنها بذرة طيبة في الوطن.
0: جميل، خلنا سألك بشكل
1: في الناس يعبرون، الرسامين، الشعراء، الكتاب، المقالات، كل أحد يعبر عن شعور الوطن. هذا شعور
0: أيهما أسرع في نظرك أنت كشاعر؟ يعني إحنا كشاعر
1: اللي يعمل، اللي يعطي من حب الوطن.
0: جميل.
1: اللي يعمل للوطن.
0: جميل. فيه واحد من الشباب عندنا بالاستديو هو طبعا معجب في شعرك ويقول في قصايد عاطفية جديدة قالها الأستاذ علي الريض، إذا ما سمعناه ودنا نسمع.
1: إيه موجود والله أكيد، يعني الحديث يجعل الحديث ذو شجون يقول العرب، والشجون عند العرب أنك الشجن العالي، لأنك بدأت تبدأ حديث عادي وبعدين تدخل في التفاصيل في العمق، بعدين يصير تروح للحزن تروح للشجن، عرفت؟
0: نعم.
1: فقالوا الحديث ذو شجون، والعامة يقولون الكلام يجرب عضه.
0: صحيح.
1: هواك سراني تحت جنح الظلام، وقد شموعك يا الشموع الطافية، ألقاك ما بين التوحد والزحام والليل، وردون الخيال الضافية بيني وبين جروحك العفة وئام، من الفوصلك ليل لام النافية، صافحتك من الشوق أنفاس الغرام، البعد بارد وانت كفك دافية، تمدها وتعود الدنيا غمام، وتردها وتصير وزنة وقافية، آقف الخيبات المحبين احترام، من الوله لين القلوب الصافية، حبك وأكثر شيء من 20 عام، أفرد له بصدري مساحة تافية، يصدح بها القمري ويتهل الحمام، وامشي على على على رمضاك رجلي حافية، أبسط تفاصيلك كثير الاهتمام، وأكبر تفاصيلك يجيب العافية.
0: تسلم وصح لسانك على هالقصيدة الجميلة.
1: صح الله بدنك يا حبيبي.
0: جميل. لو خيرناك أستاذ علي لأي المدارس تميل، مدرسة التجديد أم المدرسة القديمة، يعني شعرانا الأولين اللي لازالوا أكثرهم موجودين لله الحمد لله الحين، عبد الله بن عون، غازي بن عون، الشعراء الكبار اللي دائما نسمع قصايدهم ونستلذ بهن، بن زويب رحمة الله عليه، والكثير من الشعراء، الخس، محمد، الشعراء الكبار هذول اللي صار لهم قاعدة وصار لهم مدارس، تميلون أنت من الشعراء لهذولا ولا أيهم اللي أنت لو سألناك عن الصورتين وشعراء التجديد؟
1: السؤال ذا فضفاض وممكن أتكلم فيه ساعة كاملة عادي. يعني الشعر يمكن بدأ شعور، إن الشعر بدأ الجميل أو بدأ وعي الشعر من محسن الهزاني في الحريق،
0: حلو،
1: مولد 1145 وعمر 95 سنة. كان رجل نظر ونمارة، وكان رجل قيمة، وبدأ بعبقرية مدهشة، هو اللي كتب على الصدر والعجز بدهشة، إذا قبل التجارب بسيطة، لكنه كان ميدان الشويعر كان يكتب على المهمل قبله، ميدان طبعا عاصر تجربة الدولة السعودية الأولى، يعني اتفاق الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله، فعاشرهم ميدان الشويعر. لكن لما بدأ الشعر من محسن الهزاني بدأ بشكل آخر، برونق آخر، بتجربة مختلفة، فكان محزن، محسن أنيق، قالوا مثل مبسم هيا، قلت لا بين البروق وبين مبسم هيا فرق، فكان ذو شجن. لكن جاء بعده واحد كسر الدنيا اللي هو محمد بن لعبون الله يرحمه، محمد ولد 1205 في ثادق، ورحل للزبير، وبعدين توفي 1247 قبل 200 سنة بالضبط. فمحمد بن لعبون كان تجربة ركيزة في الشعر العامي لا يمكن تجاوزها، وقالوا النقاد والكتاب ان بعد بن لعبون لا يلعبون.
0: صحيح.
1: وسموا بحر لعبوني خاص بن لعبون. بن لعبون كان يتكي على 4 أشياء: الموهبة، الابتكار في البحور، الابتكار في الفكرة، الشجن العالي، لطف العبارة ورقتها. فبن لعبون تجربة عظيمة ونقدر نقيس عليها يعني في تجارب الشعر العامي، رغم مع التجارب كانت جميلة، يعني عبد الله بن ربيع، شاعر الزبير الكبير، ومجموعة كانوا معه، لكن كان بن لعبون فارق. فأنا أقدر أقول مدرسة بن لعبون أو تجربة بن لعبون لأنها اللبنة الأولى، اللبنة الأولى في الجنون. إذا حصان وضميرك خفوق يدق من نازح البعد دقاق، المطلع ذا والدهشة هنا الجنون. يا علي صحت بالصوت الرفيع، يا مره لا تدبين القناع.
0: نعم، مميز علي. علي بس ألفت نظرك الموضوع أن محمد بن لعبون مميز بين الشعر الديواني اللي هو الشعر الصعب وبين الشعر الغنائي اللي في ذاك الوقت يشيلونه
1: غنوا
0: يعني غنوا ذلك سمي اللعبوني على ترى على الشعر الغنائي اللي قالوا
1: غنوا ترى بعد قريب غنوا السلام العبد الله وغنوا هذا ولد الجميري غنوا في العصر لكن هو متوفي من 200 سنة.
0: نعم
1: تعرف حمد عبده لما غنى لها أربع بناجر لا تطري الفرقة على المحزون ما داني الفرقة وطاريها
0: طاريها. نعم مع أن القصيدة هذه نسبت لأكثر من شاعر ترى
1: لا هي لبلعبون ما يحتاج يعني هذه لكن أنا أتكلم عن تجربة اللعبون كانت ركيزة وأقدر أنا ما أقدر عشان نرجع للسؤال ما في مدرسة لكن في حقب كان فيها تجارب مميزة.
0: طيب حقبة علي الريض
1: ما أقدر أحكم عليها لأني بيحكمون عليها اللي بعدي لما أحكم على تجربة باللعبون أو تجربة بندر وبن سرور الناس اللي رحلوا وقفلت ملفاتهم وبقي شعرهم معنا فهمت علي؟ فهمت علي اللي بقت تجاربهم فأنت أي تجربة الحين من اللي السمع والبصر موجودة مع التسويق والإعلام وتواجد اللي يدعمها ما تقدر تحكم عليها لكن بعد 100 سنة لما يجون اللي بعدنا والأجيال اللي بعدنا هم بيلقون بدر عبد المحسن بيلقون بن جدلان بيلقون بن زويبن ولا محمد الخس ولا ما راح يلقونهم اللي راح يبقى من السمع والبصر هو اللي راح يبقى مثل تجربة باللعبون لما تكلمت قبل شوي انهم غنوها الفنانين غنوها بعد 200 سنة
0: صحيح.
1: فبقيت تجربة باللعبون ملي من اللي السمع والبصر الله يرحمه ويغفر له يا رب رغم انه توفى في عمر 42 ترى.
0: نعم
1: سبحان الله ترى الشيء ذكر طلع ترى فهد برسلي الله يرحمه الشاعر الكويتي العظيم المبدع المدهش في العاطفة في العاطفة المجنونة اللي نعم. يقول
0: يا قو صبر إن صبرت اليوم
1: اي تعرف قصايده
0: الله يصبرني على الليل
1: سلموا لي على اللي سمح حالي فراقه
0: نعم
1: لما غنى الله اكبر يا نصيبي وانا وش بيدي كل ما عدلت واحد
0: يميل
1: الثاني قيدوني الله انك تحل القيدي فهو وباللعبون وفهد المجماج وبندر بن سرور وخلني اتذكر من معهم ثاني هذول كلهم ماتوا في عمر مره صغير وكلهم ما الله رزقهم بذريه فهيد المجماج مات عمره 30 سنة سبحان الله 1300
0: عجيب هذا الشاعر المبدع
1: المدهش الصادق
0: نعم.
1: وفهد بورسلي مات في عمره مبكر وممكن عمره ما أدري كم في الثلاثينات وما الله أعطى شيء ما أدري عد وباللعبون مات 42 وبالسرور مات 45 هذه من تجربنا المضيئة في الشعر العامي
0: نعم لكن هذه مهي مقياس يعني كثير من الشعراء أيضا عمروا يعني مثل بصير الضيحي عمر
1: لا أنا أتكلم اللي تعرف تعرف بالقاسم الشابي أنا قصدي أن واحد في تجربة عمر بسيطة ويترك أثر كبير
0: صحيح
1: ويشهدون لها الأجيال اللي بعدها
0: نعم.
1: عرف الأجيال اللي تفنى جيل ويجي جيل وهو موجود اسمه
0: جميل في العصور اللي قبل عصرنا هذا يعني العصر العباسي مثلا أو العصر الأموي كان هناك عبقريات وتجد شاعر وطبيب وفلكي وكذا هل هذا ينطلي على عصورنا هذه مع توفر هذا العلم اللي تشوفه تجد مثلا طبيب وشاعر ودكتور يعني يحمل عدة مواهب أو الشعر ما يقبل المشاركة
1: لا يقبل بس بحدود لكني تسميها لك يعني أنا ما أقدر أكون شاهد على العصر تعرف في كل شيء تكون شاهد على العصر إلا في الأشياء اللي تحتاج بقاء عرفت الفكرة؟
0: نعم
1: يعني مثلا لعيب كرة القدم من اللي رحل وراح واعتزل لكن لازال مارادونا باقي
0: أنت تبحث يعني عن النماذج الخالدة
1: إي اللي, اللي, اللي يشهد لي اللي بعدين أنا الحين لما أجي أشهد الواحد هو موجود معي على أي أساس أنا
0: جميل
1: هو موجود يعني الإعلام قاعد يدعمه هو قاعد يدعم نفسه متواصل لما واحد رحل قبل 200 سنة ولا زال باقي لا معناته هنا هو مدهش الخلود أعطاه إياه الله سبحانه
0: نعم وش القصيدة اللي يعتقد علي الريض أنها ستبقى خالدة من قصائده ودنا نسمعها
1: ما أتوقع لا مستحيل أنا يعني مستحيل
0: رشح لنا وحدة جازف هالمرة يعني
1: ليت الزمن ذا يحفظني بس اللي عند اللي حوالي بس
0: جازف هالمرة رشح لنا وحدة قال أعتقد أن هذه تبي تبقى
1: للي تبي تعرف أسراري وعنواني
0: يا سلام
1: الحزن والضيق واللوعة عناويني وإن كان من جد دورني وتلقاني في كل لمة حزن يمكن تلاقيني يكتبني الضيق واللوعات تقراني والنايم شرحة أحزاني يغنين يا جامل الصبر والأيام تعصاني بالله قلي وش اللي معجبك فيني فقير يوم إن عز النفس مغناني كم قلت للفقر عز النفس مغنيني كم واحد ما شتمت لأجل ما أعطاني كم واحد ما مدحت لأجل يرضيني يقلقني الذنب لا من التغشاني يلا من الذنب والغفلة نجيني ما في صوت يشتت عني أحزاني إلا بنشريم لا أم المصليني ما هو بداي مسير لساني إحصاني، كم غلط من لساني صدق تشقيني من صغر سني وأنا هالحزن جبراني، واليوم عمري تعدلنا 30 صحيح ماني مثل أبوي وأخواني، رغم إن هقوات نفسي نوب تغويني، ما مد كفي الكف ما تمناني، ولا سجل رجلي لدرب ما يوديني ومكتب، لكن أتجمل بعض الأحيان يوم إن هالكذب صاير شيء روتيني، في ظروف أزرف عزيز ما تناساني، في ظروف أدور مزرفني وناسيني، عرفنا بظل جفاف وجيع عدواني، وعرفنا بظل غلا في اللي مواليني، وطعنها اللي تجي من صوب صدقاني، أقسام نطعنها اللي من عدويني، كم مرة ما دمعي داخل أجفاني، وكم مرة أتفه الأسباب تبكيني، كذاب لو قلت شعري يوم مشقاني، أحيانا يسرق منامي من جفن عيني، أكتب قصيدي عشان عيون فلاني، ومرات أجامل عشان أرضي محبين.
0: يا سلام عليك يا أبو نايف، صح لسانك على القصيدة الرائعة بصراحة. هذه قصيدة يعني يجب أن تكون خالدة من قصائدك، ومعظم قصائدك جميلة. على فكرة الشباب اللي معي بالاستديو، إحنا كل ما يجي برنامج صح لسانك لله الحمد، الشباب يجلسون ويستمعون للشعراء ويستهويهم الكثير منهم طبعا، لأن ننتقيهم يعني بحرص وعناية، مع أننا نعطي مجال لعلي للشباب اللي توهم بادين كذا إذا كانت تجربته مشجعة أو مستمرة. الشباب يقولوا لي لا تقاطعوا كثير، خلنا نسمع شعر يا أخي، خلنا نسمع شعر عاطفي، خلنا نسمع يدغدغ مشاعرنا. وش تبي تهدي؟ وش تبي تهدي؟
1: يعني أحيان كثرة الشعر يعني شوي، ترى أحيان لو سمعت
0: لا تحكم، حنا اللي نطلب.
1: إيه لو سمعت قصيدتين للشاعر هو تعطيك نبذة عن عن عن عن وش يسميها لك، عن فكري يعني بشكل عام، عرفت؟ عن فكري بشكل عام يعني.
0: نعم. أنت شاعر معروف، حنا ما يحتاج نعرفك، حنا اليوم نبي نسمعك.
1: لا والله يتعامل دائما أي حد كأنه أول مرة يعرفني أو كأني مرة قابله، أو أحب هذا الشعور دائما. ما أحب أحمل نفسي وأحمل الآخرين عتب أني يعرفني أو من أنا عشان والله بقاتل عشان يعرفني الواحد، لكني دائما أني أحب أني صاف إنسان كأني أول مرة يشوفني أو كأني أول مرة أعرف.
0: هذا لأن عندك جديد وتبي تقول له الجديد، فبالتالي تبيه يعرفك من جديد.
1: لا من زمان والله ما كتب جديد، بس يقول خلني أطول، خلني أجيب قصيدة طويلة دائما كذا، خلني أجيب قصيدة طويلة. أول كنت أكتب مطولات بس الحين صارت صعبة علي.
0: جميل.
1: البارحة راسي على الكوع راكيف، في يوم صار الضيق دوبه ودوبي، والجفن كن النوم للسهر حديق، خويت قوم من هجوس سروبي، يا ليت حزني دمع وضيق وبكيه، يا ليت حزني ذنب وارجع وتوب، اللي نساني جعل ربي جازيه، واللي ذكرني ما سلم من ذنوبي، وقلبي اللي طاوي الهم طاويه، الله كم ضاقت علي دروبي، وقربت من شعري وهاضت قوافيه، عليه مع بصمة كلامي اسلوبي، يا راتب اللي نازح البعد يدني كانه اللي يروح مراحل الهبوبي، عليه من رمز الجماحي مواريه، ومطرز اسمك فيه تطريز ثوبي، جمس المخزن ما غفل عنه راعيه، رافيه على اللعب الخنا واللعوبي، يوم انتهى عمره وباحت لياليه، مع باقي الترك الشروها الجلوبي، واستاق اللي طامع فيه شاريه، ما قال غال المال فيها محسوب، اللي حمارة تقل دم المذكيه، من حايلين يبغاه سد نوبي، واللي جمحيات سقفه وعاليه نار وشبه في حطبها شبوبي، لان طحت تقل كنك تباريك يشبه الوجه بواردين يحوبي، كأنه اللي قفى يشادي تمدري ديب يحوف البدو وقت الغروبي، من داخل الشراز بالكاسيم مخاب من يركب زمين الركوبي، ملمس تركسون اللي قمت تلويها أفضل من مرعز الجاهل نصوبي، ولا اشتغل سلفة ولجت محانيه دير هرش للعشاير ربوبي، ولا سرى ليله وزانت مساريه يكسو سنة نور الشمال وجنوبي، ما يدفع رع المهر لجل غاليه لو كان يجلس طول عمره بعزوبي، ودراوله لو ما لقى من يخاويه، ما هو من الطرقة جزوع هيوبي، يسايق التكفى وبالله توديه لسعود بدر وخبره عن شحوبي، هاك الكتاب وسلم سعود بيديه نبضي وضيقي بعد ما ضيقوبي، ولا بسمعك الكلام ومعانيه وغنى بصوتك يوم صوتك طروبي، وده لبوايل قليل المشاريه الصابي الصافي قليل العيوبي، فديت اللي ما تغير مباديه، ما هو بثلج ماه لضحى يذوبي، لا مقصدي دنيا ولا مال أبرجيه، ولشكين فارق غالي ومحبوبي، يسعود قالوا شي ما ينحكى فيها الهروج بنفخين الدروبي، سفهت بعض الهرج ما كني أوحي، يسعود كم قالوا بعدك وحكوا بلي لديت أكبار العزاوي، هدني اللي قفيت قطع جنوبي، والصاحب اللي كنت عزه وداريه يحسب نجاحه مرتبط في رسوبي، يسعود كله لاهين عنه ناسي، لاني في صوبه ولا هو بصوبي، خلاص جذيت رشا من عروي، ما همني لو ارخوم رجوبي، ولا زادني لو يمدحون المسافين فط من بعض الأوادم بجوبي، الله يلي بارد المزل تنشيه، وهل بمرك وبالسيلة صبوبي تمهل بوايل بعطفك وتحمي من طعنة الغادر وهرج الكذوب يسعود ما للهم شيء يداويه إلا مواصل طيبين القلوب. وهذا قصيدي يوم تمت معاني عليه مع بصمة كلامي أسلوبي.
0: يا سلام عليك، يا سلام، صح لسانك. قصيدة وصفية جميلة جدا. طبعا شاعر رائع علي الريض، يعني ما تحتاج شهادتنا بصراحة.
1: الله يطول عمرك يا حبيبي.
0: حلوة القصيدة لما تكون طويلة تعطيك مجال تسمع.
1: أحيانا تحتاج هي أحيانا.
0: والله نودي أسألك يا علي، لكن الشباب اللي معي يقولون خلوا يجيب، يعني يبدو أنهم يبون يسمعون شعر.
1: اي والله انا قلت لك، يعني دائما والله من الناس اللي اكره كثره الشعر، يعني اشوف دائما الثنايا الحوار اللي من كلمه لكلمه، يعني فكر الانسان اكثر من يكون فكر الشاعر، فكر الشخص اللي تحاول وتناقش معه.
0: جميل، احنا اخذنا قبل شوي ابو خلاص باخذ منك لمحه لان يبدو ان وقتنا قر. ابو نايف، احنا تكلمنا شوي عن الشعر النبطي، وانت تكلمت عن المرحله الاولى اللي هي طفره الشعر النبطي او تاسيس الشعر النبطي عن محسن بن الهزاني وباللعبون. احنا تكلمنا علي بالبدايه عن شعراء الفتره،
1: عن مراحل الشعر وتجربته والرموز اللي مروا عليه.
0: والرموز اللي مروا، احنا نبي الرموز الحاليين، يعني اللي قريبين اللي وعيناهم احنا شعراء الثمانينات السبعينات مثلا الستينات الى عصرنا هذا. كيف تشوف التجربه يعني من النواحي الابداعيه؟
1: لا ترى احنا ابن الجزيره العربيه، ترى مرت علينا فتره خفت عن الجانب الديني وحتى الجانب السياسي والجانب، يعني كنا شوي فوضويه في اكثر شيء كان حق، يعني حكمنا احنا كتجارب، ترى الشعر العامي اعطانا مبادئ، اعطانا قيم، مواقف ما نقدر نتجاوزها. فهمت علي؟ تعرف رشيد يوم يقول ارمنا علم غيز للعين يا حسين واقطع لها من ردن ثوبك ليانه، يقول ما يستشك يا حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسيع نقطان. تعرف الصقري لما يقول عن جارنا ما قط نخفى الطريفه،
0: نعم،
1: نرفع خمال رفية العشب الغار وندع لها النفس القوية ضعيفة، أعطتنا مبادئ وقيم. الدول الوقداني يوم يقول الناس جانيب لأن إنك تصاحبها وتصير منهم كما قالوا بالأمثالي. فالشعر بفترة من الفترات إيش يقول أبو زويد يوم يقول خلهم على الديان يمشي الحال،
0: يصار منت لمسة الخشم حمى.
1: فهو مبادئ وقيم،
0: نعم،
1: يدخيل أخذ من والد لك مسالة مسالة ما يفهمك كل رجال، فأعطاه قيمة تعليمية، قيمة مبدأ، قيمة وعي. يقول احشم خويك عن دروب الرذالة، ترى الخوي عند الأجاويد لحال، والمرج له بالك تراخ أحباله، وحذر تعيل ولا تراخ المنعال، الحمر يدرك معوشة عياله، والرجل يبغى منه بعضات الأحوال. في الوعي اللي ترك لنا الشعر العامي أو ترك لنا بعض التجارب، هو وعي مرحلة، وعي جيل، وعي تجارب. فعطتنا هذا يكليب شب النار، يكليب شب من الكرم والوعي
0: نعم، قيم أصبحت قيم مجتمع،
1: قيم وقيم عظيمة ولد يدرس عليها ويكبر عليها ويتعلم منها.
0: جميل، أنتم قدرتوا توصلون هذه القيم الحديثة اللي قيم
1: ما أعتقد، لا خفت شوي، لا والله خفتت مرة، صار بتلك أنا الشعر صار أغلب رفاهية أكثر شيء.
0: جميل، هذا رأيك بالشعر أستاذ علي.
1: أكيد رأيي. لا تخاف، ما راح يجيك أي موضوع على من
0: عندك. أنا خايفين من الشعراء بعدين. نسمع قصيدة، بقى معنا دقيقتين فقط.
1: ترفع ودلوعة محبة وتختال،
0: سلام،
1: يمرها كف الدلال وتبوس، تزهر على غيم المحاجر اليسال بين الحنايا والخفوق مغروسة، أطهر من الضحكة على شفاه الأطفال، والعيد زاهي والتهاني لبوسة مثل الضمير الحي، وأطيب من الفال ما تشوفها لو كان هي محسوسة، فيها شغب طاغي جرية وتحتال، كيف سرقت من باري القوسة، قوسة تشبه وهي تستقبل الظل لمال، شمس على حد الغياب مغموسة، بعد تلبسها الشفك النجلال، والليل مرسل من وراها عسوس دايم، وهلا بخوف من عين النضال، أكيد ما خافوا عليها العنوسة، لأنها من قبل لا تلبس الشال كانت تنادى من حلاها العروسة، متناسقة مثل الحكاية والأمثال، متناقضة مثل القصيد، والطقوسة دربة عفيفة عرض محمود تخصال، درب الرذيلة ما تجيه وتدوسة عطفة، ولو ما دونها هوش مقتال، وما هي عن شعور القصيد محروسة، بالمختصر عن كثرة الحكي لا طال، قلبي على كرسي عقلاها جلوسة، عفوا بقي حاجة ولا بتنقال، الملح والحالي تجيه وتحوس.
0: سلام عليك. صح لسانك، صح لسانك يا ابو نايف، كلمه اخيره.
1: شكرا لك، شكرا لاخوي محمد المنيف، شكرا لكم على هذا الاحتواء وهذا البرنامج الجميل الخفيف على النفس، والله جعلنا ان شاء الله ضيف خفيف على المستمعين. بيض الله وجهكم.
0: بيض الله وجهك شاعرنا المبدع علي الريض، شكرا لك وشكرا لمستمعينا الكرام على كرم المتابعة. هذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

هذه أنفسنا لاذت بك.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كأس العالم،
7: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
6: كأس العالم،
8: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعي. خوارزمية،
1: تحية عطرة لكم مستمعينا، أهلا بكم في خوارزميات، يوم جديد وحلقة جديدة تجمعنا بكم، ونحن نواكب في هذا البرنامج تقنيات متسارعة مرتبطة بكمية وحجم البيانات وسرعتها والاستخدام الأمثل لها من خلال تطبيقات منوعة، يوما بعد يوم تدخل أكثر فأكثر في حياتنا واستخداماتنا.

0: بأنفسهم. يعني هو نفس المعلم شلون يسأل الطالب وشلون تصير فيه عملية التفكير النقدي، هذه المهارة راح يفقدها المعلم. نعم صحيح، هو أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن تساعد المعلم في إنتاج وفي رفع المحتوى التعليمي بشكل رائع، ولكن الاعتماد الكامل عليه ممكن يضعف قدرة المعلم على إثارة التفكير النقدي عند الطالب. هذه أيضا في تقرير يحذر من الإفراط في الاعتماد على المحتوى المولد، قد يجعل المعلم مجرد منفذ فاسيليتيتر فقط وليس قائد وتربوي يؤثر تأثير مباشر وإنساني على الطالب.
1: واحدة من الأشياء المهمة اللي على أساسها أيضا تقوم العملية التعليمية هي العلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب.
0: أحسن.
1: وهو يحتاج أن يكون أقرب إلى الطالب، يحتاج إلى التوجيه. يبدو أن الذكاء الاصطناعي يحيد هذه القيمة،
0: يحيدها ويضعفها. في دراسة أيضا في مجلة Educational Technology أكدت أن استخدام المعلم للذكاء الاصطناعي في التقييم الآلي قلل من جودة التغذية الراجعة له، الفيدباك اللي يتوقعها الطالب، لأنه خلاص بيحس أنه الطالب هذا السيستم اللي عطاه الفيدباك مش المعلم. وفرق بين لو شفت هذا التصحيح أو هذه الملاحظة من المعلم نفسه أو من السيستم. فهذا الضعف سببه هو الاستخدام المفرط من جانب المعلم، ولذلك لابد يتم معالجة أو ضبطه.
1: وحتى في يعني مستقبل العملية التعليمية في أثناء تقييم المعلمين قد يكون التقييم على أساس نظري كلغة أرقام، لكن لا يمكن تأكد من مستوى المعلم إذا كان يعتمد على الذكاء الاصطناعي من عدمه.
0: صحيح. هل راح نوصل إلى الزمن اللي ما راح نشوف فرق بين الحس البشري والحس الإنساني والحس الاصطناعي؟ أنا ما أدري، ممكن، ما أعتقد. في نقطة الوعي لو نسميها perception، هذه نقطة الوعي مو في الذكاء الاصطناعي، نقطة الوعي عند الإنسان كإنسان كروح. هذا يقين واعتقادي، والله العالم. هل ممكن الآن الشات جي بي تي 5 يقال بأنه هو متخصص وعنده شهادة دكتوراه أو أعلى من شهادة دكتوراه في كل المجالات؟
1: يعني هي عملية أنه تقيم المعلم على أساس نتائج طلابه مشكلة، لأن الطلاب قد يكون نتائجهم مرتبطة باستخدامات هذه الأدوات. تقيمهم على أساس سمعة المعلم قد يكون أيضا. فيعني هناك إشكالية بين المعلم الذي يبذل جهد ويحضر مثلا بنفسه، وبين معلم يحضر عن طريق الذكاء الاصطناعي ويأتي ويقدم مادة مثالية ونموذجية للطلاب.
0: نعم، وأنا دائما في كل الأحوال، في كل الأمور، كل الشؤون الحياتية، هي عملية التوازن بين الأمرين مهمة جدا. يعني ما أقول أنا والله أنا إنسان هذه كلها أشياء ما لها فائدة في التعليم وتصير بدائي، أكيد راح تفقد شغف، راح تقتل شغف الطالب. الطالب في هذا الجيل يحب التكنولوجيا، يحب أن يستفيد منها. لابد تكون أنت كمعلم متقدم في معرفتك في الأدوات هذه وكيفية استخدامها، ولكن لا يلغيك أبدا كمعلم إنسان.
1: نواصل حديثنا وياكم مستمعينا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم، ولازال حديثنا في خوارزميات حول الأثر المتوقع للذكاء الاصطناعي على المهارات الأساسية في التعليم سواء للمعلم أو للطالب. ذكرت بعض الأشياء بنظرة فيها شيء من التفاؤل، ولكن من يعني يتابع الوضع عن كثب سيجد أن جزء مما ذكرت يعني متوقع، بل وهو حاصل الآن. يعني إيش التوصيات اللي ممكن يعني تفيدنا كثيرا في أن نتعامل مع الموضوع بشكل مثالي وإيجابي ونستفيد منه دون أن يؤثر على ذكائنا، على يعني المهارات الأساسية الحياتية اللي يحتاجها الطلاب؟
0: ممتاز. أنا خلينا أركز بشكل عملي. العملية التعليمية لابد تكون مواكبة لأدوات الذكاء الاصطناعي في كل شيء. خليني أذكر على سبيل المثال، وذكرته بشكل سريع في الحلقة الماضية، عن الواجب المنزلي. أعتقد أنه المفروض يلغى كلمة المنزلي ويكتب الواجب المدرسي. وخلينا أعطيك أنا مثال كيف يكون الواجب ذكي ومواكب، وأيضا ما يسلب ولا يدمر العملية، عملية التعليم، خصوصا في تعزيز التفكير النقدي عند الطالب. بعطي مثال كامل، وعلى أساس إحنا ممكن نطبق، ممكن نغير من طريقة تخطيطنا إلى في تنظيم

0: العملية التعليمية. على سبيل المثال كنموذج واجب في مادة الفيزياء والموضوع قانون نيوتن الثاني للحركة، المطلوب من الطالب حل مسألة حسابية بسيطة، حل مسألة حسابية بسيطة بنفسك، جسم كتلته 10 كيلو كيلوجرام يتحرك بعجلة مقدارها 2 متر لكل ثانية تربيع، ما مقدار القوة المؤثرة عليه؟ هذا السؤال إذا أنت حطيته في تشات جي بي تي بيجاوب عليه، ولو بتقول له أعطيني الخطوات بيعطيك الخطوات، بس أنا كيف أنا كمعلم أقدر إنه ما بقدر أقول له والله لا تستخدم تشات جي بي تي، لأنه ممكن حتى الطالب يكون ذكي بروح للتشات جي بي تي يقول أعطيني إجابة توحي بأن هذه إجابة الطالب وليس تشات جي بي تي بيساعده، فهو بيطلع من هذا المأزق. هو طبعا في حل آخر، يعني في حل لهالأمور هذه بشكل سريع، أنه في أدوات تكتشف أنه هذا جواب ذكاء اصطناعي خصوصا في موضوع التعبير. ولكن أنا لو فصلت في الأسئلة، مثلا أسأله أقول له أعطيني إجابتك أنت، هذا الإجابة أعطيها في تشات جي بي تي ضمن الواجب، يعني أقول له ما الذي تعلمت من ملاحظة، أعطيني إجابتك الذاتية، أعطيني إجابة تشات جي بي تي، قارن بينهما، وبعدين سجل، وهذه النقطة، سجل أو تعطيه سؤال وسجل في خلال دقيقتين ملاحظاتك حول التجربة بصوتك، أو أنه في اليوم الثاني بالمدرسة تعطيه كم سؤال أو تعطيه كويز. هنا أنت ضمنت الطالب حل بنفسه، استخدم الأداة واستخدمها بشكل واعي وبشكل نقدي، وما اكتفى بالإجابة وحاول أنه حتى يتحدى الأداة أنه هو تعطيه الشرح للخطوات، ورجع للمدرسة وأيضا سؤل أو أعطي امتحان أو تكلم أمام زملاء بالمدرسة حتى يتحقق المعلم يتحقق بأن عملية الفهم وصلت.
1: هذا على افتراض أنه الإجابة صحيحة. يعني أحيانا قد، يعني بالذات في مواضيع الأدبية والنحوية، أحيانا ما تكون الإجابة دقيقة أو صحيحة، لكن على الأقل إذا أنه الإجابة صحيحة أنا أعطيته مجال أنه يفهم الإجابة
0: بالضبط.
1: يعني هناك من ساعده قبل الذكاء الاصطناعي، هناك والد أو أخ كبير ساعده مثلا، فعلى الأقل أنه يفهم ما معنى الإجابة. ومن الأفكار أيضا أنه ممكن يقوم ويرتجل هذه الإجابة أو يشرحها لزملاء الطلاب.
0: بالضبط بالضبط. وعدم الاكتفاء، وهنا النقطة، عدم الاكتفاء فقط بالإجابة المكتوبة. الإجابة المكتوبة هذه بيكون شات جي بي تي، وأنا لابد يجب على المعلم أن يضيف الإجابة الشفهية أو الامتحان المساند أو الامتحان الثاني، عندما يرجع يعود إلى الصف يسأل نفس السؤال ويجيب بطريقة مختلفة وبشرح أكثر.
1: ماذا عن المعلم؟ هل نتوقع توجيه من الموجهين المشرفين على المعلمين أن يكون هناك تدقيق على استخداماتهم للذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا المعلم هو الأساس، هو المحور، هو أعتقد يعني دور المؤسسة التعليمية في ضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بحيث أنه لا يفقد المعلم جوهره في كونه قائد ومربي إنسان.
1: وأظن إشراك ولي الأمر خطوة أيضا تساعد كثيرا على هذا الجانب.
0: طبعا هو مثلث متكامل، المنزل، ولي الأمر، المعلم، الطالب، هذه ثلاثة أضلاع مهمة في العملية التعليمية.
1: إذن مستمعين انتهت حلقتنا وحديثنا في هذه الحلقات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره سلبا أو إيجابا بشكل مفرط أو جزئي على العملية التعليمية وبعناصرها الأساسية من معلم أو طالب. شكرنا لطيب متابعتكم، نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزمية مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج يوسف المطير. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: 9 مساء في الرياض. نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتعيين وترقية 87 عضوا في النيابة العامة. وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة للجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة. إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين المخدر بمنفذ جديدة عرعر. واشنطن توسع ضرباتها الجوية ضد إيران مستهدفة الجسور وميناء رئيس. إلى التفاصيل. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين 37 عضوا وترقية 50 عضوا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إثر نشوب حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائر، وعبرت في بيان لها عن تضامن المملكة مع الجزائر حكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. تعلن بعد غد الأحد نتائج القبول للجامعات والكليات التقنية لعام 1448 للهجرة، وذلك عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول. وأوضحت المنصة أن على جميع المتقدمين تأكيد القبول خلال المهلة المحددة والتي تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل. كما بيّنت منصة قبول أن مرحلة الفرص الإضافية ستفتح من 22 من يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل. تنظم هيئة العقار غدا ملتقى الوساطة العقارية في نسخته 3rd في الرياض بمشاركة واسعة من خبراء وممارسين في القطاع العقاري، ويناقش الملتقى مستجدات القطاع ودور الممارسين المرخص في رفع جودة الخدمات إلى جانب المستجدات التنظيمية والتقنية والمهنية ذات العلاقة بما يدعم الممارسة النظامية ويعزز موثوقية التعاملات العقارية. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا محاولة لتهريب أكثر من 42 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، وذلك بعد ضبطها مخبأة في خزان وقود إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ جديدة عرعر. وقالت الهيئة أن منافذها الجمركية ماضية في تعزيز الرقابة على واردات المملكة وصادراتها والتصدي لمحاولة التهريب تحقيقا لاستراتيجيتها الرامية إلى حماية المجتمع والحد من تهريب المواد الممنوعة. كشفت الهيئة الوطنية للأمن السبراني عن بدئها في تلقي المخالفات المتعلقة بالأمن السبراني من خلال موقعها الإلكتروني. وبحسب قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السبراني، فإن الهيئة تمنح المبلغ المكافأة وفقا لسلطتها التقديرية تصل إلى 50,000 ريال أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب قرار ثبوت المخالفة الصفة القطعية إما بصدور حكم قضائي أو بمضي المدة النظامية للطعن فيه. كشفت وزارة التجارة رصد 412 شبهة أولية للتستر التجاري خلال الربع الثاني من العام 2026 بعد تنفيذ 14,520 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري. ورصدت الوزارة عددا من مخالفات التستر التجاري، كان من أبرزها عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني ومخالفة نظام العمل والإقامة. وأوضحت أن أبرز الأنشطة المستهدفة بالزيارات شملت الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات. يعرض متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية مخطوطة قرآنية نادرة تعود إلى منتصف القرن 19، تضم سور القرآن الكريم كاملة داخل رسم تفصيلي للحرم المكي في عمل فني يجسد براعة الخط العربي وجماليات الفن الإسلامي، ويوثق جانبا من الإرث الثقافي الذي رافق الحجاج عبر البحر الأحمر إلى الديار المقدسة. أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إلكترونية تمكن قاصدي المسجد الحرام من الاطلاع على حالة كثافة المطاف والمسعى لحظيا، بما يسهم في اختيار المسار الأقل ازدحاما وتيسير أداء النسك بانسيابية. وتعرض الخدمة مؤشرات مباشرة لكثافة المطاف والمسعى مع التحديثات اللحظية، إلى جانب مؤشرات ذكية تساعد المستفيدين على اختيار المسارات الأقل ازدحاما، بما يعزز كفاءة إدارة الحشود ويرفع جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام. أكد أمير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البلوشي خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك التزام المملكة بميثاق المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواصلة العمل مع الشركاء وتبادل الخبرات.

0: وبناء شراكات فاعلة لتسريع تحقيقها.
1: تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بميثاق المستقبل للأمم المتحدة والإدماج المنهجي للسلطات المحلية والإقليمية في الأطر العالمية لضمان أن تحظى من خلالها تلك السلطات بمقعد على طاولة صنع القرار. تدعم رؤية السعودية 2030 دور هيئات تطوير المناطق والمدن بالمملكة في توطين أهداف التنمية المستدامة، وبتوجيه قيادتنا الرشيدة تسعى المحاور الثلاث للرؤية على المستوى الوطني: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لقد أنجزت المدينة المنورة استعراضها الطوعي المحلي الثاني كحلقة مستمرة لمتابعة اتجاه المؤشرات وتعديل السياسات القائم على الأدلة. إننا نسعى لأن يكون هو الأساس ما دون الوطني الذي يغذي الاستعراضات الطوعية الوطنية للمملكة.
0: بين ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط الحياة خلال فصل الصيف، تبرز الصحة النفسية كأحد الجوانب التي تستحق الاهتمام. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي.
2: بين أشعة الشمس اللاهبة ودرجات الحرارة المرتفعة، تتغير تفاصيل الحياة اليومية، فتقل الأنشطة الخارجية ويزداد البقاء داخل الأماكن المغلقة، لتنعكس هذه التغيرات على الحالة النفسية لدى بعض الأشخاص.
3: تأثيرات نفسية كتير. التأثيرات دي هي قد تحدث بسبب زي ما نقول ارتفاع درجة الحرارة في حد ذاته، والناحية النفسية والاجتماعية اللي قد تختلف معها، وقد تحدث نتيجة لأسباب عضوية، لأن مع ارتفاع درجة الحرارة في أشعاعات موجودة في الجو وجاية من الشمس، وارد أنه تأثر على المخ وتأثر على المواد الكيميائية اللي جوه الجسم، وبالتالي ممكن تؤدي إلى بعض الأعراض وبعض الأمراض.
2: مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة تبرز فئات أكثر تأثراً بهذه الأجواء، يأتي في مقدمتها الأطفال وكبار السن، ما يجعل التوعية بأساليب الوقاية والتكيف أكثر أهمية.
3: عندنا حاجة اسمها resilience في المخ، اللي هي الاحتياطي الوظيفي والاحتياطي الكيميائي وقدرة المخ على التحمل شكلها إيه، ودي بتبقى أقل عند الأطفال وأقل عند كبار السن، وبالتالي وارد مع ارتفاع درجة الحرارة الفئتين العمريتين دول هم اللي يتأثروا أكتر من غيرهم.
2: يبقى الوعي بتأثيرات حرارة الصيف على الصحة النفسية واتباع السلوكيات الوقائية خطوة مهمة للحفاظ على التوازن النفسي، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للتأثر. أنفال الحارثي، الخبر.
0: أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها واستنكارها للعدوان الإيراني بالصواريخ الفلسطينية والطائرات المسيرة الذي استهدف اليوم المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، وعدته انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن استنكارها لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية وحيوية في البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها تصعيدا خطيرا يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي. في هذه الأثناء وسعت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد إيران اليوم بعد أن استهدفت عددا من الجسور وأسقطت برجا في ميناء إيراني رئيس، في إطار تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات على البنية التحتية للضغط على طهران لوقف هجماتها في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استهدفت عشرات الأهداف في أحدث غاراتها الجوية التي اختتمت فجر الجمعة، وهي الليلة السادسة على التوالي من الهجمات الأمريكية. وفي قراءة لقرارات إيران بين الاتفاق وتوسيع الهجمات، قال المحلل السياسي سعد راشد أن إيران لا تسعى إلى كسب الأطراف بل تتجه إلى الاعتداءات وتوسيع نطاقها.
4: هاب إلى دول مجلس التعاون وضرب الأهداف في دول مجلس التعاون، ولا والأدهى من ذلك هو تحريك الأذرع الإيرانية اللي خلبطت، يعني يحاولون يلخبطون الأوراق بشكل أو بآخر، ونشر اليوم الفوضى، وكذلك بدلا من الذهاب إلى احتواء المواقف وبدلا من كسب الأطراف يذهبون إلى ماذا؟

0: حتى إلى الذهاب بالاعتداء على الدول الجوار، وبالتالي هذه الدولة لا تريد السلام للمنطقة، هي تريد فقط نشر هذه الفوضى واتساع رقعة المعركة. اليوم نتفاجأ بأن الحرس الثوري الإيراني كذلك يريد أن يوسع نطاق المعارك ويذهب إلى ضرب أهداف في أذربيجان وكذلك الدول مثل تركيا وغيرها من الدول يعني. فبالتالي اليوم الإيرانيين مو بس أضاعوا البصلة، هم الآن يكتبون خارطة لانتحارهم. فأنت تتخيل أنت المحيط الدولة كذلك، هم الآن بعد كذلك من التصريحات الحرس الثوري الإيراني اليوم هددوا باكستان كذلك. فأنت تخيل يهددون وسطاء ويضربون وسطاء المنطقة، يعني يضربون قطر، ضربوا سلطة عمان، ضربوا الآن يهددون باكستان. فأنت أمام دولة أضاعت البصلة، لا تريد اليوم السلام، ولا ويحركون الأذرع كذلك في الحوثيين لضرب اليوم المملكة العربية السعودية. فبالتالي اليوم نتحدث عن نظام فقد اليوم أهليته بأن يكون جزء من النظام الدولي.
1: وفي الخبر الأخير، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع بين النازحين في مدينة الأبيض، مؤكدا أن أكثر من 100,000 شخص يتلقون مساعدات غذائية غير كافية، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص التمويل. وقال البرنامج أنه يمتلك القدرة على إيصال المساعدات لكنه يحتاج إلى دعم مالي لتوسيع عملياته، في وقت يعاني فيه نحو 1,000,000 شخص بالسودان من الانعدام حاد في الأمن الغذائي وسط استمرار النزاع الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح بالعالم. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتعيين وترقية 87 عضوا في النيابة العامة. وزارة الداخلية تعرب عن تعازي المملكة للجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة. إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلوغراما من مادة الميثافيتامين المخدر بمنفذ جديدة عرعر. واشنطن توسع ضرباتها الجوية ضد إيران مستهدفة الجسور وميناء رئيس. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي الحصيني وقرأتها حورية السبيعي، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 7%.

خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، أهلا بأهل النغم والإحساس الجميل في موعدنا الأسبوعي من دوزان، البرنامج الذي يجمعنا على الفن والطرب والأصوات الجميلة. في البداية مستمعينا نهديكم تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وتحية إخراجية فيها الإبداع الكثير من سعد بنتني. حلقتنا اليوم مميزة لأن ضيفنا مميز بإحساس جميل ورائع. خلونا نرحب بالفنان ثامر العبد الله. حياك الله يا ثامر.
2: الله يسلمك،
1: كيف الحال؟
2: بخير يا مال العافيه. على
1: شيخ بارك طيب،
2: ماشي الحال ابشرك.
1: ثامر، تدري انك اول ضيف معنا نتكلم عنه قبل ما تجي حلقته؟
2: اولا انا سعيد جدا بتواجدي.
1: الله يخليك، احنا اسعد، والحقيقه يعني ان شاء الله تكون حلقه جميله ورائعه بوجودك يا ثامر
2: ان شاء الله.
1: ودائما احنا قبل ما ندخل على فقرات البرنامج، طبعا دوزان عندنا الكثير من الفقرات، قبل ما نحب ندخل لفقرات البرنامج نحب ايضا نسال الضيف بعض الاسئله. فخلني اعرف من متى بدت معك الموهبه؟
2: والله للامانه الموهبه هذه بدت معي من صف تقريبا في الثانويه.
1: اها، في الثانوي
2: متوسطه.
1: ايوه
2: زي كذا، فهمت؟
1: اي
2: بس يعني بالتدريج، مو هو قاعد اظهر قدام العالم.
1: اي يعني ما كانت موجوده
2: في الكواليس هذه،
1: ما كانت موجوده في الابتدائي، في الطفوله.
2: الابتدائي ممكن شغف.
1: اي
2: بعدها عاد استمرنا على هذا الشيء. اي الحمد لله بدينا نحق.
1: اي في الاسره في احد يغني، في احد يعزف، في
2: أكيد
1: احد
2: إيه؟ الوالد الله يطول بعمره ويحفظه، يا الله يخليه،
1: الله يطول بعمره،
2: يعزف عود
1: ما شاء الله،
2: متمكن في العود ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: وكذلك اخوي عماد العبد الله
1: ما شاء الله،
2: الله يحفظه ويخليه،
1: اللهم امين، اللهم
2: هذا داعم لي
1: ما شاء الله،
2: الحمد لله يعني.
1: طيب ندخل لفقرات البرنامج يا ثامر.
2: بسم الله،
1: ندخل لفقرات البرنامج. الفقره الاولى اسمها زمن الفن الجميل. الفقره هذه تعتمد على الاغنيه اللي كنت تسمعها في طفولتك وكنت ترددها وما زالت في ذاكرتك إلى الآن.
2: طبعا راشد الماجد ما نستغني عنه.
1: حلو،
2: تذكرين ذاك الزمان.
1: الله الله،
2: هذه الأغنية
1: جميلة، هذه الأغنية
2: إيه لها أيام وذكريات جميلة.
1: جميلة جميلة. طيب إيش رأيك تكون هي بوابة صوتك للمستمعين، نسمعها مع بعض بصوتك مع الفرقة الموسيقية؟
2: قول يلا
1: يلا.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام عليك وعلى صوتك الجميل والرائع
1: يا حبيبي.
0: احنا قبل شوي تكلمنا عن البداية وعن كيف كانت البداية، وانت قلت لي انها البداية ظهرت من بعد الثانوي.
1: صحيح.
0: واللي قبلها كانت فقط مجرد محاولات وكذا.
1: مجرد محاولات، ويعني زي ما قلت لك شغف.
0: ايه،
1: على بداية الشغف.
0: طيب كيف ظهرت بعد الثانوي؟ كيف تبلورت؟ مين اللي يعني قال لك انك انت فنان وان لازم تكمل في الفن ولازم تظهر صوتك؟
1: اول شيء الحمد لله على نعمة الاهل.
0: الحمد لله،
1: هذا اول شيء.
0: الحمد لله.
1: ثاني شيء عندي اخوي فنان كبير،
0: ما شاء الله تبارك،
1: ما شاء الله، وله صوته وامكانياته في الفن.
0: ايه،
1: فهمت.
0: ايه،
1: يعني داعم لي.
0: يعني نقدر نقول انه هو اللي اثر عليك انك تدخل للفن.
1: يا سلام.
0: تقعد معاه، تروح معاه، تجي معاه.
1: نعم،
0: فخلاص.
1: نعم.
0: اكتسبت من موهبته وطورت
1: موهبته وتطورت يعني، ومع ذلك هو طورني اكثر.
0: ايه،
1: ودعمني. يعني استمرينا على هذا الشيء لحد
0: الآن.
1: لا الآن. إيه،
0: ما شاء الله. ما شاء الله، حلو. والحقيقة صوتك حلو وجميل ورائع، وأيضا المستمعين الكرام أيضا راح يلمسوا هذا الصوت الجميل والمميز. عندنا فقرة ثانية في البرنامج، في برنامج دوزان، اسمها كلاسيكية. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني الهادئة.
1: سلام.
0: اللي أحيانا يسموها كلاسيكية.
1: حلو.
0: لما يظهر هالمسمى ايش يطر في بالك من أغنية؟
1: مساعد البلوشي
0: شو يقول؟
1: يقول وحشني صوتك وياما.
0: الله،
1: يرد الصوت للصورة.
0: يا سلام يا سلام.
1: يلا نسمعكم إياها
0: أكيد.
1: يلا
0: نسمع
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام على الصوت الجميل، الله على
1: الله يسعد
0: الإبداع،
1: قلبك.
0: يعطيك العافية يا ثامر.
1: يعافيك يا حبيبي.
0: طيب ثامر، لما الناس اللي حولك أو الأصدقاء أو الزملاء يقعدوا معاك يسمعوا صوتك، بمين يشبه صوتك؟
1: والله يشبهون صوتي بكثير يعني من الفنانين.
0: أي مين فنانك المفضل يا ثامر؟
1: فناني المفضل محمد عبده.
0: الله،
1: عباد الجوهر.
0: يا سلام. محمد عبده كنت تسمع من الصغر؟
1: أكيد طبعا.
0: أيوة
1: محمد عبده.
0: أي
1: من أشد المستمعين أنا له.
0: يا سلام يا سلام.
1: نعم.
0: طيب إحنا عندنا فقرة اسمها أغنيتي. هالفقرة تتكلم عن الأغنية اللي سمعتها من أي فنان وتمنيت إن هالأغنية تكون لك.
1: طبعا الأغنية اللي أنا أتمناها لي وتكون لي.
0: أيوة.
1: عبد الله الرواشد.
0: اللي هي
1: لا سبب تزعل.
0: الله الله الله، من أجمل الأغاني الحلوة والرائعة اللي يعشقها الجمهور.
1: أكيد.
0: لا سبب تزعل، نسمعها مع صوت ثامر العبد الله ونرجع لكم في دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله يرضى لي عليك وعلى صوتك وإبداعك، وألف شكر أيضا للفرقة الموسيقية وإبداعهم الجميل، يعطيهم الصحة والعافية. ثامر، أنت فنان وأخوك فنان والوالد قلت لي عازف، البيت هل تحصل فيه يعني خلنا نقول حفلات موسيقية؟
1: أكيد
0: ولا لا؟ كيف أكيد. أجواءكم في البيت؟
1: بعض الأحيان أطب على الوالد القاه يعزف،
0: إيه
1: أدخل كذا لا إرادياً وأغني عادي.
0: حلو. يجي بعدين عماد،
1: عماد يجي ويتفاجأ جنبكم بموضوع إن إحنا شغالين.
0: إيه
1: جنبنا شغال.
0: طيب معنا. يعني عندكم مثلاً أيام في الأسبوع خاصة للطرب للغنى ولا لا؟
1: والله شوف إحنا مثلاً اليوم
0: على الرواقان.
1: إيه على الرواقان.
0: إيه
1: إذا مودك كويس في اليوم ذا أكيد إنك
0: تمام. الأمور بتمشي.
1: إيه بتعطي اليوم ذا حق.
0: إيه. طيب عندنا فقرة اسمها حكي أغاني.
1: سلام.
0: جميل. الفقرة هذه تعتمد على أني أقول لك مواقف، ومن خلال هذه المواقف
1: حلو
0: أنت تعطيني أغنية تنفع تكون رد.
1: سلام.
0: طيب نروح للموقف الأول، والموقف الأول يقول أنه شخص اللي يظل يتكلم تمام ويجرحك بالكلام، زي ما الأغنية اللي قبل شوي انت قلتها، يتكلم ويجرحك بالكلام ونفسك انه يسكت، ايش ممكن تقول
1: وانت تحكي وط صوتك؟
0: ايوه
1: واجرح في باقي الكلام.
0: الله الله الله، يلا نسمع وانت تحكي وط صوتك
1: واجرح في باقي الكلام.
0: واجرح في باقي الكلام، انت ابدع في باقي الكلام ولا توط صوتي.
2: دوزان على إذاعة الرياض.
3: وانت تحكي وط صوتك

0: سلام.
1: الله الله، يا سلام عليك انت، يا سلام على صوتك و الجميل والرائع، ما شاء الله عليك.
0: اعتز فيها والله
1: حبيبي ثامر. يعني يمكن اللي الان قاعد يعني يسمعنا ويسمع اختياراتك يحس انها اغلبها قديمه.
0: اكيد.
1: ليش يعني اغلب الاغاني قديمه؟ هل انت من الناس اللي مثلا يحب الأغاني القديمة اللي تذكر بزمن الفن الجميل، ولا علشان الجلسات مع الوالد ومع أخوك عماد والأشياء الحلوة الثنائيات الجميلة اللي تكون بينكم دائما تكون أغاني قديمة، ولا كيف؟
0: والله شوف، الأغاني القديمة لها ذكريات قديمة. حلو.
1: إيه.
0: فإن الحين نعتبر في جيل جديد.
1: إيه.
0: صحيح ان قاعد تنزل اغاني يعني جديده من فنانين كبار،
1: اي
0: فصرنا حنا وشو ناخذ من الفنانين الكبار هذه الاغاني الجديده اللي تنزل
1: ونعيد نجددها
0: مره ثانيه.
1: حلو.
0: بس يعني بنفس الوقت ننظر للاغاني القديمه.
1: صحيح،
0: لان الاغاني القديمه برضو هي اقوى تعتبر.
1: صحيح، ممتاز. نروح للتحدي الثاني.
0: نروح للتحدي.
1: للتحدي الثاني في فقرة حكي أغاني، والموقف يقول يا ثامر، الموقف يتكلم أنه عن دائما يقول النسيان صعب، تمام؟
0: صحيح.
1: ولكن وش نقول للشخص اللي يبتعد عنك، حلو، ويظن أنك ما راح تقدر تتخطاه أو تنساه؟
0: أصد عنك وأتناسى ذكرياتي وأتعايش مع وضع إني بدونك.
1: الله الله، يلا نسمع.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله، حتى المخرج تفاعل. أنا ودي بس أنه صوته يطلع للمستمعين وهو قاعد يقول الله الله عليك يا ثامر، يا أنت مبدع مبدع ورائع. مبدع والله. يا حبيبي، نروح للتحدي الثالث في هالفقرة، فقرة حكي أغاني. والتحدي الثالث يقول دائما يقولوا أن الرحلة أصعب من الوصول. تمام، يعني الشخص مثلا لما يبغى يروح لهدف معين فدائما يقولوا الرحلة هي أصعب من الوصول.
2: صحيح.
1: والشخص اللي تحبه أحيانا تجيه بأصعب الطرق، بما أنك تحبه فراح تجيه بأصعب الطرق.
2: أكيد.
1: إيش الأغنية اللي ممكن نقولها في هالموقف؟
2: من رماد المصابيح.
1: أيوة.
2: اللي انطفت في الريح جيتك أنا وقلب.
1: الله الله الله، نسمعها؟
2: نسمعها،
1: يلا.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله يا سلام يا سلام يا سلام، مبدع ما عاد أقدر أقول شيء.
1: الله يسلم
0: ثامر، يعطيك العافية ثامر. نروح لآخر تحدي،
1: نروح
0: في هالفقرة، ويقول يا ثامر، تعرف مو دائما يقولوا الناس حب من أول نظرة، صح؟ يقولوا هذا حب من أول نظرة، وش نقدر نقول عن هالموقف؟
1: نقول عن هالموقف يا طويل العمر، في ثواني حكت عيني لعينها،
0: أيوة،
1: دقايق صرت أنا أرجف رجفة.
0: الله الله، يلا نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: جميل، يا سلام على الإبداع والجمال، الله عليك يا ثامر.
1: الإبداع كله فيك والله.
0: يعطيك الصحة والعافية، وكذلك شكرا جزيلا للإبداع الفرقة الموسيقية. ثامر، شوف، أنا جاني طلب من الكنترول،
1: حلو،
0: يبغوا يسمعوا منك موال
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله، وايش اسوي يا بشر؟ يعني احنا ايش اللي نسويه مع صوتك الجميل والرائع يا ثامر؟ ثامر، في احد قد سوى فيك مقلب او يعني صار لك موقف طريف؟
1: والله شوف، تصير مواقف بس مع الوقت تنساها،
0: ما تتذكر.
1: ما اتذكر.
0: ايش رايك احنا نسوي فيك الان موقف؟
1: وش الموقف اللي تبغى؟
0: موقف طريف.
1: وشو؟
0: انت دائما تتكلم عن الجلسه اللي تجمعك مع الوالد ومع عماد،
1: يا سلام،
0: ودائما تتكلم عن الطرب والثنائيات اللي بينكم.
1: حلو.
0: فلذلك الان راح نستدعي عماد للاستديو علشان نسمع منكم انتم الاثنين اغنيه مشتركه.
1: ابد.
0: يلا.

0: ثامر انا اعتبره ولدي ما شاء الله، يعني هو اللي قاعد اسويه ثامر حق الاب والولد
1: ما شاء الله
0: فقط لا غير.
1: ما شاء الله. طيب نسمع منكم اغنيه مشتركه؟
0: ليش لا،
1: يلا اجل نتركك انت وثامر مع المستمع الكرام.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: ايوه كذا الابداع الجمال الروعه. يا سلام على الاغنيه الجميله بالاصوات الرائعه، يعطيكم الصحه والعافيه. عماد شكرا جزيلا لك، ثامر شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافيه. طيب ثامر، احنا الان وصلنا للفقره الاخيره في البرنامج وهي اسمها أغنية عربية. دائما نطلب من الفنان اللي معنا إنه يختار أغنية عربية نسمعها بصوت.
1: لما بتوحشيني بحط إيدي على قلبي.
0: الله، هذه لمين؟
1: هذه لفضل شاكر. طبعا
0: لفضل شاكر. نعم. نسمع أغنية لفضل شاكر بصوت ثامر العبدالله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: وحدة في الحياة والإبداع ما شاء الله ما ينشبع منه، وصوتك أيضا ما ينشبع منه ثامر. شكرا جزيلا لك أنك شرفتنا في هذه الحلقة، ويعطيك الصحة والعافية. كانت حلقة جدا جميلة بصوتك الرائع والمتميز.
2: والله لي شرف أني أنا أكون معكم وأكون جزء من هذه الحلقة الجميلة.
1: يا حبيب الله يخليك. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا أرق التحايا وعذبها من التقديم، محدثكم أبو الغيث الحيدر، وأيضا كل التحية من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، ولكم كل التحية من مخرج برنامج دوزان سعد بن تنين. ألقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائي

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مسيكم بالخير يا جماعة الخير، أهلا وسهلا بالحبايب اللي تتبعون موجة أثير إذاعة الرياض في كل مكان، وين ما كنت تسمعنا في هذا الويكند، في البيت، في العمل، في ناس يداومون أكيد في هذه الإجازات يوم الجمعة والسبت، وفي ناس برضو يسمعوننا يعني من الجيم، في ناس رايح لعزيمة، في ناس رايح للأصحاب، الأخوية، وين ما كنت صديقي أهلا وسهلا في برنامج على مودك، هذا البرنامج الممتد حتى منتصف الليل، حتى الساعة 12 صباحا. بكون معك أخوك معاذ العتيق على الهواء مباشرة. عندنا الكثير من الفقرات في برنامج على مودك، وما تحتويه هذه الفقرات أحلى بكثير من اللي أنت تعتقد. عندنا برضو سؤال للحلقة راح نضعه كاستفتاء نمشي فيه ونسير حول هل الساعتين بإذن الله. في الساعة الثانية عندي لكم لعبة يعني بتحبها أكيد، إن شاء الله أنك بتحبها. بعد ما نختم سؤالنا معك نشوف كيف تسأل اللي بعدك سؤال، نخليك تقتبس صيغة المذيع وتودي سؤال للي بعدك، تشوف المتصل اللي بعدك تودي له سؤال، وندخل في هالجو وهذا السجال اللي ممتد زي ما ذكرت لكم حتى منتصف الليل، معي من خلف الهندسة الصوتية والإخراج الأخ والزميل الحبيب علي الحصيني، والبرنامج من إعداد نوفر خيم، وأنا أخوكم معاذ العتيق عبر الهواء مباشرة. راح نتحدث في هذه الساعتين بإذن الله على جوك وعلى مودك وعلى راحتك وعلى المواضيع اللي تحبها بإذن الله.

منورين برضو الحبايب على بث تيك توك. سلام يا جماعة، أهلا وسهلا. الصوت عندكم واضح؟ الرؤية يبدو لي أنها واضحة زي ما أنا شايف، لكن الصوت ما أدري، إن شاء الله لو مش واضح نوضحه أكثر.

مودك، وبإذن الله إن شاء الله الساعتين القادمة زي ما ذكرنا فيها كثير من الفقرات وكثير من الاتصالات وكثير من اللي يخطمون علينا كذا على طريق على حزة الجمعة وهاليوم اللي دائما يكون مزدحم في كافة مدن المملكة الحبيبة وكافة المشاريع في مطروحة على الطاولة. في كثير من الناس يفضيه للزملاء، في كثير ناس يجعل يوم عائلي، في ناس مرة مروق وما يحب يطلع، بس إن شاء الله أنه يسمعنا على موجة إذاعة الرياض. وإحنا فاتحين بث برضو، فاتحنا بث التيك توك الشخصي، أخوكم معاذ العتيق، كتب بالعربي وعاذ على طول تخش معنا على البث. خلنا نشوف إيش مواضيعنا لليوم. عندي لكم سؤال، أنت يعني عادة في علاقاتك أكيد أنه العلاقات هذه تكون مرتبة، وفي علاقات يعني يحصل فيها سوء فهم وسوء يعني مثلا اختلاف في هذه العلاقة، في بعض الاختلافات والخلافات اللي تحصل مع الأشخاص، سواء كان صديق زميل واحد يعني من العائلة، وعادة ترى دائما حقين العائلة هذول مثلا ولد عمك ولد عمتك ولد خالتك كابرين ورابين سوا، تحصل عند بعضكم أنواع الأسرار، أنت ماسك عليك كثير أمور هو ماسك عليك أو يعرف عنك كثير من الأمور. أنا أسألك هنا، لو اختلفت مع هذا الشخص في يوم ما، ترى هذا مشكلته مشكلة، ما هو بزي زميل عمل تقول والله حتى لو اختلفت معه وش يعني وش ممكن أصلا أنه يكشف عن أوراقك ويفصح عن اهتماماتك ويكون لاحق على مشاكلك. ففي حزة الاختلافات وعادة يكون بينكم أسرار، اكتشفت انه بدأ يلمح او ينشر هذه الأسرار، يعني نفسه يعني مهب ما نسميها، لكن نفسه ما تسمو كذا بين النفوس، تحس انه كذا يصطاد في الماء العكر، بدأ ينزل المستوى يهبط مستوى العلاقة ويقول بعض الأمور اللي انت يعني ما تحبذ انها تكون منتشرة بين الناس. وش عادة اعتقد انه كثير طحتوا في هالمسألة، ولا كثير منكم صارت له مثل هالمسائل، وعادة الواحد ترى يرتعب شوي لما تبدأ هالأمور تصير، لأنه يبدأ يحسب حساب أنه في ناس آخرين بتأثر عليهم هالمشكلة. أنت هنا في هالموقف عادة وش تتصرف؟ هل تنزل المستوى؟ هل تكشف أوراقه؟ تلعب لعبة الانتقام؟ ولا ترفع يعني عنه بكل أدب وتخلي المسألة تمشي؟ شوف، تخلي المسألة تمشي هذه فيها يعني من الصعوبة الصراحة، لأنه لازم تواجهها، لازم توقف تقول وش اللي صاير وش اللي حصل وتضع النقاط على الحروف. لكن ناهيك عن أنه كونه زي ما ذكرنا في البداية ضعيف نفس، خلنا نسميه صح التعبير، وبدأ يصطاد في الماء العكر وبدأ يقول مشاكلك، وش بتسوي في هالنقطة في هالمسألة؟ هذا سؤال أعتقد أنه مهم، ويختلفون الناس في يعني طريقة تعاملهم، خلنا نقول إن صح التعبير، مع هالمسألة وهالمشكلة. إذا قلنا أنها مشكلة واتفقنا وتأكدنا أنها مشكلة، هي بالفعل هي مشكلة، وعادة ما تحصل، لأنه لو حصلت هي وما يكون سوء منك ولا سوء فيه، ممكن يكون السوء في الاختلاف اللي حصل بينكم، ولكن يعني خلنا نقول افترضنا في هالمسألة وفي هالحالة أنه الرجال حب يصطاد في الماء العكر، أنت كيف بيكون تصرفك حيال هالموضوع؟

خوينا يقول يصطاد نصطاد له، واللي يقول لك عاد كبر دماغك، واللي يقول لك لا والله أنا ما أنزل لهالمستوى وزي ما قلت لك ألعب لعبة الانتقام. لكن للنفس يعني في كرامتها كثير مواقف، أنت ممكن تقف على هالمسألة وترد الصعب صعيم. بعضكم ممكن ترى ما يتحمل أنه يسمع أمور عنا تنقال من واحد قد حضرها قبل وشاهد عليها، شاهد عبر الزمان، ومرات يكون شاهد ما شاف شي حاجة حتى، ولكن ممكن أنه يسعى للنيل منك عبر أنه يثير الخصوم أو يثير الجماعة اللي يكونون في المحيط، يحاول ينزل شوي من أسهمك. وش جوك لو اختلفت مع شخص وكان بينكم أسرار واكتشفت أنه بدأ يلمح فيها أو ينشرها؟ هل تتنزل

مستواه؟ هل تنتقم أو هل تترفع بأدب؟ هذا السؤال بكل بساطة اليوم راح نمشي فيه في ساعتنا الأولى وعلى 011-40-53. وش بتسمعنا يا علي؟ هذا هو رقم التليفون ورابح صقر وش يقول بعد الفاصل. حياكم الله في على مودك.

0: يلا حياكم الله مجددا عبر أثير إذاعة الرياض 011 40 53، متجدد البث معكم ومتجدد البث حتى هناك. حياكم الله، أهلا وسهلا بالحبايب. زي ما قلنا، وش جوك لو اختلفت مع شخص وكان يعني بينكم بعض الأسرار، بعض النقاشات، بعض الأمور اللي ما ودك أنها تطلع للعنن، وبعض الأمور اللي هو شهد عليها وشافك أنك يعني ها ممكن بينكم روحات وجيات، وكثير من المواقف خصوصا لما تكونون صغار يعني مع بعض ورابين سوا، فكثير من الأمور أكيد بتحصل ويكون ماسكها عليك. هذا السؤال صراحة أنا حلته لكم على قبل الفاصل وعلى 011 40 53. خلونا نتواصل وخلنا ناخذ من ويانا علي. شهد، حياك الله شهد.
1: هلا فيك.
0: يا مرحبا.
1: هلا والله.
0: ها شهد، كيف الحال؟
1: أبد الحمد لله تمام.
0: قد حصل معك مثل كذا؟
1: صراحة إيه والله قد حصل.
0: واحدة من البنات جابت لك أزمة؟
1: أي صراحة والله.
0: شلون؟ حدثينا.
1: طيب أنا بصراحة يعني نادر أقول لك صاري الأحد أو إني أفضفض، فبصراحة في ناس كثير يفضفضون لي يعني، وأنا صمعودة نفسي إني أنسى يعني، أي أحد يقول لي شيء خاص أنا أنسى. فوالله مرة حصل بيني وبين واحدة خلاف، وبدأت هي تطلع يعني الكلام ترمي واحدة واحدة. أنا أصلاً صدمت يعني، أنا مصدمة ساكتة يعني، كيف إنه في ناس فعلاً وقت الخلاف تبدأ تطلع أشيائك وأسرارك أنت مأمنة عليها؟ يعني أنا مصدومة يعني، والله العظيم الجلسة مصدومة ساكتة يعني، كيف إنه في فعلاً ناس مثل كذا؟ إي والله. وزي ما قلت أنت قبل أصلاً يعني في ناس كرامة فيبدون يردون عليهم، فأنا على بال ما أستوعب يعني أعطتها كلمتين.
0: أنت في البداية خدتي وقت عشان تستوعبين إنك قالتن هالكلام ولا لا؟ بعدين تبغين تستوعبين وش تسوين معها؟
1: لا أنا عارفة إني قالت هالكلام خلاص، أنا شايف إنه هي نسيتها أو هي بتحفظها، بس إن اللي أنا شكيت وصدمت منه إن هي كيف تكلمت فيه.
0: شفتي شلون الناس تختلف، وفي بعضهم كويسين ما يقولون
1: زي مثلا
0: لا وشوفي في كويسين ويقولون، وفي ناس يعني تلقاه في جوانب مش كويس لكن يحفظ لك السر. مسألة حفظ الأسرار هذه ترى يعني تختلف، ما هي يعني مهارة أو ميزة الكل يتحلى فيها،
1: والله هي على حسب أخلاق الشخص وشخصية الشخص.
0: طب أنت ما تقولين أجل
1: صراحة؟ لا والله.
0: يعني تبي تقنعين إنك ما رحتي فضحتي بها مثل ما فضحت فيك؟
1: لا والله، إذا بيني وبينها ممكن أعطيها كلمتين إنه خلاص خلنا نسكت، بس إذا بينها لا والله.
0: حركات الحريم في العزيمة ذي، الغمزات والهمزات، ها؟
1: لا والله، أنا مش حافظ على صوتي الشخصية قدام الناس، فما أحب إنه يطلع هذا الفعل مني قدام.
0: يشين هذه، طيب لين دريتي بعدين إنهم مجتمعين وقالين ذا الحكي كله وأنت ما كنتي حاضرة؟ هذه اللي توجع. يشينها بالله، وش قايلة عنك يا شهد؟
1: والله اني محترمه وطيبه
0: مره. اي صح، بس انه هي ايش قالت؟
1: اشياء والله صراحه تافهه يعني،
0: مثل بالله اعطينا اتفهى يعني الاشياء اللي تنقال على الهواء يعني، خلينا من الباقي ما احتاج اسمع. يعني وش اكثر شيء يعني ضايق مثلا؟
1: يعني مثلا مظهرنا يعني، مثلا كيف مثلا شكلنا لما نخرج. طيب فهي مثلا تتكلم انه مثلا شاهد لما تطلع تتحجب مثلا،

0: وهي لما تطلع عشان تتنقب فتنشر هذا الكلام عند الناس والأهل والجماعة زي كذا.
1: وغيرها من ذا الأمور؟
0: غيرها والله ما يحضرني.
1: طيب وش سويتي لها أنت؟ خلاص خليتيها وعطيتيها وضعية أنه تراهم يسمعون وبس، ما تصرفتي معها تصرف ثاني؟
0: لا والله صراحة في ناس تدافع.
1: واحدة تقولك على البث إيه نفس حركات بنت عمتي، والله مشكلة.
0: هي
1: تقرب لك ذي؟
0: تقرب لك.
1: أفا أفا مشكلة هذه ترى. وكبر بعض تلقاكم بنات خالة حول كبر حول سن بعض.
0: إيه بطلب. والله في ناس حتى هم كبار أقولهم صغيرة.
1: شوفي دائما اللي حول سن بعض ويكونوا رابين سوا تدخل فيهم مسألة اللي لما يبدون يكبرون كل واحدة تمسك لها سكة، فهمتي؟ فتبدأ الثانية تكتشف ميزات في الأخرى. أنت لا، إحنا كنا مع بعض ماشيين سوا، وش معنى إنك تروحين تتميزين أنت؟ فأنت لازم أنت تقدرين مسألة الغيرة. هذه الغيرة بين الأقران ترى موجودة ومعروفة من زمان يعني.
0: صح، هو المشكلة كل واحد يحدد هو الشيء يبي. يعني إذا أنت طلعتي هذا المسار مش دخلني فيك، خاصة أنا اخترت مسار وانت اخترت مسار، يعني ليه؟ يعني أنت عندك تفاح وأنا عندي تفاح، ناظر لي اللي عندي ليش؟
1: عندك تفاح ولا. طيب أنا ما أدري ليش جت على التفاح، لكن أوكي يا شاهد، شاكر لكم مقدر، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: يلا انتبهي منها، هذه بنت خالتك ذي، انتبهي بالله منها.
0: انتبهي.
1: ولا تفصلين العلاقة معها مرة واحدة يعني. انت شوفي عامليها بذكاء، انا يعجبني الذكي الصراحة اللي يودي العلاقة، مش يسطحها، لا يوديها المكان هو ما يتضرر فيه ولا يضر الثاني. هذا اعتقد انه من الذكاء ولا لا يا علي؟ 011 40 53. خلينا نشوف عبد الله. لا انا حلاق عز بن حمد يقول انت مذيع. عبد الله
2: سم
1: عدوك يسم،
2: كيف حالك؟
1: طاب حالك وزانت علومك.
2: طيب امور زين
1: والله. ابشرك شلونك؟
2: ابشرك بخير ونعم. يلا لك.
1: من وين تسمعنا ابو عابد؟
2: اسمعك من السياره طالع من الدوام.
1: اوه شفت، هذا اللي اقول لكم يداوم. اخذت الاوفر تايم بس ولا ما اتفقتوا عليه؟
2: لا والله هو دوام خفيف لطيف.
1: يا زينة
2: حلو.
1: أيوه. حلو خفيف لطيف زين.
2: ودائما مواضيعكم الحلوة هذه
1: حل أيامك، شكلها قد صارت معك ذي عبد الله.
2: أي نعم. أنا
1: شفنا كان في الرياض، شفنا إحنا فريق البنات شلون يسوون، خل نسمع فريق الرجال كيف يتصرفون.
2: أنا شخص ما أصبر، أنا شخص أخذ حقي لو إنه وش. لكن أي نعم أنا من يوم سكنت الرياض، اتحلى بالصبر.
1: كلنا والله.
2: انا ما عندي اصدقاء للامانه. عندي زملاء، يعني كلهم زملاء. الصديق هذا لازم يكون صادق معك. والسر ما افشيه لاحد لان هذا حمل ثقيل.
1: حلو. طب وش دخل الرياض يعني؟ ما فهمت انا، جبتها على طار الزحمه يعني ولا شيء يعني ثاني؟
2: اي نعم. اشياء كثيره تخلي تصبر وناشا، فبتقابل ناس زينه وشينه، وتقابل فأنت لما تختار الصديق الصدوق هو اللي بيحفظ لك سرك. فأنا ما كان عندي أصدقاء والله.
1: حلوين.
2: قلت خلنا زامل لواحد من عيال الدوام، ممكن إن شاء الله إنه يكون فيه الخير.
1: جرب فيها.
2: إيه نعم. اللي زاملته وصرنا نروح ونيجي مع بعض بحيث إنه بيته قريب مني ومن هالكلام. أقسم لك بالله.
1: صدق.
2: إنه يعني لو في شيء لو يبي مني عضو أعطيته إياه يمكن.
1: على حسب يعني العضو طبعًا.
2: إيه. صح. يعني لا بي بعيد الشر لا يبيك، لا ناويك انا جاهز لعم.
1: ايه؟
2: فانت يا هذا الصديق عشان واللي يفشي سرك هذا يعتبر خاين.
1: شوف دامك قسمت وذا انا صدقتك يعني. انت انا فهمت انك انت يعني من داخل مصف النيه مع لابعد حد.
2: اي
1: عطنا وش اللي صار. طيب
2: اي اللي صار انه صار يروح يقول لعيال الدوام ان عبد الله شخص سيء. شوف اللي يروح يروح يقول لعيال الدوام اللي يقعدون معنا ويأكلون ويشربون يقول لهم إن عبد الله طبعاً هذا في ظهري إنه شخص سيء
1: من ناحية. ترى شوف الكلمة سيء، بجي أقول واحد سيء بيقول سيء في أي ناحية؟
2: ينقل كلام، يوصل كلام ومن هالكلام، فهمت ولا لا؟ الأشخاص هذولا يجون يسبون الشخص هذا وأنا أدافع عنه. فتلخبط، كيف تدافع عن شخص وهو يسبك ويقطع بظهرك؟
1: ما كنت داري.
2: إيه أنا ما كنت أدري. فهم كبوا عشاه وصاروا كل يوم يتكلمون عنه أنه أنا ما مصدقهم.
1: بس حدثني عن إيه، عن البداية كيف استخدم.

0: قبلت الموضوع، لانه في ناس انت يعني ما جاءكم، اذا
1: ايه
0: جاءكم فاسق بنبأ
1: يوم قالوا
0: فتبينوا.
1: لي، يوم قالوا لي انا انصدمت، انصدمت يعني في اشياء قسم بالله ما يعرف الا انا هو.
0: اعطوك،
1: هنا انا
0: اعطوك
1: تأكدت.
0: بينه.
1: هنا انا تاكدت
0: حلو،
1: يعني اشياء زي كذا مستحيل اقولها لاحد الا هو. فانا هنا مغبنت، رغم انه وش صار بيني وبينه تتف كبير يعني مره قوي، هذا اللي خلاني انا اقول والله انهم صادقين باللي كانوا يقولونه. لكن ما لي الا حيله واحده، هنا اني انا احب اواجه، اصدم.
0: حلو،
1: ما اروح انقل كلام، ما راح اصدم انا. انت قلت ولا ما قلت؟
0: كذا سالت هذا السؤال.
1: اي جيت لما قعدت على طاوله بيني وبينك، اقسم بالله مثاله قدامهم كلهم.
0: توني بسالك انا، هم موجودين ولا لحالكم؟
1: هم موجودين.
0: اوف، احرجت انت كذا ترى.
1: اي لانه وش، ما ينفع اني انا اتكلم في صديقي وانا اكل معه واشرب معه واروح واجي واتكلم فيه بالطريقه دي.
0: حلو انك تدري وش، حلو انك حليتها قدام نفس الاشخاص اللي موجودين سمعوا الحكي ذاك.
1: عشان لا، عشان ما يقول
0: عادة صعب انك تحصيهم تجيبهم كلهم تحضرهم، لكن كويس انها جت بحزتها.
1: عشان كذا انا اقول الصديق الصدوق هذه امانه عندك يا مسلم، اللي ما ترضاها لك لا ترضاها على غيرك.
0: فعلا صديقك من صدقك وليس من صدقك، اللي يسلكون لك ذولي ترى هذول مو باخوياك الحقيقيين، اللي يصدق معك وبتحسه انت مع الوقت.
1: حتى اللي كان يتكلم عنهم عندهم، والله اني كنت اقول يا عيال لا احد يتكلم في الشيخ. هلو مرض ما يجون يقولوا لي هم بعد، والله مرض ما يجون يقولوا لي.
0: صح، ترى هذه برضو نقطه ثانيه كنت بقول لك عنها، بس احترك تخلص.
1: انا والله العظيم مني شرحت عليه مرض انكم ما قلتوها لي. هلو سلامته، دام انه ما ضرني سلامته.
0: يقول لك
1: حاليا هو ضرني.
0: لو انكشف لنا وش قال عننا من جميع البشر يا ابو عابد كان
1: ايه
0: انهبلنا. لو تدري هذاك وش قال عنك، وذا وش قال عنك، وذاك شلون يناظرك، وذا شلون يقيمك، مشكلة. فالحمد لله انه هذه خفيت عنا الصراحة. اسلم.
1: لو ما واجهت انا يا بندر وش بتكون؟ بيكون هو صادق.
0: طيب إيه؟ وانت يعني انت حاطه وبتعطيه عضو وكلاك وتبدك، وانت يعني عارف انه في البداية انه ما هو ابتكانه.
1: ما انا والله ما كنت ادري
0: انه اذا انت بتوصل ل 2030 بدون اعضاء، ترى لا يد ولا رجل ولا اصبع واحد، مشكله.
1: من غير شر، من غير شر نقول لا.
0: كريم، كريم اعضاء انت.
1: بيلقاني جنبه، لكن حاليا قسما بالله اني لا دخلت وهو موجود مكسوره عينه. والله العظيم انا ما ودي فيه ولا ودي توصل المواصيل هذه. ايش يقول؟
0: ايش تسوي له؟ والله هو اللي جابها لنفسه.
1: لازم نفرق بين الصديق والزميل. لا جيت صادقت انا اعرف من اعطيه سري، والمفروض ما تعطي احد.
0: عز الله، أيوة. الواحد بعض الأحيان يريح في ذا الدوام، وحالتك مثلا واحد برا الرياض وجاي للرياض وما عنده زملاء هنا وناس أصدقاء، فشاف ذا اللي معه سبحان الله. وبعض الأحيان إحنا محتاجين في الدوام، شفت يعني لمسة حنية بعض الأحيان، وواحد يسمع لك كذا يعني، واللي يلقاك يسمع لك وعلى جوك شوي، صاد جوك شوي، ترى هذا ممكن تغلط شوي، تستعجل تفكك له من أسرارك، ترى هنا مشكلة برضو. وهذه صارت يعني، ممكن تشوفها بعد فترة يختلف عليك.
1: عد والله يا بندر، أول ما باشرت في الدوام هذا
0: من هو بندر؟ هو اسمه بندر؟
1: لا أنت.
0: أنا معاذ، أنا أخوك معاذ.
1: معاذ معلش.
0: إيه بندرني.
1: عد والله يوم ما جاهته كان تعرف خفيف، كان يسلم علي بدون نفسه من هالكلام. جاء صارحني قال والله اول ما شفتك كرهتك، حس انك مغرور وشايف نفسك، وطلع العكس.
0: هذه اتفائل فيها انا ترى، اللي يقول لي ما حبيتك من البدايه اتفائل فيها، لانه عاده اللي يقول لك كذا سبحان الله يعني بعد حب بعد
1: كرهها.
0: طيب زين يا فهد. يا عبد الله معليش
1: فهدتني واحده بواحده.
0: صادق فهدتك، نسيت اشطب اسم عبد الله اللي قبلك. شكرا،
1: الله يسلمك،
0: يعطيك العافيه. وانتبه احذر بالله، احذر على سبدك وكلاك. يلا فمال الله حبيبي.

0: يلا 0-11-40-53. أحد من الأعضاء أيضا ناخذ فهد. سلطان فهد اللي توي يا أخوي. إيش فيني أنا بعد شطبت اسم ذاك ولا شطبت اسم ذا عبد سلطان؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا لا قلت اسمي مية مية ما شاء الله
0: حبيبي.
1: تبارك الله
0: حبيبي.
1: مساكم سعودي والله ومساكم سعادة.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك إن شاء الله.
0: ها انتقامي ولا تداري؟
1: لا لا أعوذ بالله، بالعكس أنا إنسان مرح ومسالم ومتسامح.
0: المشكلة أنه هذول أكثر ناس يأكلون على رأسهم.
1: لا شوف انا اللي يضربني على راسي تتكسر يده.
0: حلو يعني انتقام يا جل. ايه
1: لا لا لا بشكل يعني من ربك يعني اثق بالله 100% يعني. فطريقتي يعني انه يعني بالعكس يعني اتسامح احيانا يعني احلل الشخص اللي قدامي ثقافته تنشئته حتى تعليمه يعني. فتعطي لكل انسان يعني على حسب خلفيته مثلا الثقافية تنشئته، لأن تعرف إحنا جميعا يعني نختلف عن بعض.
0: صح
1: يعني كاختلاف
0: صح.
1: الأشكال الثقافات البيئة الأمور كثيرة يعني. فأنت دائما يعني تلتمس يعني زي ما يقولون العذر يعني للشخص المقابل وتتجاهل فيما أنه طبعا إلا إذا أنه تجاوز حدود أكيد يعني تستخدم الوسائل النظامية مثلا الأمور
0: يعني. يعني وشو بيقول لك مثلا بيمسك عيال الدوام على جنب بيتكلم فيك بتروح ترفع عليه قضية؟
1: إيه.
0: أنت أكدت؟ أوف أنت من النوع البثر مرة.
1: لا لا لا أنت متسهل فيها بالعكس، هو جاء بنفسه وجاب قضية وجاب شهود.
0: مصعد أنت مرة مصعد.
1: متكاملة الأركان. يعني
0: والله صادق ترى بين بينك صادق يعني الناس الحين صارت ترفع قضايا في.
1: لا بس أنا ما.
0: في السوشيال ميديا يعني شفت هذا الحين اللي يقول لي صلعته تلمع أقدر أرفع عليه قضية الحين.
1: إيه بس ما أدور تعويض أنا.
0: وأخذ منه أعضاء شعر.
1: إيه للتأديب إذا كان، لكن ممكن ألتمس عذر مرة أوبخة يعني بشكل شفوي إنه ترى هذه آخر مرة أقدر أقدم عليك قضية في موجودين شهود. يعني تعطيه تلتمس عذر بقدر المستطاع بما إنه ما تجاوز حدوده يعني بشكل مثلا يعني حدوده الحدودي يعني عرفت. الحمد لله والأجر لله والمعافاة.
0: بالله حصلت مرة قبل يا سلطان ورفعت على واحد قضية كذا
1: كثير
0: كثير قضايا.
1: لا لا لا كثير اللي يعني يتجاوزون بس اني اتجاهله.
0: لا ابغى واحد رفعت عليه ما فيه.
1: لا والله
0: تفكر فيها انت درستها اقتصاديه بدل ما تتجاهله. والله يدخل لك ابو ها
1: والله
0: اذا كانوا يتكلموا فيك واجد يدخل لك ابو 100,000 نهايه السنه وحلوه.
1: هذا مشروع قد مو انا.
0: والله مشكله ذول احذروا منهم ذول اذا في الدوام هذا لا تحكي عنه ابد.
1: بالعكس انت عارف القانون ترى يعني بامانه انا اطلعت على القانون ودراستي حتى الجامعيه تثقفت بالقانون. انت عارف الكلمه تخيل الكلمه محاسب عليها
0: تدينك.
1: قانونا
0: نعم.
1: يعني بامانه يعني انا لما اطلعت على التعقيدات القانون وانه انه حتى الكلمه لها وزن لها يعني خلفيات
0: فعلا.
1: أسباب لا عقوبة يعني ما شاء الله. أنت بالعكس ونحن الحمد لله مجتمع سعودي يعني قانون الدين يعني هذا اللي يحفظ حقوق الجميع وما حد يقدر يتجاوز الثاني وفي عندك قوانين وعندك أمور كثيرة يعني.
0: اسألوا ربعكم أنا المحامين عن هالأمور.
1: والله شوف أنا إعلامي علشان بيقولك أنا لا هم ربعي ولا أنا ربعه.
0: إيه في كثير من أنا برضو عندي زملاء محامين والله العظيم انه قد عرض علي يا سلطان ولا اخفيك انه قد قالوا لي كذا معاذ غرد تغريدات غريبه كذا في تويتر وخلي في اكس وخلي الناس تقول عليك شيء وعطوا سلمني بس الملف والله العلي العظيم واني ما رضيت.
1: هذه مشكله هذه مشكله بامانه ترى على فكره حتى المحامين ترى في منهم تو متخرج تو انه مطلع تو يعني زي الاعلاميين تلقى اول ما يتخرج تو ثقافته بسيطه يبدا يكتسبها ويطور نفسه ذهنيا ويتعامل مع الناس حتى المحامين حتى الأطباء حتى أي تخصص ثاني. لكن أنا أنصح بصراحة أنه ما يستغلون يعني الثقرة هذه أنه أرفع قضية. طيب ممكن صح. يكون إنسان ما عنده شهادة إنسان طبيعته كذا
0: جاهل
1: إذا كانت قضية قوية أو أنها تستحق يعني
0: صح
1: بصراحة
0: صح. يعني دخل في العرض في الشر هذه الأمور ممكن أنها يعني الواحد يستاهل أما عن نفسك ف أربو بنفسك أربو بنفسك.
1: وإحنا كمجتمع سعودي يعني نقدم يعني التعاون وتقديم والتماس الأعذار اللي يكون صغير ذهنيا أو أفكار بسيطة يعني الواحد يتسامح بقدر المستطاع بهالحياة يعني الحمد لله والأمور كلها بسيطة يعني.
0: حبيبي انا مبسوط يا سلطان اني سمعت صوتك اليوم.
1: والله انا كذلك
0: حبيبي.
1: يعني الله يعطيك الف عافيه وشكرا لكم المستمعين والمستمعات.
0: جعلك تسلم.
1: الله يسلمك.
0: يلا نرفع. مع السلامه.

تميم يلا حية. ها تميم، تميم، مستر تميم، مستر تميم محمد قاعد في انتظار مستشفى، ما يرد مستر تميم في قسم الأشعة. خلنا ناخذ اللي يلي 011-40-53. وش تسوي انت بالعادة؟ وش جوك لو اختلفت مع شخص وكان يعني بينكم كثير من الأسرار، كثير من التجارب، كثير من الأمور اللي هو يعرفها عنك وانت ما ودك انها تظهر، يعني او ما حد يعني ودك يسمعها الصراحة. بدأ يلمح فيها، بدأ ينشرها، بدأ يعني ها كل ما انت وانت داخل وانت طالع، او جوك ناس قالوا انت ترى قيل انك مسوي كذا، وانت عارف انه ما في حد يعرف هالمعلومة عنك الا فلان. وش تسوي في هالنقطة؟ ترى مسألة عويصة تختبر فيها برضو معدنك، انا اشوف كذا، لانه الضعيف نفس على طول بيزلق للمنزلق نفسه وبيقول والله فضحني بفضح فيه، ضربني بضربه، العين بالعين والسن بالسن والفضيحة بالفضيحة. لكن اللي لا نفسه شوي ما تجبر انه صراحة انه يغوص في نفس الوحل، لا ممكن يقول لك والله لا كلام ثاني، ممكن اخذه اواجهه زي ما قال خوينا عبد الله، احرجه قدامهم، اهدده ببعض الامور اللي على الاقل يعني بينه وبينه انه ممكن تضره في حال انها سمعت عنه. هذه اعتقد انه يكون الموضوع فيها اكثر حكمة وتأني.

0: 0-11-40-53. خلنا ناخذ ميلا.
1: ألو مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير أستاذ معاذ.
0: مساء النور يا ميلا.
1: بالنسبة لموضوعكم، أنا لو حصل هذا الموقف معي يعني أنا ما راح أحاكي هذا البنت ولا أرد عليها، بس خلاص بأطلعها من حياتي، يعني ما راح تكون موجودة حتى لو أثمن الأقارب.
0: بس شوفينا حل مناسب يمكن طلعينها من حياتك وهي مستمرة قاعدة، يعني أنت هي طلعت من حياتك وحياتك قاعدة تزيد فيها أشياء، ناس عارفين أشياء أكثر.
1: عرفتي. والله شوف أنا بتحمل أنهم يعرفوا هذا الشيء، يعني أتحمل ممكن يوم يومين رد فعلهم، ولا أني أجلس كان وتحت تهديد، يعني ما حد يعرف طول العمر، عادي بتحمل لو أسبوع بعدين خلاص يعني.
0: طب لو كان حلوة، فكرة حلوة، أنا أوافقك الرأي فيها، ويعني تستاهل السالفة أنك يعني تتركينها عليها، لكن فرضا، خلنا نقول فرضا أنها واحدة تقرب لك، هذه شلون بتطلعينها من حياتك؟
1: والله شوف يعني هو صار هذا الشيء يعني خلاص، يعني حتى لو شفتها سلام وكيف الحال وبس، يعني ما في تواصل ولا شيء، يعني حتى هي لما تشوفني تحس نفسها يعني تحس انها كأنها مهانة او شيء زي كذا، ما لها قيمة بالنسبة لي، وموجودة كأنها مو موجودة. الانسان اللي بيخذلك حتى لو انت تشوفه ما تحس بوجوده.
0: يالله كلام كبير صراحة أميرة، يعني ما أدري شو أسألك، وبس فعلا وبس. وواحد يقول أنا أشوف أنكم تجحدون، اجحد السالفة كلها، ها اجحد أنه حصل كذا. وش فيك ميلا؟ طيب يلا أوكي حلو. 0-11-40-53 الله يعافيك. سالفة أنك تجحد والله ذي ترى ما يعني ما أعتقد أنها يعني إلا إذا كانت عاد شوف في أدلة قوية عليك بعد وتجحد ويقدرون يلاحقونك ولا وجاحد بعد شينا مرة ذي يا أخوي.

0: شاهد تقول اجحد لو كانت مهما كانت الأدلة قوية. شاهد وديان، أنا لهيت في الاسم شلون شاهد وديان انتوا داخلين سوا، يعني اسم غريب صراحة. خلنا ناخذ ريم طيب على التليفون. حياك الله ريم.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك كذا يعني يحسسني واحدة من الطرف الثاني اللي داخلة مع يا كانت.
1: أيوة

0: شو اسمها،
1: امشي برا بالحديقة.
0: لمار ولا مين؟ ايوه قولي لي.
1: معاك تسمعني؟
0: اسمعك اسمعك تمام.
1: كيف حالك؟ كل عام انت بخير.
0: اللهم لك الحمد. انت شلونك؟
1: معاد اشتقنا برنامج 91 انت وخلود، ايام حلوه.
0: الله يسلمك. اي والله كان برنامج جميل وناجح الصراحه.
1: حتى الحين ما يجي 91؟
0: لا حتى الحين ما يجي صح، لكن ان شاء الله باذن الله يعني تسمعون برامج ان شاء الله مميزه على اثير اذاعه الرياض وكوكبه المذيعين النجوم المميزين. حاليا انا تسمعيننا في الصداره وتسمعيني هنا ان شاء الله
1: في الصداره، بس احيانا اكون نايمه.
0: اي او انه يمكن اعذرك لو انت براعيه كوره، فبرنامج كوره انا ممكن يخسرني كثير من المتابعين، لكن
1: الحين ما يجي الصداره.
0: اي بنرجع مع الدوري ان شاء الله،
1: ان شاء الله
0: في 7 او 8 اوغست نقول ان شاء الله. تشاركين معنا ريم؟ يلا عطينا، لو صارت لك مثل هالسالفه واحده اكتشفتي انها بدت يعني ها يعني بالعربي كذا تنشر غسيلك.
1: ما اعطيها وجه، ما اتعامل معاها. انا طيب اعرفهم الاشخاص اللي زي كذا، على طول من يوم اشوفها اكفي عنهم.
0: شلون تعرفينهم؟
1: هي تناديني تناديني وانا ما اكلمها.
0: طيب حصل مثلا انها انت تعرفين واحده حلو ومن ايام زمان يعني خلينا نقول في العائله في الاسره معك.
1: ايوه.
0: بدات تقول عنك بعض الامور، كيف تسوين انت في هالطريقه؟
1: لا لا ما انشر غسيله من جدك هذا، اقول له اسراري.
0: مو شرط اسرار يعني تقول عنك يلا يا شيخه مو بش اسرار، انت ما ما ما عندك اسرار ولا في فضايح ممسوكه عليك. هي بتقول عنك اشياء بالعكس، انك انسانه والله انت كويسه، لا والله تراها مي بكويسه كذا، تالف عليك. شو تسوين؟
1: اقلبها عليها.
0: اوف من صوتك انك قشره، انا حاس وانا استدرج القشاره اللي فيك، بس اعطيني شلون
1: اقلبها عليها. هذا كله فيك انت مو في انا.
0: هذا أيوه. مقطع شفته امس بنت صغيره تقول ما دختها الصغيره الثانيه باخذ مقص وقص شعري واروح اعلم امي انك انت اللي قصيتي شعري.
1: ايوه خلاص والله حلو.
0: بتسوي لها نفس الكلام. ضربني بكى سبقني واشتكى.
1: أيوه.
0: هذه ما في، ما ينفع معهم الا كذا يعني.
1: اي أيوه والله اكثر شيء الاقارب.
0: حلوين يعني، والله اعتقد انها برضو طريقه ممكن يعني تثبت فعاليتها في بعض الاحيان.
1: اي أيوه والله انك صادق.
0: طيب شكرا يا ريم،
1: عفوا
0: يعطيك العافيه. ريم قشره ترى. يلا

احذروا يا بنات من صداقة ريم، مش أي ريم، لا ريم هذه تحديدا، يعني أن ممكن أنت ما سويت شيء وتقلب عليك السالفة. 011-40-53 بعد الفاصل. يا علي بخليك اتصالك إن شاء الله بعد الفاصل. خلنا نذكر بسؤالنا، وش جوك لو اختلفت مع شخص وكان بينكم يعني بعض الأسرار، واكتشفت أنه بدأ يلمح، بدأ ينشر غسيلك عند شباب الاستراحة، عند شباب الدوام؟ عاد ياشين إذا جت في دوام هذه ترى مشكلة، وممكن تأزم عيشتك في دوامك. تكشف أوراقه، تنتقم، تصلح، تصير حكيم، تأخذه على جنب، تروح تحاول تقول لهذوليك الناس لا ترى هذا الكلام مش صحيح، وأعتقد أن هذه الطريقة يمكن خاطئة في معالجة الأمر. بقول لك أنا رأيي في الموضوع بعد الفاصل على 011-40-53 نتواصل. وحياكم الله برضو على بث التيك توك، الجماعة اللي منوريننا هنا أهلا وسهلا. هل تسمعون الصوت واضحا لديكم؟ ممتاز. يقول شو الحل؟ يعني أحس أنه مو حل اني اسوي زيهم. لا والله يا اخت ار او، يعني ما اعتقد انك يكون هذا حل مناسب بالنسبه لك. خلينا نشوف المتصلين اللي بعد الفاصل، وبعطيك انا رايي صراحه بعد الفاصل بقول وش اللي انا اسوي عاده في مثل هالامور. فاصل وحياكم.

011-4533 حياكم الله مجددا عبر الهواء مباشرة. وكنا سألنا سؤال وطرحنا تساؤل، صراحة استمتعت أنا في أجوبتكم قبل الفاصل. وش جوك لو اختلفت مع شخص واكتشفت، يعني بديت تكتشف كذا مع

0: إن صح التعبير. وهذا الشيء يعني إذا جاء من واحدة أنت وياها يعني كانت علاقتكم وطيدة وقوية ترى مرة ما ينتحمل. أنا ودي أشوف أنتم مش تسوون في هالحالة وكيف تعالجون الموضوع، كيف تواجهون الشخص، وش تسوون يعني بالعادة، ومتى آخر موقف قد صار لكم مثل كذا. 011-40-53 خلونا نأخذ اتصال ونتواصل. يلا فؤاد. يا فؤاد هلا وسهلا.
1: هلا أخوي معاذ.
0: يا مرحبا،
1: كيف حالك؟
0: طاب حالك الله يسلمك.
1: والله أنا ماسك طريق
0: إيه،
1: وسمعت صوتك وعرفت اسمك، ذكرت الأيام اليو اس ام
0: الخوالي. ها
1: قديم أنا قديم.
0: حبيبي حبيبي، شخبارك؟
1: طال عمرك.
0: الله يطول بعمرك.
1: أمورك طيبة؟
0: بخير، جعلك بخير.
1: أول شيء سعدت بسمع صوتك.
0: جعلك تسلم.
1: وبرضو عن موضوعك ذا، والله قد صار لي موقف
0: ذكرتني
1: بالذي مضى.
0: هات قول لي انت، كل مواقفك قديمة.
1: صار لي موقف مع واحد وقررت اني يعني اقطع العلاقة. اوكي
0: اوكي.
1: المهم طال عمرك وحاول ما ادري ايش وش فيك وذا، انا ما حبيت اقوله وش السبب، لكني خلاص كت. حتى لدرجة انه جاني عند البيت وكنت في السيارة، والله إني ما فتحت الباب يعني قيل وجانبي خلاص ننتهي بود. أوكي
0: أوكي.
1: المهم طيب
0: أنت من النوع اللي كل شوية أقول لك أوكي معلمني بس عشان
1: صار تقول الوقت يا أخوان
0: عشان ما تقهوى ولا شيء. أوكي.
1: لا لا خلاص.
0: لا لا ما في الوقت لك لك كله. حبيبي اسلم اسلم.
1: إيه طال عمرك ويرسل لي ذيك الرسالة، قال شوف كذا كذا وأنا عارف من هو السبب. ها
0: واحد ترى كاتب لي بدينا فضفضة على الراديو، قل له ترى بيندم.
1: ايه اصرا رجل الديس جابت الديس.
0: ايوه امثال القديمين ذي عارفها. اسلم رجل الديتس الديتس ترى ما يجي رجل الديك، يعني ما ينف... اذا قلت رجل الديك خرب المثل، لازم تقول الديتس.
1: الديتس هاي لازم نطور شوي.
0: اسلم.
1: المهم طال عمرك سبحان الله يا اخوي معاذ، انا عارف اللي قال بيني وبينك فلان، وانك ترى قد قال فيك كذا وكذا. المهم والله كانه يلفعني قسم بالله.
0: اي والله
1: اخر البلاء ما هو من خوي اللي انا بحاربه، مع خوي اللي احسب انه قويي. والله صراحه قعدت يمكن ما يعني
0: منصدم
1: اقسم بالله.
0: تدري وش اشياء في شيء فيها انك تبدا تراجع حساباتك في نفسك، تقول معقول انا صادق ذا الاشكال، معقول انا صادق ذا ها ما اعرف اختار لهالدرجه يعني.
1: خذ خذ هذه ياتيك من الانباء من لم تعلمي ما ادري وش ذي. عرفتها قسم بالله.
0: خلنا في رجل الديتس انا اقول
1: هذه اقوى.
0: نسلم.
1: المهم هذا سالفته طال عمرك
0: بس قضيت. وش سويت طيب؟ وش بس تفاجأت وقضت السالفة؟ أبي أعرف أنا شو حليتها الحين.
1: لا الحين هذاك اللي ترى فلان قال وقال ما قطعت علاقتي فيه، بس صرت يعني رسمي مرة.
0: إيه بدأت تدخل يضحك يحاول ينكت وانت الله يسلمك.
1: إيه إذا أرسل صباح الخير أرسل له مساء الخير، إذا أرسل حديث أرسل له آية، إذا أرسل نكتة أرسل له ثلاث، يعني ما قطعت بس مرسم شوي. يعني هو اللي بادرنا بادرها، هو اللي بادرني.
0: هو حس كذا انه صدت السالفه.
1: إيه هو اكيد حس. والثاني ذاك والله اني رجعت انا وياه وامورنا طيبه
0: الحين. يقولون على البث كانك قررت تتكتم، حذفت بعض البارتات في السالفه
1: يعني خلاص
0: ما علمتنا وش قال فيك. خلنا نشوف وش
1: الاخوان المتصلين اخافين
0: يعرف هذه اللي اهربوا والاخوه المتصلين عشان ما عطلهم. طيب
1: مين
0: مشكله يا فؤاد. حبيبي يا فؤاد حبيبي سعدت بسمع صوتك والله، وانا اخوك
1: والله اني انا اسعد اقسم بالله يا حبيبي.
0: يا جعلك تسلم. خلنا نسمع صوتك على خير.
1: طال عمرك
0: جعلك تسلم. درب السلامه ان شاء الله.
1: ومتى البرنامج ان شاء الله حق الرياضه عشان
0: الصداره ان شاء الله بيعود مع عوده الدوري ان شاء الله يعني قبيل.
1: انت متى يبدا الساعه كم؟
0: 4 العصر برنامج الصداره. أوه عاده.
1: اوه توني ضارب الكبسه ما
0: ايه تصير منتفخ على جنب كذا ويلا تحتي تجيك رجل الديتس صح مضبوطه.
1: والله انا احب قفشاتك وبحاول اقفش معك
0: يا بعد راسي. جالك تسلم.
1: تاورني شيء.
0: الله يوسع صدرك بالعافيه.
1: بسمع صوتك و

0: رهيب خوينا. طيب خلنا ناخذ اتصال. الاتصال الجاي من قوة انه اول مرة يطلعون راديو قاعدين نقول ناخذ شات جي بي تي نكتب المشاركة، نسأل شات جي بي تي ولا شوفوا انا الان عملتكم بمعاملة اللي يفضحون ذولي، فوش رايكم انتم الحين شلون تتصرفون معي؟ حياكم الله. من سارة ومين؟
1: السلام عليكم. سارة
0: ومين؟
1: سارة وريما.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا يا سارة ويا ريما.
1: ما كان له داعي
0: التفضيح. حلوة حلوة هذه، تعطيك شوي وانا اخوك ادرينالين شوي وانت خاشة.
1: طب شعرك؟
0: نعم. بعد يعني زودنا
1: هذا عشان نكمل الموضوع.
0: طيب بالعادة انت وش اللي كتبتي في الشات جي بي تي اول شيء علميني؟
1: لسه ننتظر تسألنا عشان نكتب.
0: انتو الان سارة وريم كم لكم صاحبات؟
1: 9 سنوات تقريبا.
0: تقربون لبعض ولا صديقات؟ صدق علموني.
1: لا صديقات.
0: صديقات. قد مرة فضحت فيك ريم يا سارة؟
1: لا مو كثير والله.
0: مو كثير يعني فيه
1: أمينة بس شكل. في ناس يفضحون
0: شكل بشبه بينهم أنا اليوم. طيب وانت يا ريم
1: إيش؟
0: قد فضحت فيك بشيء يعني، أو قد قالت عنك موضوع كذا ما حبيت إنها تقوله يعني؟ إذا زعلت وش نظامها هي؟
1: صراحة في ناس يحاولون يخربون بيننا بس أنا لازم أسمع منها.
0: يعني على الحكيمة دافعت عن الفريق التيم كامل. ها هذه لا تخسرينها ترى. هذه من ريم ذي ولا سارة؟
1: لا أنا ريما.
0: أنت ريما، ونعم فيك ونعم في سارة. طيب واحد منكم يوم جاء في حزة إبليس ودائما ترى اللحظات هذه تكون صادمة. يعني شوف أنا أنصحكم أنا ما أدري، أنا صراحة أكبر منكم وواضح أنكم أكبر مني، لكن بحاول أنصحكم حتى وإن كنت.
1: لحظة
0: ما جازت لك ذي؟
1: لا لا والله ما جازت
0: ويرها. ليش؟ طيب كبر بعض، يلا كبر بعض بس تقبلوا مني النصيحة. حلو؟ دائما هذه اللحظات وأنا أخوكم تكون صادمة. ليش؟ لأنه إحنا ما عشنا هالتجارب مع الشخص هذا أو ما كشفنا هالأسرار إلا وإنا متأكدين في حزتها أن نسولف على حق وإنه هذا يستاهل أنه يسمع ذا السوالف. فأنا نصيحتي دائما لما تجي تكشف الأسرار، مش لا تقول الأسرار، قل أسرارك يا أخوي، بس لا تكشف تهذ كل شيء يا أخوي، ما عاد تبقي شيء مرة يعني يصير ماسكة كل أوراقك كل يعني قاتلتك عرفتي. خلي بقي بعض الأشياء اللي ما يكون يعني
1: ما قاطعك اخوي
0: مؤلمه، ما تكون
1: المعادن تبان بعد ما يتفرقون الشخصين اتوقع.
0: عز الله، بس ان شاء الله الله يفرقكم.
1: لا ان شاء الله.
0: لكن خلينا نسمع واحد منكم اول شيء. بسالك انت يا ريم، بعدين بسالك ريما، وبعدين بسالك يا ساره. عاده طبعا. لو مثلا حصل موقف من ساره، حلو، وش بتسوين يا ريما لو سمعتيها مثلا قالت شيء ما عجبك او ما قالت، انت ما سمعتي، لازم يعني يكون الموضوع من طرف ثالث، جاك احد في طرف ثالث قال لك والله قالت عنك سارة كذا، شو تسوي اول شيء؟ شو تسوي؟
1: تصدقين الكلام؟ اسمع منها اول.
0: فما راح تصدقينهم؟
1: لا طبعا اكيد ما راح اصدق.
0: وانت يا سارة؟
1: طبعا ما راح اصدق لين ما اشوف هي
0: اجابتها. ترى هذا الصح، في بعضهم ترى ممكن يطير بالطوشة، خصوصا لين كان التلميح عن شيء. ترى في ناس سبحان الله إبليس يصير شاطر معهم مرة، يعطيهم من ال 99 كذبة صدق، صدقة واحدة، عرفتي؟ كلمة صدق واحدة. فتبدين أنت يا ريما تحسبين أنه فعلا أجوش دراهم ذولي اللي هي قايلة شكلها، فيعرف يشعل الفتيل يعني شيطانه قوي.
1: صح،
0: ولكن
1: يلا كان شره.
0: اي والله، ولكن الخيار الصحيح اللي انت اخترتيه انك تسمعين من الطرف المهم اللي هي صاحبتك. عموما انتم وين رايحين؟ ماتش اليوم ولا كيف؟
1: يلا
0: كني شايف
1: ماتش.
0: بالله صدق والله باخذ هذا جوكم، واضح انه يعني طالعين ثنتين والجمعه سياره
1: ورايحين نشرب ماتش
0: انا
1: وياها
0: ونسولف. انتبهوا من الماتشات ترى، يعني يقولون انها تخرب العلاقات بين الصديقات.
1: لا
0: والله يقولون، انا ما ادري، انا قريت المعلومه صلحوا لي. حلو، اي خليكم على شيء. وش فيه شاهي الاولين؟ شاهي خادر
1: كبير اصلا، واضح انك شايب.
0: شاهي خادر يا بنت الحلال، ويقند الراس. الماتشا والله ما ادري يعني بصراحه وش طعم ثيل اول شيء.
1: ذوقنا وذوقك يوضح فرق العمر.
0: ممكن هي هذه زعلانه من سالفه ان كبر بعض.
1: اي والله
0: تحسس. طيب الله يهنيكم ويوسع صدوركم، سعيد بتواصلكم. في اي اضافه حابين تقولون لي اياها مثلا ما يعني ما قلناها للتشات جي بي تي؟
1: لا لا لا لا لا والله يعطيك العافيه وما قصرت صراحه، برنامجكم صراحه مره حلو.
0: شكرا شكرا. هذه من هي ريما ولا ساره؟
1: كلنا.
0: شكرا. طيب يعطيكم العافيه، يلا درب السلامه، الله يحفظكم. حلو مكالمات التيم. ها يلا ناخذ زيد.
2: حياك الله.
0: اهلا وسهلا.
2: الله يمسيك بالخير جميل.
0: يقول لك يا كنك يا ابو زيد.
2: ما غزيت.
0: ما غزيت، وان شاء الله انك غازي انت وعلومك غانمه.
2: الله الله يسلمك، وتحياتي لك وللقائمين اللي خلف العمل هذا، ونشكر لكم تواصلكم مع الشعب، مع نفسياتنا تعبانه.
0: عفا ليش وش متعبك؟
2: فتحت الجروح انتم مع
0: بالله عطنا.
2: والله شوف الواحد يقدر يحب يفضفض لواحد ما يعرفه احسن من واحد يعرفه.
0: صادق، ترى هذه التقنيه انا استخدمها كثير. انا ياما فضفضت بمشاكل عند حق اللي عب فل، اعطيه عب فل واقول له سالفه.
2: بس مو اي واحد يعني، ممكن مره مرتين في العمر فقط.
0: لا اذا كانت محطته يعني مرتبه كذا وبعيده عن الخط العام، عشان لا بكره يجي خوي يعبي عنده بعد ويعلم مشكله. صحيح. طيب قل لي انت وش اكثر الامور اللي يعني زعلتك من هالشيء؟ انا اشوفك زعلان مره.
2: لا لا مو زعلان، ممكن فضفض الواحد ينبسط شويه يطلع اللي صدره، لكن انا عندي مبدا انا يعني ماشي عليه وحاسس انه تمام.
0: اللي هو
2: اذا كثروا اعدائك اعرف انك مميز.
0: بس ترى ممكن اذا كثروا مره ترى ممكن تكون على غلط، انت خليك منتبه.
2: لا ممكن انك متميز بلص. انا هذا مبدأ.
0: والله شوف يعني انا بوافقك الراي في هذا، شوف اعدائي كثير انا هنا في البث، ولكن مش دائما تكون الصوره صح.
2: مستحيل، انت اكيد مستحيل.
0: ليش مستحيل؟ شو دعوه
2: يا اخي؟ لان يعني عندك الشعب السعودي كله يعرف.
0: لا الشعب السعودي كله يعرفني، لا هذه أخطأت في المعلومة
2: يا شيخ،
0: ولا أعتقد حتى يعني أقل شوي من الكل. لا وين،
2: لا
0: معلومتك غير دقيقة أبدا، ولكن هي مش بالكم، هي بالكيف. وأنا أخوك يعني أنت ما تهتم بالعدد قد ما تهتم بالكيف. صح. مين هم ولماذا يعرفوك ولماذا يهتموا في أمرك، ولكن انا ابغى يعني توسع صدرك وانا اخوك، خل امورك يعني خلها بحري. ها
2: لا اموري طيبه والله، حتى لو في احد زي ما قلتوا انتم يعني من بعيد يتكلم فيك هذا مستحيل اواجهه، لانه لو في شجاعه واجهني.
0: صادق ترى هذه اي انا فهمت ليش قلت
2: لي انت كذا كذا كذا، انا اعززني.
0: حلو، وحاول انك يعني لا تستعجل في حل الامور، خصوصا اذا كنت حار يا زيد.
2: والله هذه مشكلة.
0: ليه انتبه
2: لكن لا الاستشارة الحمد لله يعني دائما موجودة.
0: حلو، من خاب من استشار.
2: نعم، لكن الحاجات الخاصة الشخصية لا مستحيل، انت مستشارك راسك.
0: صح، في كثير من الاحيان صح، اتفق معك كذلك. شكرا زيد،
2: اشكر لكم هذه الإذاعة السعيدة.
0: الله يسعدك،
2: ان شاء الله كلهم سعداء وان شاء الله ما في مشاكل الحديث.
0: يا رب ان شاء الله.
2: انا على خط مسافر ان شاء الله، واشكركم كل الشكر على هذه المشاركة.
0: درب السلامة يا حبيب قلبي.
2: الله يشكرك.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا لك
0: يا سليم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا أستاذ معاذ وأستاذ علي والمستمعين والمستمعات جميع، أهلا وسهلا في الجميع.
0: أهلا وسهلا أستاذ سليم.
3: يا مرحبا،
0: كيف الحال؟
3: في نعمة وخير وأمن وأمان وسلام، أخباركم إن شاء الله بخير.
0: والله أبشرك بخير نعمة، رايق شكلك
3: جدا
0: وعندك حل.
3: والله أنا حلي واضح ومنطقي ويعني طبيعي جدا. أولا الشخص إذا عنده أسرار من وجهة نظر شخصية وخبرة إيش المصلحة أن يفشيها لو صديق حتى لو كان حميم احتفظ فيها لي ما
0: يكسب اللقطة يعني. يكسب الشو في بعض الناس. ليش قلت أنا من القذارة أنها تكون يعني في الدوام الواحد مثلا يحاول يهبط شوي من أسهمك ويطلع هو اللي هو الكويس إذا في حالنا برا الدوام ممكن الواحد هذا يكون ضعيف نفسه أو يعني يكون أحمق شوي يبغى يكسب بعض الصداقات يبغى يطلعك أنت شافك في مميز وسط الوسط الاجتماعي تبعك يعني فحب أنه يعني يقلل من هالأسهم لأنه صابته غيرة يعني عشان كذا أنا أرجعتها لضعفة لكن في الدوام تصيرها وتصير من كثير من الماكرين يعني يعرف كيف يجيبها هو ترى ما تجي بشكل أنه ترى هذا يسوي كذا أو ترى هذا يقول كذا لا تجيك في ناس عنده خبث كيف يجيبها
3: طبعا وطال عمرك في ناس يدون الأقنعة والمواقف هي من يحسم الأمر هذا ضحكتين وجه ابتسامة لطافة مداخل كذا يقرأك بالكتاب يقرأ عمقك يأخذ أسرارك فأنت بالتالي خلي عندك خطوط حمراء لا تحاول تقول كل شيء عندك هذا من جهة الجهة الثانية لو لا سمح الله في صديق وأصبح بيني وبينه إشكال أو تفرقنا وأصبح يطلق عبارات أو يطلق زي ما تقول يلبسني ثياب ما هي ثيابي فبالتالي حاول يتشفى مني أنا من الوفاء من الإنسانية من الرجولة أني أنا أبقى صامت أتجاهل لأن هذا التشفي حيكون عمره بلا شك يعني عمر قصير وهذا هو يعني كل ينابي ما فيه ينضح هذا مثل معدنه مثل صداه مثل هذا عرفت لكن أنا أبقى معدني ذهب وأنا أصلي ويعني زي ما تقول ما يطلع مني أي شيء في هذا الزميل سلفا عرفت ولا لا
0: ولكن إذا بادر هو سواها كيف ردت فعلك
3: أنا إذا بادر هو يحاول يتشفى يحاول صدى مني أني أنا أعاتبه وأني يستثيرني بعبارات
0: لا مش استثارك قلب عليك موجة بعض الأشخاص وأنت بالفعل الآن يعني شوف أنت بعض الأحيان الواحد ما يبغى يستعجل يقول أي ما تغير شيء خلاص خله يقول خلاص قال اللي قاله وراح ما نعدل في الموضوع لأنه بياخذ برضو مجهود ترى وطاقة منك لكن شفت أنه الموجة والله تأثرت الأشخاص هذول قلبوا عليك بدأوا يناظرونك أو يعاملونك بمعاملة وتعامل آخر هنا وش اللي ممكن أنت تسويه
3: يعني أثر في البيئة كلها ضدي سلبا ضدي أنا من الشخص هذا يعني أثر سلبا في البيئة كلهم يعني يكونون إيه؟ صوت تأثيره
0: مثلا زي قلت لك في العمل مثلا أو في أخوياك إيه؟ بين زملائك كذا مثلا وأخوياك خلاهم يقلبون عليك
3: إيه في الحالة هذه لا لازم أنا أوقف عند حد وأجلس معاه ومع الناس هذه اللي أثر فيهم ويجيب إثباتات ويجيب دليله وأقتص منه ولا يثبت علي أقتص منه أنا
0: طب لو عندك يعني حافظ لأنت بعض الأسرار اللي ما هي حلوة تقول ممكن تقول ترد له الصاع صاعين
3: ابدا
0: ما تسوي
3: ابدا مره
0: بارك الله فيك يا سليم لو منك اثنين ولو منك واجد بعد يا سلام
3: أيوه.
0: والله يا سلام
3: الله يسعد شكرا استاذ معاذ
0: شكرا استاذ سليم يعطيك العافيه هذا الكلام اللي يجمد على الشارب الصراحه شوف وقت الضعف انت ترى ممكن تضعف وتقول لكن رجعها في راسك مره مرتين نام وصحى تقوم مروق انشغلك في شغله ثانيه لا تبدي الشر وتأخذ الشر بالشر.

يعني في هالأمور الناس تختلف، ويعني لها كثير طرق ولها كثير تعاملات. وفي بعض الناس ترى ممكن يقول لك أنا أسوي كذا، لكن وقت الجد لا والله يتغير، تطير طيورة ويبدأ يعني يضعف ويتكلم ويقول الأمور ثانية. وش جوك لو اختلفت مع شخص وكان بينكم بعض الأسرار واكتشفت أنه بدأ يلمح أو ينشر غسيلك زي ما نقول؟ هل تنزل لمستواه؟ هل تنتقم تكشف أوراقه، ولا تترفع بأدب؟ أو عندك رأي حكيم تعتقد أنت من وجهة نظرك أنه هذا النظام لو يعمم المفترض الواحد في هل الحالة يسوي كذا، يعالج الموضوع بهذه الطريقة؟ عباس إبراهيم عنده طريقة معالجة أخرى للموضوع، ويقول دواك عندي وأعتقد أنه عنده بعض الأسباب اللي تخوله أنه يقول ذلك. بالمناسبة عباس إبراهيم يعني من الفنانين الرائعين اللي ما أدري لو واحد شطفه ولا مرة ولا عرفه، ها يسلمنا عليه يقول له وينك يا أخوي، لأنه الدواء ضايع

حياكم الله مجددا عبر أثير إذاعة الرياض. كنا سألنا سؤال قبل الفاصل، وش جوك لو اختلفت مع شخص؟ بالمناسبة احنا وصلنا للساعة الثانية كذا في برنامج على مودك وعلى جوك برضو البرنامج، يعني كل اثنين على مودك وعلى جوك وعلى أجواءك في هالويكند. دام انتصفنا ودام تعدينا نص البرنامج كذا، بنبدأ ننزل لكم اللعبة الجامدة حقت الأسبوع اللي راح. تسأل المتصل اللي بعدك بعد ما تجاوب على الإجابة حقت وش تسوي إذا

0: اكتشفت انه في واحد ينشر غسيلك، تبغى تسال المستمع او المتصل اللي بعدك سؤال، نطرح له سؤال ونشوف هو يجاوب ويسال اللي بعده برضو. تبيها لغز، تبيها سؤال عن اي سؤال معين، انا بفتح لك المساله لكن لا تدخل في خصوصيات العالمين، تكفى. يلا ناخذ اتصال 011 40 53. اسراء.
1: ايوه
0: اهلا وسهلا اسراء.
1: اهلا بك، حياك الله.
0: الله يحييك ويبقيك، شلونك؟
1: تمام الحمد لله، كيفك؟
0: اللهم لك الحمد، كلش زين
1: الحمد لله.
0: ما في واحدة قد انشرت الغسيل شيء لمحت اكتشفتي؟
1: والله موجود
0: برضو
1: حصل. ايوه حصل لي قبل تقريبا 3 سنوات. هي صديقتي بالمدرسة وبنت جيراننا بعد، فقد حصل موقف كذا وذي كذا، وجت بالمدرسة يعني، وجت بسهولة يعني، فأنا يعني حاولت أعطيها نظرات يعني.
0: جت بتقول
1: إيه؟ جدت لا، وعرفت إني كأن أول شيء تهدد، فأنا ما لقيت لها وجه، وسويت الموضوع إنه ترى عادي يعني. يعني يوم جزمت إنها بتقول، أمر أجي وأقلب عليها، لأنه حصل نفس الموقف اللي أنا ما أبي تقوله له هي معي أنا. فيعني أول ما يعني كأن
0: باشرت في القول
1: لا، وكنا نفس الموقف اللي قد حصل لها مثلي يعني، بعدين على طول يعني تجاوزت. وأنا الصراحة يعني قربت هالكرسي، كانت جالسة بكرسي وطيحتها عشان
0: بالله عنيفة أنت. أنا قاعد أشوف وش بتسوي، قاعد أقول يمكن توقف قدامها تشر ولا تشتتها ولا تقاطع. ممكن تقاطع. قلبتي الكرسي عليها؟
1: ايه طيحتها من الكرسي يعني.
0: والله وحل ذا وخلاص كذا قضت.
1: إيه لأنه ما أقدر، لأنه في يعني كم بنت تقريبا، كنا 8 بنات، ف خلينا نقلبها الكرسي عشان تتوجع وتنسى فبدل.
0: وبعدين طيب بكره بتيجي تقول اكثر واكثر؟
1: لا يعني خلاص صمتت، لانه الموقف يعني هي يعني حريصه ان ما ينتشر الموقف اللي حصل معاه اللي حقها معي اكثر من انا يعني. فانا الحين يعني خلاص احس انه خلاص يعني الحين ما يمديني اطيح لوحدي الكرسي خلاص يعني.
0: المشكله تدرين وش المشكله؟ لأن بدأت تفضح فيك وما في كراسي، كنتوا واقفين هنا. أنا ما أدري شو تسوين.
1: لا الحين يعني
0: بتشوتينها ولا وش؟ شو الحل في هذه؟
1: لا أحس الحين أعطيها مثلا نظرات وإيه يعني مثلا على حسب وش يعني. في بعض النبلات الحين أنا قاعد أفكر يعني من موضوعكم، أخاف إنه في بعض البنات الحين معاهم أسرارهم معه أسراري معهم.
0: من اللحظة من اللي مع أسرار مين؟ مين اللي مع أسرار مين يا إسراء؟
1: كيف يعني؟ أنا مثلا أنا هم أخذين أسراري وأنا مثلا
0: ما أخذ أسرارهم.
1: لا أنا ما أخذ أسرارهم. يصيرون
0: طيحتهم من الكرسي؟
1: لا يعني أنا المشكلة قاعدة زي كذا يعني، لأني أنا أنسى يعني. الواحد تقول لي أسرارها وتشكيلي ولا وأنسى. بس هذه المشكلة إنه في بعض الناس ما ينسون يعني. أقول لها قبل 5 سنين وخلاص يعني، الحين الواحد يكبر ويعقل.
0: وهذه ذاكرت لك إياها قبل 5 سنين.
1: أيوة يعني
0: هذه يعني شوفي اللي ذاكرتها عقب 5 سنين ذي، لا تحاولين تشوفينها في مكان إلا يكون فيه كراسي. أرجوك أنا. إيش سؤالك للي بعدك يا إسراء وأنا أخوك؟
1: سؤالي
0: لو قال لك أحد فضح بك في مكان ما في كرسي وش تسوي؟ أنا أسأل عنك.
1: يلا حلو
0: السؤال.
1: ما في أحد يطيح الناس الكرسي مثلي
0: من جد. أنا ما أدري شلون بتطيحينه بس يلا أوكي. شكرا لك. شكرا،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شكرا. والله مشكلة إسراء في كراسيها يعني.

0: خالد من دون كرسي لو سمحت.
1: يا مرحبا.
0: مرحبتين كبار.
1: يا هلا ومسهلا.
0: اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. اهلا ومسهلا.
1: الله ينور.
0: طاب لونك وزانت علومك.

0: اخبارك وعلومك؟
1: الله يسلمك اخوك. طيب جالك؟ طيب
0: دنياك.
1: الحمد لله. بشرني عنك.
0: والله منيحين من الله.
1: شوف اللي يقول منيحين ذا توتر منها انا ترى.
0: ليش؟
1: ما ادري بالعاده كذا اذا واحد قال منيح كذا ما ارجع ناظره من بعيد كذا عرفت؟ اركز فيه. طيب قل لي انت شكلك خطير في مساله انك كيف تنتقم اذا واحد فضح بك.
0: يعني فضح بي في سري انا؟
1: في سرك في ايه؟ خلها في سرك.
0: بعطيه النظرات اللي انت ما تستاهل انت نعطى كلام او
1: شيء زي كذا. ما مشى بالنظرات طيب ذا يعني عطيت النظرات ما مشت الامور.
0: يعني ما يفهم
1: هو يبي يعلم اصلا مو انه ما يفهم سوى مجنون تناظره وتعطي النظرات حقتك هو يتحيول طق حوله وكمل السالفه.
0: هذا اكيد اني برزبه يعني عرفت
1: شلون؟
0: يعني بامسك الحاله واعطيه الدرس المقنع له.
1: وعلى ماذا يحتوي الدرس المقنع؟
0: والله على الكلام اللي قاله يعني سمع اعطيك شيء تروح تفضح بي سلامات نولنا فيه.
1: إيه؟
0: يعني لو صار قصدك عزيز وغالي علي
1: هذه مشكله اكبر واكبر.
0: لا لا مشكله صدق ذا مره
1: هذا مو منيح. مو منيح ابد.
0: مو بمنيحين ذا.
1: والله مشاكل ذي. طيب قد صارت لك ولا لا؟
0: صدق لا والله الصراحه
1: احمد ربك والله الحمد لله جل اللي جنبك كلهم كفو.
0: لا بس
1: مو بكفوم
0: ما
1: اعطيها لاخواني. اوكي حلو.
0: ايه
1: تعجبني ترى هذه برضو نقطه مهمه يعني الواحد
0: لا والله صغاري ويعني وهبالي وجناني كلها لاخواني يعني عشان لا صار شيء انا مو مدرون بالسالفه.
1: ايه سم لكم في دقيقكم
0: سالفه وانا اخوك اخوي عفوا خويي ويدري عني و يعني ما راح اعطي الكامل مستحيل.
1: ده اللي يضرب لك وش وضعك سد عليه انت ولا وش؟
0: لا والله هو اللي سد علي مو بنا.
1: ماشي ماشي زين.
0: اي والله
1: حبيبي يا صديقي انا والله تشرفت بسمع صوتك يا احمد.
0: يا شكرا لك يا حبيبي.
1: جعلك تسلم. تفتح للرجال بالحلال افتح للرجال.
0: على يا خشمي
1: حبيبي عليه الشحم.
0: يا هلا والله
1: هلا ومرحبتين. هلا ومرحبا. الناس يعني تختلف طرقهم صراحة في حل الأمور. نسيت أخليه يسأل اللي عقبه. يلا خلنا نأخذ اتصال 011-40-53. أبو تميم كان معنا تميم في الساعة الأولى الحين الوالد ما شاء الله ما شاء الله
2: الله يطول عمرك مساء الخير.
1: أهلا وسهلا مساء النور. والله طيب أبو تميم صديقنا القديم
2: الله يطول عمرك.
1: كيف الحال؟
2: والله تمام. مسي عليك وعلى طاقم البرنامج
1: يا حبيبي. مسي عليك بالنور
2: الله يطول عمرك. أول شيء أنا بقول لك حاجة يعني أقول ترى من العيب ولا هي من الرجولة ولا هي من الإنسانية لما تكون بينك وبين شخص علاقة قوية في يوم من الأيام وحصل بينك وبينه موقف تطلع وتتكلم وتكشف أسرار أعطاك إياها أو حصلت بينك وبينها ترى هذه تسيء لك أنت كمتحدث عند الناس عنها. لأن الناس ما راح تثق فيك أصلا.
1: هذول يقولوا الألباب بس في بعض الناس اللي يحبون يتفشون في خلق الله يعني صغار العقول يبسطون على مثل
2: هذا مسكين هذا عقليا يعني ترى ضعيف نفس في نفس الوقت يعني ما هو هذه حجته يعني حجته انه يكون. لكن في كثير ناس مرت عليهم مواقف زي هذه وانا من ضمنهم والحمد لله والله احنا نتغاضى ولا نهتم في الاشياء هذه ناخذ موقف ونحسب ألف حساب. والانسان بالحياه هذه ترى يتعلم احنا ما راح نتعلم الا بمرور المواقف هذه بحياتنا.
1: بس في اشياء تغض الطرف دائما ما تمشي الامور لازم لها طريقه علاج.
2: والله ما في شك في بعضها يتطلب منك رد قوي سواء ما ودي ان اتطرق لها يعني.
1: اوف شكلك انت
2: لا والله جد في بعض الامور جد
1: تحتاج العقال
2: تحتاج اكثر من العقال بعد. فلذلك انا لكن واحد يكبر عقله ما مكان وفي نفس الوقت لا يلوم الناس لوم نفسك لأنك أنت وثقت بهذا الشخص
1: بالضبط
2: وعطيت علومك وكذا. وفي نوعية من البشر تراهم يسمون بخور السوق، يعني يحبون شوف تعطيك كلام ما يقدر يسكت عنه، لازم يتكلم.
1: شفت فلان هو ما عنده سالفة، هو يدخل ما عنده سالفة،
2: ولا
1: عنده ثقافة ومعرفة يتبادلها وينورك، فما يحس انه قوي في شفت فلان، هو يعطيك هذا الجديد اللي بيخليك تنبهر.
2: ايه فعلا. انا بعطيك موقف بسيط يعني زي قصة كذا صغيرة. اثنين ربع وشافهم واحد مسوي شيء غلط، وقال يا فلان تعال استرنا، وهذا الريال، هذا الكلام قديم يعني يوم كان الريال اللي هو سمى الريال الروفي، هذا ريال بس اسكت لازم كأنك ما شفته شيء. يقول زين خذه، يقول يوم ذا تفاجأ ولا جاي يطق الباب على راعي الريال ذا، كان ايش عندك يا فلان؟ قال والله خذ ريالك، انا ما اقدر اسكت لازم اتكلم. فهذا طبيعة، أقول لك هذا طبيعة الناس، مهما تسوي له أو تعطيه ما يقدر يمسك فمه أو لسانه.
1: عز الله عز الله. وهذول ترى يعني زي ما اتفقت معك أنا ضعاف نفوس.
2: نعم صحيح.
1: شكرا أبو تميم، والله شاكر ومقدر. سعيد بالتواصل كنا أخوك. سعيد
2: وأنا أسعد. شكرا لك
1: يا حبيبي، أهلا وسهلا. أبو تميم يقول بعض البشر يبغالك تحول لهم العقال، يمكن أكثر بعد. لا والله تصدق يعني توصل يعني انك تنشر غسيله كله، وش العلم يا ذعار يعني الاشكال هذه وش الحل معها؟ علمني نورني.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مسيك بالنور والسرور. يلا حيه
3: اسمع البرنامج الجميل والطرح الجميل. الله
1: حبيبي
3: انا كان ودي انه يسالني وطرحه بعد كويس فنان.
1: عز الله. أنا ترى كنت بقول ذا بس ما بغيت أثقل عليه، شفت أحول العقال بديت أفكر مرتين.
3: شفت صعد ها.
1: قل لي أنت شلون تحلها بالعادة؟
3: الأمانة هي على حسب الموقف، بعض الأحيان تكون يعني السر هذا شيء بسيط، تلقاك يعني تلطف الجو وتضحك وتوري، وبعض الأحيان ممكن أتعامل معها أجحد أخش يعني سلامات.
1: في أشياء ما تنجحد. لا شوف شوف بقول لك في اشياء ممكن تتجحد وعادي تمشي معك تمشي انها تنجحد، لكن في ناس اللي سمعوا هنا هذا الابيخ شيء في الموضوع، اذا كان الطرف الثالث اللي سمع يحب الاشياء ذي، فانت تجحد ما تجحد هو قالها ترى، وانت كذا خلاص بيثبتها عليك.
3: هو شوف في عشان تكون في الصوره، في انا قريت مره ان الاشخاص زي كذا ترى يكون عنده مشكلة، إنه هو يبحث عن قبول الآخرين ويفتح معهم مواضيع ما عنده سالفة، ويبغى اللي حوله يقبلونه، عشان كذا تلقاه يعني ينشغل في تدري فلان سوى كذا، فلان صار كذا، وفلانة تزوجت، فلانة خطبت.
1: شوف على سالفة فلانة تزوجت وفلانة ذا بكيفها، لكن لا يجيك واحد يقول أشياء ما هي فيك ويحطها فيك، أو يكون فيها جزء منها جزء صدق ويبني عليها اشياء، فهمت؟ هذا اللي صعب جحدته، يهول لك المواضيع، يهول لك المشاهد.
3: عشان اكون صادق، هي انا ولا بيكون كلامي اسقاط على فئه معينه، لكن ترى يعني تراهم قله الاشخاص هذول، ويكون عندهم مشكله نفسيه، ومثل ما قال المتصل اللي قبلي يعني هذه تجارب الحياة اللي نتعلم منها. أبدأ أتكلم معها.
1: وهنا تشوف الناس ترى تبية الحكمة، كيف الناس يختلفون في التعامل مع هالمسائل. أنت في ناس تشوفهم أذكياء، لكن في تعامله في مسألة مثل هذه عميقة وشوي تسبب حرج وفيها كرامة للنفس، تمس الكرامة، لا تصرفه ما يكون حكيم في بعض هذه الأحيان. وناس آخرين أنت معتقد أنه هذا يعني بسيط أو يعني عقله في رجة، لكن تجد أنه إنسان حكيم ومتزن، يعرف كيف يحل بعض الأمور.
3: صح لأنه مواقف زي كذا ممكن تدخل في مشاكل قضايا قانونية ولا جسد ولا.
1: صح.
3: بالذات إذا كان السر قوي. وودك يعني الإنسان حتى يعني أنا يوم أتأمل في آية الإفك يوم من عائشة رضي الله عنها، وكيف إن الله هدد وعيد الأشخاص اللي بس قالوا السالفة يقولون إنه صار كذا يعني ما شافوا شيء. الله هدد.
1: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
3: بالضبط.
1: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني الواحد أنت نفسك أنت ممكن تندم في حال أنك يعني فعلت هالمسألة. وللناس يعني دروس في هالمواقف كثير صراحة، تتعلم من اللي قبلك ومن سبقوك. انا شاكر لك مقدر سعيد والله بتواصلك سمع صوتك. تحب تسال اللي بعدك دام جاز لك الجو؟
3: والله خله يسترسل بس ما عندي سؤال.
1: حبيبي شكرا جزيلا، فمال الكريم.

0: ناخذ فراس ولا نطلع اغنيه؟ ايش رايك يا فراس؟ بخليك يعني مثلا انا واطلع.
1: اذا بتحطون عبد الكريم عبد القادر ما عندك.
0: والله يرحمه خالد. الحب لك وحدك شكلك نظامك. يلا حيا.
1: هلا.
0: ها قول لي من ابدا من حيث انتهينا او قول
1: الله يطول عمرك.
0: وعمرك.
1: والله اتكلم عن موضوع اللي طرحته من شوي وانا
0: تفضل.
1: بالنسبه للشخص اللي ينقل الكلام وحاجه زي كذا ويقول في حاجه موقفيني، اول شيء انا واثق من نفسي، وبعدين الاشخاص اللي نقل لهم الكلام اكيد يعرفوني ويعرفونه.
0: لا مش بالعاده، اوكي ممكن تصير غالبا لكن بعض الاحيان ما تصير. هنا البلاء، هنا تكون اصعب شوي
1: يعني.
0: انت انا فاهمك، انت تبي تتكي تحط رجل على رجل تقول هم عارفيني بكيفهم، اللي بيصدق يصدق واللي ما بيصدق. اي لا هنا تكون ترى وقعها وين اكثر وتاثيرها اكبر، لما تكون مثلا في عمل بيقول لك والله انت عارفك ما يعرفك، عاد انت راجع نفسك كيف تحلها.
1: والله حتى في عمل ومجال العمل بالعكس، مجال العمل يمكن يعرفوني اكثر.
0: لا مجال العمل احيانا ممكن تخليك ترى تداوم بكره ما تخطط لاجتماعك، تخطط وش بتقول عند السالفه الحين شلون بتحلها، خصوصا لين دخلت فيها ادارات ومدير ومثلا فيها تاثير، نوع من التاثير على يعني ترقيه لك سمعتك في العمل. يعني صعب انك تقول يعني شوف حلوه فكره انه اللي عارفني عارفني وكيفهم اللي يصدق كيفه، لكن في بعض الامور تحتاج تدخل جراحي.
1: والله هذه صارت لي في مجال العمل فعلا يعني. لكن مستحيل يعني اللي يعرفك كويس ما يصدق فيك. هذه قراراتي يعني الشخصيه.
0: طب ناس يعني ما تعرفك كويس، يلا خلنا نروح على العمل، ناس ما تعرفك كويس او توها متعرف عليك، وجاك هذا واحد يعني يعرفك اقدم منهم وحاب انه ياثر على علاقتك او سمعتك فيهم، شافك تميزت في الوسط الاجتماعي المعين هذا، او انه حب انه يقلل اسهمك مثلا يكسب الشو واللقطه.
1: والله راح ابرر بالشيء المعقول وما راح اكثر بالكلام.
0: ما انت يعني عرفت نظامك، ما تبي تجد نفسك في السالفه.
1: والله وبعدين الشخص هذا انا سحبته من
0: او انك وانا اخوك خسرت اشخاص في مجهود بذلت عليهم مجهودات اكبر من كذا، ووجدت انه المجهود هذا ممكن تخسره.
1: صحيح.
0: فريحت.
1: اي والله هذا كشخصيتي شخصيا انا
0: فهمتك
1: حبيبي.
0: بس ترى يعني في بعض المواقف تختلف، يعني بتحتاج فيها التدخل بطريقه مختلفه شوي.
1: شيء يضاد ضمير هذه اهم شيء
0: يعني. حلو، يرجع ضميرك دائما راضي.
1: الله.
0: وش حاب تسال اللي بعدك؟
1: والله سؤالي لها، هل تؤمن بمقوله كل شيء يتعوض؟
0: الله.
1: نعم.
0: حلوه ذي.
1: الله يبارك فيك.
0: وش تبي اغنيه لعبد الكريم؟
1: تستاهل. والله عاد اكيد ذوقك نفس ذوق اللي تبيه.
0: والله بسمع بذوق المخرج. يلا علي حصيني.
1: هاتي عبد الكريم
0: مخرج. عطنا اغنيه انت من عندك وخلنا نشوف اذا موجوده. ابشر، ابي من ذوقك.
1: والله
0: أنا.
1: كل عبد الكريم عندي، اهم شيء اني اسمع صوته.
0: حلو طيب،
1: عشان ما نضغط على.
0: يلا شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافيه. بس بكتب سؤالك بعد لا انساه، هل تؤمن بمقولة وش المقولة يا جماعة؟ قال كل شيء يتعوض. والله هل تؤمنون فيها؟ ترى يعني في ناس يقول لو تقولها له في حزة خسران شيء يقولك بلا يتعوض بلا هم، تعوض مين؟ طالت الطيور برزاقها.

0-11-40-5-3-3 انتصفنا يا جماعة الخير في ساعتنا الثانية. بعد الفاصل راجعين نكمل ونستكمل وياكم في هذا البرنامج الرهيب اللي صراحة عرفني عليكم وخلاني أسمع أصواتكم وتنورونا بالاتصال وتنورونا بالأراء وتنورونا كذلك هنا على بث التيك توك. حياكم الله بعد الفاصل، نشوف عبد الكريم عبد القادر يتحدث وراجعين.

0: حياكم الله مجددا في الجزء الاخير من برنامج على مودك وعلى جوك، واكيد اجواءنا حلوه مع عبد الكريم عبد القادر رحمه الله عليه. انا رجعتني يا علي لاجواء تقريبا اتذكر شكل الفيديو كليب والشبابيك والفساتين اللي يسمونها شو يسمون ال
1: لا تفضح نفسك
0: القماش ذاك مو بدانتيل ما ادري شو اسمه. المهم انه كان فيديو كليب تقريبا كان بالخلفية البيضة كاملة، والله يرحمه صراحة كان فنان، يعني الأغاني والإحساس عنده خرافي خرافي، يخليك تحب وانت ما تحب. لا ماني بعود لهالدرجة علي، لكن كنت أحب أذواق اللي فوقي. إيه مثلا أتذكر واحد من خوالي كان يسمع عبد الكريم، فكنت أركز انه ليش يسمع هذا، انه انا كان عندي وانا صغير انه شكله انه كيف يعني شكله حسنه كبير، ولا هو يعني كان انا يلفت انتباهي الرهيب اللي يكون في فيديو كليبات او في شيء غريب كذا لابسه. لا هو لابس غتيرته الله يرحمه واقف ويعطيك مشهدين كذا والباقي كله على الفيديو كليب، فكنت استغرب اقول ايش يحب فيه. بعد صرت لما اركز في الكلام عارف قيمه الكلام اللي انقال وقيمه اللحن وقيمه الفنان الكبير رحمه الله عليه. ايش رايك يا ناصر؟ حياك الله دامك معنا.
2: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد لي وقتك بكل خير إن شاء الله. كيف حالك أخوي؟ عساك طيب.
0: ووقاتك وأنا أخوك ووقاتك طيب جعلك.
2: الفنان عبد الكريم عبد القادر قامة فنية
0: ما في شك،
2: يعني ما في شك، وإذا سمعنا صوته يذكرنا بالماضي الله يرحمه.
0: أكيد أكيد. الله يبقيك. من الأغاني صراحة اللي وقعها يعني كبير عن نفسه لها ذكريات جميلة.
2: نعم نعم نعم.
0: 95 94 ذيك السنين
2: يخليك تحب وانت ما تحب.
0: عز الله. قد حبيت وانت ما تحب؟
2: ما اللي ما يحب ما عاش الدنيا طال عمره.
0: هلا هلا
2: الله يعطيك.
0: نظام اللي كنت تصيح شكلك.
2: لا لا
0: ترى اللي يحب وهو ما حب يصيح.
2: لا لا ما في صياح ولا شيء.
0: مو بصحيح المعلومه.
2: لا انت كتم على الوقاع يعني.
0: اجل لعلنا حبينا اكثر. طيب خلنا ناخذ رايك عن موضوعنا اليوم. اكيد انك سمعت قبل الفاصل.
2: نعم نعم.
0: نتكلم عن طريقه حل لهالمشكله اللي توجد كثير صراحه في الاوساط، واذا ما وجدت واذا اعتقدنا انه انا وانت من الحكماء اللي نعرف كيف نتصرف، ترى في ناس قاعدين يسمعونا الان لو طاح في هالمشكله ما عارف شو يسوي بالضبط.
2: صحيح.
0: لأنها مشكلة معقدة وتخص علاقات وتخص قيمة كل نفسك وتدخل فيها موضوع الكرامة، فأعتقد أنه صحيح. تحتاج وقفة صادقة منك دام أنك من صحيح. أهالي عبد الكريم عبد القادر. إيش رايك؟
2: الله يعطيك العافية. والله يطول العمر الراي. أول شيء هذه الفئة من الناس لن تنقرض أبدا. وموجودين وموجودين معنا على طول، يعني ما لهم حل. ثاني شيء الاسم اللي هو نشر الغسيل، ما وضع هذا المسمى إلا علشان يشتغلون الناس وينشرون الغسيل. وزي ما قلت هذا غسيل يا طويل العمر، ما مالك إلا أنك
0: تنشفه.
2: صندق. نعم نعم تنشف الغسيل وما عليك فيه. لأنه ما منشر غسيلك إلا يبغاك تزعل. يبي ينكد عليك، يبي يرفع ضغطك، يبي يسبب لك مشاكل، يبي يسبب لك تفكير. فأنت كن حكيم وكن عاقل وارمها عرض الجدار، يعني لا تعطي لا تلقي لها أي حلو. بال ولا أي أهمية. نعم. وبعدين يندرج تحت الاسم هذا أمور كثيرة اللي هي النميمة والغيبة والمشكلة يا أستاذ الكريم. إذا نشر غسيل ما هو غسيلي أنا
0: بالضبط،
2: يعني ألف علي وصار يقول وقام يعني يشوه السمعة، وهذا أكثر شيء وقعت الناس فيه خاصة في زماننا هذا التالي.
0: نعم.
2: الناس يألفون عليك قصص ويألفون عليك حكاوي ويألفون عليك مشاكل ويشوهون سمعتك أشياء أنت ما تعرف عنها البتاتة مرة.
0: عز الله كلامك على متمة.
2: أما الغسيل إذا انشره فهو غسيلي وينشره ما عندي فيه. لكن المشكلة إذا سوات غسيل له بلي وله فيني.
0: هذول اتفقنا على أنهم ضعاف النفوس ذولي وأنا أخوك يا ناصر.
2: نعم هذا ما يسويها إلا إنسان ضعيف نفسه ضعيف دين أول ووجهه على ما يقولون الكلمة الدادة صبة.
0: عز الله. شاكر لك أنا ومقدر يا ناصر وأنا أخوك ومتشرف.
2: الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية
0: حبيبي. عشان الوقت ولا والله ودي أطول معك صراحة تنورني.
2: الله يعطيك العافية. الكلام كثير لكن الوقت ما يسمح. الله يوفقك إن شاء الله.
0: وياك يا رب.
2: ونشكر طرحك للمواضيع هذه الهادفة. الله يعطيك العافية.
0: تسلم حبيبي. وياك. الله يوفقك. شكرا لك. شكرا. يلا ناخذ نوف. من ناصر إلى نوف، حرف النون مختمين فيه اليوم. نوف حياك الله. نوف لا بتسكتين كذا، بقول ليتني طولت مع ناصر. يلا آخر نداء، النداء الأخير مسز نوف. طيب يلا ناخذ اتصال بعده، خلنا نشوف برضو مشاركاتكم هنا على بث تيك توك. والله ما ودي اني انزل كثير صراحة، ما يطيح علي ذا الجوال، ما ثبتت زي الناس. لكن اليوم في هل الموضوع صراحة كثير مشاركات ومختلفة، من ناحية انك كيف تداوي او تعالج هالمسألة، ويبغالك صراحة نوع من الحكمة ورباطة الجأش والهدوء وعدم الاستعجال. لانه اذا واحد قال عليك كلام، خصوصا لان كان هذا صدق، هذا ترى يخليك شوي أحر في مسألة إنك تبغى تنهي السالفة وتقطعها، يعني ما يخلي ما تخليه يكمل يقول أشياء أكثر وأكثر، خصوص إذا اتفقنا إنه ديني نفس. نوف جات، يلا ناخذ نوف.
1: صباح الخير جميعاً.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم، صبحت بالخير والمسرة يا رب.
0: عليكم السلام، يلا حيها.
1: الله حيكم جميعاً. بصراحة حبيت أني أمس عليكم وأجاوب على السؤال.
0: مسيتي وصبحتي، بس عطينا الإجابة.
1: تمام. يعني هو مقبلين على الصباح وخلص المساء، يعني كلهم تمام.
0: دخلنا منتصف الليل، يعني أصبحنا
1: يعني أهم شيء المسرة والصباح إن شاء الله. إن شاء الله يعم علينا كلنا بالخيرات أكيد. سؤال جميل صراحة، أشوف أنه يلامس واقع كل شخص فينا أكيد. لأنتي يعني ما في أحد بالدنيا عاش وما مر باختلاف أو انقال عنه كلام أو شيء من هذا القبيل. أقرب مثال الصحابة، يعني هم أكثر ناس عاشوا يعني ترعرعوا بهذا الشيء للأسف الشديد. فبس والله هذا كان إطرائي تجاه الموضوع، يعني هذه طبيعة البشر، إذا كان في ضرر حقيقي أو تجاوز يعني ممكن أني يعني أخذه بمنظور ثاني أو بشكل ثاني.
0: تجاوزين يعني بالعادة، لكن بعض الأحيان إذا كان الموضوع يعني سبب لك ضرر، نوع من الضرر، قاعدين الجماعة والبنت هذه قاعدة تتكلم عليك بطريقة يعني يكون فيها نوع من الصحة ونوع من وأكثر كلها غلط يعني. بس بعض الأشياء اللي تجيبها بعض الأشياء اللي تجيبها متفقنا أنه اللي تتكلم كل الأمور غلط، زي ما قال خوينا ينشر غسيل ما هو بغسيلي، اللي كلها غلط هذه ممكن تقولي أنت والله هم عارفيني يعني أكيد أنهم ما راح يصدقون، لكن عطتك شوي من الصحة والصدق وركبتها وألبستها لباس يعني الأكاذيب والتأليف.
1: تمام. شوف يعني صراحة هو يعني

0: هالنوع ما يخلص يعني بالنهاية. يعني ترى أفعال الإنسان وسمعته هي اللي تحكم عليه، مو كلام شخص تعود ينشر غسيل غير، فهمت؟
1: يا سلام، أنا شفت إجابتك هذه اللي قلتيها الأخيرة، هذا السطر الأخير، أنا أقتبس عنك وأنا تمثلني الصراحة،
0: لأن صراحة يعني أحس شيء بديهي، خصوصا لو كان يعني الإنسان سبحان الله ترى خطاط الشخص يكون يعني سماهم في وجوههم يعني صح. لا محالة،
1: والزمن كفيل بأنه
0: يوضح الأشخاص
1: بالضبط. شكرا لك، أنت اللي عيني عليك مو بنا، عفيتيني عن الإجابة كنت بجاوبها، أنا كنت أقول بجاوب في الأخير بس أنت عفيتيني كذا، داهمني الوقت.
0: يا الله ختامية إن شاء الله سعيد على الجميع،
1: وختمتي وجاوبتي عني، كل الشكر لك يا نوف، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم يا
1: ما قصرت، صح الاتصال انقطع لكن رجعتي على سنع يعني، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم جميعا،
1: ما قصرتي فما الكريم. طيب شكرا علي الحصيني بخلف الهندسة الصوتية، شكرا لكم أنتم مستمعين، وصلنا تقريبا إلى ختام الساعة. وش بيقول اللي يختم معك؟ أوه هذا شكله في هبوب، هبوب هوا كذا، هبوب هوا في في في شيء كذا من هالقبيل. كل الشكر لكم على هالساعتين اللي قضيناها سوا في هالبرنامج، من 10 انطلقنا وحتى 12، بكرة بإذن الله موعدنا يتجدد نفس الأوقات والمواعيد من 10 إلى 12. شوف شو يقول أبو نورة،
2: لموعد انتهى بدري في ليلة عشتها.
1: هلا والله أنا صادق، وفي موعد انتهى بدري، أنا ما ودي أختم الحين لكن مجبرين يا أخوان، وصلنا إلى ختام البرنامج. كل الشكر لكم، شكر خاص للي قاعدين يتابعون بث التيك توك حقي على حساب اللي فاتحة، شكر برضو لكافة الزملاء من خلف الهندسة الصوتية والإخراج والإعداد نوف الرخيم. أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم حافظكم والله، بكرة نلتقي على نفس الموجة على إذاعة الرياض، على راديو إذاعة الرياض في السعودية وفي الرياض تحديدا، إذا كنت تسمعنا شغلنا في السيارة على 91 اضبط الموجة، أو تابعنا بإذن الله على منصة الجوال أو على تطبيق منصة إكس، وكذلك أنا فاتح بكرة بإذن الله البث نفسه هذا هنا في التيك توك، ونشوفكم بإذن الله على خير غدا الساعة 10. ودعكم حافظكم الله، وتصبحون على خير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بودكاست ريهان.
1: لا، آخر العنقود بدون درع. كان واثق فيني بزيادة، يعني الله يذكره بالخير. قررت أتجه للمسرح بس بطريقة الصدفة يعني، وبعدين 89 أختي 90 يعني طالع فيني كذا. بعدين التفت علي سمير عارف أبو ريان الله يذكره بالخير، قال أنت قد شفت لنفسك شيء انعرض على التلفزيون؟ بعد كذا بطل يمدح
2: يعني عشان يبغى
1: وهذه لغة يعني، حسب ما غشتني الدكتورة أن هذه لغة إعجاب أبو ريان، أنه ما يمدح بس أوه. إذا قال جميل فأنت خلاص مرة يعني.

0: لا شيء أعظم من قصة ملهمة. من هنا يبدأ ريهان. كما عودناكم القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. ضيفنا اليوم ليس مجرد كاتب أو ممثل عابر، بل شاب اقترب من كواليس الفن بشكل نادر، عاشها من المسرح حيث صاغ النصوص وحصد الجوائز إلى الدراما التلفزيونية حيث كتب ومثل، وصولاً إلى الأفلام التي حملت اسمه ضمن كتابها، ثم إلى مقاعد الإدارة التنفيذية حيث يتعامل مع تفاصيل الرعايات والشراكات وصناعة براند فني متكامل. في مسيرته تتجاور التجربة المسرحية مع أشهر الممثلين، مع التجربة التلفزيونية الأوسع تأثيراً في جيله، مع كتابة الأفلام السينمائية التي نقلت قصص الشباب من الشاشة الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة. وهو اليوم واحد ممن يملكون رواية كواليس قل أن تحكى. ضيفنا اليوم هو أحمد الزهراني، ممثل وكاتب ومدير تنفيذي في لاستيك برودكشن. حياكم الله معي، أنا مريم القحطاني في ريهان، وحيا الله ضيفنا. الفنان والكاتب وما شاء الله الممثل أحمد الزهراني، حياك الله معنا في ريهان، وأنت ريهاننا اليوم في عالم حيك. الفنون والمسرح والكتابة. وعادة إن إحنا في البدايات نروح صراحة للنشأة والطفولة والبيئة فنبي نتعرف على أحمد في طفولته عشان نعرف سر الإبداع هذا أو الفن أو الوصول اللي أنت وصلت له، من يعني كيف تشكل. فنبي نعرف نشأتك كيف كانت البيئة، إذا تبدأ معنا في هالجزئية.
1: ما كان فيه نشأة يعني توصف مثلا بسردية معينة، عادي طفل عادي. يمكن جزء من الموضوع في أنه أحمد كان عنده خط يبغى يتبعه، أني آخر العنقود، فعندي فرصة للتجربة.
0: آخر العنقود مدلع يعني؟
1: لا، آخر العنقود بدون دلع.
0: شلون؟
1: لا لا، هو دلع إلى فترة الوالدة الله يطول بعمره، يعني تعامل معي على أني آخر العنقود إلى سن معين، إلى سن المتوسط يعني تقريبا أو شيء زي كذا. بعد كذا يعني ما كان فيه شيء مثلا مميز زي أي أبناء، يعني أي واحد من أبناء جيلي اللي فيه مثلا سمة واضحة. يعني ما كنت أحب الدراسة كثير، مع ذلك يعني كانت درجاتي إذا ما كنت الأول كنت الثاني، بس
0: بالبركة،
1: بالحب يعني.
0: بالحب
1: يعني.
0: جديدة ذي إنك ما تحب دراسة وإن ما جبت الأول جبت الثاني.
1: يعني ما كنت أبغى الفكرة كاملة، يعني فكرة المذاكرة وسبع ساعات على كرسي، كنت أبغى أسوي شيء يعني. ولا كان في مسرح مدرسي، بس أي فرصة أحاول أقتنصها، يعني شغلة من هنا، جماعة المدري إيش عندهم كذا، الإذاعة يعني إذا توهقوا على طول أطلع وأرتجل. في شغلة كانت اللي هي المراكز الصيفية، وفهذاك اليوم كان فيه معالي الوزير علي النملة، كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكان جاينا في منطقة الباحة في بلدة النصبة تحديدا، كان في مركز صيفي، فالمفروض انه نقدم سكتش او شغلة، مين يعرف يمثل مين يعرف، بروفة بروفتين، انا مر هذاك السكتش بما فيه من يعني، لأنه كان في تعديل قبل المشهد بساعة، أنه بدل ما والله الرصاصة تجيك من مدري وين وتسوي كذا وتطيح، ليش من يعني المخرج حب يجتهد، ليش ما يصير في دم؟ فقاموا جابوا لي بالونة وتسع سنين يعني، وبندخلها من تحت التيشيرت من هنا وبنعبيها فيمتو، وبعد كذا نحط لك لزاق. طبعا ماشي انا كذا وفي شيء واضح، بس انه خلاص
0: عادي مقبول،
1: اي هذه خدعه مسرحيه يعني، وبنحط لك دبوس، والدبوس هذا بيبقى بين يدينك، وفي اللحظه اللي تسمع فيها صوت الطلقه تسوي كذا، فالمفروض انه بدون اي تيست يعني. فكان واثق فيني بزياده يعني، الله يذكره بالخير. جت اتذكر اني كنت يعني اقول والناس مبسوطين والوزير معجب، بعدين جت صوت الطلقه، يعني في بروسيس كثير، دخل يدك في الجيب، طلع الدبوس، سوي كذا، ثبت الدبوس، اضرب مره في لحظه صمت صوت مكيفات بعدين الناس بدات تهمهم انه في شيء غلط واضح انه في شيء غلط فقاعد اسمع من وراي واحد يقول طيح طيح فمره مرتين قلت ما انفقعت يعني ما
0: يا الله
1: قال لي خلاص طيح فطحت يعني لاحظت انه الناس عندها حتى التعاطف الى الان ترى ماني متاكد الغلط من مين مني انا ولا بس حاس انه انا صار متحطم شوي بس كان جاني الوزير الله يذكره بالخير قال انت كويس وما ادري ايش والى اخره كلام ايجابي اتذكر وكلام يعني اعطاني دفعه وانتهت هذيك التجربه وهذاك يوم والى صار عمري 20 يوم ما لي اي تجارب فنيه الا الاهتمام الاهتمام نتكلم عن متابعة المسلسلات السعودية الخليجية الأعمال أشرطة الفيديو أي حاجة فيها مسرح تشدني بعد يعني الثانوي

0: قررت أتجه للمسرح بس بطريقة الصدفة يعني، وهذه يمكن حنجيها لاحقا. لكن بالنسبة لسؤالك، الطفولة هذه السمة الوحيدة فيها اللي كان لها علاقة بالفن.
1: طيب الآن كان واضح الآن اكتشافك للمسرح من خلال متابعتك واهتمامك، يعني أنت كنت تتابع الأعمال بس أكثر شيء شدك كان المسرح. وش اللي جذبك في المسرح بدت كل شيء؟ يعني أنت جربت من خلال مثلا هاي تجربة التمثيل، تجربة أيضا الإذاعة المدرسية، شخصيتك اللي أنت قاعد تكتشف أنك أنت شخص غير تقليدي، شخص يمكن يغلب عليك سمة الإبداع أو الشغل، يعني دائما يقولون الفنان دائما تلقاه فوضوي وتلقاه
0: صح
1: غير، يعني
0: صح
1: لا ينتمي للتقليدية أو الرتابة، تلقاه دائما كذا في ما يشبه الباقين، يعني بالفطرة تلقاه شوي عنده بعض المؤشرات اللي تبين أنه هو فنان أو عنده شيء، سواء أي خط من الخطوط الفنية. بس شدك المسرح من بدت كل الأعمال أو الفنون، إيش اللي شدك في المسرح أكثر شيء؟
0: يمكن لأن تجربة أن هذا الشيء قاعد يصير قدامك الآن، بمعنى أنه لما كنا في المراكز الصيفية وكذا كنت أحضر، فكان كل يوم أربعاء وخميس في ناس يمثلون وكذا، فكنت أكثر، أعتقد أني كنت أكثر واحد من الحضور من 50-60 شخص مبسوط باللي قاعد أشوفه. ليش؟ لأن هذا شيء قاعد يصير قدامي وفق اتفاق ضمني بيننا أنه هذول بيسوون أشياء تضحك وإحنا نضحك كطفل يعني، زي اللي نشوفه في التلفزيون بس قاعد يصير قدام. فيمكن جزئية أن الشيء هذا رياليتي واقعي هو اللي شدني في وزمان كان التلفزيون بعد يعرض مسرحيات يعني معروف الساعة 1 الليل تقريبا، كانت تعرض مسرحيات الله يرحمه حسين عبد الرضا وبكر الشدي وغانم الصليطي، بعض المسرحيات المصرية. فكنت أشوف، ماني فاهم كل شيء لكن مبسوط بالتجربة كاملة يعني.
1: مشهد كامل في ذيك الفترة، يوم بديت تمثل أو أبديت اهتمامك، نبي نعرف يعني ردة فعل الأسرة، الوالدين كيف كان تعاطيهم معك أمام هذا الاهتمام بالنسبة لك؟
0: يعني
1: داعمين داعمين مهتمين؟
0: هم لا، نشوف عشان أكون
1: إيه عشان كن
0: إيه عشان أكون شفافين، ما هم داعمين ولا هم معارضين،
1: مش من اهتمام، ما يشوفونه شيء مهم،
0: يعني زي أفلام الكرتون، زي الكورة، زي يعني أهم شيء إنه أنت دراستك
1: تفلح
0: وكذا.
1: بدراستك
0: أي
1: بس.
0: إنما التحول بعد كذا كان، طلعت أنا من الجامعة وقدمت على جامعة الإمام، فكان هذاك اليوم ما أنساه، كان لسه باقي فيه تقديم يدوي، وأتذكر يعني أنه لما قدمت أعطوني ورقة كذا مكتوب فيها كلمة ما فهمتها صراحة، فأخذت الكلمة وأخذت الورقة هذه، طلع مكتوب فيها متاح، فرايح للشباك كلية الإعلام أنه قال لا هذه متاح، قلت يعني شو متاح؟ قال يعني يا لغة عربية يا شريعة. فقلت طيب انا بذا، قال والله معدلك وكذا، اليوم احنا اربعاء طبعا الويكند القديم، وبكره خميس اخر دوام، والسبت خلاص الناس حتبدا الدوام، المفروض اني اروح كليتي. قال لي وش اطبع لك ورقه قبول؟ ايش امسك لك كليه الحين لما ترفع معدلك وكذا. موال الاعلام جاي معي، يعني هو اقرب شيء للمسرح، ما في مسرح ولا في كليه سينما ولا في كليه مسرح ولا فنون ولا شيء، فالإعلام يعني قريب كلها فيها مايك وفيها. فقلت التفت علي وراي، قلت لغة عربية ولا شريعة؟ قال
1: خلاص
0: قال انت روح شريعة وانا بروح لغة عربية. قلت يلا ما اعرفه طبعا، احنا كلنا متاح يعني المتاح،
1: بس من كثر ما انه محبط ما عندك.
0: اي خلاص خدت المتاح وكذا، رحت بطبع الجدول، يعني ما عجبني الاتموسفير كامل، يعني ناس فوق بعض وقاعدين يقولون كلام غريب، رقم مرجعي ما رقم مرجعي، انا الجامعه ما عرفت كيف وصلت، يعني ما كان في جوجل ماب، بس هذا الكلام مو قديم، بس عشان
1: كم عام
0: 2010
1: اي 2010
0: 19 اعتقد، يعني مو قديم، بس انه يعني عجله الزمن سريعه.

0: لدرجه انك تتذكر في اشياء كثير ما كانت في جوجل ما كان فيها. اتذكر حتى اساس اوصل للجامعه استعنت ب ديانه واحده من شركات الالبان، فلقيته في محطه، فسالت يعني السواق الاسيوي انه كيف اروح اليونيفرسيتي كذا، قال خليك وراي، فهو اللي وصلني للجامعه. فالوضع من بدايته يعني البان
1: كان غريب.
0: اي رحت ما بغيت اطبع الجدول اصلا، ما عرفت كيف اوصل، يعني على ما اوصل اخلص الطابور هذا كامل واوصل لين الشباك اللي هناك عشان اعرف ايش معنى رقم مرجعي ومواد، وما في تحضير يعني ولا في شهاده اكاديمي ولا. رجعت البيت بكره بجيهم واطبع الجدول. جيت اللحظه اللي وقفت فيها وبنزل كليه الشريعه بطبع الجدول، قلت ليش ما تعيد التجربه مره ثانيه؟ رجعت وين؟ وكاله القبول والتسجيل او عماده القبول والتسجيل، وصف السيره من جديد. وصلت عند انتوا اعطيتوني متاح وانا ابيع لهم. طبعا انا قبل ما اوصل له انا قاعد اسمع واحد يقول مثلا انا ابغى اداره اعمال، انتوا اعطيتوني اجتماعيات. يقول يا ابوي غيرك ما حصلها تفضل. قاعد اسمع ردات فعل اللي قبلي، فانا وش بيقول لي يعني. فلما اعطيته كذا قلت له، قال الاعلام للي فوق التسعين. قلت انا جايب في القدرات 89 اللي هو اختبار قياس هذا، وبعدين 89 اخت 90 يعني طالع عيني كذا. هو كتب لي اعلام ولا ما كتب لي؟ انا من الفرحه ما رحت طبعا جدول ولا شيء، حطيت ورقه هنا جلست اتمشى في بهو كليه الاعلام
1: والوناسه،
0: نشاه الكاميرا وما ادري ايش والتلفزيون والاستديوهات اللي عندهم والى اخره، ودخلت كليه الاعلام. ما كفى لانه بعد كم اسبوع اكتشفت انه في جاب بين المناهج اللي احنا ناخذها
1: والواقع.
0: الواقع كان يقول انه فيه شيء الان اللي هو مثلا سوشيال ميديا، في عشان اكون دقيق ترى 2011 الكلام هذا، اتذكر انه في تويتر يعني، وفي شغله جديده الحين يسمونها واتساب، وفي فيسبوك، وفي كذا، واحنا باقي في مناهجنا
1: التقليديه
0: ندرس كيف تجري اتصال بالانترنت يعني في منهج الحاسب، وكان في برضو تحرير الصور يعني ما اتذكر، لكن اي يعني جزء منها مثلا نتكلم عن تاريخ الاعلام السعودي والى اخره وكذا. هذا الجزء اثراني جدا. بس بعد كذا في يعني اذا المقرر كان فيه او عفوا الساعات الدراسيه للبكالوريوس كامله 144 ساعه، ففي يمكن 90 ساعه منهم مواد دين وعربي، ومواد التخصص ما هي لاحقة يعني. مثلا أحد المواد أو إحدى المواد اللي هي وسائل الإعلان، وسائل لوحات الشوارع إيش أنواعها، أيوة، كم مقاساتها، ما أدري وش. إحنا اليوم إنستغرام كيك ذيك الأيام ويونا، أنا كطالب في عالم غير اللي موجود يعني. فلسه في موال في راسي يعني، ما فكنت ماخذ الدراسة أوكي أسوي اللي عليه يعني.
1: كملتها
0: أكيد. تخرجت 2015 تقريبا، تخرجت يعني طالب ما حد له كلام عليه، تخرجت وكذا، لست ذلك المتفوق يعني ولا هو بذاك. لكن في أثناء المستوى الأول جاني على البلاك بيري رسالة من صديق لي أنه في معرض تصوير وكذا، مو بنت تقول تحب التصوير وكذا. قلت وين؟ في أحد المولات. رحت لقيت شخص يصور الناس وكذا، فجيت عنده. أنا اللي أعرف أنه هذا له علاقة بالكاميرا، فقلت كيف إحنا نسوي فيلم وما أعرف إيش وكذا.
1: جاي على كبير أنت، كيف نسوي فيلم؟
0: جاي على كبير أنا ما أعرف، أبغى أسوي شيء يعني، خلنا نسوي شيء غير اللي أنت قاعد تسوي يعني. هو كان بس يجون الناس ويصورهم يحطه لهم في برواز ويمشون. ما فكان يكلمني وهو أنت وش تخصصك وش كذا، في شوية
1: شوفت نفسي،
0: شوفني الحين. هو أنس الحقباني الآن هو مالك أكاديمية أنس للفنون البصرية، ترى يقولها كذا يعني، أقولها أمون عليه يعني. إلى الآن علاقتي فيه بس له فضل ما أنسى يعني. قال لي هذا رقم شخص ناسي اسمه، لكن كلمه وتواصل معه، هذا في شيء اسمه جمعية الثقافة والفنون، أول مرة أسمع هذا الاسم ما أعرفه يعني. فقلت اوكي، كلمت هذاك الشخص، قال لي ايش اسمك كذا كذا، خذ اسمي. رحنا لل يمكن رحنا

0: اسبوع شوي ليجيني اتصال، لا جاني اس ام اس انه تعالوا كلية الريان الاجرام مستوى اختبار تحديد المستوى شيء زي كذا. فكلمته قلت ما هذا يعني ايش اروح شو اسوي؟ قال انت ما حضرت دورة اعداد الممثل؟ قلت
1: اي
0: قال اروح هناك وروح تلقى ان شاء الله اسمك موجود. دخلت لقيت حوالي 100 شخص مع واضح انهم يعرفون بعض بس انا ما اعرفهم، كلهم جديدين. فعرفت انه الان هم كان لهم اسبوعين في دورة اعداد الممثل والان خلصوا الدورة، ففي 7 مخرجين، كل مخرج يختار من 6 إلى 7 عشان يعدون نص وبعد كذا يمثلونه في مسابقة مسرح شباب الرياض. فانا ما اعرف احد، فاللي بيناديني يعني طبعا بقى اخر مخرج هو اللي ما اختار احد، كل المخرجين اللي عارفين امكانيات الممثلين وكذا اختاروا وخلاص هذا فريقي. فبقينا حنا مع مخرج اسمه جلواح الجلواح استاذي وحبيبي، انتوا اللي باقين خلاص انتوا معي. اوكي طبعا بدينا بروفات، اول شيء في تعارف، شو اسمك وش تدرس وش كذا، تجربه جديده يعني ما هذول اول ناس اعرفهم خارج نطاق الدراسه او الحاره، ما اعرف احد. بروفة بروفتين ثلاثة، بعد شهر أنا أخذت جائزة أفضل ممثل
1: ما شاء الله،
0: وجائزتنا ومسرحيتنا أخذت أفضل إخراج. التيم هذا إلى اليوم حنا متواصلين مع بعض
1: ما شاء الله.
0: خذينا بعدها بسنة جائزة، السنة الثالثة خذينا أفضل عرض متكامل على المهرجان كامل واللي كتب النص أنا، فهنا لقيت نفسي بس ثبت ما أبغى ما أبغى أطلع بر الجمعية. ومن هنا على شباب البوم في 2015.
2: يعني هذه البداية الجميلة، يعني بديت بشغف هذا واضح، حلو الواحد إنه يشوف نفسه ويكتشفها صراحة. يعني ما عادة بعض الأشخاص ما يكون عارف وش قدراته، لين يجي واحد يشيله تراك تنفع في المجال الفلاني، ترى أنا أشوف إنك كذا. أنت من الأول حاسس إنه أنا هذا مكاني، وتبدأ وتدخل وتحقق هذه الجوائز، هذه يعني حاجة فريدة، شيء جميل إنه تبدأ بهالبدايات. وبعدين في مزيج كيف تصير إنه أنت ممثل بعدين كاتب كمان، وكيف تشوف نفسك إنه أنت بديت في التمثيل والكتابة والكتابة سبقت؟
0: لا هو التمثيل جابت الكتابة، بس في شغلات عندي بعدين عرفت إنه هذا الشيء موجود من الصغر، في قصاصات لقيتها
2: قلنا
0: في البيت لقيتها إنه قاعد أكتب قصة وأنا عمري 10 سنوات، والقصة هذه طبعاً ما أعرف الكآبة هذيك جبتها من وين أنا، بس قصة كئيبة أنا ما أتذكر منها شيء يعني، بس إنه العالم كلهم ماتوا واللي انتحر واللي طلق واللي ما أعرف إيش، بس إنه فيه دافعية أو رغبة في الكتابة،
2: في الكتابة والتصور
0: مع يعني. إنه إيه مع إنه أثناء بعد أتذكر هذيك فترة جمعية الثقافة والفنون، أنت لما تدخل فأنت تأخذ كورسات في التمثيل، بعد كذا لما بنسوي سكتش وحنا شباب حنعدل، فأنت جربت نفسك في الكتابة. جاء يوم والله واحد من الشباب عنده نقص في الإضاءة، فأنت حتمسك الكشاف فوق، مسكت سويتشر الإضاءة، مسكت اللي هو السكريبت كمساعد مخرج. العلاقات هذه وأنك أنت تشتغل في عرض فلان كمثلا باكستيج، وهنا ممثل وهناك تكتب، والجو هذا الجو الأسري كان يوفر لنا الجمعية، أو كانت توفر لنا الجمعية وهي يعني منشأة قطاع ثاني، قديش هي قاعدة يعني قاعدة تخدم الوسط الفني عندنا إلى اليوم. 90% من الشباب اللي كانوا ذيك الأيام معنا في الجمعية هم اليوم نجوم شاشة ونجوم أسراح، مو بس في الرياض، في المدن الثانية. أذكر من اللي يعني الشباب اللي في جمعية الرياض، خالد صقر، خالد صقر أحد أبناء الجمعية. مثلا في الشرقية عبد المجيد الكناني وابراهيم الحجاج من أبناء الجمعية. احنا في الرياض في عندنا يعقوب، او في جدة يعقوب الفرحان. في الرياض عندنا انا طلعت من الجمعية، في غازي حمد، عبد الله الحمادي. وين ما تروح تلقى الجمعية وكأنما هي الممر اللي اذا عديت منه وصقلت نفسك فيه في وقتها بدون أي دوافع مادية، بدون يعني لا الجمعية ولا لا بتعطيك الشهرة ولا بتعطيك الشيء المادي اللي يسوى. يعني حتى أحيانا كنا نقط إحنا عشان نأخذ شاليه عشان نسوي بروفاتنا

0: عشان ناخذ جائزة، لكن ما كان الهدف
1: مادي.
0: جائزة كثر ما انه شعور تنافسي كان موجود في لحظتها. شلون الجمعية تعطيك اكسس ان انت تدخل صرح عظيم في هذاك العمر زي مركز الملك فهد الثقافي، وتطلع على المسرح وتمثل وتستخدم مرفقات هذا المسرح. هذا كان شيء مهم. اليوم في وزارة الثقافة، في هيئة المسرح والفنون الأدائية جالسة تقوم بهذا الدور وعلى كبير يعني. ولكن أنا أتكلم كان الرافد المميز لشركات الإنتاج على سبيل المثال، أنا ما كان ممكن ألتقي بفيصل العيسى ولا نعرف إمكانيات بعض ونشتغل مع بعض بدون جمعية الثقافة والفنون، وقس على ذلك غيري من الشباب يعني.
1: يعني نقول اليوم الجمعيات كان لها دور كبير في تخريج أو تهيئة الفنانين بكل
0: من زمان
1: من زمان
0: من زمان يعني. أنا السنة
1: لها دور
0: الماضية
1: كبير.
0: السنة الماضية التقيت بأستاذ ناصر القصبي في الجمعية في بروفات مسرحية الشنطة، كنت كتبتها يعني. لما دخل الجمعية يمكن خذ له حول ربع ساعة يتأمل، والله المستعان
1: ذكريات
0: ذكريات. ف اليوم يعني الجيل هذا كلهم مروا عبر، حتى لما اشوف ارشيف الجمعيه من ايام يعني الاستاذ سمعان العاني والاستاذ الجيل اللي سعد خضر، الجيل اللي بعدهم استاذ عبد العزيز كنهل، ناصر القصبي، خالد سامي، عبد الله الصدحان، فهد الحيان، بشير غنيم، والى وانت استاذ محمد المنصور، جيل
1: كبيرة.
0: جيل جيل كو يعني طاش لم يولد فجأة، ولا حتى أستاذ محمد العلي عفوا، ولا يعني قامة من القامات الله يرحمه. طاش خليك معي بيني وبينك شباب البومب مثلا، العولمة، أبو عائلة أبو رويشد، كل الأعمال السعودية اللي حققت انتشار ونجاح ما كان يمكن أن تكون لولا جسر جمعية الثقافة والفنون، أنها تعطيك هذه المساحة في البدايات.
1: اكتشاف
0: إنك اكتشاف
1: ومساحة.
0: أستاذ عامر الحمود أبو فيصل الله يمسيه بالخير، كيف نشأ مثلا طاش مطاش، وقصة نشأة طاش مطاش، يعني التقاء الثلاثي عامر الحمود عبد الله الصدحان ناصر القصبي، والطريقة اللي يعني طاش مطاش واحد إيش، وطاش مطاش مثلا 14 إيش، طريقة التطور وطريقة الصقل. بس كان لازم فيه نقطة انطلاق يعني. حتى قبل طاش مطاش أستاذ حسن العسيري حسب رواية، أنا ما لقيت أي مصدر أو ما لقيت أرشيف أرشفة للعمل هذا، لكنه كان اسم العمل بعض الناس أو شيء زي كذا، هو أستاذ ماجد العبيد كانوا عملوا الثنائية زي كذا. اللي أنا أقصده أنه الجيل القديم استفاد من الجمعية، الجيل الجديد استفاد من الجمعية، ولا زالت الجمعية وهي تقريبا ليست بمثل نشاطها السابق تمد شركات الانتاج والناتج الفني في السعودية بكوادر ممتازة جدا،
1: لأنه توسع الآن. غير كذا السوشيال ميديا ساعدت، يعني في كثير فنانين عن طريق السوشيال ميديا ظهروا أو تم اكتشافهم عن طريق السوشيال ميديا.
0: صحيح، لكن السوشيال ميديا هي تعطيك تعطيك الجمهور قبل ما تعطيك يعني تعطيك فرصة الظهور أمام الجمهور قبل أن تختبر
1: قدراتك أو
0: قدراتك
1: تسقلها
0: أو يكون في محك حقيقي. والدليل أنه فيه دورة حياة متعودين عليها إحنا، أنه في السوشيال ميديا النجم يطلع وبعد سنتين يخفت. ليش؟ جزء من الموضوع هو الحياة بشكل عام قصة، وحياتك الخاصة قصة، وظهورك للناس هو عبارة عن قصة. قد ما تحرق بدري قد ما ينتهي ظهورك أمام الناس إذا ما كان مدروس وفق محتوى معين، فيه استمرارية، في تعدد في اهتمامات اللي أنت تطرقها وتخلي الناس تسمعك، مش مجرد مواضيع عامة،
1: وتحافظ على جذب الجمهور.
0: تحافظ على جذب الجمهور صحيح.
1: يعني الآن أمام ما شاء الله هذه البدايات الجميلة، وأنا أشوفها بدايات ناجحة في عمرك، واتجهت وخلاص اكتشفت نفسك أمام هذا التنوع الكبير، المساحة اللي منحتك إياها جمعية الثقافة والفنون. أيضاً احتكاكك بك.

0: كبار الفنانين. قلنا عن تجربتك بأيضا المحيط الفني اللي كان حولك، كيف كان تأثيره، كيف تأثرت فيه؟
1: من البدايات وانت كنت تدخل الجمعية تشوف اسماء كنت تشوفها وانت صغير في التلفزيون، فكان الاهم من اني اخذ صورة اخذ معلومة.
0: جميل.
1: يعني كنا نشوف الاستاذ خالد الحربي وندخل مع دورات كانت من ضمن مثلا نطاق مهرجان، ما كان مسرح شباب الرياض، كان مهرجان رعاية الشباب في بيوت الشباب. الأستاذ خالد الحربي، وبعد كذا اشتغلنا مع عمل تجاري. الأستاذ راشد الشمراني في كان عمل عبارة عن تجربة المسرح بدون نص، وهذه سويناها في 2014، وكانت بروفات لمدة 5 6 شهور بس بشكل أسبوعي، ولكن مجرد الاحتكاك بعد كذا الاحتكاك المباشر وتجربة الكتابة مع فيصل العيسى، مع عبد العزيز الفريحي، مع إلى اليوم مع ناصر القصبي، مع الدكتورة بدرية البشر، لها دور كبير الدكتورة في يعني إعطاء الفرصة في الصقل، في تبيين نقاط القوة ونقاط الضعف. أستاذ محمد المنصور في بعض المهرجانات المسرحية، أساتذة كبار، كل أحد منهم عنده شيء ترى قاله لك ويمكن مر عليك مرور كرام، يمكن انت التقط من ابسط شيء، من حركتك على المسرح الى تكنيك كتابتك الى انه طريقه ادائك، طريقه كيف مثلا القضيه هذه اذا هي موجوده واحنا طارحينها في المشهد هذا كيف نخليها مشبعه، كيف مثلا انه الشيء اللي شفناه ما يحتاج نرجع نقوله، وهذه كلها بعدين لما تشوفها في اعمال ثانيه تتنبه لها انت وتقول كيف مرت عليهم. يمكن يوصل الموضوع أحيانا إلى أنه ما تستمتع بالأعمال اللي كنت قاعد تشوفها،
0: من كثر ما أنت
1: إيه من كثر ما، بس
0: فاهم وعارف.
1: مو ما أزعم أني فاهم، لكن أفهم لغة السوق
0: والمسرح
1: وكيف يصنع المشهد هذا، كيف تصنع المسرحية هذه، كيف فأكثر من يستمتع فيه اللي على قولتهم سايب نفسه يعني
0: ما عنده
1: جالس
0: خلفية.
1: يتفرج وكذا،
0: إيه؟
1: عكس انت لما تقول ايه هو لا الان يبغى يسوي طقس كذا على اساس ليش اضاءته زرقاء لانه كذا، ليش ما ادري ايش دخل الممثل من هنا مفروض او خرج من هنا مفروض دخوله من هنا، الزي هذا وش رمزيته والى اخره. لكن الاحتكاك هذا كان مثري، يعني الخبرات عنصر مهم جدا، ويمكن الخبرات المتوارثة هذه هي الشيء اللي يعوض وجود منشأة. طبعا اليوم الأسبوع الماضي سمعنا بخبر
0: الجامعة،
1: جامعة ال حد يسعفني بالاسم بس جامعة
0: جامعة بالثقافة والفنون، شيء يعني
1: إيه كنا كلنا نقول ما في معهد زي ما في مصر وفي في الكويت.
0: نعم، احنا نقول جامعة الآن.
1: اي اليوم احنا عندنا جامعة غير برامج الجمعية وبرامج وزارة الثقافة، تتكلم على شيء أكاديمي يطلع بانتظام فنانين، كتاب، مخرجين، ممثلين،
0: رسامين، كل شيء
1: وإلى آخره. الخبرة كانت يعني تحل محل الشيء هذا عندنا في السعودية طوال السنين الماضية. يعني مثلا على سبيل المثال دور مثلا ناصر القصبي عبد الله صدحان في عودة عصويد مش نفس دورهم في طاش مطاش، دور فايز المالكي في طاش في هذيك الحلقة الطلابية مو نفس دوره في بيني وبينك،
0: ولا حتى العولمة، ولا
1: الكل كان عبارة عن تلميذ في مدرسة أحد ما وبعد كذا تطور ونشأ، وفهد الحيان لما كان في طاش وبعد كذا غشم شم الله يرحمه. أنا أتكلم كانت توارث الخبرات والصقل كان هو اللي يحل محل السياق الأكاديمي أو السردية الأكاديمية الواضحة اللي هي كل سنة عندنا
0: تؤسس.
1: دفعة دفعة ودفعة ورا دفعة، وكل دفعة تحمل العديد من الفنانين لدرجة أنه أحيانا يصير من وفرة الفنانين السوق ما يتحملهم.
0: لا، وفي يكون في تنافسية وزحام،
1: أكيد
0: يعني تنافسية جميلة، يعني المكسب فيها الكبير طبعا الجمهور متلقي أنه في تنوع وفي فرز والتنافس هذا يعطي عدة خيارات، ما يكون في استهلاك. وغير كذا الفن موهبة.

0: هبة، يعني هي حاجة فطرية، لكن ممكن المعاهد الجامعات تصقلها أو توجهها. ممكن
1: الفن موهبة، جزء منه موهبة،
0: جزء منه موهبة،
1: جزء منه موهبة.
0: يعني
1: هو
0: ممكن أكتسبه وأتدرب وأصير.
1: لا، هو لا، الآن الموهبة خالصين منها، لازم تكون موجودة.
0: لازم تكون موجودة
1: وش اللي لازم يكون موجود معه؟ إدارة الموهبة،
0: إدارة الموهبة.
1: إدارة الموهبة والعلاقات. دائما إدارة الموهبة، حتى أحيانا في الرياضة، اللاعب الشاطر ما يكفي أنه يكون لاعب شاطر، كيف أنه يتواجد في نادي كبير مثلا، يجيب له شو أكثر، إدارة موهبته فيما بعد الاعتزال وإلى آخره. جزء منه هو لاعب ممتاز، في لاعب ثاني أحرف منه بكثير بس ما له حظ، في طي النسيان اليوم. وتقدرين تفهمين
0: صحيح.
1: هذا السياق اللي أنا قاعد أقوله على الفن يعني.
0: طيب، إذا هي إدارة وموهبة يعني موجودة مزروعة، وأيضا بالإضافة إلى الاحترافية أو الإدارة الجيدة لهالفنان، سواء لنفسه أو أنه جهة
1: أو إدارة
0: تتبناه
1: عمله بشكل
0: أو
1: عام.
0: إدارة عمله بشكل. وشفنا إدارات، يعني كل شخص عنده مدير أعمال، يعني في على جميع مستوى الفنانين، يعني
1: صحيح.
0: خاصة الكبار، واللي عنده عاد مدير أعمال هذا خلاص واصل، يعني
1: يعني مو
0: شهرة يعني كبيرة.
1: يمكن أنا مو بالضرورة أقصد اللي أنت قلت تفضلتي فيه، أتكلم حتى
0: أحد
1: المنتج.
0: يدير
1: المنتج لما يدير عمله،
0: يتبنى.
1: كيف نطور العمل هذا، كيف كذا، هذا ذكاء إداري ما له علاقة بموهبته كممثل، ولا له علاقة بموهبته ككاتب، إذا كان منتج كاتب أو منتج فنان ممثل. وفي بعضهم ترك التمثيل وأصبح منتج كمنتج، كيف أنا أطور الأعمال، الجمهور وش يبغى، جزء منه له علاقة فهم بالتسويق، فهم بصناعة العمل نفسه، كيف أميز أنا كمنتج النص الجيد من
0: نعم.
1: الغير جيد، الممثل الجيد من الغير جيد،
0: نعم.
1: كيف قماشة العمل هذا هل هي متينة ولا لا، وتتحمل أنه ناخذ فيها جزئين ثلاثة أربعة،
0: بالضبط.
1: جوانب كثيرة.
0: وشفنا كثير فنانين يمكن يعني هو موهبة بس مو بعارف كيف يوجه نفسه أو يبني خطة، فيتبنى أحد المنتجين أو أحد
1: أو
0: المهتمين
1: ياخذ مثلا خطوة وبعد كذا يروح خطوة أقل منها، يأثر على
0: فيختل.
1: صورته الذهنية قدام الجمهور،
0: نعم.
1: يستعجل على نفسه أحيانا. إدارة بشكل عام.
0: إدارة. جميل. خل نروح لشباب البوم، اللي يعني هي أيضا نقطة مهمة في مسيرتك، سواء كنت ككاتب أو حتى مساعد مخرج في واحدة من يعني النسخ، كنت مساعد مخرج. كلمنا عن تجربة شباب البوم وارتباطك معهم، كيف جت العلاقة في بداية بشباب البوم؟
1: العلاقة كان معنا شخص فنان قدير، أحب تمثيله، هو يعني تقريبا مبتعد الآن، اسمه نادر الذيابي. كان هو أساسا معاي في جروب المسرح، فزنا مع بعض بجوائز كثير، ورحنا وعرضنا مسرحيات في المدينة وفي جدة وفي الرياض وفي الشرقية وفي بعد كذا هو شاء القدر أنه يكون مدير إدارة الإنتاج في شباب بوم، وقال لي الأسبوع الجاي عندنا ورشة نص، ليش ما تجي؟ فدخلت ورشة النص، لقيت فوق 12 شخص، بما يعني بوجود أستاذ فيصل وأبو عيسى. في وقتها يعني كان يعني مشكورا يعطي الفرص للجميع، وبما يملكه هو من ذكاء في تمييز الموهبة الفذة من الموهبة اللي يعني تحتاج صقل، من الشخص اللي يعني لسه يبغى له شغل كثير، كان يعني قادر انه يباشر العملية هذه بنفسه، مش يعني يسلمها احد ثاني. وكان عنده هدف انه يبني شكل جديد لشباب البوم من الجزء الخامس. طبعا هو وقتها شباب البوم اخذ له 4 أجزاء في التلفزيون السعودي. الشكل الجديد لانه انتقاله الى روتانا. كان بيتحول من مجرد سيت كوم 10 دقائق الحلقة الى مسلسل 20 دقيقة، يعني الحلقة تاخذ لها 20 دقيقة، فهذا يغير في بناء الحلقة كامل. فال 12 شخص بعدها باسبوع، بعدها باسبوعين تحولوا الى 6 7 أشخاص. بعد كنت يعني كان دوري مجرد اني اجيب فكره حلقه، فكرة وراء الثانية وراء الثالثة، قبلت الفكرة الأولى، قبلت الفكرة الثانية. فكان المفروض أنه ما أكتبها كسيناريو، لسه بدري على هذا الموضوع، مجرد نكتب فيها كفكرة، لكن خلينا نجرب. جربت، لا يبغالها شغل، نعدل نعدل نعدل إلى اكتملت. بعدين التفت علي سمير عارف أبو ريان الله يذكره بالخير، قال أنت قد شفت لنفسك شيء انعرض على التلفزيون؟ قلت لا لا. قال عشان كذا لاحظتها في كتابتك. أنت كم عمرك؟ قلت والله ما أدري كم وقتها، 24 شيء زي كذا.
0: ما شاء الله.
1: قال لي لسه، معناته لسه، بس عندك انتهى السيزن وأنا كاتب 7 حلقات.
0: ما شاء الله.
1: سيناريو وحوار. مباشرة بعدها السنة اللي بعدها كتبت 13 حلقة.
0: عطنا شيء من الحلقات اللي كتبتها.
1: يعني أتذكر أحلى حلقة أنا أحب يعني صداها وأحب كذا، كانت حلقة اسمها عيشوا معهم. أبو عامر وأم عامر بيروحون يأخذون عمرة، فبيخلون إخوان عامر الصغار، كانوا 2 إخوان يعني ما كان في بنت، بيخلونه عندهم، يعني بيخلونهم عنده في البيت. فبيعيش هذا المراهق دور الأم والأب الحالة لمدة 2 يوم. هذا يكح عليه في الليل، وهذا يجي يستدعوا لي أمر من بكرة، وهذا مدري إيش، ويطلعون الحديقة ويضيع واحد منهم ويجيب لهم غدا، وهذا يقول ما أبي بيضة بكذا. وواحد منهم كان محمد الحربي اللي هو الآن ما شاء الله أحد أبطال، اللي هو شخصية سليمان، طلع على شنب وطال
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: كان عمره 5 سنين. فهذيك الحلقة يعني يمكن من أوائل الحلقات اللي كتبتها. استمريت في الكتابة في المسلسل إلى 2020. 2020 نقطة تحول ثانية للعمل، توقف كورونا. بعد كده تشكيل جديد، أنه صار لازم يصير فيه يعني هيكلة إدارية. ثقة فيصل فيني أني أكون مدير تنفيذي لاست تيك برودكشن، اللي هي الشركة المنتجة، المنتج المنفذ لشباب البوم، كان وقتها الجزء العاشر. الجزء العاشر طلعنا بمثلا فكرة بنات البومب، اللي هم البنات صار عندهم استراحة جنب استراحة الشباب، يعني كمحاكاة مش
0: لواقع
1: النساء، يعني الحدث يمر على الشباب والبنات، وزي ما عندنا عائلة وسعنا دور العائلة أكثر، وسعنا دور الأمات تماشيا مع حراك المجتمع. بعد يعني بعد المنصب هذا كان في إدارة الشركات والرعايات، وكان علينا دور أنه يبدأ يصير العمل في إعلان داخلي للمنتجات في محتوى العمل، داخل محتوى العمل، الاستثمار ما شاء الله تبارك الله، المشاهدات المليونية هذه اللي حنا يعني نعجز نشكر جمهورنا، ولو أن هذا منهم وإليهم يعني، وحنا يعني ممنونين لهم أنه مخلينا على صدارة قوائم المشاهدات، لا في تلفزيون ولا في
0: يوتيوب
1: ولا في سينما حتى. وهذه بنجي على هذه النقطة. اليوم من هذاك اليوم إلى اليوم إحنا 4، عندنا 4 شركات
0: ما شاء الله،
1: كبراند أويرنس داخل محتوى العمل، وعندنا عقد مع سلسلة مطاعم دايركت سيلز، فكان أساسا يشترون الآي بي رايت للاسم شباب البوم، ويصير اسم الوجبة وجبة شباب البوم. الوجبة هذه باعت أكثر، باعوا أكثر من 1,000,000 وجبة خلال 14 يوم وأعلنوا هذا الرقم. ويعني هذه التجربة لحالها، استثمار المجال التسويقي في جمهورنا وفي اسم شباب البوم، هذه من الأشياء اللي أنا أفخر فيها، وأفخر في ثقة فيصل العيسى فيني في هذه الزاوية تحديدا، بعيدا عن الكتابة
0: صراحة. يعني خلني أتكلم كذا بشكل عام عن قصة شباب البوم بداياته، والفنان فيصل العيسى صراحة كشخص، وأنتم كتيم للأمانة كمبدعين. بس أنا أتذكر بداية شباب البوم، أتذكرها أول ما بدأ، طبعا أكثر اللي كانوا يشوفون المراهقين والصغار، بس كان في مستوى، يعني كان في انتقاد كبير من حتى من أسماء كبيرة، يعني من مشاهير، كان في انتقاد مستمر بشكل كبير على شباب البوم في نسخته الأولى الثانية، إلين سبحان الله هذا العمل وشخصيا الفنان فيصل العيسى كسب احترام الجميع باستمراريته

0: حتى البعض يقول لك ايه مشاهدات، بس انه في الاخير يوم جت المساله على السينما ايضا حقق ارقام كبيره، يعني استمر في تحقيق الارقام بدون انقطاع على مستوى هذه النسخ. السر وين يعني، ايش كان هذا التباين؟ يعني وين جاء الاصرار؟ ايش سر الاستمراريه هذه والنجاح اللي حققه شباب؟
1: شوف، كسب الاحترام موجود يعني من الأول، احترام التجربة، احترام الجرأة. وخلينا نقول إن شباب البوم كان لون جديد غير مطروق. الثيمة اللي احنا نعرفها للعمل السعودي اللي بعد المغرب في رمضان، اللي هي مسلسل كوميدي اجتماعي يعالج قضايا بأسلوب هادف وإلى آخره. شباب البوم كان في بداياته سيت كوم، ما يتناول القضية بشكلها بالشكل اللي حنا اعتدنا عليه في أعمال ثانية، في طريقة التصوير، في طريقة الموسيقى، في طريقة
0: والكاركتر.
1: الكاركتر. هذا اللون جذب فئة عمرية معينة، وما كانت فئة عمرية بس، حتى كانت فئة ما لها علاقة بالعمر. أحيانا واحد عمره مثلا خلينا نقول 30 وعاجبه طريقة
0: صحيح.
1: تقديم المحتوى، لأنه كاسر نمط معين موجود في
0: جديد،
1: الأعمال
0: شيء
1: كلها،
0: جديد.
1: شيء جديد، حتى في مثلا ميلان الكاميرا، استخدام الموسيقى، استخدام الجرافيك كفواصل بين كل عمل وعمل. كان سيت كوم يعني، هو عمل يستفزك، وله بشرط انه بمعناها السلبي، يستفزك بمعنى يغضبك، لا، يستفز انك انت
0: يثير انتباهك.
1: يثير انتباهك.
0: نعم.
1: تعامل الناس مع اي شيء جديد يعني غالبا يكون بحدة. ممكن جزء من الموضوع ساعد عليه وجود السوشيال ميديا. وخليني لو اقول لك، نرجع مثلا في وقتها، هو بدأ 2000 يعني أنا بديت معهم 2016، هو بدأ 2000 تقريبا 12 كجزء أول. بس لو رجعنا 5 6 سنوات وراء، كان في مسلسل بيني وبينك، فايز المالكي وراشد الشمراني وحسن أسير. لو كان في تويتر وقتها، إيش كانت راح تصير ردة الفعل؟ اللي تغير وقتها إنه المشاهد أصبح يملك القلم، انه ينتقد نقد مباشر لما يشاهده على التلفزيون، عكس لما
0: بشكل
1: كان
0: سريع وعاطفي ومباشر،
1: ردة فعل مباشرة بدون فلتر، بدون رئيس تحرير، بدون علاقات مع كتاب أعمدة، بدون جرائد. هذا هو اللي كان جديد، فجت في راس شبابهم يعني. صحيح كان في أعمال وقتها يعني مثلا، وعلى فكرة الانتقاد ما كان على شباب بوم بوقتها، بس كان في أعمال ثانية تنتقد وإلى آخره، لكن شباب بوم خذ الحصة الأكبر لأنه كان محقق الانتشار الأكبر، ودائم ردة الفعل تكون بحجم الانتشار. في أخطاء، ما في عمل ما في أخطاء، في شيء إيجابي في شيء إيجابي، لكن حال حال أي عمل، له ما له وعليه ما عليه. الجميل في الموضوع إيمان فيصل بالتصحيح وبالتطور. وش معنى تصحيح وتطور؟ بدون استعراض التفاصيل اللي في النص اللي صارت، التصحيح وتطور إنك قادر تصنع من العمل هذا بعد 10 سنوات فيلم يجيب 1,000,000 تذكرة على السينما،
0: أصبح براند،
1: أصبح براند في اليوم. هذا هو التطوير. ولو نرجع لهذيك الفترة وتعامل الناس مثلا بالانتقاد مع العمل، لازم نرتكب نفس الأخطاء في سواء في الفن ولا في غيره، اللي هو التعامل الحدي مع كثير من الأشياء اللي ما تعجبنا. ما لم يكن خطأ واضح، لا يمكن يعني نعتبر هذا الإقصاء شيء إيجابي. موجود في ردات فعلنا كأشياء كثير اليوم مثلا ما تعجبك، لكن الإقصاء ماذا لو توقف فيصل عيسى في ذيك الأيام؟ كان اليوم خسرنا قوة ناعمة وشخص له جماهيرية على مستوى الخليج والوطن العربي بحجم فيصل العيسى وشبابه، وصوت قوي وشباك يجيب 1,000,000 تذكرة في 2 سنين على التوالي، وقاعد يصور الآن الفيلم الموسم الثالث.

0: مسرحية يلا بوليفارد في موسم الرياض سولد أوت أغلب أيامها، هذه كانت في 2022. إذن عمل غير انتشاره الجماهيري هو عمل ناجح قادر أنه يعجب الصغير والكبير. ممكن حتى فكرة أنه الأب والأم ما لقوا نفسهم في العمل هذا، فغالبا البيت ما في تلفزيون واحد، فبعد المغرب إذا نحط على يعني نحط على هذه القناة أو هذه، فإذا نحط على روتانا الأب قاعد يشوف محتوى مو بلو بال يعني بالضرورة، فيبدأ يستهجن العمل هذا في ذيك الأيام يعني
1: في البدايات خاصة
0: أول ما لقى نفسه، يعني شاف نفسه في علي المدفع، الأم شافت نفسها في أم عامر، نعم. الأخت شافت نفسها في نوف، وكبرت معنا العائلة. اليوم معنا واحد من الكتاب هو واحد من المشاهدين وعمره يمكن 24 سنة.
1: جميل.
0: أي كان يعني مجرد عمل ينمو ويتصالح مع أخطائه وينمو، ما فكرنا نوقف ولا يوم، ما فكرنا ناخذ الجوانب جوانب النقد بشكل شخصي، إنما هي هذول جمهور احنا نقدم لهم العمل، خلينا نعرف نوصل لهم أكثر، يمكن لو جينا من الطريق هذا ما زبطت خلينا نجي من هنا وراح تزبط بالشكل هذا. وما يجب أن ما نحمل أي عمل فني أكثر مما يحتمل، كون دوره ترفيهي بحت. حتى فكرة الرسائل الإيجابية وإلى آخره نعم موجودة، لكن لو جينا للواقع
1: مو بدور،
0: ما هو بدور الدراما ولا هو بدور السينما.
1: شلون يعني لو نلاحظ الأعمال الأخيرة، حتى نشوف ردات الفعل في الإكس، حساب إكس والهاشتاغ، صار يحاكي في كل حلقة، خاصة في رمضان يحاكي كل حلقة يمس قضية معينة. الفترة الأخيرة شو
0: اللي هو شباب الروم،
1: إيه؟
0: يمس قضية معينة لكن ما هو بالضرورة يعالجها، ولو قدم معالجة ف يعني احد الاشياء اللي نتمنى انه تكون موجوده، لكن ما هو بواجب يعني على فكره.
1: اي وجهه نظرك انها بشكل بغض النظر عن شيء
0: يعني عشان وغيره. اختصر عليك النقطه هذه.
1: إيه؟
0: ماذا لو اتى عمل اسمه رهان، مسلسل يعني مش بودكاست، وما استمع للجمهور وقال انا ما راح اقدم رسائل ايجابيه، انا كوميديا العمل اللي يخدمني في صناعه محتوى كوميدي ان الشخصيات اللي موجوده فيه سلبيه، وانا ابغاها كذا وابغاها تتصرف بالطريقه هذه، وش ردة فعل الأهل؟ وكانوا حابين الناس والأولاد وإلى آخره. برضو أروح
1: ينتقدون،
0: لا يعني برضو مثلا أقول لا لازم يقدم لي شيء إيجابي، ما هو برضو لازم نعرف أنه نحجم، إحنا في بيوتنا نحجم دور الرسائل اللي تأتي من برا، يعني اللي هو مو معقول بعد يعني لما يجي يقابلوننا مثلا الناس في الشارع في الأسواق، عيالنا في ذمتكم، طيب أنت وين دورك؟ يعني أوكي إحنا لأننا منكم وفيكم وأبنائكم زي أبنائنا سنقدم رسائل إيجابية، لكن لو قرر يوما ما شخص إنه ما يقدم الرسالة الإيجابية هذه، وش الحل؟ مو العمل الدرامي أو السينما أو المسرح أو هي وجبة يقدمها لك منتج، ليس بالضرورة أنه يكون يعني يحسب حسابك أو أنه يراعي المسائل الذوقية أو يراعي المسائل المجتمعية أو يراعي الأهداف، مو بالضرورة. والدليل أنه لو فتح منصات عالمية بدون ذكر أسماء،
1: نعم،
0: وشاف فيها الشق والبعج، وش راح يكون موقفك أنت كأب؟ راح تترسل لهم إيميلات قدموا لولدي رسائل إيجابية؟ فأنا ما أتكلم عن شباب بومبا، أنا أتكلم عن دور الأهل.
1: نعم.
0: إيه أتكلم عن دور الأهل، أنه يجب أن ما نحمل الفن أكثر مما يحتمل.
1: بس يبقى عليك دور، خلينا نتفق فعلا أنه خاصة نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن الفن يعني بشتى أنواع، رغم أنه كل عمل تجد أنه قاعد يوصل رسالة سواء عن نفس الفنان يعبر عن نفسه بهذا العمل، أو بشكل عام هو مبدع يعني قاعد يقدم مادة بغض النظر. وهي نتفق أنه الجانب الأكبر فيها ترفيهي واقتصاد، يعني خلينا نقول ترفيه واقتصاد، بس في الأخير أنت جزء من هذا المجتمع. يعني شفنا كثير من الأعمال حتى

0: العامة للإعلام المرئي والمسموع أو هيئة الإعلام المرئي والمسموع
1: نعم.
0: الأخيرة إلا رسالة واضحة أن الكل بالضبط. عليه دور مسؤولية.
1: نعم.
0: أنا المنطلق اللي أتكلم منه منطلق فني بحت.
1: نعم.
0: نحن كفنانين سعوديين بناخذ هذا الجانب
1: بعين الاعتبار.
0: بعين الاعتبار، لكن لو ما أخذنا، لو غيرنا ما أخذه، إيش راح يكون الحل؟
1: أنت كأنك تقول أنا بقدم ترفيه، أنا ما راح أمس طبعًا قيم المجتمع، وراح أمسه بقدم ترفيه، لكن لا طالبني أجي أعالج مشكلة عندك.
0: لا طالبني ما يخالف، طالما أنا فيصل العيسى، طالما أنا أحمد الزهراني، طالما أنا محمد الدوسري، طالما أنا فيصل المسيعيد، عبد العزيز الفريحي، طالبني. أنا أتكلم كثقافة اليوم في البيوت،
1: كل واحد له دوره،
0: كل واحد له دوره، ويجب أنه ما يحمل العمل الفني أكثر مما يحتمل عشان نقدر نستمتع بالأعمال الفنية.
1: نعم.
0: وفيه دور بعد ما تنتهي الحلقة أو المسرحية أو الفيلم، عليك أنك تبين اليوم دورك، أنه هذا شيء والحياة الواقعية شيء آخر، اللي أبغاه منك أنا شيء، وأمك اللي تبغاه منك شيء، والحياة والمسلسل شيء آخر، ليس بالضرورة كل ما نشوفه على التلفزيون صح، وليس بالضرورة غلط. لأن اليوم لما أنا بصنع جميل. دراما عشان يطلع معاي عمل، لازم فيه مثلا شخصيات تتصرف بعنجهية، تتصرف بشكل خاطئ، وبعد كذا عشان نشوف رد الفعل مثلا من الأب، عشان نشوف رد الفعل من الأم، عشان نشوف رد الفعل من الجار، عشان وتصير مشاكل زي أي عمل يعني،
1: وطبيعية جدا.
0: وطبيعية جدا. ولا لو أنا بجي بكتب قصة كل اللي فيها ما شاء الله ممتازين ويسلمون على بعض، طيب وين الحدث؟ وين الأكشن؟
1: أيوة. فهي جزء يعني من أصلا الفن هو عالمه كذا، فضاء واسع الفنون بشكل عام، وهي هنا ميزتها، يعني أنه هي فضاءها عام، وما يمنع أنك أنت كأسرة أو كأب أو كأم تأخذ هذه حالة نقدية عالجها مع أسرتك.
0: وجربوا مثلا تقولوا لعيالكم حكاية قبل النوم ما فيها ولا
1: تكفى، أهلنا كلهم دائماً أصلاً كل قصصهم علينا كلها مرعبة.
0: أجل وش كانوا يسمونه؟
1: مسعف والليف وشغلات كثيرة.
0: مسعف والليف، خلاص نحط هاشتاق مسعف والليف يعني بعين الاعتبار، أنه خلينا نقول أم مسعف والليف موجودة في أي عمل فني.
1: جميل.
0: عشان نقدر نخلق قصة.
1: جميل. طيب الآن في الوسط الفني نشوف في يعني جروبات، ممكن في كل وسط صراحة، بس خلينا نقول الوسط الفني، في شلالية، في منافسة أو تنافسية، شباب البوم كيف قدر يعني كيف خلق هذا الجو؟ كيف تقدرون تسوون هذه التوليفة وهذا الفريق اللي الآن حتى وأنت يعني تستعرض تستشهد بكل الأسماء، الفريق العمل كامل من نجوم ومن كيف تتم يعني هذه التوليفة، وكيف تحافظون عليها، وكيف يعني
0: توحيد المعيار؟ المعيار واضح يعني، العمل الجيد يفرض نفسه، سواء أنت جاي من المسرح، جاي من السوشيال ميديا، جاي من وله استنقاصا يعني، بس بعضهم فعلا كان من الناس اللي حوالين، لما نصور في أماكن عامة في ناس يتجمعون، في بعضهم طلع معانا يمثل، وهم من الناس المتجمهرين يعني.
1: جميلة هذه المساحة.
0: إيه، لأنه المعيار هو بالنسبة لنا النجاح يعني، طالما أنه ما يعني ما نذكر أنه فيصل دائم يقولها، يقول يعني ما قد قدم العلاقات على
1: العمل
0: الإضافة الفنية يعني. زايد اللي هو في فرق بين الشلالية وبين القماشة أو الثيمة اللي لازم أنت تحافظ عليها عشان ما تخسر تميزك في العمل. هي ما هي شلالية بقدر ما هي أسلوب تعامل أو تفاهم انبنى بين الجروب الفلاني يعني، ما يحتاج أستشهد لك بمثلا أعمال أخرى. غالبا إذا نجح العمل فإنهم يحاولون يحافظون على هذا التوليفة بينهم أساس يستمر، لأنه صعب أنك تلقى تفاهم في مجال مليء بالمبدعين. قد يكون هذا في عالم الحالة وهذا في عالم الحالة، وجودهم مع بعض ما راح يضيف شيء، لكن انفصالهم عن بعض راح ينتج عملين حلوة.
1: جميل.
0: والعكس صحيح.
1: جميل. وشفنا شباب البوم في البدايات كانت يعني تقريبا 3 شخصيات يعني، ما تتعدى 3-4. الآن صار في توسع في الشخصيات، مو بس توسع في الشخصيات، كان واضح ان في لها هدف ايضا.

0: اللهجات أو التوسع على وسط المناطق، فكان في تنوع. يتكلمنا عن هذا التنوع يعني كأنه في هدف كذا، أنه إحنا بنحس إن إحنا قريبين صحيح. بشكل كبير على مستوى يعني مناطق المملكة والمملكة بشكل عام، وأيضا تعريف للوطن العربي يعني بهذا التنوع.
1: هذا يعني هذا واحد من الأهداف اللي أنت قلتي. الشغلة الثانية أنه التباين دائم يخلق كوميديا ويخلق جدل. التباين أنه في واحد من الشرق والثاني من الغرب والثالث من القصيم والرابع من ومثلا ياسر وعامر كلهم في الرياض، لكن كل واحد من بيئة مختلفة وبنمط مختلف، كلهم متجمعين في استراحة واحدة. هذا أكيد إلا ما يخلق تقاطعات كوميدية، تقاطعات يعني درامية، تولد عندنا المواقف اللي تخلي أي موضوع نقدر نثيره قابل أنه يتفجر منه شيء كوميدي، وقادرين أنه نصنع منه حلقات. حتى أحيانا نفرد حلقة لشخصية ما تكون شخصية عامر، يعني لأنه الكاركترات مليانة، يعني تقدر تسوي من كل كاركتر في الكاركترات هذه مسلسل.
0: جميل. من انتوا جلستوا كذا يعني وقتها وقلتوا نبغى يعني، هل كان في هدف كذا واضح نبي نضيف ذا الشخصيه؟ ما قلقتوا انه ممكن تعمل ربكه خلينا نسوي هذا التنوع؟
1: لا، هو جلسات العصف الذهني صعب استحضارها الحين ولا معي، لكنه في جلسات العصف الذهني ترى احيانا نجلس بالثلاث اربع ساعات اساس انه بس نقرر انه وش الاشياء الايجابيات في الجزء الماضي والسلبيات. تحضيرنا للجزء الجاي مثلا يبدا من شوال، بانتهاء رمضان من شوال نحضر للجزء الجاي. فالعمل ما يكتب في يوم وليله ولا يكتب في اسبوع ولا اسبوعين، لا، العمل يكتب يعني على فترات، صحيح انها على فترات، لكن بما مجموع مثلا 5-6 شهور. فما بالك انه صار خلاص احنا اليوم متعهدين مع الجمهور بفيلم سنوي بعد عيد الفطر. دخول بعض المشاريع الخفيفة مثل شو مسرحية بسيطة وإلى آخره، فهذا يخلي الكالندر مزحوم، ولكن لازلنا محافظين على العصف الذهني وعارفين القرار الكوميدي عند مين. في حاجة في جلسات العصف الذهني اللي هو طيب لو أنا قلت مثلا خلينا نسوي كذا ومثلا فلان قال خلينا نسوي كذا، القرار عند مين؟ احنا متفقين القرار عند مين؟ القرار عند التصويت. حتى احيانا فيصل اللي يبغى شغله وما تاخذ تصويت، فخلاص نروح مع هذا الخيار.
0: والله جميل هذه الروح، يمكن هذا هو سر النجاح، انه هذا الانفتاح بين بعض وهذا التفاهم.
1: هذا يحافظ على ثيمة العمل ويحافظ على سرعة ايقاع العمل، انه قادرين انه نلتزم مع الجمهور بنفس الجودة وفي نفس الوقت، يعني ولو انه الوقت قاعد يضغطنا يعني الفترة هذه بحكم انه يعني
0: ما شاء الله خلاص
1: يعني الان رمضان خلاص صار في فبراير يعني فان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور دائم.
0: تذكر شيء من قبل أن نطلع من جو شباب بوم وهذا العمل صراحة اني اشوفه يعني ملهم وناجح يعني من البدايات إلى ما وصل اللي وصل اليوم. تذكر شيء دائما كواليس العمل يصير فيها قصص، يصير فيها مواقف، شيء تتذكره سواء طريف سواء غريب سواء ملهم بالنسبة لك مؤثر؟
1: احنا نتكلم عن
0: عطنا موقف يعني
1: احنا
0: موقف.
1: نتكلم عن 10 سنوات مليئة بالمواقف والقصص
0: واحدة منها،
1: لكن ما أتذكر قصة. لكن يعني مثلا فيه موقف لا يمكن أني يعني أنساه، فنان قدير بقيمة خالد سامي الله يرحمه. كان حريص أنه يكون متواجد في شباب البوم بشكل شبه سنوي يعني. فدخلت أنا مرة المكتب وكان موجود، وكان يقول لنا فيصل يعني أنه أبو تركي في باله فكرة حلقة وإلى آخره. فكان يحكي لي الحلقة، ما كان يحكيها كخالد سامي. أنا نظرتي لخالد سامي نظرة يعني الشخص اللي يعني له تأثير على طفولتك، أبو عائلة أبو رويشد، وحتى على قطاش أبو العصافير. بس الطريقة اللي كان يحكي فيها الفكرة اللي هو يبغى يوصلها، وكأنما هو يعني ما أبغى أغلط في التعبير، ولكن التواضع اللي كان هو فيه كان يشعرني أن يعني أن ما هو بخالد سامي صاحب كل هذه المسيرة. كان يحكي لي أن أبغى كذا وكذا
0: كل بساطة
1: وآخر
0: يعني
1: وكذا،
0: كل
1: ويقول كلمة أنا ما أحبها، يعني لا يعني على كل المستويات ما أحبها، لكن يقول يعني كلمة أشوفها تلطف منه، مع أنه مو مضطر يقولها. وبالعكس كان هو الله يرحمه في هذاك الوقت لا عمرا ولا قدرا يامر علي يعني، لكن شخص بقيمة خالد سامي يقول لك يا أستاذ أنا في الفكرة اللي عندي 1 2 3 وكذا. هذا الموقف يعني الله يرحمه، يعني كل ما أتذكر خالد سامي أقول يعني ما كان مضطر، وكان بالعكس شلون أقول لك، لو كان يكلمني بأي أسلوب كنت لازم أتقبل اللي قاعد يقوله، وأحاول أنا اللي أحاول أفهم وش اللي في باله. والحلقة نجحت، كانت اسمها خالي يوسف، كانت في الجزء 9 أعتقد أو 8، كانت تتكلم عن الخال اللي يحبونه عيال، يعني الشخص لما يحب خاله أكثر مما يحب أمه وأبوه، وين السر وليش وإلى آخره. الله يرحمه، يعني كانت روحه
0: الله
1: حلوة
0: يرحمه.
1: في الورشة، كان يعطينا نصائح. وقبل ما نطلع من محور شباب بومب، أنا يعني كل امتنان وشكر الفيصل الأخ والصديق اللي ما بخل لا بنصيحة
0: يستاهل والله كلنا.
1: ولا بإعطاء ثقة في جو ومجال علاقاتك فيه ما تقدر تبنيها وانت جاي من البيت مباشرة. لكن فيصل كان يراهن دائم على الموهبة، وكان دائم يراهن على انه انا زي ما كنت انا في يعني علاقة بسيطة، دخلت طاش وصرت أمثل حلقات بسيطة وصاروا الناس يعرفوني ويقولون أنت اللي في طاش وإلى آخره. اليوم أنا أعرف أنه شباب البوم موجود عشان الناس اللي جايين من البيت. أنا ما أبغى يعني، أوكي أنا أحتاج النجوم، لكن النجوم يعني دالين دربهم. أنا أبغى الشخص اللي عنده شيء يبغى يقدمه، شباب البوم موجود عشان الشباب. في 200 شخصية ثانوية تمثل في كل جزء، 200 شخصية ثانوية ما بين العسكري وأحد
0: المهمات،
1: وكلهم يتمنون مشهد أو ظهور. في يعني كاستنج أنا حضرته يجي فيه يعني نبدأ 4 العصر نخلص 11 الليل، ويجون مختلف مناطق المملكة ويأخذون أدوار. صالح، شخصية صالح فيصل المسعيد، كان أحد اللي جونا من المذنب، شغل سيارته وجاء، وكان كاستنج شبابهم 5 وأخذ دور حلقة حلقتين لين صار أحد الأبطال. صار أحد الأبطال مع مين؟ مع عبد العزيز فريحي اللي له 30 سنة 25 سنة في المجال. فخلطة شاربوم أنه إحنا نبغى الموهوب اللي عنده الحضور وقادر أنه يكون شيء أمام الجمهور بدون أي محسوبيات. ما كنت أعرف فيصل العيسى نهائيا قبل الجزء 5، واليوم أنا اللي معاه 10 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: لأني يعني لأن فيصل يقول، مو أنا اللي أقول، أني كاتب كويس، ما هو بلي
0: لا انت كاتب كويس،
1: ولا بيننا قرابة ولا بيننا محسوبية معينة، وهذا يحسب الفيصل. الفيصل رجل شهم يعني، وله عندنا ما قلت هذا الكلام، وفي اتجاه الجيل القديم، اتجاه علي المدفع،
0: نعم،
1: الله يطول بعمره،
0: نعم،
1: اتجاه عبد العزيز الكنهال، علي إبراهيم، خالد سامي إلى نهاية أيامه الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: سلمان المقاطيب كفتة،
0: ايوه
1: يعني دائم يشعر تجاههم انهم هذولا اللي بدونهم ما كان المفروض يكون في شبابهم. ليش؟ لانه هم اللي في وقتها كانوا هم نجوم، وكانوا يعني يحسون الناس بوجود الدراما السعوديه، وهم امتداد
0: شركاء البدايات. بعدين للامانه يعني ما ادري، احنا صعب يعني الواحد يتكلم عن شخص يحس كانك يعني المدح أحيانا شوية
1: صحيح.
0: صعب صراحة، لكن إحنا نتكلم عن واقع بغض النظر، إحنا هو فنان، وصراحة إحنا نتكلم عن نموذج وفي أمثلة، لكن بما أنه هذه الشخصية خرجت يعني تكلم عن عمل عملين أو مشاركة، كم مشاركة في طاش مطاش، لكن إحنا ما نتكلم الآن عن عمل كثر ما نتكلم عن شخصية. زي ما قلت لك في بداية الحلقة أنه فيصل الفنان فيصل كيف صار، أول شيء في ميزة قربه من المجتمع، غير كذا ما في هذه الانتقائية والمحسوبية. أنت الآن أنت قاعد تكشف الآن كثير من الأشياء اللي خلت سبحان الله تخلي الناس تعرف سر قبول هذا الرجل والفنان عند أغلب، خاصة نتكلم عن شريحة. وعلى فكرة الناس يستقلون أنه ترى فئة المراهقين أو الصغار أنه هم الأكثر، ترى الصغير مو بسهل أنك تجذبه،
1: هذا ملعب صعب،
0: ملعب صعب،
1: ملعب صعب. واللي إيه؟ واللي يقول انه ملعب سهل يعني الميدان موجود في اعمال كثير حاولت تحاكي الفئه هذه وما قدرت.
0: مو
1: ويمكن
0: سهل،
1: ويمكن التماس الوحيد بيننا وبين بعض الاعمال الاخرى اللي تحاكي هذا الجمهور هو خارج نطاق المجال الفني في عالم اليوتيوب والكلانات والشخصيات اللي حبوها التينيجر من اليوتيوب، وكانوا شريك معنا في شبابهم برضو موجودين في كثير من الحلقات.
0: جميل، خلينا نروح لل في عندك يعني كتابة فيلم، تجربتك في كتابة فيلم
1: أكيد.
0: كيف حولت يعني المسلسل
1: بعد الجزء يعني الثاني عشر؟ كان في كلام انه تجربة الفيلم احنا اجهز عمل قادر انه يتحول من مسلسل لفيلم، مش يتحول او ينتج افلام مع استمرار المسلسل كاعتماد على قاعدة جماهيرية وشخصيات قادرة انها تتطور. التحدي انه كيف نسوي الفيلم، وكان عندي الفكرة المبدئية ترشحت ما بين من بين عدة افكار. نجحنا في الجزء الاول، الجزء الثاني كان نجاح منقطع النظير، حسينا كل الفيلمين اليوم حققت تقريبا 1,000,000 تذكرة في شباك السينما خلال 8 أسابيع، وبعد كذا انباعت لمنصة نتفليكس، هي موجودة الآن عليها ومتصدرة في المشاهدات. الفيلم مختلف تماما كمحتوى عن المسلسل، وهذا كان النجاح بالنسبة لنا. والجمهور عارف والأشخاص الفنيين عارفين أنه أساسا لو حاولنا نبني الفيلم بنفس ما بنينا، هي عالمين مختلفين يعني الدراما والسينما كلغة في الكتابة وفي الصورة وإلى آخره، هذا الحالة بالنسبة لنا يعد نجاح يعني احنا فخورين فيه كثير. حتى حصول شباب البومب على كمسلسل على جائزة جوي أورد، هذا الحالة يعني فرحة استثنائية كانت بالنسبة لنا. تتويج للعمل، ولكل شخص يعني اشتغل في العمل لو بشغلة بسيطة، لأن في الأخير احنا مؤمنين ان احنا اكثر عمل كان نسيجة من داخل المجتمع. ما يعني حتى لو يوم اشتغل معنا المخرج الأمريكي في الفيلم الأول، ما عندنا تجربة مع مخرج أمريكي، مع مخرج مصري في الفيلم الثاني، لأن حنا كل ما كنا محليين أكثر كل ما وصلنا للخارج أكثر. الناس ما تبغى شيء
0: مبالغات،
1: الناس تبغى محليتك اللي توصلك يعني. والدليل عندنا الفيلم المصري بكل تجاربه من أيام الأبيض وأسود إلى اليوم ما حاول يكون فيلم، صح في عمر الشريف بس في عادل إمام. هذا هو المثالين يعني اللي ممكن توضح أنا وش قاعد أقصد.
0: بالضبط. تجربتك في الكتابة، أنك يعني لك ككاتب كتابة السينما، العمل أصعب. السينمائي وش الأصعب؟
1: أصعب
0: لأنه مخ يعني وقت محدد وكذا.
1: لا، في طريقة البناء، في الصعود، في يعني تفاصيل فنية ما في مجال للتفصيل فيها، لكن أكيد الفيلم أصعب. وما أعتقد أنه أنا وعبد الله الوليدي، طبعا ما أنسى عبد الله أبو سارة، هو من الكتاب اللي بدأوا شبابهم بواحد أو اثنين تقريبا، وإلى اليوم هو مستمر، صديق وأخ كبير، ما بخل علي بأي نصيحة في يوم من الأيام، والعلاقة بيننا أخوية أكثر من أنه أجلس أقول أنه هو ما بخل علي بنصائح وإلى آخره وإحنا نتعلم من بعض وكذا، لكن فعلا علاقة أعتز فيها جدا أنا وعبد الله الوليدي. كتبنا شباب بوم واحد الفيلم، شباب بوم اثنين الفيلم، شباب بوم ثلاثة الفيلم، غير غير شراكتنا في الـ يعني وجودنا في ورشة واحدة في المسلسل. أتكلم عن الفيلم ما كتبته لحالي، لا أنا وعبد الله الوليدي.
0: كيف الفيلم القادم؟
1: إن شاء الله تشوفونه بعد عيد الفطر إن شاء الله، حاليا هم في مراحل التصوير.
0: جميل. في شيء جديد عنه؟ طيب أعطنا شيء كذا للحلقة.
1: يعني
0: إيش راح يعني ما نقول أعطنا.
1: يعني كل اللي أقدر أقول أنه مختلف عن الفيلم الأول والثاني، مختلف تماما.
0: تماما. وتوقعك إنه إن شاء الله بيكون له تأثير صدى أكبر.
1: أكبر، وراح يكون يعني ما نعتقد إنه ما في فيلم بنسويه إلا بيكون أحلى من اللي قبله، وإذا ما كان هذا هدف عندنا ما راح ننجح.
0: في وجوه جديدة و.
1: ما الفكرة؟ شوف ما هي بفكرة وجوه جديدة أو فكرة غير مطروقة أو لا، هي الفكرة إنه المنطقة اللي إحنا رايحين لها رحنا لها بأسلوب يعني وقت مشاهدة الفيلم حينفهم، حتفهمين إيش أقصد
0: يعني. خلاص ما راح يعني أدقق كثير. طيب يقولون إنه فيصل عيسى عصبي في يعني في الكواليس في العمل وكذا، كيف تتعامل معه؟ صحيح أول شيء إنه عصبي؟
1: يعني عادي، هذا الجو الصحي يعني، إنه هو عصبي وأنا عصبي
0: وعبد
1: الله الوليدي عصبي، بس كل واحد يعرف كيف يشد ويرخي يعني. والعصبية أصلاً إذا ما كانت موجودة في ورش العمل والعصف الذهني وكذا، معناته ما إحنا قاعدين نشتغل، قاعدين نجامل بعض.
0: طيب كيف تتفاهمون؟ يعني مثلاً عصف فيصل، أنت كاتب ذا، كيف تتفاهم معه؟ وش مفتاحها يعني؟
1: مو بصدد إنه نشرح وش اللي صار بالضبط.
0: لا مو اللي صار، أقصد في حالة الغضب، ما نبغى الموقف، بس أقول
1: شوف ما هو غضب لمجرد الغضب ما فيه.
0: لا عصبية يعني.
1: لا هو غضب فني.
0: حماس.
1: وهذا لا مو صح وهذا صح، طيب ليش مو بصح؟ هذا هو الغضب.
0: نقاش. إيه هذا هو اللي نكسب.
1: لكن ما عمرنا وصلنا للأشياء الشخصية أصلاً، إحنا أصدقاء أكثر من إن نشتغل مع بعض. والاستراحة اللي تشوفونها في المسلسل هي المكان اللي نكتب فيه، وهي المكان اللي نشوف فيه المباريات، وهي المكان اللي إذا انهزم الاتحاد أجلس أضغط فيصل، وإذا انهزم الهلال أداء، ونروح نحضر مباريات مع بعض ونسافر مع بعض ونرجع مع بعض.
0: استراحة وش وضعها؟ أنتم ماخذينها تملكتوها؟
1: هذه استراحة
0: ولا كذا؟
1: يعني هي الاستراحة اللي طول السنة نجلس فيها.
0: وش قصتها الاستراحة؟ كيف عرفتوا؟ كيف يعني؟ معليش سؤال شوي مالك.
1: والله أنا جيت لقيت الاستراحة هذه موجودة، لكن يحكى أن الاستراحة هذه هي عبارة عن جلسة أو تجمع للفنانين من أيام محمد العلي الله يرحمه.
0: معقولة؟
1: وامتدت وكان موجود فيها أحد أعضائها فايز المالكي وطارق الحربي وعبد العزيز الفريحي، فاليوم يعني كل راح في حال سبيله، اللي باقي منهم الأستاذ الكبير خالد العليان ملحن، وفيصل العيسى، أستاذ محمد الدخيني،

0: ممثلين وملحن ومخرج وكتاب والى اخره. الا انه هذه الاستراحه فيصل سوى فيها شبابون بواحد ومشت معه، اللي هي الاستراحه حقت ذا، وتحولت لوكيشن ثابت يعني
1: من يعني من فيصل نفسه هو اللي قال بخليها بصور فيها.
0: يعني هو الظاهر صور لأن الظروف الإنتاجية كانت تحتم عليه إنه يصور فيها في الجزء الأول، بس لما حبها
1: ما شح الإمكانيات
0: أي لما حبها الجمهور خلاص ثبتت يعني.
1: جميلة والله.
0: وأصبح جميعا في الاستراحة مجبرين تفريغها لمدة شهر فترة التصوير يعني.
1: يتحملون.
0: بس باستمتاع يعني ما هو.
1: يتحمل طبعا يعني. وحيجوا يشوفوها أكيد. وإحنا اللي كنا جالسين، فكانت جميلة جدا. اليوم احنا نشوف فضل الله سبحانه وتعالى، واليوم احنا تكلمنا، احنا الان المساله لم يعني احنا ما نتكلم اليوم بس عن اجتهادات او اعمال مثل ما كانت في السابق رغم تاثيرها الكبير. نتكلم عن الفن السعودي اليوم، في توجه يعني في وزاره خاصه معنيه، وفي ما شاء الله هيئات خاصه بالفنون والفنون الادائيه والمسرح وغيره، بالاضافه الى وجود وتاثير الجمعيات. ففي توجه وفي دعم وفي نمو. فأنت كيف شايف اليوم تحول الفن السعودي والنقلة اللي احنا قاعدين نشهدها مع الوجوه الصاعدة، مع الاهتمام الكبير، مع التبني؟
0: دعم نفخر فيه بشكل ما يستوعبه المسؤول، سواء على نطاق المسرح، على نطاق السينما، يعني على المسرح وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية ومهرجانات المسرحية. المهرجانات المسرحية اللي جوائزها ما كنا نحلم فيها يعني على قبل 10 سنوات. برنامج ستار تبع وزارة الثقافة اللي شاركت فيه أنا السنة الماضية ورجعت للمسرح بعدين قطاع طويل مسرح. لأنه الإمكانيات جلسة تقول لك ارجع. مسرحية الحصاني تأليفي، شاركت البطولة مع نايف فواز وأستاذي جلواح، ورجعنا الجروب القديم بعد 10 سنوات، وبعد ما تغيرت أشكالنا وأجسامنا، واللي عيل واللي طبعا الوحيد اللي توقع معي مع أحد الشباب اللي باقي يعني أحرار، بس رجعنا واشتغلنا مسرح. سرقنا وقت كذا من نص السنة يعني، من يعني استغليت أنه كان شبابون بيصور الفيلم في وقتها، فطلع معي وقت بروفات واشتغلنا مسرحية الحصاني، وكان في حضور ممتاز. على نطاق السينما، صندوق بيك تايم دعم مع المستشار تركي آل الشيخ للأفلام السعودية. اليوم بعيدا عن شبابهم، فيلم الزرفة، فيلم سطار، فيلم مندوب الليل، تواجد الفيلم السعودي بكثرة في قاعة السينما، تصدره في بعض خليني ما أنسى برضو أفلام صهيب قدس أحلام العصر، واللي قبله اللي هو كان في مدرسة بس والله أنا ناسي، اللي هو شمس المعارف. وجود الفيلم السعودي بالتنافس هذا بادرة إيجابية، وما كانت راح تكون لولا دعم عدة جهات يعني. حتى هيئة الترفيه كان لها دور في دعم المسرح السعودي بشكل جدا نفخر فيه. دعم
1: الخليجي،
0: دعم حراك المسرح بشكل عام، أني أنا في أسبوع واحد قادر أني أحضر لنجوم مصر، نجوم الكويت، نجوم السعودية في داخل منطقة الرياض في البوليفارد سيتي، قادر أحضر يعني نجوم السينما على بعد يعني أقل من كيلو في قاعة سينما، أطلع أروح مهرجان مسرحي. الرياض صايرة مثل
1: حراك جميل.
0: أي اليوم إحنا قاعدين نعيش معرض الكتاب، قبلها بكم شهر قاعدين نعيش كأس العالم للرياضات الإلكترونية. هذا الدعم، تضافر الجهود من كل الجهات، يخلي الشعب السعودي اليوم ما عد في كلمة إنه ما عندي فرصة.
1: حتى اللي ما عنده هذا الحماس أو الشغف، أو مثلا هو عنده يعيش حالة الفتور، تولد عنده يحس يسوي شيء.
0: اللي عنده شيء ما حد يقدر يمنعه يطلع، واليوم الفرص كلها والأبواب كلها متاحة، بس باقي عليك اللي هو استثمار الفرصة،
1: المبادرة واستثمار الفرصة
0: على جميع النطاقات، تمثيل، إنتاج، كتابة، يعني حتى في العمليات اللي انت، حتى في الباكستيج، حتى في الكاترينج، حتى في اليوم صناعة كاملة جالسة تتطور في البلد. وقادرين إن شاء الله أنه بعد كم سنة يكون الفيلم السعودي كتتويج لحراك الفن السعودي

0: فيلم السعودي يشار له بالبنان منطقة الشرق الأوسط
1: على مستوى العالم إن شاء الله
0: وعلى مستوى العالم. نعم. يعني بس حنا نأخذ الدنيا حبة حبة يعني
1: بعد. إيه حبة حبة بس نتكلم على المستقبل مثل ما إحنا يعني تأثير هوليود وبوليود وال وال
0: وعلى كلمة مستوى العالم يعني في أخبار حلوة الأسابيع الجاية إن شاء الله.
1: والله قل لي طيب فرحنا الحين
0: نذكركم فيها إن شاء الله في وقتها
1: يا أخي فرحنا الحين
0: نقول إن شاء الله
1: إن شاء الله ما راح أسيبك ليه تقول إن شاء الله حتى لو بعدين يعني اليوم الجمهور من خلال محاكاتك ككاتب كممثل بس خلينا نقول ككاتب بعدد من الأعمال اللي شاركت فيها وش الشيء اللي تلاحظه يشد الجمهور الكتابات العميقة والمحاكاة ولا الكوميديا ولا المزج بينهم
0: لا هم البساطة في الطرح مع عمق الفكرة البساطة في الطرح مع عمق الفكرة يعني دائما هذه الخلطة هي أقرب شيء للجمهور وهي صعبة. أصعب شيء
1: السهل الممتنع
0: وهي أصعب شيء إنما العمق له جمهوره زي ما في المسرح النخبوي أو السينما النخبوية المليئة بالرمزيات لها جمهورها ولكن ما هم الأكثرية دائم مخاطبة النخب ما تحقق لك الانتشار لكن تحقق شغف معين موجود عندك كصانع العمل والجمهور دائم مطالبه مختلفة ومزاج الجمهور يحتاج له تحديث مستمر في قراءته في صناع أعمال لازال يقرون مزاج الجمهور زي ما هو قبل 20 سنة هذا مصح يعني الجمهور يتغير سنة بعد سنة الجمهور يتهكم على أشياء كان يحبها في 2018 و19 وهي قبل 6-7 سنين ويتغير باستمرار ويتطور باستمرار وتتجدد مطالبه باستمرار وانت مالك إلا أنك إيش مو بتلبي مطالبهم أنه ما يطلبه المشاهدون لكن تكيف صنعتك على الشيء اللي هم يبونه
1: بس في المقابل في أعمال كبيرة إلى اليوم يعاد مشاهدتها وكأنها تحاكي الواقع وأصلا تأثيرها وصداها لازال باقي يعني في أعمال مثلا سواء المسرح الكويتي أو حتى المسرح السعودي قديما بعض الأعمال إلى اليوم صداها فيها رسائل فيها عمق في نفس الوقت كوميدية بحتة لكنها فيها مثل ما ذكرت الميزة اللي ذكرتها هي البساطة
0: صحيح
1: لكن تلقاها كده عميقة
0: البساطة في الطرح هي أكثر شيء يشد المشاهد ولنا مثلا في أشهر مثال عربي يعني مدرسة المشاغبين يعني على كثر ما أنه يعني الفصل هذاك بسيط وطريقة الأداء وتباين الشخصيات بسيطة لكن تشعرين أن يعني أثرها سرمد يعني في أي لحظة في أي زمن
1: لازل ضحكك الآن يوم تفتح
0: تشغل مدرسة المشاغبين على الأقل لو ما ضحكت ما تبطل تنشد يعني
1: في البايو مكتوب مدير رعايات تسويق لبراند شباب كيف يعني من خلال هذه التجربة أو هذه الصفة كيف تصف أنه يعني صار اليوم صار هو براند تسويقي كيف تصف نجاح اليوم أنها تحولت إلى هذا الاسم الكبير هو لدرجة يعني هي المنصب والصفة اللي أنت كاتبها
0: أي هو تخصصي في الجامعة من كلية الإعلام صحيح ولكن تخصص دقيق اتصال تسويقي وإعلان فبالإضافة هي الموضوع الشغف الفني والموهبة والكتابة فتوظيف الدراسة بالشغف وتناسق الموضوع هذا مع فكرة شباب البوم أنه صار عندنا هم لازم يكون براند لازم يعني إحنا ما عاد نعد بعض الحلقات كم وصلت مشاهدات يعني مثلا في واحدة من الحلقات اللي أنا جبتها كمثال قبل شوي اللي هي عيشوا معهم أذكر أنها في 90 مليون وحاجة وهي في بس هي في الجزء الخامس إنما في الأجزاء الجديدة عندنا رينج المشاهدات في اليوتيوب 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من تاريخ النشر في اليوتيوب
1: ما شاء الله.
0: علما بأنه تاريخ النشر في اليوتيوب هو ثالث مرة عرض بعد عرض التلفزيون مرتين خلال وقت الذروة 6:30 و8 هذا على روتانا خليجية غير الإعادة بعد كذا عرض الميديا على STCTV طول فترة رمضان وشوال ثم يرجع على يوتيوب روتانا خليجية ينزل المرة الثالثة في 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة هذه ثالث أو رابع مرة عرض بالنسبة للمشاهد مع ذلك يعني ما يملون يعيدونها طول السنة فهذا

0: هذا الولاء لازم من استثماره، حتى على مستوى الفيلم كان مثل بودكاست رهان، رهننا على الجمهور والجمهور ما خيبنا، يعني مو ما خيبنا فزع او انهم شارين التذكره لان احنا شبابهم، لا، لانه الفيلم جميل. ولو مو والفيلم الثاني كان اصعب، قد يكون انه مثلا شبابهم حقق مليون تذكره في الفيلم الاول لانه شبابهم بناء على تاريخه وعلاقه الجمهور اسمع. معه. الفيلم الثاني اصعب لانه لو ما كان الاول ناجح الثاني ما حد راح يجي او لا شبابهم كفايه عليه يكون مسلسل، ما نجحوا كفيلم، لا نجح نجح نجاح اكثر. وباذن الله دليل نجاح الفيلمين هو راح يكون الفيلم الثالث
1: ان شاء الله، احنا متوقعين صراحه نشوف.
0: فكل هذه لا بد انها تتحول كبراند، ولسه احنا في بناء البراند، يعني مجرد وجود الرعايات هذه خطوه اولى، لسه في خطوات ثانيه.
1: عندكم اربع شراكات؟
0: اربع شراكات صحيح داخل محتوى العمل، ويمكن هذا العدد ما تكرر في الاعمال السعوديه من ايام طاش، ولكن كقيمه سوقيه لا، احنا اعتقد ان احنا اعمل اعلى عمل عربي كقيمه سوقيه للاعلان داخل محتوى العمل.
1: طيب خلينا نروح عند الفنان القدير ناصر القصبي، نوجه له تحيه وتعاونك معه ككاتب خاصه في مسرحيه الشنطه، والان احنا في انتظار العمل ايضا طال عمره. تكلمنا عن هذه التجربه والتعاون مع الفنان القدير ناصر القصبي.
0: يعني أنا تربطني علاقة بركان القصبي، كان المفروض أن نشتغل عمل قبل 3 سنوات ولكن ما تم العمل هذا، فبعد كذا يعني حصل تواصل بيني وبين الدكتورة بدرية البشر في أنه نكتب مسرحية للأستاذ ناصر في موسم العيد السنة الماضية. بالنسبة لي كانت تجربة، كلنا نعرف إيش يعني ناصر القصبي بالنسبة لنا كجمهور سعودي، وعلى الأخص كشخص يعمل في المجال الفني وتربينا على طاش، هذه حقيقة ما ننكرها. يعني اختبار أكثر من أنه تجربة، قد يعني اللي يسمع الفكرة يجد أنه هي يعني تجربة ممتعة، لكن أنا بالنسبة لي هي تجربة محك. أوكي إحنا يعني في الأخير نزعم أنه الشيء اللي إحنا نقدمه في المسرح أنه ينال رضا الجمهور. شباب البومب إحنا بنينا لنا توليفتنا الخاصة وبنينا علاقة ممتازة مع الجمهور ونجحنا، إنما التعامل مع ناصر القصبي مختلف تماما. فبالتالي المفروض أن أنت تتجرد من أي حكم مسبق على ذاتك، مع حفاظك على ثقتك بإمكانياتك. و يعني كانت الحمد لله مسرحية ناجحة، بدينا فيها من البداية، يعني من بداية الفكرة أنا الدكتورة بدرية راكان ناصر القصبي استاذ خالد الباز المنتج الفني للعمل. الكتابة مع ابو راكان ممتعة مليئة بالخبرة والثراء الفني. ناصر يعني يبقى أيقونة في الكوميديا مو بس السعودية، الخليجية والعربية. ابو راكان يعني كان يتعامل معي مش بس أحمد الكاتب، لا، أحمد الأخ الصغير، أحيانا الابن. هي بالنسبة لي تجربة فيها تعلم وعمل، وشخص مثل ناصر جدير
1: مدرسة.
0: جدير بأنك تقول عنه مدرسة، وأشكره هو الدكتورة بدرية على هذه الفرصة، ثقتهم. ما أنسى أول اجتماع قال أنا العمل اللي كان مفروض أسويه مع ركان كتبت منه فصل واحد ونسيته، كان عند ركان فهو قرأ فقال مين هذا كذا خلنا نجتمع معه، قال أنا قرأت لك شغلة، كان يعني قال في حوار شبابي رشيق وكوميدي وإلى آخره. بعد كذا بطل يمدح
1: يعني عشان يبغى
0: وهذه لغة يعني حسب ما غششتني الدكتورة أن هذه لغة إعجاب بركان إنه ما يمدح، بس أوه. إذا قال جميل فأنت خلاص مرة يعني
1: وصلت يعني أقصى شيء.
0: بس إنه دائم يعني دائما اللي الشغلة اللي أتأمل فيها بعد هذا العمر الفني الله يطول بعمره ويحفظه الشغف عنده في تعديل في التدقيق في كل كلمة، لازم ناخذ قطفتها ونبي ناخذ غريفة ونروح اللي بعدها، لا خلنا نرجع نعدل، وهذه ليش ما هذا ما له داعي نسوي كذا، طيب وش اللي في بالك، حتى يسمع مني أحيانا ويروح معاي، وأحيانا لا يقول خليك معاي أنا من وجهة نظري أنا شايف كذا. هذا الخطاب المستمر الفني أو الحوار الثري ينشر بفلوس
1: جدا طبعا. يعني ختاما يعني في امام هذه الرحله، وما شاء الله لسه قدامك يعني
0: ان شاء الله
1: ديك طولة العمر ان شاء الله، ولسه في مسيرتك لازال فيها بقيه ان شاء الله من الانجازات، تستمر كاتب ولا بتقعد في التسويق، او يعني اقصد امام هذا المزيج في شيء بيطغى على شيء، ولا بتروح للتمثيل؟ وين تشوف نفسك يا احمد؟ نتكلم عن المستقبل، في شيء كذا قاعد تخطط له أو تبي تخطط حس إنك ما بعد يعني سويته؟
0: ولا خطة ولا شيء.
1: ما في لا خطة
0: ولا خطة ولا شيء.
1: أنا بابا الله ونعم بالله.
0: زي ما تجي
1: زي ما تجي.
0: لا هو أكيد إنه في خطة يعني، بس إنه في خطة وفي معطيات وفي ظروف، وله كل شيء يجي على مزاج الإنسان، لكن في هم لازم الشخص يقاتل عليه. وزي ما كانت البدايات فيها، ويعني واحدة من الأشياء ترى أنا كان عندي طموح أني أروح الإعلام الرياضي، كان لي تجربة اتصلت على الإذاعة على أستاذ نبيل نقشبندي وأخذ رقمي الخاص وأساس أنه بصير معلق. طيب. بعدين ضع جوالي، كانت رسالة من القدر يعني فهمتها يعني
1: نعم.
0: أنه لا هذه مش جاية سكة يعني على
1: جديدة ذي كنت تبي تعلق؟
0: أي أنا يعني عندي اهتمام بالمجال الرياضي وأحب الكرة وأزعم أني متابع، وكنت في الإعلام بعد كذا كان عندي تجربة مع المفروض اني اكون في ذيك الايام كان اسمها قناه لاين سبورت
1: إيه؟
0: مع استاذ مسفر الخثعمي، كان طالب مني تقرير وسويته له في 2013، بس بعدين انقطع التواصل اساسا القناه ما استمرت، فانا فهمتها يعني خليك هنا مع المسرح والفنون انت مو، فمو كل شيء احيانا تفكر فيه يجي زي ما انت تبي، المهم انه يكون عندك بدال الخطه خطتين وثلاث، الا ما واحده منهم مع التوفيق رب العالمين دعوات الوالدين
1: تنجح
0: والإصرار بإذن الله ما في شيء صعب.
1: يعني كل شيء بالنسبة لك متاح
0: حسب الإمكانيات موجودة، التمثيل الكتابة هم كلهم في الأخير أدوات، لكن في الأخير أنك تنتج وتستمر في شغفك هذا هو المهم.
1: جميل، شكرا لك الفنان.
0: شكرا لكم. شكرا
1: ممثل أحمد الزهراني.
0: شاكر لكم،
1: استمتعنا والله ريهان اليوم حقيقي، يعني كان ريهان يستحق أنه صراحة نسمع قصته ومسيرته.
0: الله يسلمك وشكرا لكم على الاستضافة وعلى هذه الفرصة، وآسفين ثرثرنا عليكم، ويعطيكم العافية جميعا.
1: يعطيك العافية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خطوة خطوة خطوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيف البرنامج الدائم. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة وفي هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت راح نتحدث إن شاء الله عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا، أسعد الله وقتك ووقت المستمعين الكرام ووقت فريق العمل معنا بكل خير وبركة، وصل الله عز وجل أن تكون حلقة ثرية ونافعة للجميع
0: يا رب بإذن الله. دكتور، متى أستطيع أن أقول بأن أبنائي وصلوا لمرحلة إدمان الأجهزة؟

0: الأجهزة الإلكترونية ويجب أن نتوقف إلى هنا.
1: خليني في البداية أقول أتمنى من كل إنسان قاعد يسمعني الآن، رجل، امرأة، صغير، كبير، أنه يثبت على القناة، لأنه ممكن هو بس يسمع يقول وش بسمع جديد، راح يتكلمون على الضرر اللي يكون في هذا الجهاز، وأنا أحب الجهاز وودي أسمعه أو ودي أشاهده. لا، أنا أقول أنه في الحلقة راح تكون في معلومات يعني جدا جميلة ورائعة، فيها من التوعية والتثقيف بالدرجة الأولى، راح تكون للآباء والأمهات. ثانيا، لكل إنسان ممكن يستخدم هذا الجهاز يتعرف على آخر ما جاء فيه من العلوم العصرية والأبحاث اللي تكلمت بشكل عام عن الأجهزة الإلكترونية أو التحديات الرقمية اللي نعيشها اليوم، لأن الحقائق اللي فيه والدراسات والأبحاث اللي توصلت لمستخدمي هذه الأجهزة أيا كانت أنواعها سببت أو تعبوا علشان يخرجون لنا النتائج، سواء كان على الأطفال أو على المراهقين أو الناضجين إن صحت التسمية أو الراشدين أو حتى كبار السن، الكل موجه له هذا الخطاب. فيعني على سبيل المثال، آخر الدراسات التي نشرت في هذا المجال في تحديد الساعات لمن يستخدم الجوال، سواء كانوا أطفالا أو يعني يافعين أو حتى كبار سن، وجد يعني دراسة تقول لك كم ساعة تستخدم هذا الجوال، مو بكم ساعة تمسكه بيدك، لا، أيضا كم دقيقة ممكن يسمح لك أنك تمسك الجوال بعدين يجب عليك أن تتوقف. وقالوا يجب، يعني مو قالوا يفضل أن تتوقف، لا، قالوا يجب، لأنه الآن تتدخل في عملية تدمير لخلايا الموجودة في مخك. فمنظمة الصحة السعودية شاركت منظمة الصحة في العالم، منظمة الصحة في كل دول العالم، حول هذه المفاهيم في استخدام الأجهزة اللي اليوم احنا نشتريها ونتعامل معها. فعلى سبيل المثال، انه الطفل من يوم يولد الى عمر تقريبا تجاوز السنة وشهور، انه يحرم عليه انه يمسك هذا الجهاز ابدا نهائيا. قالوا من سنة وشهور، حد اختلفوا في الشهور، نص سنة، 9 شهور، قالوا يسمح له أن يمسك، بس مو بالجهاز الجوال اللي بيدي ويدك، وإنما اللوحة مثل ما نقول إحنا الأيباد اليوم وغيرها الكبير شوي، وتحت مراقبة ويوضع البرامج وغيرها من الأشياء، ولمدة ساعة متفرقة. يعني بمعنى هم ينصحون أنه كل 20 دقيقة يجب أن يتوقف أن يمسك هذا الجهاز، هذا إذا اضطررنا أن نمسكه في هذا العمر المبكر. بعد 2 إلى 7 سنوات سمحوا أنه تكون هذه الساعة المتفرقة تحت المراقبة من قبل الوالدين بالدرجة الأولى. إذا صار عمره 7 إلى قالوا يعني فترة المراهقة أو حولها، يعني يسمح له بساعتين متفرقات في اليوم، أنه يحدد الأب والأم ساعات معينة، يجب أن يسلم هذا الجهاز، نسلمكم بالساعة الفلانية ونستلمه بالساعة الفلانية أصلا، ويحدد ماهية الألعاب أو داخل هذا الجهاز من أشياء، وأنه يعرف أنه هذا لشريحة معينة مسموح له باستخدامه.
0: جميل.
1: بعد ذلك هم قالوا 3 ساعات للكبار، 3 ساعات في اليوم أيضا هي متفرقة. لا شك أنه كثير مما يسمعني اليوم يقول بس هذا غير صحيح وغير مطبق، أنا ولدي يمكن يجلس 4 ساعات إلى 5 ساعات، والبعض يقول ممكن أكثر يجلس في اليوم، حتى ابني المراهق أنه يجلس في الغرفة عند أجهزته يعني أكثر من ذلك من الوقت. طيب هذا هو التقصير. إحنا ليش قلنا اليوم الحلقة تثقيفية وموجهة للأب والأم بالدرجة الأولى قبل ما تكون متوجهة للمستخدمين هذا الجهاز وأضراره؟ علشان أنكم أنتم راح تسألون يوم القيامة عن مثل هذه التصرفات اللي أنتم سببها. يعني لولا أن الأب منشغل عن أبنائه الصغار ما كانوا هم يلتصقون بالأجهزة بهذا الشكل، وأيضا لولا الأم ما انشغلت عن أبنائها وتشغلت سواء أيا كان شغل في المطبخ أو غير المطبخ، ما انشغلت عن أطفالها. تخيل الأم لما نتكلم عنها وعندها طفل ما جاوز السنة أو سنة ونص، لما تعطيها الجهاز ذا تقول بس

0: سنة به يصد عني وأنا أخذ راحتي في المطبخ. وش المشكلة الآن؟ في كراسي متحركة توضع في المطبخ والطفل أمامك وانت تشتغلين تلتفتين وتناظرين عليه وتتكلمين عليه وتخاطبينه. هو بحاجة إلى هذا السن، إلى موضوع اللغة، بحاجة إلى اللي حصل اليوم من اضطرابات عند الأطفال أحيانا يشكي منها الوالدين، نجد أكثرها بسبب هذه الأجهزة، القلق والتوتر اللي يكون عند الأطفال، اضطرابات النطق أحيانا، التلعثم، نجدها أحيانا موجودة بسرعة
1: الغضب. دكتور،
0: هو حقيقة هم ذكروا أنه في ثلاثة أمور تدمر الخلايا الموجودة في المخ. سببها أن الجهاز يتجاوز 20 دقيقة مع الإنسان فيبدأ تتدمر الخلايا بدون انقطاع، لذلك هو ينصح أنه 20 دقيقة بعدين يتوقف لمدة أقل من نص دقيقة أو دقيقة حسب يعني اجتهاد الأب والأم. حتى حنا لنا الكبار هذه نصيحة، إن ما نستمر على الجهاز، لأنه مشاكل العين اليوم تكلموا عنها أطباء العيون بسبب الشاشة، هم ذكروا الإضاءة الجيدة أثناء المشاهدة، أنك ما تطفي الأنوار وتكون على شاشة بس، أنه الشعاع ذا يتعب العين خصوصا لما يكون متواصل، ما بالك الآن لما يدخلون يعني. ولا ودي أدخل في مواضيع أخرى، بس لاحظ يعني السينما الآن أحيانا يسوى انقطاع أثناء الفيلم وهو يتفرج عليه، يسوى انقطاع يقول هذه استراحة أصلا بعدين نرجع نكمل. هذا الانقطاع في من تجديد النشاط، في من راحة للعين وأصاب العين وإشعاعها وغيرها، الأطباء المتخصصين في العيون يشيرون دائما إلى هذه الأشياء، إنه العين تحتاج إلى أن نسكر الجفن ونفتحه.
1: جميل.
0: كيف أيضا العقل اللي إحنا ما ندري ما نشوفه ولا نحس فيه، إنه ممكن إنه يتعب هذا العقل، لذلك أحيانا الإنسان يقول لك أنا مرهق جدا وهو جالس على الكمبيوتر أصلا في عمليات حسابية أو أيا كان، فبسبب إنه أرهق ذلك العقل أعطى إشارات للجسم إنه الآن مرهق وإنه متعب، لكنه مو مثل لاعب الكورة اللي قاعد يلعب في المباراة وفعلا هو بحاجة للراحة. جميل. بعد ما ينتهي كذلك العقل هو بحاجة.
1: جميل.
0: لكن بطريقة مختلفة، لذلك إذا استمر الإنسان وهو ما يشعر في ماذا يحصل داخل الدماغ، قالوا تتدمر 3 قدرات. القدرة الأولى قالوا عليها التركيز، يبدأ الإنسان ما يركز على الأشياء، يقول أنا ما أركز، هو ما يدري أنه ما يركز، لكنه مثلا أنت لما تقول له أشياء يقول أنت قايل لي الشيء ذا، إيه قايل لك، بس بسبب أنه تبدأ الخلايا تموت اللي موجودة عند المسؤولة عن التركيز هو ما يدرك هذا الشيء،
1: يكون معك بجسمه فقط،
0: إيه، فتضعف سبحان الله عنده هذا الشيء. الشيء الثاني قالوا التذكر، أنه الإنسان الخلايا حقت الذاكرة تبدأ تضعف فيصير عنده نسيان بشكل كبير جدا، فهذا الشيء الثاني. الشيء الأخير والثالث قالوا عليه التشتت، الخلايا المسؤولة عن هذا الأمر تبدأ تقل فيصبح عند الإنسان تشتت في هذا الجانب.
1: جميل، نستأذنك دكتور فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن بعض الآباء والأمهات للأسف يلجأ للأجهزة الإلكترونية، يعطيها الأبناء كحل يعني للتخلص من بعض الإزعاج، فيكون إعطاهم للأجهزة الإلكترونية حل، وهو حل وقتي للأسف، لكن يمكن الأثر الناتج عن ذلك كبير وكبير جدا.
1: هذه حقيقة يا أبو نورة، ما يعني ما تعتبر افتراضية أو لا. أجريت بالنسبة لي إلى تقريبا 100 حالة من أب وأم يتواصلون معي، فيتحدثون عن مواضيع التربية بالأولاد ومشاكل أيا كانت، مراهقين أو أطفال أو غيره. فكنت أطرح أسئلة

0: عليهم. أنا أستهدف هدف معين لبحث أريد أن أصل إلى نتائج فيه. الأب والأم ما يدركون أني هذه الأسئلة أطرحها علشان أنا أستفيد من إجاباتهم. فوجدت 80 إلى 81% من أولئك الشريحة اللي أجريت عليهم البحوث أو طرحت الأسئلة وجاوبوا، وجدتهم فعلا يطبقون ما أشرت إليه، وهم الأجهزة دي علشان ما يشغلنا الطفل، علشان ناخذ راحتنا. وناخذ راحتنا، ترى هذه كلمة يعني فضفاضة تدخل فيها أني الأم تتخذ راحتها، قاعدة تكلم صديقة لها وتسولف معه في مواضيع عرس ولا حفلة ولا أي كان، فقاعدة تاخذ راحتها في تحت هذا المسمى. تاخذ راحتها في قضية أنه والله داخل المطبخ وبقعد أطبخ وكذا، ولا به يقعد كل شوي يزعجني أو تزعجني هالطفلة، فأنا أعطي هذا الجهاز
1: خليني أفتك
0: وخلاص. بالضبط بالتعبير اللي هذا داخل فيه. تاخذ راحتها إنها جالسة ترى عند التلفزيون تتابع لها مسلسل، وجاء الوقت وجهزت قهوتها وما تبي مقاطعة ولا شيء، فهي تترك الطفل. والجريمة الأخرى اللي ترتكبها أيضا، ولاحظ أني كل جريمة ممكن البعض يسمع يقول الله جريمة سويتها، فعلا جريمة، لكن جريمة مع الأسف ما في عقاب لها.

0: عليك، ما أبغى أسمع أي صوت لهذا الطفل. فالجريمة أصبحت مضاعفة، يعني الطفل الآن مو قدامك ومع الجهاز، لا، الطفل الآن بعتيه في مكان وأقصيتيه وخليتيه مع عاملة، والعاملة ذي زيك، بعض العاملات معهن أجهزة، وبالتالي الأطفال يزعجونهم، فممكن تمارس التهديد هذه الخادم على هذا الطفل، والوعد والضرب، وأنه لا تسكت ولا كذا، ولا ممكن تعمل أعمال أخرى والعياذ بالله في هذا الطفل. يعني ممكن تعمل بتيب، تجيب هذا التيب اللي نسميه احنا شطرطوم بعض الناس، وتضعه على الفم، ما حد يشوفه، واحد يطالعها وهي في غرفة، وخلى الطفل ذا يعني عليه ما يسكت ويهدأ. ممكن تقصيه وتدخله دورة المياه اللي داخل تلك الغرفة علشان ما يسمع صوته أصلا، وتجعله يبكي إلين ما يسكت وينام، ولا بأي شكل من الأشكال، وغيرها من الأساليب اللي ممكن تستخدمها هذه الخادمة مع الأسف.
1: جميل دكتور. طبعا يمكن دكتور المشكلة ما هي مشكلة الأطفال فقط، يمكن المشكلة تتطور إلى بعد من ذلك، المراهقين، الكبار. للأسف يا دكتور كثير من البيوت أصبحت بلا حياة، تدخل كل واحد مع جهازه، حتى الكبار. البيت بالنهاية هو مسؤولية الأب والأم، يعني فلذلك الجميع يجب أن يكون في ضبط للإدمان الكبير من هالأجهزة. يعني البيت ما في روح، البيت ما في حياة، كل واحد مع جهازه.
0: أنا يعني أتفق في هذا الطرح، لكن أقول الكبار هم المسؤولين في الدرجة الأولى، بمعنى أنهم هم قدوة الآن لأبنائهم. الأبناء قاعدين يشوفون كيف علاقتكم أنتم بالأجهزة، هل فعلا أنتم تتركون الأجهزة وتجلسون مع أطفالكم؟ هل فعلا الجلسة العائلية إن وجدت في البيت يوميا جلسة عائلية، هل بالفعل أنتم تتركون أجهزتكم تكون جلسة عائلية وموضوع يطرح وتتناقشون فيه وتتكلمون وتسمعون بعضكم من بعض، ولا لا؟ أنا أدرك أنه الأب عنده مسؤولية تجاه ابنه أنه يجلس لوحده مع الابن، يعني إذا وجد تنوع في الأولاد، يعني عنده بنات وأولاد، أنه الابن يحتاج إلى توجيهات غير توجيهات البنت، كذلك البنت تحتاج إلى توجيهات غير توجيهات الولد. مسؤولية الأم أنها تجلس مع لوحدها وتتكلم معها. أحيانا في الجنس الواحد، يعني إذا الواحد عنده ولدين أو عنده بنتين، أحيانا واحدة من البنات تحتاج حديث خاص، فيجب على الأم أن تجلس مع هذه البنت بالذات وتقول لها عن هذا الحديث غير عن أختها. مثلا عندما تقترب عملية البلوغ للبنت، المفترض هذه مسؤولية الأم وليست مسؤولية الأب، أنها تكثف الجلوس معها، تتكلم معها، تعلمها وش اللي ممكن يصير، وش التغيرات، وش الأحداث اللي راح تصير عليك. هذه الأمور مسؤولية الأم. هل فعلا الأم اليوم تلعب مثل هذه المسؤوليات، أو تنتظر حتى البنت يصل عندها البلوغ وتستحي البنت أيضا أنها تطرح على الأم وتقول الأم لا أنا أستحي أن أتكلم مع بنتي في مثل هذه الأشياء، ما أستطيع. من يبي يتكلم معها؟ من يبي يتحدث معها في هذه الأشياء؟ ممكن البنت تدخل على الأجهزة وتكتب علشان تتلقف من أناس غير متخصصين، وممكن بالفعل يعني تستغل هذه الفتاة، وكذلك الولد. نهدف منها حنا إيش؟ هذا الحديث الخاص اللي المفترض يكون يوميا مع الأمهات تجاه أبنائهم والآباء تجاه أبنائهم، يوميا قدر المستطاع أنه يكون في حديث خاص مع الأطفال. هذا اليوم يكاد يكون يختفي في بعض المنازل، وأتمنى أن هذه المنازل تكون قليلة، يعني أتمنى أن الأكثر لأنه يوميا يكون في حديث، إلا إذا كان الإنسان مسافر.
1: صحيح.
0: أو وضع خاص، يعني مثلا إذا كان عندهم وردية يقوم الطرف الآخر في هذا الدور، لكنه نجد أياما تمر ما في توجيهات وجلسات خاصة، كلها يا أوامر يا نواهي، يا كل اشرب، تعال، البس، مدري إيش، ما فيه أحاديث تخاطب النفس وتطور من هذا الإنسان وتتحدث وش اللي حصل، وش اللي صار في يومك، وش خلنا نتكلم. هم في مرحلة يحتاجون إلى التوجيه بشكل كبير، فبسبب مثل ما تفضلت عليه أحيانا انشغالنا كأباء وكأمهات في مسؤوليات الحياة أو في مسؤولياتنا الخاصة، نقول ما يضر، خلاص احنا جايبين لهم أكل وشرب وحاطين لهم كذا، ولا ندري إلا أنه تظهر سلوكيات خطيرة جدا لدى الأبناء. من وين اكتسبوها؟ اكتسبوها من هذه الأجهزة

0: خطيرة. الأول يعني في تربيتنا القديمة أو في العصر القديم كانت يعني أنا أتكلم مثلا عن 30 سنة وفيها، كان لما يحرم الابن من الخروج هو داخل بيتك، أنت مطمن في داخل بيتك، ما عنده مشاكل.
1: صحيح.
0: اليوم البعض يعتقد، الآن ما نشوف الأبناء بالشوارع زي ما كانت حنا طفولتنا نطلع الشوارع كثير، الحين ما فيه، هم جالسين في البيوت،
1: أصعب الأمر الحين.
0: أي والأباء والأمهات يعتقدون أنهم في راحة أنهم في البيوت، بس مع الأسف تجدهم مع الأجهزة، والأجهزة قد تكون أخطر، بل هي أخطر إذا أطلقت بدون مراقبة ولا متابعة من جهة الوالدين.
1: المؤسف دكتور أن الأجهزة الآن صارت ترافقهم في الحضر والسفر، في طلعاتهم، في كشتاتهم، حتى في السفر. يا دكتور، راح أنت مسافر، أنت راح تبي تتفسح، تحصل الأجهزة مع الجميع من الصغير حتى الكبير، كل واحد لاهي بجهازه.
0: وهذه حقيقة أنا لاحظتها مرة في سفرة دولية، ركبت الطيارة وكان فيه عائلة معهم ولد وبنت، أطفال يعني ما وصلوا لسن البلوغ أتوقع، والأب والأم. وطيلة فترة الرحلة وأنا يعني كل ما جت فرصة أشوف يعني كيف الطريقة، كل واحد حامل سماعة الأذن معه جايبينهن وحطوهن ووزعوا الوجبات، وهم نفس الفكرة. أحيانا تريد أن يعني تنبه، فاللي يجيب الأكل المسؤول اللي يجي يحضر الطعام يدق على هالأشخاص دول ينبههم يعني أنه في أكل، افتحوا الطاولات عشان أحط لكم، فيشيلون السماعة شوي وشكرا وما عاد يرجعوني. فيكاد الحديث يكون معدوم بين هذه العائلة. جلسنا ساعات حتى وصلنا إلى المكان الوجهة الأخرى، هم ما تكلموا مع بعض، كل واحد قاعد يشاهد مقطع. والأمر من ذلك أنه الأطفال يعني محملين ألعاب، وكانت هذه الألعاب أنه من الألعاب اللي يجب أنك تتوقف، يعني 20 دقيقة ولازم تتوقف لأنها تدمر القدرات الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها. ولا بقى هذا مشغل له حاجة وهي مشغلة حاجة، وتركينهم أبدا يعني ولا حاس شيء صار. إذن هذا نموذج من النماذج، وهم في سفر الآن مسوين هذا الشيء، ما بالك إذا ركبوا أيضا سيارة الأجرة، تتكرر هذه المواقف في أماكن عامة، يعني الله المستعان. ففعلا بعض الآباء والأمهات اليوم قصروا في هذا الجانب ولا عرفوا الخطورة اللي ممكن تواجههم في المستقبل.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعين الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نقدمه لكم من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن هذه الأجهزة وأذاها وخطورتها متعدي على الأبناء وتحديدا الأطفال، يمكن إلى أكثر من جانب، يمكن راح يكون له أثر سلبي على الجانب التحصيلي التعليمي، أيضا الجانب الصحي.
1: كل جوانب الحياة لها تأثير بالنسبة للأجهزة، الحقيقة تلعب دور بارز. حتى الموضوع النفسي يعني والموضوع الاجتماعي أيضا له تأثير كبير جدا. نجد الشخص اللي اعتمد على هذا الجهاز وصار صديقه وملاصق، نجده يعني خلاص صارت عنده شيء من العزلة.
0: صحيح.
1: مو بالعزلة أنه يعتزل لوحده يعني يبتعد عن أصدقائه، لا، حتى العزلة عن العائلة، صار يفضل الجلوس في الغرفة ويبتعد عنهم، مو في سن المراهقة فقط، في جميع مراحل عمره.
0: صحيح.
1: أحيانا نجد يجيني أب يقول لي أنا عندي ولد الآن توظف في مدينة غير المدينة اللي احنا عايشين فيها، وأول كان يعني يسمع كلامي، الآن لا، يقول يأتي بسبب عمله، يقول ظروف العمل أنا ما أستطيع أني أزوركم، يقول فيكتفي بزيارتي في العيد، أنه يجي يومين في العيد وبس ويمشي
0: كل السنة.
1: يقول أنا أتعجب إيش اللي حاصل عنده. يقول أول كان عندنا وفعلا بالغرفة وكانت علاقته في الأجهزة، هو كان عندك وكانت علاقته في الأجهزة، أنت قاعد تجاوب الآن، هو تعود على العزلة، تعود على الابتعاد عن الناس. لذلك بعض الآباء والأمهات يهملون هذا الجانب ولا يدركونه. ولدك في الثانوي في الجامعة، لا، لازم يطلع من الغرفة، لازم يقعد معك، لازم تسولف أنت وياه، لازم أن تخلق الأشياء. جميل لما مثلا تقول له يا ولدي أنا ودي أغسل السيارة، وش رأيك نروح نحطه بالمغسلة واركب أنا وياك، نروح أنا وياك لأي مكان. ولدك يحب الكوفي، روح أنت وياه الكوفي، نزل سيارتك، أنت بإمكانك أنه الشركة يجون يغسلون سيارتك عند البيت، بس أنت أخلق الفرص علشان تجلس أنت مع ابنك، أخلق الفرصة مع ولدك أيضا. اليوم البنات يسوقن، وش المشكلة أنك تقول لبنتك أبروح المكان الفلاني، بنزل سيارتي بالورشة، أما أدري إيش بحط. في بعض الأباء والأمهات حتى موضوع المطار، يبي يروح المطار يكلم له على وسيلة من الوسائل اللي توصل للمطار، وعنده أولاده وبناته، ليه وش المشكلة يعني تخلي أحد يوصف، وتجدها فرصة بالطريق تتحدث وتتكلم.
0: يا سلام.
1: أمور كثيرة جدا. هذا الرجل يشكي يقول لي ما يجي إلا بالعيد، ويقول وإذا جاء بالعيد يعني كلماته قليلة معنا، وأيضا يعتزل عنا، ما هو يعني خالطنا. أنا أجد أنه فترة التربية في تقصير كان من الآباء والأمهات، خلقوا مثل هذه الشخصيات. أيضا اللي يقول لا أنا ما قصرت معه، هو يوم سافر ممكن أيضا التحق بشلة سيئة، أو يعني أيا كان حصل له من اللوثات، سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو أيا كان، هو ابتعد وصار ما يجي. لكن في الغالب هو بعد الوالدين، قسوتهم وعنفهم وشدتهم الزائدة، ما باللي في محلها، لأن أحيانا نحن نحتاج إلى شيء من القسوة في بعض المواقف نحتاج، لكن ما تطيل يعني فترة لحظات معينة، وبعدها خلاص لا، لابد أني أفك ولابد أني أبين لهم أني استخدمت هذا الأسلوب كأداة ضبط اجتماعية لهذا الشيء. إذن هو ضرر نفسي كبير جدا قد يحصل لمستخدمين هذه الأجهزة في الابتعاد عن أسرهم يوم يتعودون على هذه الأجهزة. ناهيك عن الأصدقاء الافتراضيين اللي ما ندري وش يبثون من ثقافة، سواء ولا سيما إذا كانوا خارج بلادنا ويبثون ثقافات لأبنائنا من الأولاد والبنات. أيضا لما نتكلم عن الأشياء الصحية اللي أشرت لها، اليوم كم من الشباب الأطفال أنا أتكلم عليهم اللي صاروا يلبسون نظارات بسبب هذه الأجهزة، إنهم لا أمروا، الطبيب راح يعني يا اكتشفوه في المدرسة، المعلمة أو المعلم اكتشفوا إنه هذا عنده ضعف في النظر، فأرشدوا الأسرة، مع الأسف الأسرة ما اكتشفت، وإنما اكتشفت المعلمة ولا المعلم، ولا موجود، هو ما هو موجود لا عند الأب ولا الأم هذا الضعف، لكنه موجود عند الأطفال بهذا السبب. السمنة اللي يعاني منها الأطفال اليوم أو حتى الكبار اللي يجلسون على الأجهزة كله بهذا السبب. يعني ما في ألعاب الآن، أصبحت الحركية اللي نلعبها قديما تكاد أنها تختفي اليوم، مع أنه هذا ترى منهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الأطفال، أبناء عمه العباس رضي الله عنهم، قثم وعبد الله والفضل، كان النبي في المسجد يجيبهم ثلاثة ويقول الآن مثل قرتنا مسابقة، فيضعهم في بداية المسجد ويجلس هو في النهاية، يقول اللي يجي الأول ويلمسني هو الفائز، فيركضون يوم يقول لهم يلا نبدأ، يركضون علشان يتسابقون. أيضا الألعاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين في غرفته وغيرها من الأشياء اللي يحتاجها اليوم الولد للعب والحركة، سواء ولد ولا بنت.
0: جميل. يمكن دكتور حنا في عنواننا ذكرنا مصطلح أو لفظ إدمان، وبالفعل هو إدمان يا دكتور. يمكن شفنا بعض النماذج لما تسحب منه الجهاز خصوصا أطفال يتغير 180 درجة، يتأذى يتألم، فعلا يحس فقد شيء كبير بالنسبة له. قبل شوي دكتور يعني يمكن أنا ذكرت لك، قلت أن الوالدين أو الأب والأم يعني يحطون في قوانين حتى للكبار، صح يمكن الكبار قرارهم بيدهم، لكن بالنهاية في البيت القرار بالنهاية للأب والأم، يعني يكون في ضبط شوي.
1: صحيح. لفظ الإدمان هو يستخدم الآن، الإدمان على كل إنشاء، على كل شيء زاد الحد يستخدم الإنسان وما يستطيع الاستغناء عنه ويقال عنه إدمانا. لذلك تنشأ اليوم المستشفيات لعلاج المدمنين. المدمنين الناس يعتقدون أنهم هم اللي أدمنوا على الشرب.

0: المسكرات والمخدرات انهم ذولا مدمنين. فعلا هم مدمنين وفي مستشفيات لعلاجهم، لكن ثمة مستشفيات حديثة فتحت في فرنسا وغيرها من الدول لعلاج الذين أدمنوا على هذه الأجهزة، سواء الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة، لأن صارت تتأذى أعصاب اليد وصاروا يشتكون منها ما يستطيعون وغيرها من الأشياء. بالمناسبة أثبت الطب الحديث أن الطفل اللي شهور عمره ما تجاوز السنة بهذا التحديد، إنه إذا مسك سبحان الله تكون عنده مشكلة في الأصابع إذا تعامل مع الجهاز، فيقول لك محرم على أبو الشهور إنه يستخدم مثل هذه الأجهزة علشان ما تقع عنده مشكلة في أعصاب أصابعه وتكون عنده مشكلة في حركتهم بعدين نبدأ نعالجها. ففعلا الآن أنشئت مستشفيات يدخلها الكبار الآن يروحون علشان يتعالجون من هذا الإدمان اللي هم وصلوا إليه. فإحنا نأكد في الحلقة اليوم أنه الأب والأم رايح تسأل يوم القيامة عن هذا الجهاز اللي انت اشتريته وجبته لولدك بدون وعي وبدون قانون وبدون تنظيم وبدون ترتيب وبدون مراقبة. فمهم جدا على الأباء والأمهات اليوم إصدار القوانين داخل البيت القوية والحازمة، وكون أنا بديل، يعني مو بأمنعهم وتركهم، هو الطفل يحتاج إلى أحد يوجهه في شيء ثاني. لابد ساعات من اللعب تتفرغ حضرتك وحضرتها، تتفرغون إلى هؤلاء الأطفال سواء في الألعاب، في الجلسات العائلية، في مشاركتهم في أشياء، في تكليفهم في مهام معينة ومساعدتهم في المهام حسب كل واحد وسنه وقدراته.
1: يا سلام، يعطيك العافية دكتور، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم، معي أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

متى ستعرف كم أهواك يا رجلا أبيع من أجله الدنيا وما فيها؟ يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك أنا أحبك يا سيفا أسال دمي. يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخن في صمت ويتركني، يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر أرفع مرساتي وألقيها.

ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج يمضغ أمالي ويرميها؟ انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها. كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشتريها، وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني. ذراعي أين ألقيها؟ ارجع إلي، ارجع إلي، فإن الأرض واقفة كأنما فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطولي في أوانيها. لمن جمالي، لمن جمالي، لمن شال الحرير، لمن ضفائري منذ أعوام أربيها. ارجع، ارجع، ارجع إلي كما أنت صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي أنا إن لم تكن.